الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق.

يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذي

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: أنتم مع

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عيون المستقبل. ضيف حلقتنا اليوم مبدع مبتكر وجاء يحدثنا عن ابتكار مرتبط بالتربة. ضيفنا عبد الله بن سعيد بن عبد الله الحارثي.

0: سلام الله عليك عبد الله.
1: وعليكم السلام.
0: أهلا ومرحبا بك، سعداء بوجودك معنا اليوم في استوديوهات إذاعة سلطنة عمان وفي عيون المستقبل. ما هو ابتكارك؟
1: ابتكاره هو جهاز يساعد المزارعين عديمي الخبرة في الزراعة على تحديد أفضل محصول يستطيعون زراعته في تربتهم.
0: في التربة. إذن أفهم من خلال حديثك أن مزارع كما صنفتهم يمكن قليل خبرة، ما عندك كثير معرفة بأنواع التربة والمحاصيل، سيستفيد من ابتكارك أو جهازك ليحدد هذه التربة إيش أحسن شيء أنا أزرعه فيها.
1: نعم.
0: صحيح؟
1: صحيح.
0: ممتاز. نشرح أكثر عن الفكرة، كيف أساساً جاءتك يا عبد الله؟ هل أنت جاي من بيئة مثلاً محبة للزراعة، عندكم مزرعة، أموركم كذا في الزراعة؟
1: كنا أنا وأخوي نتناقش عن فكرة لمشروع مدرسي يفيد الطلاب، وجاءت الفكرة اللي هو جهاز يساعد المزارعين عديمي الخبرة في الزراعة، لأن كنا نسكن في منطقة زراعية. أول شيء بدأنا المشروع كمنصة، لكن كان فيها الكثير من العيوب.
0: منصة إلكترونية.
1: نعم. ومن بعدها طورنا المشروع من منصة إلكترونية إلى جهاز في الأرض الواقع.
0: هذه قفزة نوعية في المشروع. بداية كان فقط منصة إلكترونية يمكن تقدم محتوى معرفي، معلومات معينة، إلى جهاز. كيف قفزتوا من مرحلة فقط مجرد معلومات ومنصة إلى جهاز؟
1: لاحظنا أنه إذا كان المشروع في منصة ويعتمد على الذكاء الاصطناعي راح يواجهنا الكثير من المشاكل. فبدأنا الخطة أن نطور المشروع من منصة إلكترونية إلى جهاز في الواقع.
0: إذن الجهاز موجود في الواقع؟
1: نعم موجود.
0: جميل، كلمنا عن أكثر عن هذا الجهاز، ما هي أبرز الميزات اللي فيه، كيف صنعته، كيف شكله، وكيف الاستفادة أيضا منه؟
1: طبعا حجمه تقريبا مثل طول اليد، 20 سنتي حوالي 20 سنتي، وهذه ميزة عشان يساعد المزارعين في نقل بارياحية. والجهاز يستعمل عدة مستشعرات عشان يقدر يحدد أفضل محصول تقدر تزرعي في التربة.
0: جميل، يعني هو جهاز كيف صنعته؟ هل هو مثلا من معدن معين؟ أدوات اللي استخدمتوا فيها؟
1: استعملنا قطع الأردوينة للمشروع، وأيضا استعملنا الفلين وغيره للشكل.
0: جميل. الأردوينو عزيز المستمع اللي مستمع له كثير من الحلقات اللي يجوا فيها مبتكرين مبدعين من عمان، هي قطعة فيها الكثير من الحساسات وتقرأ معلومات معينة، صحيح؟
1: نعم، تشبه الكمبيوتر.
0: تشبه الكمبيوتر المصغر، وتكون مرتبطة ب حساسات معينة.
1: نعم.
0: لتقرأ المعلومات، صحيح؟
1: صحيح
0: فعلا. جميل، إذن المشروع بدأ كمنصة ثم جهاز على أرض الواقع، جربتوا؟
1: نعم جربناه في أكثر من تربة وكانت النتائج جميلة.
0: نتائج جميلة، أخبرني كذا عن تفاصيل التجربة. أول شيء أكيد أنه ما من المرة الأولى نجح الجهاز وتكون بالشكل الصحيح، يعني خبرني عن مراحل صناعة هذا الجهاز إلى أن أعطانا جهاز حقيقي فاعل ويعطي معلومات صحيحة.
1: تقريبا استعملنا حوالي 100 نوع من التربة عشان نقدر نوصل للنتيجة الممتازة. وأخيرا تقريبا بعد شهر كامل قدرنا نوصل للنتيجة اللي نوصلها،
0: إنه يعطيكم أكثر من قراءة لأكثر من تربة.
1: نعم.
0: نعم جميل. ومراحل التصنيع وكذا، خبرني عن هذه المراحل، صعوبة مثلا أو سهولة الوصول إلى المعلومات، إلى أيضا تصميم البروتوتايب أو اللي هي الصورة الأولية من الجهاز، ثم أيضا المراحل المتعددة، دعم المدرسة، الأشخاص أيضا اللي دعموكم حتى يظهر الجهاز بهذا الشكل.
1: في البداية بعد أن انتهينا من التخطيط أنا وأخوي من المشروع بدأنا مباشرة بالتنفيذ. أول شيء ومشكلة واجهتنا اللي هي القطعة غير متوفرة في عمان، فاضطرنا نطلب القطعة أونلاين.
0: طلبتم القطعة عبر منصات عالمية إلكترونية.
1: نعم.
0: وصلتكم لسلطنة عمان.
1: نعم.
0: جميل، أول شيء عجبني أنا العزم منكم أن بحثتم عن القطع هنا ما وجدتوها، ثم أيضا ما استسلمتوا وطلبتوا القطع من الخارج، وصلت القطع. وبعدين
1: من بعدها بدأنا بالتركيب، وكانت في مشاكل كثيرة تواجهنا، مثل أن ما كنا عندنا ذيك الخبرة الكافية عشان نقدر نصنع المشروع.
0: وكيف تغلبتوا على هذه الخطوة أن ما موجود الخبرة؟ هل استعنتم مثلا بمنصات عالمية تعلم هذا الموضوع؟ سألتم مختصين؟ كيف كانت الرحلة من عدم الإتقان وعدم المعرفة إلى فعليا صناعة الجهاز؟
1: طبعا ساعدتني مدرستي في جلبت لي بعض المختصين في الأردوينو وغيره عشان يساعدوني كيف أصنع المشروع.
0: نعم رائع. إذا تحية لمدرستك مدرسة أحمد بن النضر للتعليم الأساسي اللي كانت أيضا لها يد كبيرة ومساعدة في صناعة هذا الجهاز الجميل. إذا مرشد التربة الإلكتروني هكذا سميته بالجهاز يا عبد الله، استفادوا منه مزارعين معينين؟ خبرني عن مرحلة التجربة خلاص الحين عبد الله، والتحية أيضا لأخيك والجميع من ساعد في صناعة الجهاز. بدأوا بالفكرة ثم التصنيع، الجهاز خلاص موجود على أرض الواقع، عاد رحلة التجريب، كيف أقنعتم مزارعين معينين أو بديتم من مزرعتكم؟ خبرنا عن هذه الرحلة، إيش هي القراءات اللي حصلتم عليها؟
1: طبعا بدأنا نحن بمزرعتنا بتجارب بسيطة، ومن بعدها بدأنا نقرب في مزارع السلطنة وأقنعنا تقريبا حوالي 20 مزارع أنه يستخدموه، وكانت النتائج جميلة طبعا.
0: كيف يعني؟ خبرني مثلا، أنا عندي مساحة زراعية في محافظة معينة في منطقة معينة، الجهاز كما أتخيله أنا من خلال حديثك يمكن تغرس الحساسات في التربة أو تضع يمكن تعينة من التربة في الجهاز، خبرني عن هذه الآلية والقراءات اللي تطلع لك، هل تطلع لك أسماء معينة لمحاصيل محددة ولا نوعيات من عائلات النباتات المختلفة؟
1: طبعا الحساسات تزرع في التربة لكي تعطي النتائج بشكل أدق، ومن بعدها تظهر النتائج في شاشة صغيرة. تظهر في الشاشة طبعا معلومات التربة مثل رقم الهيدروجين والرطوبة، وأيضا يظهر معها أفضل محصول تستطيعين زراعته مع تقييم للتربة بالنسبة المئوية.
0: جميل جميل جدا. إذا يقيس يمكن درجة حتى الحموضة الملوحة، كثير من المؤشرات اللي تخبرنا إيش المحصول اللي ممكن زراعته في هذه التربة دون عن أي تربة أخرى. عزيزي المستمع، نحن لا نزال في حديثنا الملهم والجميل مع المبتكر عبد الله بن سعيد الحارثي، يسولفنا عن ابتكاره مرشد التربة الإلكتروني. رائع جدا الحديث معك يا عبد الله عن هذا الابتكار. هل هناك فرص لتطوير الابتكار، المشاركة به في يمكن معارض علمية أو مؤتمرات علمية سواء على مستوى سلطنة عمان أو حتى على المستوى الخارجي؟
1: نعم، أنا والمدرسة خاصتي بادين نشتغل في هذا الموضوع، نطور الابتكار عشان يقدر يحدد التربة بشكل أدق بكثير.
0: وثم لاحقا أكيد ممكن ودكم أنكم تشاركوا في مهرجانات للعلوم أو حتى أي منصات أخرى تستعرض مثل هذه الابتكارات.
1: بدأنا طبعا نشارك تقريبا في 3 مسابقات، والله الحمد فزنا في مسابقة واحدة.
0: خبرنا أكثر عن هذه التجربة، عن المسابقة.
1: كانت تجربة صعبة بسبب كثرة الحكام وكثرة الأسئلة، لكن لله الحمد قدرنا نجيب مركز.
0: في أي مسابقات كان؟
1: على ما أعتقد اسمها مسابقة الابتكار العلمي للمحافظة الداخلية.
0: المحافظة إذن هي مسابقة علمية على مستوى المحافظة.
1: نعم.
0: ثم أيضا أكيد أن الطموح أكبر على مستوى سلطنة عمان، ثم أيضا على مستوى الوطن العربي، لما لا على مستوى العالم. ما شاء الله، نحن في برامجنا دائما نستضيف مبتكرين عمانيين من مختلف الأعمار، وأنا أرى أن لهذا الابتكار الجميل منك يا عبد الله مساحات للتطوير أكثر. في فكرة كذا في بالك أنك تطور أكثر، أنه يصير جهاز يباع في الأسواق مثلا، أنك ممكن تطرق باب أحد المستثمرين لكي يتبنى هذه الفكرة ويطورها بشكل أجمل؟
1: نعم، أنا بادي أحاول أني أقلب بعض المستثمرين عشان يستثمروا في المشروع، وأطور من مجرد مشروع إلى منتج يقدر أبيع في المحلات الزراعية.
0: رائع جدا. إذن رحلة البحث أيضا عن مستثمر هي الأخرى، ليست بالسهولة بمكان، ولكن الواحد يسعى. كيف تصل للمستثمرين؟ هل مثلا تروج للمشروع من خلال منصات إلكترونية، تراسل جهات معينة، أيضا يمكن تطلب من المدرسين المعروفين مثلا أو أشخاص محددين ليوصلوك للمستثمرين؟ كيف فكرتك للترويج لهذا المشروع؟
1: بدأت أروج للمشروع من خلال تطبيق الانستغرام، من خلال فيديوهات، وأيضا ساعدوني بعض المدرسين في نشر المشروع، بين المزارعين.
0: بإذن الله تعالى أنا أرجو أن يكون لهذا المشروع صيته الواسع هنا في سلطنة عمان ويستفيد من الكثير من المزارعين وكذلك أيضا في العالم، لما لا. وأمل أيضا بإذن الله تعالى أن أستضيفك يا عبد الله في مساحات حوارية أخرى تكلمنا عن الكثير من الإبداعات والابتكارات في مستقبل العمر. إيش حلمك كمبتكر يا عبد الله هنا في سلطنة عمان ودعم الابتكار هنا في سلطنة عمان؟ يعني الله يحفظ جلالة السلطان المعظم سلطان هيثم بن طارق، دائما يدعم الابتكار، دائما يدعم أيضا المبدعين في مجال الابتكار، لذلك هناك مساحات كثيرة لمواصلة الإبداع في الابتكار. أكيد أنك ما بتوقف عند هذا الابتكار يا عبد الله. كيف طموحك كمبتكر عماني؟
1: طموحي أني أصنع المزيد من الاختراعات عشان أساعد فيها وطني وشعبها.
0: بإذن الله تعالى الوطن العزيز عمان وشعبها الأبي الذي يستحق كل رفعة ومجد. إلى هنا أصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الجميلة مع ضيفنا عبد الله بن سعيد بن عبد الله الحارثي المبتكر لمشروع مرشد التربة الإلكتروني. شكرا جزيلا لك عبد الله على هذا اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل مع تحية عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
0: إذاعة سلطنة عمان.
2: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
3: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنكسر كل قوانين الفيزياء المألوفة لنحلق بعقولنا نحو فرضية جغرافية وفلكية غريبة جدا. ماذا لو كانت الأرض مكعبة الشكل بدلا من أن تكون كروية؟
4: تخيلوا فقط أن كوكبنا له 6 أوجه مستوية و8 رؤوس و12 حرفا حادا. كيف ستكون الحياة على هذا المكعب العملاق؟ هل سنسقط من الحواف إذا وصلنا إلى نهاية الوجه؟ وكيف سيبدو المشهد من هناك؟
3: في الحقيقة الصدمة الأولى لن تكون عند الحواف، بل ستكون في طبيعة الجاذبية نفسها. في الكوكب الكروي تسحبنا الجاذبية جميعا نحو المركز بالتساوي، لذلك نشعر أن الأرض مستوية تحت أقدامنا أينما ذهبنا. أما في الأرض المكعبة فإن الجاذبية ستظل تسحب كل شيء نحو مركز المكعب.
4: هذا يعني أننا كلما ابتعدنا عن مركز أي وجه من الأوجه 6 واتجهنا نحو الحواف سنشعر وكأننا نصعد جبلا شاهقا ومائلا. الجاذبية ستسحبنا إلى الخلف بزاوية حادة، وعندما نصل إلى الحافة تماما سنشعر أننا نقف على قمة جبل عمودي يبلغ قياس زاويته 90 درجة.
3: بالتأكيد، وهذا الاختلاف في الجاذبية سيخلق بيئة حياتية عجيبة جدا. المياه والغلاف الجوي سيجتمعان فقط في مراكز الأوجه 6 لأنها النقاط الأقرب إلى مركز الجاذبية. هذا يعني أن كل وجه من المكعب سيحتوي على بحيرة دائرية عملاقة في وسطه تحيط بها أرض خصبة وأجواء صالحة للتنفس.
4: وماذا عن المناطق القريبة من الحواف والرؤوس؟ بما أن الغلاف الجوي سينجذب نحو المراكز فإن الحواف والزوايا ستكون خالية تماما من الهواء، ستصبح عبارة عن جبال صخرية عملاقة جافة ومعزولة في الفضاء الخارجي. لن نتمكن من عبور الحواف للانتقال من وجه إلى آخر إلا إذا ارتدينا بدلات فضاء كاملة.
3: يا له من مشهد خيالي! هذا يعني أن البشرية ستعيش منقسمة في 6 مقاطعات كوكبية معزولة عن بعضها بحواف فيزيائية مرعبة. كل وجه سيطور حضارته الخاصة، وستكون رحلات السفر بين أوجه المكعب بمثابة رحلات فضائية حقيقية تتطلب صواريخ وتكنولوجيا متقدمة.
2: ماذا لو؟
4: كلما تفكرنا في هذه النتائج نكتشف أن الشكل الكروي ليس مجرد صدفة هندسية، بل هو النظام الكوني الأكثر كفاءة وعدالة. الكروية تمنح الجميع جاذبية متساوية وتوزع الغلاف الجوي والمياه بنسب تقبل الحياة على معظم مساحات الكوكب دون عوازل صخرية مخنوقة.
3: هذا يعني أن الشكل الكروي هو الذي يجعل الأرض بيتاً واحداً متصلاً لنا جميعاً، يتحرك فيه الهواء وتنتقل فيه المياه بحرية وسلاسة دون أن تنحبس في مراكز هندسية ضيقة.
4: كلمات تدعونا للتأمل والشكر نختم بها حلقتنا لهذا اليوم. كوكبنا الكروي الرائع هو أجمل تصميم يمكن أن نعيش فيه. شكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. نلتقي بكم في الأسبوع المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.
2: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: صباحك صباحين
1: صباح الكحل في العين
0: صباح الناس مرة
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
4: حديث البيئة،
3: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
4: حديث البيئة،
5: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن هذا البحر البطل الموجود في هولندا، بحر الشمال، البحر البارد الذي يصنع المناخ وتفاصيل الحياة في هولندا، ويعني واحد من أهم أسباب البرودة والمطر والرطوبة. وهو لا يصنع المناخ فقط، بل أيضا يصنع الساحل بشكل سنوي، ويساهم في تشكيل الكثبان الرملية وهذه التلال التي تشكلت مع مرور الزمن وأصبحت الحاجز الصد الأول للفيضانات والدخول البحر إلى الأراضي المنخفضة. من هنا يمكن أن نقارن سلطنة عمان في محافظة ظفار مثلا، السواحل الرملية والكثبان في بعض المواقع توجد أنظمة ساحلية تتأثر بالرياح الموسمية، لكن الكثبان الهولندية لها وظيفة خاصة جدا لأنها تحمي الأراضي المنخفضة المهددة بالغمر البحري. أما في سلطنة عمان فالكثبان غالبا ترتبط بالبيئات الصحراوية والساحلية الجافة مثل الرمال الشرقية أو مناطق ساحلية أخرى، وتكون وظيفتها البيئية مرتبطة بتثبيت الرمال وحماية بعض النباتات والحيوانات المتكيفة مع الجفاف، وليس فقط منع البحر من دخول الأراضي المنخفضة. وشيء من هذه الكثبان الشبيهة موجودة في مرباط، يعني مساحة محصورة من الكثبان الرملية لكنها فعلا كثيب رملي، لأن الارتفاع يتساوى من الشمال والجنوب، عبارة عن تلة. في بحر الشمال في هولندا ليس كذلك، وإنما مستوى اليابسة على الشاطئ يبدأ من مستوى هذا الكثيب المرتفع والمواجه للبحر، والانخفاض اللي موجود في الأسفل هو للشاطئ. وهذه الشواطئ أيضا تنتشر فيها المطاعم السياحية والأكشاك وغيرها من الأنشطة الموسمية التي تتفعل أثناء المواسم السياحية المختلفة اللي موجودة معهم. لذلك فسياحة الأكشاك واحدة من السياحات البيئية الجميلة جدا، وهذا المصطلح لا يجب أن ينشر بطريقة خاطئة وكأنه معيب للسياحة في محافظة ظفار، بل هذا واحد من أهم المصطلحات البيئية المهمة جدا، لأن الأكشاك هذه مؤقتة مرتبطة بالمواسم، يتم استخدامها أثناء الموسم، ثم أضرارها البيئية خفيفة جدا، مرنة، يمكن نقلها، يمكن إعادتها إلى البيئة مجددا، التخلص منها بشكل آمن، وليست مثل الكتل والخرسانة الإسمنتية التي أيضا تتعرض للتغيرات الموسمية، تتعرض للكثير من الأنشطة التي تؤثر على جودتها، وأيضا هي تؤثر بحد ذاتها على البيئة. واستخدامها موسمي فقط في أثناء موسم السياحة، والمواسم السياحية منتشرة في أوروبا بأكملها، سواء في هولندا، في إيطاليا، في فرنسا، في إسبانيا، كل العالم يعيش على السياحة الموسمية. لا يوجد سياحة دائمة طوال العام في موضوع واحد، إلا سياحة قليلة جدا التي تعتمد على موضوع معين، على نهج معين. كل السياحة في العالم أو في الغالب هي سياحة موسمية، أولا لأن الإجازات في العادة تحدث في الصيف أو في الأوقات الصعبة للبلدان المختلفة، فهذه الإجازة يحدث فيها السياحة، ففي الأصل الإنسان السائح غير متاح طوال العام. لكن يوجد بعض أنواع السياحة لفئات عمرية مختلفة قد تنشط بشكل بسيط في مراحل معينة، لكنها تظل أيضا موسمية. من أراد أن يتعرف على الزهور في محافظة ظفار في فصل السرب، من أراد أن يتعرف على الخطلة وعلى الحيوانات الأليفة في فصل السرب، من أراد أن يتعرف على الشواطئ والبحار في فصل الشتاء وفي فصل الصيف، من أراد أن يتعرف على التسلق أيضا في الأوقات التي تنتهي فيها الرياح، سياحة التسلق، وهكذا. فكل أنواع السياحة قد تكون موسمية، وأحيانا يتطلب توفير أكشاك لتوفير خدمات في هذه المواقع. لذلك الأكشاك ليست فكرة خاطئة، وليست فكرة يجب أن يتم التخلص منها، بل يجب أن يتم تطويرها لتكون أكثر مناسبة للبيئة وأكثر ديمومة وأكثر قدرة على التحرك والتنقل بما لا يضر البيئة. فهذه الأكشاك منتشرة على بحر الشمال، منتشرة في إسبانيا، منتشرة في إيطاليا، منتشرة في اليابان، منتشرة في العديد من الدول حول العالم، لأنها توفر خدمة سريعة آمنة للبيئة موسمية قليلة التكلفة. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
3: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

خالتي دونا بالبشرة والهنا، يا نسمة الصباح أمطر الجناح، يا نسمة الصباح أمطر الجناح، مالتي دونا بالبشرة والهنا.

يا ساحر العيون يا ورد على الغصون يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمة المنى يا ورد على الغصون يا ساحر العيون يا ورد على الغصون يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمة المنى وبضحكتك لنا كل التعب يهون وبضحكتك لنا كل التعب يهون نجدد الم

0: سلطنة عمان. مجان
1: أرض السفن.
0: مجان
1: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: Parla già.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامج مجان الذي يتحدث عن تاريخ عمان القديم. نواصل حديثنا عن تاريخ جنوب مجان محافظة ظفار، وتحدثنا في الحلقة السابقة عن الآثار التي وجدت في ظفار خلال الفترة ما قبل الميلاد، وقلنا أن أول ظهور الآثار قديمة تعود إلى العصر الحجري القديم. طبعا العصر الحجري القديم معناته تعود إلى 1,000,000 سنة، وعثر عليه هذه الآثار في نجد بظفار. وجد آثار من أنواع من الصخور والأحجار اللي تعود إلى يعني 1,000,000 سنة بداية وصول الإنسان إلى مجان. طبعا التغيرات اللي حصلت الحضارية في مجان بشكل عام ظهرت منذ 1400 قبل الميلاد في شمال مجان، وبعدها في 1300 قبل الميلاد بدأ النشاط البشري، وبدأت أيضا تظهر مؤشرات على تجارة اللبان في جنوب عمان، وبدأ أيضا يظهر مصطلح جينج باللغة السومرية، وكان كتوم مصطلح السومري جينج، ومصطلح كناكتوم باللغة الأكادية اللي هو كله مصطلح يدل على معنى العطور الزيتية. وأيضا منذ 2400 قبل الميلاد بدأ يظهر مصطلح اللبان بشكل واضح في الحضارة السومرية، خاصة في مدينة

0: لقش بالعراق، وأيضا ذكرنا أن أول مبخرة توجد في الجزيرة العربية وأيضا عثر عليها على لبان بها، وجدت في رأس الجنز بصور، وأرخت ب 2200 قبل الميلاد، وهذه تدل على التبادل التجاري بين جنوب مجان وشمال مجان والمنطقة بالكامل، أي وادي السند في الهند ووادي الرافدين في العراق. طبعا عثر على عدة آثار تعود للألف الثالث قبل الميلاد في ظفار، خاصة في شرق وغرب صلالة وفي المغسيل في قمم الجبال أيضا، وفي خور روري أو كان ما يسمى سمهرم في العصور القديمة، وما يسمى أيضا موشكا لعدة أسماء خور روري، ويعتبر من الموانئ المهمة جدا في التاريخ القديم في مجان. وطبعا بنتحدث عن الموانئ في مجان بشكل عام في حلقات مفصلة. وهذه كل الآثار وجدت في محافظة ظفار وتعود للعصر البرونزي أو الألفية الثالثة قبل الميلاد. أيضا عثر على آثار قديمة تعود لعصر البرونزي في شمال طاقة وموقع الحقف داخل جنوب مجان. عثر على في هذه المواقع على منازل دائرية بأحجام ضخمة غير منحوتة تعود إلى العصر البرونزي. طبعا العصر البرونزي المقصود منه 3200 قبل الميلاد إلى 1300 قبل الميلاد، بعدها من 1300 قبل الميلاد إلى 600 ميلادية يسمى العصر الحديدي، وينقسم إلى عصرين أيضا. طبعا كانت هذه المستوطنات اللي هي موجودة في يعني ظفار والمباني مختلفة عما عرف في شمال مجان، وقد تكون استخدمت لأناس كانوا يتاجرون في اللبان عبر شبكات الملاحة شرقا، يعني ممكن الناس كانوا يستخدموا شبكات ملاحة في جنوب مجان في محافظة ظفار، وكانوا يستخدموا هذه المباني وهذه المستوطنات والأكواخ، وكانوا أيضا يتاجروا باللبان إلى بلاد الرافدين وإلى الهند، بالإضافة طبعا إلى طرق التجارة البرية للبان عبر الربع الخالي اللي هي طبعا عبر شصر، منطقة شصر شمالا حتى بيرين أو جبرين في الأحساء في المملكة العربية السعودية، وكانت عادة تحمل يعني التجارة في الصحراء عن طريق الحمير، لأن اكتشاف أيضا اكتشاف الجمال واستئناس الجمال نهاية الألف الأول قبل الميلاد بداية الألف الثاني ميلادية، فالحمير استؤنست قبل هذا بكثير وكانت هي تستخدم في نقل التجارة البرية، فكانت الحمير في الغالب هي من يستخدم تحميل القوافل التجارية عبر شبه الجزيرة العربية، وكانت تجارة اللبان نشطة جدا في الألف الثاني قبل الميلاد، يعني منذ 4000 سنة إلى 3000 سنة قبل الميلاد بدأت تجارة اللبان في ظفار وبدأت تكون بشكل نشط، لكن طبعا نشاطها الأكبر وتميزها كان في الألف الأول قبل الميلاد، وخاصة في منتصف الألف الأول قبل الميلاد بدأت النشاط يعني نشاط اللبان في محافظة ظفار يزداد، حيث ذكرت ذلك مصادر تاريخية عديدة، منها هيرودوت اللي هو أبو التاريخ معروف في كتابه تاريخ هيرودوت، وبليني أيضا من المؤرخين القدامى الكلاسيكيين، وأيضا مؤلف كتاب الطواف حول البحر الأريتيري. طبعا البليني وكتاب الطواف حول البحر الأريتيري وبطليموس واسترابو كلهم كتبوا في الألف نهاية الألف الأول قبل الميلاد بداية الألف الميلادي، يعني 100 سنة قبل الميلاد و100 سنة بعد الميلاد، هذه الفترة اللي ظهر فيها المؤرخين الكلاسيكيين اليونان والأغريق وبدأوا يكتبوا عن الجزيرة العربية وعن ظفار، وخاصة كتاب الطواف حول البحر الأريتيري اللي كتب كلام كثير عن تجارة اللبان في ظفار، وطبعا هو كاتب هذا الكتاب يعتبر مجهول لكن ألفه في المئة سنة الأولى الميلادية، وتحدث عن تجارة اللبان وتحدث عن تصدير هذا اللبان وعن أيضا نظام الحكم في تلك الفترة. الأحبة الكرام، يعني نكتفي بهذا القدر من الحديث عن تاريخ مجان في جنوب مجان محافظة ظفار، ونواصل الحديث عن نفس الموضوع بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

إشراقة الحياة يا ملهم الأطيار تشدو بآياتك في هدأة الأسحار في ظل مرضاتك يا ملهم الأطيار تشدو بآياتك في هدأة الأسحار.

بعدنا يا ملهم الأطيار تشدو بآياتك في هدأة الأسحار في ظل مرضاتك يا ملهم الأطيار تشدو بآياتك في هدأة الأسحار.

إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. في صباح الخير يا بلادي.

السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسة وزراء مملكة الدنمارك بإعادة انتخابها لولاية جديدة. في اجتماعه برئاسة سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط، المجلس البلدي بالمحافظة يستعرض مستجدات مركز عمان للحياد الصفري وعددا من الموضوعات التخطيطية والتنموية. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تطلق المرحلة الأولى من برنامج كفاءة للتصنيع لتعزيز تنافسية الصناعة العمانية. إيران تطلق صواريخ باتجاه إسرائيل وتل أبيب تهدد بالرد على الهجمات الإيرانية. إسرائيل تشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت وشهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. ارتفاع متوقع في درجات الحرارة. ومن إذاعة سلطنة عمان.

0: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
1: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
2: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
3: إذن القارئ الصغير في سن
4: هوايتي المفضلة القراءة والسباحة.
5: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
6: لأنه كتاب يتحدث عن قاع البحر.
7: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
8: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
9: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
10: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
11: أنا عايشة عبد الله المزروعي من مدرسة النهضة في ولاية شناص، عمري 17 سنة.
10: عايشة تهوى القراءة والكتابة والرسم، فازت بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي للمدارس في دورتيها 11 و13. تتمنى أن تصبح في المستقبل كاتبة. مرحبا عايشة.
11: أهلين،
10: كيف حالك؟
11: بخير الحمد لله.
10: أولا ألف مبروك فوزك بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي للمدارس.
11: شكرا.
10: ما شاء الله عليك، أنت متعودة مش فقط تشارك في هذه المسابقة، متعودة تفوز بعد، صح؟
11: نعم.
10: الحين فزتي الدورة الأخيرة 13

0: 10 في عن مسرحية الغرفة السابعة، صح؟
1: صحيح.
0: واللي قبليها قبل 2 11 عن أي مسرحية؟
1: بنص يقظة نومان.
0: يقظة نومان. احكي لي عن هذا النصين. الغرفة السابعة عن إيش تتكلم؟
1: تتكلم الغرفة السابعة عن 4 طلبة راح يدخلوا غرفة عشان يدوروا عن ملف مشروعهم، لكنهم راح يخرجوا منها بشيء أكبر، راح يخرجوا منها بوعي بذواتهم، بأن كل منهم يتصرف بسلوك، لكن هذا السلوك ما يخليه يتقدم بل يعرقله. فعشان كذا الغرفة السابعة راح تدخلهم في مواقف، راح تعطيهم تحديات، راح تجعل المحيط اللي حولهم يخليهم يدركوا هذه المشاكل اللي تعيقهم.
0: ممتاز، ما شاء الله.
1: فراح يخرجوا منها وهم اكتسبوا هذا الوعي. وهم 4 شخصيات، شخصية نادر، الشخص اللي يتجنب الصعاب بالمزاح، وشخصية سهيل اللي كله من دفعه، كله تبي تحصد على الشيء بسهولة.
0: سهيلة اسمها؟
1: سهيل.
0: يعني الشخصية مندفعة.
1: شخصية مندفعة.
0: أنا ظنيتها، ظنيتها أنثى يعني.
1: لا. وعندنا وسن اللي هي مترددة طول الوقت وما تبي تاخذ ولا خطوة، بس عشان إنها ما تضيع، ولكن تندم في نفس الوقت لأنها عطت غيرها بذلك الخيار إنه يتقدم. ف
0: ممتاز.
1: إذا أخطأوا تلومهم وتلوم نفسها. وشخصية ريم اللي هي الشخصية اللي تبى تاخذ القيادة دائما، ما تبى تعطي دائما القرار لين الآخرين.
0: ما شاء الله، يعني تنوع في الشخصيات. ومسرحية يقظة نومان فيها أيضا تنوع في الشخصيات.
1: شخصية واحدة اسمها نومان، شخصية تظن ان النجاح دائما يا سببه يا واسطة يا حظ يا حروز دائما، وهذا بسبب المحيط اللي حوله، ولأن والدته دائما تقارنه بأخوه، دائما تقارنه بأخوه، وأنه إنسان ما منه فائدة، فقط يقرأ الكتب، هاي الحسنة الوحيدة اللي فيه. فراح ينزل قبو، راح يتمنى أمية، يا رب يكون عندي يا حظ يا حروز يا واسطة بس عشان أنجح. وفعلا بيطلعوا له 3 من أشباح المكتبة، وحار وحوار وارح، أسماءهم صعبة بس.
0: جميل. ويحاولوا يعني
1: راح يحاولوا يخلوه في اختبار لهذه الثلاث أشياء اللي طلبها، فمرة لما يحصل الحظ بعده ما راح ينجح، بيحصل الواسطة، لكن هو لأنه هو الكسول، هو اللي ما يبي يشتغل، بعده راح يفشل، في الأخير راح يوصل للحروز. لما يجي الحروز لأنها الأشد والأقوى، راح يطلبوا منه وساوس أخوه وأفكاره، فمنه راح يرفض وراح يدرك إن هم هذيلة ما يبغوا الخير.
0: وهي
1: بسبب ليش هاي المسرحية أنا جدا جدا فرحانة فيها، ليش؟ لأن تكلمت عن الواقع اللي إحنا نعيشه أحيانا، إنه دائما إذا شخص نجح ما ينسبوا الشيء لجهده، أو
0: صح
1: مثلا
0: صحيح.
1: لتوفيق رب
0: أقول لك
1: العالمين،
0: واسطة أو كذا. إيه نعم نعم
1: وهذا يخلينا ما نستمر في السعي، بل يخلينا نتقهقر ونتوقف.
0: جميل. طيب طبعا تعرفي عايشة إنه الكاتب مثلك يعني يحتاج إلى قراءة، صح؟
1: أكيد.
0: إيش نوعية قراءاتك؟
1: جدا متنوعة، وتتنوع من أدب الرعب سواء نفسي أو سريالي أو إلى الخيال الفانتازيا، مثل عندنا في الفانتازيا حنان لاشين، وبصراحة سلسلة مملكة البلاغة اللي تقريبا من 7 كتب جدا مثرية، سواء من ناحية اللغة أو من ناحية الخيال، جدا واسعة، الكاتبة بنت عالم كبير، وهذا شيء أحسه جدا جدا جميل، واستمرت فيه في 7 أجزاء. وبصراحة إذا كان هذا الجزء الأخير، يعني الجزء السابع وانتهت. فاحنا كذا فقدنا عالم كبير اللي هو مملكة البلاغة.
0: جميل.
1: والاسم على الاسم فعلا على مسمى الرواية، مليئة بالبلاغة
0: أها
1: وبالجمال.
0: جميل. ومن بعد من الكتاب اللي قرأتي لهم؟
1: قرأت لأسامة المسلم
0: أها
1: رواية خوف، واللي صنعت لي نقلة نوعية في فهم،
0: ليش يعني نقلة نوعية؟
1: لأني أنا قرأتها بعد ما تركت القراءة لمدة
0: أها
1: بسبب
0: أها
1: كثير من العوامل، منها أني انشغلت بالمدرسة، السوشيال ميديا،
0: أها
1: وبالذات في فترة الحجر الصحي
0: أها
1: انتقلت لأني أهتم بالرسم وهالأشياء.
0: نعم، هذه عوالمها عوالم الجن صح؟
1: صحيح.
0: أها
1: يعني بصراحة جدا يعجبني خيال الخيال بشكل عام،
0: أها
1: إذا كان ما مندثر مع العمر شيء عجيب بالنسبة لي.
0: أها ممتاز. وإيش بعد من بعد قريت لمن؟
1: بدرية البادي،
0: أها أي رواية؟
1: رواية الأخطبوط الأزرق، واللي كانت
0: أها
1: تتحدث عن
0: رقية البادي قصدك؟
1: رقية البادي. نعم.
0: نعم، رواية الأخطبوط الأزرق. أها
1: بصراحة هذه الرواية عالجت معضلة،
0: أها
1: يعني حسيتها لامست فينا احنا كجيل
0: أها
1: شيء دائما ما مفهومه، هو ليش احنا عندنا تعلق ما طبيعي بالهاتف.
0: أها
1: تبدأ الرواية بأن طالب يتم التنمر عليه من قبل زملائه بسبب أنه يمتلك هاتف غبي، مثل ما هم يسموه،
0: وهم عندهم هواتف ذكية.
1: هم عندهم هاتف التاتش. انزين، فراح يقوم هذا الطالب وبيطلب من أهله كالعادة، بيلح عليهم يلح يلح، لما بيحصل على التليفون راح ينتقل من ذاك الشخص اللي يقرأ الكتب ويطلع على الكثير من الأشياء إلى شخص منغمس في هالعالم الرقمي، منغمس في العلاقات الرقمية هذه اللي يبنيها، وما يحس على نفسه. دائما سبحان الله يقولوا المدمن هو آخر شخص يعلم بأنه مدمن.
0: صحيح، جميل. أنا جالس أسألك من قرأتي ومن قرأتي، لأنه أنا أنتظر تقولي لي قرأتي، لنعرف أن أمك كاتبة أيضا،
1: نعم.
0: أمك الكاتبة كاتبة أدب الأطفال فاطمة الزعابي.
1: نعم.
0: قرأت شيء لفاطمة الزعابي؟
1: قرأت لها رواية هند وباب القبو السري ونقدتها لها.
0: نقدتها؟
1: نعم.
0: إيش
1: يعني
0: نقدت منها؟
1: نقدت مثلا إن هي جسدت كل شيء، مثلا في شخصية هند اللي أخذتها من يوميات اللي كنت أعيشها، مثلا
0: أها يعني شخصية هند هي أنت في الرواية؟
1: نعم
0: أها
1: نعم
0: أها
1: وبعد إنها خلتها شوي مثالية، وأنا إنسانة جدا ضد المثالية، لكن هو في الأخير منظورها لي كأم.
0: أها جميل جميل جدا. ومن روايات الكبار إيش قريتي غير أدب الأطفال وأدب اليافعين؟
1: دلشاد لبشرى خلفان، و
0: جميل. عجبتك دلشاد؟
1: جدا جميلة، ويعني التاريخ، هاي أول رواية تاريخية أقراها بصراحة، حسيتها أدخلتني عالم آخر، يعني ما كنت أعرف إنه في السابق كان فيها هذه المعتقدات وفي هذه يعني الأحداث اللي تصير، صراحة جدا جميلة الرواية.
0: ممتاز ممتاز يا عائشة. وتقرأين كتب مترجمة؟
1: وكثير روايات روسية أغلبها،
0: أها
1: منها للكاتب أنطون تشيخوف،
0: أها
1: قرأت للأعمال المجمعة
0: أها
1: روايات قصيرة وقصص
0: جميل. تتذكر شيء من قصصه أنطوان تشيكوف؟
1: أذكر إن في رواية قصيرة بعنوان الغرفة رقم 7، اللي أعتقد إني أنا بعد هو ما 7، في رقم آخر، لكن الرواية جدا جدا جميلة، تتحدث عن شخص عنده ارتياب وشكوك دائما من اللي يصير حوله، فمن شدة ما إنه عنده هاي الشكوك راح ينتهي في الأمر إنه يدخلوه لمصحة،
0: أها
1: وهذا الشخص قارئ ومثقف رغم إنه عنده هذه العلة النفسية، فراح يزوره طبيب نفسي، ولما بيجلس معاه بيكتشف إن هذا الشخص طبيعي وإنه في ذرة من يعني شيك يعني من النبوغة والذكاء، فراح يجلس معاه ويجلس معاه لمدة طويلة، وراح يعني يتجاذب أطراف الحديث، وراح يعجب هذا الطبيب النفسي بهذا الشخص، إلى أن يصل به الحد إنه يجلس إنه ينسجم معه في نفس المصحة، والسبب أن كل اللي حوله كانوا يحذروه منه، فظنوا أن الطبيب النفسي جن لأنه جلس مع
0: المرضى.
1: أحد المرضى. نعم هو
0: نعم، جميل جدا. أنت قبل شوية وأنت تستعرضي رواية والدتك قلتي إنها كتبت أو استخدمت يومياتك.
1: ما
0: أنت تكتبين يوميات يعني؟
1: لا، بل ما تراه فيني دائما من سلوكيات منذ أن كنت صغيرة،
0: أها
1: مثلا أسلوبي في الحياة، كيف أني كنت أرتب أغراضي
0: أها
1: وكذا، مغامراتي مع أخوي
0: يعني هي
1: الكبير،
0: كانت تنظر إلى حياتك وتكتب عنك،
1: هي من منظورها هي.
0: يعني أنت هند خلينا نقول.
1: وبعد روايتها تتحدث بشكل عام عن الهوية.
0: أنت كأنك قلتي أنك تدونين أفكار ولا إيش في
1: أفكار
0: يوميا ولا
1: يوميا وأحيانا لا
0: يعني
1: أبني دو
0: إيش تدوني مثلا؟ احكي لي عن شيء دونتيه.
1: مثلا أفكار للروايات اللي أبى أكتبها،
0: أها تسجلي يعني الأفكار اللي تجيك في بالك.
1: وبعد الأفكار اللي تأتيني من الكتب اللي أقراها، أحيانا يكون في فكرة كتبها الكاتب بطريقة وأنا أفكر فيها بطريقة أخرى فأكتبها، أحيانا مثلا الكتب البودكاست جدا أدون فيه وايد أشياء
0: أنت تتابعين بودكاست طبعا؟
1: وايد.
0: أها إيش أكثر شيء يعجبك من البودكاستات؟
1: اللي تتكلم عن العلاقات الاجتماعية، اللي تتكلم مثلا عن القضايا الإنسانية، و
0: مثل إيش يعني؟ ضربي لي مثال بودكاست تبعي.
1: بودكاست 8 واللي بدأت فيه هو بودكاست ياسر الحزيمي.
0: أها ممتاز. وأمنيتك تصير في المستقبل كاتبة
1: نعم
0: إن شاء الله، يعني ناوية طبعا تواصل الكتابة إذن بهذه الطريقة.
1: لم يكن لي خيار يوما في الكتابة، كانت دائما هي الخيار الأول لي، والشيء اللي
0: يعني لم يكن لك خيار ولا كانت هي الخيار الأول؟ ما
1: الخيار
0: فهمت.
1: الأول والدائم لي،
0: أها
1: لأن الكتابة بالنسبة لي وسيلة للتعبير، وسيلة لتنظيم أفكاري، وسيلة أحيانا حتى للسيطرة، أحيانا أحيانا إذا أنا كتبت رواية بمجرياتها وأحداثها أشعر بأن هاي المجريات تسري بين يدي، ف
0: بديت تكتب روايات يعني؟
1: بدأت أمهد يعني،
0: أها
1: ولكن لأني أنا إنسان فيني شوية من معضلة المثالية هذه، فأرجع وأعيد صياغتها مرة أخرى ومرة أخرى.
0: جميل، إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصيرين كاتبة كبيرة في المستقبل. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
1: حكمته قليل مستمر خير من كثير منقطع،
0: ممتاز
1: وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل.
0: جميل. إذا يعني اشرحي لي هل ليش القليل المستمر أفضل من الكثير المنقطع؟
1: لأن إذا أنت بذلت جهد في يوم واحد، جهد يعني يساوي لأيام، أنت قد تتعب، وبالتالي عقلك بشكل لا واعي يربط العمل بأن جهد لازم تبذل جهد كبير، لكن إذا أنت بذلت شوية هاليوم شوية هاليوم، هذه الشوية تتراكم تتراكم إلين ما
0: صحيح،
1: تصبح إنجاز كبير في النهاية.
0: ممتاز يا عائشة، أنت رائعة وأنا استمتعت بالحوار معك. إذن عائشة بنت عبد الله بن خلفان المزروعية، الطالبة الرائعة في مدرسة النهضة للتعليم الأساسي في ولاية شناص، البالغة من العمر 17 عاما، والفائزة بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي للمدارس في دورتيها 11 و13. شكرا جزيلا لك.
1: العفو لك يا أستاذ.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا بي.

بسم الله الرحمن الرحيم، طابت صباحاتكم بكل خير مستمعين ومتابعين الكرام. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى لقاء صباحي جديد نكون فيه وإياكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وإطلالة من برنامجكم صباح الخير يا بلادي. وبإسم الله نستهل رحلة العمل المتجددة في عمان التي عنوانها جهد دؤوب بناء متواصل لعهد مبارك يبشر بمستقبل سعيد، وصباح العمانيين الذين يمضون جموعا إلى ميادين الأعمال وميادين الواجب مخلصين أوفياء.

0: أبناء عمان الأوفياء، لم تكن التحديات يوما عائقا في طريق أسلافنا لتأسيس دولة شهد لها العالم بالسيادة والريادة، ولن تكون لنا إلا دافعا للبناء على ما أسسوا، سائرين على هدي من ثوابتنا الحضارية الراسخة، نتقدم بثقة في سبيل الوصول بهذا البلد العظيم إلى مكانته الأسمى التي يستحق.
1: ومع كل صباح جديد يتنفسه الوطن، تبحر عمان بروح وثابة نحو غد واعد تفرش فيه الطموحات بساطة من الابتكار والاستدامة، وتصنع من طاقة الشمس فجرا متجددة لتظل دوما كما كانت، توازن بديع يصافح المستقبل بكف التطور ويقبض بالأخرى على جمر الهوية والتراث.

صباحكم وطن يتنفس الإلهام مع تنفس كل صبح جديد تسفر عنه سماؤه بيض القلوب التي نذرت لسماوات عزها وللأرواح السامية التي تثب في كل نائبة لصون أمنها والألسن التي ما فتأت تلهج بالحمد تعوذها بالآي الطاهر من كل شر وضر وبحر باسط كريم كفه بألوان العطاء وأرض تهب البركة غراسا وعذب معين وانتماء وآي الجمال والجلال تعددت في بلادي فرتل في حبها عشقا ووفاء أن تشاء.

طائر المجد الذي يتغنى في كل صباح من أجل عمان، فيه في عمان يستقبل الموظف والعامل الذي يمضي إلى رزقه هذا الصباح، يزرع يبني وينجز لمن يحمل عمان في قلبه أينما كان. هذا صباح معطر بالمحبة والانتماء، وصباح الخير لعمان لأهلها في كل مكان، وسلام وتحية لكل عماني يستقبل هذا الصباح بالأمل وبالعمل.

0: اهلا ومرحبا بكم في صباح الاثنين 22 من ذي الحجة من عام 1447 يوافق الثامن من يونيو من عام 2026. وصل منوع نرافقكم فيه بإذن الله تعالى حتى تمام التاسعة. نقلب صفحات الوطن العزيز ونقرأ أبرز التحديثات وأبرز أيضا المستجدات على صعيد التنمية والبناء، وكذا أيضا ننتقي لكم بعض الأخبار المنوعة والمتفرقات من حول العالم. وبين هذا وذاك تشاركوننا الوصل على
1: 724-24-10. تحياتنا لكم مستمعينا في هذه الصباحات التي تنطلق من الآن إلى تمام التاسعة. إذن محطات عديدة مختلفة في صباح الخير يا بلادي، وهكذا نرجو أن نكون دائما وأبدا رفقة طيبة لكم في هذه الصباحات، ونرجو لكم يوما مليئا بالإنجاز بالطاقة الجميلة بإذن الله تعالى. ونصحبكم في هذه الصباحات على الهواء مباشرة عائشة بن سالم الهنائي وخالد بن عبد الله البداعي، رويدة بنت حميد الرواحي، وفي المتابعة والتنسيق تحيات عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وتحيات مخرجنا هزاع بن سيف الراسبي.

0: تحية إجلال وإكبار أيضا لكل من يحرس حمى الوطن من مسندم إلى ظفار في ميادين الشرف والعز والواجب، لكل أيضا موظف في كل الجهات الحكومية في القطاع الخاص، تحية صباحية لكم ورافقتكم السلامة أينما كنتم. هل هلا في الدرب، الله يحفظكم، تستمتعوا برفقتنا هنا في صباح الخير يا بلادي. عزيزي المستمع، اليوم إن شاء الله راح نتحدث في محطات مختلفة برفقة ضيوفنا بتفاصيل أوفى حول موضوعات ثلاث، بداية مع المرسوم السلطاني رقم 61 على 2026 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، اللي بالمناسبة يوم الأمس صدر في الجريدة الرسمية وأيضا أتى بتفاصيل أوفى سنبحثها رفقة الأستاذة بشاير بنت يعقوب الحوسني، وهي باحثة قانونية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
1: نعم، هو جد موضوع مهم يعني حقيقة، والتحديثات يجب أن تطال. موضوع مرتبط بجرائم تقنية المعلومات لأن كل يوم نشوف لها شكل جديد، وجميل هذا يعني الحرص وهذه المواكبة دائما لكل مستجد في هذا السياق. فسنتحدث لنا تعالى حتى عن وعيك أنت عزيز المستمع حول جرائم تقنية المعلومات، أشياء مرتبطة يمكن بتصرفات يومية يمكن الواحد يسويها يمكن ما عارف إن هي تعد جرما مثلا أو تجاوزا قانونيا. فجميل أن نوعي بعضنا البعض في هذا السياق. أيضا موضوع آخر حول تدشين هيئة البيئة الأطلس البيئي لسلطنة عمان. تذكروا كتاب الأطلس لما كنا في المدارس وتفاصيله وجمالية أن الواحد يحفظ يعني تفاصيل دقيقة جغرافيا عن العالم بشكل عام وعن بلده، أهمية أن يتم تدشين الأطلس البيئي هذه المرة لسلطنة عمان، ما هي يعني أهم مميزاته وأيضا أبرز البيانات التي يوفرها.
2: وأيضا مستمعينا محطتنا الحوارية الأخيرة التي راح تكون معنا في هذا اليوم أيضا لتمكين المصانع الوطنية من تبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات الكفاءة التشغيلية والتحسين المستمر، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تطلق المرحلة الأولى من برنامج كفاءة للتصنيع الذي شمل التوقيع على وثائق مشروعات لتسع منشآت صناعية مشاركة في البرنامج. وحديثنا حول هذا الموضوع رح يكون مع ضيفتنا الفاضلة فاطمة بنت عيسى العجمي، وهي مديرة برنامج كفاءة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. إذن هذه هي المحطات الحوارية اللي راح نصحبكم فيها اليوم مستمعينا في صباح الخير يا بلادي، إلى جانب أيضا موضوعاتنا المختلفة، وكون أيضا الطلبة انطلقوا في اختباراتهم النهائية
1: وبعضهم ينتهي اليوم.
2: نعم، وهم انطلقوا من الأسبوع الماضي، فنرجو لهم كل التوفيق بإذن الله تعالى. ولكن أيضا قد نتساءل ويجول هكذا سؤال في خواطرنا اليوم، من المسؤول عن التحصيل الدراسي للأبناء، عن حصاد هذه الثمرة، ثمرة هذا الجهد؟ هل هو الإبن نفسه؟ هل هي الأم؟ هل هو الأب؟ هل هي العائلة ككل؟ أم هو المعلم أيضا الذي يقدم هذه الدروس وهذه المادة التعليمية لهذا الطالب؟ في بعض الأحيان ممكن أيضا الطالب يوصل لنهاية السنة خلاص ويستلم الشهادة، يشوف أنه والله ما حصل على الدرجة اللي هو حاطنها في باله، فيبدأ يتساءل أنا حليت في الاختبار، إيش السبب اللي خلاني ما أجيب هذا المعدل؟ هنا نشوف عاد أيضا ردة الفعل الأب والأم أيضا. هل الأب راح يكون متعاون مع ابنه؟ والله أنا
1: متفهم
2: ايوه انه انا معك، يمكن انت فعلا اجتهدت واديت، خلينا نشوف مثلا اوراق الاختبار، نشوف موضوع التصحيح، هل صححت الورقه بالشكل المطلوب. فبالتالي اتوقع يعني هي يعني مجموعه من المهام التي يؤديها كل واحد من الاشخاص اللي ذكرناهم الان، التي تؤدي الى ان هذا الطفل او هذا الطالب ممكن فعلا انه يحصل على النتيجه المرجوه او يمكن ما يحصل عليها، لكن إن شاء الله أنهم يحصلوا عليها يا رب.
1: بإذن الله تعالى. هي تحية أيضا لكل الآن اللي يمكن يوصل ابنه لآخر اختبار اليوم، إن شاء الله يا رب الله يسهل عليهم ويوفقهم في اختباراتهم وكذا أيضا يحصلون ثمرة هذا الجهد. فعلا رويدة ومستمعنا العزيز، هي العملية التعليمية دائما كانت عمل تكاملي بين بيئة المدرسة، العائلة، الطالب نفسه. والتحصيل الدراسي في النهاية الحين بعد ما يخلصوا إن شاء الله اختباراتهم الكل ينتظر يلا متى تطلع النتائج، متى نشوف الشهايد، متى نتعرف على مثل ما قلتي ثمرة كل هذه الجهود، ويعني قد تكون النتيجة متوقعة أو غير متوقعة، كل طبعا حسب المعطيات والجهد اللي بذله. ذكرتي خالد، ذكرت رويدة نقطة التصحيح أيضا، ندعو بالتوفيق لكل من يحمل هذه الأمانة أيضا لكي يتم التصحيح بالشكل الدقيق والمناسب. طبعا هناك اعتماد لآليات تقنية في موضوع التصحيح يمكن تسهل هذا الموضوع، ولكن هناك أسئلة مثلا مقالية فيها التفصيل يجب أن يكون للدور البشري للمدرس يعني حاضرا في تصحيح هذه الإجابات.
0: نعم، إذا الطالب هو المحور الرئيس في عملية التحصيل الدراسي، ولكن هناك عملية مشتركة مثل ما ذكرت عائشة بين الأسرة، بين الطالب نفسه، بين المعلم، المعلمة في بيئة المدرسة، ولكن الجد والاجتهاد يكون من الطالب نفسه.
1: صحيح.
0: أنت بعد كولي أمر، كأب، كأم، بعد ما تابعت ابنكم أو ابنتكم الطالبة في المدرسة في المساحات المخصصة بالمتابعة، مثلا الاجتماعات الخاصة بأولياء الأمور، متابعة التحصيل والدرجات، هذه المرة يأتي دور الطالب نفسه لكي يعني ينجز في اختباره، بعد ذلك أيضا يأتي التحصيل الدراسي على شكل مثلا الشهادة أو العلامات اللي تكون مع نهاية العام الدراسي. المتابعة كيف يكون شكلها بالنسبة لك أنت كولي أمر؟ هل أيضا تستمر حتى نهاية العام الدراسي تشوف والله أن مثلا فقد الطالب مثلا درجة أو درجتين، هل تروح تتابع من بعد هذا الأمر أم لا؟ أم أن بالنسبة لك للمعلم هو قد يكون عملية التصحيح بالنسبة له كانت صحيحة و الأمور يعني تم البت بها؟
1: نعم، هو الجدير بالذكر أن بالإمكان طبعا الاطلاع على الورقة الامتحانية طبعا بعد
0: طبعا هناك وفق شروط،
1: طبعا أكيد
0: تطبق الشروط والأحكام،
1: شروط ويعني عملية دقيقة وأشياء يجب توافرها لكي تتاح للطالب هذه الورقة لمتابعتها. أهم شيء يلا الله يسهل عليهم إن شاء الله ويطمن قلوبكم جميع الأمهات والآباء اللي يسمعونا الحين، وأيضا المدرسين ربي يفرحهم إن شاء الله بنتائج طلبتهم، نتائج الإيجابية. البعض كذا يحمل هما وقلقا، يحس ما يعني ما متهني بإجازة لحد ما تطلع نتائج ابنائه، والبعض لا يقول لك خلاص يا ابني أنا وياك يلا ننسى ونحيش الإجازة،
2: سويت
1: اللي عليك وبعدين عاد لما يجي الوقت الحاسم عاد ذيك الساعة ما أعرف يا تصيح الخيزران ولا إيش الموضوع.
2: هو نرجو فعلا ما تصيح الخيزران إن شاء الله يا رب.
1: البعض لا زال معتمد يعني حتى لو شخطة واحدة يعني كذا
2: تأديبي
1: بسيطة جدا. لا نحرض أبدا على طبعا العنف بعد الله، وأهم شيء طبعا أنك تتفهم مثل ما قلتي رويدة هذا الطالب وما مر به من يعني ظروف نفسية وأشياء كثيرة أدت يمكن إلى نتيجة غير متوقعة. متوقعة الله يسلمهم إن شاء الله ويوفقهم إن شاء الله كذا صباحات مليئة بالإطمئنان واللطف والسعادة لك مستمعنا العزيز، نرافقك حتى تمام التاسعة.

0: عطر الكلام.
1: قال بشار بن برد: إني وإن كان جمع المال يعجبني، فليس يعدل عندي صحة الجسد. في المال زين، وفي الأولاد مكرمة، والسقم ينسيك ذكر المال والولد.
2: كتب ابن عباس: إن للطاعة ضياء في الوجه، ونور في القلب، ومحبة في قلوب الناس، وقوة في البدن، وسعة في الرزق.
3: قال ويليام شكسبير: إن الجبان يموت آلاف المرات، ولكن الشجاع لا يذوق الموت إلا مرة واحدة.

كتب ابن خلدون: الإنسان متى ما استحكمت فيه صبغة الرذيلة وفسد خلق الخير فيه لم ينفعه زكاء نسبه ولا طيب منبته.

0: يتكون نصف العالم من أناس لديهم ما يقولونه ولا يستطيعون، أما النصف الآخر فليس لديهم ما يقولونه ويعيدونه مرارا وتكرارا. روبرت فروست.
1: عبر الكلام.
2: يا بني، إن لم تكن نورا لنفسك فلن تسعفك كل أضواء المدينة. شمس الدين التبريزي.
3: قال أبو العباس المأمون: الناس ثلاثة، منهم مثل الغذاء لا بد منه على كل حال، ومنهم كالدواء يحتاج إليه المرء في حال المرض، ومنهم كالداء مكروه على كل حال.
0: كتب شكسبير: لا تكذب أبدا على شخص يثق بك، ولا تثق أبدا بشخص يكذب عليك.
2: ونختم عطر الكلام بهذه الأبيات للشاعر قيس بن الملوح، يقول فيها: متى يشتفي منك الفؤاد المعذب، وسهم المنايا من وصالك أقرب، فبعد ووجد واشتياق ورجفة، فلا أنت تدنيني ولا أنا أقرب، كعصفورة في كف طفل يزمها، تذوق حياض الموت والطفل يلعب، فلا الطفل ذو عقل يرق لما بها، ولا الطير ذو ريش يطير فيذهب، ولي ألف وجه قد عرفت طريقه، ولكن بلا قلب إلى أين أذهب؟

0: شاء الله دقات قلوبكم كلها اطمئنان وأمان وسلام. نرافقكم في صباح الخير يا بلادي، نرجو لكم صباح مليء بالبشر وكذا أيضا التفاؤل إن شاء الله يا رب. كذا أيضا تتواصلوا معنا على 724-24-10، تثروا هذه الحلقة بآرائكم ووجهات نظركم، سألناكم عن التحصيل الدراسي وتحسوا مسؤولية من بشكل أكبر، هي مسؤولية مثل ما قلنا تكاملية بين الطالب نفسه. اليوم أيضا مدى الاتكالية عند أبنائنا، شيء منهم والله ما يذاكروا أبد إلا إذا جات الأم ولا الأب اللي يذاكر لهم، أو حتى توفير مثلا شيء محدد عشان أنه يدفع للمذاكرة، ولكن يجب تحسيس يعني تعزيز حس المسؤولية الكبير اتجاه طبعا أفعالهم وأيضا العواقب لاحقا يتحملونها إثر اجتهادهم أو حتى العكس. الحين كل شيء متوفر لهم، يعني ملايين الدروس والتسهيلات في شبكة العنكبوتية موجودة، في اليوتيوب شروحات كثيرة، أيضا وزارة الإعلام بالتعاون مع وزارة التعليم وبرامج درس على الهواء رائعة جدا، فيها كثير من المحتوى اللي تابعها أكيد أنه راح يستفيد بشكل كبير في حل الاختبارات.
1: نسأل اليوم ونسولف عن التحصيل الدراسي، من المسؤول وكيفية المتابعة أيضا مع الطالب من خلال الأسرة، المدرسة، المعلم والمعلمة. محمود الشبيبي يشاركنا في هذا الموضوع، يقول صباح الخير، هي شراكة مجتمعية بين الأسرة والمدرسة، لكن مسألة تحقق الدرجة لها أمور منها. أولا مثل ما حصل هذا الفصل اختبارات بعد العيد مباشرة صعبة جدا. ثانيا متابعة الطالب منذ بداية الفصل الدراسي ما بداية الاختبارات فقط، لأن في درجات تقويم مستمر لها نسبة معينة. ثالثا الكم الهائل في المناهج الدراسية لها نسبة معينة. ورابعا استقرار المعلم في مرحلة معينة وحالة تعويضة في حال مرضي أو غيابي لفترة طويلة. إذن الأمور مشتركة بين المعلم، بين الطالب نفسه، وأيضا حتى الظروف التي يعيش بها الطالب خلال العام الدراسي. هذه رسالة الأستاذ محمود الشبيبي. رسائلكم الأخرى راح نقرأها إن شاء الله، بس نروح للفترة الإخبارية الأولى والزميل أحمد بن سالم الكلماني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي الكرام. نقدم لكم من إذاعة سلطنة عمان الفترة الإخبارية الأولى ونستهلها بالعناوين. في اجتماعه برئاسة سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط، المجلس البلدي بالمحافظة يستعرض مستجدات مركز عمان للحياد الصفري وعددا من الموضوعات التخطيطية والتنموية. دوي انفجارات في مدن إيرانية إثر غارات إسرائيلية بالصواريخ باليستية بعد هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل. إسرائيل تشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت وعشرات الشهداء والجرحى في غارات للاحتلال على قطاع غزة. شكرا للزملاء في برنامج صباح الخير يا بلادي، ونمضي وإياكم مستمعين الكرام لقراءة الفترة الإخبارية الأولى، يصحبكم فيها أحمد بن سالم الكلباني. ترأس صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط اجتماع المجلس البلدي لمحافظة مسقط، واستعرض المجلس خلال الاجتماع بيان وزارة الطاقة والمعادن بشأن مركز عمان للحياد الصفري، قدمه معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وذلك في إطار التوجهات الوطنية لرؤية عمان 2040 نحو بناء اقتصاد أخضر وتعزيز الاستدامة البيئية، حيث تم التطرق إلى الدور المحوري للمركز في قيادة مسار التحول نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050 عبر إعداد وتحديث الخطط الوطنية ذات الصلة ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشروعات الداعمة لخفض الانبعاثات الكربونية ورفع كفاءة الطاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما صادق المجلس خلال الاجتماع على محضر اجتماعه السابق وما تضمنه من توصيات بشأن فعاليات ليالي مسقط، مؤكدا على أهمية تطوير منظومة الفعاليات وفق أسس مدروسة وتعزيز انتشار البرامج والأنشطة بما يحقق استفادة أوسع لمختلف ولايات المحافظة. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية كل من سعادة محمد أرزان جوهان سفير جمهورية إندونيسيا، وسعادة توماس أورتليه سفير الاتحاد السويسري، وسعادة جود فارتي سيرين ميفاس سفير جمهورية الهند على كل على حدة للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عملهم. وأعرب معاليه خلال اللقاءات عن تقديره للجهود التي بذلها السفراء خلال فترة عملهم وما أسهموا به في تعزيز العلاقات بين سلطنة عمان وكل من جمهورية إندونيسيا والاتحاد السويسري وجمهورية الهند، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في مهامهم المستقبلية. كما استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية سعادة الدكتور مختار خضر عبده سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية المعتمد لدى سلطنة عمان. جرى خلال المقابلة بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجالات الاقتصادية واللوجستية والاستثمارية، بالإضافة إلى توجه البلدين لتنظيم منتدى الأعمال بمشاركة القطاعين العام والخاص في المجالات الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك. شنت إسرائيل غارات في وقت مبكر من اليوم على أهداف عسكرية في غرب ووسط إيران بعد ساعات من قيام إيران بإطلاق وابل من الصواريخ على أهداف إسرائيلية رداً على هجوم استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن دوي انفجارات سمع في مدن طهران وتبريز وأصفهان وكرج بعد هجمات إسرائيلية بصواريخ باليستية. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أطلق موجات من الصواريخ تجاه مناطق إسرائيلية، وبحسب مصادر إيرانية أكدت أن الهجمات جاءت رداً على الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في لبنان وانتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار. في المقابل أفادت مصادر إسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في مختلف المناطق الإسرائيلية وأن الدفاعات الجوية عملت على التصدي للهجمات الصاروخية. شن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على الضاحية الجنوبية في بيروت أدت إلى وفاة شخصين وإصابة 11 آخرين. وتتواصل الغارات الإسرائيلية في لبنان رغم الاتفاق على تطبيق هدنة عقب جولة محادثات مباشرة بين الجانبين في أمريكا. وأفادت مصادر إعلامية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة على منطقة القطران بقضاء جزين جنوب لبنان، كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم على بلدة قلاوية في محافظة النبطية. من جانبه أطلق حزب الله هجمات صاروخية تجاه عدة مستوطنات إسرائيلية. استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين برصاص وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بقطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن غارة إسرائيلية استهدفت مركز شرطة بجوار مخيم للنازحين في خان يونس جنوب القطاع أسفرت عن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 16 آخرين، فيما استهدفت غارة إسرائيلية أخرى مركبة كانت تسير وسط مدينة غزة أدت إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين. كما شنت قوات الاحتلال قصفاً وغارات على مناطق بحي الزيتون ودير البلح ومخيم للنازحين بحي الرمال غرب مدينة غزة. قتل ما لا يقل عن 11 شخصاً وأصيب العشرات بجروح إثر هجوم بطائرة مسيرة استهدف سوقاً في ولاية شمال كردفان وسط السودان. تأتي هذه الهجمات بعد غارات لعدة أيام شهدتها كردفان وأسفرت عن مقتل قرابة 70 شخصاً. قتل 4 أشخاص على الأقل جراء هجمات روسية استهدفت جنوب شرق أوكرانيا ووسطها، وطالت موقعاً لتخزين النفايات النووية قرب تشيرنوبل. وأدت ضربات روسية على قرية في منطقة زاباروجيا إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة 3 آخرين. وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا نفذت هجمات ب236 طائرة مسيرة. يأتي ذلك في وقت حصل فيه الرئيس فلوديمير زيلينسكي على دعم قادة المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا في دعوته إلى إجراء محادثات مباشرة لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا وفق بيان مشترك صدر عقب محادثات في لندن. وفي السياق ذاته ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن خط طاقة رئيسياً في محطة زاباروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا عاد للعمل مجدداً. ووفقاً للوكالة تمت استعادة الطاقة الخارجية لمحطة زاباروجيا للطاقة النووية بعد انقطاع دام 15 ساعة. وقالت الوكالة إن الانقطاع يسلط الضوء على هشاشة الشبكة الكهربائية والحاجة الملحة لإجراء إصلاحات مخططة لخطوط الطاقة تحت حماية وقف إطلاق نار بوساطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ألقت تركيا القبض على ما يزيد عن 300 من خلايا وعناصر تنظيم داعش في عمليات موسعة استهدفت تفكيك الهيكل المالي والدعائي للتنظيم في إطار عمليات مستمرة منذ حوالي 9 سنوات.
1: الحملة الموسعة ضد تنظيم داعش شهدت مداهمات متزامنة في 39 ولاية تركية وفق ما أفادت وزارة الداخلية، وقالت إن الموقوفين وعددهم 361 من عناصر وكوادر داعش نشطوا سابقا في صفوف التنظيم وقدموا له الدعم المالي. وأشارت إلى أنه تم خلال العمليات مصادرة أسلحة وذخائر غير مرخصة ووثائق تنظيمية ومواد رقمية وأصول مالية عائدة للتنظيم. وكان داعش الذي أدرجته تركيا على لائحتها للإرهاب عام 2023 بعد سلسلة هجمات على أهداف مدنية في تركيا بين عامي 2015 و2017 تسببت في مقتل نحو 300 شخص وإصابة العشرات، حيث استخدم مقاتلو التنظيم الأجانب تركيا كنقطة عبور رئيسية من وإلى سوريا خلال الحرب الداخلية فيها. وتشهد تركيا حملات أمنية منتظمة على عناصر داعش وخلاياه منذ الهجوم على نادي رينا الليلي في اسطنبول ليلة رأس السنة عام 2017، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات غالبيتهم أجانب. وبعد هذا الهجوم أطلقت أجهزة الأمن التركية عمليات مستمرة ألقت خلالها القبض على آلاف، كما رحلت مئات من المقاتلين الأجانب ومنعت دخول آلاف من المشتبه بهم إلى تركيا، ما أدى إلى تراجع هجمات داعش بشكل ملحوظ. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
0: تصدر حزب رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات أن نسبة المشاركة الإجمالية بلغت نحو 59%، وقلل رئيس الوزراء الأرمني من حجم الخلافات الحالية مع موسكو، مشيرا إلى أن بلاده ليست في وضع يسمح لها ببدء عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن. في خبر آخر، ضرب زلزال بقوة 7 درجات و18 درجة الساحل الجنوبي للفلبين، ما أسفر عن وفاة شخص على الأقل وأربع إصابات وانهيار مبان، في حين أدى الزلزال إلى إطلاق تحذيرات من موجات التسونامي. وقالت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية إن الزلزال ضرب على عمق 35 كيلومترا قبالة جزيرة مينداناو. وأفاد مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ في بيان بأنه من المحتمل حدوث موجات التسونامي خلال الساعات المقبلة على طول سواحل الفلبين وإندونيسيا وبالاو وتايوان وبابوا غينيا الجديدة. مستمعينا الكرام، الفترة الإخبارية الأولى مستمرة من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. في اجتماعه برئاسة سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط، المجلس البلدي بالمحافظة يستعرض مستجدات مركز عمان للحياد الصفري وعددا من الموضوعات التخطيطية والتنموية. دوي انفجارات في مدن إيرانية إثر غارات إسرائيلية بصواريخ باليستية بعد هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل. إسرائيل تشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، وعشرات الشهداء والجرحى في غارات للاحتلال على قطاع غزة. عودة إلى التفاصيل. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جاء مواكبا لمستجدات الفضاء الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي ليحمي المجتمع من الجرائم الإلكترونية ومخاطر التضليل المعلوماتي. ويهدف القانون إلى تعزيز الأمن الرقمي الوطني ودعم نمو الاقتصاد الرقمي من خلال توفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة تعزز الابتكار والاستثمار وتحفظ حقوق المستخدمين وترسخ الثقة في الخدمات والمعاملات الإلكترونية.
2: يعد الفصل السادس من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعنون بجرائم المحتوى إطارا قانونيا ينظم المحتوى الرقمي المنشور عبر شبكة الإنترنت والمنصات الإلكترونية المختلفة، ويهدف إلى مكافحة الممارسات غير المشروعة المرتبطة بالنشر أو الترويج أو تداول المواد المخالفة للقانون. ويؤكد هذا الفصل أن النشر الإلكتروني يترتب عليه التزام قانوني ومسؤولية مباشرة، وأن إساءة استخدام المنصات الرقمية قد تعرض مرتكبيها للمساءلة والعقوبات المنصوص عليها قانونا، بما يسهم في تعزيز بيئة رقمية آمنة تحترم الحقوق والقيم المجتمعية. ويأتي القانون في سياق تحديث المنظومة التشريعية المنظمة لاستخدام التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية، ومواكبة للتطورات المتسارعة في جرائم تقنية المعلومات، بما يعزز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا ويحافظ على أمن المجتمع واستقراره. وتناول الفصل مجموعة من الضوابط المتعلقة بالمحتوى الرقمي، حيث حظر نشر أو تداول أي محتوى من شأنه الإضرار بالعلاقات التي تربط سلطنة عمان بالدول الشقيقة والصديقة، أو التأثير سلبا على الاستقرار الأمني أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو المالي أو الصحي. كما حظر القانون نشر الشائعات والمعلومات المضللة أو المغلوطة، ومنع المحتوى الذي يتضمن التنمر أو السخرية أو الألفاظ النابية أو القذف أو التشهير، إضافة إلى حظر نشر أو عرض المواد المخلة بالحياة أو المنافية للقيم العامة. وأكد القانون أهمية حماية المجتمع من المحتوى المسيء للقيم الاجتماعية والثقافية العمانية أو المتعارض مع الهوية الوطنية الأصيلة، ومنع كل ما من شأنه تشويه الذوق العام أو الترويج للتمييز والعنصرية والتعصب الديني أو القبلي أو المناطقي. وشملت الأحكام كذلك حظر استغلال الأطفال أو العمالة المنزلية في إنتاج محتوى إعلامي بصورة سلبية، ومنع نشر المحتويات التي تروج للعنف أو الرعب المفرط للأطفال، إضافة إلى حظر الترويج للأفكار الضارة المرتبطة بالسحر والشعوذة والخرافات والعادات الدخيلة على المجتمع. وفي إطار حماية الأمن العام، منع القانون نشر تحركات الأجهزة الأمنية والعسكرية أو أنظمتها ولوائحها الداخلية، كما حظر نشر أو إعادة نشر أي محتوى يتضمن أفكارا أو مبادئ أو أغراضا إرهابية أو يشتمل على ابتذال في الألفاظ أو السلوك أو العناصر البصرية. كما جرم القانون إجراء أي تعديل أو معالجة للصور أو المقاطع الصوتية أو المرئية أو صور الأشخاص بقصد التشهير أو الإساءة، مما يعزز حماية الخصوصية والسمعة ويحد من إساءة استخدام التقنيات الرقمية الحديثة. ويؤكد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مجمله على أهمية الوعي بالمسؤولية الرقمية وضرورة تحري الدقة عند إنتاج المحتوى أو نشره أو إعادة تداوله، بما يسهم في بناء فضاء رقمي آمن يحافظ على القيم الوطنية ويواكب التحولات التقنية المتسارعة.
0: ناقش المجلس البلدي بمحافظة مسندم في اجتماعه السادس لهذا العام مقترح تطوير السوق القديم بولاية خصب سوق الحالة، ومشروع تطوير ولاية بوخة بما يعزز مكانتها كمركز حضري متكامل. كما ناقش المجلس مشروع تطوير منطقة المزارع بولاية مدحة وازدواجية طريق قرون الصيد خب الشامسي بولاية دبا. وأكد المجلس في ختام اجتماعه أهمية متابعة الموضوعات المطروحة واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات وتوصيات. ترأس الاجتماع معالي السيد فيصل بن حمود البوسعيدي رئيس المجلس البلدي بمحافظة مسندم. أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المرحلة الأولى من برنامج كفاءة للتصنيع، ويركز البرنامج على خفض التكاليف التشغيلية ورفع جودة المنتجات في خطوط الإنتاج للمصانع. رعى حفل الإطلاق سعادة المهندس غالب بن سعيد المعمري وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة.
3: لرفع كفاءة العمليات التشغيلية والإنتاجية وتعزيز تنافسية الصناعة العمانية، أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رسمياً المرحلة الأولى من برنامج كفاءة للتصنيع في إطار جهودها الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي وتعزيز جاهزيته لمتطلبات التصنيع الذكي والثورة الصناعية الرابعة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية عمان 2040 والاستراتيجية الصناعية. المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار:
4: إن غايتنا المشتركة تتجاوز حدود المصنع الواحد، فنحن نسعى لتمكين الكفاءات الوطنية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد لتعزيز القيمة المحلية المضافة، فكل خطوة يتم تحسينها تنعكس إيجابا وبشكل مباشر على الاقتصاد الوطني وتعزز من تنافسية المنتج العماني ليكون الخيار الأول محلياً وإقليمياً وعالمياً. البرنامج يسعى لتنفيذ عدد من المشاريع التطويرية في المصانع المترشحة بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة العمليات الصناعية، مع توقعات بأن تتجاوز الفوائد والعوائد المتحققة من تطبيق هذه المشاريع التي توفر أكثر من 350,000 ريال عماني للمصانع المشتركة سنوياً.
3: ويرتكز البرنامج على تقليل الهدر وخفض التكاليف التشغيلية ورفع جودة المنتجات عبر التقليل من التأخير والأخطاء في خطوط الإنتاج، إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية وتمكينها من مهارات التحسين المستمر وتعزيز القيمة المحلية المضافة من خلال رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتوطين العمليات التصنيعية. خالد بن سليمان الصالحي، مدير عام التسويق والشؤون التجارية بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن.
5: تأتي دعم مدائن لهذه المبادرة لرفع الكفاءة التشغيلية للمصانع، وأيضا رفع الطاقة الإنتاجية وتحسين المنتج النهائي العماني، الذي بدوره إن شاء الله يكون قادر على المنافسة محليا ودوليا.
3: وشهدت الفعالية توقيع وثائق مشاريع للمنشآت الصناعية المشاركة كخطوة رئيسة في برنامج كفاءة للتصنيع، لالتزام كل مصنع بتقديم مشروع عملي يركز على تطبيق منهجية لين 6 سيجما كشرط رئيس للمشاركة في الورشة التأهيلية ونيل شهادة الحزام الأخضر.
6: أحمد بن عبد الله السالمي، مدير دائرة التحسين المستمر والشؤون الخارجية بشركة تنمية نفط عمان. جاءت مشاركة شركة تنمية نفط عمان في برنامج كفاءة إيمانا من الشركة بأدوارها الوطنية في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. لدى شركة تنمية نفط عمان خبرات عديدة ومتواصلة في مجال بيئة تحسين الأعمال وأيضا رفع كفاءة العمليات، وتأتي من ضمنها منهجية 6 سيجما لرفع كفاءة القطاع الصناعي. يوجد لدى برنامج كفاءة العديد من الفوائد التي ممكن تستفيد منها قطاع المصانع، ومن ضمنها إزالة الهدر من العمليات الصناعية.
3: ويأتي برنامج كفاءة كثمرة شراكة استراتيجية بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وشركة تنمية نفط عمان والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن، لتمكين المصانع الوطنية من تبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات الكفاءة التشغيلية والتحسين المستمر.
0: أطلق البرنامج الوطني للتشغيل مشروعا وطنيا لتمكين مسارات الشهادات الاحترافية بالكليات المهنية. المشروع يهدف إلى موائمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل المتجددة ورفع جاهزية الكفاءات الوطنية من خلال تمكينها من اكتساب الشهادات الاحترافية والمهارات التخصصية التي تتطلبها الوظائف الحالية والمستقبلية. المشروع ينفذ في مرحلته الأولى بكلية صحم كنموذج تجريبي، مع خطة لتوسيعه لاحقا ليشمل بقية الكليات المهنية. يوقع صندوق عمان المستقبل المملوك لجهاز الاستثمار العماني غدا الثلاثاء على حزمة جديدة من الاستثمارات والمشروعات الاستراتيجية في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، منها الطاقة المتجددة والصناعة والتقنية والرعاية الصحية والسياحة والمغامرات والأمن الغذائي وغيرها، بقيمة إجمالية تتجاوز 570 مليون ريال عماني. وتتضمن حزمة الاستثمارات الجديدة التي سيعلن عنها الصندوق 7 مشروعات واستثمارات مباشرة ضمن محفظته المخصصة للمشروعات المحلية الاستراتيجية، والتي تمثل 90% من رأس مال الصندوق وتغطي عددا من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. وفي جانب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، سيستعرض مديرو الاستثمار بالصندوق 4 استثمارات جرى تنفيذها ضمن هذه الفئة التي تمثل 10% من رأس مال الصندوق، في إطار جهوده لتعزيز منظومة ريادة الأعمال ودعم نمو الشركات الواعدة في سلطنة عمان. تستضيف سلطنة عمان أعمال بعثة صندوق النقد الدولي لعام 2026 التي تستمر حتى منتصف يونيو الجاري، في إطار التحضير للمشاورات المنتظمة بمقتضى المادة 4 من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي. ويأتي أو تأتي هذه المشاورات الدورية في إطار التعاون المستمر بين سلطنة عمان وصندوق النقد الدولي، وبما يدعم متابعة التطورات الاقتصادية وتعزيز استدامة النمو والاستقرار المالي؟ وتشكل هذه المشاورات منصة للحوار وتبادل وجهات النظر حول السياسات المناسبة لتعزيز المرونة الاقتصادية والاستقرار المالي ومواصلة الحوار البناء بين الطرفين. بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، دشنت هيئة البيئة الأطلس البيئي الذي يضم مجموعة متكاملة من الخرائط والبيانات الخاصة بالمناطق ذات الحساسية البيئية والمحميات الطبيعية، بما يعكس التزام سلطنة عمان بتعزيز المعرفة البيئية وتوفير البيانات الدقيقة. الدكتور محمد بن سيف الكلباني مدير عام الالتزام البيئي بهيئة البيئة متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
7: ما في شك طبعا يوم البيئة العالمي يعتبر أحد المناسبات العالمية والتي يحتفل فيها العالم بشكل سنوي. طبعا الانطلاقة كانت عام 1972 منذ إنشاء برنامج المتحدة للبيئة، فأصبح البرنامج حقيقة يعني منظمة عالمية تقوم بالتنسيق والتفاعل مع جميع الدول الأعضاء في الاهتمام بالشأن البيئي. طبعا سلطنة عمان تنبهت لكثير من القضايا البيئية طبعا متسارعة، وطبعا ما نشره اليوم العالم يعني من مختلف طبعا الظواهر المتطرفة من ارتفاع بدرجات الحرارة في ارتفاعات غير مسبوقة، وإحنا ما نشوف الحقيقة في هذه الأيام، كذلك الاحترار العالمي، أيضا في احتراق الغابات في كثير من القارات، جفاف أيضا بعض الأنهار أيضا شهدنا في الفترات الماضية، الفيضانات، العاصير المدارية التي أيضا صارت بشكل يعني متكرر بشكل كبير، فهذه كلها حقيقة ناقوس الخطر يعني يدق لكوكب الأرض يعني نتيجة التغيرات المناخية والتغيرات البيئية التي تشهد العالم. طبعا سلطنة عمان من دول حقيقة السباقة في الانضمام لكثير الاتفاقيات البيئية، في من ضمنها طبعا اتفاقية الأمم المتحدة لتطهير بشأن تغير المناخ، بالإضافة إلى اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الصحر، بالإضافة طبعا إلى كثير أيضا من الإنجازات اللي تم اشتغل فيها الفترات الماضية من خلال طبعا وضع التشريعات والقوانين، وكذلك تنفيذ العديد من المشروعات في هذا الجانب. من أبرز طبعا المشروعات هذه كان في جانب طبعا نتكلم عن التنوع الأحيائي، في موضوع المسح التنوع الأحيائي اللي جاب كافة محافظة سلطنة عمان، وكذلك الإعلان عن أكثر من 32 محمية طبيعية بمراسيم سامية في هذا المجال.
0: يشهد موسم خريف ظفار هذا العام تنوعا كبيرا في الفعاليات والمواقع السياحية وسط جاهزية متكاملة في القطاعات الخدمية والسياحية والبلدية، بما يواكب مكانة الموسم كأحد أبرز المواسم السياحية في سلطنة عمان. أبرز المشاريع والخدمات وحجم الجاهزية للموسم تحدث عنها لإذاعة سلطنة عمان أحمد بن سهيل المعشني مدير دائرة التخطيط والاستثمار بمكتب محافظ ظفار المتحدث الرسمي لمحافظة ظفار.
8: تتجه الأنظار هذه الأيام إلى المحافظة ظفار مع اقتراب موسم خريف ظفار، حيث تستعد المحافظة فلكيا في 21 يونيو لاستقبال موسم الخريف الاستثنائي لهذا العام إن شاء الله، وسط وقعات بارتفاع قياسي في أعداد الزوار وموسم استثنائي بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الفترة أو هذه الأيام من يومين انطلقت الحملة التشويقية لمحافظة ظفار شيء ثاني. هذه الحملة تأتي من قبل جهود وزارة التراث والسياحة، حيث يعكس هذا الوسم أو الحملة أنه كيف يتحول خريف ظفار بجباله وضبابه ورذاذه والمناشط اللي فيه إلى مصدر إلهام وحالة شعورية وإبداعية مختلفة تماما، شيء ثاني لكل زائر هنا للمحافظة. فيما يتعلق بالاستعدادات هذا العام انطلقت مبكرا من خلال توجه استراتيجي واضح هنا في المحافظة، حيث عقدت محافظة لقاءات إعلامية وتنسيقية موسعة بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة من أجل تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف هذه القطاعات لدعم ومتابعة خطط هذه الجهات التشغيلية خلال الموسم التي تضمن راحة الزائر ونجاح الموسم بإذن الله سبحانه وتعالى. أبرز المشاريع والخدمات لتعزيز تجربة الزائر هذه السنة لضمان إظهار المحافظة بصورة أكثر تنظيماً وجاذبية سيكون خلال هذا الموسم مجموعة من المشاريع النوعية التي تعزز تجربة السائح. فعندنا مثلا في شاطئ الحافة سيتم إن شاء الله افتتاح مشروع عجلة الترفيه بارتفاع إلى يصل إلى 55 متر. هذه العجلة أو المشروع على إطلالة بانورامية ساحرة على شاطئ الحافة والسوق التراثي. أيضا بالنسبة للإطلالات والمماشي الحديثة فيوجد مثلا مشروع إطلالة شعت، هذه مشروع أيضا في المنطقة الغربية في ولاية الخيوط مع إطلالة زجاجية على البحر، أيضا مشروع إطلالة ديم، إطلالة افتلقات، هذه من ضمن الإطلالات إن شاء الله التي أيضا سيتم إطلاقها هنا في هذا الموسم. أيضا التحديثات في المواقع المحتضنة لفعاليات موسم الخريف مثل ساحة تيم حلتها الجديدة، منطقة السوق، هذا المنطقة التي تدمج ما بين حداثة التنظيم وعراقة المكان، أيضا فعاليات أو موقع فعاليات عودة الماضي، أيضا بالإضافة إلى توسع الكبير في المساحات الخضراء والحدائق والمتنفسات الطبيعية لضمان راحة الزوار وتخفيف أيضا الازدحام. فيما يتعلق بجاهزية البنى الأساسية والمشاريع المتوقعة إن شاء الله، فهنا في محافظة فارس يتم إن شاء الله العمل على افتتاح مجموعة من المشاريع أو أجزاء منها. فسيتم افتتاح إن شاء الله ازدواجية شارع الفاروق، ازدواجية أيضا شارع تيمور، افتتاح مسار جسر المقصير الجديد أمام أيضا الزوار هذا الموسم، افتتاح جزء أيضا من ازدواجية الريسوت المقصير ما يقارب 15 كيلو من هذا المشروع، افتتاح أجزاء من ازدواجية شارع السلطان قابوس، أيضا أجزاء من ازدواجية طريق أرزات المعمورة، أيضا افتتاح مشروع تأهيل وصيانة طريق صلالة طاقة، افتتاح مشروع طريق هروي ميتن في ولاية أيضا مزيونة، افتتاح الطرق الداخلية في مغشن، بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع التي تمت أيضا في المنطقة الجبلية كتوسعتها وتهلية الطرق الجبلية المؤدية للمواقع السياحية في ولايتي مثلا طاقة ومرباط. محافظة ظفار أكملت استعداداتها الفنية والخدمية والترفيهية لاستقبال موسم الخريف الذي يتوقع إن شاء الله أن يكون استثنائي.
0: هكذا نصل بكم مستمعينا الكرام إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. في اجتماعه برئاسة سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط، المجلس البلدي بالمحافظة يستعرض مستجدات مركز عمان للحياد الصفري وعددا من الموضوعات التخطيطية والتنموية. دوي انفجارات في مدن إيرانية إثر غارات إسرائيلية بصواريخ باليستية بعد هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة، عند الظهيرة، فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان. ينقل من أعالي جبال الحوراء إلى آثار التاريخ المعطاء، رموز للمعالم والمنجزات، شواهد ومكتسبات. استمعوا إلينا في ولاية ينقل وما جاورها على موجة الأفأم بتردد 105.1 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

0: مرحبا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، اهلا بكم من جديد بعد الفترة الإخبارية الأولى. شكرا لي الزميل أحمد على الفترة الإخبارية الأولى. نكمل مشوارنا إلى التاسعة في صباح الخير يا بلادي. كيف الأجواء معكم في الخارج؟ الأرصاد العمانية تحذر من موجة حر شديدة تلامس 50 درجة بدءا من اليوم. على نهاية الأسبوع الماضي أو خلينا نقول من منتصف الأسبوع الماضي كانت درجات الحرارة بين 49.1 إلى 48 في بعض الولايات، وتلطفت بعد ذلك خلال أيام أو نهاية الأسبوع الماضي. لكن يأتينا الخبر مرة أخرى لتحذير المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة من موجة حر شديدة التأثير تبدأ اعتبارا من اليوم الأثنين وتستمر لعدة أيام، مع توقعات بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان لتتراوح بين منتصف الأربعينيات المئوية وقد تلامس حاجز 50 درجة مئوية في بعض المناطق. الله يلطف علينا وعليكم إن شاء الله هذه الأجواء. لا تنسى شرب الماء والسوائل والإكثار منها، هذا أمر مهم جدا للمحافظة على رطوبة الجسد.
1: فعلا إذا نحافظ على رطوبة أجسامنا، وكذا أيضا النصائح اللي دائما نقولها بسبب الأغذية اللي تحافظ على ترطيب الجسم، منها المأكولات الخضروات والفواكه اللي فيها نسبة كبيرة من المياه كالخيار. بعض الأشخاص يعزز شرب الماء، يحط مثلا شرائح من الخيار مع الماء أو حتى الليمون، كلها تساعد في تعزيز ترطيب الجسم. الله يعطيكم الصحة والعافية. وما ننسى أيضا العناية بالنوم الجيد، لأن قلة النوم أيضا تسرع من جفاف الجسم. وخلك تحاول كذا أنك تحافظ أيضا على أعصابك ونفسيتك الحلوة، حتى لو أنت راجع من دوامك مثلا عز الظهر وزحام وما أعرف يمكن شيء مضايق أنك في الدوام، بس حاول كذا أنك تسيطر على أعصابك وأيضا النفسية الجميلة، وتذكر كل خير في حياتك واشكر الله تعالى عليه. كنا نتحدث قبل عدة أيام عن بعض الكوارث الطبيعية جراء التغير الكبير في المناخ. دول ثانية عندهم أعاصير مدمرة تماما، بالدول أخرى عندهم فيضانات، بعض الأشخاص عندهم أيضا كساد كبير لكثير من المحاصيل بعد موجات الجفاف، وبعض الدول أيضا يصير عندهم تسونامي حتى من جراء ارتفاع درجات الحرارة. فقل الحمد لله على كل حال، والحمد لله على السلام والأمان. بالمناسبة في أيام مشابهة لهذه الأيام في 2007 تقريبا، يعني قرابة 20 عاما، كان إعصار غونو، وكان أيضا ارتفاع درجات الحرارة. يمكن إحنا كنا بعدنا يافعين صغار، فلا تزال يعني ذكريات محفورة في ذاكرتنا عن إعصار غونو. فما بالك إن في أشخاص مساكين كل عامين ثلاثة يصير لهم مثل هذا الإعصار، وأقوى بكثير من جراء درجات الحرارة. فالواحد يقول الله يسلمنا ويحفظ الجميع إن شاء الله.
2: فعلا الحمد لله على كل النعم. يقول من يشوف مصاب غيره تهون عليه مصيبته.
1: فعلا
2: ونحن في يعني نعم كثيرة من الله سبحانه وتعالى، فالحمد لله دائما وأبدا. إذا مستمعينا صباحكم مليء الأمل والخير والبركة، مواصل معكم هذا المشوار الصباحي إلى تمام التاسعة. نذكركم أيضا بموضوع حلقتنا اليوم، سألناكم وننتظر مشاركاتكم المختلفة عبر 72-44-20-10. من المسؤول عن التحصيل الدراسي للطالب؟ هل هو الأم أم الأب أم الطالب نفسه أم هي عملية تكاملية؟ وأحيانا أيضا المعلم يكون له الدور الكبير في ذلك. إذا شاركونا وننتظر مشاركاتكم المختلفة ونصحبكم في هذه الصباحات، وتقبلوا أكيد وفر التحية من نحن فريق العمل على الهواء مباشرة عائشة بن سالم الهنائي وخالد بن عبد الله البداعي، رويدة بن تحميد الرواحي، هذه تحيات عبد الحميد بن أحمد الرواحي في المتابعة والتنسيق، وتحيات هزاع بن سيف الراسبي مخرج البرنامج.

0: شاء الله تمر صباحاتكم كذا جميلة لطيفة مثل النسيم كما تقول نوال. صباح السعادة وصباح الرضا لكل من يشاركنا على 7244410، وإن شاء الله يا رب الله يطمن قلوبكم على نتائج أبنائكم. لكل من عنده ابن أو ابنة يؤدون اختباراتهم، واليوم يمكن حتى آخر اختبار لكثير منهم. هنا رسالة من سمير الأسمر، صباحك ورد يا سمير. يقول: كل الاحترام والتقدير لأسرة البرنامج صباح الخير يا بلادي، ونجاح التلميذ هو نتيجة تعاون وشراكة بين الأهل والمعلمين والتلميذ نفسه. الفشل يكون نتيجة خلل في إحدى هذه الأطراف. عندما يتعاون الأهل مع المدرسة، كذلك المدرسة تتعاون هي الأخرى مع الأهل، تزداد فرص النجاح. أما إذا ألقى كل طرف المسؤولية على الآخر، أكيد أنه يتأثر مستوى التلميذ سلبا. والأهل يجب المتابعة بعد توفير ظروف الدراسة المناسبة. ويقول كذلك: المدرسة توفر التعليم الجيد واكتشاف نقاط الضعف عند المقصرين، والتلميذ عليه أن يبذل الجهد، إذن هو مثلث متساوي الأضلاع كما يصف سمير، بزوايا متساوية، وأي خلل في هذه الأطراف قد تتغير أو تتأثر طبعا العملية التعليمية. شكرا لك يا سمير.
1: رسالة أيضا من أبو معاذ يقول فيها ويشارك معنا في موضوع الحلقة: فيما يخص المسؤولية طبعا هي مشتركة، ولكن الطالب يتحمل الجزء الأكبر. أصبحت الدراسة حاليا متوفرة في جميع الأوقات والأماكن، ليست فقط في المدرسة، الكتب في المدرسة والكتب وعلى شرح المدرس، هذا لمن أراد أن يتعلم. لكن للأسف الملاحظ أصبح بعض الطلبة اتكاليين على والديهم فقط، لي لا يجتهد، ومنهم من لا يهتم أبدا بالدراسة كنوع من الاستهتار، غير مدركين للتعليم. ويقول: موقف صار معي أمس، كنا نمارس الرياضة وأتى طالب في الصف 11، كنت أسأل الطالب: هل عندك اختبار غدا؟ رد نعم. وسألت: ليش جاي للملعب؟ قال: ما حد يذاكر المادة هذه، أنا ما بذكر اسم المادة. وذكرني بالجملة المشهورة اللي متعلقة بمادة اللغة الإنجليزية، أن ما حد يذاكر اللغة الإنجليزية، طبعا يقصد مادة أخرى. ليش ما حد يذكر لغة إنجليزية؟
0: ما شاء الله،
1: كل المواد محتاج أنك أنت تذكرهم وتكون مستعد لتقديم الاختبار، وبعد ذلك تأتي المحصلة بنتيجة تريدها. شكرا لك يا أبو معاذ على المشاركة، وصباح الخير على الجميع.
2: جميع أكيد مستمعينا نستقبل مشاركاتكم المختلفة عبر 7244410. تحياتنا لمحمود الهنداسي يقول: صباح الخير. صباح الخير عليك يا محمود. الأجواء في الصحار رطوبة عالية، الله يعينكم على الرطوبة. يقول بخصوص موضوع الحلقة: أعتقد العملية التكاملية تبدأ من الطالب نفسه، ويتشارك فيها الأسرة والكادر التعليمي، وهذا الشيء نحن أيضا نؤكد عليه اليوم، أنه فعلا هي عملية تكاملية، ولكن أيضا لابد أن يغرس في هذا الطالب حس المسؤولية لكي يعتمد على نفسه. في حال يعني كان هناك غياب لوجود مثل الأب أو الأم لأسباب خاصة فيهم، بالتالي يكون هذا الطالب فعليا قادر أن يؤدي. وبالتالي أيضا هي عملية تتم من خلال وجود المعلم الذي يوصل هذه المعلومة لهؤلاء الطلبة. نرجو لكم أكيد التوفيق يعني عزائنا الطلبة والطالبات، ولكل من يسمعنا أولياء الأمور، الله يعينكم إن شاء الله على تحمل هذه المسؤولية، وإن شاء الله هكذا تقطفون ثمار هذه الفترة على خير بإذن الله تعالى. 7-2-7-2-4-4-20-10 هذا رقم التواصل مستمعينا، ولازلنا نستقبل مشاركاتكم المختلفة خلال حلقتنا.
0: نعم، المشاركات ننتظرها في هذا الموضوع، وكذا أيضا موضوع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. هل طلعتم على تفاصيل القانون؟ بالمناسبة في جريدة عمان بالتحديد الصفحة 4، بإمكانك أن تتعرف على بعض تفاصيل هذا القانون. كذا أيضا هو منشور في الجريدة الرسمية للتعرف على تفاصيل القانون. كما قلنا طبعا التقنية كل يوم وآخر نحن نتحدث عن الكثير من المستجدات المرتبطة بالتقنية، الجرائم الإلكترونية المتعددة المتنوعة اللي دخل فيها الذكاء الاصطناعي. فكل هذا يعني التسارع الكبير في عالم التقنية لابد من مواكبته والتصدي لكل المخاطر اللي تأتينا منه عن طريق طبعا الإلزام القانوني والتشريعات، وهذا طبعا ما جاء به قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي دخل حيز التنفيذ بعد صدور المرسوم السلطاني رقم 61 على 2026، وهذا طبعا يشكل إطار تشريعي حديث يواكب كل هذه التطورات المتسارعة في مجال تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي. هذا سياق حديثنا في محطتنا الحوارية التالية مع ضيفتنا التي نرحب بها، الأستاذة بشاير بنت يعقوب الحسني، وهي باحثة قانونية في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. أستاذة بشاير، طيب الله صباحك بكل خير.
3: صباح الخير لكم أختي عائشة والأستاذ المستمعين الكرام، أشكركم على هذه الاستضافة الطيبة، ويسعدني أن أكون معكم عبر برنامج صباح الخير يا بلادي. معكم بشاير بنت يعقوب الحسنية، باحث شؤون قانونية بوزارة نقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ويسعدني أن أشارك معكم اليوم الحديث عن أحد أهم القوانين التي صدرت مؤخراً، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
0: نعم، هذا القانون أستاذة بشاير إذن هو أتى كما قلنا مواكبة للتطورات المتسارعة في التقنيات والأمن السيبراني، أبرز المنطلقات التي جاء بها هذا القانون.
3: طبعا تقتضي طبيعة متجددة لمجالات الأمن السيبراني أن تواكب المنظومة التشريعية التطورات والمتغيرات المستمرة المرتبطة بها، وذلك نظرا لما تمثل من أهمية حيوية في حماية الدولة والمؤسسات وكذلك الأفراد. ومن هذا المنطلق جاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ليحقق جملة من الأهداف، ولعل أبرزها تعزيز الأمن الرقمي الوطني وبناء بيئة رقمية آمنة، أيضا ضمان سرية وسلامة البيانات والمعلومات الإلكترونية وتوفير الحماية للأدلة الرقمية، كذلك تحقيق الردع الكافي والمطلوب فيما يتعلق بالجرائم المعلوماتية وحماية المجتمع من الجرائم والأنماط الجرمية الجديدة المرتبطة بالتقنيات الحديثة.
0: نعم فعلا، يعني كل هذه التقنيات الحديثة التي جلبت معها يعني سواء أن الكثير من الجوانب إيجابية وكذا أيضا المخاطر والجوانب السلبية. جدير بالذكر أستاذة بشاير أن هذه الجرائم المرتبطة بالمحتوى الإلكتروني جاءت عبارة عن الجرائم التي تمس الدولة، الجرائم التي تمس الأسرة والمجتمع، أيضا قوانين مرتبطة بالمواد الإباحية والعاب القمار، السب والقذف الإلكتروني، الجرائم التي تمس أيضا حقوق الملكية بشكل عام والملكية الفكرية بشكل خاص. إذن هذه التطورات الكثيرة، كيف أيضا حرص القانون أن يوفر كل الالتزامات القانونية المرتبطة بها وإيضاحها، وأيضا يعزز من الأمن السيبراني؟
3: طبعا نحن لم نعد نتعامل مع الجرائم التقليدية وحدها، بل نتعامل مع جرائم رقمية تتطور باستمرار وتتطلب استجابة قانونية مرنة وحديثة. فنحن نتحدث عن كيف مواكبة أو كيف واكب القانون تطورات متسارعة في التقنيات الحديثة والأمن السيبراني. ومن ثم لابد من أننا نتطرق أنه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الجديد يتميز بكونه أكثر قدرة على التعامل مع الأنماط المستجدة للجرائم المعلوماتية، حيث يأخذ في الاعتبار التطور المستمر في الوسائل التقنية، أيضا يدعم جهود الأمن السيبراني، وذلك من خلال تجريم الأفعال التي تستهدف الأنظمة والشبكات والبيانات الإلكترونية، كذلك يوفر أدوات قانونية تساعد الجهات المختصة على التصدي للتهديدات الإلكترونية وملاحقة مرتكبيها. طبعا احنا نتوقع ان قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يسهم في ترسيخ الحماية القانونية للفضاء الرقمي، ايضا حماية المجتمع بمن فيهم الاطفال من الجرائم الالكترونية بمختلف صورها. ايضا نتوقع انه يؤدي القانون الى بناء بيئة رقمية آمنة تعزز الثقة وتدعم الاقتصاد الرقمي.
0: فعلا يعني ما في مثل الشعور بالأمن وأن تكون أيضا الحقوق محفوظة وأن يكون القانون حاضرا في كل هذه التفاصيل والجرائم المستجدة جراء طبعا التحول الرقمي والمحتوى الإلكتروني. ذكرتي من خلال إجابتك السابقة أستاذة بشاير موضوع مرتبط بالطفل، هناك قائمة يعني من الجرائم التي تمس الأسرة والمجتمع، تم تسليط الضوء عليها في هذا القانون، وتم أيضا تمحيصها وذكر تفاصيل حولها، يمكن أشياء يمكن حتى ما تخطر على شخص كان سابقا. وجميل أن هناك أيضا قوانين تقنن هذا الموضوع، على سبيل المثال السجن والغرامة لاستغلال الأطفال أو حتى العمالة المنزلية كمحتوى إعلامي سلبي، وهذا ما لمسناه يعني خلال الفترة الماضية. فكيف واكب أيضا القانون كل ذلك وتصدى للجرائم الواقعة على أو حتى التي تضر بالأسرة والمجتمع؟
3: نعم طبعا أختي عايشة، كثير من الجرائم الإلكترونية تبدأ برسالة أو رابط أو صورة يتم تداولها دون إدراك لعواقبها القانونية والاجتماعية. وطبعا القانون أولى اهتمام بحماية القيم المجتمعية والأسرة من الممارسات الضارة عبر الفضاء الرقمي من خلال تصدي وتجريم عدد من السلوكيات المرتكبة عبر وسيلة تقنية المعلومات، منها الدعوة أو الترويج لجمع التبرعات دون ترخيص قانوني، أيضا الاعتداء على الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، وفي ذلك عدد من الصور أوردتها المادة 36 من القانون، منها ما تفضلت وذكرتي، كذلك تجريم التسول والاستجداء. ويلاحظ أن العقوبة تشدد في حال تم استخدام الأطفال أو فاقدي الأهلية، مع الإعفاء في حالات ضرورة أو العجز عن الكسب. أيضا تجريم التهديد والابتزاز الإلكتروني لحمل الشخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ونفس الشيء تشدد العقوبة في الحالات الجسيمة وإذا كان المجني عليه طفل أو فاقد الأهلية. أيضا تم تجريم التحريض والاستدراج أو المساعدة على ارتكاب الفجور أو البغاء، وكذلك مع تشديد العقوبة إذا كان المجني عليه طفل أو فاقد للأهلية.
0: الكثير من التفاصيل الحقيقة يعني تمس فعلا الأسرة والمجتمع، ضمنها كذلك أيضا أشياء يعني جيد أن القانون تطرق لها، نذكر على سبيل المثال ممارسة السحر والشعوذة والدجل إلكترونيا، حتى هذا ممكن الواحد الحين يدخل أي موقع إلكتروني يجد هناك يعني من يمارس الدجل والشعوذة ويجي لك مثلا كذا يرسل لك رسائل محددة، فكل ذلك أيضا مجرم في هذا القانون والتفاصيل أستاذة بشائر.
3: نعم طبعا هنا بنكون بصدد ذكر أبرز التعديلات والمستجدات ممكن في القانون. طبعا في البداية في الأحكام العامة نطاق سريان القانون تحدد نطاق السريان بحيث أنه يسري على الجرائم المنصوص عليها في القانون ولو ارتكبت كليا أو جزئيا خارج سلطنة عمان، متى ما أضرت بمصالحها أو أشخاصها أو إذا تحققت النتيجة الإجرامية في سلطنة عمان أو كان يراد لها أن تتحقق فيها ولو لم تتحقق. كذلك مثل ما ذكرنا القانون يأتي استجابة للتطورات المتسارعة في المجال السيبراني والتقني وتحديث للإطار التشريعي بما يتوافق مع المستجدات الحديثة التي لم يعالجها القانون السابق، مثل إيراد تعريفات حديثة للذكاء الاصطناعي، أنظمة الذكاء الاصطناعي، منصات التواصل الاجتماعي والأدلة الرقمية، أيضا تجريم عدد من الأفعال وإيراد الكثير من الصور الجرمية الجديدة، مثل تجريم استخدام الموقع الإلكتروني أو نظام المعلومات أو وسيلة تقنية المعلومات في انتحال هوية الشخص الطبيعي والاعتباري، كذلك دعوة أو الترويج لجمع التبرعات من الجمهور بدون ترخيص، أيضا في الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد. ولعل أبرز الصور في هذه المادة اللي هو في حالة تم إجراء أي تعديل أو معالجة على مقطع صوتي أو مرئي أو صورة للغير بقصد التشهير أو الإساءة إليه، اللي هو لما يتم عمل فبركة للصور والمقاطع، كذلك استغلال طفل لم يبلغ سن 15 أو العمالة المنزلية كمحتوى إعلامي بصورة سلبية، أيضا تجريم التسول والاستجداء بهدف الحصول على منفعة، كذلك ترويج أو بيع أدوية أو مواد أو مستحضرات أو أدوية عشبية غير مرخصة، وكذلك إذا كانت مغشوشة أو مقلدة أو منتهية الصلاحية. أيضا ما تفضلت وذكرتي في حال القيام بأعمال السحر أو الشعوذة أو الدجل أو الخرافة، سواء كان ذلك حقيقة أو خداع وبمقابل أو بدون مقابل، أيضا سب الغير بطريقة تمس شرفه وكرامته أو تقلل من قدره أو تسيء إليه، كذلك في حال إرسال أو نشر أو بث بيانات أو معلومات بغير إذن من الادعاء العام أو المحكمة المختصة، اللي هي مثلا تتعلق بتحقيقات قائمة أو نشر أي من وثائقها، كذلك في حال نشر أسماء أو صور أطراف الدعوة أو المحكوم عليهم، وأخيرا في حال امتناع عن تقديم الأدلة الرقمية أو أخفائها والعبث فيها. جاءت يعني فيها مادتين، مادة واحدة متعلقة بكل من امتنع عن تقديم رموز سرية لوسيلة تقنية معلومات استخدمها في ارتكاب جريمة أو سهل بواسطتها ارتكاب جريمة، والأخرى للمسؤول عن الأدلة الرقمية إذا امتنع عن تقديم لمأمور الضبط القضائي ذلك الدليل الرقمي أو إخفاه أو عبث به.
0: يعني هي حقيقة تحديثات مهمة جدا ومواكبة تماما لكل التفاصيل اللي ممكن الواحد السلبية يشاهدها من خلال المحتوى الإلكتروني والجرائم الإلكترونية بشكل محدد. عفوا، تبادر إلى ذهني سؤال وأنت تسردين كل هذه التفاصيل أستاذة بشاير، والتحديثات خاصة والتعديلات في هذا القانون فيما يرتبط بالشعوذة والدجل الإلكتروني، هل يدخل فيها أيضا موضوع مثلا العلاج بالطاقة على سبيل المثال؟ الكثير من الأشخاص ممكن يستجدوا المال، إيهام الناس بالعلاج بالطاقة أو حجز أيضا دورات مثلا مرتبطة بهذا الشأن، فهل هي تدخل في سياق الدجل الإلكتروني أم هناك يعني تفاصيل حولها، أم بالإمكان أيضا الاستفسار حول هذا الموضوع؟
3: هو يعني لم يرد تعريف واضح وصريح لما يقصد به، يعني مثلا بالسحر أو الشعوذة والدجل والخرافة، قد يكون من وجهة نظر الشخصية يعني أنه يدخل في الخرافات ممكن، ولكن القانون حصرها أنه يعد من السحر أو الشعوذة أو الدجل أو الخرافة إتيان أفعاله والتلفظ بأقواله واستخدام أساليب أو وسائل غير جائزة أو غير مقبولة عقلا للتأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله، كذلك تمويه على أعين الناس أو السيطرة على حواسهم وأفدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف حقيقته.
0: واضح جدا،
3: بعد يعني يرجع الأمر للتقدير.
0: صحيح بالضبط، يعني يرجع الأمر للتقدير، وأيضا أن يعتني الأشخاص بوعيهم اتجاه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأيضا مباشرة مطالبتهم بحقوقهم من الجهات المعنية إذا حسوا أي من هذه الجرائم مثلا وقعت عليهم أو حتى بلغوا عنها وقعت لأشخاص آخرين. هل هناك يعني إيضاح أو رسالة تودين توجيهها أستاذة بشاير لكل من يسمعنا الآن حول الوعي بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؟
3: نعم طبعا، أؤكد في الختام على أن مكافحة الجرائم المعلوماتية ليست مسؤولية خاصة بالجهات المختصة وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة تبدأ من وعي المستخدم واحترامه للقانون وحرصه على حماية بياناته والتعامل الآمن مع التقنيات الحديثة.
0: إن شاء الله يا رب يصل هذا الوعي للجميع والتعاون والتكاملية في مكافحة جرائم تقنية المعلومات. أنا شاكرة لك جدا أستاذ بشاير هذه الإيضاحات المهمة التي أوضحتها حول هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. شكرا جزيلا لك.
3: شكرا مفتعش، وأتمنى للجميع يوما موفقا.
0: الله يحفظك يا رب، وكذا أيضا نرجو لك يوما موفقا. الأستاذة بشاير بنت يعقوب الحسني، باحث قانوني في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، حدثتنا مشكورة حول المرسوم السلطاني الصادر برقم 61 على 2026 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

0: على اللقاء السابق، أدعوك عزيزي المستمع طبعا أن تتعرف على تفاصيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مثل ما قلنا منشور في جريدة رسمية وكذا أيضا في صحيفة عمان وجريدة عمان في الصفحة الرابعة. بإمكانك أن تتعرف على عديد التفاصيل. يمكن نحن في اللقاء أيضا ركزنا الكثير الحديث على خالد ورويدة، الجرائم اللي تمس المجتمع والأسرة، وحقيقة يمكن نحن نشوفها بشكل يومي في وسائل التواصل الاجتماعي. يعني كم مرة بتشوف جمع تبرعات بدون ترخيص وساعدوا الأسرة الفلانية وكذا، أوكي حتى لو كانت هي فعلا يعني ممكن حالات حقيقية، ولكن هناك منافذ حكومية موثوقة بالإمكان أن تسعى من خلالها أن تجمع لهم مثلا التبرعات.
1: هو تطبيق جود يعني في
0: نعم أيضا أحد الوسائل، أيضا هيئة الأعمال الخيرية العمانية وغيرها من التفاصيل، مثلا موضوع استغلال العمالة الوافدة والأطفال في المحتوى الإلكتروني، واجد نشوفها أيضا كثرانة، عاد بيع وترويج الأدوية والمنتجات، عاد خل عنك هذا، كل مرة حد جايب لك دواء يقول لك هذا هو اللي رح يخلصك من مشاكلك، واللي يعني الكثير حقيقة من التفاصيل اللي كان لابد من وجود هذه التحديثات القانونية حولها.
2: نعم، القانون عايشة والمستمع العزيز فند أبرز الجرائم بالنسبة للمحتوى الإلكتروني من الجرائم التي تمس الدولة، الأسرة، المجتمع مثل ما ذكرت قبل شوي، أيضا حتى بالنسبة للمواد الإباحية، ألعاب القمار، السب والقذف الإلكتروني، الجرائم التي تمس حقوق الملكية. إذا ما تحدثنا عن الجرائم التي تمس الدولة، من ضمنها نشر أو تسريب معلومات حول التحقيقات القائمة والقضايا وأطرافها دون تصريح، وأيضا الإساءة إلى العلاقات الخارجية أو المسؤولين الأجانب، نشر الشائعات أو المعلومات المضللة، وكذلك أيضا التشكيك علنا في نزاهة السلطة القضائية.
0: نعم فعلا، يعني نشر المعلومات المضللة يا كثرة الحين، خاصة مع وجود مثلا تفاصيل فيها حرب، فيها المنطقة أنتوا شايفينها كيف الوضع، فلا يستفزكم كما دائما نقول صغار العقول موجودين والمجندين أيضا المدفوع لهم لخلق الفتنة والنزاعات. فأنت إذا كنت من الأشخاص اللي مثلا قد يتأثروا بهذا المحتوى، يجب أن تعرف الشرط والجزاء القانوني في هذا الموضوع، تقف أبدا عندك أنت الشائعة وتقتلها، ولا أيضا تتداولها بتاتا، بل ربما بإمكانك أن تبلغ حتى الجهات المختصة خالد لكي يتم التصدي لهذه الجريمة الإلكترونية،
2: أو تقف عندك أحيانا
0: نعم بدون نشرها.
1: إذن أكيد هي تفاصيل كثيرة يحملها هذا القانون، بإمكانكم الاطلاع عليها، ووفقا لما تم نشره في جريدة عمان وأيضا في الجريدة الرسمية. إذن يعني الكثير من التفاصيل التي حملها هذا القانون التي يحملها، طبعا ضيفتنا الفاضلة ما قصرت، دلت على الكثير من التفاصيل المختلفة. أيضا الجرائم التي تمس الدولة، يعني من الجرائم التي نص عليها أيضا القانون وحواها، نشر أو تسريب معلومات حول التحقيقات القائمة أو القضايا أو أطرافها دون تصريح، أيضا ذكرنا أيضا نشر الشائعات، التحريض على التجمهر، الاتجار بالأسلحة أو التعامل بها، نشر أخبار وبيانات كاذبة، أو أيضا ازدراء العملة أو العلم أو الشعار أو النشيد الوطني، إلى جانب نشر تحركات الأجهزة العسكرية والأمنية وأنظمتها والعديد من التفاصيل الأخرى التي يعني حملها هذا القانون في هذا البند الخاص ب الجرائم التي تمس الدولة.
0: صحيح فعلا، مثلا كما قلت قبل قليل رويدا، نشر تحركات الأجهزة العسكرية والأمنية أو أنظمتها، شفنا مثلا بعض الأشخاص مثلا صارت حادثة معينة يصور وينشر، طبعا هذا مجرم، والحين الحين خلاص في القانون ونصا يعني مجرم. موضوع آخر كثير نشوف مثلا أحيانا يعني تصير مهاترات أو مناقشات بين الأشخاص، فيصير في تجاوز من سب أو إهانة أو تشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أيضا هذا مجرم. موضوع آخر القذف في حق موظف عام بسبب تأديته لوظيفته، هذا أيضا خالد بإمكاننا الوقوف عنده، ممكن أنها تحدث أحيانا، فجاء هذا القانون ليوقف كل من يتجاوز.
2: نعم، وجاءت أيضا العقوبة مغلظة، يعني المشرع وضع هذا القانون بعقوبة مغلظة كتعدي على حقوق موظف عام بسبب تأديته لوظيفته، أو حتى أيضا السب أو الإهانة أو التشهير بالآخرين من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية. أنك تتعدى بعد على بيانات إلكترونية، هذا أمر فيه عقوبة مختلفة لجرائم التعدي على البيانات أو المعلومات الإلكترونية والنظم المعلوماتية. فرض عقوبة السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد عن 1000 ريال عماني أو إحدى هاتين العقوبتين. كل من دخل مثلا موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي أو وسيلة تقنية معلومات أو جزء منها أو تجاوز الدخول المصرح به إليها.
0: نعم، إذن هذه هي نحن رسالتنا التوعوية لك، وأنت بدورك الحين سمعتنا لازم توصل الرسالة للآخرين. يعني موضوع جد مهم أنك تتعرف على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ولا وتعرف أسرتك وأطفالك. يعني بكرة لا قدر الله أنت تكون في موقف ما صير تقول ما أعرف، خلاص القانون كما قال لا يحمي المغفل، لكن إن شاء الله ما حد منكم يكون لديه تقصير تجاه هذا الوعي وينشره كما يجب، لكي لا تقع أنت في الخطأ، ولكي أيضا تحمي حقوقك في الفضاء الإلكتروني.
2: إذن هذا هو إطار تشريعي يحمي الدولة المؤسسة وكذلك الفرد في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. صباح الخير على الجميع على 724-24-10، ننتظر مشاركاتكم. إبراهيم اليعقوبي يسعد صباحك بكل خير. اليوم نتحدث عن موضوع متعلق بالتحصيل الدراسي، من المسؤول الأول؟ هل الطالب بجده واجتهاده في أداء الاختبار وكذلك أيضا أداء خلال العام الدراسي، على اعتبار احنا مقبلين على نهاية هذا العام الدراسي؟ اليوم في بعض الطلبة يخلصوا اختباراتهم، بعد ذلك تأتي المحصلة كنتيجة أخيرة عن عام دراسي، من يتشارك في شكل هذه النتيجة؟ الأسرة، المجتمع، أو عفوا المعلم والمعلمة في المدرسة، وكذلك أيضا ولي الأمر في البيت.
0: إذا بتشاركنا 724-24-10، صباحك سعيد.

0: يا صباح الخير عليكم مستمعينا، صباحكم ملؤه الأمل والتوفيق والتيسير. صباح الاثنين، نرجو لكم هكذا أنكم بدأتم صباحكم بشكل سليم وصحيح، لكي يكون أيضا يومكم إن شاء الله هكذا أيضا محمل بالخير والبركة لكم جميعا. 72-44-2010 هذا رقم التواصل مستمعينا، نستقبل مشاركاتكم المختلفة حول مواضيعنا التي نطرحها في هذه المساحة الصباحية، وحول موضوعنا أيضا بما يخص التحصيل الدراسي للطالب. من المسؤول عن نتيجة وثمار هذا الجهد؟ هل هو الطالب أم الأسرة أم من بالنسبة لكم؟ إذن هي مساحات عديدة نصحبكم فيها في هذه الصباحات، ونروح إلى مساحة حوارية أخرى، وهذه المرة حول تدشين الأطلس البيئي لسلطنة عمان. هيئة البيئة تدشن الأطلس البيئي لسلطنة عمان. للحديث أكثر حول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الاتصال الدكتور ربيع بن محمد الرحبي، وهو مدير مركز المعايير والمقاييس البيئية بهيئة البيئة. حياك الله معنا دكتور ربيع وصباحك الخير.
1: حياك الله أختي رويدة وصباحكم نور، وحقيقة نصبح أيضا على المستمعين الكرام الذين يتابعون عبر هذا البرنامج الرائع من إذاعة سلطنة عمان.
0: تحياتنا لك يا دكتور، وهكذا بداية نود أن نتعرف من خلالك أكثر حول الأطلس البيئي لسلطنة عمان. ما هي أبرز البيانات والمؤشرات البيئية التي سيتضمنها، وكيف يمكن أن يسهم أيضا في دعم الدراسات والبحوث البيئية؟
1: نعم، حقيقة بداية نود أن نتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير على تسليط الضوء على هذا الحدث المهم الوطني الذي دشنا فيه حقيقة في بالأمس مشروع الأطلس البيئي لسلطنة عمان. بداية دعيني أعرف المستمعين الكرام عن مشروع الأطلس البيئي. مشروع الأطلس البيئي يعتبر أحد المشاريع الاستراتيجية الوطنية التي نفذتها الهيئة حقيقة خلال الخطة الخمسية العاشرة. هذا المشروع جاء من خلال تشارك وطني عبر فريق وطني من كافة القطاعات الحكومية والخاصة لتجميع بيانات ومعلومات بيئية عبر منصة واحدة. هذا الأطلس حقيقة سجل في الخارطة العالمية لدى برنامج المتحدة للبيئة ضمن الفعاليات التي دشنت حقيقة في الاحتفاء باليوم البيئة العالمي الذي صار في 5 يونيو. الأطلس يحتوي على مجموعة حقيقة شاملة من البيانات والمؤشرات البيئية غطت كافة مكونات البيئة العمانية مثل خصائص الجيولوجية والمناخ وكذلك الموارد المائية، كما أيضا عرج على التنوع الأحيائي التي تزخر به بيئتنا العمانية مثل المحميات الطبيعية، الغطاء النباتي، هناك أيضا بند خاص باستخدامات الأراضي والتخطيط العمراني، وكذلك أيضا مشاريع الطاقة المتجددة، إضافة إلى بعض المؤشرات التغيرات البيئية والضغوط التي تواجهها حقيقة نظمنا البيئية في الوقت الحالي.
0: جميل، يعني الكثير من البيانات التي سيحويها هذا الأطلس أو حواها هذا الأطلس. كيف سيوظف أيضا دعم صناع القرار في وضع السياسات المتعلقة بحماية الموارد الطبيعية وأيضا التنوع الأحيائي في سلطنة عمان؟
1: نعم، حقيقة بداية جاء الهدف من إنشاء الأطلس لدعم صناعة القرار على المستوى الوطني ودعم أيضا صناعة السياسات المتعلقة بحماية الموارد الطبيعية. هذا الأطلس يمثل أداة استراتيجية مهمة لدعم صناع القرار من خلال طبعا توفير القاعدة معلوماتية ونتاج معرفي متكامل عن حالة البيئة والموارد الطبيعية في عمان. هذه البيانات، هذه الخرائط، هذه المؤشرات الواردة فيه تساعد حقيقة على تحديد المناطق ذات الأولوية للحماية البيئية، رصد التغيرات البيئية، أيضا تقييم التحديات البيئية والضغوط التي تواجهها هذه المناطق. كما أيضا يساهم هذا الأطلس حقيقة في تعزيز التخطيط المستدام أو إعداد السياسات أو الاستراتيجيات الوطنية التي حقيقة تعنى بإدارة الموارد الطبيعية أو المحافظة على التنوع الأحيائي، كما أيضا يدعم عمليات التقييم البيئي للمشروعات التنموية التي تقام على بلادنا بحيث نحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
0: ممتاز، واضح. أيضا دكتور، اليوم يعني أمام هذا التطور في التقنيات الحديثة، إلى أي مدى يعتمد الأطلس فعليا على هذه التقنيات والخرائط الرقمية في توثيق الخصائص البيئية لمختلف المحافظات؟
1: نعم، حقيقة في بداية الأمر الأطلس بني على أحدث التقنيات الجغرافية ومن بينها نظم المعلومات الجغرافية، الخرائط التي يعني استقيناها من خلال هذه النظم المعلومات الجغرافية من خلال استشعار عن بعد، قمنا بتحليلها وتحليل هذه الصور الفضائية. قواعد البيانات المكانية أيضا أتاحت توثيق هذه الخصائص البيئية في مختلف المحافظات ومختلف أيضا البيانات والمعلومات البيئية بدقة عالية. هذه الخرائط الرقمية الرسوم البيئية أو البيانية عفوا التفاعلية التي وردت في الأطلس هي كانت حقيقة وسيلة لاستعراض هذه البيانات بصورة مبسطة تساهم أيضا يعني في فهم المحتوى للأطلس، فهم الجمهور لهذا المحتوى، وأيضا استيعاب المعلومات الواردة فيه وتحليلها بشكل أفضل. فالتقنيات الجغرافية اليوم والتقنيات الرقمية تساهم في تبسيط المعلومة، تساهم في نقل هذه المعلومة للمتلقي.
0: جميل، يعني جهود مقدرة من قبلكم دكتور، وبركت إن شاء الله. اليوم أيضا لربما الأطلس تمتد شينه، ولكن قد تكون هناك العديد من الجوانب التي تسعون لتحقيقها وأهداف كثيرة فيما يخص رفع الوعي المجتمعي. كيف سيسهم فعليا في رفع وعي المجتمع حول المفاهيم الخاصة بالاستدامة، أيضا الحفاظ على البيئة في مختلف فئات المجتمع؟
1: نعم، حقيقة الأطلس البيئي جاء أحد أهدافه هو لرفع الوعي البيئي أو تعزيز الثقافة البيئية في سلطنة عمان، وربطنا هذا الموضوع حقيقة بالهدف الاستراتيجي في أولوية البيئة والموارد الطبيعية التي وردت في أولوية البيئة والموارد الطبيعية في رؤية عمان 2040، حيث يعد حقيقة الأطلس منصة معرفية تسهم في نشر الثقافة البيئية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الموارد الطبيعية والتنوع الأحياء لتزخر به سلطنة عمان. هذه المعلومات التي يقدمها الأطلس والخرائط والصور والمؤشرات تتيح للمجتمع التعرف على البيئة العمانية وأيضا قيمة هذه البيئة العمانية، أهمية المحافظة عليها. هذا الأطلس حقيقة أو المحتوى الأطلس يرسخ أيضا مفاهيم الاستدامة لدى الطلاب في المدارس، في الجامعات، لدى أيضا الباحثين، لدى مختلف المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، وأيضا مختلف فئات المجتمع. نشجع أيضا على المشاركة المجتمعية في حماية البيئة، في الشعور بالمسؤولية تجاه المحافظة على البيئة، تجاه المحافظة على مواردنا الطبيعية العمانية للأجيال الحالية والمستقبلية، بما ينسجم أيضا مع التوجهات الوطنية في رؤية عمان 2040 وأهداف التنمية المستدامة العالمية.
0: ممتاز. اللي حاب يطلع على هذا الأطلس دكتور وين ممكن يجده؟
1: الأطلس متاح للجميع أختي رويدة، سيتم نشره من خلال موقع إلكتروني لهيئة البيئة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عبر رابط منشور للجميع، يتيح للجميع الدخول على هذا الرابط أو على التعرف على مكونات الأطلس وأيضا الخصائص البيئة العمانية إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. أنا شاكرة وجودك معي دكتور ربيع، شكرا لكل هذه التفاصيل جد رائعة حول هذا الأطلس البيئي لسلطنة عمان. هل هناك من إضافة حاب تضيفها في ختام هذا الحوار؟
1: الإضافة التي يمكن أن نقولها هنا اليوم، الأطلس البيئي يعتبر حقيقة يعني مساهمة من سلطنة عمان للمجتمع الدولي في يعني برهان على أن سلطنة عمان حاضرة في هذه الفعاليات العالمية، في الاحتفاءات العالمية بيوم البيئة العالمي. سلطنة عمان أيضا تعتبر مرجعا وطنيا بيئيا، مرجعا أيضا عالميا للثراء البيئي والتنوع الأحيائي التي يمكن الاستفادة منه، وهذه حقيقة فرصة لجميع يعني المستثمرين، الباحثين، المهتمين بالشأن البيئي للاطلاع على التفاصيل.
0: نعم، شكرا لك دكتور، شكرا لكل هذه التفاصيل. الدكتور ربيع بن محمد الرحبي مدير مركز المعايير والمقاييس البيئية بهيئة البيئة كنت معنا، وكان حديثنا حول تدشين هيئة البيئة للأطلس البيئي لسلطنة عمان. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا لكم.

مرحبا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، وطابت صباحاتكم بكل خير. نكمل مشوارنا معكم إلى تمام 9 في صباح الخير يا بلادي. اليوم نسولف عن التحصيل الدراسي.

0: هم فترة طويلة من الإجازة ولابد أنهم يقضونها في شيء يفيدهم، خاصة إذا كانت هناك بعض الاهتمامات لمثلا موهبة معينة أو اهتمام معين ينمى من خلال الاهتمام بهذا الجانب لدى الطالب. من ضمن هذه الاهتمامات قد يكون لدى الطالب كذا بعض الاهتمامات المتعلقة بصناعة الأفلام. وزارة الثقافة والرياضة والشباب أعلنت ممثلة بدائرة السينما والمسرح يوم الأمس عن إطلاق مسابقة أفلام الطلبة نجوم المستقبل وفتح باب المشاركة لطلبة المدارس للفئة العمرية من 11 إلى 17 سنة. هذه المسابقة في نسختها الأولى تأتي تحت شعار صيفي بطريقتي، والهدف لاكتشاف المواهب السينمائية الواعدة لدى الطلبة وتشجيعهم على التعبير عن الأفكار. طبعا هناك الوزارة وضعت بعض الاشتراطات، منها أن لا يكون أو لا تكون مدة الفيلم المشارك به أكثر من 3 دقائق، بين دقيقة إلى 3 دقائق، وأن يكون العمل من تصوير وإنتاج الطالب نفسه مع إتاحة المشاركة الفردية أو الجماعية بما لا يزيد عن 3 طلبة في الفريق الواحد. ورصدت الوزارة 5 جوائز مالية للمسابقة تشمل أفضل إبداع، أفضل فكرة، أفضل لقطة، أفضل تأثير، وأفضل تنفيذ لتحفيز الطلبة على تقديم أعمال سينمائية متميزة وإبراز طاقاتهم الإبداعية. سجل ابنك أو ابنتك الطالبة في هذه المسابقة، مسابقة نجوم المستقبل. بإمكانك أنك تذهب إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة والرياضة والشباب وتطلع على التفاصيل المتعلقة بهذه المسابقة.
1: جميل جدا، إن شاء الله الله يوفقهم، وفعلا في ما شاء الله عليهم والله موهوبين في التوثيق وصناعة المحتوى عن طريق التصوير، فبالإمكان أن يجمعوا كل هذه المواهب في صناعة هذا الفيلم. كم مدته لا تتجاوز؟
0: من دقيقة إلى 3 دقائق فقط.
1: يعني هذا وحدة تحدي ترى، أن تختزل الفكرة في الرسالة المقدمة في كل شيء في 3 دقائق كحد أقصى. ولهم إن شاء الله كل التوفيق، وهي إشادة أيضا برعاية المواهب أيا كانت هذه المواهب، وكما قلت خالد يمكن حتى يغتنموا وقت الإجازة لاغتنامه الصحيح. هذا بما يخص يمكن الحلقة الأولى اللي خلصوا اليوم، يبدوا من الحين عادي الحلقة الثانية عفوا صحيح، والحلقة الأخيرة اللي إن شاء الله مساكين الله ييسر لهم إن شاء الله بعد عندهم مشوار في الاختبارات. اليوم تنطلق حلقات البرنامج التعليمي درس على الهواء، تبدأ وزارة التعليم ممثلة بدائرة التواصل والإعلام بالتعاون مع وزارة الإعلام ممثلة بتلفزيون سلطنة عمان قناة عمان مباشر بالتحديد. اليوم الاثنين إن شاء الله بتكون أولى حلقات البرنامج. طبعا اللي عنده دبلوم تعليم العام خليهم يحرصوا أنه يتابعوا البرنامج ويعتنوا أيضا بالحلقات اللي مهتمين فيها. اليوم الاثنين بتكون الرياضيات المتقدمة، حلقة الرياضيات المتقدمة، جزاهم الله خير الأساتذة ما شاء الله عليهم باذلين جهودهم في إيصال المعرفة بالشكل الصحيح. عندكم الجدول للحلقات إن شاء الله كذا نتخلك متابع في وقت البرنامج، وإن شاء الله بتحصل الدعم المعرفي اللازم اللي عنده قصور في بعض المواد. وهي كانت أساسا يعني انطلقت سلسلة برنامج درس على الهواء من زمان، يعني صراحة فيها الكثير من الاستفادة حقيقة الحق يقال. فالواحد إنه لازم إنه يعتني إنه يحصل على أكبر قدر من المعرفة قبل الاختبار، فما شاء الله عليهم يعني مهيئ لكم كل هذه الدروس بشكل مباشر، بإمكان أنك تتصل وتتفاعل، فليش ما تغتنم هذه الفرصة.
2: إذن الله يوفق الجميع يا رب، وإن شاء الله يا رب هكذا تحصدون ثمار هذا الجهد في نهاية هذا العام الدراسي، وابدأوا صباحاتكم مبكرا لكي تستغلوا أكيد تفاصيل اليوم، وهذا المشوار متواصل معكم إلى تمام 9. إذا كنت من الأشخاص اللي يقوموا قبل 9، فهناك في بعض النصائح التي يعني يحذر أو يحاول هكذا أن يوصلها لنا العلم، ما هي الأشياء التي لابد أن نبتعد عنها قبل 9 لكي يكون يومنا يوم صحي. فيقال أو تقول الدراسات الطبية أن النوبات القلبية الوفاة المفاجئة ترتفع نسبتها خلال الساعات الأولى من الصباح

0: لذلك كان لابد من أن نستغل هذه الأوقات الصباحية بالشكل الصحيح، ونبتعد عن ما من الممكن أن يضر بصحتنا. نبتعد عن المشروبات، مشروبات القهوة المحلى التي تحمل كميات كبيرة من السكر في الصباح، ممكن أنها يعني تصل إلى مستويات تؤثر على توازن الجسم. أيضا نبتعد عن المخبوزات والمعجنات على الإفطار، يعني هذه المعجنات ممكن أن تحتوي أيضا على كربوهيدرات مكررة، بالتالي من المهم جدا أن نبتعد عن كل ما من الممكن أن يؤثر بصحتنا. اللحوم المصنعة على الإفطار مثل اللحم المقدد والنقانق، هذا أيضا من الأشياء التي ينصح بعدم تناولها في فترة الصباح الأولى. أيضا مشروبات الطاقة، وابدأ يومك بترطيب كافي، اشرب كم كبير جدا من الماء لكي هكذا تنطلق في بداية يومك، ومن ثم بعد 9 ربما من الممكن أن تتبع نظامك الصحي المعتاد.
1: النصيحة المهمة إنه يسمع برنامج صباح الخير يا بلال.
0: ترى هذا المشوار صح.
1: وكل يعني وش اسمه مشاعر تكون كذا إيجابية، صح خالد؟
2: صحيح، هذه النقطة اللي كنت أنا أريد أقولها سبقتني عايشة فيها، أنك تكون حريص دائما على استماع لبرنامج صباح الخير يا بلادي الذي يستمر معك إلى تمام 9. لا تروح بعيد، بنروح الفاصل وبعدها إن شاء الله نرجع لكم نكمل مشوارنا.

0: مستمعنا العزيز، يسعد صباحك بكل خير وحياك الله معنا في صباح الخير يا بلادي. وزارة التجارة والصناعة والترويج والاستثمار أطلقت المرحلة الأولى من برنامج كفاءة، هذا البرنامج الخاص بالتصنيع، وشمل التوقيع على وثائق مشروعات لتسع منشآت صناعية مشاركة في البرنامج. هذا البرنامج تم تدشينه وإطلاقه ضمن فعاليات يوم الصناعة العمانية 2026. يوم الأمس تم إطلاق المرحلة الأولى منه للتصنيع. طبعا يأتي ليمكن المصانع الوطنية من تبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات الكفاءة التشغيلية والتحسين المستمر. نطلع على التفاصيل أوفى حول هذا الموضوع رفقة ضيفتنا عبر الاتصال الأستاذة فاطمة بنت عيسى العجمي، مديرة برنامج كفاءة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. يسعد صباحكم بكل خير أستاذة فاطمة، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: أهلا بك والمستمعين الكرام.
0: يا أهلا ومرحبا.
1: طبعا برنامج كفاءة هو خطوة نوعية لترقية وتطوير بيئة التصنيع في سلطنة عمان. الفكرة ببساطة ترتكز على تبني أفضل الممارسات العالمية مثل منهجية لين 6 سيجما لمساعدة المصانع الوطنية على تقليل الهدر، وطبعا خفض التكاليف التشغيلية ورفع جودة المنتجات، فيعزز جاهزيتها للتحول نحو التصنيع الذكي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
0: نعم أستاذة فاطمة، ما هي أبرز مستهدفات البرنامج؟ العوائد الاقتصادية المتوقعة، عدد المشاريع أيضا المستهدفة في المرحلة الأولى؟
1: طبعا في المرحلة الأولى نستهدف ما بين 10 إلى 15 مصنعا في عدد من القطاعات الصناعية الواعدة بالسلطنة. وطبعا بالفعل شهد حفل الإطلاق توقيع وثائق مشاريع لست منشآت صناعية كبداية فعالة. أما عن العوائد المالية فنحن نتوقع بإذن الله تحقيق وفورات مالية تتجاوز 350 ألف ريال عماني سنويا للمصانع المشاركة، وذلك من خلال تطوير تحسين عملية ومدروسة تتم بإشراف خبراء ومختصين.
0: نعم، الإطلاق البرنامج شهد توقيع وثائق مشاريع المنشآت الصناعية استاذة فاطمة مثل ما ذكرنا في مقدمة اللقاء، طبعا بالشراكة وأيضا بصورة تكاملية مع جهات مختلفة. ما أهمية هذا التكامل بينكم كوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والجهات الوطنية الأخرى لإنجاح هذا البرنامج وهو برنامج كفاءة؟
1: بالتأكيد نجاح كفاءة يقوم على هذه الشراكة التكاملية. وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تولى الإشراف العام والمتابعة لتحقيق المستهدفات الوطنية. شركة تنمية نفط عمان PDO تفيد البرنامج بالخبرات الفنية العالمية وتوفير المدربين المتخصصين بنقل تجارب الإدارة الرشيقة. أما المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن تقدم الدعم المالي والتشغيلي وتسهل تنفيذ البرنامج وتطبيقاته على أرض الواقع داخل المدن الصناعية المستهدفة.
0: نعم، أخيرا ما هي مساهمة البرنامج في التنويع الاقتصادي أستاذة فاطمة في رفع قيمة القيمة المحلية المضافة، تنافسية المنتج العماني، كون البرنامج يستهدف المصانع الوطنية ويمكنها وأيضا يطور من الكفاءات الوطنية؟
1: نعم، البرنامج يصب مباشرة في قلب مستهدفات رؤية عمان 2040 والاستراتيجية الصناعية. نعم. حيث يعمل على محورين، المحور الأول محور اقتصادي من خلال تعزيز التنويع الاقتصادي ورفع القيمة المحلية المضافة وزيادة تنافسية المنتج العماني محليا ودوليا. أما المحور الثاني محور بشري وهو الأهم، عبر تطوير الكفاءات الوطنية العاملة وتدريبها لترسيخ ثقافة التحسين المستمر والابتكار داخل مؤسساتنا الصناعية.
0: نعم، كل التوفيق لكم. شكرا للأستاذة فاطمة بنت عيسى العجمي، مديرة برنامج كفاءة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. شكرا لكم أستاذة فاطمة، بارك الله فيكم.
1: شكرا، أحسنتم.

0: يا حي ومرحب بك مستمعني العزيز مجددا في صباح الخير يا بلادي. حقيقة معك الأوقات الجميلة تمضي سريعا، عاد لما نوصل كذا آخر 20 دقيقة ربع ساعة من عمر البرنامج نقول مر الوقت سريعا. الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب ويسعدكم أينما تكونوا، وإن شاء الله تكونوا متفائلين بهذا الصباح الجميل كقلوبكم. أنتم المحبين كأس العالم يعني تتابعوا المباريات، في أشخاص والله أعرفهم أبداً ما يحبوا كرة القدم ولا لهم في الرياضة، بس كأس العالم لها أجواء خاصة، نفس موضع مثلاً كأس الخليج يعني تصير كذا فعالية خاصة. والله يرحم أيام زمان لما كنا بعدنا في بداية الطفولة، أتذكر لما كان موضوع الأريال بعد موجود وعدل الشاشة وكان كأس العالم للجميع الكل يشوفه قبل لا تأتي ويعني تطبق كذا يعني وتحكم علينا الرأسمالية.
1: أول كأس عالم شفرت كانت في 2002 في كوريا واليابان،
0: فلذلك أنا أقول إن كنا أطفال بعدنا صغار يعني لما كان بالبث الأرضي. يا سلام والله كانت للجميع والمتعة للجميع، بعدين جاءت مثل ما قلت الرأسمالية كذا وخنقت هذه المتعة لكثير من الأشخاص، فأصبحت طبعا بالاشتراكات، وبعض الأشخاص يمكن يعني بعضها ميسرة بعض الاشتراكات، بعضهم يتجمعوا عشان يوفروا هذه الاشتراكات لمتعة كأس العالم اللي باقي لها على فكرة 3 أيام تقريبا. ثلاثة أيام والانطلاقة الكبيرة
1: اليوم الأثنين يعني الثلاثاء الأربعاء نعم
0: الخميس بإذن الله تعالى. فيعني كأس العالم لها أجواء الاستثنائية الخاصة، وبعض الأشخاص يحرصوا أنهم يروحوا للملعب، بس نسخة هذا العام شوية لك عليها يعني كلام كذا في موضوع أيضا مرتبط بالسياسة وجودها في 3 دول، الكثير أيضا من الأخبار السلبية تأتي فيما يتعلق بنسخة هذا العام، ضمنها أيضا شيء مرتبط بأسعار التذاكر الجنونية والفيفا في مونديال 2026. هذا المونديال ألغت الحد الأقصى لأسعار التذاكر في منصات إعادة البيع الرسمية لبعض تذاكر المباريات، بالتحديد المباراة النهائية، بالوصول إلى أرقام فلكية كبيرة جدا بلغت 11 مليون دولار فاصل 5، متخيلين الرقم الكبير. ويعني هذا كله تعقيدات الفيفا، أيضا فرضت عمولة بنسبة 30% على كل عملية إعادة بيع، يعني تقسم بالتساوي بين اللي يبيع التذكرة والمشتري للتذكرة، ويروح طبعا هذه الضريبة أو العمولة للفيفا. إيش سووا المحبي كرة القدم واللي يريدوا يحضروا في الملعب بالتحديد؟ في موقع ريدت بالتحديد تحدثوا عن World Cup 26 Tickets، هذا كان العنوان، وتحت في تفاصيل حول أكثر من 140 ألف عضو في هذا المنتدى، وهو منتدى لتبادل النصائح وحولوه إلى هيئة رقابية شعبية منسقة. طبعا إيش سووا؟ تبنوا استراتيجية للاحتفاظ والامتناع عن الشراء، حاولوا يجبروهم أنه يسيطروا على أسعار التذاكر وإجبار الأسعار أنها تنخفض. طبعا ما بس احتجوا احتجاجا لفظيا، ولكن نجح المطورون البرمجيون في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وصنعوا إيش؟ مساعد برمجة ذكي، وهو يعني استشاروا عفوا مساعد برمجة ذكي اللي هو كلود كود، وبنوا منصات مستقلة مثل موقع ستيت أو عفوا سيت سايد كيك، هذا حال موقعك أو كرسيك في الملعب، وهو عضو من عدد من الأعضاء سووا هذا الأداء أو هذه المنصة المستقلة، بس بنوها في 5 أيام. إيش سوت هذه الأداة التقنية بالذكاء الاصطناعي؟ قامت بمسح الأنظمة الخلفية لمنصات الفيفا، وعرضت مخزون المقاعد المتاحة وأسعارها الحقيقية وتحديثاتها الفورية للمشجعين، وهذا طبعا سحب بساط التلاعب الخفي بالأسعار من تحت أقدام المضاربين على هذه التذاكر. يعني على سبيل المثال مباراة فرنسا والسنغال اللي بتكون في نيويورك كانت يعني أسعارها أيضا جدا عالية، ونزلت تراجعت أسعارها بنسبة 25% وصلت $450 بعدها مرتفع، يعني تقريبا 112 ريال سعر التذكرة لهذه المباراة فرنسا والسنغال. أما تذاكر الأردن والجزائر أيضا نزلت إلى ما دون $100 للمرة الأولى في سوق رسمية للمونديال، وهذا يعد إنجاز جماعي لهذه المنصة المستقلة التي صنعت بالذكاء الاصطناعي.
1: هناك أيضا تقرير من موقع صربي يسمى موقع 021 تحدث عن استياء الجمهور من غلاء تذاكر المونديال 2026. حسب التقرير أن أرخص تذكرة بدور المجموعات كانت في مونديال قطر 2022 ب $69، يعني تقريبا بالعماني يطلع لك 26 ريال، واليوم في 2026 وصلت $265 كبداية، يعني يطلع لك تقريبا بالعماني 100 وريالين أو يزيد بشوي. السبب الرئيسي لهذه القفزة هو تطبيق الفيفا مثل ما ذكرت عائشة لنظام التسعير الديناميكي، كل ما زاد الطلب ارتفع السعر، بالإضافة إلى أيضا رسوم جديدة وطبيعة السوق في أمريكا الشمالية اللي تعتمد على رفع الأسعار في الأحداث الكبرى. يعني شتان بين نسخة قطر 2028 ونسخة أيضا كندا المكسيك والولايات المتحدة 2026.
0: في بتبدأ بنشوف تفاصيل في كثير أشياء بعد عن السياسة وعن
1: في أشياء طلعت بعدها.
0: بنسولف إن شاء الله معك يا مستمعنا العزيز عن كأس العالم، بنواكب كل هذه الأحداث بإذن الله تعالى.
2: طبعا يعني كل ما عندي في الرياضة فشوية
0: من كذا عن الصمت شوية عند رويدة.
2: سبحان الله، يعني أحيانا الإنسان عندما يتحدث عن شيء يحبه فهو يسهب، لكن إن شاء الله نحاول ندخل في مودة هذه.
0: لا بندخلش معانا غصب الأيام القادمة رويدة. ومستمعنا العزيز اللي رافقنا بكل وفاء هنا تحية شكر لك، مع ختام هذه الحلقة تقبل من نوافر التحية ورافقناك في هذا الصباح خالد من عبدالله البداعي، رويدة بنت حميد الرواحي، وعائشة بن سالم الهنائي في الإعداد والتقديم. تحيات عبد الحميد بن أحمد الرواحي في المتابعة والتنسيق، ومخرجنا يحييكم هزاع بن سيف الراسبي. إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نقدم لكم عناوين الأخبار. في اجتماعه برئاسة سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط المجلس البلدي بالمحافظة، يستعرض مستجدات مركز عمان للحياد الصفري وعددا من الموضوعات التخطيطية والتنموية. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يواكب مستجدات الفضاء الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، حماية للمجتمع من الجرائم الإلكترونية ومخاطر التضليل المعلوماتي. وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تطلق المرحلة الأولى من برنامج كفاءة للتصنيع لتعزيز تنافسية الصناعة العمانية. دوي انفجارات في مدن إيرانية إثر غارات إسرائيلية بصواريخ باليستية بعد هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل. إسرائيل تشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، وعشرات الشهداء والجرحى في غارات للاحتلال على قطاع غزة. زلزال قوي يضرب الساحل الجنوبي للفلبين وإطلاق تحذيرات من موجات تسونامي. ارتفاع متوقع في درجات الحرارة قد يلامس 50 درجة مئوية في المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان. هكذا مستمعين الكرام، قدمنا لكم من إذاعة سلطنة عمان عناوين الأخبار.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس استوديو الظهيرة
0: إذاعة سلطنة عمان
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً بانوراما بانوراما من الأفق البعيد امتداد نحو ثراء المعلومة احتواء لجوهر الحدث بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من 5 وحتى 7 مساء عبر إذاعة سلطنة عمان بانوراما
2: بانوراما أهل البحر.

التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: تقبل الله.
0: منا ومنكم صالح الأعمال.
1: الحمد لله. خالي عرفه بالعم سويد وربعه، طلع معهم الصيد.
0: من البارحة وهو يالس في الحوش، بغيت أقترب منه، قلت أخليه يمكن أفكاره ترجع له شيء وتخليه يهدى. حسيته رجع ينام، لما قمت ما شفته، حسيت أنه بيطلع صوب البحر بعد ما يصلي الفجر لأنه ما رجع.
1: طلع مع الصيادين، يقول خالي تبعته لقيته رايح صوب الساحل شوية وركب هوري من الهواري، راح معاهم لين ما اختفى وسط البحر.
0: ما أدري ليش حاسة أنه أبوك ما قادر يطلع من خيالاته. البارحة طول الليل كان يتقلب في الفراش وكأنه كان يصارخ على أحد، مرة كان يصيح ومرة كان يضحك. خفت، ركضت على الباب أريد أطلع من الحجرة بس وقفت ما كملت، خفت أتركه ممكن يسوي شيء يضره. يلست أشوف عليه من بعيد إلين ما هدى، وأول ما أذن الفجر رجعت عشان ما يحس فيني. نهضت للصلاة، نهض وراح المسجد، وهذا أنت ياي الحين تخبرني بأنه راح البحر.
1: راح البحر واختفى.
0: عبد الله لا تخوفني كثر ما أنا خايف، أرجوك قوم نروح لخالك نخبره، قوم يمكن يكذب لي ظنوني ويخفف علي خوفي، قوم.
2: صبحك الله بالخير يا ودي، الحمد لله اني اشوفك المصنع بعد هالغيبة هذه.
3: ابوي انا ما غبت لاني ما بغيت اوقف معك، لا غبت لاني حسيت اذا ما اقدر اعطيك ما اسبب لك تفكير. يكفي انك شايل هم الحال بعد اخليك تشيل همي.
2: إذا ما شلينا هم بعضنا البعض كيف بنحس ببعض يا ولدي؟ بعض الهموم تتعب القلب وبعضها ترفع الهمة، خصوصا إذا تبادلها الواحد بالحب.
3: بخلي همي بعيد الحينة، خلينا فهمنا المشترك، هذا المصنع لازم يشتغل ولازم يرجع مثل ما كان. حاس يا أبوي إن في شي بيصير.
2: قصدك لو رجعت ولدك لحضنك؟
3: ويمكن معاه نقدر نرجع عمي لحضن أرضه وبلاده وأحبابه بعد.
2: معقولة تفكر بهذا يا حمد؟ معقولة أنك تفاهم همي؟
3: ما قلت إذا ما شلينا هم بعض كيف نحس ببعض؟ يعني همنا واحد، عمي حسين وولد حسين.
2: أصيل يا حمد يا ولدي أصيل، يعلم الله أنك الوحيد اللي تحسستني بوجودي وتعالج أكبر همومي. يقولون اني ظالم وظلمت ناس، يا ريتك يا ولدي تدلني على السبيل، كيف اقدر اسامح نفسي واستسمح من اللي ظلمتهم؟
3: خليها للظروف يا ابوي، وهي كفيله بالشفاء من كل الاسقام. انا اقول خلينا نبدا من جديد.
2: اي والله يا حمد يا ولدي خلينا نبدا من جديد، لان قدامنا وايد ولازم نحققه، وقدامنا وايدين عشان ننتصر عليهم بعد.
4: لا تخوفيني يا جميلة.
0: يخوفني كلامك يا سعود يا أخوي، أنت قلت إنه شفته نزل مع الصيادين البحر إلين ما اختفى معهم، تفتكر بيرجع معهم ولا بيرجعون بدونه يا أخوي؟
4: جميلة جميلة، ما يعلم بالغيب غير رب العالمين، خلونا ننتظر البحارة يندرون وبنعرف.
0: ومتى بيرجعون؟ متى
4: بيرجعوا؟ قبل الضحى إن شاء الله، تراهم البارحة ساروا البحر للهيالة والفير، طلعوا عشان يرفعون شباكهم ويرجعون.
0: وتباني أنتظر للضحى؟
4: إيش تبين نسوي، نلحقهم وحن ما نعرف وين مكانهم؟ الله يهدي.
0: وكلت ربي يقوي قلبي إلين يرجعون، يا رب يا رب أشوف حسين راجع معهم يا رب.
5: الهمة يا الربع الهمة الهمة. هذا حمد رجع وبيحط يده بإيدكم ويحب عليها ويقول بكم راح نكمل المشوار وننزل المحامل وسط البحار. خلا الهمة الهمة.
6: على بالي أنا زعلانة بوجود حماد معه وهمة العمال وعودة المصنع. على بالي أنا لما ضربني غلبني وعلى بالي أني عدوته وعدوة ولاده. لا يا حمدان لا يا حمدان أنا ما بنسى ضربك لي وما بنسى أني أنا شريكتك في الحلال. وإذا أنت نجحت بننجح كلنا وإذا سقطت بنسقط كلنا. أي على بالهم على بالهم اني انا يا اهله ما فهم شيء ما بقى شيء. انا عنيده انا عنيده ما حد يقدر يوقف ويهي. اذا ثارت براكيني ما حد يردني. بس اذا بس عاد اذا صرت لطيفه ممكن اغير اسمي واصير لطيفه. بس ما راح انسى بس ما راح انسى صفعك لي يا حمدان. ما راح انسى ابدا ما راح انسى.
1: قرب الضحى وانت جالسه على الساحل. الشمس حاره احسن نروح البيت. واذا وصلوا بينا طارش بيخبرنا.
0: وتفتكرني يعني ما اعرف كل اللي قلته؟ انا ما جالسه تحت الشمس والعريش مظلل المكان يا ولدي.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. بس حر حر الظهر غير عن براد البيت.
0: ما أحر من نار الانتظار اللي في قلبي يا عبد الله يا ولدي. أنت ما ذقت الغربة مثل ما أنا ذقتها يا ولدي. ولا كنت بتعرف معنى الخوف؟ أبوك يريد يرجعنا للغربة أو حتى يرجع بروح الغربة. الغربة صعبة يا ظناي الغربة صعبة يا ولدي. وأنا معاه شفت الخوف. عاد كيف لو أنا ما معاه وهو وحيد وبعيد؟
1: ما راح يروح ما راح يروح. أنا متأكد أبوي أعقل من كل العقال اللي في الدنيا.
0: العقل ما مكان كل راس بني آدم يا ولدي. وللإنسان مواقف. أما القهر والظلم يغيروا كل المواقف ويكسروا جنحان الفرح ويمكن يغيروا مكان العقل يا ولدي.
1: حكم يا أمي حكم. طول عمرك حكيمة.
0: الغربة علمتني الخوف. علمتني إن الشيء إذا انكسر ما يتصلح. عشان كذا يا ولدي لازم أخاف عليه.
1: كني أشوف هوري جاي من بعيد.
0: هوري؟ خلنا نقرب من الساحل يا ولدي. خلنا نقرب
1: شوي شوي لا أمي عطيحي ولتقرب البحر.
0: البحر ما يغرق غير الغشيم يا عبد الله يا ولدي. وأنا ما غشيمة على البحر. أنا بنت البحر.
7: الحمد لله على السلامة. صار لك يومين ما قربت البيت.
8: يومين وأنا في المصنع.
7: وأنا يومين انتظرك على الباب. لا يعني خبر ولا زول يطمني.
8: كان لازم أجلس مع نفسي بعد ما أتعب من الشغل. أجلس أدور على حد يدلني على الطريق.
7: طريق بيت فنة ولا طريق بيت سهيلة؟
8: طريق قلبي اللي صار ما عارف وين يوقف عشان يتنفس.
7: اختار الطريق اللي يريحك يا حمد. أنا بعد كل اللي أشوفه سلمت قلبي لرب العالمين وبنيت قناعة بأن اللي يجيني مقبول.
8: وأنا بعد مهما غبت برجع حمد اللي طول عمره كان وافي مع اللي يحبهم. لو بهالبيت أو البيت الثاني لأني ضحية نفسي ولازم أتحمل ضعفها.
7: رجع شوقك لسهيلة؟
8: يعلم الله أن شوقي ما خاب ولا كان أناني. السهيلة وفنة كلا لها مكانة بما يرضي الله. أنا يمكن بعد ما عرفت أن في حياتي حسين اللي لحين ما شفته ولا حضنته. اللهفة خانتني بس عقلي بمكانة يعرف يفرق بين اللهفة والشوق.
7: روح روح لهم يا حمد روح لهم ورجعهم، يمكن الله كاتب إن حسين اللي ما عاش في بطني ولا تعبني يكون الرزق اللي انكتب لي. بس إياك تظلم، لأن الظلم ظلمات. سهيلة لها كل الحق، يعني أكثر مني ومنك.
8: وهنا مربط الفرس، كيف أقدر أخذ اللي قدره لي ربي بدون ما أظلم حد؟
0: الحمد لله على سلامتك.
9: الله يسلمك.
0: ليش أحسك ما فرحان برجعتك؟
9: لأني ما رحت بعيد، ما مداني أدور على اللي أريده، ما لقيت نفسي إلا قريب الساحل وأنا ولدي البحر اللي يعيش بعماقه ويتنفس هواه وماه. طلعت بهالرحلة مع البحار الطيبين اللي ما قصروا معي، رحبوا بي وكانت سوالفهم فيها قصص قربتني منهم. حسيتهم نفس السفارة، نفس السفارة اللي على البدن والبوم، رحلة قصيرة فيها رزق والحمد لله، بس كان فيها شيء من الفرح اللي طلعني من ضيقي.
0: الحمد لله الحمد لله، هذه البشارة الطيبة.
10: أبوي يا إنك طارش من البلاد.
9: طارش من البلاد؟ أي بلاد؟
10: بلادنا.
0: ها؟ أنت إيش تقول؟ ومن هذا اللي جاي؟
10: تعال يا الضيف تعال.
0: أنت بتدخل هني حجرتنا؟
10: لا تخافي يا أمي، ما غريب.
9: ما غريب؟
11: السلام عليكم ورحمة الله.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
11: خليني أبو سيدك يا عمي.
9: استغفر الله، أنت من يا ولدي؟
11: أنا ولدك زكريا بن حمدان بن سليمان، ولد أخوك.
0: زكريا؟ ما شاء الله، ما عرفتك.
9: زكريا ما غيره؟
11: أيوة يا عمي ما غيره، وعمري ما نسيتكم من يوم هجرت البلاد، وأنا متواصل مع ولد عمي عبد الله.
9: عبد الله؟ يعني كنت تعرف كل شيء يصير في البلاد؟ صار لي كم يوم من وصلت ولا سولفت لي عن البلاد وأهلي.
10: قلت لك أخلي كل شيء لوقته.
9: لا تقول لي أنهم عرفوا بجيتنا وبحسين الصغير.
10: يعرفوا كل شيء.
0: يا خوفي من الظلم يا خوفي.
9: اسمع وصل كلام لأبوك وأمك، ما حد يقرب من حسين، ولا ترى ببقى على راي وهاجر ونهاجر كلنا.
11: لا يا عمي لا، أبوي ندمان وغرقان من يوم هجرت البلاد. حمدان ما عاد حمدان. أبوي ما بس فقد أخوه، أبوي فقد الوستاد والذراع اللي كان يتوسد عليها. أبوي فقد أغلى شيء عنده، وأعرف من السبب وما أنكر هالشيء. حتى أخوي حمد خسر كل شيء حلو في حياته، تزوج من فنة بنت المطوع خميس الريال الطيب عشان يهرب من خوفه. فنة بنت طيبة زينة، بس الله ما رزقها منه. حمد صار عنده خبر إن سهيلة حملت منه.
0: إيه عشان كذا طرشوك، تبي تطمن وتطلب حسين يرجع لأبوها. أنا قلت إلا الظلم، سهيلة ما ناقصة اللي شافته في حياتها منكم.
9: اهدي يا حرمة اهدي، ما حد يقدر ياخذ حسين مني. سهيلة روحي وحسين قطعة منها، واللي يقرب منهم أقتله.
12: يا مال يا مال.
13: صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية،
14: والطفل سام الخصيبي،
13: بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر يا مال. نهمة راشد الكاسبي يا مال. للمخرج طالب بن محمد.

0: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنكسر كل قوانين الفيزياء المألوفة لنحلق بعقولنا نحو فرضية جغرافية وفلكية غريبة جدا. ماذا لو كانت الأرض مكعبة الشكل بدلا من أن تكون كروية؟
2: تخيلوا فقط أن كوكبنا له 6 أوجه مستوية و8 رؤوس و12 حرفا حادا. كيف ستكون الحياة على هذا المكعب العملاق؟ هل سنسقط من الحواف إذا وصلنا إلى نهاية الوجه؟ وكيف سيبدو المشهد من هناك؟
1: في الحقيقة الصدمة الأولى لن تكون عند الحواف، بل ستكون في طبيعة الجاذبية نفسها. في الكوكب الكروي تسحبنا الجاذبية جميعا نحو المركز بالتساوي، لذلك نشعر أن الأرض مستوية تحت أقدامنا أينما ذهبنا. أما في الأرض المكعبة فإن الجاذبية ستظل تسحب كل شيء نحو مركز المكعب.
2: هذا يعني أننا كلما ابتعدنا عن مركز أي وجه من الأوجه 6 واتجهنا نحو الحواف سنشعر وكأننا نصعد جبلا شاهقا ومائلا. الجاذبية ستسحبنا إلى الخلف بزاوية حادة، وعندما نصل إلى الحافة تماما سنشعر أننا نقف على قمة جبل عمودي يبلغ قياس زاويته 90 درجة.
1: بالتأكيد، وهذا الاختلاف في الجاذبية سيخلق بيئة حياتية عجيبة جدا. المياه والغلاف الجوي سيجتمعان فقط في مراكز الأوجه 6 لأنها النقاط الأقرب إلى مركز الجاذبية. هذا يعني أن كل وجه من المكعب سيحتوي على بحيرة دائرية عملاقة في وسطه تحيط بها أرض خصبة وأجواء صالحة للتنفس.
2: وماذا عن المناطق القريبة من الحواف والرؤوس؟ بما أن الغلاف الجوي سينجذب نحو المراكز فإن الحواف والزوايا ستكون خالية تماما من الهواء، ستصبح عبارة عن جبال صخرية عملاقة جافة ومعزولة في الفضاء الخارجي. لن نتمكن من عبور الحواف للانتقال من وجه إلى آخر إلا إذا ارتدينا بدلات فضاء كاملة.
1: يا له من مشهد خيالي! هذا يعني أن البشرية ستعيش منقسمة في 6 مقاطعات كوكبية معزولة عن بعضها بحواف فيزيائية مرعبة. كل وجه سيطور حضارته الخاصة، وستكون رحلات السفر بين أوجه المكعب بمثابة رحلات فضائية حقيقية تتطلب صواريخ وتكنولوجيا متقدمة.
0: ماذا لو؟
2: كلما تفكرنا في هذه النتائج نكتشف أن الشكل الكروي ليس مجرد صدفة هندسية، بل هو النظام الكوني الأكثر كفاءة وعدالة. الكروية تمنح الجميع جاذبية متساوية وتوزع الغلاف الجوي والمياه بنسب تقبل الحياة على معظم مساحات الكوكب دون عوازل صخرية مخنوقة.
1: هذا يعني أن الشكل الكروي هو الذي يجعل الأرض بيتاً واحداً متصلاً لنا جميعاً، يتحرك فيه الهواء وتنتقل فيه المياه بحرية وسلاسة دون أن تنحبس في مراكز هندسية ضيقة.
2: كلمات تدعونا للتأمل والشكر نختم بها حلقتنا لهذا اليوم. كوكبنا الكروي الرائع هو أجمل تصميم يمكن أن نعيش فيه. شكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: أنتم مع عيون المستقبل.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عيون المستقبل. ضيف حلقتنا اليوم مبدع مبتكر، وجاء يحدثنا عن ابتكار مرتبط بالتربة. ضيفنا عبد الله بن سعيد بن عبد الله الحارثي.

0: سلام الله عليك عبد الله.
1: وعليكم السلام.
0: أهلا ومرحبا بك، سعداء بوجودك معنا اليوم في استوديوهات إذاعة سلطنة عمان وفي عيون المستقبل. ما هو ابتكارك؟
1: ابتكاره هو جهاز يساعد المزارعين عديمي الخبرة في الزراعة على تحديد أفضل محصول يستطيعون زراعته في تربتهم.
0: في التربة. إذن أفهم من خلال حديثك أن مزارع كما صنفتهم يمكن قليل خبرة، ما عندك كثير معرفة بأنواع التربة والمحاصيل، سيستفيد من ابتكارك أو جهازك ليحدد هذه التربة إيش أحسن شيء أنا أزرعه فيها.
1: نعم.
0: صحيح؟
1: صحيح.
0: ممتاز. نشرح أكثر عن الفكرة، كيف أساساً جاءتك يا عبد الله؟ هل أنت جاي من بيئة مثلاً محبة للزراعة، عندكم مزرعة، أموركم كذا في الزراعة؟
1: كنا أنا وأخوي نتناقش عن فكرة لمشروع مدرسي يفيد الطلاب، وجاءت الفكرة اللي هو جهاز يساعد المزارعين عديمي الخبرة في الزراعة، لأن كنا نسكن في منطقة زراعية. أول شيء بدأنا المشروع كمنصة، لكن كان فيها الكثير من العيوب.
0: منصة إلكترونية.
1: نعم. ومن بعدها طورنا المشروع من منصة إلكترونية إلى جهاز في الأرض الواقع.
0: هذه قفزة نوعية في المشروع. بداية كان فقط منصة إلكترونية يمكن تقدم محتوى معرفي، معلومات معينة، إلى جهاز. كيف قفزتوا من مرحلة فقط مجرد معلومات ومنصة إلى جهاز؟
1: لاحظنا أنه إذا كان المشروع في منصة ويعتمد على الذكاء الصناعي راح يواجهنا الكثير من المشاكل. فبدأنا الخطة أن نطور المشروع من منصة إلكترونية إلى جهاز في الواقع.
0: إذن الجهاز موجود في الواقع؟
1: نعم موجود.
0: جميل، كلمنا عن أكثر عن هذا الجهاز، ما هي أبرز الميزات اللي فيه، كيف صنعته، كيف شكله، وكيف الاستفادة أيضا منه؟
1: طبعا حجمه تقريبا مثل طول اليد، 20 سنتي حوالي 20 سنتي، وهذه ميزة عشان يساعد المزارعين في نقل بأريحية. والجهاز يستعمل عدة مستشعرات عشان يقدر يحدد أفضل محصول تقدر تزرعي في التربة.
0: جميل، يعني هو جهاز كيف صنعته؟ هل هو مثلا من معدن معين؟ أدوات اللي استخدمتوا فيها؟
1: استعملنا قطع الأردوينة للمشروع، وأيضا استعملنا الفلين وغيره للشكل.
0: جميل. الأردوينو عزيز المستمع اللي مستمع لكثير من الحلقات اللي يجوا فيها مبتكرين مبدعين من عمان، هي قطعة فيها الكثير من الحساسات وتقرأ معلومات معينة، صحيح؟
1: نعم، تشبه الكمبيوتر.
0: تشبه الكمبيوتر المصغر، وتكون مرتبطة بحساسات معينة.
1: نعم.
0: لتقرأ المعلومات، صحيح؟
1: صحيح.
0: فعلا جميل. إذن المشروع بدأ كمنصة ثم جهاز على أرض الواقع، جربتوا؟
1: نعم جربناه في أكثر من تربة وكانت النتائج جميلة.
0: نتائج جميلة، أخبرني كذا عن تفاصيل التجربة. أول شيء أكيد أنه ما من المرة الأولى نجح الجهاز وتكون بالشكل الصحيح، يعني خبرني عن مراحل صناعة هذا الجهاز إلى أن أعطانا جهاز حقيقي فاعل ويعطي معلومات صحيحة.
1: تقريبا استعملنا حوالي 100 نوع من التربة عشان نقدر نوصل للنتيجة الممتازة. وأخيرا تقريبا بعد شهر كامل قدرنا نوصل للنتيجة اللي نوصلها،
0: إنه يعطيكم أكثر من قراءة لأكثر من تربة.
1: نعم.
0: نعم جميل. ومراحل التصنيع وكذا، خبرني عن هذه المراحل، صعوبة مثلا أو سهولة الوصول إلى المعلومات، إلى أيضا تصميم البروتوتايب أو اللي هي الصورة الأولية من الجهاز، ثم أيضا المراحل المتعددة، دعم المدرسة، الأشخاص أيضا اللي دعموكم حتى يظهر الجهاز بهذا الشكل.
1: في البداية بعد أن انتهينا من تخطيط أنا وأخوي من المشروع بدأنا مباشرة بالتنفيذ. أول شيء ومشكلة واجهتنا اللي هي القطع غير متوفرة في عمان، فاضطرنا نطلب القطع أونلاين.
0: طلبتم القطع عبر منصات عالمية إلكترونية.
1: نعم.
0: وصلتكم لسلطنة عمان.
1: نعم.
0: جميل، أول شيء عجبني أنا العزم منكم أن بحثتم عن القطع هنا ما وجدتوها، ثم أيضا ما استسلمتوا وطلبتوا القطع من الخارج، وصلت القطع وبعدين؟
1: من بعدها بدأنا بالتركيب، وكانتها في مشاكل كثيرة تواجهنا، مثل أن ما كنا عندنا ذيك الخبرة الكافية عشان نقدر نصنع المشروع.
0: وكيف تغلبتوا على هذه الخطوة؟ إن ما موجود الخبرة، هل استعنتم مثلا بمنصات عالمية تعلم هذا الموضوع؟ سألتم مختصين؟ كيف كانت الرحلة من عدم الإتقان وعدم المعرفة إلى فعليا صناعة الجهاز؟
1: طبعا ساعدتني مدرستي في جلبت لي بعض المختصين في الأردوينو وغيره عشان يساعدوني كيف أصنع المشروع.
0: نعم رائع. إذا تحية لمدرستك مدرسة أحمد بن النضر للتعليم الأساسي اللي كانت أيضا لها يد كبيرة ومساعدة في صناعة هذا الجهاز الجميل. إذا مرشد التربة الإلكتروني هكذا سميته بالجهاز يا عبد الله، استفادوا منه مزارعين معينين؟ خبرني عن مرحلة التجربة. خلاص الحين عبد الله، والتحية أيضا لأخيك والجميع من ساعد في صناعة الجهاز، بدأوا بالفكرة ثم التصنيع، الجهاز خلاص موجود على أرض الواقع، عاد رحلة التجريب، كيف أقنعتم مزارعين معينين أو بديتم من مزرعتكم؟ خبرنا عن هذه الرحلة، إيش هي القراءات اللي حصلتم عليها؟
1: طبعا بدأنا نحن بمزرعتنا بتجارب بسيطة، ومن بعدها بدأنا نقرب في مزارع السلطنة وأقنعنا تقريبا حوالي 20 مزارع أنه يستخدموه، وكانت النتائج جميلة طبعا.
0: كيف يعني؟ خبرني، مثلا أنا عندي مساحة زراعية في محافظة معينة في منطقة معينة، الجهاز كما أتخيله أنا من خلال حديثك يمكن تغرس الحساسات في التربة أو تضع يمكن متعينة من التربة في الجهاز، خبرني عن هذه الآلية والقراءات اللي تطلع لك، هل تطلع لك أسماء معينة لمحاصيل محددة ولا نوعيات من عائلات النباتات المختلفة؟
1: طبعا الحساسات تزرع في التربة لكي تعطي النتائج بشكل أدق، ومن بعدها تظهر النتائج في شاشة صغيرة. تظهر في الشاشة طبعا معلومات التربة مثل الرقم الهيدروجيني والرطوبة، وأيضا يظهر معها أفضل محصول تستطيعين زراعته مع تقييم للتربة بالنسبة المئوية.
0: جميل جميل جدا. إذا يقيس يمكن درجة حتى الحموضة الملوحة، كثير من المؤشرات. نعم. اللي تخبرنا إيش المحصول اللي ممكن زراعته في هذه التربة دون عن أي تربة أخرى. عزيزي المستمع، نحن لا نزال في حديثنا الملهم والجميل مع المبتكر عبد الله بن سعيد الحارثي، يسولفنا عن ابتكاره مرشد التربة الإلكتروني. رائع جدا الحديث معك يا عبد الله عن هذا الابتكار. هل هناك فرص لتطوير الابتكار، المشاركة به في يمكن معارض علمية أو مؤتمرات علمية سواء على مستوى سلطنة عمان أو حتى على المستوى الخارجي؟
1: نعم، أنا والمدرسة خاصتي بادين نشتغل في هذا الموضوع، نطور الابتكار عشان يقدر يحدد التربة بشكل أدق بكثير.
0: وثم لاحقا أكيد ممكن ودكم أنكم تشاركوا في مهرجانات للعلوم أو حتى أي منصات أخرى تستعرض مثل هذه الابتكارات.
1: بدأنا طبعا نشارك تقريبا في 3 مسابقات، والله الحمد فزنا في مسابقة واحدة.
0: خبرنا أكثر عن هذه التجربة، عن المسابقة.
1: كانت تجربة صعبة بسبب كثرة الحكام وكثرة الأسئلة، لكن لله الحمد قدرنا نجيب مركز.
0: في أي المسابقات كان؟
1: على ما أعتقد اسمها مسابقة الابتكار العلمي للمحافظة الداخلية.
0: المحافظة إذن هي مسابقة علمية على مستوى المحافظة.
1: نعم.
0: ثم أيضا أكيد أن الطموح أكبر على مستوى سلطنة عمان، ثم أيضا على مستوى الوطن العربي، لما لا على مستوى العالم. ما شاء الله، نحن في برامجنا دائما نستضيف مبتكرين عمانيين من مختلف الأعمار، وأنا أرى أن لهذا الابتكار الجميل منك يا عبد الله مساحات للتطوير أكثر. في فكرة كذا في بالك أنك تطور أكثر، أنه يصير جهاز يباع في الأسواق مثلا، أنك ممكن تطرق باب أحد المستثمرين لكي يتبنى هذه الفكرة ويطورها بشكل أجمل؟
1: نعم، أنا بادي أحاول أني أقلب بعض المستثمرين عشان يستثمروا في المشروع، وأطور من مجرد مشروع إلى منتج يقدر أبيع في المحلات الزراعية.
0: رائع جدا. إذن رحلة البحث أيضا عن مستثمر هي الأخرى، ليست بالسهولة بمكان، ولكن الواحد يسعى. كيف تصل للمستثمرين؟ هل مثلا تروج للمشروع من خلال منصات إلكترونية، تراسل جهات معينة، أيضا يمكن تطلب من المدرسين المعروفين مثلا أو أشخاص محددين ليوصلوك للمستثمرين؟ كيف فكرتك الترويج لهذا المشروع؟
1: بدأت أروج للمشروع من خلال تطبيق الانستغرام، من خلال فيديوهات، وأيضا ساعدوني بعض المدرسين في نشر المشروع، بين المزارعين.
0: بإذن الله تعالى أنا أرجو أن يكون لهذا المشروع صيته الواسع هنا في سلطنة عمان ويستفيد من الكثير من المزارعين وكذلك أيضا في العالم، لما لا. وأمل أيضا بإذن الله تعالى أن أستضيفك يا عبد الله في مساحات حوارية أخرى تكلمنا عن الكثير من الإبداعات والابتكارات في مستقبل العمر. إيش حلمك كمبتكر يا عبد الله هنا في سلطنة عمان ودعم الابتكار هنا في سلطنة عمان؟ يعني الله يحفظ جلالة السلطان المعظم سلطان هيثم بن طارق، دائما يدعم الابتكار، دائما يدعم أيضا المبدعين في مجال الابتكار، لذلك هناك مساحات كثيرة لمواصلة الإبداع في الابتكار. أكيد أنك ما بتوقف عند هذا الابتكار يا عبد الله. كيف طموحك كمبتكر عماني؟
1: طموحي أني أصنع المزيد من الاختراعات عشان أساعد فيها وطني وشعبها.
0: بإذن الله تعالى وطن العزيز عمان وشعبها الأبي الذي يستحق كل رفعة ومجد. إلى هنا أصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الجميلة مع ضيفنا عبد الله بن سعيد بن عبد الله الحارثي المبتكر لمشروع مرشد التربة الإلكتروني. شكرا جزيلا لك عبد الله على هذا اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل مع تحيات عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: في جوهر الأحداث الثقافية.
2: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي،
6: إذاعة سلطنة عمان تقدم. تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة. كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم، بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجري، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، بالاشتراك مع صالح القزمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
7: فيرجينيا وولف، الجزء الثاني.

0: من هناك؟ من أنت؟ تكلمي، من أنت ومن أين جئت وكيف فتحت الباب؟
1: أنا كلاريسا.
0: كلاريسا؟ ليس في حياتي شخصية بهذا الاسم.
1: أخبرتك عن اسمي وأنا أعرف اسمك.
0: من أين جئت؟ كيف دخلت؟
1: أنا لم أدخل، بل خرجت من أعماقك عبر هذا القلم الذي تمسكيه.
0: الآن أتذكرك.
1: كيف تتذكريني وأنا في داخلك؟ أنا حروفك.
0: أنت السيدة دلواي، كلاريسا دلواي.
1: نعم هي. أنا المرأة التي تسكن في شارع بوند. لقد لخصت حياتي كلها في يوم واحد فقط.
0: حياة الإنسان ليست سوى يوم واحد.
1: هذا اليوم يقع في خريطة الزمن بعد نهاية الحرب العالمية الأولى.
0: الحرب العظمى.
1: أنا امرأة تتذكر، أعيش قصة غير مكتملة على غير عادة القصص.
0: وهل هناك قصص مكتملة؟
1: كما أن القصص الواقعية لا تتم مثل ما يرويها المؤلفون.
0: في الرواية معي قصتان قصيرتان عن امرأة تدعى كلاريسا.
1: سمعت أنك تأثرت برواية عوليس لأستاذك جيمس جويس.
0: في رواية السيدة كلاريسا دلواي تتداعى إلى باطن كافة الذكريات التي ربطتها بالأشخاص الذين دعتهم إلى الحفل.
1: على كل أشكرك، فأنا صرت من أشهر شخصيات هذا القرن 20.

0: من أنت؟
1: ماذا حدث للمؤلفين اليوم؟
0: يخيل لي أنني قابلتك من قبل.
1: أنا من بنات أفكارك، كنت المؤلف الذي ابتكرني على الورق.
0: لا أتصور. أخطأت في العنوان؟
1: لا، ألا تتذكرني؟ في رواية الساعات؟
0: نعم، أنا الروائي البريطاني مايكل كانينغهام، مؤلف رواية الساعات التي فازت بجائزة بوكر.
1: في بداية القرن الماضي أبلغت فيرجينيا وولف أنني أشهر نساء القرن، كلاريسا دالاواي.
0: أنا أديب، تخيلت أنك صرت صديقة لولف، تعبرين عن القلق بداخلها.
1: على الشاشة وضعت على وجهي قناعين لأكثر الممثلات موهبة،
0: فانيسا ريدغراف وميريل ستريب.

0: محطة البي بي سي تنقل لكم وقائع حفل صدور الرواية الجديدة للكاتبة المعروفة فيرجينيا وولف. يحضر الحفل مجموعة من أبرز النقاد والأساتذة الأجلاء، وها هي صاحبة الحفل. أهلا بك سيدة وولف.
1: أهلا بالبرنامج الثقافي في إذاعة البي بي سي.
0: كيف تشعرين وأنت توقعين روايتك الأخيرة الفستان الجديد؟
1: أفتقد وجود أستاذي جيمس جويس الذي أثر في كثيرا.
2: لكنني هنا دائما معك، لا أغادرك أبدا.
1: هذا هو نصفي الثاني، زوجي الناقد ليوناردو وولف.
0: إنه ملء السمع والبصر. ماذا تقول عن صورة المرأة في الرواية الجديدة؟
2: هذه أول رواية عن علاقة المرأة بملابسها.
1: الحياة مليئة بنماذج مختلفة من الملابس في حياة كل امرأة. المرأة عندما تختار ملابسها فإنها تفكر في أكثر من شخص،
2: وليس زوجها فقط.
1: لكن الفكرة الرئيسة في هذه الرواية أن هناك امرأة تبحث عن السعادة.
2: في أغلب أعمال زوجتي فيرجينيا وولف تبحث المرأة عن السعادة، مثلما في رواية من المنارة، ورواية غرفة جاكوب، ورواية الأمواج.
1: كيف تتحدث إلى المذيع أن بطلتي يبحثن عن السعادة؟
2: أردت ممازحتك.
1: ليس هناك مزاح في مثل هذه الأمور.
2: تعرفين دوما أنني أحاول التسلية عنك.
1: أتمنى ألا تكون مهمتك الدائمة أنني صرت أكثر جنونا.
2: أبدا أبدا.
1: أو مكتئبة.
2: عزيزتي بالطبع لا.
1: أو أنني أنتظر أوامر الطبيب لكي أدخل إلى مصحة للأمراض العقلية.
2: أبدا أبدا. حاولت مشاركتك فرحتك بنجاح روايتك الجديدة.
1: إياك، أكرر تحذيري.
2: كان يجب أن تعود فيرجينيا إلى تلك الغرفة البيضاء.
3: هل صحيح أنها توقفت عن الكتابة؟
2: نعم، وذلك بعد أن انتهت من كتابة كتاب عن صديقنا الراحل روجر فراي.
3: تألمت كثيرا لموته.
2: كرست كل وقتها للانتهاء من الكتاب، كأنها في سباق مع الزمن،
3: كأنها تشعر بدنو أجلها وهي تكاد تموت.
2: ومن يومها وهي عاجزة تماما عن الكتابة، لا يمكنها أن تمسك القلم.
3: يحدث هذا كثيرا للكتاب في مرحلة ما من الحياة.
2: هل ترى أنها سوف تكتب يوما؟
3: ابحث في أماكنها السرية، ستجدها تخفي نصوصا لم تنشر.

0: عزيزي، أنا على يقين بأنني أصابني الجنون، ولا أظن بأنني سأتعافى هذه المرة. فقد بدأت أسمع أصواتا وفقدت قدرتي على التركيز، لذا سأفعل ما أراه مناسبا. لقد أشعرتني بسعادة عظيمة، ولا أظن أن أي أحد قد شعر بهذه السعادة الغامرة كما شعرنا نحن الاثنين سوية، إلى أن حل بهذا المرض الفظيع. لست قادرة على المقاومة بعد الآن، أعلم أنني أفسد حياتك، وبدوني ستحظى بحياة أفضل، أنا متأكدة من ذلك.
1: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبانوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير ليكاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة من الله وبركاته، نرحب بكم ولقائنا المتجدد من برنامجنا هذا تغاريد. بالأمس كان عندنا الأخ عبد الله بن سالم مسعود الدويكي، وكلمنا مثل ما سمعتوا عن بوش العرضة، بوش العرضة وسباق العرضة. في حلقة اليوم راح نتعرف أكثر وأكثر على سباق العرضة أو ركض العرضة أو ركض الحشمة اللي يعني يمارسونه في البادية العمانية في السابق والآن، ولكن الآن قل عن أول. حاج عبد الله نرجع لك مرة ثانية، كيف حالك؟
3: نعم الله
2: طيب بخير
3: الحمد لله.
2: الله يعطيك الخير.
3: أنت بخير
2: الحمد
3: بخير.
2: لله بنعمة.
3: مرحبا وسهلا.
2: في الأمس
3: نعم
2: عرفنا كيف يعني الطعمون ناقة العرضة،
3: نعم،
2: وعرفنا كيف الطعام كان بسر مثل ما قلت لي، والجيت والحليب والسمن والصل، قلت لي الصل
3: الحل حل
2: حل
3: حل السليط،
2: حل السليط وحل السليط، وعن تمرينها وما تمرينها
3: والتضمير
2: وتضميرها هذا عرفناه في الأمس. الحين التضمير قلت لي يتم ثلاث شهور، ضمر ثلاث شهور قبل المركاض، ثلاث شهور
3: قبل المركاض شهر
2: شهر
3: شهر.
2: ليش ثلاث شهور؟ عندك قلت لي ثلاث شهور أول،
3: يمكن نقول لكم السيارة يتم الركض كله كامل،
2: كامل ثلاث شهور،
3: ثلاث شهور كامل.
2: كامل
3: لما التضمير من الضمر من إلى تركض شهر
2: شهر.
3: حتى هيش
2: تقصر هني عليها الأكل،
3: تقصر عليها
2: في التضمير،
3: تقصر عليها،
2: تقصر مثل الأكل اللي تأخذ أول
3: أول بدوة ما تقصي، لكن من قرب قرب مركاض
2: المركاض
3: تقصر عليها حتى هيش يكون مضبوط أبدا وتكون مشتدة
2: مشتدة. قبل لا أسألك عن زينة الناقة، الحين عاد بتروح المدي لابد لها زينة،
3: زينة لازم
2: زين
3: لازم زينتي
2: زينتي. لكن قبل لا نقول زينتي في سؤال لا أنسانا خل، عشان احنا قاعدين ننقل الأجيال وهذا تراث، احنا قاعدين نبحث
3: نعم
2: ونريد كل شيء نعطيه حقه
3: بالتسلسل
2: بالتسلسل.
3: نعم
2: أنا في أحد الأيام يعني شفت بوش مال عرضة زين، لقينا أثمها ثمها مربوط، لثم مربوط، شو السبب هذا؟ ليش لثم مربوط؟
3: مربوط عنكل بعر،
2: عنكل بعر.
3: الحين في الزمن هذي أنت جيتي
2: في الزمن هذي،
3: في الزمن هذي، لكن الزمن الأول ما يأكلنا،
2: الزمن الأول ما يأكلنا،
3: ما يأكلنا
2: هذا عن لا تأكل البعر، يعني
3: تأكل البعر،
2: تأكل
3: لما
2: بعر
3: تأكلت بعر أثر فيها،
2: أثر في جسمي. ما شاء الله
3: أثر في جسمي،
2: أثر على طول، يأثر
3: أثرها على طول.
2: أو عن الريحة مثلا، ريحة ريحة البخور ولا شيء، هذا ما تأثر عليها؟
3: لا ما شيء يستر ليها غايك البعر. الحين في الزمن هذي،
2: الزمن هذي،
3: الزمن الأول ما يأكلنا،
2: ما يأكلنا لا الزمن الأول. طيب ندخل في زينة الناقة. قبل لا تروح العارضة، ناقة إيش تلبس؟ بيش تزين؟
3: تزين بالرقمة،
2: الرقمة إيش الرقمة؟
3: الرقمة الغرضة الصدار محوي اكفال.
2: قل لي وحده وحده، فصل لي اياها
3: يعني، الله ترى
2: فسر لي اياها. الغرضه وين؟ الغرضه وين؟
3: الغرضه تركب في الشداد،
2: في الشداد
3: عاد هذه الرجال الطربي، الرجال الطربي
2: يعني اول شيء يركب لها شداد،
3: اول ركب لها شداد والغرضه،
2: والغرضه
3: آه.
2: شيء تحت الشداد ايضا
3: بداد يسمى
2: بداد،
3: بداد
2: البداد عباره من صوف،
3: صوف
2: صوف
3: صوف مزرعي،
2: صوف مزرعي هذا يسمونه،
3: يسمونه بداد. بداد
2: يركب تحت الشداد،
3: تحت الشداد،
2: تحت الشداد.
3: ولما ركبت هلا ويدبت هلا في الغرض يركبه محوي،
2: محوي هي بيكون
3: محوي من تركب فوقه،
2: اللي تركب فوق، اللي يركب فوق الركيب،
3: اي ركيب
2: اللي يركب
3: من
2: فوق
3: الشداد،
2: من الشداد
3: لا لا كسره محوي هي سميها كسره فوق عن فجرتي كسره
2: من ايش هذه بعد؟ من صوف،
3: صوف
2: من صوف
3: مسواه بالليف،
2: مسوى يزاد ليف،
3: يزاد ليف،
2: يزاد ليف
3: وبداد كذلك يزاد ليف،
2: يزاد ليف. طيب بعدها بعد ابداد وشداد
3: عليها كفال ترد عليها كفال
2: هين يدور كفال
3: كفال يدور عن ظراهم قدام وراه ويربط بها فراش كامل
2: كل فراش
3: فراش كامل
2: كفال
3: نسفت فوقي الشمله
2: الشمله تحت الخري ولا قبل
3: تحت الخري
2: تحت الخري
3: نسفت فوق الخري نسفت فوق الياعد
2: الياعد
3: الياعد
2: يعني الشمله بتكون تحت الخري
3: تحت
2: الخري والياعد فوق
3: فوق الخري
2: فوق الخري
3: رديت كفالات
2: كفال رديت عليها
3: عليها رديت
2: على الفراش كامل
3: على الفراش كامل
2: على الفراش كامل
3: نعم على الفراش كامل
2: على الفراش كامل طيب غير بعد هذا
3: غير بعد
2: الغرضه كنا الغرضه هذا من اول
3: بعد الصدار
2: الصدار وين يكون
3: الصدار يدور في صدره
2: في صدره
3: ويقبل في الشداد
2: من ايش هذه يسوى
3: هذا يقبل الناقه
2: من ايش يسوى
3: يسوى رقمه مصوف
2: بعد بصوف
3: مصوف كلها هي مصوف
2: كله مصوف صناعه عمانيه صناعه عمانيه
3: صناعه عمانيه
2: يسوون النساء يسوون النساء
3: النوع الثاني يسمى زيار
2: هين تور زيار
3: الزيار يدور قدام السعدانه يقبل يا عن سجانتي
2: السعدانه وين
3: السعدانه هي اللي تدور تحت في صدري
2: اللي تحت في صدري اللي تدور على الصدر اللي تدور على الصدر
3: تدور على الصدر
2: تدور على الصدر بس احنا عشان الاخوان للمستمعين نفسر لهم يعني
3: تفسر لهم
2: ايوه نعم تفضل
3: يرد الزانه يثبت الزانه الصدار وكفال والزيار والغرضة هلا يقبضون فراش كامل
2: يقبضون فراش
3: يقبضون فراش كامل
2: فراش كامل طيب خطام
3: الخطام الناقة الطبيعي يسوى لها مقلل صفر
2: ايش؟
3: صفر صفر
2: صفر
3: يسوى مقلل صفر
2: قذال قذال
3: قذال
2: قذال او مقذل
3: احنا نسميه مقذل
2: مقذل هذا يجي من الصفر
3: من الصفر
2: من الصفر
3: ولا من اللي
2: الصفر اللي هو النحاس
3: ناقة الخبيث سوى لها خزام
2: الخبيث ولا الزموط اكثر
3: الزموط والخبيث اي اللي تكون راركه وهي هايل ما تقدر تقادر الربيعك
2: تسوي لها يا خزام
3: تسوي لها الخزام
2: خزام
3: تخزمه وتردها الربيعك يعني
2: خزام من فضه
3: خزام لا مصوف
2: الخزام من فضه لكن البدله اللي تسوي
3: البدله من فضه
2: البدله من فضه الخزام بيكون من مصوف
3: مصوف
2: تخزم وهي صغيره ولا تخزم
3: تخزم من توصل الرباعيه
2: من صارت رباعيه
3: من صارت رباعيه وتقوت عاد ما يقبل هي الخطام
2: ما يقبل هي الخطام
3: لا يقبل هي الخزام والخطام
2: هذا حق الناقه الجويه السبوق
3: السبوق
2: او الناقه اللي تيفل دائما
3: لا اي الناقه السبوق اللي ما تقدر تقادرها على اخوها كم منقلان تكون عندها فضيله ايش تسوي به تقبل هي باكل الخزام
2: عندها فضيله يعني عندها زود
3: زود عندها زود
2: عندها زود على ربيعتي
3: تقبل هي باكل الخزام واكل الخطام تثبتي الربيعتي
2: ركوض يعني
3: ركوض ولما انقلن ابوش ركض الحشمه تقدف على اخواك
2: زين قبض يدك هذه يدك بيدك
3: لا تقدف عليها هكيك
2: تقدف عليك قبل لا نوصل تقدف يد بيد الان انت وصلت المدي وصلت المدي
3: كمل
2: جيتم البلاد خل جيتم كل واحد يعني زي الناقته وجيتم البلاد الى المدي الى مكان السباق
3: مكان السباق
2: مكان السباق هني شليتوا همبل ليه توصلون
3: شليني همبل
2: ما تشلون همبل
3: نشل الهمبل
2: ايش تقولون ايش تقولون الهمبل لين توصلون الميدان لين توصلون الميدان من طلعتم الحاره اللي وصلت الميدان شليتوا همبل
3: شليني همبل الهمبل نوعين
2: ايش قول
3: نوع سمى زعزاعي
2: زعزاعي ايش زعزاعي يعني
3: زعزاعي مثل تقول
2: يحمس للحماسه يعني
3: زعزاعي يعني نوع غير وقصافي نوع غير
2: زعزاعي وقصافي
3: قصافي
2: كيف زعزاعي وقصافي يعني
3: زعزاعي تماني نسمعك يا بان سمع
2: سمعني بسمع له شيء من شعره شيء من شعره من كلامه يعني. زعزاعي عد لي يا شعره كيف شعره وكيف يغنوه
3: له

لا روح عين عينيك حاضر.

0: الزعزعي.
1: هذا الزعزعي. كيف قالت ابياته؟ كيف قالت ابياته؟
0: قلبي توشل على الذلال من بكرة فيهن قبيبه، لنروح عن عنك فحادي يوهن طليبا عن صجيبه.
1: قلبي توشل
0: الذلال
1: على الذلائل
0: من بكرة فيهن قبيبه
1: قبيبه،
0: لنروح عن عنك فحادي
1: حادي
0: يوهن طليبا عن صجيبه
1: عن صجيبه. كلكم تشلون الناحيه هذه؟
0: اها هذه إيه؟ السنينه في احلي
1: حاج عبد الله.
0: نعم
1: هذا زعزع.
0: اي زعزع
1: يشلونه مجموعه
0: مجموعه
1: مجموعه فوق ظهر ابوش فوق ظهر ابوش
0: فوق ظهر ابوش
1: لغايه ما توصلون المدي، ولا تسوون تغيرون قصاري؟
0: عندما دخلان
1: دخل
0: يا ايات بيدخلان
1: بيدخلان
0: وبيركلان تشل هي فوقها
1: شليت هي فوق
0: اها وهبطت عنهن وقبطتهن على الركب. سألت عن قصافي.
1: قصافي كيف متي؟
0: قصافي هذاك مستمر.
1: كيف مستمر؟
0: مستمر كل وقت تبى تشله مربطات تبى تشله هوقهن تبى تشله على ما تبى تشله.
1: فأي وقت تكون تقدر تقول قصافي. لكن هذيك فوق ظهر ابوش.
0: لما تم الركض شليت همبل.
1: همبل.
0: آه.
1: لا خلينا في القصافي.
0: القصافي هو.
1: هو هذي.
0: الهمبلة.
1: لما ينتهي الركض.
0: أنت شليت
1: قصافي. شليت القصافي.
0: القصافي يعني الهمبل.
1: الهمبل.
0: هلاك الصف اللي حاسون الركض عرفوه ين انتهي الركض.
1: بقولهم من سمعوا القصافي.
0: من سمعوا الهمبل اشتل عند ابوش. عند ابوش هنا. عرفوه ين انقصى الركض.
1: الركض خلص.
0: خلص.
1: خلص.
0: خلص.
1: كيف القصافي؟
0: القصافي.

0: لهن.
1: حياك حياك يا شيخ. كيف يقول؟
0: يا شيخ فكي في الذلائل.
1: الذلائل
0: بردكم لازم عليهن.
1: عليهن
0: نروحن والوقت قايل والنازل ما يولف عليهن.
1: حاج عبد الله.
0: نعم.
1: تغروده ما اكتملت اليوم. المخرج يقول لي الوقت انتهى. باكر بنكمل.
0: زين.
1: ان شاء الله.
0: جزاك الله.
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد ايش مقصودة، وكيف المجاوب يكون ردودة. تغاريد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في عالم تتسارع فيه التقنيات وتتكامل فيه الخوارزميات، لم يعد العقل الرقمي ضرباً من الخيال العلمي. العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
2: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي العقول الرقمية. يشهد قطاع الطرق تحولا جذريا متسارعا نتيجة دمج خوارزميات الذكاء الاصطناعي في مختلف المراحل التنفيذية والتشغيلية للمشاريع الكبرى. ولم يعد رصف الطرق وتشييدها معتمدا على الآلات الميكانيكية التقليدية والخبرات البشرية المباشرة وحدها، بل باتت الأنظمة الذكية والحلول الرقمية هي المحرك الأساسي لتحقيق الكفاءة والدقة الاستثنائية في المواقع الإنشائية. وتمثل هذه التقنية استجابة للتحديات الهندسية المعقدة مثل تسريع وتيرة العمل والحد من الانبعاثات الكربونية وضمان جودة واستدامة الطرق لفترات زمنية أطول تحت ظروف مناخية متقلبة وقاسية. تقوم تقنية الرصف المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بدمج خوارزميات التعلم الآلي مع معدات الرصف الثقيلة لتمكينها من العمل بشكل مستقل أو شبه مستقل دون تدخل بشري مباشر. ويتم تزويد ماكينات رصف الأسفلت والمداحل الحديثة بمنظومة متكاملة من أجهزة الاستشعار وكاميرات الرؤية الحاسوبية والأنظمة الملاحية المرتبطة بالأقمار الاصطناعية عالية الدقة. وتعمل هذه المكونات معا على جمع البيانات اللحظية من موقع العمل مثل قياس درجات الحرارة وتحديد سمك الطبقات ورصد تضاريس التربة بدقة متناهية، كما تقوم بمعالجة تلك البيانات بشكل فوري واتخاذ قرارات تشغيلية آلية لتعديل مسار المعدات وضبط مناسيب الرصف، مما يضمن خروج المنتج النهائي بأعلى جودة هندسية ممكنة. إن أحد أبرز الجوانب الفنية في هذه التقنية هو قدرة الآلات على التواصل فيما بينها من خلال شبكات الاتصال اللاسلكية المتقدمة والمغلقة في موقع العمل. ويتيح هذا التنسيق الرقمي المتكامل لفرادات الأسفلت والمداحل تبادل المعلومات اللحظية حول حالة السطح وعدد مرات الدك والمناطق المتبقية للتنفيذ. فعلى سبيل المثال، عندما تنتهي ماكينة الرصف من وضع طبقة معينة، تتلقى المدحلة الذكية إشارة آلية تحدد لها المسار الأمثل ودرجة الضغط المطلوبة بناء على درجة حرارة الأسفلت الحالية. هذا الترابط الشبكي يلغي العشوائية تماما من بيئة العمل ويحول موقع البناء إلى منظومة إنتاجية مؤتمتة بالكامل. تعد مرحلة دك الأسفلت من أهم المراحل التي تحدد العمر الافتراضي للطريق، حيث يتسبب الدك غير المنتظم في ظهور تشققات وتعرجات مستقبلية خطيرة. وتأتي المداحل ذاتية القيادة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقدم حلا جذريا لهذه المشكلة من خلال تتبع خرائط ثلاثية الأبعاد بدقة فائقة الحساب. مستمعين الكرام، تتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي المدمجة في فرادات الأسفلت التحكم اللحظي والدقيق في سماكة ومستويات الطبقات الأسفلتية الموضوعة هندسيا على الطريق، تقليدياً يعتمد العمال على القياسات اليدوية والخيوط التوجيهية، وهي طريقة معرضة للخطأ البشري، وتؤدي غالباً إلى زيادة أو نقصان في كميات المواد المستهلكة. أما الأنظمة الذكية فتقوم بمسح السطح ليزرياً قبل الرصف، ثم حساب الكمية الدقيقة المطلوبة لتغطية الفراغات

تطبيق لهذه التقنية الذكية في مشروع ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور الجزء الرابع بولاية مقشن. وجاء هذا المشروع بالتعاون مع شركة جلفار للهندسة والمقاولات، حيث تم تشغيل معدات رصف ومداحل ذاتية القيادة بالكامل لأول مرة. وتعكس هذه الخطوة الطموحة التزام السلطنة بدمج حلول الثورة الصناعية الرابعة في قطاع التشييد، تماشيا مع مستهدفات رؤية عمان 2040 الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي مستدام وتطوير بنية أساسية ذكية. مستمعينا الكرام، إن العائد على الاستثمار في تقنيات الرصف بالذكاء الاصطناعي يظهر بشكل جلي في تحسين المؤشرات الاقتصادية والتشغيلية لشركات المقاولات والجهات الحكومية المانحة للمشاريع. وتساهم هذه التقنيات في تسريع الجداول الزمنية لتنفيذ الطرق بنسب كبيرة بفضل قدرة المعدات الذكية على العمل المتواصل دون توقف أو تراجع في مستويات الأداء، كما تضمن الأتمتة تقليل العيوب التنفيذية وإعادة العمل، وهي أحد أكبر مصادر الخسائر المالية في هندسة الطرق التقليدية التي تستنزف الميزانيات. فمن خلال تفادي الأخطاء في الدك أو تفاوت المستويات من المرة الأولى، يتم توفير مبالغ طائلة كانت تنفق على تصحيح العيوب أو على عمليات الصيانة المبكرة. مستمعينا الأعزاء، تصنف مواقع رصف الطرق تقليديا كبيئات عمل عالية الخطورة نظرا لتواجد معدات ثقيلة متحركة ودرجات حرارة مرتفعة جدا، فضلا عن العمل بجانب حركات المرور النشطة. وتأتي تقنيات الأتمتة والرصف الذاتي لتنقل العامل البشري من التواجد المباشر في تلك البيئات إلى غرف تحكم مكيفة أو إشراف عن بعد عبر أجهزة لوحية متطورة. إن إبعاد العمال عن محيط الآلات يقلل بشكل حتمي من حوادث الدهس أو الإصابات الناتجة عن استنشاق الأبخرة السامة والتعرض لضربات الشمس، وبالتالي يسهم الذكاء الاصطناعي في رفع معايير السلامة والصحة المهنية في قطاع الطرق إلى مستويات غير مسبوقة عالميا. يلعب الذكاء الاصطناعي دورا حيويا في دعم مبادرات التنقل الأخضر والحد من الأثر البيئي السلبي المرتبط بإنشاء البنية الأساسية واستهلاك الطاقة والوقود. وتعمل المعدات الذكية ذاتية القيادة بمسارات محسنة هندسيا وخوارزميات تقلل من فترات التشغيل غير المبرر للمحركات، مما يؤدي مباشرة إلى خفض استهلاك وقود الديزل. وهذا الترشيد في الطاقة يتبعه انخفاض ملموس في حجم الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة الصادرة عن الآلات الثقيلة في موقع العمل. علاوة على ذلك، يسهل الذكاء الاصطناعي دمج المواد المعاد تدويرها في الخلطات الجديدة دون المساس بالجودة النهائية المتوقعة. مستمعينا الأعزاء، لطالما عانى قطاع التشييد والبناء من عزوف الكوادر الوطنية الشابة وخريجي الهندسة بسبب طبيعة العمل الشاقة والتقليدية المرتبطة به ميدانيا في الأجواء الحارة، غير أن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة يسهم بقوة في رفع جاذبية هذا القطاع وتحويله إلى بيئة عمل تقنية متطورة تستهوي تطلعات الأجيال الرقمية الجديدة. وعندما يصبح دور المهندس أو الفني متمحورا حول برمجة المعدات وتحليل البيانات الضخمة وإدارة خوارزميات الرصف، فإن العمل يتحول من مجهود بدني بحت إلى مهام معرفية راقية، وتفتح هذه الطفرة آفاقا وظيفية جديدة للمبتكرين المحليين، وتدعم خطط التوطين من خلال إعداد جيل من المهندسين القادرين على إدارة البنية الرقمية. مستمعينا الكرام، لا تنتهي مهمة الذكاء الاصطناعي بمجرد الفراغ من رصف الطرق وافتتاحه رسميا، بل تمتد لتشمل إدارة الأصول ومراقبة حالات

0: مساحتها الهيكلية على المدى الطويل، وتستخدم الجهات البلدية حالياً سيارات مسح مزودة بكاميرات فحص دقيقة مدعومة بخوارزميات التعلم العميق لرصد أي شروخ أو هبوط في الطرقات. كما تقوم هذه الأنظمة بتحليل الصور والتنبؤ بموعد ومكان حدوث التدهور في السطح قبل أن يراه المهندس بالعين المجردة، وهو ما يعرف بالصيانة التنبؤية. ويتيح هذا الأسلوب الاستباقي لمهندسي الطرق إجراء إصلاحات موضعية وسريعة، مما يمنع تفاقم المشكلات ويحافظ على سلامة مستخدمي الطريق ويقلل تكاليف التجديد الشامل. يتجه مستقبل البنية الأساسية نحو تكامل تام بين الطرقات المرصوفة آلياً وبين المركبات ذاتية القيادة التي تسير عليها من خلال تطبيقات إنترنت الأشياء. فلن تكون الطرق في العقود القادمة مجرد طرقات صامتة، بل ستضم مستشعرات مدمجة قادرة على التواصل اللحظي مع حواسيب المركبات الحديثة. وسيمد الطريق الذكي السيارات بمعلومات حية حول درجات حرارة السطح أو وجود انزلاقات مفاجئة بسبب الأمطار أو مستويات الازدحام المروري في الطرق. إن هذا الترابط الوثيق بين تكنولوجيا الرصف وهندسة الاتصالات هو الحجر الأساس لبناء بيئات تنقل آمنة وخالية تماما من الحوادث المرورية المؤسفة في المدن المستقبلية. مستمعينا الكرام، يمكن القول بأن تقنيات الرصف بالذكاء الاصطناعي باتت واقعا ملموسا يعيد تشكيل ملامح الهندسة المدنية الحديثة وصناعة النقل العالمية بكفاءة. وتقدم هذه المنظومة الرقمية حلولا متكاملة تجمع بين الدقة الفنية والجدوى الاقتصادية والاستدامة البيئية، فضلا عن توفر بيئات عمل أكثر أمانا وجاذبية للكوادر الهندسية الصاعدة. إن الاستثمار المبكر في أتمتة البنية الأساسية هو الطريق الأمثل لتعزيز التنافسية الاقتصادية للدول. كما أن المستقبل سينحاز بلا شك للجهات والهيئات التي تترك الأساليب التقليدية وتتبنى هذه الحلول الذكية لتشييد شرايين الحياة التي تربط المجتمعات الإنسانية ببعضها البعض بأعلى معايير الأمان والسلامة. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج العقول الرقمية. شكرا لكرم المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس
0: استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان
2: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد امتداد نحو ثراء المعلومة احتواء لجوهر الحدث بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من 5 وحتى 7 مساء عبر إذاعة سلطنة عمان بانوراما
3: بانوراما تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة حديث البيئة برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب وتخرجه مريم بنت محمد العجلية حديث
4: البيئة أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة تحدثنا في الحلقة السابقة عن هذا البحر البطل الموجود في هولندا بحر الشمال البحر البارد الذي يصنع المناخ وتفاصيل الحياة في هولندا ويعني واحد من أهم أسباب البرودة والمطر والرطوبة وهو لا يصنع المناخ فقط بل أيضا يصنع الساحل بشكل سنوي ويساهم في تشكيل الكثبان الرملية وهذه التلال التي تشكلت مع مرور الزمن وأصبحت الحاجز الصد الأول للفيضانات ودخول البحر إلى الأراضي المنخفضة من هنا يمكن أن نقارن سلطنة عمان في محافظة ظفار مثلا السواحل الرملية والكثبان في بعض المواقع توجد أنظمة ساحلية تتأثر بالرياح الموسمية لكن الكثبان الهولندية لها وظيفة خاصة جدا لأنها تحمي الأراضي المنخفضة المهددة بالغمر البحري أما في سلطنة عمان فالكثبان غالبا ترتبط بالبيئات الصحراوية والساحلية الجافة مثل الرمال الشرقية أو مناطق ساحلية أخرى وتكون وظيفتها البيئية مرتبطة بتثبيت الرمال وحماية بعض النباتات والحيوانات المتكيفة مع الجفاف وليس فقط منع البحر من دخول الأراضي المنخفضة وشيء من هذه الكثبان الشبيهة موجودة في مرباط يعني مساحة محصورة من الكثبان الرملية لكنها فعلا كثيب رملي لأن الارتفاع يتساوى من الشمال والجنوب عبارة عن تلة في بحر الشمال في هولندا ليس كذلك وإنما مستوى اليابسة على الشاطئ يبدأ من مستوى هذا الكثيب المرتفع والمواجه للبحر والانخفاض اللي موجود في الأسفل هو للشاطئ وهذه الشواطئ أيضا تنتشر فيها المطاعم السياحية والأكشاك وغيرها من الأنشطة الموسمية التي تتفعل أثناء المواسم السياحية المختلفة اللي موجودة معهم لذلك فسياحة الأكشاك واحدة من السياحات البيئية الجميلة جدا وهذا المصطلح لا يجب أن ينشر بطريقة خاطئة وكأنه معيب للسياحة في محافظة ظفار بل هذا واحد من أهم المصطلحات البيئية المهمة جدا لأن الأكشاك هذه مؤقتة مرتبطة بالمواسم يتم استخدامها أثناء الموسم ثم أضرارها البيئية خفيفة جدا مرنة يمكن نقلها يمكن إعادتها إلى البيئة مجددا التخلص منها بشكل آمن وليست مثل الكتل والخرسانة الإسمنتية التي أيضا تتعرض للتغيرات الموسمية تتعرض للكثير من الأنشطة التي تؤثر على جودتها وأيضا هي تؤثر بحد ذاتها على البيئة واستخدامها موسمي فقط في أثناء موسم السياحة والمواسم السياحية منتشرة في أوروبا بأكملها سواء في هولندا في إيطاليا في فرنسا في إسبانيا كل العالم يعيش على السياحة الموسمية، لا يوجد سياحة دائمة طوال العام في موضوع واحد، إلا سياحة قليلة جدا التي تعتمد على موضوع معين، على نهج معين. كل السياحة في العالم أو في الغالب هي سياحة موسمية، أولا لأن الإجازات في العادة تحدث في الصيف أو في الأوقات الصعبة للبلدان المختلفة، فهذه الإجازة يحدث فيها السياحة، ففي الأصل الإنسان السائح غير متاح طوال العام. لكن يوجد بعض أنواع السياحة لفئات عمرية مختلفة قد تنشط بشكل بسيط في مراحل معينة، لكنها تظل أيضا موسمية. من أراد أن يتعرف على الزهور في محافظة فار في فصل السرب، من أراد أن يتعرف على الخطلة وعلى الحيوانات الأليفة في فصل السرب، من أراد أن يتعرف على الشواطئ والبحار في فصل الشتاء وفي فصل الصيف، من أراد أن يتعرف على التسلق أيضا في الأوقات التي تنتهي فيها الرياح، سياحة التسلق وهكذا. فكل أنواع السياحة قد تكون موسمية، وأحيانا يتطلب توفير أكشاك لتوفير خدمات في هذه المواقع. لذلك الأكشاك ليست فكرة خاطئة وليست فكرة يجب أن يتم التخلص منها، بل يجب أن يتم تطويرها لتكون أكثر مناسبة للبيئة وأكثر ديمومة وأكثر قدرة على التحرك والتنقل بما لا يضر البيئة. فهذه الأكشاك منتشرة على بحر الشمال، منتشرة في إسبانيا، منتشرة في إيطاليا، منتشرة في اليابان، منتشرة في العديد من الدول حول العالم، لأنها توفر خدمة سريعة آمنة للبيئة موسمية قليلة التكلفة. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
3: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، إذاعة سلطنة عمان نقدم لكم نشرة أخبار 11 نستهلها بالعناوين. في اجتماعه برئاسة سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط المجلس البلدي بالمحافظة، يستعرض مستجدات مركز عمان للحياد الصفري وعددا من الموضوعات التخطيطية والتنموية. دوي انفجارات في مدن إيرانية إثر غارات إسرائيلية بصواريخ باليستية بعد هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل. إسرائيل تشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت وعشرات الشهداء والجرحى في غارات للاحتلال على قطاع غزة. إلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط اجتماع المجلس البلدي لمحافظة مسقط، واستعرض المجلس خلال الاجتماع بيان وزارة الطاقة والمعادن بشأن مركز عمان للحياد الصفري، قدمه معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وذلك في إطار التوجهات الوطنية لرؤية عمان 2040 نحو بناء اقتصاد أخضر وتعزيز الاستدامة البيئية، حيث تم التطرق إلى الدور المحوري للمركز في قيادة مسار التحول نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050 عبر إعداد وتحديث الخطط الوطنية ذات الصلة ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشروعات الداعمة لخفض الانبعاثات الكربونية ورفع كفاءة الطاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما صادق المجلس خلال الاجتماع على محضر اجتماعه السابق وما تضمنه من توصيات بشأن فعاليات ليالي مسقط، مؤكدا على أهمية تطوير منظومة الفعاليات وفق أسس مدروسة وتعزيز انتشار البرامج والأنشطة بما يحقق استفادة أوسع لمختلف ولايات المحافظة. شنت إسرائيل غارات في وقت مبكر من صباح اليوم على أهداف عسكرية في غرب ووسط إيران بعد ساعات من قيام إيران بإطلاق وابل من الصواريخ على أهداف إسرائيلية ردا على هجوم استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن دوي انفجارات سمع في مدن طهران وتبريز وأصفهان وكرج بعد هجمات إسرائيلية بصواريخ باليستية. وعلى الصعيد السياسي، لم يرد البيت الأبيض على استفسارات بشأن التنسيق مع إسرائيل، في حين نقل مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التريث وعدم الرد الفوري على الهجوم الإيراني. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أطلق موجات من الصواريخ تجاه مناطق إسرائيلية، وبحسب مصادر إيرانية أكدت أن الهجمات جاءت ردا على الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في لبنان وانتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار. في المقابل، أفادت مصادر إسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في مختلف المناطق الإسرائيلية وأن الدفاعات الجوية عملت على التصدي للهجمات الصاروخية. شن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على الضاحية الجنوبية في بيروت أدت إلى وفاة شخصين وإصابة 11 آخرين، وتتواصل الغارات الإسرائيلية في لبنان رغم الاتفاق على تطبيق هدنة عقب جولة محادثات مباشرة بين الجانبين في أمريكا. وأفادت مصادر إعلامية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة على منطقة القطراني بقضاء جزين جنوب لبنان، كما غار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة قلاوية في محافظة النبطية. من جانبه، أطلق حزب الله هجمات صاروخية تجاه عدة مستوطنات إسرائيلية. في خبر آخر، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين برصاص وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بقطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن غارة إسرائيلية استهدفت مركز شرطة بجوار مخيم للنازحين في خان يونس جنوب القطاع، أسفرت عن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 16 آخرين، فيما استهدفت غارة إسرائيلية أخرى مركبة كانت تسير وسط مدينة غزة أدت إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين. كما شنت قوات الاحتلال قصفا وغارات على مناطق بحي الزيتون ودير البلح ومخيم للنازحين بحي الرمال غرب مدينة غزة. لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 14 آخرون في هجوم روسي استهدف منطقة زاباروجيا في جنوب شرق أوكرانيا، حسب ما ذكر الحاكم المحلي إيفان بيتروف عبر تطبيق تيليجرام اليوم. ووضح فيدروف أن القوات الروسية شنت هجمات على المنطقة باستخدام ضربات جوية وطائرات مسيرة وقصف مدفعي، ما أسفر عن أضرار طالت البنية التحتية والمباني السكنية والسيارات. تصدر حزب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات أن نسبة المشاركة الإجمالية بلغت نحو 59%، وقلل رئيس الوزراء الأرميني من حجم الخلافات الحالية مع موسكو، مشيرا إلى أن بلاده ليست في وضع يسمح لها ببدء عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن. توفي 15 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 100 آخرين نتيجة زلزال بقوة 7 درجات و18 ضرب الدرجة الساحل ضرب الساحل الجنوبي للفلبين. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال ضرب على عمق 35 كيلومترا قبالة جزيرة مينداناو. وأفاد مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ في بيان بأنه من المحتمل حدوث موجات التسونامي خلال الساعات المقبلة على طول سواحل الفلبين وإندونيسيا وبلاو وتايوان وبابوا غينيا الجديدة. ضربت أمطار غزيرة أجزاء من مقاطعة غويتشو جنوب غربي الصين، ما تسبب في حدوث فيضانات واستدعى إجلاء قرابة 10,000 شخص. وأصدرت وزارة الموارد المائية الصينية وإدارة الأرصاد الجوية الصينية بشكل مشترك إنذارا باللون الأحمر، وهو أعلى مستوى تحذير حذرتا فيه من ارتفاع مخاطر حدوث فيضانات مفاجئة. وعززت السلطات الصينية مراقبة 27 نهرا وحشدت آلاف المسؤولين وأفراد مكافحة الفيضانات. ناقش المجلس البلدي بمحافظة مسندم في اجتماعه الثالث لهذا العام مقترح تطوير السوق القديم بولاية خصب سوق الحالة ومشروع تطوير ولاية بوخا بما يعزز مكانتها كمركز حضري متكامل. كما ناقش المجلس مشروع تطوير منطقة المزارع بولاية مدحة وازدواجية طريق قرون الصيد خب الشامسي بولاية دبا. وأكد المجلس في ختام اجتماعه أهمية متابعة الموضوعات المطروحة واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات وتوصيات. وترأس الاجتماع معالي السيد فيصل بن حمود البوسعيدي رئيس المجلس البلدي بمحافظة مسندم. في خبر آخر، بدأ بجمهورية مصر العربية التمرين العسكري العماني المصري المشترك قلعة الجبل 2 بمشاركة وحدات من مظلات سلطان عمان بالجيش السلطاني العماني ووحدات من قوات الصاعقة بالجيش المصري، ويستمر حتى 16 يونيو الجاري. ويأتي تنفيذ هذا التمرين العسكري المشترك قلعة الجبل 2 وفق الخطط التدريبية للجيش السلطاني العماني في إطار تبادل الخبرات وإكساب المشاركين من الجانبين المهارات في تنفيذ الخطط العسكرية المشتركة، إلى جانب تعزيز التعاون العسكري المشترك بين سلطنة عمان والدول الشقيقة والصديقة. تستضيف سلطنة عمان أعمال بعثة صندوق النقد الدولي لعام 2026 التي تستمر حتى منتصف يونيو الجاري في إطار التحضير للمشاورات المنتظمة بمقتضى المادة 4 من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي. وتأتي هذه المشاورات الدورية في إطار التعاون المستمر بين سلطنة عمان وصندوق النقد الدولي، وبما يدعم متابعة التطورات الاقتصادية وتعزيز استدامة النمو والاستقرار المالي. وتشكل هذه المشاورات منصة للحوار وتبادل وجهات النظر حول السياسات المناسبة لتعزيز المرونة الاقتصادية والاستقرار المالي ومواصلة الحوار البناء بين الطرفين. يشهد موسم خريف ظفار هذا العام تنوعا كبيرا في الفعاليات والمواقع السياحية وسط جاهزية متكاملة في القطاعات الخدمية والسياحية والبلدية بما يواكب مكانة الموسم كأحد أبرز المواسم السياحية في سلطنة عمان. أبرز المشاريع والخدمات وحجم الجاهزية للموسم تحدث عنها لإذاعة سلطنة عمان أحمد بن سهيل المعشني مدير دائرة التخطيط والاستثمار بمكتب محافظ ظفار المتحدث الرسمي لمحافظة ظفار.
1: تتجه الأنظار هذه الأيام إلى محافظة ظفار مع اقتراب موسم خريف ظفار، حيث تستعد المحافظة فلكيا في 21 يونيو لاستقبال موسم الخريف الاستثنائي لهذا العام إن شاء الله، وسط وقعات بارتفاع قياسي في أعداد الزوار وموسم استثنائي بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الفترة أو هذه الأيام من يومين انطلقت الحملة التشويقية لمحافظة ظفار. شيء ثاني، هذه الحملة تأتي من قبل جهود وزارة التراث والسياحة، حيث يعكس هذا الوسم أو الحملة أنه كيف يتحول خريف ظفار بجباله وضبابه ورذاذه والمناشط اللي فيه إلى مصدر إلهام وحالة شعورية وإبداعية مختلفة تماما. شيء ثاني لكل زائر هنا للمحافظة. فيما يتعلق بالاستعدادات هذا العام، انطلقت مبكرا من خلال توجه استراتيجي واضح هنا في المحافظة، حيث عقدت المحافظة لقاءات إعلامية وتنسيقية موسعة بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة من أجل تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف هذه القطاعات لدعم ومتابعة خطط هذه الجهات التشغيلية خلال الموسم التي تضمن راحة الزائر ونجاح الموسم بإذن الله سبحانه وتعالى. أبرز المشاريع والخدمات اللي تعزيز تجربة الزائر هذه السنة لضمان إظهار المحافظة بصورة أكثر تنظيما وجاذبية، سيكون خلال هذا الموسم مجموعة من المشاريع النوعية التي تعزز تجربة السائح. فعندنا مثلا في شاطئ الحافة سيتم إن شاء الله افتتاح مشروع عجلة الترفيه بارتفاع يصل إلى 55 متر. هذه العجلة أو المشروع على إطلالة بانورامية ساحرة على شاطئ الحافة في السوق التراثي. أيضا بالنسبة للإطلالات والمماشي الحديثة، في يوجد مثلا مشروع إطلالة شعت، هذه مشروع أيضا في المنطقة الغربية في ولاية الخيود مع إطلالة زجاجية على البحر. أيضا مشروع إطلالة ديم، إطلالة افتلقات، هذه من ضمن الإطلالات إن شاء الله التي أيضا سيتم إطلاقها هنا في هذا الموسم. أيضا التحديثات في المواقع المحتضنة لفعاليات موسم الخريف مثل ساحة يتيم محلتها الجديدة، منطقة السوق، هذه المنطقة التي تدمج ما بين حداثة التنظيم وعراقة المكان. أيضا فعاليات أو موقع فعاليات عودة الماضي، أيضا بالإضافة إلى توسع الكبير في المساحات الخضراء والحدائق والمتنفسات الطبيعية لضمان راحة الزوار وتخفيف أيضا الازدحام. فيما يتعلق بجاهزية البنى الأساسية والمشاريع المتوقعة إن شاء الله، فهنا في محافظة ظفار سيتم إن شاء الله العمل على افتتاح مجموعة من المشاريع أو أجزاء منها. فسيتم افتتاح إن شاء الله ازدواجية شارع الفاروق، ازدواجية أيضا شارع تيمور، افتتاح مسار جسر المقصير الجديد أمام أيضا الزوار هذا الموسم، افتتاح جزء أيضا من ازدواجية الريسوت المقصير ما يقارب 15 كيلو من هذا المشروع، افتتاح أجزاء من ازدواجية شارع السلطان قابوس، أيضا أجزاء من ازدواجية طريق أرزات المعمورة، أيضا افتتاح مشروع تأهيل وصيانة طريق صلالة طاقة، افتتاح مشروع طريق هرويب ميتن في ولاية أيضا مزيونة، افتتاح الطرق الداخلية في مغشن، بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع التي تمت أيضا في المنطقة الجبلية كتوسعتها وتهلية الطرق الجبلية المؤدية للمواقع السياحية في ولايتي مثلا طاقة ومرباض. محافظة ظفار أكملت استعداداتها الفنية والخدمية والترفيهية لاستقبال موسم الخريف الذي يتوقع إن شاء الله أن يكون استثنائي.
0: تشير التوقعات الصادرة عن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة إلى عودة ارتفاع درجات الحرارة اعتبارا من اليوم الاثنين ولعدة أيام على المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان. ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين منتصف الأربعينات المئوية وقد تلامس حاجز 50 درجة مئوية في بعض المناطق. وأشار المركز إلى أن بقية محافظات سلطنة عمان ستسجل درجات حرارة في منتصف الأربعينات المئوية، في حين تبقى الأجواء أكثر اعتدالاً على المناطق الساحلية في محافظتي الوسطى وظفار. ودعا المركز إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال فترة الظهيرة وشرب كميات كافية من المياه لتجنب الإصابة بالجفاف، مع متابعة آخر المستجدات الصادرة عن الأرصاد العمانية. ويعد المرتفع الجوي العلوي خلال الفترة الأخيرة أحد أبرز العوامل المسببة لارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام، إلى جانب تأثير الرياح الشمالية الغربية الجافة وعوامل مناخية أخرى. هكذا مستمعينا الكرام نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بالعناوين. في اجتماعه برئاسة سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط، المجلس البلدي بالمحافظة يستعرض مستجدات مركز عمان للحياد الصفري وعددا من الموضوعات التخطيطية والتنموية. دوي انفجارات في مدن إيرانية إثر غارات إسرائيلية بصواريخ باليستية بعد هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل. إسرائيل تشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، وعشرات الشهداء والجرحى في غارات للاحتلال على قطاع غزة. كان معكم في تحرير هذه النشرة محمد السعدوني عكعاك ويعقوب بن سيف الهشامي، في التنفيذ على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وقرأتها لكم أحمد بن سالم الكلباني. شكرا جزيلا لكم على استماعكم، وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. يفتح لنا السرد الجميل عوالم من الدهشة، تتيح لنا أن نرى ما لا يرى، وأن نصغي لما لا يقال، وأن نعود من الحكاية أقل يقينا وأكثر امتلاء بالمعنى. الحكاء. مساحة أسبوعية للسرد القصير وما يزخر به من دهشة وأسئلة وظلال خفية. الحكاء تروي الحكاية. أسماء الشامسي تمنحها صوتها المخرجة حنان المعرفي.
1: أصدقاءنا أصدقاء السرد، في حلقة اليوم من برنامج الحكاءة نقترب من قصة بقعة زيت للكاتبة الإماراتية مريم الساعدي. نص قصير بحجمه، عميق بأثره، يفتح أسئلة الإنسان البسيط حين يصطدم بعالم شديد الصرامة والبرودة. إذ سنكتشف في حلقة اليوم كيف يمكن لكوب شاي صغير أن يفضح الهوة الشاسعة بين البشر عندما يتعرف الفقر لأول مرة على حقيقة العوالم المترفة، وكيف تزرع هذه العوالم قواعد صارمة تجعل الوقوع في الزلة البسيطة خطأً فادحاً في حياة مرتبة ومضبوطة كما في ترس آلة، إذ حتى النجاة المؤقتة تصبح وهماً ويصبح المكتب مكاناً شريراً يبتلع أولئك الذين لا يتقنون الحفاظ على بدلاتهم وبدلات الآخرين نظيفة. ستضيء لنا هذا النص الكاتبة والروائية ليلى عبد الله بقراءة ورؤية انطباعية وسردية حول عوالم مريم الساعدي، ثم أخيراً نستطلع رأي الذكاء الاصطناعي عما يمكن أن يقوله عن هذه القصة وعلاقتها بأدب المهمشين. والآن أصدقائي، نبدأ برنامج اليوم بقراءة قصة بقعة زيت للكاتبة الإماراتية مريم الساعدي من مجموعتها القصصية أبدو ذكية الصادرة عام 2009.
2: هو يومه الأول، يبدو مكاناً مهماً. كلفوه بمهمة تلبية طلبات المكاتب من 5 إلى 15، عمل رائع، لم يتصور قط أنه سيحظى بعمل سهل كهذا. كان دوما متسخا بما يحمله فوق ظهره طوال النهار. الآن هو يرتدي بدلة خاصة للعمل، نظيفة نظيفة. حقا في الواقع تبدو له نظيفة بشكل غير معقول. شعر بأنه وليد جديد للتو يخرج إلى العالم ساعة ارتداها أول مرة، حتى إنها مزخرفة عند الأطراف وعليها شعار في الصدر يقولون إنه شعار الدائرة. لا يهم، إنه فخور جدا. صور نفسه كثيرا، أرسل الصور إلى أمه. زوجته حملت الصور إلى الجارات تغيظهن. زوجها أنيق. الساعة 8 صباحا يرن الهاتف، ترن ترن، يسرع لالتقاط السماعة. نعم سيدي، يرد عليه صوت امرأة. نعم، أحضر لي الشاي. بسكر أو بدون سيدتي؟ بسكر. وفي أي غرفة سيدتي؟ 13. في الحال سيدتي. يجب أن يكون كل شيء نظيفا. المهم النظافة، النظافة. يغسل الكوب جيدا، يغسله مرارا، يحضر الشاي بالمقادير المطلوبة. نبهوهم قبل بدء العمل أن مقادير الشاي هنا تختلف عما اعتاده هناك، فهناك أي مقادير كانت نعمة مبجلة، هنا الأشياء دقيقة أكثر، وإن لم يعجبك كوب شايك بإمكانك أن تسكبه. ضحك كثيرا عند هذه الفكرة، كيف لأحد أن يسكب كوب شاي ساخن فيه سكر لذيذ وحليب غني فقط لأن السكر زاد قليلا أو نقص؟ غريب غريب، يهز رأسه متعجبا من عجائب الدنيا التي بدأ يتعرف عليها ساعة مغادرته بيته، ويضحك حين يتذكر أنه يسميه بيته. هناك حتى حين تدخل بيتك تظل مكشوفا على الجميع، يختبئ الناس هنا خلف جدران حقيقية، يتخيل لو امتلك فرصة كهذه ربما كانت زوجته ستكف عن تأنيبه في كل مرة. يقترب منها، يضع كوب الشاي على صينية التقديم، يتأكد من نظافة كل شيء، لا بقع، تذكر تعليمات المسؤول، لا بقع على الأكواب أو الصواني. يتأمل جيدا، يرى صورته تنعكس على سطح الصينية، رائع، يسير فخورا بنفسه، لا بقع. سيكتب في الرسالة القادمة إلى زوجته: تخيلي، مهم أن لا توجد أي بقعة من أي نوع، حتى بقعة الشاي نفسه، مهم أن لا تقع على الصينية، تخيلي، ينتبهون لذلك، وهذا يزعجهم، تخيلي، يزعجهم جدا. آه، لو أحاسبك على كل البقع في الأواني، كنت طلقتك منذ زمن. تذكر أن لا أواني لديها، فقط إناءان، وعلى أي حال ما كانت أي بقع لتظهر على سطحهما الصدئ. هذه من مميزات أن لا تمتلك أشياء كثيرة، لا تضطر لأن تقلق على البقع. يسير فخورا باستنتاجه هذا ويشعر بالحكمة. أمه دوما آمنت أن مستقبله سيكون زاهرا، كان ولدا حكيما، يقول دوما الأشياء الصحيحة في الوقت المناسب أو حين يتوفر وقت لقول أي شيء. على باب الغرفة رقم 13 يقف بتهيب، يتذكر هل يجب أن يلقي التحية أم فقط يدخل بهدوء. مرحبا سيدتي، يلقيها بهدوء، لا يتلقى ردا، يتطلع إلى المكتب، لا مكان لوضع كوب الشاي، مشتغلة هي بالهاتف وبشاشة الكمبيوتر. يقف قليلا متفكرا، يزيح بعض الأوراق قليلا، يحمل كوب الشاي وينتبه أن في حافة الكوب بقعة شاي صغيرة لابد أنها اندلقت في الطريق، ترتجف يده، يتضرع في سره ألا تنتبه لها. تبدو المسافة من الصينية حتى سطح المكتب بعيدة، شعر كأنه يسافر إلى الفضاء في رحلة مصيرية. يضع الكوب بتأن على المكان الذي وفره له، تحرك الموظفة يدها لأخذه، تتحرك أكوام الأوراق، تصطدم بكوب الشاي، ينسكب الشاي على كل شيء، يمتلئ المكان بالبقع. يقف مشدوها، يظل واقفا، يرتجف مثل ورقة شجر سقطت في يوم ريح عاصف. ماذا بوسعه أن يفعل أمام كل هذه البقع؟ شدد كثيرا على ألا بقع، لا بقع على الأكواب، على الصواني، لكن هذه بقع في كل مكان، على الأوراق وسطح المكتب وثوب الموظفة. يشعر بالغرق وبلزوجة في قلبه، يمتد دون كلل من القارة الهندية إلى القارة النفطية. اليوم التالي كان عليه تسليم البدلة المزخرفة الجديدة لآخر يقف في طابور طويل.
1: كانت هذه قصة بقعة زيت للكاتبة الإماراتية مريم الساعدي.

0: والآن دعونا نسمع من ضيفتنا الأستاذة ليلى عبد الله انطباعها عن قصة بقعة زيت. أستاذة ليلى، أرحب بك في حلقة اليوم من برنامج الحكاءة، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بك أسماء وبالمستمعين.
0: ليلى، خلينا نبدأ في القصة هذه، بقعة زيت، قرأناها أنا وأنت، وخلينا نبدأ من العنوان. العنوان يبدو بسيط ومادي، لكن بعد القراءة يتحول إلى علامة رمزية كثيفة. كيف قرأت العلاقة بين العنوان وبين هوس النص المتكرر بفكرة البقعة والنظافة؟
1: في الحقيقة القصة القصيرة عموما هي بالنسبة لي لعبة عناوين، لأن عنوان القصة أحيانا تكون هي حل أو الحدث بالمجمل. مثلا في قصة يوم بقعة زيت كان ممكن أن يكون العنوان أقل شمولية أو في حدود ضيق، ممكن أن تختار الكاتب أو تنتخب عنوان بقعة شاي، لأن العامل طوال القصة يتحدث عن هاجس الخوف الذي لديه من أن يسكب بقعة من الشاي على الصينية النظيفة. طيب، فهنا لماذا اختارت أو انتخبت الكاتبة بقعة زيت عوضا عن بقعة الشاي؟ قامت بتحويل الحدث من حدث شخصي يمثل هذا العامل إلى حدث عام وقضية شاملة. بقعة الزيت، الزيت مقصود هنا ماذا؟ أن هذا العامل يعمل في دولة النفطية. هذا هو الرمز الذي أرادت الكاتبة إثباته في هذه القصة. فهنا حملت القصة حمولة شاملة ومعبرة للغاية ورمزية بالنسبة لي.
0: جميل جميل. يعني دائما القصص الجيدة يمكن قراءتها من العناوين، وأحببت الطريقة التي قرأت فيها العنوان في الحقيقة. حسنا، يعني دعينا نذهب إلى هذا الخوف من الانسكاب طوال الوقت. عندما قالت كتبت الكاتبة كيف لأحد أن يسكب كوب الشاي ساخنا فيه سكر لذيذ وحليب غني فقط لأن السكر زاد قليلا أو نقص، كيف تقرأين هذه الجملة من زاوية الوعي الطبقي؟
1: في هذا المقطع بالتحديد أرى أن الكاتبة نجحت في بيان الوعي الطبقي بين البيئة الغنية والبيئة الفقيرة. لم تقل يعني غنية أو فقيرة، لا، هنا عرضت بالنسبة لي ثقافتين، ثقافة الوفرة وثقافة الإهدار. العامل يرى أن الموظفة حين تهدر كوب من الشاي به حليب غني وسكر

0: تعرفين أن حياتهم صعبة والظروف الاقتصادية والفقر والمجاعة، هذه الأمور جعلت لديهم ثقافة الإهدار، يعني يراعون كل شيء بعيدا عن أن يهدر. وهذه طبيعة أغلب الشعوب الآسيوية في الحقيقة. يعني إذا رأينا مثلا الشعوب الصينية، نحن نعرف دائما أن الصيني يأكلون كل شيء، حتى نأخذ هذا على محمل السخرية، ما الصيني يأكل كل ما يطير، كل ما يزحف، كل ما يمشي على الأرض. هنا لماذا؟ لأنه هو جاء من ثقافة اقتصادية. هذا الشعب عانى من مجاعات كثيرة في سنوات الحروب العالمية الأولى والثانية، جعلته يدرك قيمة الشيء. أيضا في الثقافة الكورية مثلا، عندما يريد صديق يكافئ صديقه، ماذا يفعل؟ يدعوه على وليمة عشاء، يدعوه لوجبة طيبة، أو يتمنى له مثلا، إذا تمنى له أمرا ما، يقوله يعني كل وجبة جيدة أو كل وجبة دافئة. لماذا؟ لأن لديهم ثقافة الطعام مهمة جدا، بعدم هدر أي نتفة من هذا الأكل،
1: صحيح صحيح
0: على عكسنا نحن.
1: صحيح. الطريف في الأمر ليلى، وأنت تتحدثين عن هذه الفكرة، يعني خطر في بالي أنه حتى الشعوب التي اعتادت على الوفرة والشعوب المرفهة مثل الدول الأوروبية أصبحت تعتمد على ثقافة الإهدار بسبب ارتفاع الضرائب مثلا، فالمعادلة أصبحت متغيرة أيضا
0: نعم صحيح
1: بسبب ما تفعل الرأسمالية في
0: صحيح
1: الشعوب. حسنا، يعني عند سؤال آخر هنا، أقف عند هذا السؤال، عند هذه الجملة التي قالها البطل في رسالته لزوجته، عندما قال: آه لو أحاسبك على كل البقع في الأواني كنت طلقتك منذ زمن. هذه الجملة لها نبرة فكاهية لكنها تكشف طبقات متعددة. كيف تقرأين حضور الفكاهة في نص بهذا القتامة؟
0: الفكاهة هنا استدعتها الكاتبة، أو يعني عموما الفكاهة في معظم النصوص التي تتكي على السخرية أو الفكاهة، هذه نوع من الكوميديا السوداء. كوميديا السوداء تحمل نقد مبطن، نقد اجتماعي مبطن أو حتى سياسي. مثلا حين تناقش أو تطرح مواضيع كالفقر، المجاعة، المرض ونحو ذلك. ماذا تفعل السخرية؟ السخرية هي وسيلة فعالة وناجحة لمواجهة فجاجة الحياة. هنا العامل يسخر من هذا الإهدار الذي يجري أمام، من هذه الوفرة. واو، ما هذا؟ يعني هذه الأمور فوق طاقته من التحمل بالنسبة له. هو
1: صحيح
0: جاء من ثقافة مختلفة تماما، مثل ما
1: بالضبط
0: ناقشنا بين ثقافة الإهدار والوفرة.
1: بالضبط بالضبط. حسنا ليلى، يعني نذهب إلى لغة القصة، اللغة تبدو شفافة بسيطة لكنها في الوقت نفسه قاسية جدا في الأثر الذي تتركه. هذا أيضا يذكرنا ببعض نصوص الواقعية الحديثة التي تتجنب البلاغة العالية من أجل اللغة باردة ومحايدة ظاهريا. باعتقادك كيف خدمت هذه اللغة موضوع القصة؟ وهل كان يمكن للنص أن يحتفظ بالقوة نفسها لو كتب بلغة أكثر شاعرية أو بلغة عالية؟
0: دائما النص القصصي، يعني ينسى كثير من الكتاب أن النص القصصي ليست مجرد لغة فحسب. النص القصصي أيضا هو حدث.
1: صحيح
0: كثير من القصص نقرأها لغتها عالية وجميلة جدا وعذبة، لكنها تفتقد لنص، لحدث. يعني نحن نقرأ كأن أنت تقرأ قطعة شعرية جميلة جدا. حتى أقول في نفسي، لماذا لم تكن يعني قطعة شعرية، نص شعري؟ لماذا يجب أن تكون قصة؟ إذا لديك لغة جميلة جدا، ما المشكلة؟ طيب، هنا بالنسبة لهذه القصة، أرى أن الكاتبة وظفت لغة تناسب هذا العامل وخلفية هذا العامل، لأن هذا العامل إنسان بسيط، يعني ليس مثلا طبيب، ليس مهندس. اللغة مشكلة بناء على هذا القالب الذي قدمته الكاتبة، وتريد أن توظفه بشكل يعني نوعا ما في هذه القصة. مثلا بعض القصص الراوي يكون طفل صغير، وأحيانا اللغة اللي يحملها الكاتب لهذا الطفل تكون أعلى من مستوى هذا الطفل.
1: بالضبط صحيح
0: نعم
1: صحيح. يعني نأتي إلى البدلة. البدلة في القصة تحتل حيز استثنائي يصفها البطل بأنها نظيفة، نظيفة حقا، في الواقع تبدو له نظيفة بشكل غير معقول. لماذا تعتقدين أن الكاتبة أعطت هذه البدلة يعني كل هذا الثقل؟
0: هي لم تعطي البدلة هذا الثقل بقدر وظفت قيمة النظافة، لأن العامل يعمل في دائرة حكومية.

0: حكومية. البدلة تمثل هذه الدائرة، الجهة الحكومية التي يعمل بها.
1: صحيح
0: في دولة المتحضرة هذا يعني حفاظ على النظافة نوع من الرفاهية بالنسبة لهذا العامل، لأن شرط النظافة تحقيقه ليس مهما في الوظيفة بالنسبة له، لكن في الدولة النفطية التي يعمل بها شرط وأساس من أساسيات الوظيفة أن يكون العامل نظيفا، بدلته نظيفة ومكوى بشكل جيد، رائحته طيبة أيضا، وأيضا أن يحافظ على أدوات نظيفة، يعني صينية الشاي تكون نظيفة، الكوب الذي يقدم به الشاي النظيف. ووظيفته أيضا تعتمد على سلوك النظافة، تحقيق هذا السلوك. فهنا بالنسبة له هذه الأمور مضيعة للوقت، لأنه هو أيضا يعني جاء من خلفية ثقافية مختلفة. أساسيات النظافة ليست مهمة بقدر قيمة تحقيق المال يعني في هذا الجانب.
1: كأولوية.
0: نعم،
1: صحيح، وهذا
0: أولوية.
1: يعني أيضا أنه الساعدي استطاعت عبر هذه القصة موائمة الأوصاف أو الوصوف في القصة مع الموضوع يعني بشكل جيد.
0: أيضا هناك نقطة، أيضا النظافة هنا أيضا تعبر أن القصة، يعني القصة أرادت هنا ورمزت لهذه كلمة النظافة التي تكررت أكثر مرة في القصة، تريد أن تقول أن هذه الدولة المرفهة أو الدولة النفطية أو هذه الجهة الحكومية ركزت على النظافة كمظهر خارجي، ولكن أهملت الباطن. يعني
1: جميل.
0: أين هي مظاهر الرحمة في التعامل مع هذا العامل البسيط؟ أين مظاهر مثلا، أين حقوقه التي
1: بالطبع.
0: تجحف في نهاية القصة حينما يطرد من عمله؟ لماذا؟ لأن سكب بقعة من الشاي على صينية الشاي التي قدمها للموظفة.
1: صحيح.
0: نعم، يعني دون أن يمنح فرصة ثانية مثلا. من أول خطأ تم طرد هذا العامل، طيب أين حقوق هذا العامل؟
1: نعم، فالقصة تعبر عن حالة من القهر الشديد التي يعانيها العمال في هذه المنطقة. يعني عطفا على موضوع نهاية القصة وانسكاب الكوب، في نهاية القصة تقول الساعدي يشعر بالغرق وبلزوجة في قلبه. في اليوم التالي كان عليه تسليم البدلة المزخرفة الجديدة لآخر يقف في طابور طويل يمتد دون كلل من القارة الهندية إلى القارة النفطية. يعني هذا النص يبدو وكأنه يخرج الآن من الحكاية الفردية إلى فضاء سياسي واجتماعي أوسع. فثمة سؤالين في هذا السياق، كيف تقرأين هذا الانتقال المفاجئ من الجسد الداخلي إلى الخريطة؟ وهل حاولت الساعدي منذ البداية أن تفرض هذا الوعي على القارئ حول التفاوت الطبقي؟ ألم يكن مثلا بإمكانها أن تدع القصة تتداعى بشكل حر دون أن يتدخل الراوي العليم بفرض رأيه في اعتقادك؟
0: في اعتقادي أن هذا العامل منذ بداية القصة زج بنفسه في مقارنة ضمن منظومة هذه الطبقية،
1: نعم.
0: لأن مثل ما قلنا هو من خلفية ثقافية مختلفة، من بيئة مختلفة، جاء إلى دولة نفطية لكي يعمل. هو أصلا معظم، سواء العامل في القصة أو العامل في أي مكان أو أي وظيفة أخرى مثلا، جاء إلى هذه الدولة النفطية وهو يعيش، يعني يتقلب بين شخصيتين، روحه هناك في بلده مع أهله وأبنائه، بينما جسده هو الذي يتعرض للاستغلال والانتهاك للعمل في هذه البيئة النفطية المجحفة. هو
1: صحيح.
0: عندما جاء إلى هذه البلد أو إلى هذه البيئة النفطية كان على علم بالشروط المجحفة، ولكن وافق عليها بشكل تام. لماذا؟ لأنه يريد هذه الوظيفة، هناك غيره أيضا يترقب للحصول على هذه الوظيفة.
1: نعم.
0: لهذا نرى أن أيضا حتى القوانين الوضع بالنسبة لهؤلاء العمال المجحفة ودقيقة جدا، لأن سعي الشركات إلى استغلال وإذا احتكار هذه الوظائف واحتكار العمال وعدم اهتمام بحقوقهم المسلوبة وما إلى ذلك، دفعهم إلى فرض شروط قد نراها يعني مجحفة وبسيطة. يعني ما معنى أن يطرد عامل بسبب انسكاب بقعة شاي على صينية الشاي؟ ما هذا الخطأ الجسيم الذي ارتكبه هذا العامل؟
1: نعم.
0: نعم،
1: فيعني هذا التحيز المعرفي في الذي يعني فرضته الكاتبة على النص تجدينه مبررا بسبب واقع الواقع القهر والظلم الذي يتعرض.
0: نعم القصة تحكي
1: بصرف النظر الآن عن يعني أقصد بصرف النظر عما تتطلب كتابة القصة من الظهور بمظهر حياد،
0: نعم
1: فتجدينه مبرر جدا أن تفرض هذه العبارة تحديدا يعني من القارة الهندية للقارة النفطية.
0: نعم يعني بالنسبة لي لو كنت كاتبة هذه القصة لن أستخدم هذه العبارة بهذه الطريقة، لأن أجد يعني ربما جملة زائدة.
1: نعم.
0: لأن أنت تفهم من العنوان تفهم ماذا تريد الكاتب أن تقوله من القصة.
1: نعم.
0: لكن أعود وأقول نحن هنا نتناقش نص واحد ضمن مجموعة قصصية للكاتبة مريم السعد، وهي مجموعة أبدو ذكية.
1: صحيح.
0: قيمة القصص التي وظفتها الكاتبة هنا تتناول هذه الطبقية، تتناول القوانين المجحفة ضد هؤلاء الوافدين.
1: حسناً ليلى، يعني باختصار شديد هذه القصة يبدو أنها تتحدث عن أدب المهمشين، نائية عن نفسها أن تكون قصة ملحمية بموضوعات ضخمة، عبر جعل المعاناة على ضخامتها مصغرة في كأس كوب، بأي طرح يعني من الأدب العالمي عن معاناة الطبقات المسحوقة تذكرك هذه القصة؟
0: يعني الكاتب عندما يطرح موضوع المهمشين ليس أمرا سهلا البتة، خاصة في بعض الدول
1: نعم.
0: أو بشكل عام، يعني لأن عندما تطرح هذا الموضوع أنت سوف تطرحه بواقعية تامة ومسؤولية كبيرة وتتجاوز خطوط الحمراء، لأن أنت عندما تخوض في هذه المسألة في أدب المهمشين سترى كم من القوانين المجحفة في حق هؤلاء المهمشين
1: نعم.
0: في هذه الدول النفطية خاصة. وأضع خط تحت هذه الكلمة لأن كثير من قوانين مجحفة بحقهم. طيب بالنسبة للأمثلة من أدب العالمي أستذكر سلمان رشدي الكاتب البريطاني الهندي المعروف،
1: نعم.
0: معظم رواياته تناقش أوضاع الوافدين في بريطانيا ونحو ذلك. أيضا أستذكر حنيف قريشي كاتب بريطاني أيضا من أصل باكستاني، وأيضا الكاتبة الفرنسية من أصل مغربي ليلى سليماني لديها روايات تناقش روايتين مهمتين في الحقيقة، أغنية هادئة ورواية الآخرون
1: جميل.
0: الأخيرة. وأيضا أذكر الكاتبة المصرية ميرال الطحاوي في رواية أيام الشمس المشرقة، طرحت الطحاوي مسألة أن تكون عامنا في أمريكا.
1: جميل، أشكرك ليلى على هذه الإضافات، وبإمكان المستمعين أن يكتشفوا أدب الطبقات وأدب المهمشين يعني عبر هذه الاقتراحات التي اقترحتها. شاكرة لك حضورك اليوم في حلقة اليوم من برنامج الحكاية، شكرا جزيلا.
0: شكرا لك يا أسماء لهذه الفرصة الجميلة.

0: في فقرة اليوم من تحليل الذكاء الاصطناعي للقصة، طلبنا من أداة كلود أن تقارب لنا موضوع القصة بالأدب العالمي الذي تحدث عن المهمشين. إليكم هذه القراءة. يصرخ أدب ديكنز في أوليفر تويست باتهامات صريحة، إذ يسمي الجلاد ويسمي الضحية، ويطرق الضمير الاجتماعي بمطرقة ثقيلة. أما ستاينبك في عناقيد الغضب يكتب ملحمة جماعية، معاناته معاناة قبيلة وجيل وأرض، والألم فيها أفقي يمتد على الخريطة، وكامو في الغريب يرفع المعاناة من الطبقي إلى الوجودي. بطله لا يعاني من الفقر بل من اللامعنى، والمنظومة التي تسحقه فلسفية قبل أن تكون اقتصادية. والساعدي تفعل شيئا مختلفا عن هؤلاء جميعا، وأجرأ في رأيي، هي لا تصرخ كديكنز، ولا تمد المعاناة أفقيا كستاينبك، ولا ترفعها فلسفيا ككامو، هي تصغرها حتى حافة الكوب. وهذا التصغير المتعمد هو أشد فتكا من الصراخ كله. حين تقرأ ديكنز تغضب وتريد أن تغير العالم، وحين تقرأ الساعدي تجلس صامتا لأنك لا تعرف حتى بمن تغضب. الموظفة لم تفعل شيئا، والمنظومة لم تتكلم، والبقعة ظهرت وحدها. وهنا تلتقي مع تقليد أدبي ثالث أظنه الأقرب إليها، تقليد الأدب الصغير بمعنى دولوز وغواتاري، الأدب الذي يكتب عن المهمشين بلغة المهمشين ويرفض أن يكون ملحميا، تجعل الساعدي أدبها يوميا وشفافا وبسيطا حتى الإيلام. لا غموض في بقعة زيت، كل شيء واضح كالشاي المنسكب، وهذا الوضوح هو الصفعة. إذن بعد هذه القراءة التي قدمها الذكاء الاصطناعي حول قصة بقعة زيت للكاتبة الإماراتية مريم الساعدي، نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم الحكاءة. انتظرونا في حلقاتنا القادمة لنقص عليكم أجمل القصص. إلى اللقاء.
1: في الأسبوع المقبل نصغي إلى حكاية جديدة من الحكاءة، مع تحيات أسماء الشامسي وحنان المعنى.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: حديث المؤتلف، إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري.
8: حديث المؤتلف،
7: إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة عنوان كيف تتبلور إنسانيتنا في الحياة المشتركة، فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، لا يولد الإنسان بإنسانيته المكتملة، وإنما يحمل قابليتها، وما بين الميلاد والنضج تتشكل هذه الإنسانية عبر شبكة معقدة من العلاقات والمعاني والتجارب. المجتمع ليس مجرد إطار خارجي نعيش فيه، هو المساحة التي نتعلم فيها كيف نشعر وكيف نفسر وكيف نحكم وكيف نتصرف. فيه نكتشف معنى العدالة ونختبر حدود الحرية ونتعرف على قيمة الرحمة والمسؤولية. إنسانيتنا لا تتكون في الفراغ، وإنما في التفاعل، في الأسرة والمدرسة والشارع ومكان العمل، وفي كل مساحة نلتقي فيها بآخرين يختلفون عنا أو يشبهوننا. هذا التفاعل قد يوسع مداركنا أو يقيدها، وقد يعمق وعينا أو يرسخ تحيزاتنا. ومن هنا يصبح السؤال الجوهري، كيف يسهم المجتمع في صياغة إنسانيتنا؟ وهل نحن نتلقى هذه الصياغة دون وعي، أم نشارك في تشكيلها بقدر ما نشكل بها؟ أيها المستمعون والمستمعات، أول ما نتلقاه من المجتمع ليس القوانين، وإنما اللغة. من خلال اللغة لا نتعلم الكلمات فحسب، وإنما نتعلم التصنيفات والتقييمات وما يعد صواباً أو خطأً. اللغة تنقل إلينا منظومة القيم بصورة غير مباشرة، فهي تعلمنا كيف نسمي الأشياء وكيف نصف الأشخاص وكيف نحمل الأفعال معانيها الأخلاقية. في الأسرة يتشرب الطفل معنى الاحترام قبل أن يفهم تعريفه النظري، ويتعلم معنى المسؤولية عبر الممارسة اليومية. وفي المدرسة يعاد ترتيب هذه القيم ضمن أطر أوسع، حيث يختبر التنافس والتعاون والالتزام بالقواعد. هكذا تتشكل الإنسانية في مستواها الأول كاستجابة للمعايير السائدة. غير أن القيم لا تنقل دائما بوضوح، أحيانا تكتسب عبر الملاحظة. فالطفل الذي يرى سلوكا عادلا يتعلم العدالة، والذي يشهد تمييزا قد يطبع هذا التمييز في وعيه. المجتمع إذن ليس معلما محايدا، هو منتج للمعنى. وهنا تظهر أهمية الوعي الجمعي الذي يسعى إلى ترسيخ قيم مشتركة تحفظ كرامة الإنسان. هذا ما يسعى إليه مشروع المؤتلف الإنساني، حين يذكر بأن القيم الكبرى لا تفرض من الخارج، بل تبنى داخل البنية الاجتماعية نفسها. إن إنسانيتنا في هذه المرحلة تتكون بوصفها امتداداً لثقافة المجتمع، لكنها تبقى قابلة للمراجعة كلما اتسع وعينا.
7: حديث المؤتلف.
9: أعزائي المستمعين والمستمعات، لا تتعمق الإنسانية إلا حين نخرج من دائرة الذات الضيقة إلى فضاء اللقاء بالآخر. في المجتمع نلتقي بأشخاص يختلفون في الطباع والخلفيات والمعتقدات. هذا الاحتكاك قد يولد صراعا، لكنه قد يكون أيضا مصدرا لنضج أخلاقي. فعندما نرى أثر أفعالنا في الآخرين، ندرك أن وجودنا ليس معزولا، وأن قراراتنا تحمل تبعات تتجاوزنا. من خلال التجارب المشتركة كالعمل الجماعي أو التطوع أو حتى الاختلاف، نتعلم معنى التعاطف. التعاطف ليس مجرد شعور بالشفقة، التعاطف هو قدرة على فهم منظور مختلف، ومع هذا الفهم تتشكل المسؤولية أن نختار أفعالنا على ضوء أثرها في الآخرين. المجتمع هنا يعمل كمرآة، فهو يعكس لنا ذواتنا عبر ردود الفعل. حين نخطئ نتعلم من النقد، وحين نحسن نكتشف أثر الخير في بناء الثقة. بهذا المعنى تتكون إنسانيتنا عبر سلسلة من التفاعلات التي تعلمنا أن الحرية لا تنفصل عن المسؤولية. إن مشروع المؤتلف الإنساني يؤكد أن التعايش ليس تسامحا سلبيا، التعايش شراكة في بناء عالم مشترك، حيث تتحول القيم من شعارات إلى ممارسات يومية. وفي هذا السياق لا يعود المجتمع مجرد إطار ضاغط، بل مساحة لتعلم كيف نكون أكثر إنسانية. أيها المستمعون والمستمعات، مع الوقت لا يكتفي الإنسان بتلقي القيم أو التفاعل مع الآخرين، وإنما يبدأ في مساءلة ما تعلمه. هنا تنتقل إنسانيته إلى مستوى أعمق، من الامتثال إلى النقد. فالمجتمع يقدم نماذج متعددة للسلوك، لكن ليس كل ما يمارس يعد معيارا أخلاقيا سليما. لذلك يتكون جزء أساسي من إنسانيتنا حين نطور قدرتنا على التمييز. الوعي النقدي لا يعني التمرد الدائم، وإنما يعني التفكير قبل الاتباع. أن نسأل: هل هذا السلوك يعزز كرامة الإنسان؟ هل هذه القاعدة تحقق العدالة؟ بهذا السؤال تتكون المسافة بين الإنسان ومحيطه، مسافة تسمح له بالاختيار بدل الانقياد التلقائي والأعمى. في هذه المرحلة يصبح المجتمع مجالا للتأثير المتبادل. نحن نتأثر به، لكننا أيضا نؤثر فيه. الفرد الواعي قد يسهم في تعديل القيم السائدة، أو في إحياء معان إنسانية تراجعت. وهكذا تتحول الإنسانية من صفة مكتسبة إلى مشروع مستمر يتجدد عبر المراجعة والنقد والتجربة. إن تكون إنسانيتنا داخل المجتمع ليس مسارا خطيا، وإنما عملية تفاعل دائم بين التكيف والنقد، بين الانتماء والتميز، بين التأثر والتأثير.
7: حديث المؤتلف.
9: ختاما أيها المستمعون والمستمعات، تتكون إنسانيتنا داخل المجتمع عبر اللغة والقيم، وعبر الاحتكاك بالآخر، وعبر الوعي النقدي الذي يمنحنا القدرة على التمييز. لسنا كيانات منفصلة عن محيطنا، نحن نتشكل في نسيجه ونتأثر بإيقاعه. غير أن هذا التشكل لا يلغي دورنا في الاختيار والمراجعة، فكل تجربة اجتماعية تترك أثرا، لكن هذا الأثر ليس قدرا نهائيا. وهنا يبرز سؤال المرحلة التالية: إذا كانت إنسانيتنا تتكون داخل المجتمع، فإلى أي مدى نحن صناع ذواتنا؟ نقف عند هذا التساؤل على أن نجيب عنه في الحلقة المقبلة بإذن الله. إلى لقاء آخر يجمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: كنتم مع حديث المؤتلف.
8: حديث المؤتلف
7: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معاصيك، كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك، إنك على كل شيء قدير. إلهنا، إلهنا، وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك ورست سفينة المساكين على ساحل عبابك.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
1: ظلال المعنى.
0: ظلال المعنى.

0: أصدقائنا أهلا بكم مرحبا.
1: نطوف وإياكم في فضاء الفن والتجربة والرؤية وظهر للفكرة،
0: وعبر هذه الحلقة نقترب من فكرة الجمال وأحواله ومعانيه.
1: أهلا بكم في تطوافنا.

0: وفوق النهى وفوق جودي.
1: يقال بأن الجمال والقبح ذهبا للاستحمام سويا في إحدى البحيرات، وبعد قليل من الوقت خرج القبح واختلس ملابس الجمال وولى بها.
2: ولم يكن من بد للجمال إلا أن يرتدي ملابس القبح حين لم يجد ملابسه، ومنذ ذلك الحين أصبح الجمال والقبح حالتين مخاتلتين ومراوغتين، إذ أننا قد نصادف الجمال لكن بهيئة قبيحة، ونلتقي بالقبيح رغم أرديته الجميلة.
1: وربما ذلك الأمر هو الذي دعا شاعرا عظيما مثل رامبو للقول:
2: ذات مساء أجلست الجمال على ركبتي، رأيته مرا وشتمته.
1: وإذا كان الزيف من المظاهر الإنسانية والاجتماعية القبيحة التي يتحتم على البشرية أن تتخلص منها أو تحصرها في نطاق ضيق على الأقل، فإن الأدب بأسلحته الجمالية قادر على إبراز هذا الزيف وتجسيده بحيث يراه الإنسان ويتعرف عليه دون ما حساسيات. وقد عبر النحات الفرنسي رودان عن هذه الحقيقة عندما قال:
2: قد يتبادر إلى إذهان الناس أن ما يرونه قبيحا في الحياة لا يليق أن يكون موضوعا للفنان، ولكن ما قد يسمى عادة قبيحا في الطبيعة يمكن أن يكون لدى الفنان عامرا بالجمال. ونحن في الواقع نربط ما بين القبح وبين ما كان مشوها أو عليلا أو مصابا بمرض، أو ما كان ضعيفا أو مبتلى، أو ما كان منافيا للخلق القويم. ولكن دع فنانا مبرزا أو أديبا نابها يتناول بفنه قبحا واحدا أو أكثر، فسرعان ما يتحول على يديه هذا القبح، وسرعان ما ينقلب بلمسة من عصاه السحرية إلى جمال رائع. إنها كيمياء القدماء، بل إنها لمسة السحر المبهر.
1: وهناك أسطورة شعبية في أجزاء كثيرة من العالم تروي كيف استطاعت امرأة أن تحرر أميرا تحول بطريقة سحرية إلى وحش.
2: كانت البطلة الجميلة أصغر بنات تاجر فقد ثروته، وقبل أن يقوم برحلة سأل البنات عما يريدن أن يحضره معه لهن. البنتان الكبيرتان طلبتا هدية ثمينة، أما الصغرى الجميلة فقد طلبت وردة.
1: غير أن رحلة التاجر كانت رحلة فاشلة، فلم يستطع أن يحضر الهدايا لبناته، ولكنه في طريق عودته إلى المنزل مر بحديقة فتذكر ما طلبته الجميلة منه فقطف منها وردة.
2: وفجأة ظهر له الوحش وواجهه بأنه سرق الوردة، وقال للتاجر إنه لكي يتفادى العقاب لا بد أن يرسل إحدى بناته رهينة. فتطوعت الجميلة بالذهاب إلى قصر الوحش والعمل عنده وفي خدمته،
1: لكنها أثناء عملها في قصره لاحظت أن الوحش كائن رقيق كريم، وقد سألته يوما أن يأذن لها بالذهاب إلى بيتها لعيادة والدها الذي كان مريضا، ووعدته أن تعود على الفور.
2: وعندما تأخرت في العودة بدأ الوحش يمرض حتى أشرف على الهلاك، وقد اكتشفت ذلك بالنظر إلى مرآة سحرية. فعادت في الحال إلى قصر الوحش وأخبرته أنها تحبه، وفي هذه اللحظة زال السحر وتحرر الأمير.

0: الجميل بريس أصبح ملكا على إيرلندا، وعلى الرغم من وسامته لم يكن محبوبا من شعبه لأنه أرهقه بالعمل والضرائب الباهظة، وأخيرا قتل.
1: ويروي الكتاب المقدس العهد القديم عن امرأة فلسطينية جميلة أغوت شمشون ليكشف لها عن سر قوته التي تكمن في شعره، فكشف لها كل قلبه وقال لها: إن حلقت تفارقني قوتي وأضعف وأصير كأحد الناس. فأنامته على ركبتها ودعت رجلا قص شعره ليأسره الفلسطينيون. وتظهر دليلة في كثير من الآثار الفنية مثل لوحة رامبرانت الشهيرة شمشون ودليلة.
0: وفي الأساطير الإغريقية نتعرف على شخصية نرسيسوس، وكان أجمل الفتيان طرا، وبينما كان ينحني ليشرب من ينبوع ماء صاف إذ انعكست صورته على صفحته، وحين تطلع إليها بهرته صورته إلى حد أن عشقها وأضناه الوجد وهدته الصبابة، وغدا أسير شاطئ الينبوع لا يبرحه حتى برح به الشوق المحيط، فقضى نحبه واستحال إلى زهرة تحمل اسمه هي زهرة النرجس.
1: وهناك كلمة يونانية هي كالو كاغاثيا، وتعبر عن اتحاد الجميل والفاضل، فقد كان الإغريق يربطون بين الجمال والفضيلة ويؤمنون بالصلة التي تجمع بينهما أكثر مما يؤمن بها أي شعب من الشعوب المتحضرة القديمة.
0: ويذهب الناقد الألماني بيرك في مقولة عن الجلال والجمال إلى أنه في الأدب والفن ثمة عنصر يفوق الجمال هو الجلال، فعلى حين يبعث الجمال البهجة في النفوس يثير الجلال الرهبة فيها.
1: وهنالك كلمة يابانية يوصف بها كل ما هو من الجمال رقيق نافذ الأثر غير صارخ ولا يحيط بكنهه وصف، وهي كلمة شيبومي، ويعني الشيبومي الجمال المشف الذي يهيج المشاعر، الجمال الخفي الذي لا يلقي بالا لما هو براق أخاذ.
0: وقد حلل ريمون بولان مسألة القبح والخطأ والشر حسب الدرجات التالية:
1: بشع،
0: مرعب،
1: متطرف غير معتدل،
0: متجاوز الحد،
1: تافه،
0: متحذلق، وهو من يفقد الخيال ويعجز عن الإبداع،
1: فخم،
0: منتفخ،
1: سطحي أو مسطح،
0: عادي،
1: دون المتوسط أو بين بين،
0: ذري،
1: منمق،
0: مضطرب،
1: مشوه،
0: بلا شكل محدد،
1: وحشي،
0: لا متناسب،
1: غريب غير مألوف، شائه،
0: باعث على الاستهزاء،
1: مضحك،
0: ثقيل ناب أو مستغرب،
1: باهت غث هش،
0: متصنع،
1: شنيع معيب. وقد قام المصور الإنجليزي ويليام هوغارث عام 1753 للميلاد بإصدار كتابه الخالد تحليل الجمال، وقد عرض فيه القيمة الجمالية لشكل حرف إس ودعاه خط الجمال، ذلك أن الدائرة هي أكمل حركة في الوجود ودوراتها عبارة عن قوس صاعد وآخر هابط يلتقيان فتنغلق الدائرة، فإذا شطرنا الدائرة إلى نصفين وشكلنا منها حرف إس تجلت فيه صفة تواصل الخط والامتداد أفقية أو رأسية إلى جانب صفة تقوس الدائرة، مبدعة بذلك الخط الحلزوني المتحوي الذي دعاه هوغارث خط الرشاقة.

0: يقول الشاعر الألماني ريلكا: كل جمال مرعب. وهذا القول تؤكده حقيقة الزوال والفناء والاندثار الذي يترصد الجمال، ذلك أن الموت هو نهاية المطاف.
1: هو ذا الحلاج ذات يوم يمر مع أحد تلاميذه فسمع عزفا شجيا آتيا من وراء جدار، فقال التلميذ للحلاج: ما هذا؟ فقال الحلاج: هذا صوت قديس ينعي جمال العالم.
0: وللشاعر اليوناني زالو كوستا مرثية في امرأة جميلة بلغه خبر موتها، حيث دفنت في إحدى المدن، لكن يقوم بانتشار جثتها ليعيدها إلى قريتها الصغيرة حيث مهد طفولتها وحقيقتها الأولى. من أبيات هذه القصيدة:
1: من رآك تغتسلين على حافة النهر أيتها الفتاة ذات القوام الجميل، من رآك ولم ينعقد لسانه ولم يخسر نوره، لقد رأيتك فسكت خوفا من أن ينعقد لساني، وأغمضت عيني خوفا من أن أضيع نوري، لم أقل لك شيئا ولم تعلمي شيئا، ولكني الآن أقول لك ذلك في رثائي، أقول الشيء الذي لم تسمعي.
0: إن الذين فقدوك يحنون إليك، والذين أضعوك يطلبونك، يحن إليك الحبق العطشان في المزاهر، والمعول الملقى في زاوية الدار، والنعجة المهملة المربوطة في قرنيها، تحن إليك النعاج منتظرة راعيها، والكلاب الجائعة المنتظرة خبزا لتأكل.
1: يحن إليك الجيران، يحنون إلى خروجك من الباب، يحن إليك المعبد الرابض فوق الجبل لتوقدين سراجة، كل شيء يحن إليك، وأنت في نومك تغطين، والمصابيح مطفأة والباب مقفل، أما أنا فواقف أمام بابك ذاته أنشد رثائك.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
0: ظلال المعنى. إعداد صالح العمري.
2: تقديم رشا البلوشي.
0: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.

0: واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنكسر كل قوانين الفيزياء المألوفة لنحلق بعقولنا نحو فرضية جغرافية وفلكية غريبة جدا. ماذا لو كانت الأرض مكعبة الشكل بدلا من أن تكون كروية؟
2: تخيلوا فقط أن كوكبنا له 6 أوجه مستوية وثمانية رؤوس واثنا عشر حرفا حادا. كيف ستكون الحياة على هذا المكعب العملاق؟ هل سنسقط من الحواف إذا وصلنا إلى نهاية الوجه؟ وكيف سيبدو المشهد من هناك؟
1: في الحقيقة الصدمة الأولى لن تكون عند الحواف، بل ستكون في طبيعة الجاذبية نفسها. في الكوكب الكروي تسحبنا الجاذبية جميعا نحو المركز بالتساوي، لذلك نشعر أن الأرض مستوية تحت أقدامنا أينما ذهبنا. أما في الأرض المكعبة فإن الجاذبية ستظل تسحب كل شيء نحو مركز المكعب.
2: هذا يعني أننا كلما ابتعدنا عن مركز أي وجه من الأوجه 6 واتجهنا نحو الحواف سنشعر وكأننا نصعد جبلا شاهقا ومائلا. الجاذبية ستسحبنا إلى الخلف بزاوية حادة، وعندما نصل إلى الحافة تماما سنشعر أننا نقف على قمة جبل عمودي يبلغ قياس زاويته 90 درجة.
1: بالتأكيد، وهذا الاختلاف في الجاذبية سيخلق بيئة حياتية عجيبة جدا. المياه والغلاف الجوي سيجتمعان فقط في مراكز الأوجه 6 لأنها النقاط الأقرب إلى مركز الجاذبية. هذا يعني أن كل وجه من المكعب سيحتوي على بحيرة دائرية عملاقة في وسطه تحيط بها أرض خصبة وأجواء صالحة للتنفس.
2: وماذا عن المناطق القريبة من الحواف والرؤوس؟ بما أن الغلاف الجوي سينجذب نحو المراكز فإن الحواف والزوايا ستكون خالية تماما من الهواء، ستصبح عبارة عن جبال صخرية عملاقة جافة ومعزولة في الفضاء الخارجي. لن نتمكن من عبور الحواف للانتقال من وجه إلى آخر إلا إذا ارتدينا بدلات فضاء كاملة.
1: يا له من مشهد خيالي! هذا يعني أن البشرية ستعيش منقسمة في 6 مقاطعات كوكبية معزولة عن بعضها بحواف فيزيائية مرعبة. كل وجه سيطور حضارته الخاصة، وستكون رحلات السفر بين أوجه المكعب بمثابة رحلات فضائية حقيقية تتطلب صواريخ وتكنولوجيا متقدمة.
0: ماذا لو؟
2: كلما تفكرنا في هذه النتائج نكتشف أن الشكل الكروي ليس مجرد صدفة هندسية، بل هو النظام الكوني الأكثر كفاءة وعدالة. الكروية تمنح الجميع جاذبية متساوية وتوزع الغلاف الجوي والمياه بنسب تقبل الحياة على معظم مساحات الكوكب دون عوازل صخرية مخنوقة.
1: هذا يعني أن الشكل الكروي هو الذي يجعل الأرض بيتاً واحداً متصلاً لنا جميعاً، يتحرك فيه الهواء وتنتقل فيه المياه بحرية وسلاسة دون أن تنحبس في مراكز هندسية ضيقة.
2: كلمات تدعونا للتأمل والشكر نختم بها حلقتنا لهذا اليوم. كوكبنا الكروي الرائع هو أجمل تصميم يمكن أن نعيش فيه. شكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. نلتقي بكم في الأسبوع المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو؟ دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
12: أنا عايشة عبد الله المزروعي من مدرسة النهضة في ولاية شناص، عمري 17 سنة.
11: عايشة تهوى القراءة والكتابة والرسم، فازت بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي للمدارس في دورتيها 11 و13. تتمنى أن تصبح في المستقبل كاتبة. مرحبا عايشة.
12: أهلين،
11: كيف حالك؟
12: بخير الحمد لله.
11: أولا ألف مبروك فوزك بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي للمدارس.
12: شكرا.
11: ما شاء الله عليك، أنت متعودة مش فقط تشاركي في هذه المسابقة، متعودة تفوزي بعد، صح؟
12: نعم.
11: الحين فزتي الدورة الأخيرة 13 في عن مسرحية الغرفة السابعة، صح؟
12: صحيح.
11: واللي قبلها قبل سنتين 11 عن أي مسرحية؟
12: نص يقظة نومان.
11: يقظة نومان، احكي لي عن هذا النصين. الغرفة السابعة عن إيش تتكلم؟
12: تتكلم الغرفة السابعة عن 4 طلبة راح يدخلوا غرفة عشان يدوروا عن ملف مشروعهم، لكنهم راح يخرجوا منها بشيء أكبر، راح يخرجوا منها بوعي بذواتهم، بأن كل منهم يتصرف بسلوك لكن هذا السلوك ما يخليه يتقدم بل يعرقله. فعشان كذا الغرفة السابعة راح تدخلهم في مواقف، راح تعطيهم تحديات، راح تجعل المحيط اللي حولهم يخليهم يدركوا هذه المشاكل اللي تعيقهم.
11: ممتاز، ما شاء الله.
12: فراح يخرجوا منها وهم اكتسبوا هذا الوعي. وهم 4 شخصيات، شخصية نادر، الشخص اللي يتجنب الصعاب بالمزاح، وشخصية سهيل اللي كل من دفعه كل تبى تحصد على الشيء بسهولة.
11: سهيلة اسمها؟
12: سهيل.
11: يعني الشخصية مندفعة.
12: شخصية مندفعة.
11: أنا ضمتها، ظنيتها أنثى يعني.
12: لا. وعندنا وسن اللي هي مترددة طول الوقت وما تبى تاخذ ولا خطوة بس عشان إنها ما تضيع، ولكن تندم في نفس الوقت لأنها عطت غيرها بذلك الخيار إنه يتقدم. إذا أخطأوا تلومهم وتلوم نفسها. وشخصية ريم اللي هي الشخصية اللي تبى تاخذ القيادة دائما، ما تبى تعطي دائما القرار لين الآخرين.
11: ما شاء الله، يعني تنوع في الشخصيات. ومسرحية يقظة نومان فيها أيضا تنوع في الشخصيات.
12: شخصية واحدة اسمها نومان، شخصية تظن أن النجاح دائما يا سبب يا واسطة يا حظ يا حروز دائما، وهذا بسبب المحيط اللي حوله. ولأن والدته دائما تقارنه بأخوه، دائما تقارنه بأخوه، وأنه إنسان ما منه فائدة، فقط يقرأ الكتب، هاي الحسنة الوحيدة اللي فيه. فراح ينزل قبو، راح يتمنى أمية، يا رب يكون عندي يا حظ يا حروز يا واسطة بس عشان أنجح. وفعلا بيطلعوا لي ثلاثة من أشباح المكتبة، وحار وحوار وارح.
11: أها.
12: أسماءهم صعبة بس
11: جميل. ويحاولوا يعني
12: راح يحاولوا يخلوه في اختبار لهذه الثلاث أشياء اللي طلبها، فمرة لما يحصل الحظ بعده ما راح ينجح، بيحصل الواسطة، لكن هو لأنه هو الكسول، هو اللي ما يبي يشتغل، بعده راح يفشل. في الأخير راح يوصل للحروز، لما يجي الحروز لأنها الأشد والأقوى راح يطلبوا منه وساوس أخوه وأفكاره، فمنه راح يرفض وراح يدرك إن هم هذيلة ما يبغوا الخير. وهي بسبب ليش هاي المسرحية أنا جدا جدا فرحانة فيها، ليش؟ لأن تكلمت عن الواقع اللي إحنا نعيشه أحيانا، إنه دائما إذا شخص نجح ما ينسبوا الشيء لجهده أو مثلا لتوفيق رب العالمين، أقولك
11: واسطة أو كذا. نعم.
12: وهذا يخلينا ما نستمر في السعي، بل يخلينا نتقهقر ونتوقف.
11: جميل. طيب طبعا تعرف يا عايشة أنه الكاتب مثلك يعني يحتاج إلى قراءة، صح؟
12: أكيد.
11: إيش نوعية قراءاتك؟
12: جدا متنوعة، وتتنوع من أدب الرعب سواء نفسي أو سريالي أو إلى الخيال الفانتازية، مثل عندنا في الفانتازية حنان لاشين، وبصراحة سلسلة مملكة البلاغة اللي تقريبا من سبع كتب جدا مثرية، سواء من ناحية اللغة أو من ناحية الخيال، جدا واسعة. الكاتبة بنت عالم كبير، وهذا شيء أحسه جدا جدا جميل، واستمرت فيه في سبع أجزاء. وبصراحة إذا كان هذا الجزء الأخير يعني الجزء السابع وانتهت، فإحنا كذا فقدنا عالم كبير اللي هو مملكة البلاغة.
11: جميل.
12: والاسم على الاسم فعلا على مسمى، الرواية مليئة بالبلاغة وبالجمال.
11: جميل. ومن بعد من الكتاب اللي قرأتي لهم؟
12: قرأت لأسامة المسلم رواية خوف، واللي صنعت لي نقلة نوعية في فهم.
11: ليش يعني نقلة نوعية؟
12: لأن أنا قرأتها بعد ما تركت القراءة لمدة بسبب كثير من العوامل، منها أني انشغلت بالمدرسة، السوشيال ميديا، وبالذات في فترة الحجر الصحي انتقلت لأني أهتم بالرسم وهالأشياء.
11: نعم. هذه عوالمها عوالم الجن، صح؟
12: صحيح. ويعني بصراحة جدا يعجبني خيال الخيال بشكل عام. إذا كان ما مندثر مع العمر شيء عجيب بالنسبة لي.
11: آه ممتاز. وإيش بعد من بعد قريت لمن؟
12: بدرية البادي.
11: أي رواية؟
12: رواية الأخطبوط الأزرق، واللي كانت تتحدث عن
11: رقية البعدي. قصدك
12: رقية البعدي؟
11: نعم، رواية الأخطبوط الأزرق.
12: بصراحة هذه الرواية عالجت معضلة يعني حسيتها لامست فينا احنا كجيل شيء دائما ما مفهومه، هو ليش احنا عندنا تعلق ما طبيعي بالهاتف. تبدأ الرواية بأن طالب يتم التنمر عليه من قبل زملائه بسبب أنه يمتلك هاتف غبي مثل ما هم يسموه.
11: وهم عندهم هواتف ذكية.
12: هي هم عندهم هاتف التتش. إنزين. فرح يقوم هذا الطالب وبيطلب من أهله كالعادة، بيلح عليهم يلح. لما بيحصل على التليفون راح ينتقل من ذاك الشخص اللي يقرأ الكتب ويطلع على الكثير من الأشياء إلى شخص منغمس في هالعالم الرقمي، منغمس في العلاقات الرقمية هذه اللي يبنيها، وما يحس على نفسه. دائما سبحان الله يقولوا المدمن هو آخر شخص يعلم بأنه مدمن.
11: صحيح. جميل. أنا جالس أسألك من قراءتي ومن قراءتي، لأنه أنا أنتظر تقولي لي قراءتي، لنعرف أن أمك كاتبة أيضا.
12: نعم.
11: أمك الكاتبة، كاتبة أدب الأطفال فاطمة الزعابي.
12: نعم.
11: قريتي شيء لفاطمة الزعابي؟
12: قرأت لها رواية هند وباب القبو السري ونقدتها لها.
11: نقدتها؟
12: نعم.
11: إيش يعني نقدت منها؟
12: نقدت مثلا أن هي جسدت كل شيء. مثلا في شخصية هند اللي أخذتها من يوميات اللي كنت أعيشها مثلا.
11: يعني شخصية هند هي أنت في الرواية؟
12: نعم. وبعد أنها خلتها شوي مثالية، وأنا إنسانة جدا ضد المثالية، لكن هو في الأخير منظورها لي كأم.
11: جميل، جميل جدا. ومن روايات الكبار إيش قريتي غير أدب الأطفال وأدب اليافعين؟
12: دلشاد لبشرة خلفان.
11: جميل. عجبتك دلشاد؟
12: جدا جميلة. ويعني التاريخ، هاي أول رواية تاريخية أقراها بصراحة، وحسيتها أدخلتني عالم آخر. يعني ما كنت أعرف إنه في السابق كان فيها هذه المعتقدات وفي هذه يعني الأحداث اللي تصير، صراحة جدا جميلة.
11: ممتاز رواية. ممتاز يا عائشة. وتقرأين كتب مترجمة؟
12: كثير، روايات روسية أغلبها، منها للكاتب أنطون تشيخوف. قرأت للأعمال المجمعة روايات قصيرة وقصص
11: جميل. تتذكر شيء من قصصه أنطون تشيخوف؟
12: أذكر أن في رواية قصيرة بعنوان الغرفة رقم 7 اللي أعتقد أني أنا بعد هو ما 7، في رقم آخر، لكن الرواية جدا جدا جميلة. تتحدث عن شخص عنده ارتياب وشكوك دائما من اللي يصير حوله. فمن شدة ما أنه عنده هاي الشكوك راح ينتهي فيه الأمر أنه يدخلوه لمصحة. وهذا الشخص قارئ ومثقف رغم أنه عنده هذه العلة النفسية، فراح يزوره طبيب نفسي، ولما بيجلس معاه بيكتشف ان هذا الشخص طبيعي وان في ذره من يعني شيء يعني من النبوغه والذكاء. فراح يجلس معاه ويجلس معاه لمده طويله، وراح يعني يتجاذبوا اطراف الحديث، وراح يعجب هذا الطبيب النفسي بهذا الشخص. الى ان يصل به الحد انه يجلس أنه ينسجم معه في نفس المصحة، والسبب أن كل اللي حوله كانوا يحذروا منه، فظنوا أن الطبيب النفسي جن لأنه جلس مع أحد من
11: المرضى.
12: أحد المرضى. نعم.
11: جميل جدا. أنت قبل شوية وأنت تستعرض رواية والدتك قلتي أنها كتبت أو استخدمت يومياتك. أنت تكتبين يوميات يعني؟
12: لا، بل ما تراه فيني دائما من سلوكيات منذ أن كنت صغيرة. مثلا أسلوبي في الحياة، كيف أني كنت أرتب أغراضي وكذا، مغامراتي مع أخوي.
11: يعني هي كانت تنظر إلى حياتك وتكتب عنك
12: من منظورها هي.
11: يعني أنت هند خلينا نقول.
12: وبعد روايتها تتحدث بشكل عام عن الهوية.
11: أنت كأنك قلتي أنك تدونين أفكار ولا إيش في يوميا ولا
12: يوميا وأحيانا لا.
11: يعني إيش تدوني مثلا؟ احكي لي عن شيء دونتي.
12: مثلا أفكار للروايات اللي أبى أكتبها.
11: تسجلي يعني الأفكار اللي تجيك في بالك،
12: وبعد الأفكار اللي تأتيني من الكتب اللي أقراها. أحيانا يكون في فكرة كتبها الكاتب بطريقة وأنا أفكر فيها بطريقة أخرى فأكتبها. أحيانا مثلا الكتب البودكاست جدا أدون فيه وايد أشياء.
11: أنت تتابعين بودكاست طبعا؟
12: وايد.
11: إيش أكثر شيء يعجبك من البودكاستات؟
12: اللي تتكلم عن العلاقات الاجتماعية، اللي تتكلم مثلا عن القضايا الإنسانية.
11: مثل إيش يعني؟ ضربي لمثال بودكاست تبعي.
12: بودكاست 8، واللي بدأت فيه هو بودكاست ياسر الحزيمي.
11: ممتاز. وأمنيتك تصير في المستقبل كاتبة.
12: نعم.
11: إن شاء الله يعني ناوية طبعا تواصل الكتابة إذن بهذه الطريقة؟
12: لم يكن لي خيار يوما في الكتابة، كانت دائما هي الخيار الأول لي والشيء اللي
11: يعني لم يكن لك خيار ولا كانت هي الخيار الأول؟
12: الخيار الأول والدائم لي. لأن الكتابة بالنسبة لي وسيلة للتعبير، وسيلة لتنظيم أفكاري، وسيلة أحيانا حتى للسيطرة، أحيانا إذا أنا كتبت رواية بمجرياتها وأحداثها أشعر بأن هاي المجريات تسري بين يدي.
11: بدأت تكتب روايات يعني؟
12: بدأت أمهد يعني. ولكن لأني أنا إنسان فيني شوية من معضلة المثالية هذه، فأرجع وأعيد صياغتها مرة أخرى ومرة أخرى.
11: جميل، إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصيرين كاتبة كبيرة في المستقبل. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
12: حكمتي هي قليل مستمر خير من كثير منقطع.
11: ممتاز.
12: وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل.
11: جميل، إذن يعني شرح لي ليش القليل المستمر أفضل من الكثير المنقطع؟
12: لأن إذا أنت بذلت جهد في يوم واحد، جهد يعني يساوي لأيام، أنت قد تتعب، وبالتالي عقلك بشكل لا واعي يربط العمل بأن جهد لازم تبذل جهد كبير. لكن إذا أنت بذلت شوية هاليوم شوية هاليوم، هذه شوية تتراكم ألين ما
11: صحيح
12: تصبح إنجاز كبير في النهاية.
11: ممتاز يا عائشة، أنت رائعة وأنا استمتعت بالحوار معك. إذن عائشة بنت عبد الله بن خلفان المزروعية، طالبة رائعة في مدرسة النهضة للتعليم الأساسي في ولاية شناص، البالغة من العمر 17 عاما، والفائزة بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي للمدارس في دورتيها 11 و13. شكرا جزيلا لك.
12: العفو لك يا أستاذ.
0: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله. الواحدة ظهرا بتوقيت مسقط، أهلا وسهلا بكم. ما في عرض سريع لأهم الأنباء. استقبل معالي الفريق أول السلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني سعادة سرينيفاس جودافارثي سفير جمهورية الهند. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية وبحث مجالات التعاون المشتركة بين سلطنة عمان وجمهورية الهند. من جانبه أشار سعادته بمستوى التنسيق بين البلدين وما يشهده من تطور مستمر. كما استقبل معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني سعادة الدكتور توماس أورتلي سفير الاتحاد السويسري المعتمد لدى سلطنة عمان. جرى خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث مسار العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة للبلدين الصديقين. كما تم التطرق إلى بعض القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. شنت إسرائيل غارات في وقت مبكر من صباح اليوم على أهداف عسكرية في غرب ووسط إيران بعد ساعات من قيام إيران بإطلاق وابل من الصواريخ على أهداف إسرائيلية ردا على هجوم استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن دويا انفجارات سمع في مدن طهران وتبريز وأصفهان وكرج بعد هجمات إسرائيلية بصواريخ بالستية. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أطلق موجات من الصواريخ تجاه مناطق إسرائيلية. وبحسب مصادر إيرانية أكدت أن الهجمات جاءت ردا على الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في لبنان وانتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار. في المقابل أفادت مصادر إسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في مختلف المناطق الإسرائيلية وأن الدفاعات الجوية عملت على التصدي للهجمات الصاروخية. شن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على الضاحية الجنوبية في بيروت أدت إلى وفاة شخصين وإصابة 11 آخرين. وتتواصل الغارات الإسرائيلية في لبنان رغم الاتفاق على تطبيق هدنة عقب جولة محادثات مباشرة بين الجانبين في أمريكا. وأفادت مصادر إعلامية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة على منطقة القطراني بقضاء جزين جنوب لبنان. كما غار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة قلاوية في محافظة النبطية. من جانبه أطلق حزب الله هجمات صاروخية تجاه عدة مستوطنات إسرائيلية. استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين برصاص وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بقطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن غارة إسرائيلية استهدفت مركز شرطة بجوار مخيم للنازحين في خان يونس جنوب القطاع أسفرت عن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 16 آخرين. فيما استهدفت غارة إسرائيلية أخرى مركبة كانت تسير وسط مدينة غزة أدت إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين. كما شنت قوات الاحتلال قصفا وغارات على مناطق بحي الزيتون ودير البلح ومخيم للنازحين بحي الرمال غرب مدينة غزة. لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 14 آخرين في هجوم روسي استهدف منطقة زابوريجا في جنوب شرق أوكرانيا حسب ما ذكر الحاكم المحلي إيفان بيدوروف عبر تطبيق تليجرام اليوم. وأوضح فيدوروف أن القوات الروسية شنت هجمات على المنطقة باستخدام ضربات جوية وطائرات مسيرة وقصف مدفعي، ما أسفر عن أضرار طالت البنية الأساسية والمباني السكنية والسيارات. تشير التوقعات الصادرة عن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة إلى عودة ارتفاع درجات الحرارة اعتبارا من اليوم الاثنين ولعدة أيام على المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان. ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين منتصف الأربعينات المئوية وقد تلامس حاجز 50 درجة مئوية في بعض المناطق.
وأشار المركز إلى أن بقية محافظات سلطنة عمان ستسجل درجات حرارة في منتصف الأربعينات المئوية، في حين تبقى الأجواء أكثر اعتدالا على المناطق الساحلية في محافظتي الوسطى وظفار. كان هذا عرضا سريعا لأهم الأنباء، مزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم الوراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذه الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
5: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
1: صحتنا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم التوعوي التعزيزي للصحة، برنامج صحتك. طبعا تظل المعلومة الصحية يعني من أهم أهم أهم المعلومات العامة اللي وجب على كل إنسان إنه هو يحرص على إنه يحصل عليها. ما أتوقع إنه حتى في مجالنا، إحنا في مجال الطب، ما في زميل أو زميلة إلا هو حريص بتتبع آخر بإذن الله سبحانه وتعالى المعلومات، البراهين لما وصلت من علاج أو وقاية لكثير من الأمراض. فما بالك بالمجتمع، المجتمع بحاجة يعني شبه، إذا قلت يومية بيقول الدكتورة فنة يعني تبينا بس نستمع معلومات صحية. صدقوني دايما الإنسان يبي أحد كذا كما الجرس على راسه يذكره المعلومة الصحية مهمة. نحن كنا محتاجين أحد يقول لنا اهتموا بغذائكم، افحصوا، تأكدوا، الوقاية خير من العلاج، الرياضة، أخذ الدواء لو لا قدر الله الإنسان بدت عليه أعراض مشكلة صحية. اليوم من ضمن الأمراض حقيقة المزمنة اللي وجب إن إحنا بين فترة وفترة نعرضها في برنامجنا التوعوي برنامج صحتك، اللي هي صحتنا أسفة، اللي هي مواضيع أمراض الدم الوراثية. اليوم بنطرح وبنركز أكثر شيء على الأنيميا الدم المنجلية، وبنعطي المجال لو في وقت للأمراض الأخرى. طبعا لماذا؟ لأن إحنا نمشي بإذن الله توازن مع كمان ما شاء الله اللي هو الفحص ما قبل الزواج، فحص المبكر وإلزاميته، أهمية هذا الفحص من ناحية الوقاية وتقليل عدد الإصابات بأمراض الدم الوراثية. طبعا ما أحظني وكيف أنا محظوظة اليوم وأنا سعيدة بوجود أخوي وأستاذي، قبل أن يكون أخوي أستاذي اللي علمنا كثير من أخلاقيات مهنة الطب في نفسه بأسلوبه في التعامل معنا، بروفيسور الدكتور ياسر أحمد والي، طبيب استشاري أول وأستاذ أمراض الدم الوراثية عند الأطفال أو أمراض الدم في الأطفال في المدينة الطبية الجامعية. كل الشكر والتقدير الأستاذة أمينة والأستاذ خالد أولاد ثاني مخرجين، أستاذ هاني السعدي، أستاذ أسعد الرئيسي من الإذاعة، جزاهم الله ألف خير كمان لتسهيل برنامج صحتنا. بروف أهلا ومرحبا وسهلا، وكم أنا فخورة وسعيدة بتواجدك معاي اليوم.
7: الله يحفظك أختنا العزيزة الدكتورة فنة، ونتمنى الشفاء للجميع يا رب. وأهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بالمستمعين.
6: أهلا وسهلا بروف، وبإذن الله اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، يعني صحتنا والله، يعني أنا دائما أقول نفس الكلام وأقول هي راحلتك، أنت تتحرك بصحتك صدقوني، ما يفرق إيش اللي تركبه، لكن يفرق إذا صحتك زينة ولا لا. قد تعطب الصحة وهذا يعني سبحان الله يحدث، لكن الوقاية بإذن الله سبحانه وتعالى، الوقاية الأولية أو الوقاية الثانوية، وبإذن الله سبحانه وتعالى التقيد بالمعلومات الصحية أنا أتوقعها هذه أساس الملاحة. كنت أريد أقول النافيجيشن، الملاحة الصحية، ملاحة في المحافظة على الصحة. بروف لما نتكلم الله يحفظك على أمراض وراثية، ومش وراثية وبس، يعني وراثية واضحة، يعني تقدر أنت ترسم حتى خريطة وتقول نسبة الإصابة وفرصة نسبة الإصابة لها، وجود فحص بإذن الله سبحانه وتعالى تقدر عن طريقه أنه تخطط صحيا على أساس بإذن الله سبحانه وتعالى تقي إصابة الأجيال الجاية سواء كانوا أطفالهم من الإصابة. بالله عليك، يعني هل هذه نعمة؟ وإذا ما استفدنا منها. بروف، كل هذا أريدك كله كله كله تتكلم لي فيه.
7: أول حاجة إن إحنا إن شاء الله بنبدأ بالمرض اللي هو منتشر في دول الخليج عامة وفي سلطنة عمان بالخاصة، وهو مرض الأنيميا المنجلية. وكما هو معروف إنه مرض الأنيميا المنجلية هو مرض وراثي يأتي بسبب وجود طفرة جنينية في كل من الأب والأم. الطفرة عادة بتكون حامل لمرض الأنيميا المنجلية في الأب والأم، أو يكون أحدهم حامل لمرض الأنيميا المنجلية وحامل لأدر أحد نوع آخر من اعتلالات الهيموغلوبين زي البيتا ثلاسيميا أو زي اللي بنسميهم هيموغلوبين دي أو سي أو كده. فإذا التقوا مع السيكل يسود السيكل أو يسود الأنيميا المنجلية ويصبح الطفل مصاب بمرض فقر الدم المنجلي. المرض فقر الدم المنجلي هو مرض مزمن يحتاج إلى متابعة دقيقة في العيادات ويحتاج إلى علاج دوري مستمر بصورة منتظمة يوميا، أو في الحالات الخطيرة الشديدة يحتاج إلى زراعة النخاع. فطيب الحمد لله رب العالمين وبفضل الله تم يعني إصدار المرسوم بالفحص الطبي قبل الزواج، وهذا الفحص الطبي قبل الزواج مهم جدا للتعرف على حامل المرض. ولما بنتعرف على حامل المرض نحاول نفهمهم بخطورة المرض اللي هو ممكن ينقلوه لأولادهم، لأن هم سليمين ظاهريا ولكن ممكن ينقلوا المرض إلى الأولاد، ونقل المرض إلى الأولاد الأولاد يطلعوا مصابين. هذا شق. الشق الثاني اللي عندهم طفل مصاب بالأنيميا المنجلية أو بأي مرض دم وراثي زي الثلاسيميا أو كده، وهذه الأمراض زي ما قلنا بتبقى أمراض مزمنة وللأسف الشديد لازم علاج يومي. طيب اللي جاب طفل نرجو من هؤلاء إن هم يكون عندهم طفل واحد بس مصاب. يعني في هذا الزمن بمنتهى البساطة إحنا نقدر نتقي الطفل إنه يجي طفل آخر مصاب. أمس سبحان الله في مريض من مرضى السكل أمه جت وأسعدتني سعادة غامرة، ربنا رزقها بطفلين سلام، إنها اتبعت راحت حال المركز بتاع الإخصاب اللي عملته الحكومة جزاه الله خير في الوطية، وأعطتهم البيانات وعملوا فحص ما قبل الحمل هي وزوجها، وحملت في طفلين أنابيب وجابتهم سلامة معافين، ثم قررت أيضا التوقف وأخذ هدنة اللي هو المباعدة عن إن هي تجيب أطفال تانيين فترة عشان تعرف يعني تواصل رعاية الطفل المصاب والأطفال السلام. هذا يسلق الصدر لأن الأم دي التزمت، الدولة الحمد لله سبحانه وتعالى بفضل الله سبحانه وتعالى والحمد لله إن هي بتوفر هذا الفحص اللي هو قبل الحمل مجاني نسميه تي جي دي لكل العمانيين اللي عندهم طفل مصاب لمنع حدوث طفل مصاب آخر في الأسرة. تخيلوا الطفل المصاب يعاني من آلام، يعاني من تكثير مزمن في الدم، يزور الطوارئ كتير، يحتاج إلى علاج يومي ومتابعة دقيقة، تبقى الأم عندها 3 أو 4 مصابين. أعرف في التاريخ من زمان لما جيت من 96 أسرة والله فيها 5 و6 مصابين. كيف نتخيل حياة الأم والأب والأسرة في وجود هذا العدد المهول من الأطفال المصابين وكيف رعايتهم؟ فيعني كل المستمعين أي حد يكون عنده طفل مصاب هناك وسيلة لمنع حدوث الأنيميا المنجلية أو نقص الدم المنجلي في طفل آخر.
6: نعم.
7: وهذه الوسيلة موجودة مجانية، يعني مجرد بس بنعمل بعض الفحوصات وبنعمل تحويلات وبنحدد الخلل الجنيني وبنسلمه للمركز، والمركز بيوجههم إلى طريقة الحمل من الأنابيب، وممكن حصول على طفل سليم معافى تماما، يعني يكون ما يحتاج كم الرعاية المطلوبة لمرضى فقر الدم المنجلي. هذا أسلك صدري، ولكن في نفس الوقت برضو نحصل على أم جاية وتكون حامل. وأنا أرجو منك يا دكتورة فنة تعلقي على هذا الموضوع بدقة.
6: نعم.
7: لأنه أحتاج صوت المرأة معايا.
6: نعم.
7: وتيجي الأم يكون بطنها أمامها فأعرف حامل، أسألها إحنا معطين حضرتك الورقة رحتي عملتي؟ لا لا لا لا, لا. على الله سبتها. والله سبحانه وتعالى هو إن شاء الله يجيب لي طفل سليم. كل شيء بقدرة الله سبحانه وتعالى، وكل شيء في يد ربنا سبحانه وتعالى، لكن ربنا أمرنا بإيه؟
6: أخذ الأسباب.
7: عليه الصلاة والسلام قال له أعقلها وتوكل.
6: أخذ الأسباب.
7: يعني أعقلها وتوكل.
6: نعم.
7: يعني أنت قلت سبت الناقة في رعاية الله وصح الصبح ما حصلها.
6: صح.
7: قال له لا. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام لا، أربط الناقة في الشجرة جنبك بعدين توكل على الله، مش تسيبها تسرح وبعدين تقول أنا تركتها على الله.
6: بارك.
7: فالأسباب هي إن إحنا نعمل الفحص، الأسباب هي إن نروح مركز الإخصاب، الأسباب هي إننا نعمل طفل الأنابيب السليم المعافى. وأرجو من الدكتورة فنة التعقيب على هذه النقطة للأم اللي تيجي تقول لي والله إحنا يعني كأنها بتقول لك أنا كأني أنا مش يعني أنت، إحنا سبناها على الله والله المستعان.
6: الله يعزك بروف، ما أجمل الكلام. وهذا يعني جاي بإذن الله سبحانه وتعالى من الخبرة الطويلة والعلم الغزير حقيقة في هذا المجال. وبأكد على الكلام وبقول بروف احنا يعني حتى شرعا احنا ترى مطلوبين يعني مأمورين بالتداوي، تداو تداو تداو، فما بالك إذا الدواء جزء منه الوقاية. احنا ترى كل الدواء عندك وقاية وعندك علاج، فالوقاية أنك أنت تعمل هذه الفحوصات بإذن الله سبحانه وتعالى. شوف بروف أنا أقول لك علشان أنا أجيب لك إياها من الآخر، ما في سبب معاهم، وجزاهم الله كل الخير حقيقة حكومتنا الرشيدة بأن سنت هذه التشريعات وهذه القوانين، وما شاء الله يعني النقلة والنوعية الطفرة النقلة العظيمة صراحة لتمر فيها الخدمات بوجود معالي الدكتور هلال السبتي. صراحة يأكد في كل مكان بأنه الإلزامية وبأنه هذه الخدمات متوفرة ومتكاملة، ما في مكان ما حد يقول إنه ما موجود، لأنه في تكاملية ما بيننا ما بين المحافظات ما بين الولايات في المحافظات، فالحمد لله على ذلك. بروف الغالي أنت ذكرت موضوع إنه نبي شوي نوضح، إحنا كثير يعني يمكن أنت الله يحفظك بروف سلام كثير الله يرضى عنكم طلعت ووضحتوا إيش الفرق ما بين الحامل وما بين المصاب. تو لما نقول بروف الله يحفظك إنه هذا حامل لأنيميا أو فقر الدم المنجلي وهذا مصاب بفقر الدم المنجلي، بروف ممكن مرة ثانية نذكر اللي يسمعونا عن هذا الموضوع؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم. المصاب إحنا عندنا في خلية الجسم الواحدة في عندنا حاجة اسمها كروموزومات اللي هي حاملات الجينات أو الصبغات الوراثية. في عندنا 46 كروموسوم.
6: نعم.
7: 23 زوج.
6: نعم.
7: فإذا واحد من هذه الكروموسومات يحمل طفرة مرض الأنيميا المنجلية والشخص ده ما عندوش إلا هذا في نوع في واحد بس، يبقى هذا يكون نسميه حامل للمرض.
6: نعم.
7: حامل للمرض هذا اللي هو بنشوفه ونعرفه يكون سليم تماما، لكنه يكون يعني ظاهريا سليم لكن يحمل المرض. نعرفه فين؟ في الفحص الطبي قبل الزواج.
6: نعم.
7: نعمل تحليل اسمه التحليل الكهربائي الهيموجلوبين ونشوف فيه وجود هذا الاعتلال أو حامل للصفة الوراثية. عندما إذا كان عنده اثنين كروموسوم، واحد واخده من الأم واحد واخده من الأب، اثنين من حامل الصبغات الوراثية عليهم الطفرة، يبقى معناها هذا مصاب.
6: نعم.
7: الحامل للمرض سليم ظاهريا، المصاب يعني مريض، يعني يجيله نوبات الألم، يجيله تكثيف في الدم، يكون هيموجلوبينه 7-9، يكون اللي هو الدم عنده يكون معظم الوقت ناقص يعني عنده فقر الدم، وتجيل نوبات الألم اللي كل مرضى الأنيميا المنجلية يعرفوها. فهذا الفرق بين الحامل والمصاب ببساطة شديدة
6: بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله مولاي سبحانه وتعالى الشفاء لكل من يعاني. أصدقوني مرة ثانية كلنا يعني ما في أحد سبحان الله تراه يشوف، هي هذه هي الحياة وبأسباب كثيرة قد تكون مكتسبة قد تكون أسباب وراثية، يعني تتعلل الصحة يعني يكون بها اضطراب، لكنه بإذن الله سبحانه وتعالى الطلب العلاج التداوي حقيقة ما شاء الله يساعد كثير كثير كثير كثير بتحسين جودة الحياة والسيطرة على كثير من الأمراض. بروف، إذا تو بنركز أكثر شيء كما الميكروسكوب على الأنيميا الدم المنجلية، وبقول لك مرة ثانية بروف الغالي كيف يظهر، بمعنى الله يحفظك أنت ذكرت الآلية وكذا، بروف الطفل الوليد متى تظهر عليه الأعراض ولماذا تتأخر، هذا واحد، وكيف تظهر؟
7: بالنسبة للطفل الوليد فبينزل لو كان حتى مريض بينزل سليم تماما، ولما يرجع عن سن من 3 شهور إلى 6 شهور تحول من الهيموغلوبين الجميل اللي نسميه الهيموغلوبين فاء إلى الهيموغلوبين البالغين اللي هو نسميه الهيموغلوبين ألف، هنا يبدأ حدوث الأعراض. إنه ال ال ال الهيموغلوبين اللي هو مال البالغين اللي هو ألف، الهيموغلوبين الطيب اللي موجود فينا كلنا، ما بيتكون، وبيتكون بداله الهيموغلوبين اللي هو المنجلي أو فقر الدم المنجلي. هذا الهيموغلوبين بيكون معتل، يعني في خلل في اعتلال. إيش اللي يحصل؟ يقوم لما يكون الهيموغلوبين ده معتل يقوم يعمل يتكثف بسرعة أسرع من اللي في الشخص العادي. فإحنا عارفين كرية الدم الحمراء مدة لتعيش فيها معروفة هذه المعلومة 120 يوم، إنما خلية السكل ممكن ما تعيش إلا 20 يوم أو 30 يوم، فيبقى فيه عنده حاجة اسمها تكسير الدم المزمن أو الكرونيك هيموليتيك. هذا التكسير يخلي هيموغلوبينه أقل من الطبيعي، يكون معظم الوقت يشعر بالإرهاق، يشعر بأعراض فقر الدم أو أعراض الأنيميا. الحاجة الثانية اللي تميز مرض الأنيميا المنجلية هي نوبات الألم، وهذه ما في ليها أي توقع متى تحصل. فإحنا شفناها في أطفال عمرهم 3 شهور،
6: نعم،
7: وشفناها في أطفال عمرهم 5 سنين تحصل لأول مرة،
6: نعم.
7: والله سبحانه وتعالى يعني الفروقات بتبقى الحاجات كتير، من ضمنها الهيموغلوبين الجنين اللي باقي منه. في بعض الناس ولله الحمد يحصلوا كمية من الهيموغلوبين الجنيني تفضل موجودة أكثر من 20%،
6: نعم.
7: فهذه يعني بفضل الله تعمل وقاية من حدوث الألم. وفي بعض الأطفال ما يفضل عندهم الهيموغلوبين الجنين إلا 2-3%، ودول يبدأ الأعراض عندهم مبكرا وتبدأ الألم مبكرا،
6: نعم.
7: لكن سواء موجود أو مش موجود الهيموغلوبين الجنيني، في معظم الوقت في أي سن بيحصل نوبة الألم،
6: نعم.
7: نوبة الألم بتحصل يعني عادة بطريقة حادة، فجأة طفل جالس فجأة يصرخ، فجأة تورم جزء في جسمه يصرخ ويصوت، والألم بنقسمه من 100% إلى 0%. 0% وجالس ما في شيء، وبعدين 100% اللي هو الصريخ والبكاء والعويل من الألم، ثم ينزل تدريجيا بفضل الله واستخدام العلاجات المناسبة زي السوائل بالوريد وزي المسكنات وكذا. طيب الـ الـ الـ الألم أو نوبة الألم الشديدة اللي بتيجي للطفل بتاع الأنيميا المنجلية ممكن يكون بيها بعض المسببات، يعني ممكن تحصل لوحدها بدون أي مسبب، لكن الطفل مثلا انه يرهق نفسه بانه يجري مسافات طويله ويرجع ويلعب ويعمل مش عارف، يتعرض لشمس حارقه او يتعرض للعوم مده طويله، كل ده بيساعد على حدوث نوبه الالم.
6: نعم.
7: فاحنا ننصح بالرياضه، ولكن الرياضه الخفيفه المتقطعه، يعني مثلا يلعب 10 دقائق ربع ساعه ويرتاح شويه وبعدين يلعب ثاني وهكذا، ما ننصح بالرياضه الطويله القويه. العوم مثلا ممكن لازم ينزل شوية حمام السباحة البركة يتحرك شوية فيها، لكن لا ننصح بالمدد الطويلة، برضو 10 دقائق ربع ساعة وبعدين يريح ساعة لحاجة بعدين ينزل تاني.
6: نعم.
7: الحاجة التانية طبعا الجفاف، الجفاف ممكن يؤدي إلى نوبة الألم. فمرض الأنيميا المنجلية مرتبط بالشرب المياه وشرب العصائر وشرب يعني احنا ننصح في الطفل اللي عمره سنة ما يقل ابدا عن لتر، اللي عمره 6 سنوات ما يقل عن 2 لتر، البالغ ما يقل عن 2.5 لتر في اليوم لازم يحاول يشربهم.
6: نعم.
7: الام تكون حريصة على انه يكون معاه غرشة المية موجودة في ايده معظم الوقت، كل شوية تتلو يشرب، ما يحتاج يشرب الغرشة كامل في وقتها، لا يشرب شوية يخليها شوية ويخليها بعدين يخلصها يرميها وياخد غيرها وهكذا. فيشرب أو ينوع، يشرب شوية عصاير، يشرب يعني لازم مجموع السوائل اللي فيه تكون كافية إنه ما يخش في أي نوبة جفاف للنهابس. حاجة اللي ملاحظينها برضو في الصيف إنه الناس تروح إلى خليج صفار أو تروح إلى الجبل الأخضر.
6: نعم.
7: هدول يطلعوا فوق الجبال. إيش اللي يطلع فوق الجبال؟ الأكسجين بيكون نسبته أقل.
6: نعم.
7: وجود نقص في الأكسجين يؤدي إلى زيادة في حدوث نوبات الألم.
6: نعم.
7: وزيادة في التكسير.
6: نعم.
7: ولذلك موجود في مستشفى الجامعة، موجود في مستشفى السلطاني، في المستشفيات المرجعية جهاز اسمه إنسنتيف سبايروميتر. هذا الجهاز بنصرفه المرضى الأنيمية المنجلية مجانا. هذا الجهاز بياخدوه وهم طالعين في حاجة اسمها هاي ألتيتيود فوق الجبال فوق كده. الطفل لازم كل نص ساعة يعمل له نفخ لمدة 5 دقائق في كور كده بتطلع يشوفها بعينه. أعتقد مرضى الأنيمية المنجلية بتوعنا معظمهم يعرفوها، بيشوف الكور وهي بتطلع، فعشان كده يسموه إنسنتيف سبايروميتري يعني مكافأة.
6: نعم.
7: هو بيشوف مكافئته بالنفخ دي.
6: نعم.
7: هذه بتعمل إيه؟ ليها فايدة عظمى، بتزود دخول الأكسجين إلى الرئة ومن ثم إلى الدم في الأطفال المصابين بالأنيمية المنجلية، تقوم تقيهم النقص الأكسجين الخارجي اللي موجود.
6: نعم.
7: وطبعا في هذا المجال يعني في ناس مقيمين في الجبل الأخضر.
6: نعم.
7: فاللي مقيمين مثلا في الجبل الأخضر وعرف يعني كذا أسرة والأهل ما شاء الله مثقفين ومتعلمين وفاهمين إيش اللي يسووه، مدينهم الجهاز، والله النوبات يمكن بعد ما جت في نوبة خطيرة جدا جدا المريضة، الحين الحمد لله يعني ما نشوفها إلا في أوقات العيادات تيجي تاخد دواء. فالتزام الأهل بأنهم يستخدموا هذا الجهاز في المناطق اللي فيها نقص الأكسجين.
6: نعم.
7: ما نمنع مريض السكل من السفر، ما نمنع مريض الأنيمية المنجلية من السفر، لكن إذا سافر لازم بنعطيه الجهاز. في الطيارة لازم يستخدمه كل ساعة 5 دقائق.
6: نعم.
7: ليه يستخدمه؟ علشان يزود الأكسجين، لأنه في الطيارة يكون الأكسجين شوية أقل من وجوده في الجو. الطيارة أنت عارفين مغلق.
6: نعم صح.
7: الأكسجين فيه بيقل.
6: صح.
7: فلازم هو الطفل يستخدم هذا السبايروميتري الإنسنتيف، يقوم يزود من الأكسجين في دمه، يقوم يحسن يمنع من نوبات الألم
6: بإذن الله.
7: فدي بعض المعلومات المهمة. يبقى اتفقنا أنه ممكن الحاجات اللي بتزود نوبات الألم 3: وجود الرياضة القوية الحادة السريعة اللي هي مدة طويلة بدون راحة في النص، وتاني حاجة التعرض للشمس الحارقة أو البرد لفترات، وهذا برضو يؤدي، وتالت حاجة نقص الأكسجين في الأماكن العليا زي في الجبال صلالة أو الجبل الأخضر، وآخر حاجة الالتهابات الفيروسية أو الالتهابات البكتيرية. مريض السكل أو مريض نقص الدم المنجلي لو جاله حمى، يعني في أغلب الأوقات وراها يحصل نوبة الألم، فلو جاله حمى أنصحهم ما في حاجة اسمها بس أدي أدول في البيت والأمور طيبة، أحسن يقيم سواله فحص الدم، ومتوفر في كل المراكز الصحية في كل مستشفيات عمان، نتأكد أن الأمور طيبة، نتأكد أن ما عندوش حاجة، نتأكد أنه ما محتاج علاج، وبعدين بإذن الله تعالى يشفى ونتجنب نوبات الألم. أعيدهم الأربع مسببات: زي ما قلنا الالتهابات حاجبهم بالعكس.
6: نعم.
7: الأماكن اللي فيها نقص أكسجين، التعرض للحرارة الشديدة أو البرودة الشديدة، والجفاف.
6: نعم.
7: وأول واحدة اللي هي الرياضة القوية المتواصلة بدون توقف.
6: بارك الله فيك برف، وأسأل الله مولاي سبحانه وتعالى السلامة بإذن الله سبحانه وتعالى لكل من يسمعنا، اللهم آمين. أمانة أمانة، هل هلا في نفسكم؟ التو الجو ما شاء الله حر، وما شاء الله فشربوا الماي، ولا تطلعوا في الأوقات اللي ما بضروري تطلع فيها، خاصة لما تكون الشمس يعني بقوتها، وبإذن الله سبحانه وتعالى تحروا الوقت، وهل هلا في نفسكم صراحة. وهي احنا يعني مثل ما يقولوا برف تعودنا على هذا الجو، يعني احنا بالعكس، يعني أنا كفنا أشتاق له، لكن الإنسان لازم كمان أنه ينتبه يعني من حرارة الشمس بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب برف، بإذن الله هذه الأعراض اللي تظهر وإن شاء الله يسيطر عليها بالعلاج اللي احنا بنتكلم عنه، بروف كيف يشخص؟ بمعنى أنه أنت لما تقول للشخص أنه أنت عندك أنيمية الدم المنجلي، هذا مرض يعني مزمن، فيعني فحوصات أكيدة يعني كثيرة من أجل أن إحنا نبلغ الشخص بهذا الشيء. نبدأ هذه الفحوصات بروف؟
7: تمام. بالنسبة للفحوصات طبعا الأساس هو صورة الدم الكاملة، هذه بنعملها لكل الأولاد. وبعد صورة الدم الكاملة بنعمل حاجة اسمها التحليل الكهربي للهيموجلوبين، اللي هو بيبين أنواع نوع حاملات الدم أو الهيموجلوبين اللي موجود عند الشخص. هل هو هيموجلوبين الأي اللي هو الألف اللي هو مال البالغين الطبيعي، ولا هيموجلوبين الأس اللي هو النوع السكل اللي هو المنجلي اللي موجود عند المصاب. وهذا تحليل دقيق، يعني ما في يعني جري زون، ما في منطقة رمادية.
6: نعم.
7: يا أبيض يا أسود، يعني
6: نعم.
7: واضح يا إما يكون الهيموجلوبين السكل يا إما يكون فيه الهيموجلوبين الطبيعي.
6: نعم.
7: لكن بعض الأحيان بنعمل أيضا للتأكيد الفحص الجيني في الحالات اللي يكون ما فيها تأكيد، وهذه نادرة جدا. ممكن نعمل الفحص الجيني للتأكد، ولكن زي ما قلت لحضرتك مش في كل الحالات. فالتشخيص سهل ومتوفر في كل المراكز الصحية، كل المستشفيات الأولية والثانوية والمرجعية.
6: نعم.
7: في كل مكان.
6: نعم.
7: فما عندنا أي يعني إكسكيوز أو أي حاجة إن إحنا ما نسويه.
6: نعم.
7: لأنه موجود في كل مكان.
6: نعم. بإذن الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك، بارك الله فيك. وهذا الفحص بروف خلاص يعني تشخيصي مرة كذاك على طول؟
7: أيوة على طول بدون أي مشكلة.
6: نعم بإذن الله، وإن شاء الله ما تكون مشاكل. مثل ما قلنا يا بروف، ما في أحد ما يعني عرضة للإصابة لكل أنواع الأمراض مكتسبة أو وراثية، لكن هي التشخيص المبكر والمتابعة. صدقوني صدقوني صدقوني. خففوا على نفسكم، يعني لا يحبط الإنسان حتى لو قالوا له إنه عندك مرض هذا وذاك، العلاج موجود بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن علينا المتابعة بروف، علينا الاستمرار، علينا التقيد بالنصائح الطبية، هذه المعلومة الصحية اللي احنا تو عبر أثير الإذاعة نقول لكم يا صدقوني، هذه مهمة. يعني واجد ناس تعرف سبحان الله، يعني الـ احنا نقيم المعلومة. أنا كفنة والله بروفة قيم المعلومة وأنتبه لها، وأحاول بإذن الله سبحانه وتعالى أنه أستفيد منها. أتمنى الكل يكون كذا، خاصة الناس اللي عندهم أمراض مزمنة. ومثل ما قلنا تو الجو بحد ذاته يعني حار وصيف وساعة طويلة وأغلب نار يعني حر، فانتبهوا فحصوا. إذا قال لكم هذه الأدوية اللي عنده أمراض مزمنة يلتزم ويتابع مع الفريق الصحي، وبإذن الله سبحانه وتعالى نكون على أطيب في أطيب حال بإذن الله. طيب بروف، تم التشخيص وتم تحديد إن هذا مصاب، إحنا توبة نبدأ بالمصاب بفقر الدم المنجلي. بروف، ماذا أول يوم بعد ما تخبر الشخص أو أهله إنه هذا الطفل عنده هذا المرض وحامل، ماذا يحدث بعدها؟ يعني إيش السيناريو اللي يحدث بعد ذلك بروف؟
7: أول ما شخصنا بنديهم اللي هو الطفل عادي خالص لحد سن 3 شهور إلى 6 شهور. فإذا ظهر أي عرض زي لا قدر الله الحمى، زي شحوب، زي اصفرار في الوجه، زي تغير ممكن بس هذا نادر في لون البول، أو زي تورم في الأصابع في مفاصل الأصابع أو الأقدام.
6: نعم.
7: هذا ده ممكن يكون مؤشر إلى أنه بدايات المرض.
6: نعم.
7: نقول لهم لازم يراجعوا المستشفى الطوارئ بسرعة إذا في أي من هذه الأعراض.
6: نعم.
7: إذا الطفل بخير إذا سن 6 شهور بيجيبوه للعيادة الخارجية بموعد، بنجيبه علشان نفحصه ونشوف هل في تضخم في الطحال، ونعمل فحص الدم الأولي اللي هي صورة الدم الكاملة، نعمل التحليل الكهربي للهيموجلوبين للتأكد.
6: نعم.
7: فلما تطلع لنا النتائج ونتأكد إنه هو مصاب، نشوف كيفية إيش الهيموجلوبين اللي عنده.
6: نعم.
7: الحين كل الجمعيات الدولية لعلاج مرض الأنيميا المنجلية تنصح بدوائين. الدواء الأولاني اسمه حمض الفوليك، وهذا مهم جدا جدا للمرضى، وهذا يعني نعتبره طول الحياة.
6: نعم.
7: هذا عبارة عن فيتامين يقوي تكوين الدم.
6: نعم.
7: فده بننصح به من أول ما يتم وجود الأعراض أو وجود نقص الدم أو بدايات المرض. الدواء الثاني عند سن 9 شهور بنقيم حالة المريض الثاني ونشوفه هل الطفل ده محتاج عقار اسمه الهيدروكسيوريا.
6: نعم.
7: وده بنسميه المي الكورنر ستون الستون بتاع العلاج، اصل ودعم العلاج.
6: نعم.
7: معظم الاطفال عند سن 9 شهور بيحتاجوا هذا الدواء.
6: نعم.
7: الدواء اسمه الهيدروكسيوريا.
6: نعم.
7: هذا الدواء في عليه العديد من الإشاعات، هذا يسبب السرطان، هذا الدواء ملوش لازمة، هذا الدواء كيماوي. الدواء زي ما نشرح لسه أمس كان عندي في العيادة أم أنا ما أقدر أستخدم الدواء ده، لا ما أرضى أستخدمه، لما شرحت لها أضراره

0: إلى الإصابة بالالتهابات الميكروب التكوري الرئوي.
1: نعم.
0: وبالتالي علشان نمنع أو نقي من أجل الوقاية من هذا المرض، بنحط الطفل على بنسلين إلى أن جهاز المناعي يكون قادر على بنسلين، ده مضاد حيوي بياخده مرتين يوميا، إلى أن يكون جهاز المناعي اكتمل ويكون قادر على الحماية من مرض التهاب الرئوي التكوري، سموه نيوموكوكل أو الالتهاب الكوري التكوري، التهاب الرئوي التكوري. فالثلاث أدوية دول هم الأساس.
1: نعم.
0: في العلاج في البدايات.
1: نعم.
0: الطبيب المعالج هو اللي بيقرر بداية الهيدروكسيورية. الفوليك أسيد والبنسلين لازم يبدأوا حتى من المركز الصحي من أي حاجة، لكن المتخصص في مرض الأنيميا المنجلية هو اللي بيقرر احتياج الطفل للهيدروكسيورية ولا لا.
1: نعم.
0: وللأنباء الطيبة إنه الحين في كمان أدوية أخرى تحت قيد الدراسة، وعندنا الحمد لله مستشفى جامعة السلطان قابوس فيها مركز للأبحاث السريرية، وفي أدوية جديدة قيد الدراسة والبحث مشتركين فيها مرضى من الجامعة ومن في هذه الدراسات، وحصلوا الحمد لله استفادة لحد الحين، لكن لم يعتمد الدواء في الأطفال بعد، هو في بعضهم اعتمد في المرضى الكبار اللي هم البالغين، لكن في الأطفال لا يزال قيد الدراسة.
1: نعم بروف.
0: أدوية جاية. في دواء أيضا هو عبارة عن زي مادة مقوية للجسم وتمنع التكسر، اسمها الجلوتامين. هذا الدواء متوفر الحمد لله في مستشفى الجامعة في السلطاني، وبدأ بعض المرضى عليه اللي هم استجابتهم لعقاب الهيدروكسيورية ما هي قوية.
1: نعم بروف.
0: تمام؟
1: نعم نعم واضح. بارك الله فيك. ما أحلى العلم بروف، يعني ما أحلى العلم الذي بإذن الله سبحانه وتعالى يفتح لربي سبحانه وتعالى بالتجارب الاكتشافات هذه التحديات الجميلة صراحة بإذن الله سبحانه وتعالى في مجال العلم بشكل عام والمجال الصحي بإذن الله سبحانه وتعالى بشكل خاص. بروف، تم التشخيص ونبدأ رحلة العلاج، وإحنا يعني على طول الفترة الحوار بإذن الله سبحانه وتعالى كنا ننوه عليها. بروف الله يحفظك، أبي ندخل في هذا بشكل يعني مفصل أكثر. وواجد هنا جاتني أسئلة إنه أنا قبل أن نبدأ في هذا الموضوع بدخل في موضوع إنه دكتورة فنة قلت مزمن معناته معدي. بروف، هذه الكلمة أنا واجد سوتني صراحة، معدي.
0: لا طبعا، هذا المرض وراثي ليس معدي أبدا.
1: يعني حتى ضحكتني أنا بروف صراحة، يعني كلمة معدي يعني أنه هذا المرض معدي.
0: لا لا، المرض المعدية تحدث من فيروسات أو بكتيريا أو فطرية.
1: نعم.
0: هذه لا، المرض ده هو مرض وراثي، اعتلال في الهيموغلوبين، ملوش أي علاقة بالعدوى. يعني ممكن الطفل يخالط كل الناس
1: بإذن الله.
0: الأساس اللي تعبان هو الطفل، لكن ملوش حتى يختلط بإخوانه، يختلط بكل المجتمع، ما في منه أي عدوى. هذا شيء أكيد.
1: لكن فرصة إنه يورث الجين المعطوب بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني بإذن الله بعد ما يتزوج، وإن شاء الله يا ربي لا يتم التوريث.
0: طبعا المريض من حقه يتزوج.
1: نعم.
0: ولكن لازم يتزوج شخص سليم تماما، ما يحمل أي مرض وراثي من اعتلالات الهيموجلوبين.
1: نعم.
0: لا السكل، لا الثلاسيميا، لا الدي، لا السي، لا الإي، كل اعتلالات الهيموجلوبين ممنوعة. فالطفل ليه بقى؟ لأن الشخص المريض إذا تزوج حامل للمرض عندهم نسبة 50% في كل طفل إنه يجيبوا طفل إيه؟ مصاب. وهذه نسبة مرتفعة جدا جدا جدا. إنما الحاملين المرض لو تزوجوا النسبة 25% في كل حمل. لكن إذا كان مريض تزوج حامل المرض النسبة 50%. إذا مريض تزوج مريضة النسبة 100%.
1: نعم نعم واضح واضح. يعني بروف، يعني إذا شجرة التوريث هذا الوضوح حقيقة وهذا القياس والنسبة حتى نقدر نقولها وإحنا على الهواء حقيقة، يعني فوجب على الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى إنه يأخذ بالأسباب، وما بين قوسين ما حد معذور. بروف.

0: ما حد معذور، ما حد معذور يعني، خاصته يعني ما حد يروح يعني هنا وهناك. حقيقة في تشريع، في قوانين، وعلى فكرة يعني في تجارب كثيرة في دول حتى خليجية يعني عملوا تشريعات وسننوا القوانين، ولما التزموا فيها الناس بإذن الله سبحانه وتعالى معدل الإصابة وظهور الحالات قل بنسبة كبيرة كبيرة، ومن ضمنها أنيميا الدم المنجلية. بروف
1: كلام حضرتك مظبوط 100%. وفي السعودية زميلتنا الدكتورة هاتون عزت خبرتني إنه بدأت الحالات يعني تنزل بصورة كبيرة جدا جدا جدا
0: بإذن
1: بعد
0: الله،
1: إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج، وإلزامية إنه يوروا إن هم غير حاملين للمرض إلى المأذون اللي هو بيعقد القرار،
0: بإذن الله بروف،
1: ونزلت بشكل ملحوظ جدا. فنأمل إن شاء الله إن الأرقام دي تقل كتير جدا جدا في عمان إن شاء الله، والشفاء والسلامة للجميع.
0: اللهم آمين بروف، وبتنزل بإذنه سبحانه وتعالى. بروف، في تعرف احنا ذكرنا العلاجات، لكن من ضمن العلاجات هنالك علاجات متقدمة، وهذه العلاجات المتقدمة لعلاج أنيميا الدم المنجلي يعني تشمل زراعة نخاع العظم، العلاج الجيني مثلا كحل جذري صراحة يعني للشفاء من هذا المرض. بروف أبيك تفتح هذا الجانب.
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لزراعة النخاع، هذا الموضوع ليه يعني في حاجة اسمها indications، أو يعني
0: بوادر أو شيء يظهر عليه.
1: indications، أيوة اللي هو البوادر، أو لا، هنا indications يعني اللي هي الحالات اللي يجب فيها زرع النخاع.
0: نعم.
1: الحالات اللي يجب فيها زرع النخاع هي الحالات التي يكون فيها أعراض عصبية،
0: نعم.
1: زي لا قدر الله وجود جلطة بالمخ حصلت، أو وجود زيادة في سرعة التدفق الدم في المخ تدل على ضيق الأوعية الدموية في المخ. هذه الحالات لازم تروح زراعة، ولكن يجب أن يكون هناك طفل سليم ومتوافق،
0: نعم.
1: أو حتى في بعض الأحيان يكون حامل للمرض ومتوافق توافق تام.
0: نعم.
1: الحالات الأخرى اللي هي الحالات اللي بيتكرر عليها المضاعفات الشديدة، زي مضاعفة متلازمة الصدر، زي مضاعفة مضاعفة تآكل العظام. فهذه المضاعفات الخطيرة أو الشديدة بيكون من ضمن الأسباب اللي ننصح فيها بزراعة النخاع، يعني بأسرع ما يمكن إذا كان في طفل سليم ومتوافق،
0: نعم
1: أو حامل ومتوافق توافق
0: نعم
1: تام.
0: نعم
1: لكن في بعض الحالات اللي بيسموها جراي اريا، في حاجة كمان بسبب آخر، هو عدم الاستجابة لا للهيدروكسيورية ولا لل جلوتامين،
0: نعم
1: يعني اللي هم بنسميهم الأدوية التي تحسن من المرض
0: نعم
1: وتحسن من مشاكله وتقي من الأعراض، من تأثر خلايا الجسم اللي في القلب والكبد والكلى هذا المرض، اللي هم الهيدروكسيلية والال جلوتامين. الاثنين دول بيحسنوا من المرض. اذا ما ظهر تحسن خالص من المرض مع وجود جرعة والتزام كامل بهذه الادويه دي، برضو تعتبر من الحاجات المسببه لزراعه النخاع.
0: نعم
1: بعض الناس يجوا عندهم الهيموجلوبين اف عالي، ما يجي له نوبات الم، امور طيبه، مستجيب للهيدروكسيلين، يقول لك انا عايز ازرع.
0: نعم
1: هذه اللي نسميها الجري اريا، المنطقه الرماديه.
0: نعم
1: انا شخصيا، لانه طبعا الزراعه هي العلاج باذن الله تعالى لو مشي سليم بتخف، لكن في نفس الوقت من الممكن يكون هو كمان له مضاعفات. فاحنا نقارن الطبيب المتخصص الخبرة يقارن بين امتى نزرع النخاع، وايش فوائد زراعة النخاع لهذا الطفل، وايش مشاكل زراعة النخاع لهذا الطفل.
0: نعم
1: وهو عادة بينصح بما يرضي الله تعالى للأهل. ففي بعضهم يقول لا ما أنصح بزراعة النخاع، وفي بعضهم لا ننصح بزراعة النخاع. يبقى أنا عندي علامات
0: نعم
1: بموجبها ننصح بزراعة النخاع، وعلامات بموجبها ما ننصح بزراعة النخاع.
0: نعم
1: تمام؟ لانه احيانا تكون الزراعه يعني ما في الأمراض اللي هي لو كان المرض نوعه بسيط، لو كان استجابته الهيدروكسيورية ممتازة، لو كان كذا، فدول يعني يفضل إن هم ما يزرعوا.
0: نعم
1: لكن فدي اسمها المنطقة الرمادية. يبقى قلنا الأسباب اللي تؤدي للزراعة واتكلمنا عنها كاملة، دول اللي لازم الطفل يزرع، ولازم ندور على متبرع، ولازم ندور في إخوانه على حد سليم ونزرع منه.
0: نعم
1: طيب العلاج الأسهل، لأنه إحنا ما محتاجين متبرع، اللي هو اسمه العلاج الجيني.
0: نعم
1: هذا العلاج الجيني هو جزء نص زراعة، بس زراعة من نفس الشخص. بياخدوا هذه الستيم سيلز أو الخلايا الجذعية ما للمريض، وبيعالجوها بطريقة معينة، ما في داعي للدخول في تفاصيلها، بحيث إنه نحول الجين اللي جواها من جين السكل أو الصبغ الوراثي اللي داخلها، من صبغ السكل إلى صبغ سليم،
0: نعم
1: ثم نعيد حقن هذه الخلايا في الشخص المصاب، بس بعد القضاء على النخاع المريض. يبقى أنا الأول باخد منه نخاع، جزء من نخاعه، بعمل له الطريقة اللي هي في المتخصصة، إن أنا أخلي الجين اللي جواه أو الصبغة الوراثي اللي جواه سليم،
0: نعم
1: ثم أقضي على نخاعه كجزء من الزراعة. يسموها conditioning، بدي للطفل كيماوي عشان أقضي على النخاع المريض، ثم أنقل له بقى نخاعه اللي حسناه خلاص، أو اللي عالجناه،
0: نعم
1: اللي هو بقى نخاع سليم. فده يعتبر نص زراعة نخاع، يعني في برضه كيماوي بيتاخد للقضاء على النخاع اللي فيه السكر
0: نعم
1: تماما، لازم أقضي عليه قضاء تاما، علشان لما أدي مجال للنخاع اللي أنا عالجته وكان سليم معمول في معامل متخصصة، وأرجعه إلى الطفل. هذه ببساطة. لا يزال في حاجتين. الحاجة الأولى هو ارتفاع التكاليف بشكل مبالغ فيه،
0: نعم
1: يعني لا لحد الحين ممكن يتجاوز 3 مليون دولار أمريكي. لكن المشكلة الثانية إنه إحنا ما عندنا لونج تيرم داتا، يعني ما عندنا نتائج طويلة الأمد
0: نعم
1: عليه.
0: نعم
1: يعني أقصى تجربة موجودة عليه يعني عمرها لا يزيد عن 5 سنوات.
0: نعم
1: فهذه طبعا الله أعلم هل له مشاكل تظهر بعدين ولا ما في مشاكل، لا أحد يعلم إلا الله سبحانه وتعالى.
0: نعم بالله سبحانه وتعالى.
1: فإحنا إن شاء الله في مركز أمراض الدم وزراعة النخاع في جامعة السلطان قابوس والمدينة الطبية الجامعية، بدأنا إن إحنا نحضر المركز الجديد ده، هو بإنه هيبقى عندنا حاجة اسمها برنامج الخلايا الجذعية
0: نعم
1: وبرنامج العلاج الجيني. هذه
0: بإذن الله.
1: البرامج الجديدة طبعا لسه قدامها 2 3 سنين، لكن حاطين رؤية إن هي تكون موجودة وتكون متوفرة، بحيث إن إحنا لو قدرنا ننقل تكنولوجي ترانسفير، إلى اللي هو نقل التكنولوجيا إلى هذا المركز، هيبقى شيء يعني يقدم الخدمة، وفي نفس الوقت هيكون عدى على الموضوع هذا فترة الكافية إن إحنا نشوف هل ظهرت مشاكل مرضية أو مشاكل مضاعفات من استخدام هذه الوسائل الحديثة ولا لا. لكن في الوقت الحالي ننصح بالاستمرارية في الهيدروكسيورية حتى للي رايح يزرع،
0: بإذن الله
1: لأنه لحد ما يروح يزرع عايزين نقوي أجهزته، وهذا يسموه ستاندرد أوف كير، هو العلاج الأساسي اللي عليه كل التجارب، اللي موجود من سنة 96 بيستخدم في كل العالم، حتى في مستشفى جامعة سلطان قابوس
0: بارك
1: وفي
0: الله
1: مستشفى السلطان.
0: سلطاني. الحين ما شاء الله تكاملية تكاملية تكاملية، يعني الحمد لله على ذلك. والله برف الواحد يفرح على هذه النقلة النوعية صراحة، اللي احنا ككادر قديم يعني ذو خبرة نحاسبها. جزا الله كل الخير معالي وزير الصحة دكتور هلال السبتي صراحة والفريق على ذلك. برف أنا من ضمن النصائح حقيقة والإرشادات اللي دائما أكررها لكل المرضى حقيقة واللي غير مرضى برف، إنه يلتزموا بالعادات الصحية. واجد ناس لما يشوفوني يا ربي دكتورة تعبنا، كل مرة تقولون شرب سوائل شرب ماي كذا وكذا. بروف إذا يعني أسقطنا هذا الكلام على المصابين بأنيميا الدم المنجري، بروف مرة ثانية بقوله بعيد يا جماعة، الحين جو حار لكم أنتم بشكل خاص. يعني شرب السوائل هل بالفعل برف يحمي مثلا الدم يعني من الجفاف اللزوجة، خاصة للأمراض للمرضى المصابين بأنيميا الدم المنجلية؟ الطقس ما شاء الله تو الجو يعني صراحة شديد الحرارة برف، يعني حقيقة أنت ذكرت الله يحفظك أن ابتعاد شوي من المرتفعات وأخذ المكملات، لكن هذه النصائح الطقس الحار شرب الماي المكملات برف، واجد ناس للأسف
1: انت حطيتي حضرتك في ايدك على واحده من اهم
0: يعني
1: النصائح
0: يعورني قلبي والله بروف الله يحفظك.
1: اللي احنا تملي نؤكد عليهم. هذه سهله في ايديكم،
0: اللهم
1: يعني
0: صل
1: زي
0: على
1: ما
0: رسول
1: بقول
0: الله.
1: الطفل لازم في ايده غرشه الميه ويبقى عارف ان ده جزء من علاجه. الطفل في ايده غرشه الميه ولازم يشرب كل شويه حبه صغيرين،
0: نعم
1: ما ننصح بانه يمسكها يشربها كلها كامله، لا يشرب ربعها، بعد نص ساعه يشرب ربعها وهكذا،
0: نعم
1: يفضل يشرب شويات. اللي هو ان احنا بنخلي الجسم ما يحس بالجفاف، نخلي لزوجه الدم ما موجوده، يعني تقل بكتير جدا جدا جدا. فاحنا كده بنحاول نهيئ الجسم الى انه ما يحصل فيه الجلطات الصغرى اللي تسبب نوبات الالم.
0: نعم
1: فهذه في ايدنا وفي ايد الام الطفل.
0: بإذن
1: الحين
0: الله،
1: الله يعني يكرمك ويفرحك
0: اللهم آمين
1: ويسعدك،
0: آمين.
1: عارفه انه كل الاطفال ما شاء الله حتى من الصغار والله يمكن اشوفهم سنتين جايين ماسكين التليفون، حتى الام والاب عشان يعني يسكتوهم يديهم التليفون.
0: يسلوهم
1: طيب
0: الله يحفظهم.
1: زي ما هو ماسك التليفون لازم يفهم انه ماسكه التليفون لازم معاه ماسكين رشه الميه،
0: الله
1: ها؟
0: يرضى عنك. نعم
1: لازم تكون جنبه، لازم، لانه بعض الناس يسيبوهم مدة طويلة بيها فمش هيشرب لو ماسك التليفون عمال يتفرج على حاجات حيسهل. فاحنا لازم كأم وأب وكمقدمي رعاية الأطفال في المنزل لازم نهتم بإن احنا ننبههم. عدى ربع ساعة أنت ما شربت حاجة، اشرب شوية. عدى
0: نعم
1: نص ساعة أنت ما شربت شيء، اشرب شوية.
0: نعم
1: وهكذا.
0: نعم
1: فدي نقطة في منتهى الأهمية وفي إيد كل واحد.
0: وسهلة بروف.
1: يعني سهلة قوي، يبقى عندنا المية، عندنا العصير، عندنا هذه الأشياء اللي تقلل من لزوجة الدم بشكل كبير، وتؤدي إلى إن شاء الله إن هم تقل فرص الإصابة بنوبات الألم.
0: بإذن الله الله يرضى عنك بروف. كمان يعني ما أعرف هذا ترند ولا مو، واجد ناس تروح لك دكتورة فنة هذا إيش هذا المكمل الغذائي، يا طلع مكمل غذائي وأدوية فيها حديد وفيها معرف مو معرف مو معرف مو. بروف إذا لمرضى مثلا مصابين بأنيميا الدم المنجلية وأخذ مكملات تحتوي على حديد، هل هذا يعني قد يضرهم لا قدر الله؟
1: الحديد موجود بوفرة شديدة في جسم مرضى الأنيميا المنجلية،
0: نعم
1: هيحتاج حديد. اللي يحتاجوه الفوليك أسيد اللي هو حمض الفوليك اللي احنا بنكتبه ده.
0: بارك الله فيك.
1: المكملات الغذائية اللي هي زي الفيتامينات اللي كده، أنا أفضل مليون مرة الفواكه والخضروات.
0: الله
1: ليش؟ مصدر طبيعي، ما بيدي فيتامينات بس، بيدي فيتامينات وبيدي أملاح وبيدي سوائل.
0: نعم
1: يعني مثلا لو تخيلنا البطيخ او الشمام مليانين مليانين ميه، مليانين فيتامينات، مليانين معادن، ربنا مديهم لنا، اروح ليش
0: نعم
1: اجيب
0: بالله.
1: فيتامينات ومكملات؟ لا، انا ادي الحاجات الطبيعيه زي الفواكه زي الخضروات مليانه بهذه الاشياء وفيها ميه.
0: نعم
1: يعني انا لو اكلت الخياره مثلا مليانه ميه، لو اكلت البطيخ مليان ميه، لو اكلت العنب مليان ميه، فانا كده اخذت كل الفوائد، اخذت الماء وخدت الفيتامينات او وخدت الاملاح، فخدت كل شيء انا محتاجه، وخدت حتى بعض السكريات اللي هي سكر الفاكهه اللي هو ممتاز اللي هو ما في منه ضرر.
0: بإذن الله.
1: فارجو ان الناس يبصوا لهذه، بدل ما اروح اشتري الفيتامين من الصيدليه اعمل اتعب نفسي شويه واقطع شويه فواكه لطفلي واخليه ياكلها، طعمها افضل، تعودوا
0: بإذن
1: عليها
0: الله.
1: احسن،
0: نعم
1: تعطي كل الحاجة مية أملاح فيتامينات،
0: بإذن
1: مفيش
0: الله
1: أحسن من كده.
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب بروف الوقت الساعة راحت ويمكن آخر دقائق، أتمنى الوقت يكفي عندي إنه نتكلم عن النوبات، نوبات أو المضاعفات لمرضى فقر الدم المنجلي قد تظهر عليهم، أنت ذكرت صليت بك على محمد صلى الله عليه وسلم، قلت سكتات دماغية، المتلازمة الصدرية الحادة. بروف، ماذا على المريض أنه يسوي أول ما تبدأ مثلا يحس بالألم؟ على طول يروح للطوارئ، ولا بالضبط إيش النصائح في هذه النوبات في الكرايسيس؟
1: طيب، هو في عندنا المهم قوي قوي قوي في ساعة إن هو ما تبدأ نوبة الألم، إن أنا لازم أدي مسكن أو مضاد للالتهابات.
0: نعم
1: وهذه إحنا بنكون مديينها للطفل مع الأم، موجود حاجة اسمها الباراسيتامول أو موجود الأيبوبروفين، والأم ممكن تعطي حتى الاثنين مع بعض لو نوبة الألم شديدة، يعني تعطي معلقة من ده ومعلقة من ده
0: نعم
1: لو نوبة الألم شديدة. بس البروفين لازم نحتاط إن يكون الطفل ماكل، لازم يكون في بطنه شيء، لأن أوقات يخلي المعدة يشعر بألم شوية.
0: نعم
1: هذه بعضها، ولحد ما تاخده وتروح المستشفى تغير ملابسها وهو ملابسه وياخد بعضهم يمشي ممكن ياخد وقت. فأحسن تكون مدية ده، لأنه ممكن يقلل النوبة، إحنا ما عايزين الطفل يشعر أبدا بالألم.
0: نعم
1: فدي حاجة من الحاجات المهمة. ضمن الأشياء المهمة جدا جدا جدا، إذا لا قدر الله لا قدر الله هذه النوبة اضطرت لوجود أي تأثر في درجة الوعي أو في التشنج وراح إلى مركز صحي أو راح إلى مستشفى، هذا الطفل اللي هو مصاب بالأنيميا المنجلية احتمال تكون دي تأثر درجة الوعي أو
0: نعم
1: وجود تشنج، هذا لازم يروح مستشفى فورا. وقبل ما نعمل التشخيص نغير الدم.
0: نعم
1: يعني ايه نغير الدم؟ يعني نقلل نسبة الأنيميا المنجلية في الدم فورا، بأن احنا بننقل للطفل دم وناخد منه الدم اللي فيه السكر علشان ما يحصل مضاعفات من وجود جلطة المخ.
0: نعم لا
1: بعض
0: قدر الله.
1: الأحيان في بعض المستشفيات البعيدة ممكن يبصوا تلاقيهم يقولوا نودي سي تي، وبعدين لا، عندك تشنجات، عندك تغير في درجة الوعي، غير الدم ما هيحصل له منه مشكلة، وبعدين شخص.
0: نعم بروف،
1: لأن السي تي هيفضل فيه الحاجة موجودة سواء غيرت الدم أو ما غيرت الدم.
0: نعم
1: يبقى هنا العلاج القوي السريع أفضل عشان ما يسيب الجلطة أثر. وفي
0: نعم
1: حالات كتير بفضل الله سبحانه وتعالى لما بدأ العلاج بتغيير الدم قبل ما نعمل اللي هي الأشعاعات وكده، وفرنا. تعرف الأشعة أنا ممكن أطلبها وعلى بال ما الطفل يعملها ويرجع ياخد له ساعتين.
0: نعم
1: ساعتين دول لو كنا بدأنا فيهم تغيير الدم هيكون له أفضل. نوبة الألم ممكن أدي أدول، أدي بروفين في البيت قبل ما أشيل الطوارئ. أي حاجة تحس إن هي سيريس يعني خطيرة، زي في تغير في درجة الوعي أو تشنجات، يتشال على المستشفى في الطوارئ فورا. وأنصح كل الأطباء إنهم يبدأوا في تغيير الدم قبل التأكد من التشخيص. جزاكم الله خير.
0: يجزيك الله كل الخير بروف، ما شاء الله. صدقني يعني الحين استاذ هاني، جزاه الله الف خير، استاذ هاني السعدي المخرج ما شاء الله عليه، يجزيه الله عنا كل الخير، يقول لي دكتور فنان الساعه راحت. بروف الكلام معاك يعني ما اعرف كيف اوصفه. بروف يجزيك الله كل الخير عنا، بروف ياسر والي استاذنا واخونا، وتعلمنا منك الكثير ما اقدر اقول يعني فقط في
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم ورحمة الله، ثانية ظهرا بتوقيت مسقط، أهلا وسهلا بكم في أخبار عمان، وأبدأها بأبرز العناوين. ندوة علمية تناقش أبرز التحديات التي تواجه تعليم الترجمة وممارستها في ظل التحولات المعرفية والتقنية المتسارعة. سلطنة عمان تحتفي باليوم العالمي لسلامة الغذاء الذي يصادف 7 من شهر يونيو سنويا. من العناوين وإلى التفاصيل، استقبل معالي الفريق أول السلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني سعادة سرينيفاس جوداڤارثي سفير جمهورية الهند، جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية وبحث مجالات التعاون المشتركة بين سلطنة عمان وجمهورية الهند. من جانبه أشاد سعادته بمستوى التنسيق بين البلدين وما يشهده من تطور مستمر. كما استقبل معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني سعادة الدكتور توماس أورتالي سفير الاتحاد السويسري المعتمد لدى سلطنة عمان. جرى خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث مسار العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة للبلدين الصديقين. كما تم التطرق إلى بعض القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. بهدف تعزيز حضور الترجمة في المشهد الثقافي والمعرفي، نظمت وزارة الثقافة والرياضة والشباب ندوة علمية بعنوان الترجمة وتحديات نقل الخطاب المعاصر. وناقشت الندوة أبرز التحديات التي تواجه تعليم الترجمة وممارستها في ظل التحولات المعرفية والتقنية المتسارعة وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على الكفاءة اللغوية والترجمية ومتطلبات سوق العمل.
1: نقرة زر واحدة كفيلة بترجمة كتاب أو مقال من لغة إلى أخرى، ولا يتعدى ذلك سوى ثوان معدودات، ولا يقف دور الترجمة في العالم الرقمي الحديث لكونها وسيلة للتواصل بين مجتمع وآخر، بل يتعداه إلى أدوار لتبادل الثقافة والمعرفة والعلوم. وهو الأمر الذي تؤكده الندوة العلمية حول الترجمة وتحديات نقل الخطاب المعاصر. سعيد بن مبارك الطارشي، وزارة الثقافة والرياضة والشباب.
2: هذه الندوة فتأتي في إطار عناية واهتمام الوزارة والمنتدى الأدبي ودائرة البحوث والترجمة والنشر بالترجمة كعملية ثقافية، عملية إبداعية. فهذه الندوة تناقش قضية مهمة، وهي قضية تحديات نقل النصوص المترجمة باعتبارها خطابات ثقافية تتجاوز كونها نصوص تنقل بطريقة آلية كما يفهم البعض خطأ عملية الترجمة. فالترجمة نؤكد أنها عملية مثاقفة، وليست ترجمة نقل نصوص من لغة إلى أخرى.
1: الدرس الترجمي المعاصر مفهوم يتصاعد مع التحولات المعرفية والتقنية المتسارعة، وذلك لارتباطه باستخدام الذكاء الاصطناعي عند ترجمة نص معين، وما ينتج في هذا الجانب من تحديات تتصل بالتأثير على الكفاءة اللغوية والترجمية، تحديدا لدى طلبة مؤسسات التعليم العالي الدارسين لتخصص الترجمة. الدكتور محمد الكحلاوي، جامعة السلطان قابوس.
3: يعني كثير من النقاط التي نتعرض لها، خاصة ما يتعلق بالتحديات المعرفية والتحديات الموضوعية التي تتجاوز الكفاءة اللغوية للطالب والطالبة، ولعل من التحديات التي تفرض نفسها الآن هي رواج الذكاء الاصطناعي، وهو أنا أعتبره فتحا معرفيا للذكاء البشري.
1: من بين أهم مجالات الترجمة السمعية والبصرية ما يعرف بمصطلح السترجة الاحترافية، ومن خلاله يتم ترجمة النص المنطوق إلى آخر مكتوب، حيث تكمن أهمية هذا المجال لما له من دور محوري في نقل المعرفة عبر الوسائط الرقمية، ليستفيد منه بشكل كبير الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، فضلا عن توثيقه للمحتوى العلمي والثقافي والمرئي. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
0: انطلقت بمجمع السلطان قابوس الشباب للثقافة والترفيه بصلالة فعاليات مهرجان ليالي أوفير المسرحية الدولي في دورته الأولى تحت شعار حيث تحاك قصص العالم، ويستمر حتى 12 من يونيو الجاري. يشارك في المهرجان 9 عروض مسرحية تمثل مدارس فنية متنوعة، ويهدف المهرجان إلى تعزيز التبادل الثقافي وإثراء الحركة المسرحية وإبراز دور المسرح باعتباره لغة إنسانية عالمية تسهم في بناء جسور التواصل بين الشعوب. ورعى حفل الافتتاح صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. انتقلت مهام تشغيل محطة الإنقاذ البحري من هيئة الطيران المدني إلى هيئة الدفاع المدني والإسعاف في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة الاستجابة للطوارئ ورفع كفاءة خدمات الإنقاذ. وأكدت الهيئة جاهزيتها الكاملة لتشغيل المحطة من خلال كوادر وطنية مؤهلة ومتخصصة في مجالات البحث والإنقاذ المائي والإسعاف، حيث جرى استكمال الإجراءات التشغيلية والفنية اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة. ويعد انتقال مهام تشغيل محطة الإنقاذ البحري خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة السلامة البحرية في سلطنة عمان من خلال توحيد جهود الإنقاذ تحت مظلة هيئة الدفاع المدني والإسعاف. بدأ بجمهورية مصر العربية التمرين العسكري العماني المصري المشترك قلعة الجبل 2 بمشاركة وحدات من مظلات سلطان عمان بالجيش السلطاني العماني ووحدات من قوات الصاعقة بالجيش المصري، ويستمر حتى 16 من يونيو الجاري. ويأتي تنفيذ هذا التمرين العسكري المشترك قلعة الجبل 2 وفق الخطط التدريبية للجيش السلطاني العماني في إطار تبادل الخبرات وإكساب المشاركين من الجانبين المهارات في تنفيذ الخطط العسكرية المشتركة، إلى جانب تعزيز التعاون العسكري المشترك بين سلطنة عمان والدول الشقيقة والصديقة. احتفت سلطنة عمان باليوم العالمي لسلامة الغذاء الذي يصادف 7 من شهر يونيو سنويا بهدف تعزيز الوعي بأهمية الغذاء الآمن ودوره في حماية صحة الإنسان ودعم التنمية المستدامة. ويولي مركز سلامة وجودة الغذاء أهمية كبيرة لأنظمة التتبع الغذائي، كما يطبق منظومة رقابية وعلمية متكاملة لمكافحة الغش التجاري في الأغذية.
4: يركز اليوم العالمي لسلامة الغذاء على مسؤولية جميع الأطراف في السلسلة الغذائية بدءا من المنتج والمصنع والموزع وصولا إلى المستهلك لضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى موائد المستهلكين، بالإضافة إلى نشر الثقافة الغذائية السليمة وتعزيز الممارسات الوقائية للحد من الأمراض المنقولة بالغذاء، ودعم الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى بناء نظم غذائية أكثر أماناً واستدامة. ويولي مركز سلامة وجودة الغذاء بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أهمية كبيرة لأنظمة التتبع الغذائي باعتبارها أحد الركائز الأساسية لضمان سلامة الغذاء وإدارة المخاطر، إذ يعمل المركز على تعزيز تطبيق متطلبات التتبع في مختلف مراحل السلسلة الغذائية، ما يمكن من تحديد مصدر المنتج الغذائي ومساره منذ الإنتاج أو الاستيراد، مروراً بعمليات التصنيع والتخزين والنقل والتوزيع وحتى وصوله إلى المستهلك النهائي. وتسهم أنظمة التتبع التي يقوم بها المركز في سرعة الاستجابة عند اكتشاف أي منتج غير مطابق أو يشكل خطراً على الصحة العامة، إذ يجري التنسيق مع المتخصصين من تحديد المنتجات المتأثرة وسحبها من الأسواق بكفاءة عالية، ما يقلل من حجم المخاطر المحتملة ويحمي المستهلكين. ويطبق مركز سلامة وجودة الغذاء منظومة رقابية وعلمية متكاملة لمكافحة الغش التجاري في الأغذية، تعتمد على الرقابة الميدانية وسحب العينات من الأسواق ومنافذ الاستيراد والمنشآت الغذائية وإجراء الفحوصات المخبرية المتخصصة للتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات والاشتراطات المعتمدة، كما يعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة بحق المخالفين وفقاً للتشريعات النافذة، ما يسهم في حماية المستهلك وتعزيز الثقة في المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق. ودشن مركز سلامة وجودة الغذاء عدة مبادرات نوعية، من أبرزها مبادرة إظهار السعرات الحرارية على قوائم الطعام التي تهدف إلى تمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات غذائية واعية وتعزيز أنماط الاستهلاك الصحي، ومبادرة تقليل السكر التي تشجع المنشآت الغذائية والمقاهي على تقديم خيارات ومشروبات أقل احتواء على السكر، ما يسهم في نشر ثقافة الاعتدال وتعزيز الصحة العامة، إضافة إلى مبادرة تطوير الخدمات اللوجستية من أجل غذاء أكثر أمانة، والتي تهدف إلى تطوير منظومة نقل الخضروات والفواكه والأسماك من خلال تعزيز استخدام وسائل النقل المبردة المتوافقة مع متطلبات سلسلة التبريد، بما يضمن المحافظة على جودة المنتجات وسلامتها أثناء النقل والتوزيع، ويسهم في تقليل الفاقد والهدر الغذائي وتعزيز تنافسية المنتجات العمانية.
0: وقع مكتب محافظ شمال الباطنة مذكرة تعاون مع جامعة صحار بهدف تعزيز الشراكة المؤسسية بين الجانبين وتوحيد الجهود في المجالات التنموية والأكاديمية والبحثية، وتشمل المذكرة تنفيذ الدراسات والبحوث التطبيقية المرتبطة باحتياجات المحافظة وتقديم الاستشارات الفنية والتقنية وتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات وتمكين الطلبة وربط مشاريعهم الأكاديمية باحتياجات التنمية المحلية ودعم الابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى تنظيم الفعاليات والمؤتمرات العلمية والتنموية وتبادل البيانات والمعلومات وفق الأطر القانونية المعتمدة والمشاركة في المبادرات والبرامج التنموية التي تنفذها المحافظة. أكدت ندوة المدفوعات الرقمية في سلطنة عمان على ضرورة تعزيز كفاءة وسرعة المعاملات وإلزام الأنشطة التجارية بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين، والمطالبة بتعزيز الحملات التوعوية بين أفراد المجتمع حول الاستخدام الآمن للدفع الإلكتروني وتوضيح مميزات إنجاز معاملات المدفوعات الرقمية. الندوة التي نظمها بنك مسقط بالتعاون مع البنك المركزي العماني ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة حماية المستهلك وجمعية المصارف العمانية، تأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي ودعم الابتكار المالي وترسيخ منظومة مدفوعات رقمية متكاملة تواكب مستهدفات رؤية عمان 2040. شاركت وزارة التراث والسياحة في سباق كأس أوروبا الرجل الحديدي في مدينة هامبورغ الألمانية من خلال الركن التعريفي الذي هدف إلى إبراز المقومات والتجارب السياحية التي تقدمها سلطنة عمان للرياضيين والزوار، وجاءت هذه المشاركة ضمن الشراكة الرسمية التي أبرمتها الوزارة ممثلة بالهوية الترويجية اكتشف عمان، بهدف ترسيخ مكانة سلطنة عمان كوجهة رائدة في سياحة المغامرات والفعاليات الرياضية الدولية، بالإضافة إلى التعريف والتسويق لسباقات الرجل الحديدي التي سيتم تنظيمها خلال العام، أيضا تعزيز حضورها في الأسواق السياحية العالمية. وإلى سوق النفط، حيث ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل دولارين وتسعة وأربعين سنتا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي، ليبلغ اليوم 93 دولارا وثمانية وثلاثين سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو المقبل قد بلغ 100 دولارين للبرميل. أخيراً، تشارك سلطنة عمان غداً دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للاعتماد الذي يوافق 9 يونيو من كل عام تحت شعار الاعتماد، الابتكار والثقة والاستدامة، قوة الاعتماد. ويعد الاعتماد إحدى الركائز المهمة للبنية الأساسية للجودة، حيث يضمن كفاءة جهات تقييم المطابقة بما في ذلك مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش، ويضمن منح الشهادات سواء في نظم الإدارة أو المنتجات أو شهادات الحلال وفقا للمواصفات القياسية الدولية المعتمدة، الأمر الذي يسهم في تعزيز موثوقية النتائج والخدمات المقدمة ورفع مستوى الثقة لدى المستهلكين والمستثمرين والشركاء التجاريين. وقبل ختام أخبار عمان، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. ندوة علمية تناقش أبرز التحديات التي تواجه تعليم الترجمة وممارستها في ظل التحولات المعرفية والتقنية المتسارعة. سلطنة عمان تحتفي باليوم العالمي لسلامة الغذاء الذي يصادف 7 من شهر يونيو سنوياً. حرر لكم أخبار عمان منيرة بنت خلفان الهنائي ويعقوب بن سيف الهشامي، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. يتجدد اللقاء بكم ظهيرة كل يوم في متابعة لآخر المستجدات ومناقشة لمختلف المواضيع على طاولة الحوار. اليوم مستمعينا سنتحدث عن الاستمطار الاصطناعي. طبعا أكيد سمعتوا عن الاستمطار الاصطناعي، وعندنا في سلطنة عمان تجربة. اليوم إن شاء الله سنكون في قراءة حول هذه التجربة. سيكون معنا المهندس خالد بن سالم الهوتي، مدير مركز الاستمطار الاصطناعي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وسنتحدث عن التجربة العمانية، وسنتحدث كذلك عن الجوانب الفنية للاستمطار الاصطناعي وقياس الأثر. وهناك مساحة لمشاركاتكم ومداخلاتكم وأسئلتكم على رقمنا في الواتساب على 7244-2010. أما في فقرة أقلام لليوم سنتحدث عن مقال المنشاوي منبعثا من إرشيف النسيان. هذا المقال للدكتورة حصة بنت عبد الله البادي، أكاديمية وكاتبة، وتحدثت عن حادثة في جمهورية مصر العربية. هذه الحادثة لها علاقة بالإرشيف الصوتي لهذا القارئ المعروف الذي يرتبط في ذاكرتنا وذاكرة من سبقونا من خلال طبعا قراءاته. ويعني لن نحرق تفاصيل هذا المقال، سيكون إن شاء الله حديث موسع عن هذا المقال مع الدكتورة حصة بإذن الله. وكما عودناكم دائما مستمعين سنكون في متابعة لأي مستجدات أثناء فترة البرنامج. هذا فريق العمل يحييكم، عبد الله السعيدي، جاسم البداعي، شمس الريسي في الإخراج. فاصل ولنا عودة مع ملفنا لليوم، الاستمطار الاصطناعي، قراءة في التجربة العمانية.

0: تحية لكم مستمعين وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة الذي يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان من خلال تردداتنا ومنصاتنا الرقمية. أهلا وسهلا بكم جميعا. نتحدث مستمعين اليوم عن الاستمطار الاصطناعي. ما هو الاستمطار الاصطناعي؟ ما مدى فاعلية الاستمطار الاصطناعي في زيادة الموارد المائية؟ هل له أثار بيئية طويلة المدى؟ هل يمكن أن يسهم في زيادة مخاطر السيول مثلا؟ كيف يقارن اقتصاديا ببدائل مثل التحلية وإدارة المياه الجوفية؟ وهناك تساؤلات كثيرة حول هذا المشروع وهذه التقنية التي لدينا تجربة يعني فيها في سلطنة عمان، وسنتعرف عليها إن شاء الله عن قرب من خلال ضيفنا في الاستديو المهندس خالد بن سالم الهوتي، مدير مركز الاستمطار الاصطناعي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. أهلا وسهلا بك المهندس خالد.
1: أهلا وسهلا بك عبد الله وجميع المستمعين،
0: حياك الله. سعيدين جدا بوجودك معنا في الاستديو، وهذا واحد من المواضيع اللي يمر علينا بين فترة وأخرى، خاصة مع شح المياه أحيانا ومع ارتفاع درجات الحرارة في أحيان أخرى، ويبقى يعني السؤال مطروح حول تجربتنا في سلطنة عمان وكذلك مدى استفادتنا من هذا المشروع. ولكن قبل ذلك يعني المهندس خالد، نعرف المستمع والمتابع بمفهوم الاستمطار الاصطناعي، ماذا نقصد بذلك؟
1: نعم، هو باختصار الاستمطار الاصطناعي عبارة عن تقنية علمية تهدف إلى تحفيز السحب لزيادة كمية الأمطار. كما تعلم يعني عمان تقع في المناطق الجافة وشبه الجافة، ويقدر العجز في سلطنة عمان بحوالي 316 مليون متر مكعب سنويا، وعليه اتجهت السلطنة للبحث عن بدائل لمواجهة هذا العجز المائي. تمثلت في استراتيجية وضع خطط رئيسة لإدارة وتنمية الموارد المائية وسن القوانين والتشريعات وبناء السدود وصيانة الأفلاج وتقييم ومراقبة الموارد المائية، وأيضا العمل والاستفادة على البدائل الأخرى المتاحة المتمثلة في تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي. مع التقدم العلمي والتكنولوجي في العالم ظهرت عدة أفكار وتقنيات تشارك الطبيعة لتعزيز هذه الحياة الطيبة، فكانت تجربة الاستمطار الاصطناعي واحدة من هذه التجارب لتعزيز كمية المياه، والتي ركزت عليها كثير من الدول وبالذات أيضا دول الخليج العربي. في السلطنة اتجهت لتقنية البواعث الأيونية والتي تعمل على نشر الأيونات سالبة الشحنة، تنقل بواسطة ذرات الغبار إلى طبقات الجو العليا لتحفيز السحب على زيادة التكاثف وبالتالي هطول كمية من الأمطار. مع ذلك لكن محتاجة ظروف مناخية أيضا معينة، وتركز في الغالب نركز على فترة الصيف.
0: فترة الصيف.
1: في الصيف نعم.
0: أحيانا هناك في تداخل في مستوى الفهم حول مصطلح الاستمطار الاصطناعي. هل الاستمطار هو يوجد المطر من العدم، أو هو يحفز السحب يعني هطول هذه الأمطار؟
1: نعم، الاستمطار الاصطناعي طبعا هو يحفز السحب على زيادة في كمية الأمطار، لا يخلق سحاب من العدم.
0: نعم.
1: ولا يوجه السحاب.
0: نعم، فإذا هو يعزز فرص الهطول، هطول الأمطار.
1: نعم.
0: نعم. يعني تجربتنا نحن في سلطنة عمان، متى بدأت هذه التجربة ومتى بدأ التفكير في وجود محطات للاستمطار الاصطناعي؟
1: نعم، هي البداية في 2012 تقريبا منشأت أول محطتين، الأولى في جبل السرا والثانية في حيل الروس في ولاية الجبل الأخضر، هذا في 2012. تم تفعيل المحطات في 2013. طبعا جبل السرا بحكم ارتفاعه يرتفع 2670 وأيضا لما ركبت المحطة على أساس أن يشمل تأثيرها على محافظات الظاهرة والداخلية وجنوب الباطنة، وكذلك محطة الجبل الأخضر في حيل الروس أيضا على ارتفاع 2337، ويشمل تأثيرها على محافظات الداخلية وجنوب الباطنة.
0: يعني أنت دائما تحتاج إلى مرتفعات، إلى جبال شاهقة لإنشاء هذه المحطات؟
1: نعم، في الطريقة هذه اللي هي الطريقة الآيونية، احنا محتاجين ان ظروف معينة مع ارتفاعات، كلما كان الارتفاع في الجبل عالي كلما كانت الظروف ووصول هذه الآيونات إلى قاعدة السحب بشكل أسرع.
0: نعم، هل هذه هي التقنية الوحيدة المستخدمة للاستمطار الاصطناعي أو هناك طرق ووسائل؟ لأن بعض الدول مثلا قد لا تمتلك هذه الجبال الشاهقة حتى تنشئ محطات في يعني فيها، بالتالي ما هي أبرز التقنيات المستخدمة؟
1: هو الطريقة الأكثر شيوعا هي الطريقة التقليدية عبر الطائرات، طائرات الرش، وهذه يستخدم فيها في العادة عدة مواد، فمن ضمنها يوديد الفضة وكلوريد الصوديوم، لكن هذه في استخدام الطائرات طائرات الرش،
0: نعم.
1: وتعتبر هذه يعني طريقة جيدة لكنها مكلفة.
0: الحين طائرات الرش هي التي تعتبر الطريقة التقليدية أم المحطات هي الطريقة التقليدية؟
1: إلا الطريقة التقليدية هي طائرات الرش
0: طائرات
1: تعتبر
0: الرش.
1: والأكثر شيوعا.
0: نعم.
1: نعم،
0: والمحطات هذه في جوانبها الفنية هي مختلفة عن طريقة الرش بالطائرات، لأن هنا أنت تعتمد على الأيونات هذه والشحنات السالبة، صحيح؟
1: نعم، هنا عندك في المحطات التأيون هي مجرد أنك ترسل شحنات سالبة.

0: 2013 لين 2018. طبعا الدراسة تقوم بها جهة محايدة. أخذنا بيانات الأمطار في فترات غلق وتشغيل هذه المحطات، ثم أجرينا أيضا دراسة شاملة اللي هي بدأت من بداية أيضا المحطات 2000 تقريبا 22، فكانت نسبة الزيادة حسب الدراسة التي أجريناها حوالي 13.6% في نسبة التعزيز المطري.
1: نعم، وهذا يعطينا نتائج يعني إيجابية على ما أعتقد في نجاح مثل هذه المحطات.
0: نعم، هذا يعني دليل واضح أن المحطات ناجحة. في كلا الدراستين، الدراسة الأولى حوالي 18، لكن الدراسة الشاملة طبعا أنت لما تجري دراسة هي تعتمد على الظروف المناخية خلال هذه السنوات، فما تقدر تقول مثلا النسبة راح تكون كذا في المية أو كذا في المية إلا لما تجري الدراسة وحسب ظروف تلك السنوات، كانت مطيرة أو أقل مطرا، هي حسب الظروف المواتية خلال ذيك السنوات.
1: نعم، ما هي الظروف الأمثل لنجاح الاستمطار الاصطناعي بالطريقة التي نستخدمها نحن في سلطنة عمان؟
0: هو في سلطنة عمان نركز على فترة الصيف، هي مرور اللي يسمى استغفر الفترة اللي تكون فيها التكونات المحلية، هذه أهم شو اسمه أهم فترة عندنا، فالتكونات المحلية ونسبة الرطوبة العالية أيضا وجود الحمل الحراري يساعدنا في رفع هذه الأيونات، ومن ثم شو اسمه زيادة كمية الأمطار.
1: نعم، يعني كظروف جوية هي تشكل فارق يعني في نجاح.
0: الظروف الجوية طبعا تشكل فارق وهي الأهم في هذه الحالة، لذلك المحطات الاستمطار بالطريقة الأيونية أكثر يعني تأثير في فترة الصيف.
1: نعم، الآن كم إجمالي عدد المحطات التي لدينا في سلطنة عمان؟
0: بنهاية شهر 2026، شهر 3 2026 وصلنا إلى 14 محطة، آخر محطة كانت في محافظة مسندم في جبل حارم.
1: نعم، إذا كان يتوفر لديك توزيع هذه المحطات على ولاياتنا في سلطنة عمان، هل هي تتركز في المناطق الشمالية بحكم الجبال أم ماذا؟
0: لا، هو حسب الدراسات احنا اللي الماضية تم تركيب محطتين في ظفار، واحدة في جنوب الباطنة، واحدة في ضلكوت ورخيوت،
1: نعم،
0: أيضا 11 محطة في جبل حجر الشرقي والغربي، ومحطة واحدة في محافظة مسندم.
1: نعم، فهذه إجمالي المحطات الموزعة
0: هذه
1: على ولاياتنا في سلطنة عمان.
0: نعم 14 محطة.
1: نعم، ما هي أبرز التحديات التي تواجهكم عند إنشاء محطة للاستمطار الاصطناعي؟
0: هي التحديات بسيطة جدا، ربما أكبر تحدي هو قمم الجبال والوصول إلى
1: الوصول إلى
0: هذه،
1: قمم الجبال هذه.
0: وصول
1: نعم،
0: لقمم الجبال، وهنا نحتاج نستعين بالطائرات العمودية لنقل المواد وأيضا في فترات الصيانة، هذه أهم تحدي عندنا.
1: نعم، لكن ما هي طبيعة المواد التي تحملونها إلى قمم الجبال؟
0: كل المواد الإنشائية من البواعث، من الخلايا الشمسية، أيضا الأعمدة، الكبائن المستخدمة، أجهزة القياس، عندك الأجهزة المناخية، هذه كامل لازم تحمل عن طريق الطيران العمودي لهذه المرتفعات.
1: نعم، هذه المحطات أكيد تحتاج إلى الطاقة لكي تعمل، فما هو نوع الطاقة المستخدم في هذه المحطات؟
0: في جميع محطات الاستمطار نستخدم الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة لهذه المحطات.
1: نعم، نحن أكيد مستمعينا مستمرين معاكم وراح نستعرض مجموعة من أسئلتكم واستفساراتكم حول هذا الموضوع، ولكن بعد فاصل قصير.

0: تحية لكم مستمعين أينما كنتم وكانت وجهاتكم ومقاصدكم، نتمنى لكم وصول السلامة يا رب. نجدد الترحيب بكم في استديو الظهيرة، ونجدد الترحيب بضيفنا المهندس خالد. أهلا وسهلا بك مجددا.
1: حياك الله الحمد.
0: يعطيك العافية يا رب. حياك الله المهندس خالد. ذكرت أنه بعض الدول يستخدموا الطائرات، والآن أكيد التقنيات تطورت بوجود طائرات للدرون. هل نفكر في سلطنة عمان استخدام طائرات للدرون لبعض يمكن المناطق أو الولايات التي لا توجد بها قمم جبلية؟
1: نعم، حاليا احنا بدأنا هذا التوجه بالشراكة مع القطاع الخاص لتجربة الطيران الرش عبر الطيران، لكن عبر طيران الدرون اللي هو طائرات هذه المسيرة. توقفنا في الفترة الماضية بسبب أحوال المنطقة، لكن إن شاء الله راح نبدأ بعمليات الرش عن طريق طائرات الدرون. هي التجربة الجديدة عندنا بإذن الله في القريب العاجل.
0: نعم، ما هي الولايات أو المناطق المستهدفة يعني كتطبيق لهذه التقنية؟
1: هذه التقنية تشمل جميع المحافظات متى ما توافرت الأجواء المناسبة.
0: نعم، إيش يميزها عن المحطات؟ لأن أنت المحطات تتعامل مع أماكن ثابتة أنشأتها وموجودة، يعني الطائرات للدرون يمكن تنتقل بشكل يمكن سهل من مكان إلى آخر.
1: نعم، طائرات الدرون تختلف أنك تقدر توجهها في أي منطقة. بما أن وجود السحب والسحب المحملة بالمياه والرطوبة وبالذات السحب الركامية وعمل دراسة، طبعا الدراسات على ضوء الدراسات ممكن توجهها في أي منطقة أنت راه، بعكس محطات التعيين. محطات التعيين هي محطات ثابتة.
0: نعم.
1: وعملية إنتاج الأيونات السالبة هي مستمرة.
0: نعم.
1: مدى ما توافرت الظروف في هذه المنطقة تعمل على تحفيز السحب. طائرة الدرون لا، بإمكانها تنقلها في لأي منطقة توافرت فيها ظروف معينة، ظروف جوية معينة مع الدراسات ممكن أنك تطلقها وتبدأ عملية الرش.
0: نعم، فهي أكثر مرونة يعني في الحركة.
1: نعم، أكثر مرونة.
0: نعم،
1: أكثر مرونة، وهي تعتبر يعني مثل الطريقة التقليدية. الفرق هناك طائرات الطيار، هذه طائرة بدون طيار.
0: في بداية البرنامج ذكرت معلومة لكن أحد مستمعينا يعني يسأل عنها وبالتالي نؤكد عليها. من خلال الدراسات ما هو المتوسط الذي من خلاله زادت كميات الأمطار بفضل وجود هذه المحطات مسجلة؟ يعني تتراوح ما بين كم إلى كم
1: نسبة الأمطار؟
0: نعم،
1: هي ناخذها بصفة العموم بعد الدراسة الإحصائية اللي عملناها، هي القيمة كانت أو النتيجة نسبة التعزيز لها 13.6.
0: إيش نقصد يعني نسبة التعزيز؟
1: تعزيز المطر، يعني لما قارنا المحطات اللي كان عليها التأثير، فترات التأثير والمحطات الثانية، نسبة الزيادة حوالي في المحطات اللي تحت التأثير حوالي 13.6.
0: نعم. هل هناك أي مخاوف أو تحديات معينة مرتبطة بهذه التقنيات؟ يعني البعض يتحدث عن سيول، عن فيضانات، عن زيادة غير متوقعة ومحسوبة في كميات الأمطار بسبب وجود مثل هذه المحطات.
1: لا، الاستمطار بصفة عامة نسبة الزيادة فيه يعني ما تؤدي إلى فيضانات عارمة أو أنها تخلق مثلا نوع من الرياح الهابطة كما يثار. لا، هي يعني كميات تعتبر بسيطة لما نقارن 13 أو 15%. وكمية أيضا السيول الجارفة هذه تعتمد على الحالة الجوية اللي كانت موجودة، فالاستمطار مستحيل راح يحمل لك فيضانات أو يعمل لك نوع من الرياح الهابطة.
0: فلا توجد يعني مخاوف لها علاقة بيه؟
1: لا مخاوف بيئية ولا مخاوف من ناحية السيول، ما لها يعني ما لها القدرة هذه المحطات على عمل مثل هذه كسيول أو كرياح، أو مثلا في بعض ما يثار أن المواد هذه مواد خطرة أو كذا. احنا في سلطنة عمان نستخدم الأيونات وهي مواد غير ضارة بالبيئة.
0: نعم، أنتوا عادة كيف تحدد المواقع اللي تنشئوا فيها المحطات؟
1: احنا تخضع كلها للدراسات. نعم. كل المحطات تخضع للدراسات، كانت من ناحية الارتفاعات، من ناحية أيضا العوامل الجوية، ناخذ في الحسبان كثير من من من من البيانات، بيانات الأرصاد، بيانات المراقبة اللي عندنا. فبعد بعد بعد الدراسة الكاملة للموقع ننشئ الفريق، يقرر بجدوى هذه المحطة أم لا.
0: نعم، هذا سؤال كذلك من أحد متابعينا يتحدث عن المحاصصة، يعني خلنا أطرح سؤاله بطريقة مختلفة.
1: نعم.
0: إن وجود هذه المحطة في موقع معين هل يقلل من فرص هطول الأمطار في موقع آخر بقربه بسبب إنه السحب يعني تتحفز وتتركز في المكان اللي موجودة فيه المحطة؟
1: لا طبعا، هو التأثير إذا كان تأثير فقط عامل إيجابي في للسحب المارة مثلا فوق هذه المحطة. نسبيا هي 70 طولا 75 عرض تقريبا 33، لكن لا تؤثر سلبا على المناطق المجاورة، هي فقط عملية تحفيز لهذه السحب لزيادة الكمية.
0: نعم، كيف ساعدت التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في متابعة مثل هذه المحطات وكذلك في تطويرها وتقليل يمكن حتى عبء الوصول إليها، يعني وكونها موجودة في قمم الجبال؟
1: بالنسبة للتقنيات الحديثة، نعم، الحين الأفكار أن مثلا عندنا في كصيانات وكزيارة للمحطات، أو مثلا تخفض علينا كثير من زيارات الميدانية باستخدام الطائرات في عمليات الصيانة، في عمليات أيضا مثلا هل في جدوى من الزيارة عبر الطائرات، لأن أغلب محطاتنا تحتاج إلى طائرات، طيران عمودي، وبالتالي استخدام الطيارات بدون طيار تسهل علينا هل احنا نحتاج إلى زيارة لهذه المحطات لعمليات صيانة أم لا تحتاج. أيضا عندنا الكاميرات اللي تم تركيبها، أيضا عندنا الاتصالات نرتبط بهذه المحطات عن طريق الميكروويف، أيضا هذه خدمة سهلة بالنسبة للتشغيل والإغلاق وبالنسبة للمراقبة. عدة
0: طبعا فهم الجوانب التقنية والفنية هذا ضروري، لأنه أنت تحدثت عن عوامل جوية معينة تساعد نجاح عملية الاستمطار الاصطناعي. قد يتساءل يعني البعض في أجواء مثل الأجواء التي نعيشها الآن، خاصة مع وصول درجات الحرارة إلى معدلات تقارب من 50 أو تصل إلى 50 درجة.
1: نعم.
0: ونحن تابعنا طبعا أنه أعلن على بعض المناطق الساحلية وهكذا في المناطق الشمالية مثل الباطنة ومحافظة مسقط. قد يتساءل البعض لو كانت عندنا تقنية الاستمطار الاصطناعي بالطائرات الدرون، هل يمكن استخدامها في أجواء كهذه لتقليل درجات الحرارة من خلال هطول الأمطار، أم أن العملية ليست بهذه البساطة يعني؟
1: نعم، هي العملية ليست بهذه البساطة، لابد من توافر عوامل تساعدنا على مثلا إطلاق هذه الطائرات أو وجود يعني المحطات، محطات تأين. هناك يعني عدة عوامل لابد أن تتوفر.
0: نعم.
1: من ضمنها وجود السحب الركامية أو السحب المنخفضة التي تحتوي على رطوبة عالية، ارتفاع الرطوبة النسبية، تيارات هواء بالنسبة للمحطات التأين، تيارات هواء صاعدة تساعد على نقل الأيونات، توفر مؤشرات جوية تظهر لنا مثلا تطور السحب، غياب الظروف الجوية غير الملائمة مثلا الرياح الشديدة، الاستقرار، هذا كلها عوامل مهمة. الطائرات المسيرة طبعا راح تختلف، لأنك أنت بنفسك راح تحدد بالضبط وين راح تتم عملية التلقيح من خلال أيضا متابعة وتحليل بيانات الأرصاد الجوية، رادارات الجوية، صور الأقمار الصناعية، ونماذج التنبؤ العددية اللي هي طبعا احنا ننسق في هذا الموضوع مع الإخوان في الأرصاد الجوية، وقياسات جوية عديدة لكن يعني تعد سحب الركامي النامي هي أكثر الملائمة. لا بد من وجود سحب.
0: نعم، عادة هذا النوع من السحب يتوفر أكثر في سلاسل الجبال، يعني عندنا في عمان مثلا في جبال الحجر وهكذا، فرص وجود مثل هذا السحب أكثر هناك.
1: نعم، فترة الصيف هذه التكونات المحلية هي عامل مهم بالنسبة لنا، ولذا تم تركيب محطات تأين في المناطق التي يعني الفريق تكون عوامل مناسبة جدا لتركيب هذه المحطات.
0: نعم، نستطيع التمييز أن هذه أمطار طبيعية وأن هذه أمطار تأثرت أو تحفزت بفضل هذه المحطات؟
1: لا، صعوبة في تحديد هذه الأمطار، لأن أساسا النسبة اللي نتحدث عنها نسبة ضئيلة جدا، فالتمييز فقط عن طريق الدراسات وعن طريق الكميات المسجلة والمقارنات.
0: نعم، طبعا نحن نعرف أنه العالم يعاني من الجفاف، وبالتالي يعني هناك حاجة كبيرة في بعض الدول في بعض المناطق إلى وجود حلول. طبيعة هذه الحلول مكلفة، يعني استخدام سواء تقنيات الدرون والطائرات أو حتى المحطات، هل يعتبر من المشاريع المكلفة؟
1: السلطنة ربما يعني اتجهت لمحطات التأين واللي هي أقل كلفة عن الطائرات، اللي عن الطريقة التقليدية واستخدام الطائرات، طائرات الرش. طائرات الرش أكثر كلفة بكثير عن محطات التأين. محطات التأين أكثر كلفتها أو وقت الإنشاء فقط.
0: نعم، كلفة الإنشاء.
1: كلفة الإنشاء، لكن أيضا ما تعادل قد يكون رحلة من رحلات الطائرات الرش.
0: الطلعات هذه.
1: طلعات الرش، نعم.
0: نعم، طبعا هناك يمكن مجموعة كذلك من الأسئلة التي تطرح حول خطتنا المستقبلية نحن في سلطنة عمان. هل نحن نمضي نحو التوسع في إنشاء المحطات؟ أو نكتفي بهذا القدر من المحطات ونركز على استخدام طائرات الدرون خلال المرحلة القادمة؟ ما هي أهم خططنا المستقبلية؟
1: هي الوزارة بإذن الله ماضية على الاثنين، هو التوسع في عمليات إنشاء محطات التأين، والوزارة عملت دراسة على جميع المحافظات، وإن شاء الله في القريب راح نبدأ بتركيب عدة محطات من ضمنها في مسقط وجنوب الشرقية وأيضا في شمال وفي الباطنة، وكذلك تجربة الطائرات بدون طيار الدرون راح أيضا الوزارة ماضية في هذا.
0: يعني خططنا المستقبلية بالتوازي ما بين إنشاء المحطات وما بين استخدام تقنيات الدرون.
1: نعم، التجربتين.
0: مسقط هذه لأول مرة ولا موجودة محطة سابقة؟
1: لا، هذه راح تكون ثاني محطة.
0: ثاني محطة، الأولى وين كانت؟
1: في ولاية قريات.
0: في ولاية قريات. نعم. نعم.
1: والثاني راح تكون بإذن الله في جبل الزعتري في السيفة. إن شاء الله في القريب العاجل.
0: نعم.
1: وراح تتابع المحطات على مدى ما توفرت الموارد المالية.
0: نعم. قياس الأثر سهل بالنسبة للمحطات هذه، سواء أثرها الاقتصادي غير المباشر أو أثرها على تحديات توفر المياه، كيف يقاس الأثر؟
1: بالنسبة للسلطنة ما عملنا طبعا قياس الأثر، لكن في عندنا عدة يعني تجارب في دول قامت بعمل قياس الأثر. احنا فقط عملنا اللي هي الدراسة الإحصائية.
0: نعم.
1: دراستين أثبتت نتائجها، لكن في دراسات عدة قامت بها عدة دول بالذات الولايات المتحدة الأمريكية، فخلصت مثل في دراسة في داكوتا اللي هي عام 2019، فوائد الاستمطار الزراعي تراوحت بين 12 إلى يعني بين 12 إلى 21 دولار للفدان سنويا، مقابل تكلفة تشغيلية تقارب 0.40 دولار للفدان. وذلك وأيضا في دراسات في إنتاجية المحاصيل أيضا في نفس الولاية، وأيضا في عدة دراسات في ولاية تكساس أيضا تثبت جدوى هذه التقنية اللي هي تقنية الاستمطار الاصطناعي.
0: هي إذا التقنية أصلا بطبيعتها ما جديدة عالميا، صحيح؟
1: لا، قديمة.
0: قديمة.
1: أي نعم.
0: وبالتالي أكيد أجريت عليها يعني دراسات كثيرة
1: طبعا. والعلم مستمر.
0: نعم.
1: العلم مستمر في هذه الدراسات.
0: نعم. إذن مستمعينا ومتابعينا أكيد نرحب بمداخلاتكم ومشاركاتكم على رقمنا في الواتساب، إن شاء الله بعد الفاصل نستعرض هذه المشاركات 724-420-1000 ولنا عودة.

0: تحية لكم مستمعين أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة. ونحاول دائما أن نختار المواضيع التي ربما لم تحظى بقدر كافي من النقاش لتكون حاضرة في برنامجنا، ونرحب أكيد بمقترحاتكم لمناقشة مختلف المواضيع من خلال تواصلكم معنا سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحسابات الإذاعة أو من خلال رقمنا في الواتساب على 7244-2010. كما ندعوكم للاشتراك في قناتنا على الواتساب على نفس الرقم الذي ذكرناه قبل قليل ليصلكم كل جديد في برامجنا الإذاعية المختلفة، وكذلك تغطياتنا من خلال الأحداث التي يقوم فريق المحتوى الإلكتروني بإعداد المحتوى اللازم والتغطيات لها. أرحب بالمهندس خالد بن سالم الهوتي، مدير مركز الاستمطار الاصطناعي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، معنا مرة أخرى ونتحدث عن الاستمطار الاصطناعي. ونشرك يعني نحن كعادتنا المهندس خالد المستمعين، يعني هذه التساؤلات أحيانا تفتح آفاق كذلك للحوار. هذه التقنيات وجدت لزيادة كمية الأمطار وفق الجوانب الفنية والظروف التي شرحتها، ولكن البعض يتساءل هل توجد هناك تقنيات معاكسة تقلل من أخطار هطول كميات كبيرة من الأمطار تسبب أحيانا فيضانات أو سيول جارفة كما يحدث في بعض الأوقات، خاصة معنا هنا في سلطنة عمان؟ أنت حفزت هطول الأمطار، هل تستطيع أن تفعل العكس؟
1: في الحقيقة لما اطلع على تقنية أو دراسة في هذا المجال حجب كميات الأمطار أو التقليل منها، فالعالم كله يعاني من جفاف، وبالتالي هو ينشد الإيجابية، ينشد كميات من الأمطار. صحيح نحن نتأثر في بعض الأحيان المنخفضات الشتوية أو الأعاصير بكميات هائلة من الأمطار، لكن في الأخير هي عامل إيجابي، زيادة المخزون الجوفي، فننظر لها من منظور إيجابي.
0: هو قصد يمكن لتفادي الفيضانات والعصير وهكذا والعصير وهكذا يعني؟
1: نعم، حقيقة لما اطلع على هكذا موضوع أو تقنية لحجب الكميات الهائلة من الأمطار أو توجيهها، هذا من الصعوبة طبعا توجيه الكميات أو توجيه السحوب أو توجيه هذه، الإنسان ليس بمقدور في الفترة الحالية أن يعمل بتحويل مثلا مسارات السحوب أو التحكم في السحوب أو التحكم في الرياح أو التحكم في المنخفضات.
0: نعم، لو رجعنا مرة ثانية إلى الاستمطار الاصطناعي واستخدام الأيونات في الاستمطار الاصطناعي، هل هذه المحطات تتحكم في حركة السحب نفسها من مكان إلى آخر، أو أنه لا علاقة لها بحركة هذه السحب، هو فقط تحفيز لهطول الأمطار؟
1: محطات التأيون أو الرش التقليدي هو طبعا لا يتحكم في حركة السحب ولا يتحكم في اتجاه السحاب، ليس له مقدور، أما فقط هو زيادة أو تعزيز نسبة الأمطار.
0: نعم،
1: فالمحطات ليس لها علاقة لا بشدة الرياح ولا بالمنخفضات ولا بتوجيه السحب.
0: نعم، من خلال متابعتكم لأحدث التقنيات وكذلك للدراسات العلمية واستشراف القادم في هذه التقنية، أين تتجه هذه التقنية؟ ما هي أبرز التطورات التي وصلت إليها؟ وانت ذكرت أن هذه التقنية ليست بالجديدة ولكن تستخدم منذ سنوات طويلة في كثير يعني من دول العالم، يمكن نحن في سلطنة عمان سباقين بوجود هذه المحطات على قمم الجبال مقارنة يعني بدول المنطقة.
1: نعم، طبعا دائما العلم يتقدم كثير من العلوم، وهنا يعني بالنسبة للأمطار الدراسات ما زالت مستمرة، ونتوقع القادم هو ربما التقليل من عمليات الرش التقليدي عن طريق الطائرات بطيار، وربما استخدام الطيارات بدون طيار الدرون.
0: هو سابقا ما كان يوجد يمكن بشكل كبير طيارات بدون طيار الدرون، كانت تستخدم طائرات عادية مثلا أم ماذا؟
1: أيوة نعم، هي الرشب عن طريق الطائرات العادية.
0: أيوة.
1: ربما السلطنة في المنطقة هي الأولى اللي راح تستخدم طائرات الرشب بالدرون.
0: نعم
1: نعم.
0: ما هي الجوانب التي يتم مراعاتها عند استخدام طائرات الدرون؟ يعني بماذا تحمل هذه الطائرات؟ يعني ربما تكون يعني ما أعرف أنا إيش اللي نحمله في هذه الطائرات، لكن أكيد يعني لها
1: نعم، هي
0: تأثير.
1: طبعا الطائرات تحمل أدوات الرش، وهذه عبارة عن شعلات تطلق في الجو، تعتمد على المنطقة، هل هي في المناطق الباردة أم في المناطق الجافة، على حرارة أيضا السحب. إذا كانت على من واحد يستخدم كلوريد الصوديوم، أقل من كذا نترات الفضة، فهي تعتمد على حرارة السحب، لكن هي شعلات تطلق من الطائرات، كانت الطيار أو من طائرات الدرون.
0: نعم، وبالتالي يعني يتم مراعاة يمكن حرارة مثلا هذه الشعلات ووجودها على مسافات آمنة من الطائرات وهكذا.
1: نعم، هي لابد يكون في وسط أمان بين طائرات الرش والشعلات، شعلات كثير حارقة، فبالنسبة للدرون يتم إنزالها بواسطة ونش إلى حوالي ممكن 30 متر أسفل
0: حتى
1: الطائرة،
0: عشان تكون بعيدة عن جسم الطائرة.
1: نعم، أساس ما تعمل على حرق أجزاء الطائرة وكذا. وكذلك بالنسبة لطائرات الرش تكون منخفضة عن الطائرة.
0: نعم، طبعا هذه الارتفاعات العالية التي تصل إليها هذه الطائرات ربما يعني تتطلب أكيد جهود يمكن تنسيقية مع جهات مختلفة وهكذا، هناك يمكن تفاصيل نحن ما نعرفها، نفكر تعالوا طير يعني.
1: لا لا لا، هي لابد التنسيق مع الأرصاد الجوية، المدير العام للأرصاد الجوية، التنسيق مع عدة جهات، أيضا عمل جدول معين بالتنسيق مع عدة جهات.
0: نعم،
1: مسافة إطلاق هذه الطائرات الدرون تصل إلى 3000 2500، يعني لابد من التنسيق مع كامل ذي الجهات، وتتطلب يعني أعداد جداول وتنسيق مسبق قبل تطهير هذه الطائرات.
0: لكن متى تتوفر لديك المؤشرات أن الوقت مناسب مثلا لهذه الطلعات الجوية لطائرات الدرون؟
1: هي حسب الحالة الجوية، حسب الظروف، إذا كانت مواتية وعندك السحب، مرور هذه السحب الركامية والرطبة، فتكون هذه أفضل الفرص.
0: لكن أقصد الوقت يسعفك لعمل هذا التنسيق، ويعني يمكن هناك إجراءات معينة تحتاجها حتى تقوم بعملية الرش هذه في الأوقات المناسبة.
1: نعم، يعني بالإمكان أنك أنت تتنسق خلال مثلا 3 أيام حسب التقارير الفنية، كانت من الوزارة أو أيضا من المديرية العامة للأرصاد الجوية، تجمع هذه البيانات بالنسبة للظروف المناخية، ومن ثم يتم التنسيق حوالينا.
0: مهندس خالد، من خلال خبرتك الطويلة مع محطات الاستمطار الاصطناعي، ما هي أبرز المفاهيم المغلوطة التي تستمع إليها أحيانا، أو الأسئلة التي توجه إليك يعني وتعتقد أنها يعني خاطئة أو مغلوطة ولا تعبر عن حقيقة الحال بالنسبة لهذه المحطات؟
1: هو حقيقة يعني كثير ما نواجه في بعض الاتصالات أن المحطة هذه شالت عنا المطر، شالت عنا السحاب، أغرقت البلدة الفلانية، فكثير نجد هذه الاتصالات. وفي الحقيقة هذه المحطات ليس لها القدرة على يعني منع مناطق من سقوط الأمطار أو توجيه السحب، ليس لها القدرة، هي فقط مجرد محطات تعزز من كمية الأمطار.
0: أنت ذكرت أن 13 و 14% هي مقدار التحفيز.
1: مقدار التحفيز، نعم، آخر الدراسات هذه، يعني ما كثيرة. فهذه اللي نواجهها ويعني كثير في
0: هذه أغلبها من الأماكن اللي موجودة في هذه المحطات.
1: نعم، حتى بعض المحطات تضررت بسبب أن من جبت هذه المحطة اختفى المطر.
0: نعم. وتوضحوا طبعا للناس حقيقة،
1: نوضح للناس لأن هذه عامل إيجابي وليس عامل يعني سلبي. لكن الناس
0: تبقى يعني
1: أحسن ثقافاتهم.
0: نعم. شكرا جزيلا لك المهندس خالد، سعيدين جدا بوجودك اليوم معنا وتوضيح جوانب كثيرة لها علاقة بالاستمطار الاصطناعي، ويمكن هذا الوعي وتعزيزه كذلك يساهم بشكل أو بآخر في جهودكم التوسعية نحو استخدام مثل هذه التقنيات، سواء كانت من خلال المحطات أو من خلال طائرات الدرون مستقبلا إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: بارك الله فيك. شكرا جزيلا المهندس خالد بن سالم الهوتي، مدير مركز الاستمطار الاصطناعي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. إذا مستمعينا نطلع لفاصل وبعدها الوقفة الدينية لأذان العصر، ونعود معكم في فقرة أقلام.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

تحية لكم مستمعينا أينما كنتم وكانت وجهاتكم، نتمنى لكم إن شاء الله وصول السلامة. طبعا من المفترض أن تكون محطتنا القادمة هي فقرة أقلام، ولكن أنا أريد أني أصارحكم بشيء، وهذا الموضوع بيني وبينكم. ضيفتنا في آخر لحظة طبعا اعتذرت، يعني صار عندها ظرف، ونحن هذه الفقرة أعددناها لكم لتكون فقرة اليوم مقال المنشاوي منبعثا من إرشيف النسيان دكتورة حصة، إن شاء الله ستكون معنا خلال الأيام القادمة، وكثير من المقالات التي يرصدها فريق البرنامج. وطبعا مستمعينا هناك مجموعة من الأخبار التي نرصدها أول بأول من خلال ما نتابع عبر وكالة الأنباء العمانية. بلدية مسقط توقع على اتفاقيات لتنفيذ مشروعات خدمية وتطويرية في المعبيلة والقرم والعامرات. طبعا شملت الاتفاقيات مشروع إعداد الدراسات والتصاميم الاستشارية لتطوير المنطقة الصناعية بجنوب المعبيلة في ولاية السيب، وكذلك من ضمن هذه الاتفاقيات مشروع الحديقة المقابلة للمركز التجاري في فنزون. تعرفوا فنزون؟ اللي عندنا في الاستديو تعرفوا؟ أكيد تعرفوا، يعني هذا ذكريات الطفولة ووجود عند الجميع في منطقة القرم في ولاية بوشر، ضمن طبعا توجهات البلدية نحو زيادة المساحات الخضراء وتوفير مرافق ترفيهية ومجتمعية حديثة. المشروع سيشمل مستمعين على مجموعة من المرافق الخدمية والترفيهية التي تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع وتطبيق أفضل الممارسات البيئية. البلدية كذلك وقعت على اتفاقية تنفيذ مشروع حديقة العامرات السكنية التي يستلهم تصميمها من الطبيعة العمانية وتضاريس الأودية المحلية. هذه المشروعات تجسد التزام بلدية مسقط بمواصلة تطوير بيئات حضرية حديثة وأكثر كفاءة واستدامة من خلال الاستثمار في البنية الأساسية والمرافق العامة والمساحات المفتوحة. إذن هذه جملة من المشاريع التي أعلنت عنها بلدية مسقط والتي وقعتها من خلال متابعتنا طبعا لما ينشر عبر مختلف وسائل الإعلام.

كذلك مستمعينا، من خلال متابعتنا لآخر الأخبار، هناك إنجاز طبي وهو نجاح إجراء عملية جراحية معقدة لاستئصال ورم في القولون بمستشفى صور المرجعي، حيث نجح فريق طبي متخصص بقسم الجراحة بمستشفى صور المرجعي وبالتعاون مع المستشفى الصور

البسطاني في إجراء عملية جراحية نوعية ومعقدة لاستئصال ورم في القولون من الدرجة الرابعة، كان ملتصقا بجدار البطن وقناة الرحم اليمنى، واستغرقت هذه العملية 3 ساعات. الدكتور بدر بن راشد الجعفري رئيس قسم الجراحة بمستشفى صور المرجعية قال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن العملية تكللت بالنجاح، حيث تم استئصال الورم الذي كان بحجم حوالي 12 سنتيمتر من الأجزاء الملتصقة به. هذا الإنجاز مستمعينا ومن جملة من الإنجازات الطبية التي يقوم أو التي تقوم بها كوادرنا الطبية والصحية بمختلف مؤسساتنا ومستشفياتنا، ونتابع طبعا بشكل مستمر مختلف هذه الإنجازات التي تقوم بها وتقدمها كوادر عمانية خالصة.

مستمعينا، بشكل دائم نتناقش ونتحاور كفريق برنامج حول أهم المواضيع التي يمكن اختيارها لكم للنقاش والحوار. والفترة الأخيرة سمعنا بشكل كبير عن نظام الطيبات، نظام غذائي هذا نظام الطيبات، وهناك جدل واختلاف في وجهات النظر بين من يجد أنه هذا النظام يعني مفيد وأنه حل كثير من الأمراض وحل لخسارة الوزن، والبعض الآخر يعتقد أنه هذا النظام في كثير من المغالطات والأشياء غير المنطقية وأنه له نتائج صحية وخيمة يعني. وبالتالي وسط هذا الجدل وهذه الاجتهادات التي نستمع إليها، يمكن في إجازة العيد الأخيرة هذه حوارات المجالس يعني صارت والبيوت يعني بين مؤيد ومعارض ومقتنع وغير متقبل لهذه الفكرة، فقلنا كيف ممكن أن نحن نساهم في تعزيز هذا الوعي؟ يعني نحن الآن نعتبر أنفسنا في مقام من يريد معرفة حقيقة هذا النظام وكذلك الاستفادة من خلال الوصول للمختصين اللي ممكن يقدمون لنا المعلومة الصحيحة بدون أي اجتهادات. يعني هذا موضوع تخصصي ما ممكن أي حد يفتي فيه. لذا إن شاء الله يوم غد نقول اسم الضيفة قاسم ولا نخاف أنه بعدين ما نتمكن، لكن إن شاء الله بتكون عندنا فنية تغذية علاجية وهي عضوة في الرابطة العمانية للتغذية والتغذية العلاجية، ستكون موجودة معنا في الاستديو وسنتحدث عن هذه الأنظمة الصحية بشكل عام التي نسمع عنها بين فترة وأخرى، وسنركز الحديث على ما يسمى بنظام الطيبات وسنتحدث إن شاء الله عنه. وأكيد يعني نرحب بأسئلتكم ومشاركاتكم حتى من الآن، يعني سنرصدها وستكون حاضرة على رقمنا 7244-2010. إذن هذه كانت محطتنا لليوم، تحدثنا فيها عن الاستمطار الاصطناعي وقراءة في التجربة العمانية مع المهندس خالد بن سالم الهوتي مدير مركز الاستمطار الاصطناعي، ووقفنا معكم كذلك حول مجموعة من الأخبار والمستجدات التي نشرت في صحافتنا المحلية. نلقاكم غدا بحول الله تعالى في نفس الموعد. تقبل تحيات فريق البرنامج عبد الله السعيد قاسم البداعي وتحيات مخرجتنا شمس الريسي. في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: يا نسيما هب من أرض العراق من زوايا، هيجت فيها اشتياقي، بلغ الأحباب عني إنني ذقت من

إذاعة سلطنة عمان. عند الخامسة مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما. إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الفترة الإخبارية الثانية من إذاعة سلطنة عمان وفي أبرز عناوينها: جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا.
2: إيران وإسرائيل تتبادلان الهجمات وسط تحذيرات من حرب إقليمية، وترامب يدعو لوقف القتال.
1: غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف ضاحية بيروت، والاحتلال يوقع عشرات الشهداء في غزة.
2: أنصار الله اليمنية يعلنون حظر الملاحة المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.
1: بلدية مسقط توقع اتفاقيات لتنفيذ مشاريع خدمية وتطويرية في المعبيلة والقرم والعامرات.
2: أهلا بكم. أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مرسوما سلطانيا ساميا فيما يأتي نصه: بسم الله الرحمن الرحيم. مرسوم سلطاني رقم 64/2026 بإصدار قانون مؤسسات المجتمع المدني. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14/2000، وبعد العرض على مجلس عمان وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت. المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون مؤسسات المجتمع المدني المرفق. المادة الثانية: يجب على المخاطبين بأحكام القانون المرفق توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز عاما من تاريخ العمل به. المادة الثالثة: يصدر وزير التنمية الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال عام واحد من تاريخ العمل به، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق. المادة الرابعة: يلغى قانون الجمعيات الأهلية المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه. المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في 22 سنة 1447 هجرية، الموافق 8 سنة 2026 ميلادية.
1: تشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيداً عسكرياً متسارعاً بين إيران وإسرائيل، تبادل فيه الجانبان هجمات صاروخية وجوية استهدفت منشآت الطاقة الحيوية، مما أدى لتعثر جهود التهدئة الدولية. وأكد الجيش الإسرائيلي تصديه لهجوم باليستي، بينما أعلن الحرس الثوري استهداف مجمع بتروكيماويات في حيفا رداً على غارات إسرائيلية طالت منشآت نفطية إيرانية.
2: وفي ظل تحركات دبلوماسية أمريكية مكثفة لمحاصرة النزاع، دعت واشنطن الطرفين لوقف فوري لإطلاق النار وسط مخاوف من توسع رقعة الصراع. وتزامنا مع ذلك، أعلنت جماعة أنصار الله توزيع حظر الملاحة في البحر الأحمر، مما فاقم المخاوف من تهديد الممرات المائية الحيوية.
1: وقد أدى هذا التوتر إلى قفزة في أسعار النفط العالمية تجاوزت 96 دولارا للبرميل، وسط تحذيرات دولية من خطورة استهداف قطاع الطاقة على الاقتصاد العالمي. وتظل المنطقة في مرحلة شديدة الحساسية مع استمرار الضغوط الدبلوماسية لتفادي انزلاق المواجهة إلى حرب إقليمية شاملة.
2: وفي ظل تصاعد التوترات في جنوب لبنان، تتفاقم الأوضاع الميدانية لتتداخل مع المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل، والتي عادت لتشتعل من جديد عقب تعثر المسارات الدبلوماسية والمفاوضات السياسية. هذا التصعيد المتبادل الذي يثير مخاوف حقيقية من اتساع رقعة الصراع ليشمل المنطقة بأكملها، يأتي في وقت تستمر فيه مشاهد العنف والأزمات في الأراضي الفلسطينية، مما يضع المنطقة أمام سيناريوهات معقدة وغير مسبوقة.
0: على خلفية مواصلة إسرائيل استهدافاتها المتصاعدة في لبنان رغم التحذيرات من انعكاس الأمر على مساعي الاتفاق الأمريكي مع إيران، عادت المواجهة الإيرانية الإسرائيلية لتشتعل. الجانب الإيراني نفذ سلسلة استهدافات بصواريخ باليستية ضد إسرائيل، فسمعت صفارات الإنذار والانفجارات في مدن تل أبيب وحيفا وبيت شمش وغيرها من المناطق الإسرائيلية الشمالية والوسطى. الجيش الإسرائيلي أعلن إطلاق إيران 30 صاروخا على الأقل، وتنفيذ الطيران الإسرائيلي موجتين من الغارات على مدن ومواقع إيرانية. وحسب تقديرات الجيش فإن الضربات المتبادلة سوف تستمر لعدة أيام دون استبعاد خيار المواجهة طويلة الأمد. إيران تربط أي اتفاق معها بأن يشمل لبنان، ومع إصرار إسرائيل على التصعيد جاءت هجمات إيران الصاروخية رسالة تحذير لإسرائيل وتأكيد للطرف الأمريكي بجدية موقفها. ورغم الهجمات المتبادلة لم توقف إسرائيل هجماتها جنوب لبنان. المدفعية قصفت مدينة النبطية، وأغار الطيران الحربي على بلدات ياطر وكفر تبنيت ومجدل سلم وزفتة، وأعلن عن شهداء وجرحى، إلى جانب استمرار المواجهات بين عناصر حزب الله مع القوات الإسرائيلية المتوغلة وإطلاق الحزب مسيرات مقاتلة. ومع توجه الأنظار نحو جبهة الحرب مع إيران التي أعيد اشتعالها، تمرر إسرائيل جملة من الانتهاكات الميدانية المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية، إذ ودع قطاع غزة شهيدين سقطا في قصف على خان يونس جنوبا، وأعلن عن إصابات بعضها حرجة للغاية في استهداف طائرة استطلاع مجموعة فلسطينيين بدير البلح في المنطقة الوسطى، وأصيب آخرون في غارة على جباليا شمال غزة، فيما فتحت آليات إسرائيلية النار على حي الزيتون جنوبا. بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يعقد جلسة لمجلسه الوزاري على ضوء التطورات مع إيران، صرح أن الجيش سوف ينجز قريبا احتلال 70% من مساحة قطاع غزة، وأن اغتيال قيادات حركة حماس لن يتوقف، ما يشكل عقبة في طريق مساعي الدفع باتفاق وقف إطلاق النار. التصعيد مع إيران يثير قلق المنظومة الإسرائيلية، ويستعد الجيش لاستدعاء قوات احتياط ونشرها في الضفة الغربية مع اتخاذ قرارات بفتح الملاجئ وتعليق الدراسة. الضفة تشهد تصعيدا، إذ أصدر الاحتلال أوامر هدم لمبان واستيلاء على ألاف الدونمات من أراضي مدينتي جنين وطوباس ضمن مخطط الضم. واعتقل الجيش الفلسطيني خلال اقتحامات لمناطق واسعة، في وقت اعتدى مستوطنون إسرائيليون على خطوط مياه في مدينة بيت لحم وعلى مركبات في نابلس. ويبقى حاضرا مشهد اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى في القدس، مع تكثيف الجيش الإسرائيلي اقتحاماته للبلدات المقدسية. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: تستضيف القاهرة جولة جديدة من المباحثات المكثفة بين وسطاء مصر وقطر وتركيا وممثلين على الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حركة حماس، في محاولة لدفع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة برعاية أمريكية. وقد تركزت اجتماعات الأحد التي وصفت بالإيجابية على مناقشة خارطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تتضمن تسليم لجنة وطنية فلسطينية إدارة القطاع ونزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي التدريجي وبدء الإعمار.
2: أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الشرق الأوسط لا يحتاج إلى تصعيد، بل إلى جلوس جميع الأطراف على طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق، معلنة أن الاتحاد الأوروبي على اتصال مع كل من طهران وواشنطن للتأكيد على أهمية وقف إطلاق النار بعد المواجهات التي حدثت بين إسرائيل وإيران ليلة.
3: الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تؤكد أن الشرق الأوسط لا يحتاج إلى تصعيد، بل إلى جلوس جميع الأطراف على طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق. كالاس وخلال اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي المنعقد في قبرص أشارت إلى التصعيد الجديد الذي وقع ليلا والهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي على اتصال مع كل من طهران وواشنطن للتأكيد على أهمية وقف إطلاق النار. المسؤولة الأوروبية أوضحت أن الاتحاد يمكن أن يساهم بقوة في وقف هذه الحرب وفتح مضيق هرمز، ثم استغلال الوقت لإجراء مناقشات مطولة بشأن القضايا الأكثر تعقيدا مثل الطاقة النووية. كلسة شددت على أن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز يمثل أولوية أوروبية ودولية، نظرا لما يمثله المضيق من أهمية استراتيجية لحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، مؤكدة أن أي تعطيل طويل الأمد لحركة السفن ستكون له تداعيات اقتصادية واسعة النطاق على الأسواق الدولية، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يواصل التنسيق مع شركائه الإقليميين والدوليين لدعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار ومنع عودة التصعيد العسكري، مؤكدة أن الحلول السياسية والحوار المباشر يظلان السبيل الوحيد لمعالجة الملفات الخلافية في المنطقة. في نفس السياق، أكدت مصادر أوروبية أن بروكسل تدرس تعزيز القدرات البحرية الأوروبية في المنطقة خلال المرحلة المقبلة بما يضمن حماية خطوط الملاحة وتأمين حركة السفن التجارية. يذكر أن المواقف الأوروبية تأتي في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لاحتواء التوترات في المنطقة وسط تأكيدات متكررة من قادة الاتحاد على ضرورة العودة إلى المسار الدبلوماسي ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي. مجدي يوسف، إذاعة سلطنة عمان، بروكسل.
1: وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بيونغ يانغ في زيارة تاريخية نادرة، مؤكدا أن العلاقات مع كوريا الشمالية بلغت نقطة انطلاق جديدة لتعزيز التعاون في كافة المجالات. وشدد شي خلال القمة مع كيم جونغ أون على ضرورة معارضة الهيمنة والنزعة العسكرية والعمل معا لترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية وسط مساع صينية لتوثيق التحالف مع الجارة الشمالية وتعزيز التعددية العادلة في مواجهة التحديات الدولية الراهنة.
2: اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعادة ضخ الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر خط نورد ستريم شرط رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على توريد الغاز الروسي، إلا أن برلين رفضت المقترح معتبرة أن موسكو لم تعد شريكا موثوقا في مجال الطاقة. وأكدت روسيا أن ألمانيا باتت مضطرة لشراء الغاز بأسعار أعلى بكثير مقارنة بالغاز الروسي، فيما أعلن مبعوث الكرملين أن زيارة مرتقبة لمبعوثي الرئيس الأمريكي لا تزال قائمة رغم التوترات القائمة بين موسكو والغرب.
4: أعلنت فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد الروسي أن رفض ألمانيا قبول إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب السيل الشمالي أمر يصعب تفسيره، موضحة أن ذلك يعني أن برلين ستضطر إلى شراء الغاز الطبيعي المسال والنفط بأسعار أعلى بثلاث أو أربع مرات من السعر الروسي. وكان الرئيس بوتين قد أعلن قبل أيام قليلة في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي أن روسيا مستعدة لاستئناف إمدادات الغاز إلى ألمانيا عبر خط نورد ستريم، مشددا على أنه لا يمزح، فالخط سليم ويمكنه ضخ الغاز ولو منذ الغد، إلا أنه نوه بأن هذا الخط يخضع لعقوبات أمريكية وبإمكان ألمانيا التوصل إلى اتفاق لرفع هذه العقوبات. وأوضح الرئيس الروسي أن موسكو تستطيع تزويد أوروبا بما يصل إلى 28 مليار متر مكعب سنويا، لكنها تحتاج فقط إلى رد واضح من الشركاء الألمان فيما إذا كانوا سيشترون هذا الغاز أم لا، وإلا فإن روسيا ستوجهه إلى أسواق وشركاء آخرين. وقد رفضت الحكومة الألمانية مقترح الرئيس بوتين تعللا بفقدان الثقة بروسيا كمورد للطاقة، حيث تعتمد ألمانيا حاليا على النرويج وهولندا وبلجيكا لإمدادات الغاز. ويقدر ديمتريف مبعوث الرئيس الروسي للتعاون الاستثماري أن ألمانيا ودولا أوروبية أخرى خسرت قرابة 3 تريليونات يورو جراء استغنائها عن مصادر الطاقة الروسية. أجدر بالذكر أن روسيا تدعم حزب البديل من أجل ألمانيا المعارض للحكومة الألمانية، وقد شارك أعضاء منه في منتدى بطرسبورغ وعبروا عن الحماس لإحياء الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية مع روسيا. من جهة ثانية، أكد أوشاكوف مساعد الرئيس بوتين أنه على اتصال بالمبعوثين الأمريكيين ستيفن ويتكوف وجاريد كوشنر المكلفين بالسعي عبر المباحثات مع المسؤولين الروس لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية، منوها بأن زيارتهما لروسيا لا تزال قائمة وهي قيد التحضير، ولكنه مع ذلك لم يحدد أي موعد لتحقيق هذه الزيارة، مع العلم أن الإعلان عن قربها تم في 10 مايو المنصرم. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 515 حالة بعد أن جاءت نتائج 27 عينة جديدة إيجابية خلال الساعات 24 الماضية. وأظهرت بيانات حكومية أن الحالات المؤكدة تشمل 91 وفاة.
2: ضرب زلزال بلغت قوته 7 درجات و18 درجة ساحل الجنوبي للفلبين، مما أسفر عن وفاة 15 شخصاً على الأقل. وقد أدى الزلزال الذي وقع على عمق 35 كيلومتراً قبالة جزيرة مينداناو إلى انهيار العديد من المباني والمنشآت وسط سلسلة من الهزات الارتدادية كان أقواها 6.5 درجة. وفي أعقاب الكارثة أطلقت السلطات تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد بحري تسونامي شملت الفلبين وأندونيسيا وبالاو وتايوان وبابوا غينيا الجديدة وصولا إلى سواحل اليابان.
1: الفترة الإخبارية الثانية مستمرة من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا بإصدار قانون مؤسسات المجتمع المدني.
2: إيران وإسرائيل تتبادلان الهجمات وسط تحذيرات من حرب إقليمية، وترامب يدعو لوقف القتال.
1: غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف ضاحية بيروت، والاحتلال يوقع عشرات الشهداء في غزة.
2: أنصار الله اليمنية يعلنون حظر الملاحة المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.
1: بلدية مسقط توقع اتفاقيات لتنفيذ مشاريع خدمية وتطويرية في المعبيلة والقرم والعامرات.
2: استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني سعادة سيرينيفاس غودافارثي سفيرة جمهورية الهند. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية وبحث مجالات التعاون المشتركة بين سلطنة عمان وجمهورية الهند. من جانبه أشاد سعادته بمستوى التنسيق بين البلدين وما يشهده من تطور مستمر.
1: كما استقبل معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني سعادة الدكتور توماس أورتلي سفير الاتحاد السويسري المعتمد لدى سلطنة عمان. جرى خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث مسارات العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة للبلدين الصديقين، كما تم التطرق إلى بعض القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
2: وقعت بلدية مسقط على عدد من الاتفاقيات لتنفيذ مشاريع خدمية وتطويرية جديدة في مناطق المعبيلة والقرم والعامرات، وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية الأساسية وتطوير المرافق العامة وتحسين جودة الحياة في مختلف ولايات محافظة مسقط.
5: محافظة مسقط تتجه نحو تطوير بيئات حضرية أكثر كفاءة واستدامة، وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز البنية الأساسية والمرافق العامة وتحسين جودة الحياة في مختلف ولايات المحافظة، وقعت بلدية مسقط عددا من الاتفاقيات لتنفيذ مشاريع خدمية وتطويرية جديدة. الاتفاقيات شملت مشروع إعداد الدراسات والتصاميم الاستشارية لتطوير المنطقة الصناعية بجنوب المعبيلة في ولاية السيب، ويهدف المشروع إلى إعداد مخطط متكامل للمنطقة يتضمن تطوير شبكة الطرق وتحسين البنية الأساسية والخدمات العامة، إلى جانب إيجاد حلول مستدامة لتصريف مياه الأمطار وتعزيز عناصر السلامة المرورية والتشجير. سعادة المهندس أحمد بن سعيد العامري رئيس بلدية مسقط:
6: يهدف المشروع إلى إعداد مخطط تطويري متكامل للمنطقة يتضمن تحديث شبكة الطرق الداخلية ورفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات العامة وتعزيز عناصر السلامة المرورية وتحسين المشهد الحضري من خلال أعمال التشجير وتطوير المنطقة. طبعا من المتوقع أن يساهم هذا المشروع في دعم الحركة الاقتصادية والتجارية والصناعية حقيقة بالمنطقة وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وأكثر استدامة تتواكب مع متطلبات النمو العمراني بالمنطقة.
7: المهندس هلال بن سبيل البلوشي من مكتب كوردوف عمان. احنا بصدد إعادة تأهيل مشروع صناعي في المعبيلة، وطبعا هناك الكثير من المناطق الصناعية، فاحنا ناخذ هذا كنموذج، ومن هذا النموذج يتكرر في النماذج في المناطق الأخرى مع تصحيح الأخطاء القائمة، سواء كانت مجاري سيول أو بنية تحتية أو إعادة تأهيل شوارع.
5: كما تضمنت الاتفاقيات تنفيذ مشروع الحديقة المقابلة للمركز التجاري فن زون في منطقة القرم بولاية بوشهر، وسوف توفر الحديقة متنفسا طبيعيا متكاملا يضم مسارا رئيسيا مضللا ومسطحات خضراء وساحة تفاعلية ومقهى بإطلالة بانورامية إلى جانب مرافق خدمية وترفيهية متنوعة. وفي ولاية العامرات وقعت البلدية اتفاقية لتنفيذ مشروع حديقة العامرات السكنية على أن يستوحى تصميمها من تضاريس الأودية العمانية والحدائق النباتية مع توظيف عناصر مستمدة من الهوية العمانية في تفاصيلها المعمارية.
8: أحمد سالم سيد الحبسي، مدير شؤون الإدارية المالية في شركة العامة لخدمات التنمية. هذا المشروع يهدف إلى تنوع في البقعة الخضراء في الولاية والقاطنين للولاية، ويكون وجهة سياحية في نفس الوقت للولاية، ويتضمن على عدة مرافق منها الممشى والألعاب والمقاهي.
5: المشروع يهدف إلى توفير مساحة مجتمعية مفتوحة تضم مرافق ترفيهية ورياضية متنوعة تخدم مختلف الفئات العمرية. أحمد بن عبد الله الندابي، محافظة مسقط.
1: بهدف تعزيز حضور الترجمة في المشهد الثقافي والمعرفي، نظمت وزارة الثقافة والرياضة والشباب ندوة علمية بعنوان الترجمة وتحديات نقل الخطاب المعاصر، وناقشت الندوة أبرز التحديات التي تواجه تعليم الترجمة وممارستها في ظل التحولات المعرفية والتقنية المتسارعة وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على الكفاءة اللغوية والترجمية ومتطلبات سوق العمل.
9: نقرة زر واحدة كفيلة بترجمة كتاب أو مقال من لغة إلى أخرى، ولا يتعدى ذلك سوى ثوان معدودات، ولا يقف دور الترجمة في العالم الرقمي الحديث لكونها وسيلة للتواصل بين مجتمع وآخر، بل يتعداه إلى أدوار لتبادل الثقافة والمعرفة والعلوم، وهو الأمر الذي تؤكده الندوة العلمية حول الترجمة وتحديات نقل الخطاب المعاصر. سعيد بن مبارك الطارشي، وزارة الثقافة والرياضة والشباب.
10: هذه الندوة فتأتي في إطار عناية واهتمام الوزارة والمنتدى الأدبي ودائرة البحوث والترجمة والنشر بالترجمة كعملية ثقافية، عملية إبداعية. فهذه الندوة تناقش قضية مهمة، وهي قضية تحديات نقل النصوص المترجمة باعتبارها خطابات ثقافية تتجاوز كونها نصوص تنقل بطريقة آلية كما يفهم البعض خطأ عملية الترجمة. فالترجمة نؤكد أنها عملية مثاقفة، وليست ترجمة نقل نصوص من لغة إلى أخرى.
9: الدرس الترجمي المعاصر مفهوم يتصاعد مع التحولات المعرفية والتقنية المتسارعة، وذلك لارتباطه باستخدام الذكاء الاصطناعي عند ترجمة نص معين، وما ينتج في هذا الجانب من تحديات تتصل بالتأثير على الكفاءة اللغوية والترجمية، تحديدا لدى طلبة مؤسسات التعليم العالي الدارسين لتخصص الترجمة. الدكتور محمد الكحلاوي، جامعة السلطان قابوس.
11: كثير من النقاط التي نتعرض لها، خاصة ما يتعلق بالتحديات المعرفية والتحديات الموضوعية التي تتجاوز الكفاءة اللغوية للطالب والطالبة. ولعل من التحديات التي تفرض نفسها الآن هي رواج الذكاء الاصطناعي، وهو أنا أعتبره فتحا معرفيا للذكاء البشري.
9: من بين أهم مجالات الترجمة السمعية والبصرية ما يعرف بمصطلح السترجة الاحترافية، ومن خلاله يتم ترجمة النص المنطوق إلى آخر مكتوب، حيث تكمن أهمية هذا المجال لما له من دور محوري في نقل المعرفة عبر الوسائط الرقمية، ليستفيد منه بشكل كبير الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، فضلاً عن توثيقه للمحتوى العلمي والثقافي والمرئي. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
2: انطلقت بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة فعاليات مهرجان ليالي أوفير المسرحي الدولي في دورته الأولى تحت شعار حيث تحاك قصص العالم، ويستمر حتى 12 من يونيو الجاري. يشارك في المهرجان 9 عروض مسرحية تمثل مدارس فنية متنوعة، ويهدف المهرجان إلى تعزيز التبادل الثقافي وإثراء الحركة المسرحية وإبراز دور المسرح باعتباره لغة إنسانية عالمية تسهم في بناء جسور التواصل بين الشعوب. رعى حفل الافتتاح صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار.
1: انتقلت مهام تشغيل محطة الإنقاذ البحري من هيئة الطيران المدني إلى هيئة الدفاع المدني والإسعاف في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة الاستجابة للطوارئ ورفع كفاءة خدمات الإنقاذ. وأكدت الهيئة جاهزيتها الكاملة لتشغيل المحطة من خلال كوادر وطنية مؤهلة ومتخصصة في مجالات البحث والإنقاذ المائي والإسعاف، حيث جرى استكمال الإجراءات التشغيلية والفنية اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة. ويعد انتقال مهام تشغيل محطة الإنقاذ البحري خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة السلامة البحرية في سلطنة عمان من خلال توحيد جهود الإنقاذ تحت مظلة هيئة الدفاع المدني والإسعاف.
2: بدأ بجمهورية مصر العربية التمرين العسكري العماني المصري المشترك قلعة الجبل 2 بمشاركة وحدات من مظلات سلطان عمان بالجيش السلطاني العماني ووحدات من قوات الصاعقة بالجيش المصري، ويستمر حتى 16 من يونيو الجاري. ويأتي تنفيذ هذا التمرين العسكري المشترك قلعة الجبل 2 وفق الخطط التدريبية للجيش السلطاني العماني في إطار تبادل الخبرات وإكساب المشاركين من الجانبين المهارات في تنفيذ الخطط العسكرية المشتركة، إلى جانب تعزيز التعاون العسكري المشترك بين سلطنة عمان والدول الشقيقة والصديقة.
1: نوالي على حضراتكم تقديم الفترة الإخبارية الثانية. احتفت سلطنة عمان باليوم العالمي لسلامة الغذاء الذي يصادف 7 من شهر يونيو سنويا بهدف تعزيز الوعي بأهمية الغذاء الآمن ودوره في حماية صحة الإنسان ودعم التنمية المستدامة. ويولي مركز سلامة وجودة الغذاء أهمية كبيرة لأنظمة التتبع الغذائي، كما يطبق منظومة رقابية وعلمية متكاملة لمكافحة الغش التجاري في الأغذية.
12: يركز اليوم العالمي لسلامة الغذاء على مسؤولية جميع الأطراف في السلسلة الغذائية، بدءا من المنتج والمصنع والموزع وصولا إلى المستهلك، لضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى موائد المستهلكين، بالإضافة إلى نشر الثقافة الغذائية السليمة وتعزيز الممارسات الوقائية للحد من الأمراض المنقولة بالغذاء، ودعم الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى بناء نظم غذائية أكثر أماناً واستدامة. ويولي مركز سلامة وجودة الغذاء لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أهمية كبيرة لأنظمة التتبع الغذائي باعتبارها أحد الركائز الأساسية لضمان سلامة الغذاء وإدارة المخاطر، إذ يعمل المركز على تعزيز تطبيق متطلبات التتبع في مختلف مراحل السلسلة الغذائية، ما يمكن من تحديد مصدر المنتج الغذائي ومساره منذ الإنتاج أو الاستيراد، مروراً بعمليات التصنيع والتخزين والنقل والتوزيع وحتى وصوله إلى المستهلك النهائي. وتسهم أنظمة التتبع التي يقوم بها المركز في سرعة الاستجابة عند اكتشاف أي منتج غير مطابق أو يشكل خطراً على الصحة العامة، إذ يجري التنسيق مع المتخصصين من تحديد المنتجات المتأثرة وسحبها من الأسواق بكفاءة عالية، ما يقلل من حجم المخاطر المحتملة ويحمي المستهلكين. ويطبق مركز سلامة وجودة الغذاء منظومة رقابية وعلمية متكاملة لمكافحة الغش التجاري في الأغذية، تعتمد على الرقابة الميدانية وسحب العينات من الأسواق ومنافذ الاستيراد والمنشآت الغذائية وإجراء الفحوصات المخبرية المتخصصة للتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات والاشتراطات المعتمدة، كما يعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة بحق المخالفين وفقاً للتشريعات النافذة، ما يسهم في حماية المستهلك وتعزيز الثقة في المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق. ودشن مركز سلامة وجودة الغذاء عدة مبادرات نوعية، من أبرزها مبادرة إظهار السعرات الحرارية على قوائم الطعام التي تهدف إلى تمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات غذائية واعية وتعزيز أنماط الاستهلاك الصحي، ومبادرة تقليل السكر التي تشجع المنشآت الغذائية والمقاهي على تقديم خيارات ومشروبات أقل احتواء على السكر، ما يسهم في نشر ثقافة الاعتدال وتعزيز الصحة العامة، إضافة إلى مبادرة تطوير الخدمات اللوجستية من أجل غذاء أكثر أمانة، والتي تهدف إلى تطوير منظومة نقل الخضروات والفواكه والأسماك من خلال تعزيز استخدام وسائل النقل المبردة المتوافقة مع متطلبات سلسلة التبريد، بما يضمن المحافظة على جودة المنتجات وسلامتها أثناء النقل والتوزيع، ويسهم في تقليل الفاقد والهدر الغذائي وتعزيز تنافسية المنتجات العمانية.
2: أكدت ندوة المدفوعات الرقمية في سلطنة عمان على ضرورة تعزيز كفاءة وسرعة المعاملات وإلزام الأنشطة التجارية بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين، والمطالبة بتعزيز الحملات التوعوية بين أفراد المجتمع حول الاستخدام الآمن للدفع الإلكتروني وتوضيح مميزات إنجاز معاملات المدفوعات الرقمية. الندوة التي نظمها بنك مسقط بالتعاون مع البنك المركزي العماني ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة حماية المستهلك وجمعية المصارف العمانية، تأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي ودعم الابتكار المالي وترسيخ منظومة مدفوعات رقمية متكاملة تواكب مستهدفات رؤية عمان 2040.
1: شاركت وزارة التراث والسياحة في سباق كأس أوروبا الرجل الحديدي في مدينة هامبورغ الألمانية من خلال الركن التعريفي الذي هدف إلى إبراز المقومات والتجارب السياحية التي تقدمها سلطنة عمان للرياضيين والزوار. وجاءت هذه المشاركة ضمن الشراكة الرسمية التي أبرمتها الوزارة ممثلة بالهوية الترويجية اكتشف عمان، بهدف ترسيخ مكانة سلطنة عمان كوجهة رائدة في سياحة المغامرات والفعاليات الرياضية الدولية، بالإضافة إلى التعريف والتسويق لسباقات الرجل الحديدي التي سيتم تنظيمها خلال العام، وأيضا لتعزيز حضورها في الأسواق السياحية العالمية.
2: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل دولارين وتسعة وأربعين سنتا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي، ليبلغ اليوم 93 دولارا وثمانية وثلاثين سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو المقبل قد بلغ 102 دولارين للبرميل.
1: تشارك سلطنة عمان غدا دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للاعتماد الذي يوافق 9 يونيو من كل عام تحت شعار الاعتماد الابتكار والثقة والاستدامة قوة الاعتماد. ويعد الاعتماد إحدى الركائز المهمة للبنية الأساسية للجودة، حيث يضمن كفاءة جهات تقييم المطابقة بما في ذلك مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش ومنح الشهادات، سواء في نظم الإدارة أو المنتجات ووفقا للمواصفات القياسية الدولية المعتمدة، الأمر الذي يسهم في تعزيز موثوقية النتائج والخدمات المقدمة ورفع مستوى الثقة لدى المستهلكين والمستثمرين والشركاء التجاريين.
2: تتزايد التحذيرات الدولية من تفاقم أزمة هدر الغذاء عالميا في وقت تؤكد فيه تقارير أممية أن نحو ثلث الغذاء المنتج يفقد أو يهدر قبل وصوله إلى المستهلكين، بما يخلف خسائر اقتصادية وبيئية ضخمة. وفي هذا السياق دعت تركيا إلى تعزيز الجهود الدولية للحد من الفاقد الغذائي، معتبرة أن حماية الغذاء تمثل جزءا أساسيا من حماية الموارد الطبيعية والأمن الغذائي للأجيال القادمة.
13: الإعلان التركي جاء تحذيرا بسبب هدر نحو ثلث الغذاء المنتج عالميا والخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه الظاهرة التي تقدر بنحو تريليون دولار سنويا. التحذير أطلقه وزير الزراعة والغابات إبراهيم يومكل، وقال إن مفهوم صفر نفايات لا يقتصر على إدارة المخلفات، بل يمثل إرادة لحماية الحياة والإنسانية ويعكس فهما حضاريا متكاملا، مؤكدا أن الهدر لم يكن مقبولا تاريخيا وأن تركيا تعمل على بناء نظام متكامل للحد من الخسائر في مختلف مراحل السلسلة الغذائية، بدءا من الإنتاج الزراعي والحصاد مرورا بالتخزين والنقل والتسويق وصولا إلى المستهلك النهائي، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري ويعزز كفاءة استخدام الموارد. وشدد على أن مواجهة هدر الغذاء ليست مسؤولية الحكومات وحدها، بل تتطلب مشاركة القطاع الخاص والإدارات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين، مؤكدا أن أي رؤية لا يمكن أن تكون مستدامة من دون تبني المجتمع الواسع لها. وأوضح أن تعزيز الأمن الغذائي لا يرتبط فقط بزيادة الإنتاج، بل يتطلب أيضاً الحفاظ على المنتجات القائمة وتخزينها في ظروف مناسبة ونقلها بأمان وإيصالها بكفاءة إلى الأسواق والمستهلكين. ورأى أن حماية الغذاء تعني حماية الجهد البشري والمياه والتربة، كما تعني حماية المناخ والكرامة الإنسانية والأجيال القادمة. يأتي كل ذلك وسط تزايد التحذيرات الدولية من تأثيرات تغير المناخ وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي واضطرابات سلاسل التوريد العالمية على الأمن الغذائي، ما يجعل تقليص الفقد والهدر أحد أهم المسارات لتعزيز استدامة النظم الغذائية. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
1: وإلى المحطة الرياضية، حيث حقق المتسابق العماني الفيصل الزبير وزميله الإيطالي دايفيد فومانيلي ممثلا فريق المنار للسباقات نتائج إيجابية في جولة ميزانو ضمن سباقات جي تي العالمية المفتوحة بإيطاليا، حيث أنهي السباقين في المركزين السادس والسابع ضمن فئة المحترفين. يذكر أن فريق المنار للسباقات يستعد حاليا للمحطة القادمة من المنافسات، والتي ستقام في فرنسا خلال الفترة من 17 إلى 19 من يوليو القادم.
2: قاد اللاعب يون أرياس منتخب كولومبيا للفوز على نظيره الأردني بهدفين دون رد في المباراة الودية.

0: أربع سنوات، وذلك بعد حصوله على 65% من أصوات المشاركين في العملية الانتخابية التي شهدت إدلاء 33,555 عضوا بأصواتهم. وتفوق بيريز على منافسه إنريكي ريكيلمي الذي نال 35% من الأصوات. ويرتكز بيريز في ولاية الجديدة على وعود بتعزيز صفوف الفريق بصفقات قوية في وقت يتربع فيه النادي على عرش الأندية الأعلى قيمة عالميا بإيرادات بلغت 1,190,000,000 يورو في الموسم الماضي، وبقيمة سوقية تقدر بنحو 6,750,000,000 دولار وفقا لمجلة فوربس.
1: وفي ختام الفترة الأخبارية الثانية نذكر بعناوينها: جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا بإصدار قانون مؤسسات المجتمع المدني.
0: إيران وإسرائيل تتبادلان الهجمات وسط تحذيرات من حرب إقليمية، وترامب يدعو لوقف القتال.
1: غارة إسرائيلية مكثفة تستهدف ضاحية بيروت، والاحتلال يوقع عشرات الشهداء في غزة.
0: أنصار الله اليمنية يعلنون حظر الملاحة المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.
1: بلدية مسقط توقع اتفاقيات لتنفيذ مشاريع خدمية وتطويرية في المعبيلة والقرم والعامرات.
0: شكرا لكم على طيب الاستماع. هذه تحيات الزميل يونس بن سعيد القنوبي، كان معكم في إعداد هذه الفترة الإخبارية، وتحيات الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي، كان معكم في التنفيذ على الهواء مباشرة.
1: وهذه تحياتنا في التقديم، أحمد بن حافظ العامري ولجينة بن سالمين البلوشي. في أمان الله.

0: احبك وانت تدري.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
3: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنكسر كل قوانين الفيزياء المألوفة لنحلق بعقولنا نحو فرضية جغرافية وفلكية غريبة جدا. ماذا لو كانت الأرض مكعبة الشكل بدلا من أن تكون كروية؟
4: تخيلوا فقط أن كوكبنا له 6 أوجه مستوية و8 رؤوس و12 حرفا حادا. كيف ستكون الحياة على هذا المكعب العملاق؟ هل سنسقط من الحواف إذا وصلنا إلى نهاية الوجه؟ وكيف سيبدو المشهد من هناك؟
3: في الحقيقة الصدمة الأولى لن تكون عند الحواف، بل ستكون في طبيعة الجاذبية نفسها. في الكوكب الكروي تسحبنا الجاذبية جميعا نحو المركز بالتساوي، لذلك نشعر أن الأرض مستوية تحت أقدامنا أينما ذهبنا. أما في الأرض المكعبة فإن الجاذبية ستظل تسحب كل شيء نحو مركز المكعب.
4: هذا يعني أننا كلما ابتعدنا عن مركز أي وجه من الأوجه 6 واتجهنا نحو الحواف سنشعر وكأننا نصعد جبلا شاهقا ومائلا. الجاذبية ستسحبنا إلى الخلف بزاوية حادة، وعندما نصل إلى الحافة تماما سنشعر أننا نقف على قمة جبل عمودي يبلغ قياس زاويته 90 درجة.
3: بالتأكيد، وهذا الاختلاف في الجاذبية سيخلق بيئة حياتية عجيبة جدا. المياه والغلاف الجوي سيجتمعان فقط في مراكز الأوجه 6 لأنها النقاط الأقرب إلى مركز الجاذبية. هذا يعني أن كل وجه من المكعب سيحتوي على بحيرة دائرية عملاقة في وسطه تحيط بها أرض خصبة وأجواء صالحة للتنفس.
4: وماذا عن المناطق القريبة من الحواف والرؤوس؟ بما أن الغلاف الجوي سينجذب نحو المراكز فإن الحواف والزوايا ستكون خالية تماما من الهواء، ستصبح عبارة عن جبال صخرية عملاقة جافة ومعزولة في الفضاء الخارجي. لن نتمكن من عبور الحواف للانتقال من وجه إلى آخر إلا إذا ارتدينا بدلات فضاء كاملة.
3: يا له من مشهد خيالي! هذا يعني أن البشرية ستعيش منقسمة في 6 مقاطعات كوكبية معزولة عن بعضها بحواف فيزيائية مرعبة. كل وجه سيطور حضارته الخاصة، وستكون رحلات السفر بين أوجه المكعب بمثابة رحلات فضائية حقيقية تتطلب صواريخ وتكنولوجيا متقدمة.
2: ماذا لو؟
4: كلما تفكرنا في هذه النتائج نكتشف أن الشكل الكروي ليس مجرد صدفة هندسية، بل هو النظام الكوني الأكثر كفاءة وعدالة. الكروية تمنح الجميع جاذبية متساوية وتوزع الغلاف الجوي والمياه بنسب تقبل الحياة على معظم مساحات الكوكب دون عوازل صخرية مخنوقة.
3: هذا يعني أن الشكل الكروي هو الذي يجعل الأرض بيتاً واحداً متصلاً لنا جميعاً، يتحرك فيه الهواء وتنتقل فيه المياه بحرية وسلاسة دون أن تنحبس في مراكز هندسية ضيقة.
4: كلمات تدعونا للتأمل والشكر نختم بها حلقتنا لهذا اليوم. كوكبنا الكروي الرائع هو أجمل تصميم يمكن أن نعيش فيه. شكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. نلتقي بكم في الأسبوع المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.
2: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا في كل مكان مساء عليكم بالخير، ونرحب بكم في إطلالة جديدة من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ورحلة مسائية معكم تتجدد بإذن الله من الآن وحتى السابعة مساء مع محطات متنوعة إن شاء الله تنال على إعجابكم، كون رفقة طيبة لكم في هذا المساء الساخن، المساء الذي طبعا نتمنى أن يكون جميل ولطيف مع أجواء برنامجنا رغم ارتفاع درجات الحرارة. بالفعل يعني شعرنا اليوم بارتفاع درجات الحرارة، ودائما نسأل الله أن يحفظ الجميع، ومسي بالخير على الزميلة فتحية. مساء الخير فتحية.
3: مساء الخيرات ومساء البركات ياسر، وأكيد نمسي على مستمعي برنامج بانوراما، ورحلة جديدة مسائية على جو العصرية من الآن ولغاية السابعة مع مجموعة من المحطات والضيوف والأخبار من هنا وهناك. أكيد كل أمنياتنا أنه نكون رفيق خفيف الظل لمشاويركم ودروبكم في الفترة المسائية. الجو طبعا يشهد ارتفاع ملحوظ فعلا في درجات الحرارة، لكن أكيد سيكون له طعم آخر برسائلكم ومشاركاتكم الجميلة على 7244-2010. ياسر طبعا اليوم محطتنا قانونية الساعة 5:30.
2: بالفعل فتحية، إذن محطة قانونية ونناقش التعديلات الجديدة على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وبالإضافة إلى محطات متنوعة. واليوم يعني طلاب الخامس إلى الثامن خلاص أنهوا اختباراتهم اليوم وبدأت إجازاتهم، فنتمنى لهم إن شاء الله التوفيق، ينتظر فقط النتائج إن شاء الله تكون نتائج طيبة. بقى التاسع العاشر الحادي عشر يمكن يخلصوا يوم الأربعاء، وبعدها طلاب الثاني عشر، نسأل الله لهم التوفيق
3: إن شاء الله. يعني كل واحد بياخذ دوره
2: بالدور
3: وأكيد إجازة سعيدة للي بدأ إجازته واللي راح يبدأها إن شاء الله نهاية الأسبوع. أكيد نتمنى التوفيق للجميع ولكل مجتهد نصيب، وما زلنا الكادر التعليمي طبعا متواجد ياسر في قاعات الامتحانات في تصحيح الأوراق
2: ورصد الدرجات.
3: رصد الدرجات مسؤولية كبيرة، نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله، والمسؤولية أكبر على أولياء الأمور. تعرف من أي ناحية؟ أول شيء ولي الأمر الآن راح يقع تحت ضغط شديد، مطالب إنه يستغل هذه الإجازة ويستثمرها مع أبنائه وبناته، ويقول لك زين تفكر بالمكافأة من الآن. حتى مع الأم اللي تعبت في مساعدة أبنائها، مذاكرتها لهم، مراجعة الامتحانات وغيرها، أيضا تستحق أن يكون لها مكافأة.
2: بالفعل فتحية يعني وكلها أيام ترى قليلة يعني، نعم. وتظهر النتائج، خاصة نتائج طلاب النقل اللي هم الخامس إلى الثامن، يمكن الأسبوع القادم خلاص تظهر نتائجهم، نعم. وتوزع شهاداتهم، لأن نعرف هذه الدرجات يتم توزيعها بسرعة، لأن المعلمين سينتقلوا للمراقبة طبعا الصف الثاني عشر، وبالتالي إدارات المدارس تسابق الزمن، نعم. لرصد الدرجات وإعلان النتائج. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله حقيقة، إن شاء الله. وأكيد أولياء الأمور وضعوا خطة لأبنائهم في الإجازة الصيفية، واليوم عندنا موضوع حتى وزارة التعليم، نعم. يعني وضعت بعض البرامج الصيفية في مختلف المحافظات، واليوم من محافظة الداخلية البرنامج الصيفي لطلبة المدارس طبعا لتنمية مهاراتهم في مجالات مختلفة، نعم. سنتعرف كذلك على هذا البرنامج الصيفي اللي ينفذ من قبل وزارة التعليم بالتحديد في محافظة الداخلية، وتعليمية الداخلية تشرف عليه.
3: ممتاز. يعني تعقيبا على حديثك ياسر، مرة سمعت نصيحة من أحد المختصين، ما مشكلة أنك تستثمر وقت أبنائك في الصيف، لكن انتبه انك ترجع تذاكر لهم المواد الدراسية للعام القادم. ما هو الآن
2: والمفروض فترة راحة،
3: مخ محشو معلومات يعني وامتحانات واختبارات، ترجع تعيش نفس الجو عشان تهيئ للفصل الدراسي القادم؟ لا، متى بياخذ استراحة؟
2: هو المفروض يعني البرنامج الصيفي يكون في مجال تنمية المهارات، يعني بالضبط. أشياء حركية، شيء مهاري الابن يعني أو الطالب أو الطالبة يعني يتقنوا فيه يعني لتنمية هذه المهارات،
3: هذا المفروض. لكن البعض للأسف ياسر يعيش جو دراسي مرة أخرى في الصيف.
2: هذا خطأ أصلا، هو المفروض أنه يرتاح لأنه كذا بيكون عليه ضغط كبير، لأنه إذا كان هذا الشهرين اللي بيطلعهن إجازة
3: وبيذاكر
2: ومباشرة يأتي العام الدراسي اللي بعده وبيذاكر سنة كاملة أو عام دراسي كامل، صعبة شوية. يعني خليه يرتاح،
3: انت سديت نفسه من الدراسة أصلا،
2: بعدين
3: خليه يشتاق الدراسة
2: بالفعل، يعني خليه يشتاق للمدرسة وللكتب بعيد. يعني إذا تريد تشاركوا في برنامج صيفي يكون برنامج صيفي فيه عمل، في عمل، في تنمية لمهارة يمتلكها هذا الابن. يعني إحنا أبنائنا حقيقة، أو يتعلم مهارة جديدة فتحية، لأن يعني بعض البرامج الصيفية تعلم الابتكار، الذكاء الاصطناعي، بعض البرامج المفيدة اللي ممكن نستفيد منها الأبناء.
3: إذن فعلا ماما وليا الأمور مسؤولية كبيرة لاستثمار الإجازة الصيفية بطريقة ذكية، استثمارها اجتماعي واستثمارها نفسيا وترفيهيا. هذه تحيات تأكيد فريق العمل في الإعداد والتقديم ياسر الهنائي
2: وفتحية الخنبشي، وفي الإخراج محمد الشبيبي.
3: ومساء الخير بانوراما.

0: لكم مستمعينا والأنظار طبعا تتجه إلى أين ياسر؟
1: إلى طبعا المونديال وبالتحديد إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث ينطلق كأس العالم 2026 في 11 من يونيو.
0: بالفعل ياسر، 11 من يونيو أكيد انطلاقة لافتتاحية جديدة لهذه البطولة العالمية، وطبعا المباراة النهائية ستكون في 19 يوليو 2026. يعني أكيد المنتخبات المشاركة في هذه النسخة ياسر تم تحديدها رسميا، وهي 48 منتخب.
1: بالفعل، ومثل ما ذكرنا يعني البطولة ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة المنتخبات اللي بنذكرها. من آسيا 8 منتخبات هي استراليا، العراق، إيران، واليابان، والأردن، وقطر، والسعودية، وكوريا الجنوبية، وأوزباكستان.
0: أما من قارة أفريقيا المشاركة ستكون لتسع منتخبات: الجزائر، الكونغو الديمقراطية، كوت ديفوار، ومصر، غانا، المغرب، السنغال، جنوب أفريقيا، وتونس، والرأس الأخضر.
1: أما من أمريكا الشمالية، وأكيد هي القارة المستضيفة، ست منتخبات: كندا مستضيف، والمكسيك كذلك مستضيف، والولايات المتحدة مستضيف، وكوراساو وهايتي وبنما.
0: أما من أمريكا الجنوبية ست منتخبات مشاركة في هذه البطولة: الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، الإكوادور، الباراغواي، والأوروغواي.
1: ومن أوروبا 16 منتخبا هي النمسا وبلجيكا والبوسنة والهرسك وكرواتيا والتشيك وإنجلترا وفرنسا وألمانيا، وكذلك هولندا والنرويج والبرتغال وأسكتلندا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا.
0: يعني لو تلاحظ ياسر، النصيب الأكبر للقارة الأوروبية.
1: نعم.
0: 16 منتخب. وأيضا من أوغنوسيا ستكون في مشاركة لمنتخب واحد فقط، منتخب نيوزيلندا.
1: إذن مثل ما ذكرنا مستمعينا، كأس العالم سينطلق في 11 من يونيو، يعني كلها أيام قليلة، وينطلق المونديال، وتقام طبعا المباراة النهائية في 19 من يوليو 2026. وبالتالي منتخبات عددها 48 لأول مرة في هذه النسخة اللي تعتبر نسخة استثنائية. وبالتالي يعني هناك من ينتظر المونديال وينتظر المنتخب المفضل.
0: بالفعل ياسر، مثل ما أشار، 48 منتخب بمعدل 104 مباريات ستكون حاضرة في هذه النسخة. يعني المفارقة الغريبة في هذه النسخة أنه يقال أن مونديال كأس العالم 2026 سيكون للأثرياء فقط.
1: وباهت البعض وصفه بالباهت.
0: نعم، بسبب التكلفة الباهظة فيما يتعلق بأسعار المواصلات، أسعار الفنادق، التنقل بين الملاعب لثلاثة دول، أكيد الموضوع ليس بالسهل. لذلك التكلفة هذه لا يستطيع عليها إلا الأثرياء أو مرتفعي الدخل.
1: بالفعل، يعني بالإضافة إلى موضوع طبعا التذاكر والأسعار، هناك الموضوع اللي يؤرق الجميع حقيقة، وهي الإجراءات الأمنية المتشددة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. وإحنا لاحظنا يعني بعض المنتخبات واجهت مشاكل في التأشيرات وغيرها، حتى الجمهور، هناك بعض الإجراءات وبعض القوانين اللي تصدرها الولايات المتحدة حول بعض الدول ودخولها وحصولها على التأشيرات إلى الولايات المتحدة. بالتالي هذا الأمر جدا صعب، الإجراءات الأمنية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.
0: فعلا هناك بعض الشخصيات سواء من لاعبين أو متعلق بفريق الفني للمنتخبات مثل العراق وإيران،
1: نعم،
0: تم احتجازهم لساعات بعدين تم الإفراج عنهم.
1: بالفعل، يعني في العراق وإيران كذلك، يعني حسب ما ذكر أنه حتى طبعا الاتحاد، أعضاء الاتحاد الإيراني لكرة القدم وبعض أعضاء الجهاز الفني، يعني لم يعطوا بعض التصاريح أو التأشيرات للدخول، وبالتالي واجهوا مشكلة. كذلك حسب ما ذكر أن المنتخب الإيراني يجب أن يذهب إلى المباراة، ثم بعد المباراة يجب أن يغادر الولايات المتحدة يعود إلى المكسيك. وبالتالي يعني إجراءات حقيقة أمنية، صعبة أمنية، ليست فقط على إيران والعراق، حتى على بعض الدول، حتى على الجمهور يعني. فيمكن البعض يرى أنه هذا المونديال يمكن يكون من يعني مونديال ليس بذلك الصخب مثل ما كان عليه مونديال قطر 2022.
0: المقارنات حاضرة.
1: نعم حاضرة.
0: لذلك كان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة من الوطن العربي يطرحوا هذا التساؤل، لو هذه الإجراءات التعسفية كانت في دولة عربية مستضيفة للبطولة، ما الذي سيحدث؟
1: أكيد يعني إجراءات
0: ستشن عليها حرب إعلامية،
1: حرب إعلامية وغيرها، يمكن عقوبات من الفيفا وغيرها من الأمور.
0: نعم.
1: وبالتالي يعني البعض يقول إن شاء الله يعني يمر كأس العالم بدون منغصات يعني.
0: إن شاء الله. لذلك إحنا اليوم يعني مع 48 منتخب دائما نرى بعض المنتخبات لها نسبة جمهور كبير.
1: نعم.
0: في العالم يعني مثل البرازيل لها محبين وجمهور يعشق الكرة البرازيلية
1: الأرجنتين.
0: والكرة الأرجنتينية وأيضا حتى الألمانية، ما أعرف هل ما زال هذا الصدى
1: فرنسا إسبانيا وغيرها حقيقة من المنتخبات، إنجلترا بعد.
0: نعم.
1: لها محبين، وبالتالي يعني هناك الكثير من المنتخبات يعني لها يعني محبينها، والكل ينتظر هذه المنتخبات ويشجعها.
0: نعم.
1: ويتمنى أن تحصل على الكأس، ونحن كعرب حقيقة نتمنى أن المنتخبات العربية مثل ما شرفنا المغرب في مونديال قطر 2022، وإن شاء الله المنتخبات العربية المشاركة بعد.
0: نعم.
1: يكون لها بصمة في هذا المونديال وتصل إلى يعني مستويات مشرفة حتى إلى الأدوار الأخرى يعني.
0: إن شاء الله. إذن بالخط العريض،
2: تريد تصير البيت صاحي ولا مشلول في أربانة؟ تكلم ها؟ إذا تريد ضلوعك تتكسر خبرني أنا بتصرف معك. نعم.
0: إذن كيف بتتصرف مع التعصب الجماهيري لبعض المباريات يا محمد الشبيبي؟ ومن ستشجع في كأس العالم مستمعنا العزيز؟
1: على رقم الواتساب 7244201.
0: ياسر، من بتشجع؟
1: البرازيل.
0: البرازيل خلاص.

0: مستمعينا، من بتشجع في كأس العالم مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك؟ أي المنتخبات اللي بتشجعها واللي تتمناها أن تتوج بالبطولة؟ ننتظر مشاركاتكم على رقم الواتساب 7244-420-10. كانك عندك تعليق على الأغنية.
1: والله الأغنية جميلة جدا لوليد الشامي، وأعتقد أنه هي إحياء لأحد الفنون الشعبية
0: يعني
1: في العراق.
0: نفس اللحن القديم وكأنها
1: نعم
0: أغنية قديمة، يعني
1: نعم
0: مع رغم إن هي أغنية جديدة.
1: بالفعل، والأهم أنه العراق متواجد في كأس العالم، والجميل أيضا أنه تقريبا 7 دول عربية ستكون موجودة في هذه النسخة، 3 دول من أفريقيا، مصر، تونس، المغرب، و4 دول من آسيا،
0: آسيا
1: السعودية، العراق،
0: والأردن
1: وقطر.
0: إذن كل التوفيق للمنتخبات العربية المشاركة. ومستمعينا نروح لأولى محطاتنا، محطة إيش صاهرة. وأولى أخبارنا في محطة إيش صاير، حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه يصدر مرسوما سلطانيا ساميا قضى بإصدار قانون مؤسسات المجتمع المدني.
1: وسلطنة عمان تترقب صيفا حارا وجافا، وكشف المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في نشرته الموسمية الصادرة عن توقعاته المناخية للفترة الممتدة من يونيو حتى أغسطس من العام الجاري، وذلك في إطار منظومة الرصد والإنذار المبكر التابعة لهيئة الطيران المدني. من المتوقع طبعا من هذه النشرة حسب ما أشارت هطول مطري دون المعدل المعتاد، حيث تشير التوقعات إلى أن معدلات الهطول المطري ستكون أقل من المعدل المناخي في المناطق الشرقية والجنوبية من سلطنة عمان خلال شهر يونيو، فيما يتوقع أن تتراوح كميات الأمطار في بقية المناطق بين المعدل المناخي والأقل منه. أما فيما يتعلق بالحرارة ستكون فوق المعتاد، وتتجه المؤشرات نحو موجة حر متواصلة على مدار الأشهر 3، ويتوقع أن تتخطى درجات الحرارة المعدل المناخي المعتاد في جميع أنحاء السلطنة خلال يونيو ويوليو وأغسطس، وهذا ما تترجم طبعا الخرائط المتعلقة بالحالة الجوية.
0: إذن الأجواء الحارة ستستمر لثلاثة أشهر،
1: وحتى كميات الأمطار ستكون أقل من المعتاد
0: رغم أنه
1: مقارنة
0: الشتاء، رغم
1: مع
0: أنه
1: السنوات
0: الشتاء
1: الماضية.
0: كان أمطار ومعدلات جيدة مع المنخفضات.
1: نعم، الصيف منعكس تماما. نعم،
0: وأكيد مستمعينا مواصلين معكم محطة إيش صاير. ومن أخبارنا كذلك، بلدية مسقط توقع على عدد من الاتفاقيات الخاصة بتنفيذ مشروعات خدمية وتطويرية جديدة في ولايات السيب وبوشر والعامرات ضمن خطتها الرامية إلى تطوير البنية الأساسية والمرافق العامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء محافظة مسقط.
1: ونجاح إجراء عملية جراحية معقدة لاستئصال ورم في القولون بمستشفى صور المرجعي، أكيد خطط مستقبلية تتوسع لنطاق العمليات الجراحية التخصصية في مستشفى صور، وإنجاز طبي يحسب للكادر الطبي.
0: وانطلاق فعاليات مهرجان ليالي أوفير المسرحي الدولي في دورته الأولى بصلالة تحت شعار حيث تحاك قصص العالم، وتستمر فعالياتها حتى 12 من يونيو الجاري بمشاركة 9 عروض مسرحية تمثل مدارس فنية متنوعة.
1: إذن هذه كانت أبرز العلوم والأخبار مستمعينا، منصوبكم على 7244-2010.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.
1: عودة لكم مستمعينا، مساء سعيدة نتمناها للجميع. أما هذه المرة وقبل لا نروح لمحطة قانون، شاركونا أكيد آراءكم بما أنه كأس العالم على الأبواب والانطلاقة بتاريخ 11 يونيو، يعني هذا الخميس إن شاء الله. شاركونا من ستشجعون في هذه البطولة، أي منتخب، على 7244-2010. المرة نروح لمحطة قانون.
2: وفي محطة قانون اليوم مستمعينا بنناقش طبعا التحديثات الجديدة والتعديل لقانون جرائم تقنية المعلومات، وبالتالي مع وجود هذا التطور الذي صار فيه الهاتف والإنترنت جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وبقدر ما سهلت لنا التقنية تفاصيل كثيرة، فتحت في المقابل أبوابا لمخاطر جديدة تهدد أمننا وخصوصيتنا. من هنا تأتي أهمية وجود قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فهو ليس مجرد نصوص تشريعية بل هو المسار الآمن الذي يحمي كل فرد منا في هذا الفضاء الرقمي الشاسع. يضمن لنا طبعا تصفح آمن ويحفظ خصوصيتنا وأموالنا، ويقف رادعا لكل من يحاول العبث بأمن المجتمع واستقراره. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا المحامي الأستاذ حمد بن محمد العامري من طبعا مكتب العامري وشركاء للمحامين. مساء عليك بالخير أستاذ حمد، سعيدين وجودك معنا.
3: مساء النور والسرور عليك وعلى السادة الفتحية، بارك الله فيكم.
1: يا أهلا فيك أستاذ حمد. أكيد إحنا والمستمعين تابعنا الفترة الماضية القانون الجديد لجرائم تقنية المعلومات، وخضى صدى كبير طبعا، تم تداوله يعني بين المؤسسات الأخبارية وأيضا في منصات المواقع الاجتماعي. وفعلا يعني خلال الفترة من 2011 إلى 2026 تقريبا 15 سنة، الإنترنت تطور بشكل كبير، ويعني الأفراد والحكومات صارت تعتمد عليه بشكل أساسي، سواء في التواصل أو صناعة القرار أو حتى فيما يتعلق بالأخبار أو تسهيل الحياة بشكل عام. هذه الفترة أستاذ حمد كانت كافية طبعا لتواكب النصوص القانونية والتطور الحاصل وتسد الثغرات اللي نتجت جراء هذا التحول في الوقت المناسب. يعني بعد هذه الفترة ظهرت الكثير من الإشكاليات اللي فعلا تحتاج إلى ضبط وإلى نظام، وبالتالي القوانين تتجدد بين الفينة والأخرى. وذكرت في حديثك أيضا ومن خلال قلمك أنه 2011 كان أقل تعقيدا من الآن، والقانون الجديد جاء لينظم هذه التجربة لتصبح أكثر أمانا للمجتمع والفرد، ويردع كل من تسول له نفسه بتهديد الأمن العام للأفراد والوطن.
2: لذلك أستاذ حمد، يعني بعد هذه الفترة اللي ذكرتها زميلة فتحية، ما هي المواضيع المستحدثة التي ناقشها القانون الجديد والتي لم يتطرق لها القانون السابق؟
3: على كل حال، فيما يخص المواد المستحدثة التي أو المواضيع المستحدثة في القانون الجديد ولم تكن في القانون السابق هي عديدة، ولكن قبل ذلك لابد من أن أعرج إلى أنه بفضل التطور التقني الكبير والانطلاقة التي أصبح عليها الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وأصبحت هي جزء من حياتنا وجزء أساسي من حياتنا اليومية، كما أنها جزء أساسي في تربية أبنائنا وجزء أساسي مثل إنجاز معاملاتنا سواء الحكومية في الجهات الرسمية أو الغير حكومية المالية أو الغير المالية، أصبح الإنترنت هو وسيلة أساسية لإنجاز المعاملات وهو جزء أساسي من حياتنا اليومية. وكان لابد من أن يستنهض المشرع العماني لمواكبة هذا التطور الحاصل في وسائل التواصل الاجتماعي وأدوات التواصل الإلكترونية. من ضمن الأشياء التي حصلت، يعني العملة تحولت من عملة ورقية إلى عملة إلكترونية إلى آلية سداد عبر الهاتف، هذه كلها كان لابد للمشرع أن يواكبها وأنه يكون الدرع الآمن للأشخاص الممارسين لمثل هذا الممارسات. وكان لابد من أن يستحدث وسائل أو مواد وتشريعات تواكب هذه الممارسات. فمن ضمن الأشياء التي نص عليها القانون الجديد ولم تكن في القانون القديم، أولاً جرم لأول مرة أعمال الشعوذة والدجل ونشر الخرافات ومن هذا النوع، كما أنه جرم استراق السمع أو اعتراض أو تسجيل أو نقل أو بث أو أي محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية للغير، كما أنه جرم تعديل أي محتوى سواء كان سمعي أو بصري للغير، كذلك جرم التقاط صور المصابين أو الموتى أو ضحايا الحوادث، كذلك جرم يعني أي إساءة مباشرة أو غير مباشرة لعلاقات عمان الخارجية أو علاقاتها بالدول الشقيقة أو أي ما يعني مصالح ترتبط بالسلطنة. كذلك جرم إساءة استخدام وسائل لتسهيل الجرائم والمساعدة فيها، جرم التسول الإلكتروني، جرم بيع الأدوية والأعشاب بشكل غير مصرح إلكترونيا، والعديد من المواد التي تطرقت لجوانب كثيرة أصبح الإنترنت جزء أساسي إنجازها.
1: ممتاز. يعني من خلال حديثك أستاذ حمد لاحظنا أنه في قوانين تصدر لأول مرة، مثل ما أشرت يعني جرم لأول مرة أعمال الشعوذة والدجل ونشر الخرافات.

0: أيضا موضوع نشر الخلافات الأسرية عبر أيضا الشاشات الرقمية.
1: نعم، أولا لابد أن أشير أن القانون يعني واكب ليس فقط من ناحية الحماية والتجريم، وإنما حيث أيضا من حيث المصطلحات الممارسة في عالم تقنية المعلومات، من ضمنها الذكاء الاصطناعي، هذا دخل كمصطلح موجود في القانون. كذلك نتكلم عن وسائل التواصل الاجتماعي، كذلك أيضا نتكلم عن، لفتني جدا وجود مصطلح الخوارزميات في القانون، وهذا دليل على أن المشرع العماني حاول أن يحمي الممارسين لوسائل التواصل الاجتماعي وأدوات التواصل الإلكترونية بشكل يضمن لهم الأمان والراحة، بحيث لا يتعرضوا لأي من الإشكاليات والمشاكل التي تحدث. بالنسبة لكيف تعامل القانون الجديد مع وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، تطرق القانون إلى منصات التواصل الاجتماعي واعتماد الأفراد عليها بشكل كبير، مثلهم فيها جرائم المحتوى بشكل مفصل، سواء الجرائم التي تمس الدولة أو الجرائم التي تمس العملة الوطنية، أو من حيث نشر محتويات أو قضايا التي تنظر أمام المحاكم، أو التطرق لأسماء أو محتوى سواء مرئي أو صوتي لحياة الأسر الخاصة أو حياة الأفراد، كذلك أي شيء يتعلق بالنظام العام ويعني فيما يتعلق بالأمن الدولة. كذلك شدد القانون على نشر المحتوى المخل بالنظام العام والأداب العامة، وذلك حفاظا على الهوية الوطنية وعدم المساس أو التجاوز على أعراف مجتمعنا والمحافظة عليه. شدد القانون على أن جميع الممارسات سواء كانت من أفراد العمانيين أن تكون دائما تحت إطار السمت والأخلاق العمانية. لذلك أي خروج عن هذا المحددات جرمها القانون، كما جرم القانون نشر الشائعات والأخبار الكاذبة التي تشكل خطر على المجتمع، بحيث أنها تضلل الحقيقة وقد تنشر معلومات مغلوطة تضر بالوطن والمواطنين.
2: نعم، ممتاز. الكل يعلم طبعا أستاذ حماد أن خاصة في هذه الفترة نحن في فترة حساسة وفيها توتر في المنطقة الإقليمية، ودائما الجهات المختصة حقيقة تنشر ما يخص هذا الأمر، تحذيرات يعني خاصة فيما يتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي. فما كان رأي القانون الجديد فيما يخص هذا الموضوع؟
1: الحقيقة على الأفراد الحذر فيما يتم نشره أو تداوله خلال هذه الفترة. فحتى تداول الإشاعات أو الإشاعات كما ذكرنا تعتبر جريمة بحد ذاتها، ولكن القانون في مادة 25 جرم نشر تحركات الجهات العسكرية والأمنية. بمعنى أي تحرك تشوف تحرك سواء عن طريق يعني الآليات أو انتشار أمني معين، مجرد نقلك لهذا السلوك الأمني الذي ساهم للحفاظ على الوحدة الوطنية وأمن الوطن لعالم السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي هو يعني يجرمه القانون، وهذا يضر أكيد نقل مثل هذه المعلومات، ممكن يستخدمها الأعداء أو يستخدم أي شخص أو أي جهة تريد الضرار بالسلطنة يعني. وأيضا شدد في هذا مثل نقل هذه المعلومات في حالة الحرب أو حالة الكوارث أو الحالات الطارئة.
2: جميل. نعم، بخصوص موضوع يعني أنا حقيقة أحد الأخوة كان يسألني، يعني لاحظ أنه البعض ينشر صور الأطفال مثلا حتى في المدارس، يعني بعض المعلمين والمعلمات يعني يمكن بحسن نية يصورون مع الطلاب ويصورون الطلاب، فنشرها في وسائل التواصل الاجتماعي وحساباتهم الخاصة، هل هنا القانون كذلك يجرم هذا الأمر إذا كان بدون استئذان من ولي الأمر؟ لأنه نعرف أن المدارس لها حساباتها الخاصة الرسمية اللي طبعا معتمدة من وزارة التعليم، فهل القانون يشمل هذا الأمر أستاذ حمد؟
1: وسبق وتطرقنا سابقا
2: مع أن وزارة التعليم دائما تنبه وتمنع التصوير داخل المدارس حتى من قبل المعلمين،
1: وما زال هذا السلوك للأسف ما زال مستمر بشكل شائع يعني في أغلب المدارس، رغم أن القانون حذر وحمى الطفل يعني بشكل حساس في هذا الموضوع. ولا شك أن القانون الجديد لجرائم تقنية المعلومات تطرق هذا في المادة 36، وجاء في الفقرة قبل الفقرة الأخيرة جرم استغلال طفل لم يبلغ سن 15 سنة أو العمالة المنزلية كمحتوى إعلامي.

0: بصوره سلبيه او نشر محتوى يروج للعنف او الرعب المفرط للاطفال. بمعنى ان القانون حمى الطفل بشكل يعني لا يعني ممكن نشرك لاي محتوى يوجد فيه طفل اقل من عمر 15 سنه يفهم او يشاع بشكل سلبي، هذا يجرم القانون يوصل عقوبه كبيره تصل الى سجن 3 سنوات وغرامه تصل الى 5000 ريال عماني.
1: ممتاز، يعني اكيد فعلا للطفل ايضا حقوق، وانه يتم استغلاله كمحتوى يتم التنمر عليه لاحقا أو الإساءة له نفسيا، هذا الشيء شاهدناه حتى في المجتمع العماني، يعني إحنا لسنا بمجتمع ملائكي، وفي النهاية بعض الحالات الفردية فعلا ساءت لأطفالهم ربما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. طيب أستاذ حمد، ماذا عن الأطفال اللي عندهم حسابات ويساهموا مثلا في الترويج أو التسويق وبعض الأعمال التجارية؟ هل هنا أيضا القانون يتدخل؟ يعني ولي الأمر ما أساء للطفلة في هذه الحالة، لكن ابنه موجود أو طفلة موجود وفاتح له حساب ويقوم بتقديم إعلانات تجارية وتسويقية.
0: أولا ممارسة الأعمال التجارية اللي في القانون يعني بالنسبة للأطفال في في في نوعين، اطفال اللي اقل من 12 سنه هذا طبعا يقرم القانون يمنع.
1: اذا ممنوع؟
0: نعم
1: ممنوع انه حتى يختص باعمال تجاريه او تسويقيه اذا كان اقل من 12 سنه.
0: نعم، من عمر 12 سنه فما فوق الى 18 سنه، هذا اذا كان الممارسه ايجابيه والممارسه لا تضر به بشكل سلبي من بعيد أو من قريب فلا ضير فيها. ولكن لو كان يعني جزء من الجمهور يفسر تلك الممارسة وذلك الظهور بشكل سلبي هذا قد يؤدي إلى تجريم ولي الأمر وإنزال العقوبة بحقه.
2: إذا حقيقة طبعا القانون الجديد والتعديلات الجديدة جاءت لتواكب حقيقة التطور الذي تشهده العالم وتشهده البلاد والملاحظات التي دائما ما نلاحظها. وبالتالي يعني في الختام، يعني إذا كان عندك أي إضافة ممكن أنك تضيفها أستاذ حمد.
0: أنا أولا أشدد على أنه الجميع يجب أن يطلع أو يقرأ قانون جرائم تقنية المعلومات. لماذا؟ لأن الجميع بما فينا نحن الآن الذين في الحوار نستخدم أدوات للتواصل الإلكتروني والتواصل الاجتماعي. إذا لابد من أن الممارس يعرف ما له وما عليه من حقوق في الأداة التي يستخدمها. فلذلك أنا أشيد أو أنهض بالجميع بأن يطلعوا على قانون جرائم تقنية المعلومات، لأن هذا شأن يخصك. بما أنك أنت تستخدم وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي أو أداة من أدوات الإلكترونية. والحقيقة القانون الجديد في معظم المواد الإضافية زادت صرامة المنظومة الجنائية وأغلقت الثغرات، بمعنى أن هي غطت كثير جوانب كان القانون القديم اللي هو صدر في 2011 لم يواكبها. فيعني لابد من الجميع أن يطلعوا على الإطار القانوني كي يعرفوا ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات اتجاه الأداة أو اتجاه الوطن أو اتجاه المجتمع أو اتجاه أسرته أو اتجاه حتى غرضه التجاري، كان هو بائع أو كان مستفيد من الخدمة. فلا بد من الاطلاع على قانون جرائم تقنية المعلومات، ولا يعذر أحد بجهله القانون.
2: ممتاز، احنا نستثمر وجودك استاذ حمد. وفي احد المستمعين يسال، يعني ذكر في بنود القانون الجديد موضوع الخلافات الاسريه ونشر الخلافات الاسريه، ماذا يقصد بالخلافات الاسريه؟
0: هو القانون تطرق فعلا لحرمه الحياه الخاصه والعائليه للافراد. فبمعنى اي نقل او اي معلومه متعلقة بحالة اجتماعية سواء كانت مشاكل اجتماعية أو كانت نتيجة خلافات أسرية نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي جرمها القانون. تطرق لها حتى يعني شو سبحان الله، أنت ذكرت هذه النقطة وهذه نقطة جدا دقيقة. بمعنى سابقا كان في كثير سوابق يتم نقل المشاكل المنزلية سواء من أحد أفراد الأسرة أو من أحد العارفين بالموضوع أو العالمين بالمشاكل هذه ليستخدمها من أجل الوصول إلى تفاعل كبير أو الوصول إلى
1: تعاطف
0: شريحة أكبر. نعم. فالقانون الجديد تطرق لمثل هذه الممارسات وقرمها وتصل لعقوبات لثلاث سنوات وأكثر.
1: نعم، إذا أنه موضوع في مشكلة أسرية، نشر غسيل، يتشاكيوا في المحاكم، بينهم قضية يتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، تجرم قانونا. ممتاز، أكيد إحنا شاكرين لك كل هذه الإيضاحات أستاذ حمد، وكنا محتاجين طبعا لهذا الطرح مع خاصة صدور القانون الجديد لجرائم تقنية المعلومات. شكر كبير طبعا للأستاذ الفاضل المحامي حمد بن محمد بن حمد العامري من مكتب العامري وشركاه للمحاماة، كنت معنا في محطة قانون. شكرا جزيلا،
0: شكرا على استضافتكم،
1: يعطيك العافية، كل التوفيق. وطبعا ياسر، يعني الجهل بالقانون قد يكون يعني غير مبرر للوقوع في بعض الجرائم، لأنه أحيانا وقوعك فيها هو بسبب جهلك بما لك وبما عليك. ومثل ما أشار أستاذ حمد، من الضروري جدا الاطلاع على هذا القانون، خاصة أنك كنا متواجدين في منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، لأن ما في إنسان ما موجود على هذه المنصات، وبالتالي أنك تكون واعي يمكن أحيانا بتصرف ناتج عن جهل بالقانون قد يعرضك فعلا للمساءلة القانونية.
2: هو الآن ما حد معذور حقيقة، لأنه هذه البنود حتى نشرت حتى في طبعا التواصل الحكومي، حسابات التواصل الحكومي، وكذلك نشرت حتى في وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي القانون الجديد وبنوده واضحة. فالآن ما حد معذور ويقول أنا والله ما كنت أعرف، لأنه منتشر حقيقة أن هذه الأشياء الممنوع أنك تمارسها الآن، خلاص القانون الجديد يجرمها، خاصة تصوير الأطفال، عاملات المنازل، نشر الخلافات الأسرية، يعني ترويج للشائعات، ترويج للشعوذة، وكذلك الأدوية،
1: التسول
2: الأدوية والعشبية والأعشاب الطبيعية وغيرها بدون تصريح، يعني كل هذه الأمور مجرمة، بالتالي أنت غير معذور أصلا.
1: فعلا أكيد عملية تنظيمية تواكب تماما التطور الحاصل في الحياة الرقمية، وكل ما تطورنا أكثر في هذا المجال صدرت قوانين أكثر. احنا أكيد تمنينا أن وصلنا الرسالة، ومستمرين في بانوراما، خليكم معنا.

0: وتحية مسائية لكم مستمعينا وبانوراما، ما زلنا مواصلين معكم المشوار. وفي كأس العالم مونديال 2026 أي المنتخبات بتشجع؟ أكيد ننتظر مشاركاتكم وآراكم على رقم الواتساب 7244-2010. وحتى اللي مثلا والله أنا ما عندي فريق معين، بس من تتوقع أنه يتوج بلقب المونديال 2026؟
1: شوف الرسائل فيها مكتوب.
2: إذن الافتتاح متى بيكون ياسر؟ 11 يونيو.
0: نعم.
2: بعد يومين إن شاء الله. وأكيد الاحتفال لن يكون خالي من المفاجآت كما أشارت الأخبار. تحية طبعا لسعد الهدابي من منطقة شرس الهداد بولاية المصنعة، يقول بالنسبة للفترة الصيفية أعتقد مهمة جدا لإخواننا الطلبة بعد نهاية الاختبارات لكل فئة دراسية تنهي الاختبار، إنهم يحتاجوا للراحة من خلال برامج صيفية تعنيهم وتهمهم. أما بالنسبة للمنتخبات اللي يتوقع سعد الهدابي وصولها إلى المربع الذهبي، منتخب إسبانيا، منتخب الأرجنتين، منتخب فرنسا، ومنتخب المغرب. لكن المنتخب الإسباني يتوقع سعد الهدابي إنه رح يتوج ببطولة كأس العالم، والمنتخب المغربي سيظل المنافس في البطولة وراح يكون بنفس القوة والأهمية. أما توقعاته طبعا هذه يقول ذكرتها في عام 2024. طيب هو بعد مصر على نفس التوقع
0: ويقول يعني ضبطت معه في كأس الأمم الأوروبية 2024 برنامج يورو كوبا مع الإعلاميين طبعا زملائنا حسين العميري وصادق اللواتي، وطبعا في برنامج في إذاعة الشباب، وإن شاء الله في إذاعة الشباب بعد بيكون برنامج مواكب للمونديال.
2: تحياتنا لك يا سعد. إذن هو توقعاته أنه البطل في هذه النسخة أسبانيا. أنا أقول لك بعد بدري يا سعد. تحياتنا لك.
0: شكله يشجع أسبانيا سعد هدامي. تحية لك يا. ورسالة من أبو حكيم عبد الله الدبدوب من ولاية صحار، يقول مثلا أنوار لكم فتحية وياسر ولجميع طاقم البرنامج والمستمعين. يقول إن شاء الله تعالى سيحقق منتخب المغرب ما يحلم به الشارع العربي ويتمنى، وإن شاء الله في البطولات القادمة سنجد أحمرنا الوطني متواجد ببطولة كأس العالم. والله هذه أمنية الجماهير العمانية تحلم بها، وإن شاء الله يتحقق يا أبو حكيم. شكرا جزيلا لك.
2: إن شاء الله. تحية لطالب بن علي بن عامر المعمري، يقول إلى جميع متابعي كرة القدم بخصوص توقيت المونديال هذا العام، أرى أنه غير مناسب. طبعا غير مناسب، اختلاف في التوقيت، يعني عندنا ليل عندهم نهار، عندهم نهار عندنا ليل. طبعا يقول بناء على وجهة نظري سأشجع المنتخب الألماني مع أمنيات الطيبة بالتوفيق للمنتخبات العربية خاصة المنتخب المغربي الشقيق. تحياتنا لك يا أبو عيسى محمد الشبيبي، ويوجه تحية لجمعة بن صالح الزهيبي وطالب بن علي بن عامر المعمري.
0: إذن هو أبو أسعد الشبيبي
2: بالفعل، أبو عيسى. نعم.

0: ورسالة من أبو الوليد الشبيبي يقول: مساء المتعة الكروية، الفرق العربية سيكون لها نصيب في الأدوار المتقدمة توقعاتي، لكن البطل بين أسبانيا وفرنسا. وتحية خاصة للمدرب عمر الزعابي أبو عبد العزيز. تحية لك يا أبو الوليد.
1: تحياتنا لأبو الوليد وتحية لموسى الغافري.

0: تحية مسائية لكم مستمعينا، وتحية لموسى الغافري، شكرا جزيلا لك. وكذلك أبو محمد يتوقع الأرجنتين لتتوج بطبعا مونديال 2026. أنتوا إيش توقعاتكم مستمعين على رقم الواتساب 7244210؟ لكن الحين فتحين نروح لمحطة عنقر. وفي محطة عن قرب بنقترب من انطلاق البرنامج الصيفي جيل يصنع المستقبل بمحافظة الداخلية بمشاركة نحو 1000 طالب وطالبة من مختلف مدارس المحافظة، بما أن الإجازة الصيفية بدأت لشريحة كبيرة من الطلاب خاصة الخامس والثامن، اليوم بدأت إجازتهم. للحديث عن هذا البرنامج الصيفي ينضم معنا الأستاذ موسى بن خليفة النبهاني، مدير دائرة الابتكار العلمي والذكاء الاصطناعي بالمديرية العامة للتعليم بمحافظة الداخلية. أستاذ موسى، نمس عليك بالخير وسعيدين بوجودك معنا.
1: مساكم الله بالخير والنور لأخ ياسر والأخت فتحية، جزاكم الله خير لإتاحة الفرصة للحديث عن هذا البرنامج.
2: يعطيك العافية أستاذ موسى، وأكيد خطوة في توقيتها الصحيح طبعا لانطلاق البرامج الصيفية. وبداية، ما أهمية إطلاق هذا البرنامج جيل يصنع المستقبل، والرسالة اللي تسعوا إيصالها للطلبة خلال هالإجازة؟
1: يعني بعد انتهاء عام دراسي تقريبا يمتد لتسعة أشهر، الجميع يسعى إنه يعني إلى وقت من الراحة، ولكن الآن أصبح الجميع يبحث عن فرص جديدة لبناء المهارات، لتعزيز الثقة بالنفس، وأيضا لتحويل وقت الفراغ إلى استثمار حقيقي. فإحنا في المحافظة هنا ممكن بدأنا مبكرا، كون إن الامتحانات بالنسبة للصفوف من الخامس إلى الثامن اليوم انتهت، ولكن إحنا بدأنا في هذا الأسبوع مع شريحة الطلاب اللي هم في الصف الثالث والرابع. بدينا في بعض البرامج اللي هي انطلقت يعني بالأمس، واليوم مواصلين معهم إلى نهاية هذا الأسبوع، وبإذن الله تعالى بنواصل الأسبوع القادم والأسبوع اللي بعده مع الطلبة اللي هم في الحلقة الثانية وما بعد إلى حد الصف الحادي عشر بإذن الله تعالى. طبعا البرامج الصيفية يعني الكل أصبح يبحث عن متنفس جديد لبناء شخصيته ولبناء مهارات جديدة، وليس فقط مجرد نشاط موسمي. يعني ممكن في السابق تكون هي نشاط موسمي للبعض ينظر لأن يكون في الرياضة أو في الجانب الديني أو في الجوانب الأخرى، ولكن الآن أصبح يخطط لها من قبل الأسرة أن يكون في برنامج يتم إدراج أبنائهم فيه، بحيث أن في النهاية يوصلوا أو يحققوا إنجازات من خلال هذه البرامج. إحنا في المحافظة خططنا لهذا البرنامج كون الدائرة المسؤولة دائرة الابتكار العلمي والذكاء الاصطناعي، وأيضا بالشراكة مع دائرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خططنا أن يكون برنامجنا بهذه الصورة، وأيضا بيكون بمسمى جيل يصنع المستقبل، كون أن هذا العنوان أو هذا المسمى ممكن من خلال تنمية مهارات الطلبة في الابتكار والعلمي والتفكير العلمي بما يتواكب مع رؤية 2040 اللي هي أيضا تركز على الإنسان وتركز على التعليم القائم على المهارات والجودة ودعم الابتكار والبحث العلمي.
0: جميل، وجميل أن نستغل حقيقة هذه الإجازة الصيفية في تنمية مهارات أبنائنا الطلبة، وخاصة أنه طبعا البرنامج حمل عنوان جيل يصنع المستقبل، وأكيد هم أجيال المستقبل الذين سيبنون هذا الوطن وسيحملون راية الوطن ومعاول البناء لبنائه ورفعت اسمه. وبالتالي في هذا البرنامج الصيفي ما أبرز المهارات التي سيكتسبها الطلبة من خلال مشاركتهم في البرنامج؟
1: طبعا البرنامج مثل ما هو واضح من عنوان الجيل يصنع المستقبل، هو نحرص أن يكون الطالب يكون متمكن من مهارات كثيرة، وأهمها مهارات الابتكار والتفكير التصميمي، مهارات التفكير العلمي والبحث العلمي، مهارات استخدام التقنيات الحديثة الآن مثل الروبوت والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد والطاقة المتجددة. طبعا حتى احنا نوصل لهذه المخرجات أيضا لازم من خلال مهارات التدريب أيضا نوظف مهارات حل المشكلات من خلال التعلم القائم على المشاريع وغيرها والتحديات، حل المشكلات والتحديات.
2: ممتاز. طيب أستاذ موسى، لاحظنا عندكم مسارات مختلفة في موضوع التدريب، يعني راح يكون عندكم جانب متعلق بالذكاء الاصطناعي، الروبوتات، والأمن السيبراني، الطاقة المتجددة، كيف اخترتم هذه المجالات تحديدا؟
1: قبل البداية عن المسارات، أنا أود أشير أن احنا عندنا في المحافظة اللي هو مركز العلوم والتكنولوجيا، إذا أيضا سمعت عنه والمستمعين سمع عنه، وأيضا مركز ابن النظر للعلوم والابتكار أيضا في ولاية سمايل.
2: ممتاز.
1: مركز العلوم والتكنولوجيا اللي هو القائم في نزوة، في ولاية نزوة، في 11 قاعة للابتكار، أهمها قاعة الذكاء الاصطناعي والروبوت والاستوديو التعليمي، وأيضا قاعة الأمن السيبراني، وقاعة الطباعة ثلاثية الأبعاد، وقاعة تقنية نانو، وغيرها من القاعات، بالإضافة إلى مثل ما ذكرت لكم للقاعات الموجودة في أيضا مركز ابن النظر للابتكار العلمي في ولاية سمايل. طبعا من خلال مسميات هذه القاعات أيضا الآن هذه المسميات مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأمن السيبراني هي اللي تصنع اقتصاد المعرفة القائمة والتحول الرقمي. كل ما كان طلبتنا متمكنين في هذه الجوانب، كل ما كان لهم أيضا فرص في الإبداع والابتكار في قادم الوقت. طبعا تم اختيارها أيضا بناء على ملاءمتها لميول الطلبة، لأن كل واحد مثل ما يمكن تلاحظ في أيضا حتى في الأسر، أن كل الطلبة الآن يبحثوا عن الأشياء التقنية الجديدة. الواحد يبحث أنه يكون يملك هاتف ذكي أو أي يعني جهاز آخر، على أساس أنه أيضا يكون متابع للمستجدات التقنية، ينزل بعض التطبيقات وغيرها. وأيضا يمكن سبقتونا بالحديث كان مع المحامي الأستاذ حمد العامري، لازم أيضا الواحد يكون ملم أيضا بقانون تقنية المعلومات أو جرائم تقنية المعلومات، وليس أنه يكون الاستخدام لغير مسؤول يعني عن هذه. أيضا ارتباط المواضيع هذه، ارتباطها بالتطبيق العملي والتعلم بالمشاريع، وأيضا دعمها للمنافسات العلمية. طبعا احنا مثل ما تعرفوا أن دائما المديرية العامة للذكاء الاصطناعي، أيضا المدير العام للابتكار العلمي والذكاء الاصطناعي، دائما تقوم بتنظيم مسابقات على مستوى محافظات السلطنة. واحنا أيضا نهدف من هذا البرنامج أن أيضا نكون عندنا مخرجات من فرق طلابية قادرة على المنافسة في هذه المسابقات.
0: جميل. يعني حقيقة يعني من خلال المسارات التدريبية اللي سيشملها البرنامج الصيفي، الذكاء الصناعي، الروبوتات، والأمن السيبراني، وهذا يعني يواكب تطور التقني. وأنت ذكرت أنه في طلبة مشاركين من الصفوف الثالث والرابع، ويعني هذا الأمر جدا مهم، فبالتالي ما مدى أهمية تعريف الطلبة في هذه المراحل العمرية المبكرة بالتقنيات الحديثة والوظائف المستقبلية؟
1: طبعا احنا نبدا في بالمراحل هذه، نبداها في اشياء تتناسب مع مستوياتهم، مثل روبوتات، ما اعرف اذا كان هذه المصطلحات بالنسبه مالوفه بالنسبه لكم او غيرها، روبوتات المتاتلاب او الفينشي روبوت او غيرها، هي من الروبوتات التي يتم برمجتها عن طريق اللي هي البلوكس، يكون اشياء جاهزه ويقوم الطلبه ايضا يعني مفروض بالبرمجه عن عبر البلوكس الجاهزه، وايضا تقوم هذه الروبوتات بالرسم او انتاج مخرجات على الألواح مكتوبة، الطالب يشوف البرمجة اللي قام ببرمجتها أيضا على في النهاية هي تخدم موضوع البرمجة بالمراحل السنية الصغيرة. أيضا في أشياء أخرى تناسبهم مثل برمجة المايكروبيت واللي هو الأوردوينو، أيضا هذه من ضمن المشاريع اللي ممكن تأسيسها في المراحل العمرية الصغيرة، وأيضا تستمر مع الطلاب إلى حد المراحل العمرية، حتى نقول حتى مراحل الجامعات. نلاحظ الآن أن في مشاريع طلابية يعني ممكن تكون في المرحلة الجامعية، وأيضا هي مبنية على شيء من هذه التطبيقات. فأهمية بناء يعني وصق المهارات الطلبة في هذه الأشياء في المراحل السنية المبكرة، أيضا تساهم أنه يكون لما يوصلوا لمراحل سنية متأخرة أيضا في يكون خلاص قطع شوط في هذه، وصارت عندهم مهارات كبيرة في هذا الجانب. وأود أن أشير هنا أيضا أن المحافظة تقريبا قبل شهر من الآن أو أقل من شهر قبل العيد الأضحى، أيضا أحد الطلبة شارك في المنافسة في دولة ماليزيا، أيضا كان اللي هي مسابقة الآيتكس، وحقق الميدالية الذهبية، بالإضافة إلى مشروعين آخرين من محافظات أخرى أيضا من السلطنة، كان أيضا عن تطوير أو دمج اللي هي أيضا شريحة الأردوينو بشريحة مدمجة مع الذكاء الاصطناعي، وهذا من أحد طلاب المحافظة الداخلية أيضا.
2: ممتاز. يعني في بداية البرنامج كنا نتحدث أنا وياسر عن أهمية وجود فعلا برامج صيفية بعيدة عن الحشو المعلوماتي، لأنه الطالب خرج الآن من فترة امتحانات وضغط دراسي، أكيد يبحث عن مهارة جديدة ومتنفس جديد. كيف راح تكون آلية تنفيذ البرامج بشكل عملي بعيدا عن التنظير أستاذ موسى؟
1: مثل ما ذكرتكم في إجابة السؤال السابق، احنا والله الحمد يعني الآن صرنا ممكن عندنا القاعات الابتكار في ولاية نزوة مركز العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى مركز ابن النظر في سمايل، بالإضافة إلى قاعات ابتكار معرفة، إذا سمعت عن افتتاحها خلال الفصل الدراسي الماضي. عندنا قاعات ابتكار تم دعمها من عدة شركات، فأصبح لدينا يعني خلينا نقول يعني البنية الأساسية اللي تمكننا من تنفيذ برامج ذات قيمة خلينا نقول شوية قوية بالنسبة للطلبة. فقط انطلقنا من الأشياء التنظيرية، والآن وصلنا إلى الأشياء اللي هي العملية. لو جينا للأشياء اللي ممكن الطلبة يمارسوها، طبعا لو جينا في مسار الروبوتكس الروبوتات وغيرها، هذه الأشياء قد تكون بالنسبة لنا ملموسة. الطلبة يبدأ بالأشياء العملية، بالأشياء النظرية اللي تدربوا كيف يبرمجوا هذه، كيف يركبون الروبوتات، وينتهي أنهم أيضا يقوموا بتركيب روبوتات مبرمجة للقيام بمهام معينة. فالطالب هنا لما يوصل لهذه المرحلة ويشوف أنه وصل إلى يعني أن مشروعه اللي بدأ بمجرد خلنا نقول فكرة معينة ووصلت إلى تطبيق عملي وشيء ملموس بين يديه، تبدأ تتسع الآفاق المعرفية لديه، ويبدأ أيضا يكون مهارات جديدة بحيث أنه في المستقبل ممكن أن يوصل إلى مراحل متقدمة في جانب الروبوتات. أيضا نفس الكلام ينطبق على اللي هو مسار الطباعة ثلاثية الأبعاد. كثير منا كان في البداية يقوم بتصميم نموذج معين وكذا، لكن التصميم هذا يبقى فقط على الشاشات أو أنه يكون مطبوع في ورقة معينة، بينما الآن إحنا وصلنا ولله الحمد يعني بوجود عندنا مختبر جاهز للطباعة ثلاثية الأبعاد. فالطلبة بمجرد أنهم ينتهي من تصميماتهم يقوموا بطباعتها إلى أشياء ملموسة يعني بيديهم، ويشوفوها يعني هي عن مجسمات. فأصبحت هذه الأشياء من الأشياء اللي يعني تزيد شغف الطلبة في الأشياء العلمية. أنا فقط ذكرتكم مجرد نموذجين، لكن كل البرامج بتكون بنفس الآلية ونفس كلها حسب المجال وحسب مستويات الطلبة فيها.
0: جميل، وخاصة أن الطلبة في هذا العمر يعني يمكن يميلوا إلى الجانب العملي أكثر من الجانب النظري، خاصة في موضوع أو في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي وغيرها. البرنامج هل سيشمل المعلمين أيضا أستاذ موسى؟
1: أيوة نعم، نحن بالنسبة للمعلمين طبعا مثل ما ذكرتكم سابقا أيضا أن في عندنا مسابقات يتم تنظيمها من الوزارة، فإحنا إن شاء الله تعالى في البرنامج هذا الصيفين نقوم بشرح الوثائق ومتطلبات المشاركة في المسابقات الخاصة بالوزارة، لأن عندنا مسارين، مسار الابتكارات العلمية ومسار اللي هي المسابقات الروبوت. فهذه فرصة أن إحنا أيضا نقوم بشرح الأشياء هذه للمعلمين الراغبين في الاشتراك، كون أن الاشتراك متاح من مايو ولغاية أكتوبر. ففرصة الإجازة الصيفية قد تكون فرصة للمعلمين، وما شاء الله عليهم يعني في المحافظة عندنا فئة كبيرة من المعلمين المهتمين بهذا الجانب، والإنجازات تشهد يعني أن المحافظة ما شاء الله لها إنجازات كثيرة في هذا الجانب في مجال الابتكارات العلمية والروبوت، وتمثل السلطنة في محافل كثيرة سواء المحافل الإقليمية أو الدولية. عموما أيضا بالنسبة للبرامج الأخرى اللي تخدم المعلمين أيضا، طبعا اللي يشارك كل سنة عندنا في المسابقات هذه، احنا من خلال المعطيات المشاركات نحب نركز على بعض الأشياء اللي نشوفها من خلال المشاركات هذه. قد يكون هناك في قصور معين في جانب مثلا البحث العلمي او في بعض المشاريع يكون لديها قصور، فنستغل فرصه البرامج الصيفيه هذه في تعزيز هذه الجوانب لدى المعلمين، حتى نضمن ان نبدا العام القادم يكون كل واحد حصل على الجرعه المناسبه من هذا، ويكون ان شاء الله تكون انطلاقه قويه للمنافسات القادمه.
0: ممتاز، نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. اذا في رساله حابه توجهها للطلبه اولياء امورهم حول اهميه استثمار الاجازه الصيفيه في برامج نوعيه مثل البرنامج الصيفي في المحافظه جيل يصنع المستقبل.
1: طبعا الرساله يمكن اوجهها اللي هي ان كل واحد فينا سواء ولي امر او طالب مطالب انه يستغل الاجازه الصيفيه الاستغلال الامثل، يعني حتى لو ما كان فيه مثل هذه البرامج، وانما الان اصبحت يعني مصادر التعلم متاحة، عندنا القنوات في اليوتيوب، عندنا المنصات الرقمية اللي هي أصبحت متاحة بعضها المجاني وبعضها برسوم بسيطة. فينبغي على كل واحد منا، بما أن الآن ممكن اليوم بس فقط خلصنا الامتحانات اللي هي من الخامس إلى الثامن، وتباعا إن شاء الله بتخلص من امتحانات أخرى، فمطلوب أن كل واحد منا يرسم خطة للفترة المتبقية من الإجازة الصيفية ولغاية بداية العام الدراسي الجديد، بحيث يضمن أنه هو أيضا استغل هذه الإجازة لاستغلال الأمثل.
0: كل التوفيق لكم ولأبنائنا الطلبة والطالبات، وكذلك للمعلمين والمعلمات. في البرنامج الصيفي بمحافظة الداخلية جيل يصنع المستقبل. شكرا جزيلا لك الأستاذ موسى بن خليفة النبهاني، مدير دائرة الابتكار العلمي والذكاء الاصطناعي بالمديرية العامة للتعليم بمحافظة الداخلية، كنت معنا في برنامج بانوراما، يعطيك العافية.
1: قبل ما تختم الأستاذ
0: تفضل.
1: بس أود أقدم كلمة شكر للأستاذ الفاضل المدير العام ومساعده أيضا، وللأخوة في جميع دوائر المديرية أيضا لدعمهم لتنفيذ مثل هذا البرنامج. طبعا هذه البرامج محتاجة إلى جهد ومحتاجة إلى يعني لوجستيات مختلفة، فما كانت بتقوم لولا تعاون الجميع في هذه. وأيضا جزاهم الله خير في قسم التواصل الإعلام للتغطية الإعلامية ولتوصيل الرسالة لجميع أولياء الأمور سواء في المحافظة أو غيرها من المحافظات الأخرى، وجزاكم الله خير أيضا على تسليط الضوء على هذا البرنامج، بارك الله فيكم.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ موسى. إذن مستمعينا مواصلين معكم مشوار بانوراما، نتوقف مع محمد الشبيبي وراجعين.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما
2: عودة لكم مستمعينا، 24 دقيقة بعد السادسة مساء. نتمنى لكم أوقات طيبة، وكيف الأجواء معاكم؟ مع توقعات طبعا بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ابتداء من اليوم وخلال الأيام القادمة، خاصة على المناطق الساحلية. تحية لرسائلكم على 7244200، بما أنه كأس العالم على الأبواب وانطلاقة طبعا للافتتاح ستكون بعد يومين الخميس 11 يونيو، أي منتخب ستشجع في هذه النسخة؟ تحية طبعا لأبو محمد فهيم البلوشي يقول: تحياتي لكم، أتوقع أن يكون كأس العالم 2026 من أكثر النسخ إرهاقا على المنتخبات واللاعبين، خاصة أنه سيأتي بعد موسم طويل مزدحم بالمباريات، كما أن مشاركة 48 منتخب ستزيد من عدد المباريات، بتزيد من قوة المنافسة، هذا يتطلب جهد بدني جهد ذهني مضاعف من اللاعبين، لذلك ستكون الجاهزية البدنية وعمق التشكيلة من أهم العوامل اللي تحدد هوية المنتخبات القادرة على الوصول إلى الأدوار النهائية والمنافسة على اللقب. والله يا أبو محمد، هي الإرهاق بدأ حتى قبل لا يبدأ المونديال.
3: نعم، ولاحظنا بعض الملاحظات حتى من المنتخبات، المنتخب الياباني
2: نعم.
3: عنده ملاحظات على ملعب التدريب، يعني
2: فعلا.
3: العشب ضعيف جدا، يعني
2: هذا في المكسيك.
3: نعم، في المكسيك
2: فعلا.
3: وبالتالي يعني ننتظر هذه البطولة وما تحمله من مفاجآت. أبو مصطفى سالم الحراسي يقول: سعد الله مساكم بكل خير، حول موضوعكم اليوم عن التوقعات لبطولة كأس العالم، أولا نتمنى لكل التوفيق للمنتخبات العربية، وإن شاء الله إحدى المنتخبات تصل المربع. أما بخصوص البطل، سوف يكون بين البرازيل والأرجنتين، لكن أنا من مشجعي البرازيل، وتكون البطولة من نصيبه، وتوقيت البطولة للأسف راح تحرم طلاب الدبلوم الذين نتمنى لهم التوفيق والنجاح. تحياتي لك يا أبو مصطفى. صحيح، يعني في نفس فترة اختبارات دبلوم التعليم العام،
2: توقيت صعب وحتى بالنسبة للدول الأخرى اللي تختلف
3: حتى عندنا في
2: التوقيت.
3: عمان يعني بعض المباريات تكون فجر يعني.
2: صحيح. أيضا تحياتنا لأبو الوليد الشبيبي يقول: الفرق العربية سيكون لها نصيب في الأدوار المتقدمة، توقعي بطل هذه النسخة بين إسبانيا وفرنسا. تحية خاصة للكوتش عمر عابي أبو عبد العزيز. شكرا يا أبو الوليد.
3: عاد خميس الغزالي مسولنا قصيدة يعني.
2: يلا نشوف القصيدة.
3: إذن خميس الغزالي، أولا نشكرك يا أبو الحسن، يقول: السلام عليكم أخي ياسر والأخت فتحية، مساء جميل لكم ولطاقم البرنامج الجميل بقيادة المخرج محمد الشبيبي، ولكم هذه الأبيات الشعرية التي كتبتها لكم، وأنا لست بشاعر بل هي تجربة وأنتم تستاهلون الأكثر. يقول فيها خميس الغزالي، عاد نمدح نفسنا يعني: يا ياسر، الصوت الذي نرتاح له في حديثك يفوح بعطر المساء، وفتحية الغراء تبعث بهجة فكأنها بين القلوب نجاح، ومحمد الشبيبي خلف الستار له في كل مشهد إبداع ومفتاح، يصوغ من الجهد الكبير رسالة فتكون للإتقان خير وشاح، أنتم ثلاثتكم نجوم تألقت وبكم يطيب المساء والأفراح، دامت جهودكم وعاش عطاؤكم، فالعلم والإبداع والإصلاح. الله
2: يعطي العافية.
3: شكرا جزيلا لك.
2: إن شاء الله دائما نكون عند حسن الظن يا
3: والله
2: صار.
3: هذا يعني حقيقة يحملنا المسؤولية يعني
2: مسؤولية أكبر.
3: نعم،
2: وأيضا في مسؤولية أكبر من موسى الغافري.
3: نعم،
2: موسى الغافري يقول: فتحية وياسر أنتوا أبطال. والله يا موسى، إحنا مساحتنا هنا في الإذاعة، أما
3: بطولاتنا هنا
2: نعم كرة القدم أكيد لها أبطالها.
3: نعم. خميس الغزالي أبو الحسن يواصل يقول عن المنتخب اللي راح يصل للنهاية في بطولة كأس العالم صعب لأنه أكثر من منتخب مرشح بأن يكون بطل لكأس العالم مع تجربة تطبيق قرارات جديدة في كأس العالم هذه السنة في لعبة كرة القدم وهذا الشيء مميز في البطولة. وأتمنى للمنتخبات العربية كل التوفيق بس أتوقع والله أعلم بأن المنتخب الإسباني والفرنسي في النهاية والبطل إسباني. تحية لك يا خميس.
2: معظم التوقعات بين إسبانيا وفرنسا.
3: يعني في بعض المتابعين نعم رشح حتى فرنسا مثل إبراهيم البحري من صحار يقول أتوقع الديوك أبطال العالم إلى اللي جايب أبطال الأندية يحقق المونديال. نتمنى كل التوفيق للمنتخبات العربية. شكرا لك يا إبراهيم شكلك من مشجعي فرنسا.
2: تحياتنا لا وأيضا تحياتنا لأبو مازن يقول بما أني أردني مقيم في سلطنة عمان فأكيد توقعاتي إن شاء الله نتأمل نشوف النشامة في مباريات متقدمة. إن شاء الله يا أبو مازن شكرا على المشاركة وأكيد تحية للأشقاء الأردنيين. 8 منتخبات عربية ستكون متواجدة في هذه النسخة أكيد نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله.
3: مسعود العوائد من محافظة ظفار يقول مساكم الله بالخير ومساء السعادة لكم. يقول أنا قليل أتابع مباريات. مريح راسك.
2: نفس الشبيبي ما يتابع مباريات ولا يشجع أي منتخب.
3: تحية لك.
2: تحياتنا لك يا محمد. يقول حيادي أيضا تحية لأم ورد قول تحية لكم فتحية وياسر ولمخرجكم محمد الشبيبي. كأس العالم أكيد بيسوينا ربشة في البيت واستحواذ أكبر على شاشة التلفزيون الفترة الجاية لكن الأهم إنهم كلهم موجودين في البيت. شافت الجانب الإيجابي.
3: وعد سهرات مشكلة.
2: نعم.
3: لازم يسهروا يعني.
2: هذا اللي بيصير لأنه اختلاف في التوقيت.
3: نعم هي يعني المباريات كلها يعني في وقت متأخر.
2: بالضبط.
3: أبو هاني يقول توقعاتي المنتخب المصري بيكون عمله جيد ولكن البرازيل هو مع البرازيل. أبو هاني تحية لك يا أبو هاني.
2: وتحية أيضا لأحمد المزيدي. أبو صهيب ومحمد يقول مساء الخير فتحية وياسر والمخرج أتوقع البرازيل. برنامجكم جميل ومشاركتك أجمل يا أحمد. أما هالمرة ياسر روح لي أكيد محطة حول العالم وحول العالم أيضا ما راح تكون بعيدة عن كأس العالم. أكيد ياسر بين الفترة والأخرى كذا نحصد بعض المعلومات ونرصدها خاصة المتعلقة بالمونديال النسخة القادمة.
3: في نوع من طبعا أو في أشياء ممنوعة طبعا في المونديال وأغراض يمكن البعض يشوفها عادية لكنها ممنوعة في هذا المونديال. يعني تعودنا في بعض طبعا النسخ السابقه زمامير خاصه اللي اسمها الفوفو زيلا.
2: نعم
3: هذه الزمامير ممنوعه ومكبرات الصوت ومؤشرات الليزر كما تحظر الملابس واللافتات التي تحمل طابعا سياسيا او تمييزا او ترويجا غير مصرح به.
2: بالفعل ياسر ممنوعات ربما تكون لأول مرة في كأس العالم. أكيد الفيفا وضعت قائمة طويلة من المحظورات مثل ما أشرت ومخالفتها قد تؤدي إلى الطرد من الملعب وإلغاء التذكرة نهائيا. البعض يشوفها منطقية والبعض يشوفها قوانين مبالغ فيها ويمكن البعض يقول لك لا والله ضرورة لتحقيق الأمن والتنظيم في هذه النسخ.
3: هي بعض الأمور الممنوعة يمكن ضرورية لكن نعم. بعض الأمور مبالغ فيها
2: يعني مثلا لا كراسي ولا بالونات. يحرم المشجع من إدخال المظلات الكبيرة والكراسي القابلة للطي وخوذات الدراجات أو أي غراض لا يمكن تخزينه تحت المقعد. كما أن البالونات والكرات المنفوخة باستثناء كرات الفيفا المفرغة من الهواء ستكون محظورة.
3: يعني البالونات يعني ما أتوقع أنها فيها أشياء مضرة يعني لو دخلت ولكن طبعا وجهة نظر. نعم بخصوص التصوير يسمح لأمن الملاعب بمصادرة درون وعصا السيلفي وحوامل الكاميرات بجميع أنواعها كما يقيد المنظمون استخدام الشواحن المتنقلة ويسمح بشاحن واحد فقط للاستخدام الشخصي بشرط ألا يتجاوز حجمه من 17 ضرب 12، يعني 17 في 12 سنتيمتر، يعني يكون صغير ما يكون كبير.
2: نعم. أيضا لا مكان لحقيبتك إذا كنت متواجد في مدرجات الملاعب في هذه النسخة في كندا والولايات المتحدة والمكسيك. حضرت حقائب الظهر التقليدية والملونة تماما على أن يسمح حصرا باصطحاب حقائب بلاستيكية شفافة أو حقائب يد صغيرة جدا بحجم الكف لضمان التفتيش الأمني السريع.
3: يمكن هذا من الناحية الأمنية يمكن يكون مبرر. كذلك قيود على المياه والدواء، تقيد القواعد الجديدة إدخال الأطعمة والسوائل بمئة ملي فقط، يعني أنك تشل قنينة ما يكون مئة ملي، مع استثناءات لحليب الأطفال، المواد الطبية الموثقة كما يسمح بحقيبة طبية واحدة لا تضم أكثر من 7 أنواع مختلفة من الأدوية الشخصية.
2: إذن ربما أيام قليلة وسويعات تفصلنا عن الحدث العالمي الأبرز، كأس العالم 2026 في حلة جديدة.

وهذه الأغنية حسب كلام المخرج محمد الشبيبي هي إهداء للغزالي، خميس الغزالي.

وحياكم الله مجددا مستمعينا، تحية مسائية لكم. وهذه كانت أغنية إهداء من محمد الشبيبي لأبو الحسن خميس الغزالي، وخميس الغزالي يقول لك شكرا المخرج المتميز محمد الشبيبي. تحية لك. إذا مستمعينا أكيد مواصلين معكم مشوارنا، وأكيد حديثنا عن كأس العالم والمنتخبات اللي تشجعوها وتتمنوا أن تتوج بلقب كأس العالم 2026، أو توقعاتكم لمن سيتوج بلقب مونديال وكأس العالم 2026 على رقم الواتساب 7244-20-10. لكن الحين نروح لمحطة عشان صحتك. يعني محطة عشان صحتك، ما بنروح بعيد عن الأجواء الحارة اللي طبعا الآن نتأثر بها. يمكن أغلب دول الخليج، وإحنا في سلطنة عمان طبعا أعلنت هيئة الطيران المدني عن ارتفاع درجات الحرارة يبدأ من اليوم، واليوم شعرنا بها حقيقة. وبالتالي يعني مع الارتفاع القياسي في درجات الحرارة تبذل أجسادنا جهدا مضاعفا للحفاظ على برودتها المستقرة. لكن هل تعلم أن بعض الأطعمة الشائعة قد تعمل ضدك وتزيد من شعورك بالحرارة الداخلية؟ فبالتالي موجات الحر الشديد يمكن نحتاج إلى بعض الأطعمة اللي تخفف درجات الحرارة، لكن هناك بعض الأطعمة احذر تناولها لأنها بتزيد من شعورك بالحرارة. إيش هي هذه الأطعمة؟ من ضمنها اللحوم الحمراء. طبعا اللحوم الحمراء ترفع الحرارة الداخلية للجسم بسبب صعوبة هضم البروتين المعقد. كذلك من ضمن الأطعمة هي الأطعمة الحارة اللي تحتوي على مركب الكابسيسين الذي يحفز التعرق ويرفع حرارة الجسم. طبعا الأطعمة الحارة طبعا مثل الشطة وطبعا معجون الطماط وغيرها من الأمور، هذه الأشياء يعني تزيد من درجات الحرارة. وكذلك الوجبات السريعة، الوجبات السريعة بها دهون مشبعة، والدهون المشبعة تبطئ الهضم وتسبب الخمول والإجهاد الحراري. ومن ضمن الأمور اللي يعني مفارقة حقيقة معنا، يعني يمكن مع الأغلبية، الشاي والقهوة، مشروبات غنية بالكافيين المدر للبول مما يسرع فقدان سوائل الجسم. ونحن مع ارتفاع درجات الحرارة، لكن طبعا نشرب الشاي والقهوة والأمور طيبة، يعني مثل دائما يعني حتى في البرنامج يعني يمكن ضمن المشروبات اللي نشربها هي الشاي والقهوة. وكذلك الموالح والمخللات، نسب الصوديوم العالية تسحب المياه من الخلايا وتزيد العطش الشديد. ومن ضمن الأمور التي تزيد الحرارة أو الأطعمة التي تزيد الحرارة هي الحلويات والسكريات، حيث ترهق الكلى وأثناء معالجتها وتزيد من حاجة الجسم لامتصاص الماء. وكذلك المكسرات بكثرة، حيث تعتبر أطعمة حرارية تزيد من إنتاج الطاقة والحرارة داخل الجسم. ومن ضمن الأمور كذلك مشروبات الطاقة، لأن محتواها العالي من السكر يتسبب في الجفاف بدلا من ترطيب الأعضاء. يعني طبعا إحنا في بعض الأحيان يعني مضطرين أن نأكل هذه الوجبات، لكن نقلل منها خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة مثل ما ذكرنا. فبالتالي هذه الأطعمة يمكن تزيد من طبعا شعورنا بالحرارة. طيب إيش الحل يعني؟ يعني الشبيب يقول لك الشاي يعني لا غنى عنه، يعني رغم ارتفاع درجات الحرارة. الحل البديل والأكثر أمانا اعتمد على الأغذية الغنية بالمياه مثل البطيخ، بلهجتنا نقول الجح، والخيار والخضروات الورقية. واجعل الماء الفاتر صديقك الأول طوال اليوم للحماية من الجفاف. ضرورة شرب الماء يعني باستمرار حقيقة مع ارتفاع درجات الحرارة، ويعني تعويد أنفسنا على شرب الماء وأكل بعض الخضروات والفواكه الغنية بالمياه مثل البطيخ والخيار والخضروات الورقية. نحن لا نقول أنك ما تأكل اللحوم مثلا، ما تأكل

ما تشرب الشاي والقهوة، لكن حاول تقلل يعني، خاصة في فترة الظهيرة مثلا، يعني ما محتاج انك تشرب الشاي والقهوة، يشرب المساء، العصر، بالليل او الصباح، بدايات الصباح. طبعا الحلويات والمكسرات يعني الافضل انك تقلل منها. مشروبات الطاقة طبعا هذه يحذر منها الاطباء، يعني كثرتها بعد مضرة، ليس فقط في موضوع درجات الحرارة. اذا هذه هي بعض الاطعمة اللي من الافضل انك تقلل منها، وعلى الاقل تحاول ان تتجنبها مع ارتفاع درجات الحرارة، لان اجسامنا تبذل جهد مضاعف للحفاظ على برودتها المستقرة. اذا مستمعينا، هذه كانت محطة عشان صحتك، نتمنى لكم دائما الصحة والعافية.

0: تحية مسائية ما قبل الغروب، يعني شبيبي يقول لكم والله هذه الأغنية مسائية ما قبل الغروب. تحية لك يا شبيبي وتحية لكم مستمعينا، ونحن في الدقائق الأخيرة قبل طبعا نختم برنامجنا، ومن بعدها فترة أذان المغرب، لكن في دعوة حقيقة هناك من يدعو إلى العودة إلى الكتابة باليد بدل لوحة المفاتيح، حتى على الأقل يمكن احنا محتاجين ان نكتب ونطبع على جهاز الحاسوب او هواتفنا، لكن يقول لك يفضل انك تكتب قبل باليد وبعدين تطبع. طيب ليش يعني؟ ليش افضل ان نكتب باليد بدل ما ان نطبع؟ لانه يقول لك لما تكتب بيدك تتذكر ما تكتبه اكثر. يعني فالكتابة باليد أكثر من مجرد مهارة قديمة، هي بمثابة تدريب عالي الكثافة لأدمغتنا ليحافظ على مرونة عقولنا ويزيد من قدرتنا على الانتباه والتذكر في عصر التشتت. فبينما تضعنا لوحة المفاتيح في حالة خمول ذهني، تنشط الكتابة اليدوية أو تنشط الكتابة اليدوية شبكات ترابط معقدة تجعل استيعابنا أعمق وأقوى. وبالتالي يعني هل فكرنا لماذا نتذكر ما نكتبه باليد أكثر؟ طبعا يدك لما تكتب لا تنقل الكلام فقط، إنما تبطئ الفكرة وتدفع دماغك إلى تتبعها شكلا وحركة ومعنى، لأن القلم يصنع شبكة داخل الدماغ، كل حرف تكتبه بيدك يمر عبر مسار حسي وحركي ومعرفي، فتصبح المعلومة أكثر حضورا في الدماغ. في الكتابة اليدوية مستمعينا تتداخل الرؤية وحركة اليد ومعالجة المعنى في شبكة واحدة، أما الكتابة الرقمية فتختصر التجربة في ضغطات متشابهة وسريعة، فتكون الروابط العصبية أقل تنوعا وعمقا. في الكتابة اليدوية طبعا الذاكرة تبنى أكثر، فالذاكرة دائما تبنى بالمعالجة. حين نكتب باليد نضطر إلى انتقاء الكلمات، اختصارها، تنظيمها قبل كتابتها. هذا الجهد يساعد الدماغ على تثبيت المعلومة وربطها. أما لوحة المفاتيح فقد تجعلنا نكتب أسرع لكن بمعالجة ذهنية أقل.
1: علم نفسك بنفسك.
0: علم نفسك بنفسك. طبعا الورق يمنح العقل خريطة مكانية، يتعامل الدماغ مع المعلومة على الورق كنص له مكان وشكل داخل الصفحة، سطر في الأعلى، ملاحظة على الهامش، السهم، طبعا دائرة، بعض الأشياء اللي نفعلها حقيقة لما نكتب. هذه التفاصيل تساعد الذاكرة على استدعاء المعلومة، لذلك قد تتذكر موضع الجملة في الدفتر قبل أن تستعيد نصها بدقة. فبالتالي هل يعني الأفضل أن نعود للكتابة الورقية؟ يعني أنا أشوف أفضل، حتى البعض يقول لك يعني حتى يمكن إحنا محتاجين إلى الطباعة، يعني مضطرين أن نطبع سواء على الهاتف أو على الحواسيب عن طريق لوحة المفاتيح، لكن الأفضل أنك تكتب أول شيء الأشياء اللي تريدها يدويا بخط يدك عشان تبقى في دماغك. يعني وهذه يعني هذا الأمر صح، هذه المعلومة صحيحة. لاحظ لما تكتب شيء بيدك تتذكر أكثر عن لما تطبعه سواء بالهاتف أو حتى بلوحة المفاتيح في الحاسوب. يعني الأشياء اللي تكتبها بيدك تتذكرها أكثر. ولو تلاحظ لما كنا نراجع دروسنا في السابق كنا نستخدم القلم، حتى لما نراجع في الكتاب كنا نستخدم القلم، نعمل دوائر خط تحت معلومة مهمة، لأن هذه الأمور تجعل العقل يتذكرها، يتذكر مثلا موضع الدائرة اللي وضعتها، الخط اللي وضعته. والبعض يمكن يكتب، يعني يكتب بعض المعلومات وهو يقرأها، لأن هذه الكتابة تساعدك على التذكر. هذه معلومات مهمة لطلاب المدارس، يعني لما تذاكر ما تقرأ فقط، استخدم القلم، استخدم ورق معك، يعني بعض المعلومات انت تقراها اكتبها، لان لما تكتب الدماغ يحفظها اكثر عن انك والله بس قراءة عادية. دائما الكتابة باليد لها علاقة بالتذكر، لذلك العودة الى الكتابة باليد والقلم انا اشوف افضل. حتى وان تطبع اكتب قبل في الدفتر او في مثلا مذكرة ملاحظات او غيرها، بعدين اطبع اللي تريد تكتبه. إذن مستمعينا بهذا احنا وصلنا لختام حلقتنا لليوم، سامحونا على القصور، نلقاكم إن شاء الله غدا في حلقة جديدة من برنامج بانوراما، وإلى ذلك الموعد. هذه تحيات فريق العمل، كنا معكم في الإعداد والتقديم فتحية الخنبشي وياسر الهناي، وفي الإخراج محمد الشبيبي، وفي أمان الله، وليلة سعيدة. بانوراما.
2: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء، عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما.
3: إذاعة سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا بإصدار قانون مؤسسات المجتمع المدني. بلدية مسقط توقع عددا من الاتفاقيات لتنفيذ مشاريع خدمية وتطويرية جديدة في مناطق المعبيلة والقرم والعامرات. ندوة المدفوعات الرقمية توصي بضرورة تعزيز كفاءة وسرعة المعاملات وإلزام الأنشطة التجارية بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين. أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مرسوما سلطانيا ساميا فيما ياتي نصه: بسم الله الرحمن الرحيم. مرسوم سلطاني رقم 64 على 2026 بإصدار قانون مؤسسات المجتمع المدني. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون مؤسسات المجتمع المدني المرفق. المادة الثانية: يجب على المخاطبين بأحكام القانون المرفق توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز عاما من تاريخ العمل به. المادة الثالثة: يصدر وزير التنمية الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال عام واحد من تاريخ العمل به، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق. المادة الرابعة: يلغى قانون الجمعيات الأهلية المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه. المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في 22 من ذي الحجة سنة 1447 هجرية، الموافق 8 من يونيو سنة 2026 ميلادية. استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني سعادة سرينفاس جودا فارثي سفير جمهورية الهند. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية وبحث مجالات التعاون المشتركة بين سلطنة عمان وجمهورية الهند. من جانبه أشاد سعادته بمستوى التنسيق بين البلدين وما يشهده من تطور مستمر. كما استقبل معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني سعادة الدكتور توماس أورتوليه سفير الاتحاد السويسري المعتمد لدى سلطنة عمان. جرى خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث مسار العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة للبلدين الصديقين، كما تم التطرق إلى بعض القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وقعت بلدية مسقط على عدد من الاتفاقيات لتنفيذ مشاريع خدمية وتطويرية جديدة في مناطق المعبيلة والقرم والعامرات، وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية الأساسية وتطوير المرافق العامة وتحسين جودة الحياة في مختلف ولايات محافظة مسقط.
1: محافظة مسقط تتجه نحو تطوير بيئات حضرية أكثر كفاءة واستدامة، وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز البنية الأساسية والمرافق العامة وتحسين جودة الحياة في مختلف ولايات المحافظة، وقعت بلدية مسقط عددا من الاتفاقيات لتنفيذ مشاريع خدمية وتطويرية جديدة. الاتفاقيات شملت مشروع إعداد الدراسات والتصاميم الاستشارية لتطوير المنطقة الصناعية بجنوب المعبيلة في ولاية السيب، ويهدف المشروع إلى إعداد مخطط متكامل للمنطقة يتضمن تطوير شبكة الطرق وتحسين البنية الأساسية والخدمات العامة، إلى جانب إيجاد حلول مستدامة لتصريف مياه الأمطار وتعزيز عناصر السلامة المرورية والتشجير. سعادة المهندس أحمد بن سعيد العامري رئيس بلدية مسقط:
2: يهدف المشروع إلى إعداد مخطط تطويري متكامل للمنطقة يتضمن تحديث شبكة الطرق الداخلية ورفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات العامة وتعزيز عناصر السلامة المرورية وتحسين المشهد الحضري من خلال أعمال التشجير وتطوير المنطقة. طبعا من المتوقع أن يساهم هذا المشروع في دعم الحركة الاقتصادية والتجارية والصناعية حقيقة بالمنطقة وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وأكثر استدامة تتواكب مع متطلبات النمو العمراني بالمنطقة.
3: المهندس هلال بن سبيل البلوشي من مكتب كوردوف عمان. احنا بصدد إعادة تأهيل مشروع صناعي في المعبيلة، وطبعا هناك الكثير من المناطق الصناعية، فاحنا ناخذ هذا كنموذج، ومن هذا النموذج يتكرر في النماذج في المناطق الأخرى مع تصحيح الأخطاء القائمة، سواء كانت مجاري سيول أو بنية تحتية أو إعادة تأهيل شوارع.
1: كما تضمنت الاتفاقيات تنفيذ مشروع الحديقة المقابلة للمركز التجاري فن زون في منطقة القرم بولاية بوشهر، وسوف توفر الحديقة متنفسا طبيعيا متكاملا يضم مسارا رئيسيا مضللا ومسطحات خضراء وساحة تفاعلية ومقهى بإطلالة بانورامية إلى جانب مرافق خدمية وترفيهية متنوعة. وفي ولاية العامرات وقعت البلدية اتفاقية لتنفيذ مشروع حديقة العامرات السكنية على أن يستوحى تصميمها من تضاريس الأودية العمانية والحدائق النباتية مع توظيف عناصر مستمدة من الهوية العمانية في تفاصيلها المعمارية.
4: أحمد سالم سيد الحبسي، مدير شؤون الإدارية المالية في شركة العامة لخدمات التنمية. هذا المشروع يهدف إلى تنوع في البقعة الخضراء في الولاية والقاطنين للولاية، ويكون وجهة سياحية في نفس الوقت للولاية، ويتضمن على عدة مرافق منها الممشى والألعاب والمقاهي.
1: المشروع يهدف إلى توفير مساحة مجتمعية مفتوحة تضم مرافق ترفيهية ورياضية متنوعة تخدم مختلف الفئات العمرية. أحمد بن عبد الله الندابي، محافظة مسقط.
0: مشروع تطوير ولاية بوخة ومقترح تطوير السوق القديم بولاية خصب بحثها المجلس البلدي بمحافظة مسندم. كما ناقش المجلس خلال اجتماع السادس لهذا العام مشروع تطوير منطقة المزارع بولاية مدحة لدعم القطاع الزراعي وتحسين البنية الأساسية فيها، إضافة إلى مشروع ازدواجية طريق قرون الصيد خب الشامسي بولاية دبا. ترأس الاجتماع معالي السيد فيصل بن حمود البوسعيدي رئيس المجلس البلدي بمحافظة مسندم. انتقلت مهام تشغيل محطة الإنقاذ البحري من هيئة الطيران المدني إلى هيئة الدفاع المدني والإسعاف في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة الاستجابة للطوارئ ورفع كفاءة خدمات الإنقاذ. وأكدت الهيئة جاهزيتها الكاملة لتشغيل المحطة من خلال كوادر وطنية مؤهلة ومتخصصة في مجالات البحث والإنقاذ المائي والإسعاف، حيث جرى استكمال الإجراءات التشغيلية والفنية اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة. ويعد انتقال مهام تشغيل محطة الإنقاذ البحري خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة السلامة البحرية في سلطنة عمان من خلال توحيد جهود الإنقاذ تحت مظلة هيئة الدفاع المدني والإسعاف. بدأت بجمهورية مصر العربية التمرين العسكري العماني المصري المشترك قلعة الجبل 2 بمشاركة وحدات من مظلات سلطان عمان بالجيش السلطاني العماني ووحدات من قوات الصاعقة بالجيش المصري، ويستمر حتى 16 من يونيو الجاري. ويأتي تنفيذ هذا التمرين العسكري المشترك وفق الخطط التدريبية للجيش السلطاني العماني في إطار تبادل الخبرات وإكساب المشاركين من الجانبين المهارات في تنفيذ الخطط العسكرية المشتركة، إلى جانب تعزيز التعاون العسكري المشترك بين سلطنة عمان والدول الشقيقة والصديقة. انطلقت بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة فعاليات مهرجان ليالي أوفيرا المسرحي الدولي في دورته الأولى تحت شعار حيث تحاك قصص العالم، ويستمر حتى 12 يونيو الجاري. يشارك في المهرجان 9 عروض مسرحية تمثل مدارس فنية متنوعة، ويهدف المهرجان إلى تعزيز التبادل الثقافي وإثراء الحركة المسرحية وإبراز دور المسرح باعتباره لغة إنسانية عالمية تسهم في بناء جسور التواصل بين الشعوب. رعى حفل الافتتاح صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. بهدف تعزيز حضور الترجمة في المشهد الثقافي والمعرفي، نظمت وزارة الثقافة والرياضة والشباب ندوة علمية بعنوان الترجمة وتحديات نقل الخطاب المعاصر، وناقشت الندوة أبرز التحديات التي تواجه تعليم الترجمة وممارستها في ظل التحولات المعرفية والتقنية المتسارعة وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على الكفاءة اللغوية والترجمة ومتطلبات سوق العمل.
5: نقرة زر واحدة كفيلة بترجمة كتاب أو مقال من لغة إلى أخرى، ولا يتعدى ذلك سوى ثوان معدودات. ولا يقف دور الترجمة في العالم الرقمي الحديث لكونها وسيلة للتواصل بين مجتمع وآخر، بل يتعداه إلى أدوار لتبادل الثقافة والمعرفة والعلوم. وهو الأمر الذي تؤكده الندوة العلمية حول الترجمة وتحديات نقل الخطاب المعاصر. سعيد بن مبارك الطارشي، وزارة الثقافة والرياضة والشباب.
6: هذه الندوة فتأتي في إطار عناية واهتمام الوزارة والمنتدى الأدبي ودائرة البحوث والترجمة والنشر بالترجمة كعملية ثقافية، عملية إبداعية. فهذه الندوة تناقش قضية مهمة، وهي قضية تحديات نقل النصوص المترجمة باعتبارها خطابات ثقافية تتجاوز كونها نصوص تنقل بطريقة آلية كما يفهم البعض خطأ عملية الترجمة. فالترجمة نؤكد أنها عملية مثاقفة، وليست ترجمة نقل نصوص من لغة إلى أخرى.
5: الدرس الترجمي المعاصر مفهوم يتصاعد مع التحولات المعرفية والتقنية المتسارعة، وذلك لارتباطه باستخدام الذكاء الاصطناعي عند ترجمة نص معين، وما ينتج في هذا الجانب من تحديات تتصل بالتأثير على الكفاءة اللغوية والترجمية، تحديدا لدى طلبة مؤسسات التعليم العالي الدارسين لتخصص الترجمة. الدكتور محمد الكحلاوي، جامعة السلطان قابوس.
7: كثير من النقاط التي نتعرض لها، خاصة ما يتعلق بالتحديات المعرفية والتحديات الموضوعية التي تتجاوز الكفاءة اللغوية للطالب والطالبة، ولعل من التحديات التي تفرض نفسها الآن هي رواج الذكاء الاصطناعي، وهو أنا أعتبره فتحا معرفيا للذكاء البشري.
5: من بين أهم مجالات الترجمة السمعية والبصرية ما يعرف بمصطلح السترجة الاحترافية، ومن خلاله يتم ترجمة النص المنطوق إلى آخر مكتوب، حيث تكمن أهمية هذا المجال لما له من دور محوري في نقل المعرفة عبر الوسائط الرقمية، ليستفيد منه بشكل كبير الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، فضلا عن توثيقه للمحتوى العلمي والثقافي والمرئي. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
0: اختتمت الشركة العمانية للتنمية السياحية مجموعة عمران النسخة الأولى من مسرعة أعمال حكاية بلد، التي هدفت إلى تحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع مؤهلة لرفض القطاع السياحي بمنتجات وخدمات نوعية. رعى المناسبة سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة ورئيس مجلس إدارة مجموعة عمران.

أوصت ندوة المدفوعات الرقمية في سلطنة عمان على ضرورة تعزيز كفاءة وسرعة المعاملات وإلزام الأنشطة التجارية بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين، والمطالبة بتعزيز الحملات التوعوية بين أفراد المجتمع حول الاستخدام الآمن للدفع الإلكتروني وتوضيح مميزات إنجاز معاملات المدفوعات الرقمية. الندوة التي نظمها بنك مسقط بالتعاون مع البنك المركزي العماني ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة حماية المستهلك وجمعية المصارف العمانية تأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي ودعم الابتكار المالي وترسيخ منظومة مدفوعات رقمية متكاملة تواكب مستهدفات رؤية عمان 2040. ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل دولارين و49 سنتا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي، ليبلغ اليوم 93 دولارا و38 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو المقبل قد بلغ 102 دولارين للبرميل. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا بإصدار قانون مؤسسات المجتمع المدني. بلدية مسقط توقع عددا من الاتفاقيات لتنفيذ مشاريع خدمية وتطويرية جديدة في مناطق المعبيلة والقرم والعامرات. ندوة المدفوعات الرقمية توصي بضرورة تعزيز كفاءة وسرعة المعاملات وإلزام الأنشطة التجارية بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين. كان معكم في التحرير سليمان بن السهيل الكيومي، وفي التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
1: البيئة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن هذا البحر البطل الموجود في هولندا، بحر الشمال، البحر البارد الذي يصنع المناخ وتفاصيل الحياة في هولندا، ويعني واحد من أهم أسباب البرودة والمطر والرطوبة. وهو لا يصنع المناخ فقط، بل أيضا يصنع الساحل بشكل سنوي، ويساهم في تشكيل الكثبان الرملية وهذه التلال التي تشكلت مع مرور الزمن وأصبحت الحاجز الصد الأول للفيضانات والدخول البحر إلى الأراضي المنخفضة. من هنا يمكن أن نقارن سلطنة عمان في محافظة ظفار مثلا، السواحل الرملية والكثبان في بعض المواقع توجد أنظمة ساحلية تتأثر بالرياح الموسمية، لكن الكثبان الهولندية لها وظيفة خاصة جدا لأنها تحمي الأراضي المنخفضة المهددة بالغمر البحري. أما في سلطنة عمان فالكثبان غالبا ترتبط بالبيئات الصحراوية والساحلية الجافة مثل الرمال الشرقية أو مناطق ساحلية أخرى، وتكون وظيفتها البيئية مرتبطة بتثبيت الرمال وحماية بعض النباتات والحيوانات المتكيفة مع الجفاف، وليس فقط منع البحر من دخول الأراضي المنخفضة. وشيء من هذه الكثبان الشبيهة موجودة في مرباط، يعني مساحة محصورة من الكثبان الرملية لكنها فعلا كثيب رملي، لأن الارتفاع يتساوى من الشمال والجنوب، عبارة عن تلة. في بحر الشمال في هولندا ليس كذلك، وإنما مستوى اليابسة على الشاطئ يبدأ من مستوى هذا الكثيب المرتفع والمواجه للبحر، والانخفاض اللي موجود في الأسفل هو للشاطئ. وهذه الشواطئ أيضا تنتشر فيها المطاعم السياحية والأكشاك وغيرها من الأنشطة الموسمية التي تتفعل أثناء المواسم السياحية المختلفة اللي موجودة معهم. لذلك فسياحة الأكشاك واحدة من السياحات البيئية الجميلة جدا، وهذا المصطلح لا يجب أن ينشر بطريقة خاطئة وكأنه معيب للسياحة في محافظة ظفار، بل هذا واحد من أهم المصطلحات البيئية المهمة جدا، لأن الأكشاك هذه مؤقتة مرتبطة بالمواسم، يتم استخدامها أثناء الموسم، ثم أضرارها البيئية خفيفة جدا، مرنة، يمكن نقلها، يمكن إعادتها إلى البيئة مجددا، التخلص منها بشكل آمن، وليست مثل الكتل والخرسانة الإسمنتية التي أيضا تتعرض للتغيرات الموسمية، تتعرض للكثير من الأنشطة التي تؤثر على جودتها، وأيضا هي تؤثر بحد ذاتها على البيئة، واستخدامها موسمي فقط في أثناء موسم السياحة. والمواسم السياحية منتشرة في أوروبا بأكملها، سواء في هولندا، في إيطاليا، في فرنسا، في إسبانيا، كل العالم يعيش على السياحة الموسمية. لا يوجد سياحة دائمة طوال العام في موضوع واحد، إلا سياحة قليلة جدا التي تعتمد على موضوع معين، على نهج معين. كل السياحة في العالم أو في الغالب هي سياحة موسمية، أولا لأن الإجازات في العادة تحدث في الصيف أو في الأوقات الصعبة للبلدان المختلفة، فهذه الإجازة يحدث فيها السياحة، ففي الأصل الإنسان السائح غير متاح طوال العام. لكن يوجد بعض أنواع السياحة لفئات عمرية مختلفة قد تنشط بشكل بسيط في مراحل معينة، لكنها تظل أيضا موسمية. من أراد أن يتعرف على الزهور في محافظة ظفار في فصل السرب، من أراد أن يتعرف على الخطلة وعلى الحيوانات الأليفة في فصل السرب، من أراد أن يتعرف على الشواطئ والبحار في فصل الشتاء وفي فصل الصيف، من أراد أن يتعرف على التسلق أيضا في الأوقات التي تنتهي فيها الرياح، سياحة التسلق، وهكذا. فكل أنواع السياحة قد تكون موسمية، وأحيانا يتطلب توفير أكشاك لتوفير خدمات في هذه المواقع. لذلك الأكشاك ليست فكرة خاطئة، وليست فكرة يجب أن يتم التخلص منها، بل يجب أن يتم تطويرها لتكون أكثر مناسبة للبيئة وأكثر ديمومة وأكثر قدرة على التحرك والتنقل بما لا يضر البيئة. فهذه الأكشاك منتشرة على بحر الشمال، منتشرة في إسبانيا، منتشرة في إيطاليا، منتشرة في اليابان، منتشرة في العديد من الدول حول العالم، لأنها توفر خدمة سريعة آمنة للبيئة موسمية قليلة التكلفة. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة، يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.
2: أهل البحر.

التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: تقبل الله
0: منا ومنكم صالح الأعمال.
1: الحمد لله. خالي عرفه بالعم سويد وربعه، طلع معهم الصيد
0: من البارحة وهو يالس في الحوش، بغيت أقترب منه، قلت أخليه يمكن أفكاره ترجع له شيء وتخليه يهدى. حسيته رجع ينام، لما قمت ما شفته، حسيت أنه بيطلع صوب البحر بعد ما يصلي الفجر لأنه ما رجع.
1: طلع مع الصيادين، يقول خالي تبعته لقيته رايح صوب الساحل شوية وركب هوري من الهواري، راح معاهم لين ما اختفى وسط البحر.
0: ما أدري ليش حاسة أن أبوك ما قادر يطلع من خيالاته. البارحة طول الليل كان يتقلب في الفراش وكأنه كان يصارخ على أحد، مرة كان يصيح ومرة كان يضحك. خفت، ركضت على الباب أريد أطلع من الحجرة بس وقفت ما كملت، خفت أتركه ممكن يسوي شيء يضره. يلست أشوف عليه من بعيد إلين ما هدى، وأول ما أذن الفجر رجعت عشان ما يحس فيني. نهضت للصلاة، نهض وراح المسجد، وهذا أنت ياي الحين تخبرني بأنه راح البحر.
1: راح البحر واختفى.
0: عبد الله لا تخوفني كثر ما أنا خايفة، أرجوك قوم نروح لخالك نخبره، قوم يمكن يكذب لي ظنوني ويخفف علي خوفي، قوم.
2: صبحك الله بالخير يا ودي، الحمد لله إني أشوفك المصنع بعد هالغيبة هذه.
3: أبوي أنا ما غبت لأني ما بغيت أوقف معك، لا غبت لأني حسيت إذا ما أقدر أعطيك ما أسبب لك تفكير. يكفي إنك شايل هم الحال، بعد أخليك تشيل همي؟
2: إذا ما شلينا هم بعضنا البعض كيف بنحس ببعض يا ولدي؟ بعض الهموم تتعب القلب وبعضها ترفع الهمة، خصوصا إذا تبادلها الواحد بالحب.
3: بخلي همي بعيد الحينة، خلينا فهمنا المشترك، هذا المصنع لازم يشتغل ولازم يرجع مثل ما كان. حاس يا أبوي إن في شي بيصير.
2: قصدك لو رجعت ولدك لحضنك؟
3: ويمكن معاه نقدر نرجع عمي لحضن أرضه وبلاده وأحبابه بعد.
2: معقولة تفكر بهذا يا حمد؟ معقولة أنك تفاهم همي؟
3: ما قلت إذا ما شلينا هم بعض كيف نحس ببعض؟ يعني همنا واحد، عمي حسين وولدي حسين.
2: أصيل يا حمد يا ولدي أصيل، يعلم الله أنك الوحيد اللي تحسستني بوجودي وتعالج أكبر همومي. يقولون اني ظالم وظلمت ناس، يا ريتك يا ولدي تدلني على السبيل، كيف اقدر اسامح نفسي واستسمح من اللي ظلمتهم.
3: خليها للظروف يا ابوي، وهي كفيله بالشفاء من كل الاسقام. انا اقول خلينا نبدا من جديد.
2: اي والله يا حمد يا ولدي خلينا نبدا من جديد، لان قدامنا وايد ولازم نحققه، وقدامنا وايدين عشان ننتصر عليهم بعد.
4: لا تخوفيني يا جميلة.
0: يخوفني كلامك يا سعود يا أخوي، أنت قلت إنه شفته نزل مع الصيادين البحر إلين ما اختفى معهم، تفتكر بيرجع معهم ولا بيرجعون بدونه يا أخوي؟
4: جميلة جميلة، ما يعلم بالغيب غير رب العالمين، خلونا ننتظر البحارة يندرون وبنعرف.
0: ومتى بيرجعون؟ متى
4: بيرجعوا؟ قبل الضحى إن شاء الله، تراهم البارحة ساروا البحر للعيالة والفير، طلعوا عشان يرفعون شباكهم ويرجعون.
0: وتباني أنتظر للضحى؟
4: إيش تبين نسوي؟ نلحقهم وحن ما نعرف وين مكانهم؟ الله يهديك.
0: وكلت ربي يقوي قلبي إلين يرجعون. يا رب يا رب أشوف حسين راجع معهم يا رب.
5: الهمة يا الربع الهمة الهمة، هذا حمد رجع وبيحط يده بإيدكم ويحب عليها ويقول بكم راح نكمل المشوار وننزل المحامل وسط البحار. خلا الهمة الهمة.
6: على بالها أنا زعلانة بوجود حماد معه وهمة العمال وعودة المصنع، على بالها أنا لما ضربني غلبني، وعلى بالها أني عدوته وعدوة أولاده. يا حمدان لا يا حمدان، أنا ما بنسى ضربك لي، وما بنسى أني أنا شريكتك في الحلال، وإذا أنت نجحت بننجح كلنا، وإذا سقطت بنسقط كلنا. أي على بالهم، على بالهم أني أنا يا أهلا ما فهم شيء ما أبقى شيء، أنا عنيدة أنا عنيدة، ما حد يقدر يوقف ويهي، إذا ثارت براكيني ما حد يردني. بس إذا بس عاد إذا صرت لطيفة ممكن أغير اسمي وصير لطيفة، بس ما راح أنسى، بس ما راح أنسى صفعك لي يا حمدان، ما راح أنسى أبدا، ما راح أنسى.
1: قرب الضحى وانت ياسة على الساحل، الشمس حارة، أحسن نروح البيت، وإذا وصلوا بينا طارش بيخبرنا.
0: وتفتكرني يعني ما أعرف كل اللي قلته؟ أنا ما يهلسة تحت الشمس، والعريش مظلل المكان يا ولدي.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، بس حر، حر الظهر غير عن براد البيت.
0: ما أحر من نار الانتظار اللي في قلبي يا عبد الله يا ولدي، أنت ما ذقت الغربة مثل ما أنا ذقتها يا ولدي، ولا كنت بتعرف معنى الخوف؟ أبوك يريد يرجعنا للغربة، أو حتى يرجع بروح الغربة. الغربة صعبة يا ظناي، الغربة صعبة يا ولدي، وأنا معاه شفت الخوف، عاد كيف لو أنا ما معاه وهو وحيد وبعيد؟
1: ما راح يروح، ما راح يروح، أنا متأكد أبوي أعقل من كل العقال اللي في الدنيا.
0: العقل ما مكان كل راس بني آدم يا ولدي، وللإنسان مواقف، أما القهر والظلم يغيروا كل المواقف ويكسروا جنحان الفرح، ويمكن يغيروا مكان العقل يا ولدي.
1: حكم يا أمي حكم، طول عمرك حكيمة.
0: الغربة علمتني الخوف، علمتني إن الشيء إذا انكسر ما يتصلح، عشان كذا يا ولدي لازم أخاف عليه.
1: كني أشوف هوري جاي من بعيد.
0: هوري؟ خلنا نقرب من الساحل يا ولدي، خلنا نقرب
1: شوي شوي إلى أمي عطيحي ونتقرب البحر.
0: البحر ما يغرق غير الغشيم يا عبد الله يا ولدي، وأنا ما غشيمة على البحر، أنا بنت البحر.
7: الحمد لله على السلامة، صار لك يومين ما قربت البيت.
8: يومين وأنا في المصنع،
7: وأنا يومين انتظرك على الباب، لا يعني خبر ولا زول يطمني.
8: كان لازم أجلس مع نفسي بعد ما أتعب من الشغل، أجلس أدور على حد يدلني على الطريق.
7: طريق بيت فنة ولا طريق بيت سهيل؟
8: طريق قلبي اللي صار ما عارف وين يوقف عشان يتنفس.
7: اختار الطريق اللي يريحك يا حمد، أنا بعد كل اللي أشوفه سلمت قلبي لرب العالمين، وبنيت قناعة بأن اللي يجيني مقبول.
8: وأنا بعد مهما غبت برجع حمد اللي طول عمره كان وافي مع اللي يحبهم، لو بهالبيت أو البيت الثاني، لأني ضحية نفسي ولازم أتحمل ضعفها.
7: رجع شوقك لسهيلة؟
8: يعلم الله أن شوقي ما خاب ولا كان أناني.

0: وهنا مربط الفرس. كيف أقدر أخذ اللي قدره لي ربي بدون ما أظلم حد؟
1: الحمد لله على سلامتك.
2: الله يسلمك.
1: ليش أحسك ما فرحان برجعتك؟
2: لأني ما رحت بعيد، ما مداني أدور على اللي أريده، ما لقيت نفسي إلا قريب الساحل وأنا ولدي البحر اللي يعيش بعماقة ويتنفس هواه وماه. طلعت بهالرحلة مع البحار الطيبين اللي ما قصروا معي، أرحبوا بي وكانت سوالفهم فيها قصص قربتني منهم. حسيتهم نفس السفارة، نفس السفارة اللي على البدن والبوم، رحلة قصيرة فيها رزق والحمد لله، بس كان فيها شيء من الفرح اللي طلعني من ضيقي.
1: الحمد لله الحمد لله، هذه البشارة الطيبة.
3: أبوي جاي إنك طارش من البلاد.
2: طارش من البلاد؟ أي بلاد؟
3: بلادنا.
1: ها؟ أنت إيش تقول؟ ومن هذا اللي جاي؟
3: تعال يا الضيف تعال.
1: أنت بتدخل هني حجرتنا؟
3: لا تخافي يا أمي، ما غريب.
2: ما غريب؟
4: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: خليني أبو سيدك يا عمي.
2: استغفر الله، أنت من يا ولدي؟
4: أنا ولدك زكريا بن حمدان بن سليمان، ولد أخوك.
1: زكريا؟ ما شاء الله، ما عرفتك؟
2: زكريا ما غيره؟
4: أيوة يا عمي ما غيره، وعمري ما نسيتكم من يوم هجرت البلاد، وأنا متواصل مع ولد عمي عبد الله.
2: عبد الله؟ يعني كنت تعرف كل شيء يصير في البلاد؟ صار لي كم يوم من وصلت ولا سولفت لي عن البلاد وأهلي.
3: قلت لك أخلي كل شيء لوقته.
2: لا تقول لي أنهم عرفوا بجيتنا وبحسين الصغير.
3: يعرفوا كل شيء.
1: يا خوفي من الظلم يا خوفي.
2: اسمع وصل كلام لأبوك وأمك، ما حد يقرب من حسين، ولا ترى ببقى على راي وهاجر ونهاجر كلنا.
4: لا يا عمي لا، أبوي ندمان وغرقان من يوم هجرت البلاد. حمدان ما عاد حمدان. أبوي ما بس فقد أخوه، أبوي فقد الوستاد والذراع اللي كان يتوسد عليها. أبوي فقد أغلى شيء عنده، وأعرف من السبب وما أنكر هالشيء. حتى أخوي حمد خسر كل شيء حلو في حياته، تزوج من فنة بنت المطوع خميس الريال الطيب عشان يهرب من خوفه. فنة بنت طيبة زينة، بس الله ما رزقها منه. حمد صار عنده خبر إن سهيلة حملت منه.
1: إيه عشان كذا طرشوك، تبي تطمن وتطلب حسين يرجع لأبوها. أنا قلت إلا الظلم، سهيلة ما ناقصة اللي شافتها في حياتها منكم.
2: اهدي يا حرمة اهدي، ما حد يقدر ياخذ حسين مني. سهيلة روحي وحسين قطعة منها، واللي يقرب منهم أقتله.
5: أوه يا مال
6: أوه يا مال. صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية،
7: والطفل سام الخصيبي،
6: بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر أوه يا مال. نهمة راشد الكاسبي أوه يا مال. للمخرج طالب بن محمد.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن. مجال ميناء السفن. مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج. نستعرض تاريخ عمان القديم من جميع جوانبه، السياسية والاقتصادية والأثرية والزراعية والملاحية وغيرها، منذ نشأة الخليقة، منذ بداية وصول الإنسان إلى مجان، وحتى القرون الميلادية الأولى، وحتى ظهور الإسلام. نواصل اليوم حديثنا عن تاريخ مجان القديم، ونتحدث اليوم عن موضوع التجارة. طبعا اشتهرت مجان منذ القدم بالملاحة والتجارة، وكانت طبعا مركز مهم من مراكز التجارية، ومن أقدم المراكز التجارية في الشرق الأدنى القديم، كما صورتها النصوص السومرية التي جعلت التجارة عنصرا مهما في نشاط مجتمع مجان، الذي اعتمد على تصدير عدد من المواد المصنعة وشبه المصنعة مثل النحاس واللبان. هذه طبعا من أهم يعني المنتجات اللي كانت تنتجها مجان، وكانت أيضا مجان تنتج النحاس منذ 3400 قبل الميلاد تقريبا، أيضا 1003 قبل الميلاد بدأت مجان في تصدير النحاس إلى بلاد الرافدين، وقد يكون ذلك في 2400 قبل الميلاد، وأيضا لها صلة حضارية مع حضارة وادي النيل ووادي السند وغيرها في تصدير اللبان. طبعا مجان أيضا كانت تستورد بعض السلع، ومن بين السلع اللي كانت تستوردها مجان الدقيق والزيت والملابس والجلود والقصدير من المناطق المجاورة. طبعا كانت تستوردها من بلاد الرافدين والسند اللي هي طبعا الهند، ودلمون اللي هي البحرين الآن، وتساهم عملية التبادل التجاري التي ينتجها المجتمع في زيادة الخبرة المحلية لدى أفراده، وتمكنهم مع مرور الزمن من تنظيم مجتمعهم وتطوير نظمهم الاقتصادية والسياسية، وتكوين إدارة اجتماعية تتشكل نتيجة تراكم الخبرات الحضارية المكتسبة وفهم التطور المحلي للمجتمع المجاني. لا بد أن يصاحبه التعرف على التأثيرات والعلاقات والمصالح الخارجية التي تؤثر به من خلال اتصاله بالمراكز الحضارية القديمة، حيث تقع مجان في منطقة وسيطة بين بلاد الرافدين وبلاد فارس والسند وبلاد الشام والأناضول ومصر. وشكلت التجارة مهنة رئيسة لسكان مجان، نتج عنها شبكة داخلية للتبادل التجاري بين المستوطنات الداخلية ومستوطنات الساحل، وشبكة تجارية خارجية مع مراكز الحضارة القديمة ضمن نظام تجاري طويل المدى خلال 1003 قبل الميلاد. يعني بدأت تظهر التجارة يعني مع الحضارات القديمة منذ 1003 قبل الميلاد، لكن أول ما ظهر أول منتج في مجان يدل على تواصل يعني حضاري منذ 3400 قبل الميلاد. في الوطية بمسقط وجد إناء جلب من بلاد فارس، ووجد داخل هذا الإناء القار الذي جلب أيضا من بلاد الرافدين. طبعا يعد ساحل الخليج العربي وجزر ومانه أكثر الطرق أمانا في خطوط التجارة القديمة عبر الخليج العربي، حيث تتوفر مصادر المياه لحاجة السفن العابرة. يعني كانت التجارة داخل الخليج العربي تجارة أسهل، وكانت ظهرت من فترة أطول، وأيضا ظهر وجود القار داخل الخليج العربي منذ نهاية الألفية السادسة قبل الميلاد. طبعا التجارة والملاحة البحرية بدأت داخل يعني المناطق اللي هي فيها وديان، بدأت التجارة أو الملاحة البحرية في الداخل المناطق اللي فيها أنهار مثل وادي الرافدين ووادي النيل، ثم انتقلت إلى داخل الخليج العربي، ثم البحر المفتوح في بحر العرب وغيره. طبعا ما جاء منذ وقت مبكر بحدود أوائل الألف الثالث قبل الميلاد أو قبل ذلك، كانت على صلة بمراكز أخرى من منطقة الخليج. والدليل على هذه الدرجة من الاتصالات بعيدة المدى الفخار الموجود في عدة مواقع من مجان، والذي يبين صلة مجان بكولي في بلوشستان، هذه منطقة في بلوشستان ومع غرب إيران ومع دلمون، ولم يفرز موقع خليجي آخر مواد قابلة للمقارنة ليسفر وجود شبكة بهذا الاتساع من الاتصالات، وكانت التجارة هي الهدف من تلك الاتصالات. يعني الآثار التي وجدت في مجان، يعني حجم هذه الآثار وتنوعها يدل على أن موقع مجان كان الموقع الأهم في تجارة ويعني الصلاة التجارية داخل المنطقة بالكامل، وربط التجارة في وادي السند بالتجارة في بلاد الرافدين وفي عيلام وغيرها من المناطق. طبعا الصلاة التجارية والثقافية بين مجان وبلاد السند ثابتة، وهي منذ الألف الثالث قبل الميلاد، فقد تحدثت الكتابات المسمارية والمعطيات الأثرية عن بدايات تلك الصلاة التي استمرت لآلاف السنين، وذلك بسبب القرب الجغرافي بين يعني مجان وبين بلاد السند. وأيضا بدأ منذ منتصف الألف الثالث قبل الميلاد استغلال الرياح الموسمية في الرحلات البحرية، أي أصبحت الرحلات البحرية مباشرة من مجان إلى جزرات بالهند منذ منتصف الألف الثالث قبل الميلاد، أي 2500 قبل الميلاد، حوالي 4500 سنة من الآن. أيضا تحدثت المصادر اليونانية والرومانية عن وجود جاليات عربية في الهند قبل قدوم الإسكندر المقدوني، وينسب بيلينوس قوله، طبعا بيلينوس هذا توفى 87 ميلادية، أن العرب كانوا كثر في ساحل ماليبار في الهند، وأنهم كانوا من الكثرة في سيلان ما جعلهم أسياد الساحل. وقد عثر على عدد من المواد المجلوبة من بلاد السند كالفخار والأوزان وعقود الخرز والأختام والذهب والفضة والأواني العاجية والأخشاب وغيرها، وكانت مجان تصدر النحاس والأحجار، خاصة حجر الديورايت واللؤلؤ والتمور والأسماك المجففة والبصل والغيرة وغيرها من السلع. نكتفي بهذا القدر أحبتي الكرام من التعريف بالتجارة، تجارة مجان منذ الألفية الرابعة والألفية الثالثة قبل الميلاد، ونواصل حديثنا في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. شكرا لكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع، بمنهج مهني يواكب ما يجري محلياً وعالمياً. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج المنتدى الاقتصادي عبر إذاعة سلطنة عمان. يشهد العالم اليوم مرحلة غير مسبوقة من إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، حيث لم تعد المنافسة بين الدول تقوم على الموارد الطبيعية أو الموقع الجغرافي، بل أصبحت المنافسة الحقيقية تدور حول من يستطيع جذب الاستثمار، ومن ينجح في بناء الثقة، ومن يمتلك البيئة الأكثر جاهزية لاستقطاب رؤوس الأموال والمشروعات النوعية. فالاستثمار اليوم لم يعد مجرد تدفقات مالية، بل أصبح أحد أهم أدوات النمو الاقتصادي ونقل المعرفة وخلق فرص العمل وتنويع الاقتصاد، وكذلك بناء النفوذ الاقتصادي للدول. كما أن التحولات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد والتنافس العالمي على الصناعات والتقنيات والاستثمارات الاستراتيجية جعلت من ترويج الاستثمار ملفا اقتصاديا واستراتيجيا بالغ الأهمية. وفي هذا السياق تعمل سلطنة عمان على تعزيز موقعها كوجهة استثمارية تنافسية مستفيدة من الاستقرار السياسي والموقع الاستراتيجي والتشريعات الاقتصادية والبنية اللوجستية ورؤية عمان 2040. حلقتنا اليوم تأتي تحت عنوان التنافس على الفرص وصناعة الجاذبية الاستثمارية، لنناقش كيف تبنى الصورة الاستثمارية للدول، وكيف تتنافس الاقتصاديات على جذب الاستثمار، وما الذي يجعل سلطنة عمان أكثر قدرة على استقطاب الاستثمارات النوعية طويلة المدى. يسرنا نرحب بضيفتنا الكريمة سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجي، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار. مرحبا وسهلا بسعادتك.
2: أهلا وسهلا دكتور، شكرا على الاستضافة، وأنا سعيدة أكون معاكم في المنتدى الاقتصادي اليوم لتسليط الضوء مثل ما ذكرت على يعني قطاع من أهم قطاعات اللي بتحرك إن شاء الله رؤية عمان 2040.
1: جميل. سعادتك، كما يقال إذا كان العالم اليوم يعيش مرحلة تنافس اقتصادي جاء على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات النوعية، فإن السؤال الأهم كيف تستطيع الدول أن تتحول من مجرد أسواق تقليدية إلى وجهات استثمارية جاذبة. وقبل أن ندخل في العمق أكثر، خلينا نأخذ قراءة عامة للمشهد الاستثماري في عمان.
2: نعم، حقيقة يعني أنا أريد في البداية أعطي نبذة بسيطة عن قطاع ترويج الاستثمار قبل رؤية عمان 2040 وبعد رؤية عمان 2040. كان القطاع حقيقة، نحن عمان كنا رائدين في موضوع قطاع ترويج الاستثمار، وكان عندنا يعني أداة جدا مهمة يعني في هذا الجانب. كان القطاع يعمل بشكل رئيسي فقط على ترويج الاستثمارات خارج السلطنة، تأطير الفرص الاستثمارية، التنسيق مع الجهات، وضع الشراكات مع أو خلق شراكات مع الشركات الكبرى، وذلك من خلال التنسيق أو من خلال المشاركة في فعاليات عالمية أو يعني تنظيم بعض الفعاليات المحلية. ولكن بعد رؤية عمان 2040 لو شفنا الأولوية اللي يسقط فيها القطاع بشكل رئيسي، هي أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي. ولو نظرنا للتوجه الاستراتيجي لهذه الأولوية، هو يعني إيجاد قطاع خاص تنافسي ممكن يستطيع أن يندمج مع القطاعات أو مع الاقتصاد العالمي. لو نظرنا على هذا التوجه الاستراتيجي، أين يقع أو ما هو دور قطاع ترويج الاستثمار في هذا الجانب بعد رؤية عمان 2040؟ القطاع حقيقة يبدأ لا يعني يختصر دوره فقط على حاليا على الترويج للفرص الاستثمارية أو الترويج لعمان كوجهة جاذبة للاستثمار، ولكن يأخذ يعني كامل الدورة الاستثمارية من الترويج وحتى توطين المشاريع، ومن ثم متابعة هذه المشاريع لرؤيتها يعني تنفذ في أرض الواقع. وبالتالي القطاع الحين يشرف على عدد من المسارات الرئيسية: مسار ترويج الاستثمار، وهذا الترويج ترويج مستهدف لأسواق مستهدفة لشركات مستهدفة، ومن ثم إلى توطين هذه الاستثمارات من خلال تعزيز بيئة الاستثمار واحتضان هذه الاستثمارات. وأيضا هناك ملف إحنا نديره حاليا هو ملف التمثيل التجاري الخارجي والملاحق التجاريين، والذي بدأنا فيه. ومن ثم إحنا نتكلم عن البيئة التشريعية وبيئة الأعمال وكيفية تعزيز بيئة الأعمال. فكثير من المبادرات أسقطت يعني من مبادرات رئيسية عليها عدد من مؤشرات الأداء من خلال وحدة تنفيذ رؤية عمان 2040، بحيث أن القطاع يقوم بدوره الفاعل والمؤثر في تنمية الاقتصاد العماني.
1: جميل جدا. نقرب أكثر من الواقع لنتحدث عن أداء القطاع خلال 2025.
2: نعم، نحن لو نشوف الخمس سنوات الماضية، أول شيء الخطة الخمسية الأولى من الرؤية، الخطة كانت هي مرحلة تمهيدية لجميع هذه الأعمال، وبالتالي كانت فيها تحليل جدا عميق لما هي التحديات، لماذا الاستثمارات على سبيل المثال لا تنعكس في أرض الواقع، ما هي التحدي للمستثمر الأجنبي خصوصا. إحنا نتكلم لأن أول ما يجي الاستثمار الأجنبي الاستثمارات المحلية تنمو معاه، لأن هي استثمارات كبرى وشركات كبرى وغيرها. هل هناك هروب لرؤوس الأموال؟ ما هي التحديات الحالية؟ فبدأنا نشكل يعني عدد من البرامج وعدد من المبادرات اللي اشتغلنا عليها، وانعكس بشكل جدا كبير في مثل ما تقول نمو الاستثمارات الأجنبية. لو تلاحظ حتى في السنوات الأخيرة من 2024 2025، لو نظرنا حتى على 2023، قفزت من 26 مليار إلى تقريبا 29، ومن ثم وصلت إلى 31 مليار ريال عماني. إحنا حتى نحلل هذه التدفقات أو هذه يعني النمو في أي قطاع، لأن إحنا هدفنا في النهاية هو التنويع الاقتصادي. نحن ما نريد إحنا أيضا يعني يكون فقط هي مجرد أرقام في النمو، ولكن أيضا نراقب إيش القطاعات اللي جالسة أو يعني تقوم أو تحقق نتائج جدا إيجابية في هذا الجانب. وإحنا وجدنا القطاع الصناعي ينمو بشكل جدا كبير، ومساهمته ارتفعت من 6 إلى 9.5 في المرحلة الأخيرة لحد 2025. فيعني القطاع في المرحلة الأولى أو الخطة الخمسية الأولى كانت مرحلة تمهيدية، مرحلة قمنا فيها باستهداف عدد كبير من الشركات. طبعا ممكن استعرضكم النتائج لاحقا، ولكن الأثر مثل ما تشوف أنت مثل ما تعرف دكتور، الأثر دائما الدورة الاقتصادية لأي أعمال في ترويج الاستثمار تأخذ من 3 إلى 5 سنوات حتى تدخل في الناتج المحلي.
1: جميل. لو ربطنا أيضا سعادتك يعني لا نقارن ما بين هذه السنوات اللي قلنا 2023 إلى 2025 مع هذه المرحلة الحالية اللي نحن فيها، كيف ما هو التغير أو ماذا حدث؟ نحن تحدثنا عن تقريبا حدود 31 مليار تقريبا.
2: نعم.
1: فما هو التغيير أو ماذا حدثنا أيضا بناء على هذه المعطيات؟
2: حقيقة أنا لو رجعت مرة ثانية للتوجه الاستراتيجي للرؤية، هناك يعني كلمتين مفتاحيتين: تمكين القطاع الخاص. ما هو التمكين؟ التمكين بمعنى تعزيز بيئة الأعمال. ماذا فعلنا في هذا الجانب؟
1: جميل.
2: أوجدنا 3 مبادرات رئيسية في موضوع التمكين. المبادرة الرئيسية هي صالة استثمر في عمان، بحيث أنها هي تكون المرجع الرئيسي للمستثمر الأجنبي والمحلي في الاستثمارات الاستراتيجية الكبرى. وبالتالي يعني ما حققته الصالة في هذه الفترة كان يعني ليس فقط في أرقام حجم الاستثمارات اللي تم توطينها، ولكن أيضا في وضع أو فهم عميق لتحديات بيئة الاستثمار. وبالتالي لو يعني رأينا تقريبا استقبلنا 96 طلب استثمار من خلال فقط استثمر في عمان، وأنا لا أتكلم عن بقية المنافذ الأخرى اللي هي منافذ مثلا الهيئة، هيئة المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية أو المنافذ الأخرى اللي هو يدخل عليها المستثمر. تقريبا 44 مشروع تم توطينه، 36 من هذه المشاريع هي مشاريع حقيقة جديدة على سلطنة عمان، 7 مشاريع من هذه المشاريع تقريبا هي مشاريع تم تحلحلة التحديات كانت في عراقيل عندها وتم يعني توطينها بعد ما تحلحلت هذه التحديات. طبعا الفكرة من هذا الجانب تمكين القطاع الخاص من خلال يعني تكاتف الجهود، فاستثمر في عمان أساسا تعكس جهود جميع الجهات اللي داخلة في منظومة بيئة الاستثمار، سواء كانت جهات خدمية، سواء كانت جهات ممكنة، سواء كانت جهات تمويلية. وبالتالي هذه المشاريع رأت النور حاليا، وهي احنا لما نتكلم عن 44 مشروع احنا ما نتحدث اليوم عن مشروع وقع، لا، ما نتكلم عن مشروع بدأ في مرحلة التنفيذ، مشاريع بدأت في مرحلة التنفيذ. فهذا هو جانب يعني جدا مهم في في في في في عملية يعني الأثر من المبادرات اللي قمنا فيها في الفترة الأخيرة. لو شفنا هذه المشاريع يعني بشكل أكثر أو بجانب أكثر يعني أعمق، نرى أن القطاع الصناعي هو الذي يقود حاليا يعني عجلة التنويع الاقتصادي، وحقيقة أغلب هذه المشاريع مشاريع صناعية، مشاريع صناعية استراتيجية تدخل في عمق مستهدفاتنا، سواء كان مستهدفات الأمن الغذائي، الأمن الدوائي، أو حتى في الصناعات المتقدمة. وخلال هذه التجربة يعني أنا أقول أن احنا بدينا نبدأ نفهم ونعرف أين تتموضع سلطنة عمان في سلاسل الإمداد. وهنا لما يقول نرجع مرة ثانية للتوجه الاستراتيجي، اقتصاد يندمج مع الاقتصاد العالمي، كيف لسلطنة عمان أن تندمج مع سلاسل الإمداد العالمية في تصنيع بعض المنتجات المهمة والرئيسية في الصناعات المتقدمة أو الصناعات الدوائية أو الصناعات الغذائية.
1: لما تتحدث عن الرقم سعادتك يعني نتحدث عن 31 مليار وتحدث أيضا بالدولار يمكن 78 فاصلة أو تقريبا حدود 8 مليار. هذا الرقم يعطي مؤشر حقيقي، هل هذا المؤشر يعني أعطانا ثقة المستثمر في بيئة الاستثمار في عمان؟
2: المستثمر بشكل عام خصوصا المستثمر الأجنبي لما يتوجه لأي دولة يعمل كثير من يعني البحث والتقصي عن أداء الدولة، سواء في جذب الاستثمارات أو حتى أداء الدولة بالنسبة لبيئة الأعمال، البنية التشريعية، سرعة اتخاذ القرار. فهو يعمل كل هذه يعني
1: يعني نوع من المسحة
2: والدراسة، المسحة والبحث عن هذا الجانب. ولكن بشكل عام يعني هذا الرقم حقيقة احنا نتوقع انه يرتفع بشكل جدا كبير في المرحلة القادمة، خصوصا ان هناك عدد من المشاريع اللي هي تم توطينها ولكن لا تدخل في هذه المعادلة بناء على المركز الوطني للإحصاء. نعم، لان المعادلة تقول انه لا يتم احتساب اي استثمار لا يزال في مرحلة البناء، فقط المستثمر الاستثمار الذي يبدأ في الإنتاج أو تقديم الخدمات هو الذي يدخل في هذه المعادلة. وبالتالي هذه أرقام تراكمية للخطة السابقة، ونتوقع أن الأرقام إن شاء الله خصوصا في موضوع التنويع الاقتصادي، وأنا دائما يعني أشدد على هذا الجانب أن هذا الرقم صحيح أنه كبير، ولكن لا نزال نريد نركز على التنويع الاقتصادي في القطاعات الأخرى خصوصا في القطاع الصناعي. احنا اليوم لما ليش انا دائما اتكلم عن القطاع الصناعي، لانه القطاع هذا هو اكثر قطاع يقدر ان يواجه الصدمات العالميه، وهذا القطاع هو اكثر قطاع ممكن عمان ان تتموضع عليه بشكل جدا كبير بسبب يعني بسبب موقعها الجغرافي وقدرتها على ادخال هذه الصناعات او المصانع لاسواق يعني قريبه، سواء كانت الأسواق الأفريقية الآسيوية أو حتى بسبب أيضا علاقاتنا الإيجابية مع كثير من الدول، وأيضا تمتعنا بكثير من اتفاقيات التجارة الخارجية. وبالتالي إحنا تركيزنا القادم حقيقة تركيز على هذا القطاع بشكل جدا كبير، بحيث أنه هذا الرقم في 31 مليار يرتفع نسبة القطاع الصناعي نسبة أكبر، وأيضا تباعا عليه يرتفع الاستثمار في القطاع اللوجستي والقطاعات الأخرى الحيوية.
1: هل هناك انتقاء لبعض المشاريع كأولوية لدى السلطنة وفق برنامج التنويع الاقتصادي مثلا، قد نقبل مشروع وقد نأخر مشروع، قد نعطي، لأن أحيانا تحتاج أن يكون نوع ما من الانتقاء للحاجة الفعلية. نعم. للسوق المحلي مثلا،
2: صحيح،
1: سواء توليد الفرص، سواء نعم. كان إمكان مثل نعم. هذه المعطيات.
2: نعم. المطلوبة. نعم. هو في لو احنا لو شفنا على الصورة الكلية، طبعا الصورة الكلية تقول انه في 5 قطاعات رئيسية للتنمية الاقتصادي. الحين التركيز الرئيسي في الخطة الخمسية القادمة بيكون ان شاء الله على 3 قطاعات رئيسية، هي قطاع الصناعة، قطاع السياحة، وقطاع الاقتصاد الرقمي. ولكن احنا حقيقة انا يمكن من الجيد اذكر لكم واحد من اهم الفرق اللي هي تقوم بإدارة هذه الاستثمارات الاستراتيجية، هو فريق التفاوض الوطني، والمشكل ايضا من مجموعة من الجهات المهمة اللي هي في يعني مهمة في دعم الاستثمارات وفي منظومة جذب الاستثمارات. الفريق هذا يستقبل الاستثمارات فوق 50 مليون، وبالتالي عنده صورة كلية للموارد اللي موجودة في البلد، سواء كانت موارد متعلقة بالطاقة، موارد متعلقة بالأراضي، موارد حتى متعلقة بالموارد البشرية وأيضا المهارات وغيرها، لأن حتى وزارة العمل موجودة في هذا الفريق. فنحن حين نستقبل هذه الاستثمارات ندخلها في مصفوفة مهمة، مصفوفة وطنية، نسقط هذا الاستثمار في المصفوفة الوطنية، وأيضا نشوف هل هذا الاستثمار ماذا سيعطي للاقتصاد الوطني، وماذا تستطيع أيضا سلطنة عمان تعطيه في المقابل. وبالتالي هناك في مصفوفة تحدد أولوية هذه الاستثمارات الرئيسية، أولويات مهمة جدا، يعني سواء كان بدءا بموضوع التشغيل وحتى استخدام المواد الخام في في في في سلطنة عمان، وهذا أيضا مسار أو جدا مهم. إحنا أيضا نستهدف أنه هذه الاستثمارات لا تصدر مواد خام إلى دول أخرى، ولكنها تصدر يعني على الأقل إذا ليست يعني المنتج النهائي، على الأقل في منتصف سلسلة التوريد في هذا المنتج. وبالتالي أيضا نعم هناك مجموعة من المعطيات يعني من خلالها يعني نحط أولويات لهذه الاستثمارات. وأيضا واحدة من الأولويات اللي أيضا ما نقدر نتحكم فيها في المصطوفة هي جدية المستثمر وقدرته على ضخ هذه الأموال بشكل مباشر، وقدرته الفنية والإدارية وغيرها. طبعا هنا يعني من الجيد أسلط الضوء على مرونة الحكومة أيضا في هذا الجانب، مرونتها في إعطاء يعني هذه الاستثمارات الحوافز اللي هي ترغب فيها، مرونتها في اتخاذ القرار. اليوم إذا كانت في نسبة يعني ميزة تنافسية لسلطنة عمان بعيد عن الموقع الجغرافي، بعيد عن كل ما إحنا يعني كنا نتكلم عنه خصوصا في المرحلة الماضية، هناك أيضا سرعة في اتخاذ القرار وتوطين هذه المشاريع، وشهدنا هذا من كثير من المستثمرين اللي حقيقة زارونا وشافوا أن الحكومة تمثل بفريق واحد يخاطبها، فريق واحد تعطى موافقة واحدة على جميع الخدمات لمشروع واحد في يعني مدة أو إطار زمني لهذا المشروع، في متابعة واضحة. وبالتالي للمستثمر كل ما كنت أنت يعني
1: جاهز أو مستعد،
2: وليس فقط جاهز، إنه قادر يتنبأ في الخطوة القادمة وعارف من هو متخذ القرار، وأنت كنت واضح ماذا ستقدم له وماذا لا تقدم له، وليس ولا توجد هناك وعود خارج عن يعني المنظومة وقدرة المنظومة، كل ما بنينا ثقة جيدة للمستثمرين، كل مع المستثمرين كل ما قدرنا نوطن هذه المشاريع، لأن المستثمر بالنسبة له هذه الثقة جدا جدا مهمة حتى يتخذ قرار الاستثمار.
1: جميل. وكانك تعطيني تأكيد أيضا، يعني المستثمر العالمي بدأ يشعر بالاستقرار، بدأ يشعر أيضا بوضوح التشريعات، وأيضا وجود هذه اللجنة، لجنة التفاوض مثلا، اللي عندها الصلاحيات وممكنة لتبسيط وتسهيل كل ما يتطلب المستثمر وفق المنظومة الموجودة. يعني نأخذ بعد الفاصل ثم نكمل إن شاء الله.
3: إن إنجاح هذه الرؤية مسؤوليتنا جميعا أبناء هذا الوطن العزيز دون استثناء، كل في موقعه وفي حدود إمكاناته ومسؤولياته.
0: رؤيتنا الطموحة ونظرتنا المشتركة نحو مستقبل عمان 2040 أردناها أن تكون واضحة المعالم، تبنى بفهم واع وإدراك متزن، لتصل بنا إلى مستويات دولية منافسة تحقق المكانة المنشودة والمستقبل المزدهر. والاقتصاد محرك التنمية الشاملة، نتطلع إليه ليكون تنافسياً منتجاً ومتنوعاً، يقوم على الابتكار وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص، يقوده أبناء عمان ويحقق تنمية مستدامة. ومن أجل ذلك تضع رؤية عمان 2040 مؤشراتها ومستهدفاتها لقياس النجاح في صناعة المستقبل. المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية. إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
4: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: حياكم الله ومرحبا وسهلا فيكم. لازلنا متواصلين وفي حديث شيق عندما نتحدث عن قطاع من أهم القطاعات وهو قطاع ترويج الاستثمار. كنا قبل الفاصل سعادتك نتحدث بناء على هذه المعطيات، يعني نشعر المستثمر العالمي بدأ ينظر إلى استقرار ووضوح التشريعات وإلى وجود اللجنة يعني من كل القطاعات ولديها التمكين الكامل والتفويض المطلق لتسهيل وكذلك أيضا إعطاء الموافقات وفق المنظومة اللي هي معمول فيها. ما رأيك نأخذ مكالمة بعدين تكملي؟
1: تفضل دكتور.
0: السلام عليكم. السلام عليكم.
2: ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله، كيف حالك؟ طيب.
2: أهلا وسهلا دكتور أحمد.
0: الله يبارك فيك. الله يحييك. من معي؟ هيثم.
2: هيثم الكعبي. نعم.
0: حياك الله أخي هيثم، كيف صحتك؟
2: بخير وعافية.
0: سعادتها أيضا شرفتنا في المنتدى الاقتصادي اليوم. جميل جدا تعرفنا بالمشروع اللي معكم وأيضا كذلك نتداخل معك في بعض الأسئلة اللي نستفيد والجميع يستفيد أيضا. تفضل أستاذ هيثم.
2: طيب يا دكتور أحمد، طبعا شركة يونايتد سولار بوليسيليكون هي شركة دولية في مجال الطاقة الخضراء، تأسست في عام 2023 على يد فريق من المهنيين الرائدين في هذا المجال.
0: جميل.
2: وحقيقة تم توطين هذا المشروع من قبل استثمر في عمان. مصنع يونايتد سولار بوليسيليكون قدرته الإنتاجية ما يقارب 100,000 طن سنوي، هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وهذا بحد ذاته حقيقة يضعنا في موقع الريادة الإقليمية في قطاع الطاقة الشمسية. تم اختيار قطاعة عمان كقاعدة إنتاج استراتيجية بسبب موقعها الجغرافي المتميز كما تعلمون، وبنيتها التحتية المتطورة، وكذلك الدعم الحكومي القوي الذي تقدمه لقطاع الطاقة المتجددة. تم وضع حتى الأساس في شهر مارس 2024. يقع المشروع في المنطقة الحرة للصخار في مساحة وقدرها 1,000,000 متر مربع، استثمار وقدره 650 مليون ريال عماني، وسيتم إنتاج مادة البوليسيليكون عن طريق شركتنا، وسيستخدم هذه المادة الخام كمادة خام رئيسية لصناعة الألواح الشمسية.
0: متى ممكن يطلق المشروع للإنتاج وللسوق سواء محليا أو خارجيا؟
2: بدأنا التشغيل التجريبي في شهر 1/2026، يعني ما يقارب قبل 4 شهور، والبشائر طيبة، وأيضا نقاوة البوليسيليكون ما يقارب 99.9999999.
0: ما شاء الله، جميل. أخي هيثم، أنت نائب رئيس التنفيذي مش كذا للشركة؟
2: نعم، كلام سليم.
0: جميل. كنت أسأل سعادتها قبل الفاصل، يعني المستثمر العالمي بدأ ينظر إلى أشياء أساسية، الاستقرار والوضع التشريعي وكذلك الدورة أو رحلة المستثمر يعني في تسريع هذه الإجراءات. بوجودك في هذا المشروع يعني رحلة المستثمر كم استغرقت تقريبا؟
2: والله
0: 4 أشهر 6 أشهر، يعني
2: ما يقارب 4 أشهر إلى 6 أشهر.
0: إذن لم تكن هناك أي صعوبات بقدر ما هي الصعوبات الطبيعية في ممارسة مثل هذه الأعمال.
2: لا أبدا. الحقيقة تقال إنه استثمر في عمان يعني لعبت دور مهم للغاية من خلال المساعدة في التنسيق بين مختلف جميع الجهات الحكومية المعنية وغير الحكومية كذلك، وأيضا للتسهيل الحصول على الموافقات، ومساهمتهم معنا كشراكة تم تسريع وتيرة تقدم المشروع في فترة زمنية وجيزة.
0: جميل. الفرص الوظيفية المستقبلية المتوقعة من هذا المشروع أيضا كم ممكن يوفر من الفرص سواء مباشرة أو غير مباشرة؟ مثلا
2: دكتور أحمد، المشروع يعمل حاليا على توفير فرص وظيفية نوعية في مجالات فنية وتخصصية. إلى اليوم ولله الحمد تم توظيف ما يقارب 230 موظف عماني، 95% من 230 هم مهندسين وفنيين كذلك. تعمل الشركة أيضا على مدى 5 سنوات القادمة برفع نسبة التعميل لتصل إلى 70% إن شاء الله.
0: ما شاء الله، جميل جدا سعادتك. مثل هذه المشاريع الواعدة وأصبحت على أرض الواقع، كيف كانت لمسات ترويج الاستثمار في استقطاب مثل هذا الاستثمار بالتعاون بلا شك مع فريق فريق التفاوض أو غيره من الجهات؟
1: نعم دكتور، طبعا احنا فخورين بهذا المشروع لأنه وضع سلطنة عمان في خارطة يعني التصدير العالمي لمثل هذه المواد النادرة والتي تدخل في الكثير من الصناعات. احنا نعتبر ثاني أكبر مصدر عالميا بإنشاء هذا المشروع، وفخورين بالأخ هيثم أيضا كونه من القيادات التي تقود هذا المشروع، وكانت هذه أول مطالبنا للمستثمر إنه العمانيين يحصلوا على فرصة للعمل في هذا المشروع. طبعا لا يسعني أيضا يعني هنا في هذا الموضوع إلا هو ليس فقط مجهود استثمر في عمان، ولكن جميع الجهات الداعمة، وأهم جهة كانت صراحة وهي كانت يعني محرك رئيسي لهذا المشروع هي الهيئة العامة للخدمات، والتي قدمت دعم جدا كبير في عملية إيصال الطاقة، لأن الطاقة كانت أكبر يعني جزء في العملية الإنتاجية لهذا المشروع، وطاقة جدا هائلة وكبيرة. يعني المستثمر زار عدد من الدول، لم تستطع هذه الدول توفير هذه الطاقة في خلال المدة الزمنية، وسلطنة عمان أخذت هذا الريسك أو هذا المخاطر وقدمت هذه الطاقة في مدة زمنية جدا يعني تنافسية. أيضا نحن يعني هذا المشروع تم تبنيه أيضا من جهاز الاستثمار العماني، وقام أيضا باستثمارات جدا كبيرة معهم، وأيضا في عملية الهيكلة المالية لهذا الاستثمار. فهذا الاستثمار هو يعني خصوصا هو استثمار استراتيجي لسلطنة عمان، ولكن ثمرة جهد جميع الجهات في المنظومة، ويعني إيمان قوي من الحكومة أن عمان تستحق استقطاب مثل هذه الاستثمارات النوعية. طبعا احنا لما كان هدفنا من هذا الاستثمار هو ليس فقط هذا الصناعه، ولكن استهداف جميع الصناعات في سلاسل الامداد المتعلقه بالطاقه النظيفه، وبالتالي هذا المشروع جذب لنا عدد من المشاريع الاخرى تباعا، او ساعدنا في جذب عدد من المشاريع تباعا في موضوع الالواح الشمسيه، وبالتالي تم ايضا تدشين احد المشاريع الرئيسيه جي اي سولار في صحار، وهو مشروع معني بصناعه ايضا الالواح الشمسيه، جزء من سلاسل امداد الالواح الشمسيه. وايضا كانت القيمه المحليه المضافه بالنسبه لنا لهذا المشروع جدا كبيره. لو نظرنا على الاقل في موضوع الميزان التجاري، المشروعين سيساهموا في موضوع الصادرات بما لا يقل عن مليار ريال عماني سنويا، فقط مشروعين
0: ما شاء الله.
1: وهناك مشاريع أخرى جاءت تباعا بناء فقط على أن نحن قمنا بتسهيل إجراء واحد فقط من المشاريع اللي هي مشروع رئيسي، وهو البوليسيليكون في صناعة الألواح الشمسية. طبعا التسهيل هذا تسهيل كان في اتخاذ قرارات على مستوى جدا كبير، في يعني استثمارات من الحكومة أيضا، والحمد لله أنه أتى أكله، وتبدأ إن شاء الله عملية التصدير للأسواق المستهدفة جدا يعني قريب. هنا يعني لا يسعنا القول إن أو يعني إن إحنا ما يعني هنا من المهم تسليط الضوء على موضوع أيضا اتفاقيات التجارة الحرة مع مجموعة من الدول، لأن الاستثمارات بدون ربطها بالأسواق يعني هي قد تكون واحدة من التحديات اللي ستواجهها في المستقبل. وبالتالي أيضا نعمل في فريق معني بشركات الاستراتيجية يعمل على ربط سلطنة عمان، صناعات سلطنة عمان بالأسواق المستهدفة، وخصوصا هذه المنتجات المهمة. فنعم يعني
0: جميل جدا أستاذ هيثم، يعني حقيقة نحييك ونحيي من أمثالك القيادات العمانية الموجودة في القطاع الخاص. هل لك من كلمة تجربة موجود هيثم؟ تفضل.
3: نعم موجود يا دكتور. نفس ما تفضلت سعادة ابتسام الفروجي أنه هيئة تنظيم الخدمات لعبت يعني دور كبير في توفير الطاقة. كما هو معلوم الطاقة الإنتاجية الكهرباء ما يقارب 800 ميجاوات، ونتقدم أيضا بجزيل الشكر والتقدير لجميع الشركاء الاستراتيجيين لمصنع يونايتد سولار بوليسيليكون، بدءا من استثمر في عمان، الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، جهاز استثمار العماني، شركة ميناء صحار الصناعي، والفريق الوطني للتفاوض كذلك.
0: شكرا جزيلا لك على هذا المداخل.
1: شكرا
0: جزيلا، أحسنت.
3: شكرا جزيلا.
0: شكرا. عندما نتحدث يعني عن تاطير، وكان الحديث عن تاطير تقريبا حدود 30 فرصة استثمارية جاهزة، هل فعلا المستثمر يبحث عن الفرص الجاهزة القابلة للتنفيذ، أم أكثر التفكير يعني الفرصة التقليدية العامة؟
1: هذا السؤال دائما يسأل في
0: جميل، إيه صحيح،
1: ويطرح كثير في طاولات الاجتماعات
0: نعم،
1: وغيرها، ولكن هي تعتبر أداة ضروري إن نحن نوفرها. بمعنى آخر إنه في هناك عدد من المستثمرين، المستثمر اللي هو عنده الفكرة، الفكرة جاهزة، القدرة المالية جاهزة، القدرة المعرفية وغيرها، وهناك مستثمر عنده القدرة والملاءة المالية ولكن يبحث عن فرصة داخل سلطنة عمان، وبالتالي تأطير هذه الفرص هي أداة مهمة من أداة ترويج الاستثمار. كان لزاما أن نحن يعني نجهزها بطريقة مبدئية للمستثمر، ولكن لا يعول عليها حقيقة في اتخاذ القرار النهائي.
0: مهم جدا،
1: يجب
0: نعم،
1: أن يقوم بعمل دراسة الجدوى الخاصة فيه، لأن نحن نبنيها على أسواق يعني مبنية على دراساتنا الخاصة، ولكن هو قد يكون لديه يعني مثلا تواصل أو عنده نوع من الشبكات الأخرى في دول أخرى تغير من دراسة الجدوى بشكل أو بآخر، وبالتالي هذه الفرص هي أداة مهمة نحن نطرحها. حاليا نحاول أن نطرح يعني نغير مفهوم الفرص الاستثمارية بشكل جدا جذري، بحيث أنها هي فعلا تكون فرصة من خلال دعم حكومي أيضا استثنائي، سواء كان من البيع أو الشراء المسبق لهذه المنتجات، سواء كان من حوافز معينة يعني نعطيها لهذه الفرص مختلفة عن ما موجودة في دراسة الجدوى. وهذا ما طرحناه يعني مؤخرا، 7 فرص بالتنسيق مع هيئة المشاريع والمحتوى المحلي. طبعا يعني زين أن نذكر أيضا أن الفرص اللي هي حجم استثماراتها ليست كبير وفيها دعم حكومي أيضا، سواء كان بالشراء المسبق، سواء كان بدعم هذه المنتجات وغيرها، يعني نفضل أن القطاع الخاص العماني يأخذ هذه الفرصة، وأن هو يعني يقدم لهذه الفرص وتكون عنده القدرة المالية والقدرة التمويلية، القدرة قصدي الفنية لإدارة هذه المشاريع. لكن هذه الفرص مثل ما ذكرت هي أحد وسائل وأدوات ترويج الاستثمار تستخدم بشكل عالمي وبشكل إقليمي، وسنستمر في وضع هذه الفرص بشكل يعني مستمر وتحديثها وأيضا عرضها على المستثمرين من خلال الحملات الترويجية والمهام الاستهدافية التي نقوم بها.
0: جميل، أنا إذنك سعادتك نأخذ مكالمة. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله، كيف حالك طيب؟
4: الحمد لله دكتور أحمد، كيف
0: الله
4: حالك؟
0: يبارك
4: عساك
0: فيك،
4: طيب.
0: من معي؟
4: حارب الهنائي.
0: كيف حالك؟
4: كيف الحمد لله، عساك
0: تمام؟
4: طيب. الحمد لله.
0: تفضل، سعادتها موجودة، وتفضل بسؤالك أو
4: تحية
0: إضافة.
4: تحية لك أولا على هذا البرنامج الشيق.
0: الله يبارك فيك.
4: وحقيقة اختيارك للضيوف واختيارك لعناوين البرنامج جميلة جدا ومشجعة على المشاركة.
0: الله يبارك فيك. تفضل دكتور
4: وتحية
0: حارب.
4: موصولة لسعادة الوكيلة، وكيلة وزارة التجارة وترويج الاستثمار، على حضورها، وحقيقة وهذا شيء جميل لها. بص ماذا يحدث من ترويج للاستثمار في سلطنة عمان بشكل عام.
0: جميل.
4: هناك حقيقة العديد من العوامل التي تنفرد بها السلطنة عن غيرها من الدول. لدينا حقيقة عدة عوامل تشجع على الاستثمار الأجنبي وكذلك على الاستثمار المحلي. منها يعني أولا نحن عندنا استقرار الحمد لله رب العالمين، استقرار السياسي والأمني، وهذا من أهم العوامل في جذب الاستثمار ويشجع الآخرين على المشاركة.
0: جميل.
4: فهناك استقرار اقتصادي، وهناك تشريعات وقوانين واضحة. يعني إذا كان جاء المستثمر من خارج البلد أو حتى المستثمر المحلي،
0: نعم،
4: يحتاج حماية لأمواله، فإحنا الحمد لله يعني قوانيننا واضحة ويعني وتشجع أن الاستثمار يكون أفضل عما هو عليه. هناك حوافز حقيقة قدمتها الدولة بالقوانين اللي هي بجانب الاستثمار، ولكن في بعض الأمور حقيقة تحتاج إلى تجهيزات قبل من يأتي المستثمر من خارج البلد.
0: وهي؟
4: لأن وهي أولية البنية التحتية.
0: جميل.
4: شبكات الاتصالات والكهرباء والماء.
0: يعني
4: أنا بجي مستثمر من خارج البلد مثلا، وهي سنتظر شهور طبعا ما بينتظر، يبحث له عن مكان آخر، نتفق فيها هذه النقطة. يعني ما بيكون ينتظر شهور حتى يخلص المعاملات. يعني الآن من أهم النقاط هذه النقطة اللي هي الانتظار لفترة طويلة. يعني كنا نعاني فيها فعلا في الآونة الأخيرة، ممكن المعاملات بدأت تخلص المدة، لكن لا زالت البنية التحتية لا تكون جاهزة. ما في وقت إنسان ينتظر يعني كثير فترة من الزمن على أن حتى أنا أجهز له الطرق وأجهز له الماء ووصل الكهرباء والإنترنت يعني كل الخدمات هذه الآن ضرورية في العصر الحالي، لأن الاستثمار تغير وتطور حقيقة. يعني هو هناك نقلة لا تخفى على الجميع أن التطور موجود والوزارة ما مقصرة، ولكن تحتاج إلى ترويج أكبر.
0: جميل.
4: يعني إحنا لا بد أن نقيم ندوات خارج البلد ومؤتمرات خارج البلد، نروج الاستثمار والتسهيلات اللي موجودة معنا.
0: ممتاز.
4: يعني أنت اليوم خارج البلد، إحنا عندنا سفارات في كل أقطار العالم.
0: نعم، وهذا الدبلوماسية الاقتصادية أيضا دورها.
4: لا أكيد أكيد. نعم. لكن إحنا سفاراتنا خارج البلد، يعني لا بد أن إحنا عن طريقها نروج الاستثمار والتسهيلات الموجودة في عمان، يعني اللي هي قد تفوق الكثير من الدول اللي توجد استثمارات عندهم أكثر منا.
0: لكن دكتور حارب. نعم. بسألك. نعم. بما أنك. نعم. أنت أيضا كذلك يعني كتبت في الشأن الاقتصادي ومحامي ومستشار، نحن نعتقد الآن حتى في تسهيل إجراءات المستثمر الأجنبي بوجود المحكمة الاستثمار والتجارة، أنا أعتقد سهلت كثير من هذه الإجراءات أيضا. ألا ترى ذلك أيضا هذا العملية بحكم أنك.
4: نعم.
0: أنت.
4: نعم.
0: من.
4: نعم.
0: واقع.
4: نعم.
0: موجود.
4: نعم، عندما تتخصص وزارة مستقلة بشأن الاستثمار

0: اولا اقترح انه تجهز مناطق مخصصه للمشاريع بعينها
1: ممتاز
0: قبل مجيء المستثمر الى البلد.
1: جميل.
0: وعلى الوزاره توجيهه الى المكان بدل تراكم الاستثمارات في مكان واحد.
1: جميل.
0: جميعها يعني وعامله يعني متنوعه.
1: جميل.
0: لماذا لا نوجه الاستثمارات بشكل واحد بنوع واحد في مكان واحد
1: وفق الميزه التنافسيه والميزه النسبيه بين كل محافظه ومحافظه او جهه.
0: نعم.
1: او منطقه ومنطقه مثلا.
0: على فكره بالنسبه انا
1: جميل.
0: عاد ورقه عمل
1: ايه
0: او بحث مصغر اريد اقدمه للوزاره وزاره التجاره والصناعه وترويج الاستثمار واتمنى حد من الوزاره يتواصل عندي لتشجيع الاستثمار الداخلي.
1: ما يهمك.
0: كيف احنا نشجع الوزاره
1: زين. اتفقنا ان المقترح هذا الموضوع اعتقد ساعتك جاهز ان شاء الله باذن الله.
2: نعم
1: يكون في موعد توجيه المستثمر لمناطق متخصصه. ايش بعد المقترح الثاني؟
0: تجهيز المناطق والتسهيلات اللي هي لا يتاخروا على المستثمر.
1: نعم.
0: في
1: جميل.
0: تخليص الاجراءات.
1: جميل. ممتاز. بعده
0: نقطتين رئيسيه.
1: خلاص اذا بتعقب سعادتك وجزاك الله خير على المشاركه الجميله ايضا.
0: احسنت.
1: بروحك بروحك الدكتور حارب احتاج لك لقاء يعني ايضا وسبقا استضفناك ايضا.
0: الله يخليك.
1: جزاك الله خير. شكرا. الله يحفظك. شكرا جزيلا. جزاك الله خير.
0: جميل.
1: تمام احسنت
2: دكتور حارب. شكرا جزيلا. ما قصرت صراحه. نقاط احسها انها هي او شفتها انها هي فعلا في العمق. اول شيء موضوع يعني انتظار المستثمر للخدمات والتجهيزات. حقيقه احنا حللنا هذا التحدي خصوصا الاستثمارات مثل ما ذكرت الاستراتيجيه. حين تقدم الحكومه عرض من خلال الفريق التفاوض الوطني او حتى احنا نسميه فريق تسريع حقيقه الاستثمارات. هذا العرض يقدم حتى متى تاريخ إيصال الكهرباء.
1: ممتاز.
2: وبالتالي وحتى التكلفة التي قد يتكبدها المستثمر في عملية التوصيل إذا كانت هناك تكلفة.
1: ممتاز.
2: فهذا العرض دقيق حتى لدرجة التاريخ أو الشهر الذي سيتم توصيل الكهرباء أو سوف يتم تسوية الأرض أو سوف يعني أي نوع من الخدمات التي يتطلبها المستثمر حتى على موضوع المياه وغيرها. وهذا التزام من الجهة الخدمية التي تقدم هذه الخدمة توقع على هذا الالتزام معانا في هذا الإطار أو هذه الموافقة الحكومية الموحدة. بالنسبة يعني الترويج وغيرها حقيقة احنا يعني نسعى وهو سعينا في الفترة المنصرمة خصوصا في السنتين الماضيتين الى الترويج الممنهج.
1: جميل.
2: او المستهدف. وبالتالي
1: بمعنى الحضور الدولي
2: حقيقة احنا ما يعني نحاول انه اي مجهود نقوم فيه في الترويج ان يعود الينا علينا باستثمارات.
1: جميل.
2: وبالتالي اي يعني حضور فقط حضور شكلي او حضور فقط لهدف الحضور يعني نحاول انه نحن نقلل منه ولكن نقوم بحملات مستهدفة لقطاعات معينة لشركات معينة في بعض الدول المستهدفة. فاذا اعطيك على سبيل المثال.
1: جميل.
2: يعني على احنا طبعا عملنا خطة من 20 بدأت من 2024 تنتهي في نهاية هذا العام. الخطة هذه فيها عدد من الفرص القطاعية المستهدفة لعدد من الدول، آلية استهداف هذه الشركات في هذه الدول، وقمنا بتشكيل فريق حقيقة من مختصين في عملية الترويج واستهداف هذه الشركات وفرق فنية من الجهات الداخلية في المنظومة في هذا القطاع. فعلى سبيل المثال إذا كان هذه الفرصة في قطاع التعدين يجب أن تكون هنا وزارة الطاقة والمعادن موجودة في من ضمن الفريق الذي يقوم بتأطير هذه الفرصة واستهداف الشركات هذه في هذه الدول ويعني وقيس عليه بقية القطاعات الأخرى. طبعا خلال الفترة المنصرمة تقريبا استهدفنا 15 سوق 260 شركة تقريبا. لما 12 مشروع استثماري استراتيجي التزم بالاستثمار من خلال هذه الحملات. وبالتالي هنا أقول لك الترويج الممنهج. أنا أريد أشوف نتائج. أريد أشوف هذا المستثمر فعلا بدأ يقتنع ويعني زارنا في سلطنة عمان شاف الموقع بدأ عنده التزام مبدئي وبالتالي يدخل بعد ذلك إلى يعني أنا عندي نوع من مؤشرات الأداء لفريق الاستهداف. كم عدد الشركات التي التزمت من خلال الحملات أو المهام التي قمتم بها في الفترة المنصرمة. وبالتالي وين دخل هذا الاستثمار؟ هل دخل في فريق اللي هو تسريع الإجراءات اللي هو فريق تفاوض الوطني أو دخل في مثلا مباشرة ذهب إذا كان مشروع صناعة الهيئة العامة للمناطق الحرة المناطق

0: اقتصادية، وبالتالي بعد ذلك نتابع أداء هذه المشاريع، والحمد لله في هذه النتائج يجب أيضا أن نراها بعد ما يبدأ المشروع في فالترويج بشكل عام صار أكثر استهدافا، صار أكثر يبحث عن النتيجة. نحاول نسلط الضوء على بعض هذه صراحة بعض المجهود هذا من خلال وسائل الإعلام الرقمي أو الإعلام التقليدي، ولكن بشكل عام نحتاج نشوف نتائج. في بالنسبة للمناطق التخصصية والاستثمارات وغيرها، هذه الهيئة العامة للمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، ولا أتحدث بالنيابة عنهم، ولكن هم قائمين بدور جدا كبير الحين لوضع نوع من التخصصية لهذه المناطق في المحافظات بناء على الميزة النسبية وغيرها. وأيضا احنا نشوف انه المستثمر بشكل عام، يعني احنا حتى نشوف التوجه العام للمستثمر، انه اذا كان الاستثمار توجهه تصديري فيقع في المناطق الحرة حتى بغض النظر عن نوع الصناعة، فيذهب إلى المناطق اللي هي عندها مواني أو عندها مطارات وغيرها، المصانع اللي هي أو الشركات الأخرى التي تتوجه إلى مثلا لدول الخليج أو الاستثمار المحلي تذهب إلى مناطق مختلفة. ولكن مثل ما ذكرت هذا الملف مهم، يعني وأعتقد أن الهيئة قائمة على العمل عليه إن شاء الله.
1: جزء أيضا سعادتك من ضمن يعني الاهتمامات المستثمر في قضية التقاضي،
0: نعم،
1: في قضية محكمة أشرنا إليها في سؤال دكتور حارب،
0: نعم،
1: اللي هي محكمة الاستثمار والتجارة،
0: نعم.
1: كيف تقيمون نظرة أيضا كذلك المستثمر لإسراع أو التسريع من بعض هذه القضايا اللي قد تحدث أحيانا وهو بحاجة إليها المستثمر أجل كثير؟
0: طبعا هذه يعني كانت من أهم حقيقة معززات بيئة الاستثمار في سلطنة عمان، وجود محكمة تخصصية للاستثمار تعطي نوع من الثقة للمستثمر أن هناك نظام تشريعي قضائي واضح، وأن حقوقه محفوظة في سلطنة عمان، وأن هناك قضاة متخصصين للنظر في هذه القضايا والتسريع فيها، لأن اليوم هو لا ينظر فقط لموضوع العدالة، وأيضا في موضوع أيضا متى سيتم الانتهاء من القضية، هل هناك يعني وسائل أخرى للمصالحة، كيف عملية التقاضي وغيرها. فنحن نشوفها أنها هي معزز جدا كبير، رفعت حقيقة من مستوى الثقة للمستثمر، وأيضا شفافية المنظومة القضائية في سلطنة عمان.
1: جميل. لو بحثنا ما هو القادم، جميل جدا نتحدث ما هو القادم هذه السنة والعام القادم، رغم طبعا التحديات الموجودة، الأوضاع الجيوسياسية أيضا والاقتصادية أيضا. كيف ننتقي مثل هذه الفرص؟ أحيانا البعض يقول رب الضارة نافعة، لازم
0: نعم.
1: تخلق فرص،
0: نعم.
1: طبعا والضرر وقع على الجميع.
0: صحيح.
1: أينما كان،
0: صحيح.
1: يعني مستوى أفراد أو مستوى مجتمعات أو مستوى دول، ولكن كيف تنتهز مثل هذه الفرص في الأزمات؟
0: نعم. حقيقة نحن نتموضع يعني في هذه المرحلة في قد أكون وضع جدا قوي، خصوصا بسبب علاقاتنا يعني الدبلوماسية الإيجابية مع أغلب دول العالم، وبالتالي ثقة المستثمر بسلطنة عمان لا تزال ثابتة، لم نواجه أي تحدي في الاستثمارات التي سابقا كان لديها الرغبة، فقط انتظار بعض يعني المعطيات الرئيسية، ولكن لم نواجه الكثير من التحديات في هذا الجانب. وبالتالي أعتقد أن هذا الشيء سلط الضوء على فرص سلطنة عمان لأنها تستطيع إدخال المنتجات العالمية لأسواق يعني نامية قريبة من من من من من من منا، وبالتالي في تنسيق جدا كبير على مستوى يعني الوزارات المعنية، سواء كانت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة التجارة، لتحديد هذه الفرص الاستثمارية لوضع عمان في يعني كموقع استراتيجي للتصدير وإعادة التصدير وتحديد هذه الأسواق، وأيضا ربطها باتفاقيات تجارة سواء كانت ثنائية أو يعني مع دول الخليج الأخرى. فأعتقد هي الفرصة الحين يعني جدا كبيرة أن نضع عمان في سلاسل التوريد في بعض القطاعات الاستراتيجية، وأنه نبدأ نشوف على فرص التصدير وإعادة التصدير، وأيضا إدخال القطاع الخاص في هذا الجانب، توسيع من الصادرات العمانية لبعض هذه الأسواق.
1: الجزئية المتعلقة مثل ما أشرت سعادتك الآن، عندما المستثمر الداخلي أو المستثمر الخارجي من خلال استثمر في عمان كيف يصل إلى المعلومة الكاملة من خلال هذه المنصة؟
0: نعم.
1: في آخر حوارنا طبعا نحتاج أيضا مستثمر نوعا ما، بنستقطب مستثمر محلي، وأيضا لا نعتمد على الشائعات أحيانا والإشاعات هنا يجب الشخص أن يصل للموقع ويبحث ويسأل، من سواء كان رقمي أو سواء كان من خلال المواقع أيضا، كيف يستطيع المستثمر المحلي والمستثمر أيضا الأجنبي أن يستفيد من هذه المنصة أو من هذا الموقع استثمر في عمان؟
0: إحنا أول ما تم تصميم استثمر في عمان ركزنا على موضوع نقطة التواصل، فنقطة التواصل سواء كانت عن طريق الموقع الإلكتروني أو مركز الاتصالات أو يعني تخصيص مدير حسابات لكل مستثمر. وبالتالي الموقع الإلكتروني عندنا محدث بشكل جدا مستمر، أيضا في كل الفرص المطروحة. في عندنا قراءة لهذا الموقع، أكثر الزيارات تأتي من أي دولة، إيش أكثر موضوع مهم للمستثمر في، يعني إحنا لاحظنا مثلا الفرص الاستثمارية فيها نقر جدا كبير في هل الزائر يدخل فقط للفرصة ولا أيضا يبحث عن دراسة الجدوى. عندنا أيضا إحصائيات لعدد الدراسات الجدوى اللي طلبت من عندنا بالنسبة للفرص الاستثمارية، فالموقع بالنسبة لنا يعطينا كثير من البيانات اللي تساعدنا لاتخاذ القرار بالنسبة للأسواق المستهدفة، اهتمام المستثمر وغيره. مركز الاتصالات أيضا فاعل بشكل جدا كبير، ومدير الحسابات لديه أيضا نوع من إطار زمني للرد على المستثمرين، للرد على استفساراتهم. وأيضا عندنا يعني جهة محايدة تقوم بتقييم أيضا جودة الرد على هذه الاستفسارات والتواصل وغيرها من خلال مشغل آخر.
1: جميل، رسالة للمستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي.
0: حقيقة الرسالة إنه ما ستقدمه عمان في المرحلة القادمة يعني وإن شاء الله وما قدمته سابقا في موضوع بيئة الاستثمار شيء على مستوى عالمي. نحن نرحب بجميع المستثمرين. طبعا الاستثمارات بشكل عام يعني مش فقط المحلي أو الأجنبي، ما ستقدمه سلطنة عمان في المرحلة القادمة بيكون يعني مبني على رسالة تعزيز وتكاتف الجهود جميع الجهات الحكومية داخلة في منظومة الاستثمار. لدينا الاستعداد لتسهيل هذه الإجراءات، ونعدهم أيضا بالسرعة في اتخاذ القرارات والنظر في جميع التحديات التي يواجهونها، وإن شاء الله يكونوا من ضمن يعني منتهزي الفرص القادمة في الاستثمارات، في فرص الاستثمارية سواء كان في القطاعات التنويع الاقتصادي أو الفرص الاستثمارية المتعلقة بقطاعات الخدمات وغيرها.
1: سائل يعني في سؤال يسأل، من يأتي قبل؟ هل نحن ننتظر المستثمر أن يأتي إلينا أم نحن نذهب إليه؟
0: نحن نعمل على الوتيرتين.
1: البعض يستخدم التواصل الرقمي، بعض يتواصل للتقنيات، لكن نعم. في نوعية تستهدف المستثمر.
0: نعم، نحن هذا ما ذكرته، تم استهداف المستثمرين. حقيقة أصلا خطتنا كلها مبنية على الاستهداف، يعني عندنا من شهر 5 لحد شهر 12 عدد كبير ومكثف من الزيارات الميدانية لجميع دول العالم، وهذه الزيارات لن تنقطع، بتكون بشكل جدا مستمر، وعليها مؤشرات أداء ونتائج واضحة بالنسبة ل استهداف هذه الشركات والمستثمرين، وأيضا نستقبل الطلبات من المستثمرين في في في في في في نفس المجال يعني أو في نفس الجانب.
1: جميل جدا. مستمعينا الكرام، كنا معكم في الحلقة الخاصة من برنامج المنتدى الاقتصادي، والتي ناقشنا فيها التنافس على الفرص، صناعة الجاذبية الاستثمارية، ومكان سلطنة عمان في خارطة الاستثمار الإقليمية والدولية. كل الشكر والتقدير لضيفتنا الكريمة سعادة ابتسام بن أحمد بنت أحمد الفروجي، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار. كما أشكر زملائي على فريق العمل على إخراج هذه الحلقة. كان معكم أحمد كشوب، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من المنتدى الاقتصادي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا سعادة، ما قصرت.
1: شكرا جزيلا،
0: أحسنت. شكرا.
2: المنتدى الاقتصادي، نحو اقتصاد بنيته تنافسية. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.

التاسعة مساء في إذاعة سلطنة عمان، أهلا بكم مستمعين الكرام إلى نشرة الأخبار وتتابعون في أبرز أنبائها. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا بإصدار قانون مؤسسات المجتمع المدني. بلدية مسقط توقع عددا من الاتفاقيات لتنفيذ مشاريع خدمية وتطويرية جديدة في مناطق المعبيلة والقرم والعامرات. وإيران وإسرائيل تعلنان وقف إطلاق النار بينهما بعد سلسلة من الهجمات المتبادلة، وجماعة أنصار الله اليمنية تفرض حظرا على مرور السفن الإسرائيلية في بحر الأحمر. أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مرسوما سلطانيا فيما يأتي. بسم الله الرحمن الرحيم. مرسوم سلطاني رقم 64/2026 بإصدار قانون مؤسسات المجتمع المدني. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت. المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون مؤسسات المجتمع المدني المرفق. المادة الثانية: يجب على المخاطبين بأحكام القانون المرفق توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز عاما من تاريخ العمل به. المادة الثالثة: يصدر وزير التنمية الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال عام واحد من تاريخ العمل به، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق. المادة الرابعة: يلغى قانون الجمعيات الأهلية المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه. المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في 22 من ذي الحجة سنة 1447 هجرية، الموافق 8 يونيو سنة 2026 ميلادية. استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني سعادة سيرنفياس غودانفارثي سفير جمهورية الهند. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية وبحث مجالات التعاون المشتركة بين سلطنة عمان وجمهورية الهند. من جانبه أشاد سعادته بمستوى التنسيق بين البلدين وما يشهده من تطور مستمر. كما استقبل معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني سعادة الدكتور توماس أورتيلي سفير الاتحاد السويسري المعتمد لدى سلطنة عمان. جرى خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث مسار العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة للبلدين الصديقين، كما تم التطرق إلى بعض القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. عقدت في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية أعمال الدورة 11 للجنة العمانية الكويتية المشتركة لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. وشهد الاجتماع التوقيع على مذكرتي تفاهم في الأمن السيبراني والتقييس. ترأس الاجتماع من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الكويتي معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية الكويت. مشروع تطوير ولاية بوخا ومقترح تطوير السوق القديم بولاية خصب بحثها المجلس البلدي بمحافظة مسندم. كما ناقش المجلس خلال اجتماعه السادس لهذا العام مشروع تطوير منطقة المزارع بولاية مدحة لدعم القطاع الزراعي وتحسين البنية الأساسية فيها،
إضافة إلى مشروع ازدواجية طريق قرون الصيد خب الشامسي بولاية دبا. ترأس الاجتماع معالي السيد فيصل بن حمود البوسعيدي رئيس المجلس البلدي بمحافظة مسندم. انتقلت مهام تشغيل محطة الإنقاذ البحري من هيئة الطيران المدني إلى هيئة الدفاع المدني والإسعاف في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة الاستجابة للطوارئ ورفع كفاءة خدمات الإنقاذ. وأكدت الهيئة جاهزيتها الكاملة لتشغيل المحطة من خلال كوادر وطنية مؤهلة ومتخصصة في مجالات البحث والإنقاذ المائي والإسعاف، حيث جرى استكمال الإجراءات التشغيلية والفنية اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة. ويعد انتقال مهام تشغيل محطة الإنقاذ البحري خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة السلامة البحرية في سلطنة عمان من خلال توحيد جهود الإنقاذ تحت مظلة هيئة الدفاع المدني والإسعاف. بدأ بجمهورية مصر العربية التمرين العسكري العماني المصري المشترك قلعة الجبل 2 بمشاركة وحدات من مظلات سلطان عمان بالجيش السلطاني العماني ووحدات من قوات الصاعقة بالجيش المصري، ويستمر حتى 16 من يونيو الجاري. ويأتي تنفيذ هذا التمرين العسكري المشترك وفق الخطط التدريبية للجيش السلطاني العماني في إطار تبادل الخبرات وإكساب المشاركين من الجانبين المهارات في تنفيذ الخطط العسكرية المشتركة، إلى جانب تعزيز التعاون العسكري المشترك بين سلطنة عمان والدول الشقيقة والصديقة. نحو 3 مليارات ريال عماني قيمة الاستثمارات الجديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء ومنشآت صناعية للأمونيا ومنتجات البطاريات الكهربائية والمواد الكيماوية ومجمعات صناعية وسياحية وسكنية. وجاءت هذه الاتفاقيات بعد توقيع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة 10 اتفاقيات باستثمارات من شركات سلطنة عمان والهند والصين وألمانيا والفلبين وجمهورية مصر العربية. ثمان دقائق بعد 9 ليلا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. أنتم تستمعون إلى نشرة الأخبار. أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل وقف الهجمات المتبادلة بينهما، حيث قال مقر خاتم الأنبياء في بيان له وقف الرشقات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، متوعدا في الوقت نفسه بشن هجمات أشد ضراوة وإيلاما في حال تواصل العدوان والأعمال العدائية الإسرائيلية في المنطقة بما في ذلك جنوب لبنان. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي نهاية ما وصفه بالجولة التصعيدية مع إيران تلبية لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متوعدا بشن هجمات أعنف على الضاحية الجنوبية لبيروت في حال استمرار هجمات حزب الله. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا الطرفين لوقف فوري لإطلاق النار، محذرا من أن استمرار القتال قد يقوض مفاوضات السلام في المنطقة، وهو ما حذر منه أيضا الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. هذا وشنت إيران موجة صاروخية على مواقع في مدينة حيفا ومناطق إسرائيلية أخرى. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن الليلة الماضية بأنه أطلق موجات من الصواريخ تجاه مناطق إسرائيلية ردا على الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في لبنان وانتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه استهدف قواعد عسكرية إسرائيلية.
من جانبه شن الجيش الإسرائيلي غارات على وسط وجنوب إيران، وأوضح الجيش الإسرائيلي أن عشرات الطائرات الحربية شنت هجوماً واسع النطاق استهدف منظومات الدفاع الاستراتيجية التابعة للقوات الإيرانية. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت منشآت للبتروكيماويات في منطقة ماهاشر. وقال التلفزيون الإيراني إن الهجمات الإسرائيلية استهدفت مدن طهران وأصفهان وكرج وتبريز. وفي السياق ذاته، أعلنت اليوم جماعة أنصار الله في اليمن حظر الملاحة البحرية على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر. وأوضحت الجماعة أن أي تحركات أو سفن مرتبطة بإسرائيل في المنطقة ستعد هدفا عسكريا لقواتها. وأكدت الجماعة أيضا أنها هاجمت إسرائيل من خلال إطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة في منطقة يافا. حذر رئيس وزراء باكستان شهباز شريف من هشاشة وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، مؤكدا أن أي تصعيد جديد قد يقود إلى عواقب وخيمة. وقال شريف إن الجهود الدبلوماسية متواصلة مع الشركاء والأطراف المعنية لإيجاد حل سلمي للنزاع، مشيرا إلى الاقتراب من تحقيق الهدف النهائي للوساطة بين إيران والولايات المتحدة. ودعا شهباز شريف جميع أطراف الصراع إلى ضبط النفس ومنح السلام والدبلوماسية فرصة أكبر. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي في هجمات على مناطق في شمال قطاع غزة وجنوبه، فيما تحدثت مصادر محلية عن توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة الخاضعة لسيطرته. وأفاد مصدر طبي فلسطيني أن فلسطينيان كانا يجلسان أمام خيمتهما قبل أن تستهدفهما مسيرة إسرائيلية بصاروخين في منطقة العطار بالمواصي غربية مدينة خان يونس. وفي مخيم جباليا للاجئين شمال غزة استشهد 2 بينهما طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، وأصيب آخرون في غارة جوية إسرائيلية نفذت بالقرب من مجموعة من الأشخاص كانوا يحفرون بئرا. من جهة أخرى، تستضيف القاهرة جولة جديدة من المباحثات المكثفة بين وسطاء مصر وقطر وتركيا وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حركة حماس، في محاولة لدفع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة برعاية أمريكية. وقد تركزت اجتماعات الأحد التي وصفت بالإيجابية على مناقشة خارطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تتضمن تسليم لجنة وطنية فلسطينية إدارة القطاع ونزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي التدريجي وبدء الإعمار. أعلنت روسيا سيطرتها على بلدة خييمك في مقاطعة دونستيك شرقية أوكرانيا. وأكدت القوات الروسية أنها نفذت ضربات استهدفت منشآت للنقل والطاقة ومستودعات عسكرية. وتبادل الجانبان الاتهامات باستهداف المدنيين، حيث قالت موسكو إن هجوما بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت قطار ركاب في محطة داكانغوي في شبه جزيرة القرم أسفر عن مقتل مدني وإصابة 3 آخرين، فيما أعلنت كييف مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين جراء هجوم بطائرة مسيرة روسية على مدينة زابوريجا. تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بدعم الرئيس الكوري الشمالي كيم جون أون بتعميق التعاون بين البلدين في زيارة هي الأولى له منذ 7 سنوات. وقال الرئيس الصيني خلال قمة في بيونغ يانغ إن بكين لن تتخلى عن التزامها بحماية المصالح المشتركة مع جارتها، مؤكدا استعداد بلاده للارتقاء بالعلاقات مع كوريا الشمالية إلى مستويات جديدة وتوسيع التعاون في مجالات تشمل التجارة والزراعة والبناء والتكنولوجيا، إضافة إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي وحماية مصالح الدولتين الأمنية.
أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 544 حالة بعد أن جاءت نتائج 27 عينة جديدة إيجابية خلال الساعات 24 الماضية. وأظهرت بيانات حكومية أن الحالات المؤكدة تشمل 91 حالة وفاة. توفي أكثر من 31 شخصاً وأصيب آخرون جراء زلزال بلغ قوته 7.8 درجة ضرب الساحل الجنوبي للفلبين، متسبباً بأضرار مادية وانهيار عدد من المباني. وحذرت السلطات من احتمالية حدوث موجات تسونامي على طول سواحل الفلبين وعدد من دول المنطقة من بينها اندونيسيا وبلاو وتايوان وبابو غينيا الجديدة. وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الهزة ضرب على عمق 35 كيلومترا قبالة جزيرة ماندناو، وتواصل فرق الإنقاذ والجهات المعنية تقييم حجم الأضرار والخسائر الناجمة عن الزلزال والبحث عن المفقودين. ختام النشرة تذكير بالعناوين: جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا بإصدار قانون المؤسسات المجتمع المدني. بلدية مسقط توقع عددا من الاتفاقيات لتنفيذ مشاريع خدمية وتطويرية جديدة في مناطق المعبيلة والقرم والعامرات. وإيران وإسرائيل تعلنان وقف إطلاق النار بينهما بعد سلسلة من الهجمات المتبادلة، وجماعة أنصار الله اليمنية تفرض حظرا على مرور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر. أعد لكم هذه النشرة من دائرة التحرير السمعي سليمان بن سهيل الكيومي، ونفذها على الهواء مباشرة عبد الله بن محمد السنيدي. شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة، وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: مستمعين الأكارم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في أسلوب حياة.
2: مرحبا بكم مستمعينا في هذه الحلقة التي نركز فيها الضوء على وسائل التواصل والأطفال.
1: نتحدث فيها عن دور الأسرة، دور الوالدين في التوجيه والمتابعة، وكيف نصنع توازنا صحيا بين اهتمامات الأطفال وانفتاحهم وانجذابهم لهذه التكنولوجيا، وبين أكيد حمايتهم وحماية طفولتهم وبراءتهم.
2: نعم فاطمة، حيث أن وسائل التواصل الاجتماعي هي سلاح ذو حدين للأطفال، أكيد مع الكثير من التوعية والتوازن رح نصل إلى بر الأمان.
1: وكيف ممكن أن نجعل من وسائل التواصل أداة معرفة وليس مصدر للقلق والتأثير السلبي؟
2: كل هذا سوف نتعرف عليه من خلال ضيوفنا في حلقتنا لليوم. هذه تحية من فريق العمل.
0: أسلوب حياة،
2: معكم في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
1: وأجمل التحيات منا في التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الخطالي،
2: وهذه تحيات المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني. أهلا بكم.
3: أين تكمن صعوبة التعامل في التواصل مع جيل يقضي ساعات طويلة أمام الشاشات؟
0: حديث اليوم.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حديث اليوم، نناقش موضوع مخاطر وسائل التواصل ومحتواها على أطفالنا. أكيد اليوم أصبح العالم بأسره يمر عبر شاشة صغيرة بين يدي أطفالنا، نجد أنفسنا أمام تحدي تربوي كبير. أكيد لأن وسائل التواصل الاجتماعي بقدر ما هي تقدم الكثير من المعرفة والاتصال، إلا أنها تحمل في طياتها تيارات قد تجرف براءة أطفالنا وتصطدم بقيمنا وثوابتنا الأصيلة.
1: وكما نعلم وبطبيعة الحال مستمعين الأكارم، لا نستطيع أن نعيش في معزل عن هذه التقنية أو نغلق الأبواب في وجه هذا التطور التكنولوجي المستمر، لكن أكيد نحتاج لتحقيق التوازن في عدم حرمان أطفالنا من التكنولوجيا ومن التقنية، وفي ذات الوقت غرس هذه البوصلة الإخلاقية التي تجعلهم يميزون بين الغث والسمين.
2: نعم فاطمة، كيف ممكن نحن نحمي أطفالنا من محيط العالم الافتراضي، وكيف من الممكن أن نجعل من هذه التقنية أداة لبناء عقولهم وليس العكس؟ أكيد رح نتعرف على تفاصيل كل هذا الموضوع مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ أحمد بن سيف العيسائي، متخصص في التربية والتطوير الشخصي ومتحدث في قضايا المجتمع. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد.
4: أهلا وسهلا فيكم، ومشكورين على طرح مثل هذا المواضيع اللي فعلا تلامس الناس ومحتاجينها كثير، خصوصا أولياء الأمور اللي يكونوا حريصين على حماية أبنائهم من أي شيء ممكن يصير.
1: نعم أهلا بك أستاذ أحمد، وأكيد عالم وسائل التواصل الاجتماعي، عالم التكنولوجيا والتقنيات، والآن الذكاء الاصطناعي، يعني عالم مهم، ومثل ما قلنا ما ممكن نعزل أنفسنا وأبنائنا عنه. قد يعتقد البعض أنه فقط يعني هذه الوسائل هي وسائل الترفيه والتسلية، لكن قد تخفي بعض المخاطر الغير ظاهرة، قد تحمل بعض الرسائل والأجندة التي قد تتنافى تماما مع مبادئنا وقيمنا، فما هي أهم المؤثرات التي ممكن أن تشكل خطرا كبيرا على أطفالنا وعلى سلوكهم وعلى وعيهم؟
4: والله واحد من أبرز المخاطر اللي هي إعادة تشكيل الوعي عند الأطفال. يعني لو بنشوف مثلا قبل وجود السوشيال ميديا كانوا الأطفال في عندهم مدخلات محددة بسيطة جدا تشكل وعيهم، تشكل سلوكياتهم، معتقداتهم، تفاعلهم مع العائلة، تفاعلهم مع العالم بشكل عام. اليوم المدخلات صارت كثيرة جدا مع السوشيال ميديا، صار هذا الطفل يعني تدخل عليه أفكار بالنسبة له هو ما شافها في المجتمع اللي موجود هو فيه، سواء في الأسرة، سواء حتى إذا كان في المدرسة وغيره، فيبدي يشتغل الفضول عنده، لأنه هم فترة فضول كبيرة واستكشاف طبيعي، سبحان الله الله زرع فيهم هذا الفطرة. لكن مع كمية المدخلات الكبيرة هذا يبدأ هذا الطفل يتشتت. فأول وأبرز المخاطر هي إعادة تشكيل الوعي. الشيء الآخر، المؤثرين اللي موجودين أيضا في السوشيال ميديا اليوم كأنهم يأخذهم هذا الطفل نموذج، هذا النموذج هو المثال الوحيد لمثلا للسعادة، للنجاح، حتى عن طريق كلامهم، عن طريق اللبس اللي يلبسه وغيره. ويمكن يعني نشوف مدارسنا كثير، واحد من أسباب نزول المستوى مع بعض الطلبة عشان ما نعمم هو تأثرهم بالمؤثرين هذولا. وصادفنا طلبة كثير نزل مستواهم بعد الحديث معهم، أكدوا لنا أنه يعني أنا ليش أتعب مثلا في الدراسة وياخذ مني فترات طويلة، وفي حين أني أنا ممكن أصير مثل المؤثر الفلاني وخلاص. يعني يصير عندهم اللي هو أنا ممكن أسميه سلب الملل. الملل الطبيعي لازم يكون عند الطفل، الطفل لازم يحس بالملل عشان قدرات معينة تشتغل معه. المؤثرين هذول ممكن يزرعوا فيهم أنه الحياة أسهل، لأنهم هم أصلا يصوروا لهم زوايا محددة هم يختاروها بعناية شديدة جدا، يعني يأخذوا الزاوية اللي يريدوها، يوزعوا الفكرة اللي يريدوها، فيتأثر هذا الطفل. فواحدة منهن أيضا اللي هو النمذجة أنه هو يأخذ نماذج معينة. واحدة من المخاطر أنا أشوفها أنه هذا الجيل محتاج إلى قدوات، ومحتاج أنه يصنع لنفسه كيان. فإذا مثلا هو ما تأثر كثير بالأسرة وراح إلى العالم الافتراضي، في الفترة الماضية كنا نسولف مع بعض المختصين نناقش فكرة هل اللي موجودين في الألعاب الإلكترونية هم كلهم فعلا من نفس العمر؟ فاتضح معنا أنه أحيانا ممكن الطفل يطلع يدخل يعني في شات معين في الألعاب الإلكترونية يكون على أساس أنه في فئة من عمره هو، لكن نكتشف أنه لا، في أعمار كبيرة هم يريدوا أصلا هذا الطفل هدف مالي، يسقط عليه بعض الأفكار، يكون مستهدف لبعض الخصوصية وغيره. آخر شيء اللي هي الخصوصية، يعني صحيح. الطفل هذا ويمكن
1: عالم مكشوف،
4: عالم مكشوف،
1: عالم مكشوف. نعم.
4: ويمكن أنا أسأل بعض اللي مثلا دخلوا عيالهم في عالم المحتوى وعالم السوشيال ميديا من الحين،
1: أصبحوا هم المحتوى،
4: هم المحتوى. أنا أتساءل هل في المستقبل هذول الأطفال بيحاكموا أولياء أمورهم؟ أنت سلبت خصوصيتي بدون إذني، بدون وعي. في نماذج جميلة طيبة، يكبر الطفل يحصل أصلا نفسه صنع له والده مساحة معينة يبدع فيها، سمعة طيبة بين الناس،
1: شهرة جميلة،
4: كيان حلو. لكن هل كل النماذج؟ أنا لو بدخل في نية بعض الأطفال البريئين الحين هم ما راضين عن الوضع اللي هم فيه. فهذا تلخيص بسيط، ولا هي المخاطر كثيرة ما تخلص.
2: نعم. طيب يمكن يعني الوالدين يشوفوا أنه بهذه الطريقة أنهم هم يقللوا من الفجوة اللي صايرة بينهم وبين أطفالهم، بأنهم هم يدمجوا نفسهم في هذا العالم ويدخلوا فيه، فلذلك هم مثلا يشاركوا أبنائهم ويصوروهم في كل لحظات حياتهم، ولا إيش؟ أنت إيش رأيك؟
4: هي ممكن تكون جانب معين، وذكرنا أنه في نماذج فعلا ظهرت لنا جالسة تطلع، يعني تخرج أفضل ما عند هذا الطفل من مواهب. صرنا نشوف ما شاء الله اليوم أطفال محتواهم جالس ينتشر، ما بس في عمان، خارج عمان، في الخليج، في العرب. يعني فعلا هذول الآباء صنعوا لابنهم محتوى طيب، لكن في حين أنه في بعض الأبناء يتعرضوا للتنمر مستمر في أي بيئة يكونوا موجودين فيها، في المدرسة وغيرها، بسبب المحتوى اللي هم انفرض عليهم، هم ما كان عندهم اختيار. فهي معتقدات خاطئة تكون عند أولياء الأمور في المجال التربوي بشكل عام، أنه أنا أريد أردم الفجوة اللي بيني وبين هذا الطفل، ما تكون بهذا الشكل. أنك تردم الفجوة أنك أنت تحاول تستوعب هذا الطفل، ما تحاول أنك تفرض عليه شيء معين. الجيل هذا إحنا كثير نسمع عبارة أنه جيل صعب وجيل ما يسمع الكلام ومن هذا المسميات. أنا بالعكس أشوف أنه هذا الجيل من أكثر الأجيال اللي مرت أكثر وعيا، لأنهم هم تعرضوا للوعي من فترات مبكرة جدا. يعني الأجيال السابقة كانت تتعرض لجزء من هذا الوعي في مراحل متقدمة جدا، يمكن تكون حتى بعد المدرسة. فهذول الأطفال واعين جدا، لذلك أن نردم هذا الفجوة ما يكون بالإجبار، يكون بالحوار. وأنا بضرب مثال، ممكن بعض التطبيقات اللي ينغمس فيها هذا الطفل من ألعاب إلكترونية وغيرها، إذا إحنا سلبناها فجأة ممكن أنها تصير عنده ردة فعل عكسية عند هذا الطفل، يعاند الموضوع، يستمر فيها، وممكن أنه أوكي لما تكون أنت موجود معي أنا ما بدخل هذه التطبيقات، لما تكون ما موجود أنا بخذ راحتي فيها. عكس أنه إحنا لما نفهم طبيعة هذا، تعال وش أكثر شيء أنت حبيته في التطبيق، ليش أنت يعني سمحت له أنه يأخذ من وقتك كثير، وأبدي أخذ في الحوار معه، أبدي أفهم هو كيف طريقة تفكيره. أحيانا بعض الأولياء الأمور لازم شوية يتخلوا عن الكبرياء اللي معهم، أني أنا فاهم كل شيء، ما لازم تكون فاهم كل شيء. يمكن هذا الطفل يكون عند يعني فاهم بعض الأشياء أكثر منك، فجميل جدا أنك أنت تصنع الثقة معه عن طريق أنك تسأله، يعني هذا وش فيه، ندخل مع بعض التطبيق ما مشكلة، اشرح لي. هو لما يشرح لك أنت كذا تبنى جسر من الثقة، هو يفهمك أنه والله أنا شوف عندي كيان، عندي قيمة. يعني ولي الأمر هذا لما يسألني ما يسألني عشان يفرض علي شيء أو أنه أنا ما أفهم، لا، هو جالس يشاركني، جالس يشوف أني أنا فاهم في الموضوع. فالفجوة هذا تبدأ تتقلص أكثر وأكثر لين نوصل لدرجة من الوعي عند هذا الطفل يكون هو قادر أنه يحمي نفسه من هذه الأشياء.
2: يعني يكون الوالدين بصفة الصديق أكثر من أنه يكون والد في هذه الحالة، عشان أنه هو يقدر يوصل لعقلية الطفل إيش يفكر وإيش الأشياء اللي يحبها، وكيف أنه هو يحاول يقنن هذه الوسائل التواصل اللي يستخدمها في الاستخدام الجيد. يعني
4: بالضبط. وهنا أيضا يعني فرصة طيبة أن أنا أوضح موضوع، يعني كثير من أولياء الأمور يريدوا أنهم يكونوا أصدقاء لأبنائهم، والفكرة هذا جدا عظيمة، وصراحة يعني حتى في الميدان التربوي شفنا لها أثر كبير. لكن لازم نفهم شيء واحد، أن لما نطبق فكرة أني أنا صديق لابني ما معناته أنه أنا بخفي كل الحدود اللي بيني وبينه. لازم أنا أحتفظ بالحد الأبوي اللي بيني وبين هذا الطفل. يعني بعض أولياء الأمور أنت روح سوي اللي تريده، أغلط بتتعلم، بس أنا بشوفك من ناحية الزميل. ولو يعني بنطبق هذا الشيء على حياتنا الاجتماعية، أنا في أشياء يعني أخذ راحتي لما أكون مع الشباب فيها، من سوالف، من أفكار، من غيرها، لكن لما أكون في البيت مع الوالد لا، أبدي أغير النمط. فليش؟ لأنه هو رسم لي حد معين، أنك هذا الحد يا أحمد لازم تلتزم فيه معي. أنت إذا باكر طحت في مشكلة لا تظن أني أنا بصفق لك لأنك سويت مشكلة، ولا تظن أني أنا بتخلى عنك، أنا بسندك وبكون معك، لكن أعرف أنك أنت لازم تكون جزء من الثمن اللي يندفع. كذا احنا نبني جيل صلب، جيل ما جالس ان احنا نشوفه بس من ناحيه هو على مسرح واحنا المتفرجين.
1: نعم. ايضا استاذ احمد ذكرت موضوع ان الاطفال اصبحوا هم المحتوى، سواء هو بنفسه عنده صفحه او الوالدين او احد الوالدين اتخذوا يعني من هذا الابن محتوى. ونحن نعلم ان في بعض الدول منعت هذا الامر تماما، اكيد لما فيه صالح الطفل. أيضا الأطفال الآن منتشرة عندهم الهواتف، كيف ممكن نضع هذه الحدود؟ كيف ممكن يعني نحن نعيش صراحة يعني تناقضات كبيرة إذا تتفق معي، يعني نحرص عليهم، حريصين عليهم، في نفس الوقت لا يظهرون في وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا لا نعمم هنا، ما هي الحدود، ما هي الضوابط اللي ممكن نضعها لأنفسنا ولأطفالنا؟
4: هي كلمة تضادات، أنا بدخل منها المدخل.
1: نعم.
4: اليوم عندنا صارت تضادات كبيرة في السوشيال ميديا لعبت في إعدادات هذا الطفل كثير. أعطيش مثال، في مثلا بيتصفح الشورت اللي موجود مثلا في الانستغرام، بيطلع لشخص خبير في مجال معين ينصحه أن من طلب العلا سهر الليالي، في نفس اللحظة بينتقل للريل الثاني أو الشورت الثاني أنك عشان أنك تبدع لازم تنام بدري. هذا الطفل بيسأل نفسه، طيب من الصح الحين؟ هل أنا لازم أسهر عشان أنجح؟ ولا أنام بدري عشان أنجح؟ ولا وش الموضوع بالضبط؟
1: أنت لا تمسك تلفونك أساساً ولا إيش؟
4: لا تمسك تلفونك،
1: لا تمسك تلفونك في وقت متأخر، يعني نقول على سبيل المثال، أو نحدد ساعات استخدام الهاتف.
5: صحيح.
4: نعم، لكن هذا، شوف، هذا التضادات أصلاً موجودة مع الطفل، فما بالش مع ولي الأمر.
1: صحيح.
4: يعني ولي الأمر أنا أريد أحمي ولدي، بس أنا بعطيه تليفون في سن هو الفضول عند في أعلى المستويات، وبترك بدون رقابة، بدون توجيه، بدون وعي. طيب أنا إيش أنتظر في المقابل من هذا الطفل؟ هو أصلا شركات ومؤسسات عملاقة تشوفه هو مجرد مادة إعلانية أو مادة تجارية. أنا أعرف كيف هو، وش اهتمامه، أنا بعرض عليه المحتوى اللي هو الإطار الخوارزمي هذا اللي ترسمه لنا أو ترسمه لهم السوشيال ميديا. أنا بطرح لك فكرة معينة، أشوف مدى استجابتك كطفل فيها، هو بدافع الفضول أكيد أنه بيدخل فيها وبيتعمق فيها. التضاد الثاني، أنا كولي أمر أحيانا أنصح الطفل أنك قلل الاستخدام، بس أصلا أنا تليفوني أبدا ما ينزل من يدي. كيف انه ممكن كذا؟ واحنا، وانا سمعت يعني عباره جميله، انه ما تنصح الابن بشيء الا وانت تطبقه على نفسك. وفي عباره يتداولوها العرب كثير، لكي تطاع امر بما يستطاع، ما تصير تفرض على الابن شيء انت بنفسك ما راي منك
1: تطبقه. اذا الضوابط تبدأ من الأهل أنفسهم،
4: تبدأ من الأهل وتنتقل تلقائيا إلى الأطفال.
1: هذا بالنسبة لاستخدام الهاتف. فماذا عن الأولياء الأمور اللي يستخدموا الأطفال كمحتوى ويعني يشعرون أنه أمر عادي؟ بالعكس، يعني ونكون يعني واضحين أكثر، ممكن يكون كمصدر دخل أحيانا. يعني الطفل يقوم بعمل إعلانات.
4: والله أنا أتمنى بعض أولياء الأمور يسألوا نفسهم سؤال بعد 20 سنة، لما يستوعب الحياة هذا الطفل، هل بيكون راضي عن المستوى اللي أنا كولي أمر فرضت عليه؟ الواقع اللي أنا اليوم خليت هذا الطفل بدون حتى ما أخذ رأيه فيه. حالات تنمر كثيرة تصير في المدارس لبعض الأطفال بسبب من؟ سبب ولي الأمر. هذا الطفل أصلاً أنت اللي تعلمه الصح والغلط، فهو لما تفرض عليه واقع معين وتشجع عليه وتدعمه بكلمة أتيت من قوة، هو أكيد أنه بيشوف هذا المجال صحيح، أنه هذا الشيء هو الصح، لأنه من وين حصلت الأمر؟ حصلته من من من المربي الأول لي. فأنا أتمنى أنهم يسألوا نفسهم هذا السؤال. الشيء الثاني، لازم نطلع من فقاعة المال شوي. في أشياء أثمن بكثير من الفلوس.
1: صحيح.
4: أنت اليوم بتشل هذا الطفل، بتعرضه لمحتوى يعني مشين نوعا ما،

0: اللي هي السجلات المنزلية وغيرها، في دعم كبير لازم نوجه هذا الطفل يروح ذا المسار، ما نروح احنا نسلب طفولته مقابل مادة يعني.
1: أسلوب حياة.
2: طيب بما أنه نحن يعني أطفالنا معرضين لوسائل التواصل الاجتماعي بشكل مستمر، وربما قد يعني نغفل في بعض الأحيان عن مراقبتهم، مراقبة الأشياء اللي يتابعوها، فكيف نتعامل مع الأطفال في حال مثلا تعرضهم لمحتوى غير لائق، أو في حال مثلا تعرضوا للإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
0: هذا أنا أشوف أنه ممكن نقسمها إلى ثلاثة أشياء. القسم الوقائي في البداية، قبل لا يروح هذا الطفل ويتعرض لهذه المحتويات، أنا لازم أصنع له درع يحميه من هذه الأشياء. درع عبارة عن وعي، أنا أوضح له هذه الأشياء، أنك أنت مجرد وجودك في هذا الفضاء راح تواجه 1 2 3، في استعداد نفسي مسبق يكون عند هذا الطفل، يعني يقلل الأثر بنسبة كبيرة جدا. القسم الثاني اللي هو القسم الإنمائي، أنا أبدي أعطيه نماذج معينة، أبدي أعزز فيه مهارات معينة. أنت لما تتعرض للتنمر إيش يعني تنمر؟ كيف لازم تتعامل؟ أعطي نماذج معينة، قصص معينة. المرحلة الأخيرة المرحلة العلاجية، اللي هي خلاص هذا الطفل صار أمر واقع، اتعرض إلى هذه المحتويات، تعال أنا أبدي معه خطة علاجية. وأنا أشوف على رأسها، أنا ضد جدا الصدمة الأولى. الصدمة الأولى هي اللي تحدد مدى تقبل هذا الطفل واستيعابه للأفكار اللي أنت تريد تزرعها عنده. يعني البعض يشوف أنه ولده تعرض لمحتوى غير أخلاقي، يروح مباشرة يهاجمه، وتغافل عن فكرة أنه هو أصلا في سن الاستكشاف، بفترة الطبيعية انجذب لمحتوى معين يريد يفهم وش وراء هذا المحتوى. فالصدمة الأولى لازم تكون اللي هي الهدوء، ولي الأمر لازم يهدأ، تعال بأخذك معي في حوار، ليش أنت فتحت هذا الشيء؟ كيف وصل لك؟ أبدي أدخل معه في موضوع أعمق جدا. وأنا أتمنى أولياء الأمور يغيروا فكرتهم أو نظرتهم للطفل. البعض مثلا ينصح زميلك ولي أمر لا تناقش ولدك في أفكار كبيرة ما بيستوعبها، بالعكس الطفل هذا كل ما عرضته لأفكار أكبر من عمره في هالزمن مع كمية المدخلات هذه يستوعب أكثر، عنده كمية وعي كبيرة. فأدخل معه بالتدريج، أنت كيف وصلت لهذا المستوى؟ وش اللي تعرفه عن هذا الموضوع؟ فتخيل إحنا أصلا بدينا من المرحلة الأولى الوقائية وشكلنا مع الدرع وصار عنده أصلا معرفة، عززنا المهارات في الجانب الإنمائي، يكون العلاج معنا أسهل ما يمكن. الشيء الأخير في هذا المحور والزاوية هذه، أنا ممكن أفرض على الطفل شيء كسلطة أبوية أسهل ما يكون، لكن إذا ما كان أخذ هذا الشيء بقناعة مستحيل يستمر عنده، مستحيل. يعني مرة أذكر مثال، واحد من الطلاب سألني ليش أستاذ أنتو تمنعونا من أن نشيل تليفوناتنا المدرسة، وش الهدف؟ وكان معصب، يعني في الجامعات عندهم تليفون، في الكليات عندهم تليفون، ليش إحنا بالذات تمنعونا؟ يا أخي نريد نشيل تليفوناتنا. تعال يا فلان، مسكت على صوب، تعال بخبرك، خلى نفسك مكاني أنا أو مكان المدير نفسه أو الوزير اللي يكون مسؤول عن الجانب التعليمي أو التربوي. وصلتك حالات أنه في طلاب تم استغلالهم بس لأنهم شلوا تليفون معهم، بتحس أنه درجة النرفزة اللي كان هو فيها بدأ شوية ياخذها بعقلانية أكثر. طيب وش رايك انه في بعض الطلاب يصوروك بدون علمك ويروحوا يشوهوا صورتك او ينشروها بدون علمك، هل انت ترضى ذا الشيء؟ لا طبعا. طيب ايش رايك انه في بعض الطلاب يسووا كذا كذا، وابدي اعطي الاشياء اللي تلامس قناعاتك كطفل. في النهايه انا هذا الموقف صار معي، انا رد الطالب كان علي، والله صراحه استاذ معكم حق، اذا كان هذا فعلا يصير معكم حق. فكر شوي، طيب أستاذ ليش أنتوا ما تعطونا التليفونات بس ما تعطونا كلنا؟ طيب أسئلة منطقية يسألها هذا الطفل. لما يوصل لذي المرحلة أعرف أني أنا وصلت إلى عمق الوعي عنده، تعال أنا ما أعطيك لأني أنا أثق فيك أنت، بس أنت ممكن تخلي التليفون تنساه في الطاولة ويشله واحد ثاني ويستخدمه عنك. آه والله صح. فكلما لامست القناعات عند هذا الابن والله أسهل ما يكون. أنا ممكن هذا الجهاز فجأة أشوفه ماسكنه، طيب أنا ما منعتك بسحبه عنه، طيب وبعدين خلني أطلع برا على البيت، طيب خلني أسحب هذا الجهاز عنه بالكامل، هو بيروح بيوفر بطريقة ما جهاز آخر ويشتغل عليه. لكن لما يكون القناعة نابعة من داخله هو تلقى

0: تلقائيا بيعرف كيف يتعامل.
1: جميل. وأيضا في سياق الإقناع والحوار ممكن نتكلم عن الآثار السلبية نوعا ما، يعني كثرة استخدام الهاتف خاصة في بيئة المدرسة، يعني صعب راح تقل قدراته الذهنية التعليمية،
0: بالضبط.
1: التأثير على موضوع التركيز بشكل عام ممكن راح يخليه شخص منعزل قليل المشاركة الاجتماعية مع أسرته. إذا كيف نراقب هنا أستاذ أحمد؟ أنت كنت يعني ذكرت أيضا شيء ملفت، أن نعم نصادق أبنائنا لكن في جانب
0: حدود.
1: رقابي، أكيد في جانب رقابي، يعني إذا كيف نراقب ونصادق، كيف نحقق هذه المعادلة باتزان؟
0: نبدأ من خلال أن نغير قناعات عند أولياء الأمور بين مصطلح الثقة وبين مصطلح الرقابة. في خلطة كبيرة من خلال يعني حوارات كثيرة مع أولياء أمور كثيرين، يعني صار عندهم لخبطة بين هالمصطلحين. الثقة أني أنا أثق فيك، لكن أيضا أدرك أنك أنت في عمر لازم أنا أحميك، هذا الثقة. الرقابة لا، كلنا نعرف الرقابة أنه 1+1=2، أنا لازم أعطيك في فترة معينة، خلال هذه الفترة أكون جالس معك أو أنزل لك تطبيق أي حد من هذه. هذه كلها وسائل أنا بالنسبة لي أشوفها أشياء ما تمثل نسبة كبيرة، كثر ما أني أنا كيف أوصل لهذا الطفل أني أنا واثق فيك ترى، بس أنا من واجبي في هذه الفترة أني أحميك، من واجبي أني أوضح لك أنك أنت في حدود معينة أو أرسم لك أطر معينة لا تتجاوزها. حوار جميل صار بين ولي أمر وطفلة كلمني عنه، حلو أن يعني أنا أفتخر صراحة في هذه النماذج التربوية. كلم ولده كان يعني أنك أنت ليش دائما تشوف تليفوني؟ ليش دائما أنت تابع؟ ليش أنت رابط جهازك بجهازي؟ فشوف كيف التصرف التربوي الراقي جدا من ولي الأمر. تعال يا ولدي مسكف على جنب بهدوء بخصوصية تامة، أعطيك كيانك كرجل مهما كان عمرك صغير، أنا بحسسك بالكيان. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، طيب أنت بعدين لما تكبر وتصير عندك أسرة وتعطيهم تليفونات، بتخلي لهم كذا الفضاء مفتوح ولا لازم تتابعهم؟ يعني بتابعهم بس ما مثلك. طيب كيف ما مثلي؟ تعال أخبرك، أنت في خصائص المرحلة اللي أنت فيها عندك الفضول مرتفع، الله غرس فيك فطرة الاستكشاف عشان تنمو معك مهارات معينة، قدرات عقلية معينة وغيرها. طيب لازم أخليه يفهم هذا الشيء، فهو خلاه يفهم هالشيء. بعدين بعد حوار طويل فكر هذا الطفل، أيوة صحيح أنت لازم تتابعني في هذه الأشياء. مثلا أعطى مثال آخر، موضوع الاحتيال. تعرف أنه في طالب آخر أو طفل آخر دخل مثلا عالم الشات في الألعاب الإلكترونية وتم الاحتيال عليه؟ كيف تم الاحتيال عليه؟ طلبوا منه تصوير بطاقة الشخصية، بعدين طلبوا عشان أنه يرقوا إلى مستوى أو ليفل أعلى، بعدين طلبوا منه أنه يصور البطاقة البنكية مال والدته، واستغل أنه هو يعرف مكانه فراح وصورها، فانسحبت الأشياء. فهذا الطفل تبادر إلى ذهنه سؤال، طيب يعني هو ما فكر الله يهدي يعطيه؟ أو مثلا طيب وعطاهم كيف بيستوي؟ ترى لازم. إذن هنا بدخل، تعال لازم أوعيك من جانب تقني. فخلاص استوعب هذا الموضوع. وفي شيء مهم في هذا المحور، ولي الأمر لازم ما ينغلق في هذا الجانب من حجة أني أنا بدرأ عن نفسي الشر. بالعكس، أنت لازم تثقف نفسك تقنيا، لازم تثقف صحيح. نفسك اجتماعيا، تشوف العالم وين ساير،
1: تكون مطلع. أكيد
0: تكون مطلع. ما معقولة أنك باكر تصادف مشكلة مع ابنك وانت ما عارف عن وش يتكلم. يعني في أولياء أمور يرددوا عبارة احنا ما نعرفهم حتى المصطلحات اللي يستخدموها، ترى كلنا يعني حتى اللي هم من الجيل نفسه ما شرط انهم يعرفوا المصطلحات، بس انت لازم تكون على وعي ودراية في هذا
2: مواكب.
0: الجانب مواكب.
3: أسلوب حياة.
2: طيب في الختام، إذا كان هناك من نصيحة تقدمها للوالدين في متابعة أطفالهم، توعيتهم عن مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، محاولة أيضا احتوائهم وفهمهم أكثر من موضوع الرقابة في هذا الموضوع.
0: والله أنا أقدس جدا موضوع الحوار ومبدأ الحوار مع الطفل. الطفل هذا مهما كان عمره لما يحس أنك أنت تعطي قيمة أني أنا بدخل معك في حوار، هو تلقائيا يسلم لك الوعي وتعال شكل على راحتك. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، لازم كولي أمر نفهمه كيف تشتغل السوشيال ميديا اصلا؟ ليش وجدت السوشيال ميديا؟ سؤال بسيط، لو ولي الامر الحين راح وسال والده ليش في تطبيقات مجانيه؟ يعني شركه عملاقه جدا تقدم لي الكميه الهائله من الخدمات بالمجان، ليش موجوده؟ فلما ابدي اعلمه انه ما في شيء مجان، انت راح تكون المستهدف اذا، وانت راح تكون كذا اذا، راح يستوعب اني انا تلقائيا لازم احمي نفسي، فهو بيستوعب الموضوع. موضوع أيضا كيف يعمل الدوبامين، كيف يستغله، كيف يستغله موضوع حماسي انجذابي. سؤال بسيط، ليش أنت تنجذب لهذا المحتوى؟ لأنه والله حسيت أنه يلامسني أو في إطار اهتمامي. أبدأ أعلمه أن ترى الدوبامين يشتغل بالطريقة الفلانية، هم يدخلوا بدراسات نفسية وغيرها، وأؤكد على مبدأ لا تستصغر عقلية هذا الطفل، لا تستكبر عليه المصطلحات، بالعكس كل ما دخلت مع مصطلحات وخصوصا هذا الجيل المطلع راح يكون معك أول بأول. أيضا لازم أعلمه الخوارزميات نفسها كيف تشتغل، يعني بسؤال بسيط، ليش إحنا الحين نتكلم عن موضوع بعد شوي أفتح السوشيال ميديا أحصل بوست يتكلم عن نفس الموضوع؟ هل احنا فعلا مراقبين او غيره؟ بعيدا عن نظرية المؤامرة، هي خوارزميات جالسة تشتغل. انا كيف فكرت في الموضوع؟ بناء على اخر مدخلات، اخر مدخلات كانت عبارة عن وش؟ عن محتوى شفته في واحد من مواقع التواصل الاجتماعي، لما انعرض لي في البرنامج الثاني الخوارزميات فهمت اني انا مهتم، اذا انا بضيف ضخ المحتوى هذا. باختصار شديد، الحوار اهم شيء يشكل وعي هذا الطفل أو يحميه من هذا الفقاعة اللي هو فيها. في آخر نقطة أريد أذكرها، لازم ندمج هذا الطفل مع الحياة الواقعية، هذا واحد من أنجح العلاجات لهذه التأثيرات كلها. ليش إحنا نعرض هذا الطفل للشاشات مع أنه في دراسات أثبتت أنه تعرضه ممكن أنه يسبب له ضمور في بعض مناطق الدماغ المسؤولة عن التفكير الإبداعي، مسؤولة عن اتخاذ القرار وغيره؟ طيب خلوا البعض، وين عادي أنا بعطيه جهاز بس ما يروح يوسخ ملابسه وبعدين يبليني، لا خلوا يروح يوسخ ملابسه، خلوا يندمج مع الطبيعة، خلوا يطلع يلعب مع ربعه مع أخوانه وكذا. فلازم أن إحنا نعالج الجانب الرقمي بالجانب الواقعي ونغلب الجانب الواقعي.
1: أستاذ أحمد، الموضوع مهم جدا، والموضوع يعني لا ينتهي يعني فقط بانتهاء لقاء، إنما هو موضوع مستمر، ومثل ما قلت أولياء الأمور يجب أن يكونوا على اطلاع مستمر، على تواصل دائم، حوار منفتح مع أبنائهم بخصوص هذا الأمر دائما. لك جزيل الشكر على تواجدك معنا اليوم، وعلى أكيد يعني أعطائنا هذه الإضاءات الجميلة حول هذا الموضوع. على الأستاذ أحمد بن سيف العيسائي، متخصص في التربية والتطوير الشخصي ومهتم في قضايا المجتمع.
0: الشكر موصول لكم أنتم، مثل هذه المواضيع فعلا يحتاجها كثير أولياء الأمور، ويحتاجها حتى الأبناء نفسهم أنهم يكونوا على اطلاع بالمخاطر، بالإيجابيات، بالسلبيات. أنتم أيضا دوركم كإعلام تشكلوا هذا الوعي، تكونوا صناعة يعني أو تساهموا في صناعة هذا الوعي عند الطفل. أيضا شكر لأولياء الأمور الحريصين جدا متابعة هذه اللقاءات، اللي دائما يحاولوا أنهم يثقفوا نفسهم في مجال حماية الأبناء، هذا جانب مهم جدا. أصلا شعور الطفل بالأب أو الأم باهتمامهم في هذا الجانب يولد عنده رغبة في التعلم وغيره. يعني كثير من أولياء الأمور يظنوا نفسهم أنهم متأخرين عن ركب التقدم والتطور وكذا، أنت مجرد ما توصل رسالة ضمنية لهذا الأبن أني أنا ترى معك، أني أنا مهتم فيك، شوف أنا جالس أطور نفسي، جالس أواكب التطور عشانك، هو بنفسه تلقائيا راح يبادر بهذا الشيء. في شيء أتمنى أنهم يسووه أولياء الأمور بالشراكة مع أبنائهم، ليش ما يخصصوا لهم يوم من الأيام يصير عندهم صيام عن السوشيال ميديا ولا الديتوكس ولا هذه المصطلحات المنتشرة كثير، يخصصوا لهم يوم مفتوح مثل ما تسوي بعض المؤسسات يوم مفتوح، يكون للأسرة بعيدا عن أي مشتتات،
1: بعيدا عن الأجهزة،
0: مع الطبيعة البحتة، مع التفاعل الطبيعي، يجربوا الحياة، بيكتشفوا أنه في أشياء كثيرة كانت فايتتهم.
1: صح، وأهم من الهاتف،
0: أهم كثير.
1: نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد.
0: العفو.
3: أسلوب حياة
4: من أجلك.
1: في فقرة من أجلك اليوم مستمعين الأكارم نعرفكم على منهج نبراس. منهج نبراس من المبادرات التعليمية الحديثة التي تهدف إلى بناء جيل واع ومبدع يجمع بين المعرفة والقيم والمهارات الحياتية.
2: نعم، كما أنه قفزة نوعية في التعليم المبكر، حيث أطلق كأول منهج وطني موحد ومتكامل يستهدف المدارس والمؤسسات التعليمية المعنية بتدريس القرآن الكريم والتربية الإسلامية للناشئة.
1: أيضا يحرص هذا المنهج على تعزيز التفكير الناقد، روح الابتكار، العمل الجماعي، وأيضا ترسيخ الهوية الوطنية والقيم العمانية الأصيلة.
2: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بالأستاذة نجمة بنت ناصر الجابري، مديرة مساعدة بدائرة التعليم المبكر في المديرية العامة للمؤسسات التعليمية الخاصة، لتحدثنا أكثر حول منهج نبراس. أهلا وسهلا بك أستاذة نجمة.
3: مرحبا بكم وجميع المستمعين، وجزيل الشكر على الاستضافة.
2: نعم، بداية أستاذة نجمة لو تعرفينا والمستمعين الكرام عن منهج نبراس.
3: بداية أتوجه بوافر الشكر والتقدير لكل من وضع بصمته في هذا المنهج. منهج نبراس هو أول منهج وزاري لمدارس التعليم المبكر المطبقة لبرنامج تعليم القرآن الكريم، وهو نتاج لجهود جبارة من قبل الفريق العمل، ويعتبر المنهج نقلة نوعية لتنظيم وتعزيز مخرجات تعليم القرآن الكريم لهذه المرحلة. وجاء المنهج كضرورة ملحة لخصوصية هذه المدارس بعدما تم نقل تبعيتها من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لتكون تحت مظلة وزارة التعليم، وهو منهج متكامل يشمل على كتاب المعلمة وكتاب الأنشطة للطالب، تم تصميمه طبعا بطريقة شيقة للأطفال، وسجل تحضير موحد ودليل المعلمة اللي يعتبر حقيبة تدريبية للمعلمة في تطبيق المنهج.
1: أكيد أستاذة نجمة هناك العديد من الجوانب التي ممكن أن تفيد الطالب من خلال هذا المنهج، وجيد أن توضحيها لنا وللمستمعين الأكارم.
3: نعم، إيمانا من وزارة التعليم بأهمية التربية القرآنية لبناء جيل متماسك بمكارم الأخلاق وبناء جيل قادر على تحقيق رؤى سلطنة عمان المستقبلية، حرصت الوزارة على إعداد منهج متكامل يرتكز على تعاليم القرآن الكريم وينمي لدى الأطفال مجموعة من المعارف والمهارات والقيم. وما يميز يمكن هذا المنهج أنه يتم فيه دمج المفاهيم المختلفة في عدد من المجالات الدينية، اللغوية، الاجتماعية والانفعالي، وحتى المفاهيم الفنية اللي تتمثل في سرد القصص والأناشيد والألعاب الأصابع. كل هذه المجالات يتم تقديمها في قالب متكامل، يعني ما ركز فقط على الجانب المعرفي، وإنما ركز على جميع مجالات النمو الأساسية وتنميتها بشكل متوازي لتنمية جميع جوانب شخصية الطفل.
2: نعم، طيب نتحدث عن التغييرات السلوكية والمعرفية اللي من الممكن أنه نحن نشوفها في شخصية الطالب، وكيف سوف يجعل نبراس أكثر شغفاً بالتعلم؟
3: القرآن نهج حياة، وركز المنهج على ترسيخ القيم الإسلامية وتنمية المهارات الأساسية لدى الأطفال استناداً إلى محتوى المنهج ومعاييره ومخرجاته، يعني ويمكن يعني بيان الأثر المتوقع من خلال المؤشرات المعتمدة لقياس الأثر. فمن هذا مثلا نبراس يغطي 83% من المفاهيم المختلفة، ولتقدم فيها المفاهيم في قالب متكامل القرآن وعلومه، المفاهيم الدينية اللغوية العلمية والرياضية وأيضا الاجتماعية. ممكن تلخيص هذه المؤشرات في مجالين، مؤشرات كمية اللي هي قياس قدرة الأطفال على تلاوة السور، ترديد الأحاديث، توظيف القيم في مواقف الحياة، وأيضا مؤشرات نوعية، يعني ملاحظة المعلمة للتغييرات السلوكية في الأطفال، وهذا طبعا يكون على المدى البعيد، وفي خطة للوزارة بهذا الشأن، مثل التزام الآداب الإسلامية، القيم، التعاون، احترام النظام. فمنهج نبراس يعني يجعل الأطفال أكثر شغفا بالتعلم من خلال تقديم المعارف هذه والمهارات كلها من خلال استراتيجيات تدريسية تتناسب مع هذه المرحلة، مثل التعلم النشط، التعلم باللعب، الاكتشاف، حل المشكلات، الأنشطة الحسية، وحتى الرحلات التعليمية واستخدام الأناشيد وأساليب سرد القصص.
1: نعم، أيضا واحدة من الأهداف اللي يعني ذكرناها في المقدمة أستاذة نجمة موضوع تحقيق أو غرس قيم الهوية الوطنية والتربية الإسلامية. كيف ممكن تحقيق هذا التوازن عن طريق منهج نبراس؟
3: نعم، بداية تم تأليف هذا المنهج وفق حزمة من الأطر الوطنية المعتمدة من وزارة التعليم وفق المعايير الدولية والأدبيات المتخصصة في تعليم القرآن الكريم، كما ارتكز على الاستراتيجية الوطنية للتعليم وفلسفة التعليم في سلطنة عمان، وكلها تؤكد على بناء الإنسان العماني المتمسك بالمبادئ والقيم الإسلامية والمعتز بهوية العمانية، ويتنسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 وبالأخص ضمن الأولويات المرتبطة بمحور الإنسان والمجتمع. وفي منهج نبراس يتم التركيز على غرس القيم الإسلامية من خلال المهارات المختلفة التي تم تقديمها للأطفال، وأهم شيء إدراك معانيها بطريقة مبسطة للأطفال وتكون يعني جزء من سلوكياتهم اليومية. أيضا ركز على غرس السلوكيات والأخلاق الحميدة في الحياة اليومية، بمعنى أنه منهج نبراس دمج ما بين ترسيخ القيم الإسلامية والهوية العمانية من خلال أيضا تقديم موضوعات تخص المواطنة مثل العلم، النشيد الوطني، معالم الوطن، المهن والحرف العمانية، وأيضا معرفة المناسبات الدينية والوطنية، وطبعا هي تطبق في المدارس من خلال المناشط والفعاليات.
2: نعم، إذن هو يركز في تحقيق التوازن في غرس كل هذه القيم لدى الطلاب. طيب، كيف تم إعداد وتدريب المعلمين عشان يكونوا مستعدين لهذا المنهج داخل الفصول؟ هل هناك مثلا أدوات معينة تفاعلية يستخدموها، تقنيات معينة مهمة تدعم تطبيق هذا المنهج؟
3: نعم، تم تطبيق المنهج بشكل تجريبي لمرحلة الروضة تحديدا، وكانت على 3 محافظات، محافظة مكة والداخلية وجنوب الباطنة، وتم تدريب المعلمات في المدارس المطبقة لهذا المنهج من قبل المشفات الأوائل، وشمل التدريب على التعريف بالمنهج، مكوناته، آلية تطبيق على مدار 25 أسبوع، وما هي المفاهيم التي تتضمنها المنهج. وأيضا تم تدريبهن على استراتيجيات سرد القصص، الأناشيد، والعاب الأصابع، طبعا هي الأساليب الممتعة والشيقة لتقديم المفاهيم المختلفة للأطفال. أما بالنسبة للأدوات التفاعلية والتقنية، حاليا يتم تطبيق كتاب الأنشطة للأطفال مع وجود رمز الاستجابة السريع QR code اللي يشمل فيها السور القرآنية المتضمنة في المنهج، وأيضا سجل تحضير المعلمة، وأيضا استمارات تقييم مهارات الأطفال. أما الخطة المستقبلية في التطوير، سيتم التركيز على هذا الجانب تحديدا أكثر بإذن الله تعالى، وبعدما ناخذ التغذية الراجعة من التطبيق التجريبي من خلال تطبيق على المحافظات اللي تم التطرق لها.
1: أيضا موضوع مهم أستاذة نجمة، يعني إذا تتفقي معنا، موضوع الدور المنتظر من أولياء الأمور لدعم هذا المنهج، كيف راح يتم مد جسور التعاون بينكم وبين أولياء الأمور حتى يعني تضمنوا إن شاء الله تطبيق هذا المنهج إن شاء الله على أتم وجه؟
3: من المرتكزات الأساسية اللي تقوم عليها مناهج التعليم المبكر بشكل عام هي تعزيز الشراكة والتكامل بين الروضة والمنزل، لذلك هنا دور الأسرة مهم جدا ومكمل لدور المؤسسات التعليمية، يعني هي كأنها حلقة متكاملة لا يمكن لطرف أن يعمل بمنأى عن الآخر. والأهمية هذا الموضوع تم تدشين دليل العلاقة بين الروضة والبيت من قبل المديرية العامة للمؤسسات التعليمية الخاصة المتمثلة في دائرة التعليم المبكر لتعزيز هذه الشراكة والدور المتبادل. أما بالنسبة لمنهج نبراس فهو يشمل على عدد من القيم مثل الاحترام والتعاون والمهارات الاجتماعية، هنا يأتي دور ولي الأمر أن يكون قدوة لما يتعلمه الطفل. وأيضا المنهج يتضمن عدد من الأدعية مثل أدعية دعاء قبل الطعام، بعد الطعام، دعاء السفر، دعاء النوم، بطبيعة الأطفال يعني يطبقوا اللي تعلموا في المدرسة في البيت مع الأسرة ويرددوا هذه الأدعية. هنا يأتي أيضا دور الوالدين ودور الأسرة بشكل عام في تعزيز المخرجات التعليمية وتكون جزء من الحياة اليومية لأفراد الأسرة وليس للطفل فقط، وهذا كانت توصلنا أنه الطفل أحيانا يكون هو رسالة للأسرة في هذا الترديد الأدعية بعض القيم، فهنا الدور دور متكامل بين الأسرة والمنزل والمدرسة عفوا.
2: طيب بالحديث أكثر عن منهج نبراسكا، أكيد يعني الطالب أمامه العديد من المراحل التعليمية، فكيف يساعد نبراسكا في أنه هو يمهد لهذه المراحل التعليمية الأعلى، وهل هناك خطط تطويرية لهذا المشروع مستقبلا بناء على التغذية الراجعة اللي ذكرتيها تم تطبيقها على فئة أطفال الروضة؟
3: نعم، مثل ما تطرقنا من قبل أن منهج نبراس يهدف إلى تطوير مهارات الأطفال في مجالات النمو المختلفة، وركز على عدد من الجوانب، فما ركز على جانب دون الجانب الآخر، ولكن ركز على جميع الجوانب بطريقة متوازية، وتقديم هذه المفاهيم أيضا بطريقة شيقة تتناسب مع هذه المرحلة أو الخصائص العمرية لهذه المرحلة. هنا أيضا يتم دور التكامل مع السلاسل أو المراحل التعليمية الأخرى من خلال تمهيد جسور الانتقال من خلال مفاهيم، كيف تكون مثلا هنا بطريقة مبسطة ينتقل المرحلة بعدها بتكون بطريقة أعقد قليلا يعني إلى أن يصل المفهوم النهائي. أيضا بالنسبة للخطط التطوير، تعتزم الوزارة بإذن الله بإجراء دراسة تقييمية بعد عام دراسي كامل من تطبيق المنهج من خلال المقابلات واستبانات طبعا تطبق مع مشرفين ومشرفات التعليم المبكر والمعلمات وأولياء الأمور. أيضا هنا نتحدث عن الشراكة المجتمعية، حتى أولياء الأمور بيكون بإذن الله جزء من هذا التقييم، أيضا من خلال ملاحظات المعلمات للمحتوى والتطبيق، ناخذ منها التغذية الراجعة، وما شاء الله من يعني من التطبيق التجريبي استقبلنا عدد من التغذيات الراجعة حول المنهج ونبدأ في العمل عليها، وبإذن الله بيتم استخدام نتائج هذه الدراسة في تحسين وتطوير المنهج بما يضمن استمرار توافقه مع المعايير الوطنية في مجال التعليم المبكر بإذن الله تعالى.
1: نعم، إذن في ختام حديثنا مستمعين الكرام نؤكد كما تفضلت الأستاذة نجمة أن منهج نبراس إن شاء الله راح يكون رؤية تعليمية مستقبلية طموحة لمرحلة التعليم المبكر تجريبيا الآن، أو التطبيق التجريبي الآن بدأ على مرحلة الروضة، وإن شاء الله راح تكون نتائجه أكيد مشرفة ومرضية بإذن الله وتنعكس بكل تأكيد على الطالب. كلمة أخيرة أستاذة نجمة قبل الختام.
3: أكرر الشكر والتقدير لفريق العمل اللي قام بتأليف هذا المنهج، وأيضا في إنتاج هذا الكتاب وفي تأليف الأنشطة، بأمانة جهد كبير إلى أن تم تدشين هذا المنهج ولله الحمد، ونأمل بإذن الله بعد التطبيق التجريبي وأخذ التغذية الراجعة من خلال المدارس التي طبقت هذا المنهج في التطوير والتحسين إلى أن نصل بإذن الله إلى التطبيق الفعلي لمرحلتي الروضة والتمهيد بإذن الله تعالى، ودائما بيكون التقييم مستمر لتحسين وتطوير المنهج، وبشكل عام أيضا لتطوير مرحلة التعليم المبكر بشكل عام، لأن الطفل أكيد هو محور التنمية المستدامة في كل بلد، ونسأل الله التوفيق والسداد بإذن الله تعالى.
2: نتمنى لكم كل التوفيق. الأستاذة نجمة بنت ناصر الجابري مديرة مساعدة بدائرة التعليم المبكر بالمديرية العامة للمؤسسات التعليمية الخاصة، وتحدثنا مع الأستاذة نجمة عن منهج نبراس. شكرا لك.
3: شكرا.
5: أسلوب حياة.
2: في الختام مستمعينا، من حق الطفل أن يعيش طفولته بعيدا عن الإدمان الإلكتروني. وسائل التواصل الاجتماعي قد تكون مفيدة إذا تم استخدامها بطريقة صحيحة، والرقابة الأسرية تساعد الأطفال على الاستخدام الآمن للإنترنت.
1: نتمنى أن تكون حلقتنا اليوم قد شكلت أو أضافت إلى وعيكم مستمعين الأكارم. حتى نلقاكم الأسبوع المقبل، تقبلوا تحيات فريق العمل في الإعداد تماطر بنت سالم الوهابي،
2: وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي،
1: وهذه تحيات مخرجتنا العزيزة ولا بنت ناصر الحسني.
2: إلى اللقاء.
4: أسلوب حياة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لكاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد.

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة من الله وبركاته، نرحب بكم ولقائنا المتجدد من برنامجنا هذا تغاريد. بالأمس كان عندنا الأخ عبد الله بن سالم مسعود دويكي، وكلمنا مثل ما سمعتوا عن بوش العرضة وسباق العرضة. في حلقة اليوم راح نتعرف أكثر وأكثر على سباق العرضة أو ركض العرضة أو ركض الحشمة اللي يعني يمارسونه في البادية العمانية في السابق والآن، ولكن الآن قل عن أول. حاج عبد الله، نعم. رجع لك مرة ثانية، كيف حالك؟
3: نعم الله.
2: طيب بخير؟
3: الحمد لله.
2: الله يعطيك الخير.
3: أنت بخير؟
2: الحمد
3: بخير.
2: لله بنعمة.
3: مرحبا وسهلا.
2: في الأمس،
3: نعم،
2: عرفنا كيف يعني الطعمون ناقة العرضة.
3: نعم.
2: وعرفنا كيف الطعام كان بسر مثل ما قلت لي، والجيت والحليب والسمن والصل. قلت لي الصل،
3: حل الصليط
2: وحل الصليط، وعن تمرينها وما تمرينها
3: والتضميرها.
2: هذا عرفناه في الأمس. الحين التضمير قلت لي يتم ثلاث شهور. ضمر ثلاث شهور. قبل المركاض ثلاث شهور.
3: قبل المركاض شهر.
2: شهر.
3: شهر.
2: ليش ثلاث شهور؟ عندك قلت لي ثلاث شهور أول.
3: يمكن نقول لك مسيار يتم الركض كله كامل.
2: كامل ثلاث شهور.
3: ثلاث شهور كامل.
2: كامل.
3: لما التضمير من الضمر من إلى تركض شهر.
2: شهر.
3: حتى هيش.
2: تقصر هني عليها الأكل.
3: تقصر عليها.
2: في التضمير.
3: تقصر عليها.
2: تقصر. مثل الأكل اللي تأخذ أول.
3: أول بدوة ما تقصي، لكن من قرب مركاض تقصر عليها حتى هيش يكون ميضب هيبدا وتكون مشتدة.
2: قبل لا أسألك عن زينة الناقة، الحين عاد بتروح المدي، لابد لها زينة
3: لازم
2: زين
3: لازم زينتي.
2: لكن قبل لا نقول زينتي، في سؤال لا أنسانا خل، عشان احنا قاعدين ننقل الأجيال وهذا تراث، احنا قاعدين نبحث
3: نعم،
2: ونريد كل شيء نعطيه حقه
3: بالتسلسل. نعم.
2: انا في احد الايام يعني شفت بوش مال عرضة زين، لقينا ثمها مربوط، لثم مربوط. شو السبب هذا؟ ليش لثم مربوط؟
3: مربوط عنك البعر. الحين في الزمن هذي انت جيتي
2: في الزمن هذي.
3: لكن الزمن الاول ما ياكلنا،
2: الزمن الاول ما ياكلنا. هذا عن لا تاكل البعر، يعني
3: تاكل البعر،
2: تاكل
3: لما
2: البعر
3: تاكلت بعر اثر فيها،
2: اثر في جسمها. ما شاء الله،
3: اثر
2: على طول، ياثر
3: اثرها على طول.
2: او عن الريحه مثلا، ريحه البخور ولا شيء، هذا ما تاثر عليها؟
3: لا ما شيء يستر عليها غايك البعر. الحين في الزمن هذي،
2: الزمن
3: الاول ما ياكلنا
2: بالزمن الاول. طيب ندخل في زينه الناقه. قبل لا تروح العارضه، ناقه ايش تلبس؟ بايش تزين؟
3: زين بالرقمه.
2: الرقمه ايش الرقمه؟
3: الرقمه الغرضه، الصدار، محوي، اكفال.
2: قل لي وحده وحده، فصل لي اياها يعني.
3: الا ترى
2: فسر لي اياها. الغرضه وين؟
3: الغرضه بين الغرضه تركب في الشداد.
2: في الشداد
3: عاد هذه الرجال الطربي. الرجال الطربي
2: يعني اول شيء ركب لها الشداد.
3: اول ركب لها الشداد والغرضه.
2: شيء تحت الشداد ايضا.
3: بداد يسمى.
2: بداد. البداد عباره من صوف.
3: صوف ومزراي.
2: صوف ومزراي. هذا يسمونه
3: بداد.
2: يركب تحت الشداد.
3: تحت الشداد. لما ركبت هلا ويدبت هلا بالغرضة يركبها محوي.
2: محوي بيكون؟
3: محوي من قفل. تركب فوقه.
2: اللي تركب فوق، اللي يركب فوق الركيب.
3: أي ركيب. من الشداد.
2: من الشداد.
3: لا كسرة محوي هي. سميها كسرة. فوق عن فجرتين كسرة.
2: من هيش هذي بعد؟ من الصوف.
3: صوف.
2: من صوف.
3: مسوى بالليف.
2: مسوى يزاد ليف.
3: يزاد ليف. وبداد كذلك يزاد ليف.
2: يزاد ليف. طيب بعد هيرة بعد بداد وشداد
3: محاول كفال ترد عليها كفال
2: هين يدور كفال
3: كفال يدور عن ظراه قدام وراه ويربط به فراش كامل
2: كل فراش
3: فراش كامل
2: كفال
3: نسفت فوقي الشملة
2: الشملة الشملة تحت الخري ولا قبل
3: تحت الخري
2: تحت الخري
3: نسفت فوق الخري نسفت فوق هياعد
2: الياعد
3: الياعد
2: يعني الشملة بتكون تحت الخري
3: تحت
2: الخري والياعد فوق
3: فوق الخري
2: فوق الخري
3: أديت كفالات
2: كفال رديت عليها
3: عليها رديت
2: على الفراش كامل
3: على الفراش كامل
2: على الفراش كامل
3: نعم كفال الفراش كامل
2: على الفراش كامل طيب غير بعد هذا
3: غير بعد
2: الغرضة كنا الغرضة هذا من أول
3: بعد الصدار
2: الصدار وين يكون
3: الصدار يدور في صدره
2: في صدره
3: ويقبل في الشداد
2: من هيش هذي يسوى
3: هذي يقبل الناقة
2: من هيش يسوى
3: يسوى رقمه مصوف
2: بعد بصوف
3: مصوف كله هي مصوف
2: كله مصوف صناعة عمانية صناعة عمانية
3: صناعة عمانية
2: يسوون النساء يسوون النساء
3: النوع الثاني يسمى زيار
2: هين تدور زيار
3: الزيار يدور قدام السعدانة يقبل يا عن سجانتي
2: السعدانة وين؟
3: السعدانة هاي اللي تدور تحت صدري
2: اللي تحت صدري اللي تدور على الصدر اللي تدور على الصدر
3: تدور على الصدر
2: تدور على الصدر بس احنا عشان الاخوان للمستمعين نفسر لهم يعني
3: تفسر لهم
2: ايوه نعم تفضل
3: يرد الزانة يثبت الزانة الصدار والكفال والزيار والغرضة هلا يقبضون فراش كامل
2: يقبضون فراش
3: يقبضون فراش كامل
2: فراش كامل طيب خطام
3: الخطام الناقة الطبيعي يسوى لها مقلب صفر
2: كيش
3: صفر صفر
2: صفر
3: يسوى مقلب صفر
2: قذال قذال
3: قذال
2: قذال أو مقذل
3: احنا نسميه مقذل
2: مقذل هذا يجي من الصفر
3: من الصفر
2: من الصفر
3: ولا من اللي
2: صفر له النحاس
3: الناقة الخبيث يسوى لها خزام
2: الخبيث ولا الزموط أكثر
3: الزموط والخبيث أي اللي تكون راكب هايل ما تقدر تقادر الربيع
2: تسوي لها يا خزام
3: تسوي لها الخزام
2: خزام
3: تخزمه وترده الربيع يعني
2: خزام من فضة
3: خزام لا مصوف
2: الخزام من فضة لكن البدلة اللي تسوي
3: البدلة من فضة
2: البدلة من فضة الخزام بيكون من صوف
3: مصوف
2: تخزم وهي صغيرة ولا تخزم
3: تخزم من توصل الرباعية
2: من صارت رباعية
3: من صارت رباعية وتقوت عاد ما يقبل هي الخطام
2: ما يقبل هي الخطام
3: لا يقبل هي الخزام والخطام
2: هذا حق الناقة الجوية السبوق
3: السبوق
2: أو الناقة اللي تيفل دائما
3: لا هي الناقة السبوق اللي ما تقدر تقادرها على أخواك أما انقلان يكون عندها فضيلة هي تسوي به تقبل هي باك الخزام
2: عندها فضيلة يعني عندها زود
3: زود عندها زود
2: عندها زود على ربيعتي
3: تقبل هي باك الخزام باك الخطام تثبتي الربيعتي
2: ركوض يعني
3: ركوض ولما انقلان أبوش ركض الحشمة تقدف على أخواك
2: زين قبض يدك هذه يدك بيدك
3: لا تقدف عليها كيف
2: تقدف عليك قبل لا نوصل تقدف يد بيد الان انت وصلت المدي وصلت المدي
3: كمل
2: جيت من البلاد خل جيت كل واحد يعني زي الناقته وجيت من البلاد الى المدي الى مكان السباق
3: مكان السباق
2: مكان السباق هني شليتوا همبل ليه توصلون
3: شليني همبل
2: ما تشلون همبل
3: نشل الهمبل
2: ايش تقولون ايش تقولون الهمبل لين توصلون الميدان لين توصلون الميدان من طلعت من الحاره اللي وصلت الميدان شليتوا همبل
3: شليني همبل الهمبل نوعين
2: ايش قول
3: نوع سمى زعزاعي
2: زعزاعي ايش زعزاعي يعني
3: زعزاعي مثل تقول
2: يحمس للحماسه يعني
3: زعزاعي يعني نوع غير وقصافي نوع غير
2: زعزاعي وقصافي
3: قصافي
2: كيف زعزاعي وقصافي يعني؟
3: زعزاعي تبغاني نسمعك يا بابا سمع
2: سمعني بسمع له شيء من شعره شيء من شعره من كلامه يعني زعزاعي عد لي يا شعره كيف شعره وكيف يغنوه؟

0: لو روح عينيك حاضر يطلع ذين عصيقي
1: زعزعي. هذا زعزعي. كيف قالت ابياته؟ كيف قالت ابياته؟
0: قلبي توشل على الذلال من بكرة فيها قبيبه للروح عن عنك وحادي يوهن طليبا عن صجيبه.
1: قلبي توشل
0: الذلال
1: الذلائل
0: من بكرة فيها قبيبه
1: قبيبه
0: للروح عن عنك وحادي
1: حادي
0: يوهن طليبا عن صجيبه
1: عن صجيبه. كلكم تشلون الناحيه هذه؟
0: اها هذه السنينه في احلي
1: حاج عبد الله.
0: نعم
1: هذا زعزع.
0: اي زعزع
1: يشلونه مجموعه
0: مجموعه
1: مجموعه فوق ظهر ابوش فوق ظهر ابوش
0: فوق ظهر ابوش
1: لغايه ما توصلون المدي ولا تسوون تغيرون قصاري؟
0: عندما دخلان
1: دخل
0: يا بيدخلان
1: بيدخلان
0: وبيركلان شلها فوقها
1: شليتها فوق
0: وهبطت عنهن وقبطتهن على الركب. سألت عن قصافي.
1: قصافي كيف متي؟
0: قصافي هذاك مستمر.
1: كيف مستمر؟
0: مستمر كل وقت تبي تشله مربطات تبي تشله فوقهن تبي تشله على ما تبي تشله
1: في اي وقت يكون تقدر تقول لكن هذيك فوق ظهور ابوش.
0: لما تم الركض شليت همبل.
1: همبل
0: لا
1: خلينا في القصافي.
0: القصافي هو
1: هذي
0: الهمبل.
1: لما ينتهي الركض
0: شليت
1: شليت القصافي.
0: القصافي الهمبل
1: الهمبل.
0: هلاك الصف اللي حاسون الركض عرفوه ينتهي الركض.
1: بقولهم من سمعوا هاي القصافي
0: من سمعوا الهمبل شل عند ابوش. عند ابوش هنا عرفوه ينقص الركض.
1: الركض خلص
0: خلص
1: خلص. كيف القصافي؟
0: القصافي

0: بعلان.
1: حياك حياك يا شيخ. كيف يقول
0: شيخ؟ فكي في الذلائل.
1: الذلائل
0: بردكم لازم عليها
1: عليهم
0: نروح والوقت قايل والناس ما يلف عليها.
1: حاج عبد الله،
0: نعم،
1: تغرودة ما اكتملت اليوم. المخرج يقول لي الوقت انتهى، باكر بنكمل.
0: زين
1: ان شاء الله.
0: جزاك الله
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد ايش مقصوده وكيف المجاوب يكون ردوده. تغاريد.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن هذا البحر البطل الموجود في هولندا، بحر الشمال، البحر البارد الذي يصنع المناخ وتفاصيل الحياة في هولندا، ويعني واحد من أهم أسباب البرودة والمطر والرطوبة. وهو لا يصنع المناخ فقط، بل أيضا يصنع الساحل بشكل سنوي، ويساهم في تشكيل الكثبان الرملية وهذه التلال التي تشكلت مع مرور الزمن وأصبحت الحاجز الصد الأول للفيضانات ودخول البحر إلى الأراضي المنخفضة. من هنا يمكن أن نقارن سلطنة عمان في محافظة ظفار مثلا، السواحل الرملية والكثبان في بعض المواقع توجد أنظمة ساحلية تتأثر بالرياح الموسمية، لكن الكثبان الهولندية لها وظيفة خاصة جدا لأنها تحمي الأراضي المنخفضة المهددة بالغمر البحري. أما في سلطنة عمان فالكثبان غالبا ترتبط بالبيئات الصحراوية والساحلية الجافة مثل الرمال الشرقية أو مناطق ساحلية أخرى، وتكون وظيفتها البيئية مرتبطة بتثبيت الرمال وحماية بعض النباتات والحيوانات المتكيفة مع الجفاف، وليس فقط منع البحر من دخول الأراضي المنخفضة. وشيء من هذه الكثبان الشبيهة موجودة في مرباط، يعني مساحة محصورة من الكثبان الرملية لكنها فعلا كثيب رملي، لأن الارتفاع يتساوى من الشمال والجنوب، عبارة عن تلة. في بحر الشمال في هولندا ليس كذلك، وإنما مستوى اليابسة على الشاطئ يبدأ من مستوى هذا الكثيب المرتفع والمواجه للبحر، والانخفاض اللي موجود في الأسفل هو للشاطئ. وهذه الشواطئ أيضا تنتشر فيها المطاعم السياحية والأكشاك وغيرها من الأنشطة الموسمية التي تتفعل أثناء المواسم السياحية المختلفة اللي موجودة معهم. لذلك فسياحة الأكشاك واحدة من السياحات البيئية الجميلة جدا، وهذا المصطلح لا يجب أن ينشر بطريقة خاطئة وكأنه معيب للسياحة في محافظة ظفار، بل هذا واحد من أهم المصطلحات البيئية المهمة جدا، لأن الأكشاك هذه مؤقتة مرتبطة بالمواسم، يتم استخدامها أثناء الموسم، ثم أضرارها البيئية خفيفة جدا، مرنة، يمكن نقلها، يمكن إعادتها إلى البيئة مجددا، التخلص منها بشكل آمن، وليست مثل الكتل والخرسانة الإسمنتية التي أيضا تتعرض للتغيرات الموسمية، تتعرض للكثير من الأنشطة التي تؤثر على جودتها، وأيضا هي تؤثر بحد ذاتها على البيئة. واستخدامها موسمي فقط في أثناء موسم السياحة، والمواسم السياحية منتشرة في أوروبا بأكملها، سواء في هولندا، في إيطاليا، في فرنسا، في إسبانيا، كل العالم يعيش على السياحة الموسمية. لا يوجد سياحة دائمة طوال العام في موضوع واحد، إلا سياحة قليلة جدا التي تعتمد على موضوع معين، على نهج معين. كل السياحة في العالم أو في الغالب هي سياحة موسمية، أولا لأن الإجازات في العادة تحدث في الصيف أو في الأوقات الصعبة للبلدان المختلفة، فهذه الإجازة يحدث فيها السياحة، ففي الأصل الإنسان السائح غير متاح طوال العام. لكن يوجد بعض أنواع السياحة لفئات عمرية مختلفة قد تنشط بشكل بسيط في مراحل معينة، لكنها تظل أيضا موسمية. من أراد أن يتعرف على الزهور في محافظة ظفار في فصل السرب، من أراد أن يتعرف على الخطلة وعلى الحيوانات الأليفة في فصل السرب، من أراد أن يتعرف على الشواطئ والبحار في فصل الشتاء وفي فصل الصيف، من أراد أن يتعرف على

0: تسلق أيضا في الأوقات التي تنتهي فيها الرياح، سياحة التسلق وهكذا. فكل أنواع السياحة قد تكون موسمية، وأحيانا يتطلب توفير أكشاك لتوفير خدمات في هذه المواقع. لذلك الأكشاك ليست فكرة خاطئة، وليست فكرة يجب أن يتم التخلص منها، بل يجب أن يتم تطويرها لتكون أكثر مناسبة للبيئة وأكثر ديمومة وأكثر قدرة على التحرك والتنقل بما لا يضر البيئة. فهذه الأكشاك منتشرة على بحر الشمال، منتشرة في إسبانيا، منتشرة في إيطاليا، منتشرة في اليابان، منتشرة في العديد من الدول حول العالم، لأنها توفر خدمة سريعة آمنة للبيئة موسمية قليلة التكلفة. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، تمام 11 مساء في إذاعة سلطنة عمان. نحييكم مستمعينا الكرام إلى حصاد اليوم الإخباري.
1: نرحب بكم مستمعينا وتتابعون في أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا بإصدار قانون مؤسسات المجتمع المدني.
0: بلدية مسقط توقع عددا من الاتفاقيات لتنفيذ مشاريع خدمية وتطويرية جديدة في مناطق المعبيلة والقرم والعامرات.
1: اللجنة العمانية الكويتية تبحث آفاق التعاون المشترك وتوقيع مذكرتي تفاهم في الأمن السبراني والتقييس.
0: وإيران وإسرائيل تعلنان وقف إطلاق النار بينهما بعد سلسلة من الهجمات المتبادلة، وجماعة أنصار الله اليمنية تفرض حظرا على مرور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.
1: أهلا بكم مستمعينا وإلى التفاصيل. أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مرسوما سلطانيا ساميا فيما يأتي نصه. بسم الله الرحمن الرحيم. مرسوم سلطاني رقم 64 على 2026 بإصدار قانون مؤسسات المجتمع المدني. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت. المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون مؤسسات المجتمع المدني المرفق. المادة الثانية: يجب على المخاطبين بأحكام القانون المرفق توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز عاما من تاريخ العمل به. المادة الثالثة: يصدر وزير التنمية الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال عام واحد من تاريخ العمل به، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق. المادة الرابعة: يلغى قانون الجمعيات الأهلية المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه. المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في 22 من ذي الحجة سنة 1447 هجرية، الموافق للثامن من يونيو سنة 2026 ميلادية.
0: استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني سعادة سيرنفياس جونباثي سفيرة جمهورية الهند. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية وبحث مجالات التعاون المشترك بين سلطنة عمان وجمهورية الهند. من جانبه أشاد سعادته بمستوى التنسيق بين البلدين وما يشهده من تطور مستمر.
1: كما استقبل معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني سعادة الدكتور توماس أورتلي سفير الاتحاد السويسري المعتمد لدى سلطنة عمان. جرى خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث مسار العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة للبلدين الصديقين، كما تم التطرق إلى بعض القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. عقدت في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية أعمال الدورة 11 للجنة العمانية الكويتية المشتركة لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
0: وشهد الاجتماع التوقيع على مذكرتي تفاهم في الأمن السيبراني والتقييس. ترأس الاجتماع من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الكويتي معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية الكويت.
2: أعمال الدورة 11 للجنة العمانية الكويتية المشتركة التي عقدت في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية جسدت عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين سلطنة عمان ودولة الكويت الشقيقة، وأكدت حرص البلدين على مواصلة تعزيز الشراكة والتنسيق في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. سعادة الدكتور صالح بن عامر الخروصي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى دولة الكويت.
3: معروف أن بين سلطنة عمان ودولة الكويت الشقيقة عمل ثنائي مشترك في مختلف المجالات. تم الاتفاق على توقيع عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، وما تم توقيعه اليوم أيضا يتعلق بالأمن السبراني وبالمواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى محضر اجتماع الدورة 11 اللي شملت مختلف جوانب العمل، سواء كان في الاستثمار في النواحي العلاقات التجارية وفي البحث العلمي وفي يعني مختلف جوانب العمل الثنائي المشترك بين البلدين.
2: اللجنة ناقشت عددا من الموضوعات المتصلة بالتعاون الثنائي، واستعرضت ما تحقق من مخرجات الدورات السابقة، إلى جانب بحث فرص جديدة لتوسيع آفاق التعاون في الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. سعادة الدكتور محمد ناصر الهاجري سفير دولة الكويت في سلطنة عمان.
4: تنطلق الدولتين من رصيد علاقات كبير يعمل على تراكم الإنجازات، وما هذه اللجنة إلا استكمال لما سبقها من 10 دورات توالت فيها الإنجازات وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات وبرامج العمل المشتركة فيما بين البلدين. دائما يكون لدينا متابعة فيما بين وزارتين الخارجية لما تم توقيعه من جميع مذكرات التفاهم والاتفاقيات. طبعا اللجنة المشتركة إنما هي ثمار لعلاقات البلدين وتطبيق تلك العلاقات على أرض الواقع.
2: الدورة شهدت توقيع مذكرة تفاهم في مجال الأمن السبراني والبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال التقييس، تحقيقا للتوجهات المشتركة نحو مزيد من التكامل والتعاون بين البلدين الشقيقين. لإذاعة سلطنة عمان، سعيد بن ذيب الهنائي من ولاية الجبل الأخضر، محافظة الداخلية.
0: هذا وعقد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية لقاء ثنائيا مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة، وذلك في إطار أعمال الدورة 11 للجنة العمانية الكويتية المشتركة التي عقدت في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية.
1: جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين سلطنة عمان ودولة الكويت، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، والبناء على ما تشهده العلاقات من تطور مستمر على مختلف الأصعدة. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ نهج الحوار والدبلوماسية في معالجة التحديات التي تشهدها المنطقة.
0: وقعت بلدية مسقط على عدد من الاتفاقيات لتنفيذ مشاريع خدمية وتطويرية جديدة في مناطق المعبيلة والقرم والعامرات، وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية الأساسية وتطوير المرافق العامة وتحسين جودة الحياة في مختلف ولايات محافظة مسقط.
5: محافظة مسقط تتجه نحو تطوير بيئات حضرية أكثر كفاءة واستدامة، وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز البنية الأساسية والمرافق العامة وتحسين جودة الحياة في مختلف ولايات المحافظة، وقعت بلدية مسقط عددا من الاتفاقيات لتنفيذ مشاريع خدمية وتطويرية جديدة. الاتفاقيات شملت مشروع إعداد الدراسات والتصاميم الاستشارية لتطوير المنطقة الصناعية بجنوب المعبيلة في ولاية السيب، ويهدف المشروع إلى إعداد مخطط متكامل للمنطقة يتضمن تطوير شبكة الطرق وتحسين البنية الأساسية والخدمات العامة، إلى جانب إيجاد حلول مستدامة لتصريف مياه الأمطار وتعزيز عناصر السلامة المرورية والتشجير. سعادة المهندس أحمد بن سعيد العامري رئيس بلدية مسقط:
6: يهدف المشروع إلى إعداد مخطط تطويري متكامل للمنطقة يتضمن تحديث شبكة الطرق الداخلية ورفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات العامة وتعزيز عناصر السلامة المرورية وتحسين المشهد الحضري من خلال أعمال التشجير وتطوير المنطقة. طبعا من المتوقع أن يساهم هذا المشروع في دعم الحركة الاقتصادية والتجارية والصناعية حقيقة بالمنطقة وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وأكثر استدامة تتواكب مع متطلبات النمو العمراني بالمنطقة.
7: المهندس هلال بن سبيل البلوشي من مكتب كوردوف عمان. احنا بصدد إعادة تأهيل مشروع صناعي في المعبيلة، وطبعا هناك الكثير من المناطق الصناعية، فاحنا ناخذ هذا كنموذج، ومن هذا النموذج يتكرر في النماذج في المناطق الأخرى مع تصحيح الأخطاء القائمة، سواء كانت مجاري سيول أو بنية تحتية أو إعادة تأهيل شوارع.
5: كما تضمنت الاتفاقيات تنفيذ مشروع الحديقة المقابلة للمركز التجاري فن زون في منطقة القرم بولاية بوشهر، وسوف توفر الحديقة متنفسا طبيعيا متكاملا يضم مسارا رئيسيا مضللا ومسطحات خضراء وساحة تفاعلية ومقهى بإطلالة بانورامية إلى جانب مرافق خدمية وترفيهية متنوعة. وفي ولاية العامرات وقعت البلدية اتفاقية لتنفيذ مشروع حديقة العامرات السكنية على أن يستوحى تصميمها من تضاريس الأودية العمانية والحدائق النباتية، مع توظيف عناصر مستمدة من الهوية العمانية في تفاصيلها المعمارية.
8: أحمد سالم سيد الحبسي، مدير شؤون إدارية المالية في شركة العامة لخدمات التنمية. هذا المشروع يهدف إلى تنوع في البقعة الخضراء في الولاية والقاطنين للولاية، ويكون وجهة سياحية في نفس الوقت للولاية، ويتضمن على عدة مرافق منها الممشى والألعاب والمقاهي.
5: المشروع يهدف إلى توفير مساحة مجتمعية مفتوحة تضم مرافق ترفيهية ورياضية متنوعة تخدم مختلف الفئات العمرية. أحمد بن عبد الله الندابي، محافظة مسقط.
1: مشروع تطوير ولاية بوخا ومقترح تطوير السوق القديم بولاية خصب بحثها المجلس البلدي بمحافظة مسندم. كما ناقش المجلس خلال اجتماعه السادس لهذا العام مشروع تطوير منطقة المزارع بولاية مدحة لدعم القطاع الزراعي وتحسين البنية الأساسية فيها، إضافة إلى مشروع ازدواجية طريق قرون الصيد خب الشامسي بولاية دبا. ترأس الاجتماع مع السيد فيصل بن حمود البوسعيدي رئيس المجلس البلدي بمحافظة مسندم.
0: انتقلت مهام تشغيل محطة الإنقاذ البحري من هيئة الطيران المدني إلى هيئة الدفاع المدني والإسعاف في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة الاستجابة للطوارئ ورفع كفاءة خدمات الإنقاذ. وأكدت الهيئة جاهزيتها الكاملة لتشغيل المحطة من خلال كوادر وطنية مؤهلة ومتخصصة في مجالات البحث والإنقاذ المائي والإسعاف، حيث جرى استكمال الإجراءات التشغيلية والفنية اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة.
1: هذا ويعد انتقال مهام تشغيل محطة الإنقاذ البحري خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة السلامة البحرية في سلطنة عمان من خلال توحيد جهود الإنقاذ تحت مظلة هيئة الدفاع المدني والإسعاف. بدأ بجمهورية مصر العربية التمرين العسكري العماني المصري المشترك قلعة الجبل 2 بمشاركة وحدات من مظلات سلطان عمان بالجيش السلطاني العماني ووحدات من قوات الصاعقة بالجيش المصري، ويستمر حتى 16 يونيو الجاري.
0: ويأتي تنفيذ هذا التمرين العسكري المشترك وفق الخطط التدريبية للجيش السلطاني العماني في إطار تبادل الخبرات وإكساب المشاركين من الجانبين المهارات في تنفيذ الخطط العسكرية المشتركة، إلى جانب تعزيز التعاون العسكري المشترك بين سلطنة عمان والدول الشقيقة والصديقة. وإلى أخبارنا العربية والعالمية، حيث أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل وقف الهجمات المتبادلة بينهما، حيث قال مقر خاتم الأنبياء في بيان له وقف الرشقات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، متوعدا في الوقت نفسه بشن هجمات أشد ضراوة وإيلاما في حال تواصل العدوان والأعمال العدائية الإسرائيلية في المنطقة بما في ذلك جنوب لبنان.
1: في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي نهاية ما وصفه بالجولة التصعيدية مع إيران تلبية لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متوعدا بشن هجمات أعنف على الضاحية الجنوبية لبيروت في حال استمرار هجمات حزب الله. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا الطرفين لوقف فوري لإطلاق النار، محذرا من أن استمرار القتال قد يقوض مفاوضات السلام في المنطقة، وهو ما حذر منه أيضا الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. هذا وشنت إيران موجات صاروخية على مواقع في مدينة حيفا ومناطق إسرائيلية أخرى. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن الليلة الماضية بأنه أطلق موجات من الصواريخ تجاه مناطق إسرائيلية ردا على الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في لبنان وانتهاك إسرائيل لوقف اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه استهدف قواعد عسكرية إسرائيلية.
0: من جانبه، شن الجيش الإسرائيلي غارات على وسط وجنوب إيران، وأوضح الجيش الإسرائيلي أن عشرات الطائرات الحربية شنت هجوما واسع النطاق استهدف منظومات الدفاع الاستراتيجية التابعة للقوات الإيرانية. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت منشآت للبتروكيماويات في منطقة مهشار. وقال التلفزيون الإيراني إن الهجمات الإسرائيلية استهدفت مدن طهران وأصفهان وكرج وتبريز.
1: وفي السياق ذاته، أعلنت اليوم جماعة أنصار الله في اليمن حظر الملاحة البحرية على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر. وأوضحت الجماعة أن أي تحركات أو سفن مرتبطة بإسرائيل في المنطقة تعد هدفا عسكريا لقواتها. وأكدت الجماعة أيضا أنها هاجمت إسرائيل من خلال إطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة في منطقة يافا.
0: حذر رئيس وزراء باكستان شهباز شريف من هشاشة وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، مؤكدا أن أي تصعيد جديد قد يقود إلى عواقب وخيمة. وقال شريف إن الجهود الدبلوماسية متواصلة مع الشركاء والأطراف المعنية لإيجاد حل سلمي للنزاع، مشيرا إلى الاقتراب من تحقيق الهدف النهائي للوساطة بين إيران والولايات المتحدة. ودعا شهباز شريف جميع أطراف الصراع إلى ضبط النفس ومنح السلام والدبلوماسية فرصة أكبر.
1: أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أكدت أن الشرق الأوسط لا يحتاج إلى تصعيد بل إلى جلوس جميع الأطراف على طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق، معلنة أن الاتحاد الأوروبي على اتصال مع كل من طهران وواشنطن للتأكيد على أهمية وقف إطلاق النار بعد المواجهات التي حدثت بين إسرائيل وإيران مؤخرا.
9: الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تؤكد أن الشرق الأوسط لا يحتاج إلى تصعيد بل إلى جلوس جميع الأطراف على طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق. كالاس، وخلال اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي المنعقد في قبرص، أشارت إلى التصعيد الجديد الذي وقع ليلا والهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي على اتصال مع كل من طهران وواشنطن للتأكيد على أهمية وقف إطلاق النار. المسؤولة الأوروبية أوضحت أن الاتحاد يمكن أن يساهم بقوة في وقف هذه الحرب وفتح مضيق هرمز، ثم استغلال الوقت لإجراء مناقشات مطولة بشأن القضايا الأكثر تعقيدا مثل الطاقة النووية. كالس شددت على أن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز يمثل أولوية أوروبية ودولية، نظراً لما يمثله المضيق من أهمية استراتيجية لحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، مؤكدة أن أي تعطيل طويل الأمد لحركة السفن ستكون له تداعيات اقتصادية واسعة النطاق على الأسواق الدولية، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يواصل التنسيق مع شركائه الإقليميين والدوليين لدعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار ومنع عودة التصعيد العسكري، مؤكدة أن الحلول السياسية والحوار المباشر يظلان السبيل الوحيد لمعالجة الملفات الخلافية في المنطقة. في نفس السياق أكدت مصادر أوروبية أن بروكسل تدرس تعزيز القدرات البحرية الأوروبية في المنطقة خلال المرحلة المقبلة بما يضمن حماية خطوط الملاحة وتأمين حركة السفن التجارية. يذكر أن المواقف الأوروبية تأتي في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لاحتواء التوترات في المنطقة وسط تأكيدات متكررة من قادة الاتحاد على ضرورة العودة إلى المسار الدبلوماسي ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي. مجدي يوسف، إذاعة سلطنة عمان، بروكسل.
0: وفي ظل تصاعد التوترات في جنوب لبنان تتفاقم الأوضاع الميدانية لتتداخل مع المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل، والتي عادت لتشتعل من جديد عقب تعثر المسارات الدبلوماسية والمفاوضات السياسية. هذا التصعيد المتبادل الذي يثير مخاوف حقيقية من اتساع رقعة الصراع ليشمل المنطقة بأكملها يأتي في وقت تستمر فيه مشاهد العنف والأزمات في الأراضي الفلسطينية، مما يضع المنطقة أمام سيناريوهات معقدة وغير مسبوقة.
10: على خلفية مواصلة إسرائيل استهدافاتها المتصاعدة في لبنان رغم التحذيرات من انعكاس الأمر على مساعي الاتفاق الأمريكي مع إيران، عادت المواجهة الإيرانية الإسرائيلية لتشتعل. الجانب الإيراني نفذ سلسلة استهدافات بصواريخ باليستية ضد إسرائيل، فسمعت صفارات الإنذار والانفجارات في مدن تل أبيب وحيفا وبيت شمش وغيرها من المناطق الإسرائيلية الشمالية والوسطى. الجيش الإسرائيلي أعلن إطلاق إيران 30 صاروخا على الأقل، وتنفيذ الطيران الإسرائيلي موجتين من الغارات على مدن ومواقع إيرانية. وحسب تقديرات الجيش فإن الضربات المتبادلة سوف تستمر لعدة أيام دون استبعاد خيار المواجهة طويلة الأمد. إيران تربط أي اتفاق معها بأن يشمل لبنان، ومع إصرار إسرائيل على التصعيد جاءت هجمات إيران الصاروخية رسالة تحذير لإسرائيل وتأكيد للطرف الأمريكي بجدية موقفها. ورغم الهجمات المتبادلة لم توقف إسرائيل هجماتها جنوب لبنان. المدفعية قصفت مدينة النبطية، وأغار الطيران الحربي على بلدات ياطر وكفر تبنيت ومجدل سلم وزفتة، وأعلن عن شهداء وجرحى، إلى جانب استمرار المواجهات بين عناصر حزب الله مع القوات الإسرائيلية المتوغلة وإطلاق الحزب مسيرات مقاتلة. ومع توجه الأنظار نحو جبهة الحرب مع إيران التي أعيد اشتعالها، تمرر إسرائيل جملة من الانتهاكات الميدانية المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية، إذ ودع قطاع غزة شهيدين سقطا في قصف على خان يونس جنوبا، وأعلن عن إصابات بعضها حرجة للغاية في استهداف طائرة استطلاع مجموعة فلسطينيين بدير البلح في المنطقة الوسطى، وأصيب آخرون في غارة على جباليا شمال غزة، فيما فتحت آليات إسرائيلية النار على حي الزيتون جنوبا. بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يعقد جلسة لمجلسه الوزاري على ضوء التطورات مع إيران، صرح أن الجيش سوف ينجز قريبا احتلال 70% من مساحة قطاع غزة، وأن اغتيال قيادات حركة حماس لن يتوقف، ما يشكل عقبة في طريق مساعي الدفع باتفاق وقف إطلاق النار. التصعيد مع إيران يثير قلق المنظومة الإسرائيلية، ويستعد الجيش لاستدعاء قوات احتياط ونشرها في الضفة الغربية مع اتخاذ قرارات بفتح الملاجئ وتعليق الدراسة. الضفة تشهد تصعيدا، إذ أصدر الاحتلال أوامر هدم لمبان واستيلاء على ألاف الدونمات من أراضي مدينتي جنين وطوباس ضمن مخطط الضم. واعتقل الجيش الفلسطيني خلال اقتحامات لمناطق واسعة، في وقت اعتدى مستوطنون إسرائيليون على خطوط مياه في مدينة بيت لحم وعلى مركبات في نابلس. ويبقى حاضرا مشهد اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى في القدس، مع تكثيف الجيش الإسرائيلي اقتحاماته للبلدات المقدسية. لإذاعة سلطنة عمان. رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: من جهة أخرى، تستضيف القاهرة جولة جديدة من المباحثات المكثفة بين الوسطاء مصر وقطر وتركيا وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حركة حماس، في محاولة لدفع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة برعاية أمريكية.
0: وقد تركزت الاجتماعات التي وصفت بالإيجابية على مناقشة خارطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تتضمن تسليم لجنة وطنية فلسطينية، إدارة القطاع ونزع السلاح، والانسحاب الإسرائيلي التدريجي وبدء الإعمار.
1: اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعادة ضخ الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر خط نورد ستريم، شرط رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على توريد الغاز الروسي، إلا أن برلين رفضت المقترح معتبرة أن موسكو لم تعد شريكا موثوقا في مجال الطاقة.
0: وأكدت روسيا أن ألمانيا باتت مضطرة لشراء الغاز بأسعار أعلى بكثير مقارنة بالغاز الروسي، فيما أعلن الكريملين أن الزيارة المرتقبة لمبعوثي الرئيس الأمريكي لا تزال قائمة رغم التوترات القائمة بين موسكو والغرب.
11: أعلنت فالنتينا ماتفينكو رئيسة مجلس الاتحاد الروسي أن رفض ألمانيا قبول إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب السيل الشمالي أمر يصعب تفسيره، موضحة أن ذلك يعني أن برلين ستضطر إلى شراء الغاز الطبيعي المسال والنفط بأسعار أعلى بثلاث أو أربع مرات من السعر الروسي. وكان الرئيس بوتين قد أعلن قبل أيام قليلة في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي أن روسيا مستعدة لاستئناف إمدادات الغاز إلى ألمانيا عبر خط نورد ستريم، مشددا على أنه لا يمزح، فالخط سليم ويمكنه ضخ الغاز ولو منذ الغد، إلا أنه نوه بأن هذا الخط يخضع للعقوبات الأمريكية وبإمكان ألمانيا التوصل إلى اتفاق لرفع هذه العقوبات. وأوضح الرئيس الروسي أن موسكو تستطيع تزويد أوروبا بما يصل إلى 28 مليار متر مكعب سنويا، لكنها تحتاج فقط إلى رد واضح من الشركاء الألمان فيما إذا كانوا سيشترون هذا الغاز أم لا، وإلا فإن روسيا ستوجهه إلى أسواق وشركاء آخرين. وقد رفضت الحكومة الألمانية مقترح الرئيس بوتين تعللا بفقدان الثقة بروسيا كمورد للطاقة، حيث تعتمد ألمانيا حاليا على النرويج وهولندا وبلجيكا لإمدادات الغاز. ويقدر ديمتريف مبعوث الرئيس الروسي للتعاون الاستثماري أن ألمانيا ودولا أوروبية أخرى خسرت قرابة 3 تريليونات يورو جراء استغنائها عن مصادر الطاقة الروسية. أجدر بالذكر أن روسيا تدعم حزب البديل من أجل ألمانيا المعارض للحكومة الألمانية، وقد شارك أعضاء منه في منتدى بطرسبرغ وعبروا عن الحماس لإحياء الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية مع روسيا. من جهة ثانية، أكد أوشاكوف مساعد الرئيس بوتين أنه على اتصال بالمبعوثين الأمريكيين ستيفن ويتكوف وجاريد كوشنر المكلفين بالسعي عبر المباحثات مع المسؤولين الروس لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية، منوها بأن زيارتهما لروسيا لا تزال قائمة وهي قيد التحضير، ولكنه مع ذلك لم يحدد أي موعد لتحقيق هذه الزيارة، مع العلم أن الإعلان عن قربها تم في 10 مايو المنصرم. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: أعلنت روسيا سيطرتها على بلدة خيميك في مقاطعة دونيتسك شرق أوكرانيا، وأكدت القوات الروسية أنها نفذت ضربات استهدفت منشآت للنقل والطاقة ومستودعات عسكرية.
1: وتبادل الجانبان الاتهامات باستهداف المدنيين، حيث قالت موسكو أن هجوما بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف قطار ركاب في محطة تشانكوي في شبه جزيرة القرم، أسفر عن مقتل مدنيين وإصابة 3 آخرين، فيما أعلنت كييف مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين جراء هجوم بطائرة مسيرة روسية على مدينة زابوريجيا.
0: تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بدعم الرئيس الكوري الشمالي كيم جون أون بتعميق التعاون بين البلدين في زيارة هي الأولى له منذ 7 سنوات. وقال الرئيس الصيني خلال قمة في بيونغ يانغ إن بكين لن تتخلى عن التزامها بحماية المصالح المشتركة مع جارتها، مؤكدا استعداد بلاده للارتقاء بالعلاقات مع كوريا الشمالية إلى مستويات جديدة وتوسيع التعاون في مجالات تشمل التجارة والزراعة والبناء والتكنولوجيا، إضافة إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي وحماية مصالح الدولتين الأمنية.
1: تتزايد التحذيرات الدولية من تفاقم أزمة هدر الغذاء عالميا في وقت تؤكد فيه تقارير أممية أن نحو ثلث الغذاء المنتج يفقد أو يهدر قبل وصوله إلى المستهلكين، بما يخلف خسائر اقتصادية وبيئية ضخمة.
0: وفي هذا السياق دعت تركيا إلى تعزيز الجهود الدولية للحد من الفاقد الغذائي، معتبرة أن حماية الغذاء تمثل جزءا أساسيا من حماية الموارد الطبيعية والأمن الغذائي للأجيال القادمة.
12: الإعلان التركي جاء تحذيرا بسبب هدر نحو ثلث الغذاء المنتج عالميا والخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه الظاهرة التي تقدر بنحو تريليون دولار سنويا. التحذير أطلقه وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكل وقال إن مفهوم صفر نفايات لا يقتصر على إدارة المخلفات، بل يمثل إرادة لحماية الحياة والإنسانية ويعكس فهما حضاريا متكاملا، مؤكدا أن الهدر لم يكن مقبولا تاريخيا وأن تركيا تعمل على بناء نظام متكامل للحد من الخسائر في مختلف مراحل السلسلة الغذائية، بدءا من الإنتاج الزراعي والحصاد مرورا بالتخزين والنقل والتسويق وصولا إلى المستهلك النهائي، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري ويعزز كفاءة استخدام الموارد. وشدد على أن مواجهة هدر الغذاء ليست مسؤولية الحكومات وحدها، بل تتطلب مشاركة القطاع الخاص والإدارات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين، مؤكداً أن أي رؤية لا يمكن أن تكون مستدامة من دون تبني المجتمع الواسع لها. وأوضح أن تعزيز الأمن الغذائي لا يرتبط فقط بزيادة الإنتاج، بل يتطلب أيضاً الحفاظ على المنتجات القائمة وتخزينها في ظروف مناسبة ونقلها بأمان وإيصالها بكفاءة إلى الأسواق والمستهلكين. ورأى أن حماية الغذاء تعني حماية الجهد البشري والمياه والتربة، كما تعني حماية المناخ والكرامة الإنسانية والأجيال القادمة. يأتي كل ذلك وسط تزايد التحذيرات الدولية من تأثيرات تغير المناخ وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي واضطرابات سلاسل التوريد العالمية على الأمن الغذائي، ما يجعل تقليص الفقد والهدر أحد أهم المسارات لتعزيز استدامة النظم الغذائية. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
0: أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 544 حالة بعد أن جاءت نتائج 27 عينة جديدة إيجابية خلال الساعات 24 الماضية. وأظهرت بيانات حكومية أن الحالات المؤكدة تشمل 91 حالة وفاة.
1: توفي أكثر من 31 شخصا وأصيب آخرون جراء زلزال بلغت قوته 7.18 درجة ضرب الساحل الجنوبي للفلبين، متسببا بأضرار مادية وانهيار عدد من المباني. وحذرت السلطات من احتمالية حدوث موجات التسونامي على طول سواحل الفلبين وعدد من دول المنطقة من بينها إندونيسيا وبلاو وتايوان وبابو غينيا الجديدة.
0: وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الهزة ضرب على عمق 35 كيلومترا قبالة جزيرة ماندناو، وتواصل فرق الإنقاذ والجهات المعنية تقييم حجم الأضرار والخسائر الناجمة عن الزلزال والبحث عن المفقودين. لازلنا نوالي تقديم الحصاد الإخباري من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بأهم العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا بإصدار قانون مؤسسات المجتمع المدني.
0: بلدية مسقط توقع عددا من الاتفاقيات لتنفيذ مشاريع خدمية وتطويرية جديدة في مناطق المعبيلة والقرم والعامرات.
1: إيران وإسرائيل تعلنان وقف إطلاق النار بينهما بعد سلسلة من الهجمات المتبادلة، وجماعة أنصار الله اليمنية تفرض حظرا على مرور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.
0: وغارات إسرائيلية مكثفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، والاحتلال يوقع عشرات الشهداء في غزة. وهذه مجموعة من الأخبار الاقتصادية، حيث اختتمت الشركة العمانية للتنمية السياحية مجموعة عمران النسخة الأولى من مسرعة الأعمال حكاية بلد، التي هدفت إلى تحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع مؤهلة لرفض القطاع السياحي بمنتجات وخدمات نوعية. رعى المناسبة سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة ورئيس مجلس إدارة مجموعة عمران.
1: نحو 3 مليارات ريال عماني قيمة الاستثمارات الجديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء ومنشآت صناعية للأمونيا ومنتجات البطاريات الكهربائية والمواد الكيماوية ومجمعات صناعية وسياحية وسكنية.
0: جاءت هذه الاتفاقيات بعد توقيع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة 10 اتفاقيات باستثمارات من شركات بسلطنة عمان والهند والصين وألمانيا والفلبين وجمهورية مصر العربية. وفي السياق نفسه افتتحت اليوم المرحلة الأولى من مشروع ميسان سكوير الدقم ريزيدنس في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم كأول حي أعمال متكامل في المنطقة باستثمارات تبلغ نحو 10 ملايين ريال عمانية. رعى حفل الافتتاح معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
1: احتفت سلطنة عمان باليوم العالمي لسلامة الغذاء الذي يوافق 7 من شهر يونيو من كل عام، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية الغذاء الآمن ودوره في حماية صحة الإنسان ودعم التنمية المستدامة.
0: ويولي مركز سلامة وجودة الغذاء أهمية كبيرة لأنظمة التتبع الغذائي، كما يطبق منظومة رقابية وعلمية متكاملة لمكافحة الغش التجاري في الأغذية.
13: يركز اليوم العالمي لسلامة الغذاء على مسؤولية جميع الأطراف في السلسلة الغذائية بدءا من المنتج والمصنع والموزع وصولا إلى المستهلك، لضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى موائد المستهلكين، بالإضافة إلى نشر الثقافة الغذائية السليمة وتعزيز الممارسات الوقائية للحد من الأمراض المنقولة بالغذاء، ودعم الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى بناء نظم غذائية أكثر أماناً واستدامة. ويولي مركز سلامة وجودة الغذاء لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أهمية كبيرة لأنظمة التتبع الغذائي باعتبارها أحد الركائز الأساسية لضمان سلامة الغذاء وإدارة المخاطر، إذ يعمل المركز على تعزيز تطبيق متطلبات التتبع في مختلف مراحل السلسلة الغذائية، ما يمكن من تحديد مصدر المنتج الغذائي ومساره منذ الإنتاج أو الاستيراد، مروراً بعمليات التصنيع والتخزين والنقل والتوزيع وحتى وصوله إلى المستهلك النهائي. وتسهم أنظمة التتبع التي يقوم بها المركز في سرعة الاستجابة عند اكتشاف أي منتج غير مطابق أو يشكل خطراً على الصحة العامة، إذ يجري التنسيق مع المتخصصين من تحديد المنتجات المتأثرة وسحبها من الأسواق بكفاءة عالية، ما يقلل من حجم المخاطر المحتملة ويحمي المستهلكين. ويطبق مركز سلامة وجودة الغذاء منظومة رقابية وعلمية متكاملة لمكافحة الغش التجاري في الأغذية، تعتمد على الرقابة الميدانية وسحب العينات من الأسواق ومنافذ الاستيراد والمنشآت الغذائية وإجراء الفحوصات المخبرية المتخصصة للتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات والاشتراطات المعتمدة، كما يعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة بحق المخالفين وفقاً للتشريعات النافذة، ما يسهم في حماية المستهلك وتعزيز الثقة في المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق. ودشن مركز سلامة وجودة الغذاء عدة مبادرات نوعية، من أبرزها مبادرة إظهار السعرات الحرارية على قوائم الطعام التي تهدف إلى تمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات غذائية واعية وتعزيز أنماط الاستهلاك الصحي، ومبادرة تقليل السكر التي تشجع المنشآت الغذائية والمقاهي على تقديم خيارات ومشروبات أقل احتواء على السكر، ما يسهم في نشر ثقافة الاعتدال وتعزيز الصحة العامة، إضافة إلى مبادرة تطوير الخدمات اللوجستية من أجل غذاء أكثر أمانة، والتي تهدف إلى تطوير منظومة نقل الخضروات والفواكه والأسماك من خلال تعزيز استخدام وسائل النقل المبردة المتوافقة مع متطلبات سلسلة التبريد، بما يضمن المحافظة على جودة المنتجات وسلامتها أثناء النقل والتوزيع، ويسهم في تقليل الفاقد والهدر الغذائي وتعزيز تنافسية المنتجات العمانية.
0: أوصت ندوة المدفوعات الرقمية في سلطنة عمان على ضرورة تعزيز كفاءة وسرعة المعاملات وإلزام الأنشطة التجارية بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين، والمطالبة بتعزيز الحملات التوعوية بين أفراد المجتمع حول الاستخدام الآمن للدفع الإلكتروني، وتوضيح مميزات إنجاز معاملات المدفوعات الرقمية.
1: الندوة التي نظمها بنك مسقط بالتعاون مع البنك المركزي العماني ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة حماية المستهلك وجمعية المصارف العمانية تأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي ودعم الابتكار المالي وترسيخ منظومة مدفوعات رقمية متكاملة تواكب مستهدفات رؤية عمان 2040. أكثر من 38 مليون

0: على هذه الأذون هو 4.25%.
1: أغلق مؤشر بورصة مسقط ب 75.5 نقطة وبنسبة 1.4% مقارنة مع آخر جلسة تداول، فيما زادت قيمة التداول بنسبة 25.94% لتبلغ نحو 47 مليون ريال عماني، كما ارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.492% لتصل إلى نحو 36.53 مليار ريال عماني، بينما بلغت قيمة شراء غير العمانيين 6,376,000 ريال عماني مقابل قيمة البيع بنحو 6 ملايين ريال عماني.
0: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل $2.49 مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي، ليبلغ اليوم $93.38 للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو المقبل قد بلغ 100 دولارين للبرميل. حصادنا الإخباري ما زال متواصلا وتتابعون فيه بعد قليل.
1: الترجمة والتحديات التي تواجهها وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على كفاءة الترجمة اللغوية، تبحثها ندوة الترجمة وتحديات نقل الخطاب المعاصر.
0: هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان، وهذه جولة من أخبارنا المنوعة، حيث انطلقت بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة فعاليات مهرجان ليالي أوفر المسرحي الدولي في دورته الأولى تحت شعار حيث تحاك قصص العالم، ويستمر حتى 12 يونيو الجاري.
1: ويشارك في المهرجان 9 عروض مسرحية تمثل مدارس فنية متنوعة، ويهدف المهرجان إلى تعزيز التبادل الثقافي وإثراء الحركة المسرحية وإبراز دور المسرح باعتباره لغة إنسانية عالمية تسهم في بناء جسور التواصل بين الشعوب. رعى حفل الافتتاح صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. وقع مكتب محافظ شمال الباطنة مذكرة تعاون مع جامعة صحار بهدف تعزيز الشراكة المؤسسية بين الجانبين وتوحيد الجهود في المجالات التنموية والأكاديمية والبحثية. وتشمل المذكرة مجالات التعاون والدراسات والبحوث التطبيقية المرتبطة باحتياجات المحافظة وتقديم الاستشارات الفنية والتقنية وتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات وتمكين الطلبة وربط مشاريعهم الأكاديمية باحتياجات التنمية المحلية ودعم الابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى تنظيم الفعاليات والمؤتمرات العلمية والتنموية وتبادل البيانات والمعلومات وفق الأطر القانونية المعتمدة والمشاركة في المبادرات والبرامج التنموية التي تنفذها المحافظة.
0: بهدف تعزيز حضور الترجمة في المشهد الثقافي والمعرفي، نظمت وزارة الثقافة والرياضة والشباب ندوة علمية بعنوان الترجمة وتحديات نقل الخطاب المعاصر. وناقشت الندوة أبرز التحديات التي تواجه تعليم الترجمة وممارستها في ظل التحولات المعرفية والتقنية المتسارعة وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على الكفاءة اللغوية والترجمية ومتطلبات سوق العمل.
2: نقرة زر واحدة كفيلة بترجمة كتاب أو مقال من لغة إلى أخرى، ولا يتعدى ذلك سوى ثوان معدودات. ولا يقف دور الترجمة في العالم الرقمي الحديث لكونها وسيلة للتواصل بين مجتمع وآخر، بل يتعداه إلى أدوار لتبادل الثقافة والمعرفة والعلوم. وهو الأمر الذي تؤكده الندوة العلمية حول الترجمة وتحديات نقل الخطاب المعاصر. سعيد بن مبارك الطارشي، وزارة الثقافة والرياضة والشباب.
3: هذه الندوة فتأتي في إطار عناية واهتمام

0: الوزارة والمنتدى الأدبي ودائرة البحوث والترجمة والنشر بالترجمة كعملية ثقافية، عملية إبداعية. فهذه الندوة تناقش قضية مهمة، وهي قضية تحديات نقل النصوص المترجمة باعتبارها خطابات ثقافية تتجاوز كونها نصوص تنقل بطريقة آلية كما يفهم البعض خطأ عملية الترجمة. فالترجمة نؤكد أنها عملية مثاقفة وليست ترجمة نقل نصوص من لغة إلى أخرى.
1: الدرس الترجمي المعاصر مفهوم يتصاعد مع التحولات المعرفية والتقنية المتسارعة، وذلك لارتباطه باستخدام الذكاء الاصطناعي عند ترجمة نص معين، وما ينتج في هذا الجانب من تحديات تتصل بالتأثير على الكفاءة اللغوية والترجمية، تحديدا لدى طلبة مؤسسات التعليم العالي الدارسين لتخصص الترجمة. الدكتور محمد الكحلاوي، جامعة السلطان قابوس.
2: يعني كثير من النقاط التي نتعرض لها، خاصة ما يتعلق بالتحديات المعرفية والتحديات الموضوعية التي تتجاوز الكفاءة اللغوية للطالب والطالبة، ولعل من التحديات التي تفرض نفسها الآن هي رواج الذكاء الاصطناعي، وهو أنا أعتبره فتحا معرفيا للذكاء البشري.
1: من بين أهم مجالات الترجمة السمعية والبصرية ما يعرف بمصطلح السترجة الاحترافية، ومن خلاله يتم ترجمة النص المنطوق إلى آخر مكتوب، حيث تكمن أهمية هذا المجال لما له من دور محوري في نقل المعرفة عبر الوسائط الرقمية، ليستفيد منه بشكل كبير الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، فضلا عن توثيقه للمحتوى العلمي والثقافي والمرئي. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
3: ونختم حصادنا الإخباري بمجموعة من الأخبار الرياضية، حيث شاركت وزارة التراث والسياحة في سباق كأس أوروبا الرجل الحديدي في مدينة هامبورغ الألمانية من خلال الركن التعريفي الذي هدف إلى إبراز المقومات والتجارب السياحية التي تقدمها سلطنة عمان للرياضيين والزوار. وجاءت هذه المشاركة ضمن الشراكة الرسمية التي أبرمتها الوزارة ممثلة بالهوية الترويجية اكتشف عمان، بهدف ترسيخ مكانة سلطنة عمان كوجهة رائدة في سياحة المغامرات والفعاليات الرياضية والدولية، إضافة إلى التعريف والتسويق لسباقات الرجل الحديدي التي سيتم تنظيمها خلال العام، وأيضا لتعزيز حضورها في الأسواق السياحية العالمية.
4: خاض منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد تجربة ودية أمام نظيره اليمني، انتهت بفوز الأحمر العماني بنتيجة 33 هدفا مقابل 21 هدفا في إطار برنامج الإعداد الاستحقاق القاري المرتقب والوقوف على جاهزية اللاعبين قبل الدخول في أجواء المنافسات الآسيوية.
3: أعلن نادي بورت التايلندي تعاقده رسميا مع مهاجم منتخبنا عصام الصبحي قادما من القوة الجوية العراقية في صفقة انتقال حر، ويأتي هذا التعاقد بعد مشوار مميز للاعب بتتويجه بلقب دور نجوم العراق مع نادي القوة الجوية، لتبدأ رحلته الاحترافية الجديدة مع وصيف الدور التايلندي، والذي يستعد للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة.
4: جاء المتسابق العماني الفيصل الزبير مع زميله الإيطالي ديفيد فومانيلي في المركزين السادس والسابع ضمن فئة المحترفين برو في سباقي جولة ميزانو من سباقات جي تي العالمية المفتوحة التي أقيمت في إيطاليا. وتأهل ثنائي فريق المنار للسباقات بالمركزين الخامس والعاشر في السباقين الأول والثاني، مع اجتياز خط النهاية بمركز مماثل في السباق الأول وتحقيق مكاسب بثلاثة مراكز متقدمة.
3: أفادت تقارير إعلامية أن كريستيان إريكسن واعٍ وبصحة جيدة بعد سقوطه على أرض الملعب للمرة الثانية في مسيرته الكروية، حيث سقط لاعب خط الوسط خلال مباراة ودية مع أوكرانيا قبل انطلاق بطولة كأس العالم. وأظهرت لقطات لإريكسن في الدقيقة 65 من عمر المباراة وهو يمسك بصدره قبل لحظات من سقوطه، وكان اللاعب قد تعرض سابقا لسكتة قلبية على أرض الملعب خلال المباراة في بطولة أمم أوروبا حيث تم إنعاشه على أرض الملعب.
4: وصل المنتخب المصري إلى مطار سبوكان الدولي في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لمباراته الافتتاحية في كأس العالم 2026 ضد بلجيكا، واختتم الفراعنة استعداداتهم لكأس العالم بخسارة صعبة بهدفين لهدف أمام البرازيل على ملعب أدوناي أسكوبيدو غونزاليس في المكسيك. هذه هي المشاركة الرابعة لمصر في كأس العالم، وقد أوقعتها القرعة في المجموعة السابعة إلى جانب أوروغواي وبلجيكا ونيوزيلندا. بهذا نكون مستمعين قد وصلنا إلى نهاية حصادنا الإخباري، وهذا تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا بإصدار قانون مؤسسات المجتمع المدني.
3: بلدية مسقط توقع عددا من الاتفاقيات لتنفيذ مشاريع خدمية وتطويرية جديدة في مناطق المعبيلة والقرم والعامرات.
4: إيران وإسرائيل تعلنان وقف إطلاق النار بينهما بعد سلسلة من الهجمات المتبادلة، وجماعة أنصار الله اليمنية تفرض حظرا على مرور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.
3: وغارات إسرائيلية مكثفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، والاحتلال يوقع عشرات الشهداء في غزة. شكرا لكم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة. كان معكم في إعداد حصاد اليوم الإخباري سليمان بن سهيل كيومي، ونفذه على الهواء مباشرة عبد الله بن محمد السنيدي،
4: وكان معكم في التقديم الزميل بدر بن سعيد الذهلي، وكنت معكم بدر بن خميس الضفري. شكرا لكم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافئ السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

0: نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.
1: في جوهر الأحداث الثقافية
2: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان.
6: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، نحييكم من إذاعة سلطنة عمان ونوافيكم بعناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصدر مرسوما سلطانيا ساميا بإصدار قانون مؤسسات المجتمع المدني. اللجنة العمانية الكويتية تبحث آفاق التعاون المشترك وتوقع مذكرتي تفاهم في الأمن السيبراني والتقييس. بلدية مسقط توقع عددا من الاتفاقيات لتنفيذ مشاريع خادمية وتطويرية جديدة في مناطق المعبيلة والقرم والعامرات. نحو 3 مليارات ريال عماني إجمالي قيمة الاستثمارات والمشاريع الجديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتدشين أول حي أعمال متكامل في المنطقة. بدء الأعمال الإنشائية لمشروع واجهة جبل شمس بولاية الحمراء، وسبع شركات ناشئة تقدم مشاريع مبتكرة لدعم السياحة ضمن مسرعات الأعمال حكاية بلد. إيران والجيش الإسرائيلي يعلنان تعليق الهجمات المتبادلة بعد ساعات من التصعيد بين الجانبين. وغارات إسرائيلية مكثفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، والاحتلال يوقع عشرات الشهداء في غزة. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

الجمال. التنفيذ الفني فاطمة الرواس. المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي. تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: تقبل الله
0: منا ومنكم صالح الأعمال.
1: الحمد لله. خالي عرفه بالعم سويد وربعه، طلع معهم الصيد
0: من البارحة وهو يالس في الحوش، بغيت أقترب منه، قلت أخليه يمكن أفكاره ترجع له شيء وتخليه يهدى. حسيته رجع ينام، لما قمت ما شفته، حسيت أنه بيطلع صوب البحر بعد ما يصلي الفجر لأنه ما رجع.
1: طلع مع الصيادين، يقول خالي تبعته لقيته رايح صوب الساحل شوية وركب هوري من الهواري، راح معاهم لين ما اختفى وسط البحر.
0: ما أدري ليش حاسة أنه أبوك ما قادر يطلع من خيالاته. البارحة طول الليل كان يتقلب في الفراش وكأنه كان يصارخ على أحد، مرة كان يصيح ومرة كان يضحك. خفت، ركضت على الباب أريد أطلع من الحجرة بس وقفت ما كملت، خفت أتركه ممكن يسوي شيء يضره. يلست أشوف عليه من بعيد إلين ما هدى، وأول ما أذن الفجر رجعت عشان ما يحس فيني. نهضت للصلاة، نهض وراح المسجد، وهذا أنت جاي الحين تخبرني بأنه راح البحر.
1: راح البحر واختفى.
0: عبد الله لا تخوفني كثر ما أنا خايفة، أرجوك قوم نروح لخالك نخبره، قوم يمكن يكذب لي ظنوني ويخفف علي خوفي، قوم.
2: صبحك الله بالخير يا ولدي، الحمد لله اني اشوفك المصنع بعد هالغيبة هذه.
3: ابوي انا ما غبت لاني ما بغيت اوقف معك، لا غبت لاني حسيت اذا ما اقدر اعطيك ما اسبب لك تفكير. يكفي انك شايل هم الحال، بعد اخليك تشيل همي؟
2: إذا ما شلينا هم بعضنا البعض كيف بنحس ببعض يا ولدي؟ بعض الهموم تتعب القلب وبعضها ترفع الهمة، خصوصا إذا تبادلها الواحد بالحب.
3: بخلي همي بعيد الحينة، خلينا فهمنا المشترك، هذا المصنع لازم يشتغل ولازم يرجع مثل ما كان. حاس يا أبوي إن في شي بيصير.
2: قصدك لو رجعت ولدك لحضنك؟
3: ويمكن معاه نقدر نرجع عمي لحضن أرضه وبلاده وأحبابه بعد.
2: معقولة تفكر بهذا يا حمد؟ معقولة أنك تفاهم همي؟
3: ما قلت إذا ما شلينا هم بعض كيف نحس ببعض؟ يعني همنا واحد، عمي حسين وولد حسين.
2: أصيل يا حمد يا ولدي أصيل، يعلم الله أنك الوحيد اللي تحسستني بوجودي وتعالج أكبر همومي. يقولون اني ظالم وظلمت ناس، يا ريتك يا ولدي تدلني على السبيل وكيف اقدر اسامح نفسي واستسمح من اللي ظلمتهم.
3: خليها للظروف يا ابوي، وهي كفيله بالشفاء من كل الاسقام. انا اقول خلينا نبدا من جديد.
2: اي والله يا حمد يا ولدي خلينا نبدا من جديد، لان قدامنا وايد ولازم نحققه، وقدامنا وايدين عشان ننتصر عليهم بعد.
4: لا تخوفيني يا جميلة.
0: يخوفني كلامك يا سعود يا أخوي، أنت قلت إن شفته نزل مع الصيادين البحر إلين ما اختفى معهم، تفتكر بيرجع معهم ولا بيرجعون بدونه يا أخوي؟
4: جميلة جميلة، ما يعلم بالغيب غير رب العالمين، خلونا ننتظر البحارة يندرون وبنعرف.
0: ومتى بيرجعون؟ متى
4: بيرجعوا؟ قبل الضحى إن شاء الله، تراهم البارحة ساروا البحر للهيالة والفير طلعوا عشان يرفعون شباكهم ويرجعون.
0: وتباني أنتظر للضحى؟
4: ايش تبينا نسوي؟ نلحقهم وحن ما نعرف وين مكانهم؟ الله يهديك.
0: وكلت ربي يقوي قلبي إلين يرجعون، يا رب يا رب أشوف حسين راجع معهم يا رب.
5: الهمة يا الربع الهمة الهمة. هذا حمد رجع وبيحط يده بإيدكم ويحب عليها ويقول بكم راح نكمل المشوار وننزل المحامل وسط البحار. خلا الهمة الهمة.
6: على بالي أنا زعلانة بوجود حماد معه وهمة العمال وعودة المصنع. على بالي أنا لما ضربني غلبني، وعلى بالي أني عدوته وعدوة أولاده. يا حمدان لا يا حمدان، أنا ما بنسى ضربك لي وما بنسى أني أنا شريكتك في الحلال، وإذا أنت نجحت بننجح كلنا، وإذا سقطت بنسقط كلنا. على بالهم على بالهم اني انا يا اهلا ما افهم شيء ما افقه شيء. انا عنيده انا عنيده، ما حد يقدر يوقف وجهي. اذا ثارت براكيني ما حد يردني. بس اذا بس عاد اذا صرت لطيفه ممكن اغير اسمي واصير لطيفه. بس ما راح انسى بس ما راح انسى صفعك لي يا حمدان، ما راح انسى ابدا ما راح انسى.
1: قرب الضحى وانت جالسه على الساحل، الشمس حاره، احسن نروح البيت، واذا وصلوا بينا طارش بيخبرنا.
0: وتفتكرني يعني ما اعرف كل اللي قلته؟ انا ما جالسه تحت الشمس والعريش مظلل المكان يا ولدي.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، بس حر حر الظهر غير عن براد البيت.
0: ما أحر من نار الانتظار اللي في قلبي يا عبد الله يا ولدي. أنت ما ذقت الغربة مثل ما أنا ذقتها يا ولدي، ولا كنت بتعرف معنى الخوف؟ أبوك يريد يرجعنا للغربة، أو حتى يرجع بروح الغربة. الغربة صعبة يا ظناي، الغربة صعبة يا ولدي. وأنا معاه شفت الخوف، عاد كيف لو أنا ما معاه وهو وحيد وبعيد؟
1: ما راح يروح ما راح يروح، أنا متأكد. أبوي عقل من كل العقال اللي في الدنيا.
0: العقل ما مكان كل راس بني آدم يا ولدي، وللإنسان مواقف، أما القهر والظلم يغيروا كل المواقف ويكسروا جنحان الفرح، ويمكن يغيروا مكان العقل يا ولدي.
1: حكم يا أمي حكم، طول عمرك حكيمة.
0: الغربة علمتني الخوف، علمتني إن الشيء إذا انكسر ما يتصلح، عشان كذا يا ولدي لازم أخاف عليه.
1: كني أشوف هوري جاي من بعيد.
0: هوري؟ خلنا نقرب من الساحل يا ولدي، خلنا نقرب
1: شوي شوي شوي. لأمي عطيحي ونتقرب البحر.
0: البحر ما يغرق غير الغشيم يا عبد الله يا ولدي، وانا ما غشيمه على البحر، انا بنت البحر.
7: الحمد لله على السلامه، صار لك يومين ما قربت البيت.
3: يومين وانا في المصنع.
7: وانا يومين انتظرك على الباب، لا يعني خبر ولا زول يطمني.
3: كان لازم أجلس مع نفسي بعد ما أتعب من الشغل، أجلس أدور على حد يدلني على الطريق.
7: طريق بيت فنة ولا طريق بيت سهيلة؟
3: طريق قلبي اللي صار ما عارف وين يوقف عشان يتنفس.
7: اختار الطريق اللي يريحك يا حمد، أنا بعد كل اللي أشوفه سلمت قلبي لرب العالمين، وبنيت قناعة بأن اللي يجيني مقبول.
3: وأنا بعد مهما غبت برجع حمد اللي طول عمره كان وافي مع اللي يحبهم، لو بهالبيت أو البيت الثاني، لأني ضحية نفسي ولازم أتحمل ضعفها.
7: رجع شوقك لسهيلة؟
3: يعلم الله أن شوقي ما خاب ولا كان أناني. السهيلة وفنة كلا لها مكانة بما يرضي الله. أنا يمكن بعد ما عرفت أن في حياتي حسين اللي لحي ما شفته ولا حضنته، اللهفة خانتني بس عقلي بمكانه يعرف يفرق بين اللهفة والشوق.
7: روح روح لهم يا حمد، روح لهم ورجعهم، يمكن الله كاتب إن حسين اللي ما عاش في بطني ولا تعبني يكون الرزق اللي انكتب لي. بس إياك تظلم، لأن الظلم ظلمات. سهيلة لها كل الحق، يعني أكثر مني ومنك.
3: وهنا مربط الفرس، كيف أقدر أخذ اللي قدره لي ربي بدون ما أظلم حد؟
0: الحمد لله على سلامتك.
8: الله يسلمك.
0: ليش أحسك ما فرحان برجعتك؟
8: لأني ما رحت بعيد، ما مداني أدور على اللي أريده، ما لقيت نفسي إلا قريب الساحل وأنا ولدي البحر اللي يعيش بعماقه ويتنفس هواه وماه. طلعت بهالرحلة مع البحار الطيبين اللي ما قصروا معي، أرحبوا بي وكانت سوالفهم فيها قصص قربتني منهم. حسيتهم نفس السفارة، نفس السفارة اللي على البدن والبوم، رحلة قصيرة فيها رزق والحمد لله، بس كان فيها شيء من الفرح اللي طلعني من ضيقي.
0: الحمد لله الحمد لله، هذه البشارة الطيبة.
9: أبوي جاي إنك طارش من البلاد.
8: طارش من البلاد؟ أي بلاد؟
9: بلادنا.
0: ها؟ أنت إيش تقول؟ ومن هذا اللي جاي؟
9: تعال يا الضيف تعال.
0: أنت بتدخل هني حجرتنا؟
9: لا تخافي يا أمي، ما غريب.
8: ما غريب؟
10: السلام عليكم ورحمة الله.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
10: خليني أبو سيدك يا عمي.
8: استغفر الله، أنت من يا ولدي؟
10: أنا ولدك زكريا بن حمدان بن سليمان، ولد أخوك.
0: زكريا؟ ما شاء الله، ما عرفتك.
8: زكريا ما غيره؟
10: أيوة يا عمي ما غيره، وعمري ما نسيتكم من يوم هجرت البلاد، وأنا متواصل مع ولد عمي عبد الله.
8: عبد الله؟ يعني كنت أعرف كل شيء يصير في البلاد؟ صار لي كم يوم من وصلت ولا سولفت لي عن البلاد وأهلي.
9: قلت لك أخلي كل شيء لوقته.
8: لا تقول لي إنهم عرفوا بجيتنا وبحسين الصغير.
9: يعرفوا كل شيء.
0: يا خوفي من الظلم يا خوفي.
8: اسمع وصل كلام لأبوك وأمك، ما حد يقرب من حسين، ولا ترى ببقى على راي وهاجر ونهاجر كلنا.
10: لا يا عمي لا، أبوي ندمان وغرقان من يوم هجرت البلاد. حمدان ما عاد حمدان. أبوي ما بس فقد أخوه، أبوي فقد الوستاد والذراع اللي كان يتوسد عليها. أبوي فقد أغلى شيء عنده، وأعرف من السبب وما أنكر هالشيء. حتى أخوي حمد خسر كل شيء حلو في حياته، تزوج من فنة بنت المطوع خميس الريال الطيب عشان يهرب من خوفه. فنة بنت طيبة زينة، بس الله ما رزقها منه. حمد صار عنده خبر إن سهيلة حملت منه.
0: إيه عشان كذا طرشوك، تبي تطمن وتطلب حسين يرجع لأبوها. أنا قلت إلا الظلم، سهيلة ما ناقصة اللي شافتها في حياتها منكم.
8: اهدي يا حرمة اهدي، ما حد يقدر ياخذ حسين مني. سهيلة روحي وحسين قطعة منها، واللي يقرب منهم أقتله.
11: يا مال أو يا مال.
12: صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية،
13: والطفل سام الخصيبي،
12: بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر أو يا مال. نهمة راشد الكاسبي أو يا مال. للمخرج طالب بن محمد.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية،
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
12: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
13: حديث البيئة،
12: برنامج حديث البيئة، يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
14: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن هذا البحر البطل الموجود في هولندا، بحر الشمال، البحر البارد الذي يصنع المناخ وتفاصيل الحياة في هولندا، ويعني واحد من أهم أسباب البرودة والمطر والرطوبة. وهو لا يصنع المناخ فقط، بل أيضا يصنع الساحل بشكل سنوي، ويساهم في تشكيل الكثبان الرملية وهذه التلال التي تشكلت مع مرور الزمن وأصبحت الحاجز الصد الأول للفيضانات ودخول البحر إلى الأراضي المنخفضة. من هنا يمكن أن نقارن سلطنة عمان في محافظة ظفار مثلا، السواحل الرملية والكثبان في بعض المواقع توجد أنظمة ساحلية تتأثر بالرياح الموسمية، لكن الكثبان الهولندية لها وظيفة خاصة جدا لأنها تحمي الأراضي المنخفضة المهددة بالغمر البحري. أما في سلطنة عمان فالكثبان غالبا ترتبط بالبيئات الصحراوية والساحلية الجافة مثل الرمال الشرقية أو مناطق ساحلية أخرى، وتكون وظيفتها البيئية مرتبطة بتثبيت الرمال وحماية بعض النباتات والحيوانات المتكيفة مع الجفاف، وليس فقط منع البحر من دخول الأراضي المنخفضة. وشيء من هذه الكثبان الشبيهة موجودة في مرباط، يعني مساحة محصورة من الكثبان الرملية، لكنها فعلا كثيب رملي لأن الارتفاع يتساوى من الشمال والجنوب، عبارة عن تلة. في بحر الشمال في هولندا ليس كذلك، وإنما مستوى اليابسة على الشاطئ يبدأ من مستوى هذا الكثيب المرتفع والمواجه للبحر، والانخفاض اللي موجود في الأسفل هو للشاطئ. وهذه الشواطئ أيضا تنتشر فيها المطاعم السياحية والأكشاك وغيرها من الأنشطة الموسمية التي تتفعل أثناء المواسم السياحية المختلفة اللي موجودة معهم. لذلك فسياحة الأكشاك واحدة من السياحات البيئية الجميلة جدا، وهذا المصطلح لا يجب أن ينشر بطريقة خاطئة وكأنه معيب للسياحة في محافظة ظفار، بل هذا واحد من أهم المصطلحات البيئية المهمة جدا، لأن الأكشاك هذه مؤقتة مرتبطة بالمواسم يتم استخدامها أثناء الموسم، ثم أضرارها البيئية خفيفة جدا، مرنة يمكن نقلها، يمكن إعادتها إلى البيئة مجددا، التخلص منها بشكل آمن، وليست مثل الكتل والخرسانة الإسمنتية التي أيضا تتعرض للتغيرات الموسمية، تتعرض للكثير من الأنشطة التي تؤثر على جودتها، وأيضا هي تؤثر بحد ذاتها على البيئة. واستخدامها موسمي فقط في أثناء موسم السياحة، والمواسم السياحية منتشرة في أوروبا بأكملها، سواء في هولندا، في إيطاليا، في فرنسا، في إسبانيا، كل العالم يعيش على السياحة الموسمية. لا يوجد سياحة دائمة طوال العام في موضوع واحد، إلا سياحة قليلة جدا التي تعتمد على موضوع معين، على نهج معين. كل السياحة في العالم أو في الغالب هي سياحة موسمية، أولا لأن الإجازات في العادة تحدث في الصيف أو في الأوقات الصعبة للبلدان المختلفة، فهذه الإجازة يحدث فيها السياحة، ففي الأصل الإنسان السائح غير متاح طوال العام. لكن يوجد بعض أنواع السياحة لفئات عمرية مختلفة قد تنشط بشكل بسيط في مراحل معينة، لكنها تظل أيضا موسمية. من أراد أن يتعرف على الزهور في محافظة ظفار في فصل السرب، من أراد أن يتعرف على الخطلة وعلى الحيوانات الأليفة في فصل السرب، من أراد أن يتعرف على الشواطئ والبحار في فصل الشتاء وفي فصل الصيف، من أراد أن يتعرف على التسلق أيضا في الأوقات التي تنتهي فيها الرياح، سياحة التسلق، وهكذا. فكل أنواع السياحة قد تكون موسمية، وأحيانا يتطلب توفير أكشاك لتوفير خدمات في هذه المواقع. لذلك الأكشاك ليست فكرة خاطئة، وليست فكرة يجب أن يتم التخلص منها، بل يجب أن يتم تطويرها لتكون أكثر مناسبة للبيئة وأكثر ديمومة وأكثر قدرة على التحرك والتنقل بما لا يضر البيئة. فهذه الأكشاك منتشرة على بحر الشمال، منتشرة في إسبانيا، منتشرة في إيطاليا، منتشرة في اليابان، منتشرة في العديد من الدول حول العالم، لأنها توفر خدمة سريعة آمنة للبيئة موسمية قليلة التكلفة. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
12: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
7: إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

0: نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي. استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة. كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم، بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجدي، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، بالاشتراك مع صالح القاسمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
3: فيرجينيا وولف الجزء الثاني.

0: من هناك؟ من أنت؟ تكلمي، من أنت ومن أين جئت وكيف فتحت الباب؟
1: أنا كلاريسا.
0: كلاريسا؟ ليس في حياتي شخصية بهذا الاسم.
1: أخبرتك عن اسمي وأنا أعرف اسمك.
0: من أين جئت؟ كيف دخلت؟
1: أنا لم أدخل، بل خرجت من أعماقك عبر هذا القلم الذي تمسكيه.
0: الآن أتذكرك.
1: كيف تتذكريني وأنا في داخلك؟ أنا حروفك.
0: أنت السيدة دلواي، كلاريسا دلواي.
1: نعم هي. أنا المرأة التي تسكن في شارع بوند. لقد لخصت حياتي كلها في يوم واحد فقط.
0: حياة الإنسان ليست سوى يوم واحد.
1: هذا اليوم يقع في خريطة الزمن بعد نهاية الحرب العالمية الأولى.
0: الحرب العظمى.
1: أنا امرأة تتذكر، أعيش قصة غير مكتملة على غير عادة القصص.
0: وهل هناك قصص مكتملة؟
1: كما أن القصص الواقعية لا تتم مثل ما يرويها المؤلفون.
0: في الرواية معي قصتان قصيرتان عن امرأة تدعى كلاريسا.
1: سمعت أنك تأثرت برواية عوليس لأستاذك جيمس جويس.
0: في رواية السيدة كلاريسا دلواي تتداعى إلى باطن كافة الذكريات التي ربطتها بالأشخاص الذين دعتهم إلى الحفل.
1: على كل أشكرك، فأنا صرت من أشهر شخصيات هذا القرن 20.

0: جائزة بوكر.
1: في بداية القرن الماضي أبلغت فيرجينيا وولف أنني أشهر نساء القرن كلاريسا دالاواي.
0: أنا أديب، تخيلت أنك صرت صديقة لوولف تعبرين عن القلق بداخلها.
1: على الشاشة وضعت على وجهي قناعين لأكثر الممثلات موهبة،
0: فانيسا ريدغراف وميريل ستريب.

0: محطة البي بي سي تنقل لكم وقائع حفل صدور الرواية الجديدة للكاتبة المعروفة فيرجينيا وولف. يحضر الحفل مجموعة من أبرز النقاد والأساتذة الأجلاء، وها هي صاحبة الحفل. أهلا بك سيدة وولف.
1: أهلا بالبرنامج الثقافي في إذاعة البي بي سي.
0: كيف تشعرين وأنت توقعين روايتك الأخيرة الفستان الجديد؟
1: أفتقد وجود أستاذي جيمس جويس الذي أثر في كثيرا.
2: لكنني هنا دائما معك، لا أغادرك أبدا.
1: هذا هو نصفي الثاني، زوجي الناقد ليوناردو وولف.
0: إنه ملء السمع والبصر. ماذا تقول عن صورة المرأة في الرواية الجديدة؟
2: هذه أول رواية عن علاقة المرأة بملابسها.
1: الحياة مليئة بنماذج مختلفة من الملابس في حياة كل امرأة. المرأة عندما تختار ملابسها فإنها تفكر في أكثر من شخص،
2: وليس زوجها فقط.
1: لكن الفكرة الرئيسة في هذه الرواية أن هناك امرأة تبحث عن السعادة.
2: في أغلب أعمال زوجتي فيرجينيا وولف تبحث المرأة عن السعادة، مثلما في رواية من المنارة، ورواية غرفة جاكوب، ورواية الأمواج.
1: كيف تتحدث إلى المذيع أن بطلتي يبحثن عن السعادة؟
2: أردت ممازحتك.
1: ليس هناك مزاح في مثل هذه الأمور.
2: تعرفين دوما أنني أحاول التسلية عنك.
1: أتمنى ألا تكون مهمتك الدائمة أنني صرت أكثر جنونا.
2: أبدا أبدا.
1: أو مكتئبة.
2: عزيزتي بالطبع لا.
1: أو أنني أنتظر أوامر الطبيب لكي أدخل إلى مصحة للأمراض العقلية.
2: أبدا أبدا. حاولت مشاركتك فرحتك بنجاح روايتك الجديدة.
1: إياك، أكرر تحذيري.
2: كان يجب أن تعود فيرجينيا إلى تلك الغرفة البيضاء.
3: هل صحيح أنها توقفت عن الكتابة؟
2: نعم، وذلك بعد أن انتهت من كتابة كتاب عن صديقنا الراحل روجر فراي.
3: تألمت كثيرا لموته.
2: كرست كل وقتها للانتهاء من الكتاب، كأنها في سباق مع الزمن،
3: كأنها تشعر بدنو أجلها وهي تكاد تموت.
2: ومن يومها وهي عاجزة تماما عن الكتابة، لا يمكنها أن تمسك القلم.
3: يحدث هذا كثيرا للكتاب في مرحلة ما من الحياة.
2: هل ترى أنها سوف تكتب يوما؟
3: ابحث في أماكنها السرية، ستجدها تخفي نصوصا لم تنشر.

0: عزيزي، أنا على يقين بأنني أصابني الجنون، ولا أظن بأنني سأتعافى هذه المرة. فقد بدأت أسمع أصواتا وفقدت قدرتي على التركيز، لذا سأفعل ما أراه مناسبا. لقد أشعرتني بسعادة عظيمة، ولا أظن أن أي أحد قد شعر بهذه السعادة الغامرة كما شعرنا نحن الاثنين سوية، إلى أن حل بهذا المرض الفظيع. لست قادرة على المقاومة بعد الآن، أعلم أنني أفسد حياتك، وبدوني ستحظى بحياة أفضل، أنا متأكدة من ذلك.
1: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقمي، تابعونا في رحلة آسرة عبر عالم التكنولوجيا المتطور باستمرار. انضموا إلينا ونحن نكشف الألغاز ونستكشف الاحتمالات ونحتضن الابتكارات. تابعونا كل سبت وعلى الهواء مباشرة ببث مرئي ومسموع عبر إذاعة سلطنة عمان من الساعة 8 إلى 9 مساء مع عبدالله البحراني.
0: أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
2: مستمعين الأكارم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في أسلوب حياة.
3: مرحبا بكم مستمعينا في هذه الحلقة التي نركز فيها الضوء على وسائل التواصل والأطفال.
2: نتحدث فيها عن دور الأسرة، دور الوالدين في التوجيه والمتابعة، وكيف نصنع توازنا صحيا بين اهتمامات الأطفال وانفتاحهم وانجذابهم لهذه التكنولوجيا، وبين أكيد حمايتهم وحماية طفولتهم وبراءتهم.
3: نعم فاطمة، حيث أن وسائل التواصل الاجتماعي هي سلاح ذو حدين للأطفال، أكيد مع الكثير من التوعية والتوازن رح نصل إلى بر الأمان.
2: وكيف ممكن أن نجعل من وسائل التواصل أداة معرفة وليس مصدر للقلق والتأثير السلبي؟
3: كل هذا سوف نتعرف عليه من خلال ضيوفنا في حلقتنا لليوم. هذه تحية من فريق العمل.
0: أسلوب حياة،
3: معكم في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
2: وأجمل التحيات منا في التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الخطالي،
3: وهذه تحيات المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني. أهلا بكم.
4: أين تكمن صعوبة التعامل في التواصل مع جيل يقضي ساعات طويلة أمام الشاشات؟
0: حديث اليوم.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حديث اليوم، نناقش موضوع مخاطر وسائل التواصل ومحتواها على أطفالنا. أكيد اليوم أصبح العالم بأسره يمر عبر شاشة صغيرة بين يدي أطفالنا، نجد أنفسنا أمام تحدي تربوي كبير. أكيد لأن وسائل التواصل الاجتماعي بقدر ما هي تقدم الكثير من المعرفة والاتصال، إلا أنها تحمل في طياتها تيارات قد تجرف براءة أطفالنا وتصطدم بقيمنا وثوابتنا الأصيلة.
2: وكما نعلم وبطبيعة الحال مستمعين الأكارم، لا نستطيع أن نعيش في معزل عن هذه التقنية أو نغلق الأبواب في وجه هذا التطور التكنولوجي المستمر، لكن أكيد نحتاج لتحقيق التوازن في عدم حرمان أطفالنا من التكنولوجيا ومن التقنية، وفي ذات الوقت غرس هذه البوصلة الإخلاقية التي تجعلهم يميزون بين الغث والسمين.
3: نعم فاطمة، كيف ممكن نحن نحمي أطفالنا من محيط العالم الافتراضي، وكيف من الممكن أن نجعل من هذه التقنية أداة لبناء العقولهم وليس العكس؟ أكيد رح نتعرف على تفاصيل كل هذا الموضوع مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ أحمد بن سيف العيسائي، متخصص في التربية والتطوير الشخصي ومتحدث في قضايا المجتمع. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد.
5: أهلا وسهلا فيكم، ومشكورين على طرح مثل هذا المواضيع اللي فعلا تلامس الناس ومحتاجينها كثير، خصوصا أولياء الأمور اللي يكونوا حريصين على حماية أبنائهم من أي شيء ممكن يصير.
2: نعم، أهلا بك أستاذ أحمد. وأكيد عالم وسائل التواصل الاجتماعي، عالم التكنولوجيا والتقنيات والآن الذكاء الاصطناعي، يعني عالم مهم، ومثل ما قلنا ما ممكن نعزل أنفسنا وأبنائنا عنه. قد يعتقد البعض أنه فقط يعني هذه الوسائل هي وسائل الترفيه والتسلية، لكن قد تخفي بعض المخاطر الغير ظاهرة، قد تحمل بعض الرسائل والأجندة التي قد تتنافى تماما مع مبادئنا وقيمنا. فما هي أهم المؤثرات التي ممكن أن تشكل خطرا كبيرا على أطفالنا وعلى سلوكهم وعلى وعيهم؟
5: والله واحد من أبرز المخاطر اللي هي إعادة تشكيل الوعي.
2: نعم.
5: عند الأطفال، يعني لو بنشوف مثلا قبل وجود السوشيال ميديا كانوا الأطفال في عندهم مدخلات محددة بسيطة جدا تشكل وعيهم، تشكل سلوكياتهم، معتقداتهم، تفاعلهم مع العائلة، تفاعلهم مع العالم بشكل عام. اليوم المدخلات صارت كثيرة جدا مع السوشيال ميديا، صار هذا الطفل يعني تدخل عليه أفكار بالنسبة له هو ما شافها في المجتمع اللي موجود هو فيه، سواء في الأسرة، سواء حتى إذا كان في المدرسة وغيره. فيبدي يشتغل الفضول عنده، لأنه هم فترة فضول كبيرة واستكشاف طبيعي، سبحان الله الله زرع فيهم هذه الفطرة. لكن مع كمية المدخلات الكبيرة هذا يبدأ هذا الطفل يتشتت. فأول وأبرز المخاطر هي إعادة تشكيل الوعي. الشيء الآخر، المؤثرين اللي موجودين أيضا في السوشيال ميديا اليوم كأنهم يأخذهم هذا الطفل نموذج، هذا النموذج هو المثال الوحيد لمثلا للسعادة، للنجاح. نعم. حتى عن طريق كلامهم، عن طريق اللبس اللي يلبسه وغيره. ويمكن يعني نشوف مدارسنا كثير، واحد من أسباب نزول المستوى مع بعض الطلبة عشان ما نعمم هو تأثرهم بالمؤثرين هذولا.
2: نعم.
5: وصادفنا طلبة كثير نزل مستواهم بعد الحديث معهم، أكدوا لنا أنه يعني أنا ليش أتعب مثلا في الدراسة وياخذ مني فترات طويلة، وفي حين أني أنا ممكن أصير مثل المؤثر الفلاني وخلاص، يعني يصير عندهم اللي هو أنا ممكن أسميه سلب الملل. الملل الطبيعي لازم يكون عند الطفل، الطفل لازم يحس بالملل عشان قدرات معينة تشتغل معه. المؤثرين هذول ممكن يزرعوا فيهم أنه في الحياة أسهل، لأنهم هم أصلا يصوروا لهم زوايا محددة هم يختاروها بعناية شديدة جدا، يعني يأخذوا الزاوية اللي يريدوها، يوزعوا الفكرة اللي يريدوها، فيتأثر هذا الطفل. فواحدة منهن أيضا اللي هو النمذجة أنه هو يأخذ نماذج معينة. واحدة من المخاطر أنا أشوفها أنه هذا الجيل محتاج إلى قدوات، ومحتاج أنه يصنع لنفسه كيان. فإذا مثلا هو ما تأثر كثير بالأسرة وراح إلى العالم الافتراضي، في الفترة الماضية كنا نسولف مع بعض المختصين نناقش فكرة هل اللي موجودين في الألعاب الإلكترونية هم كلهم فعلا من نفس العمر؟ فاتضح معنا أنه أحيانا ممكن الطفل يطلع يدخل يعني في شات معين في الألعاب الإلكترونية يكون على أساس أنه في فئة من عمره هو، لكن نكتشف أنه لا، في أعمار كبيرة هم يريدوا أصلا هذا الطفل هدف مالي، يسقط عليه بعض الأفكار، يكون مستهدف لبعض الخصوصية وغيره. آخر شيء اللي هي الخصوصية، يعني صحيح. الطفل هذا ويمكن
2: عالم مكشوف،
5: عالم مكشوف،
2: عالم مكشوف. نعم.
5: ويمكن أنا أسأل بعض اللي مثلا دخلوا عيالهم في عالم المحتوى وعالم السوشيال ميديا من الحين،
2: أصبحوا هم المحتوى،
5: هم المحتوى. أنا أتساءل هل في المستقبل هذول الأطفال بيحاكموا أولياء أمورهم؟ أنت سلبت خصوصيتي بدون إذني، بدون وعي. في نماذج جميلة طيبة، يكبر الطفل يحصل أصلا نفسه صنع لوالده مساحة معينة يبدع فيها، سمعة طيبة بين الناس،
2: شهرة جميلة،
5: كيان حلو. لكن هل كل النماذج؟ أنا لو بدخل في نية بعض الأطفال البريئين الحين هم ما راضين عن الوضع اللي هم فيه. فهذه تلخيص بسيط، ولا هي المخاطر كثيرة ما تخلص.
2: نعم.
3: طب يمكن يعني الوالدين يشوفوا أنه بهذه الطريقة أنهم هم يقللوا من الفجوة اللي صايرة بينهم وبين أطفالهم، بينهم هم يدمجوا نفسهم في هذا العالم ويدخلوا فيه، فلذلك هم مثلا يشاركوا أبنائهم ويصوروهم في كل لحظات حياتهم، ولا إيش أنت إيش رأيك؟
5: هي ممكن تكون جانب معين، وذكرنا أنه في نماذج فعلا ظهرت لنا جالسة تطلع، يعني تخرج أفضل ما عند هذا الطفل من مواهب. صرنا نشوف ما شاء الله اليوم أطفال محتواهم جالس ينتشر ما بس في عمان، خارج عمان، في الخليج، في العرب. يعني فعلا هذول الآباء صنعوا لابنهم محتوى طيب، لكن في حين أنه في بعض الأبناء يتعرضوا لتنمر مستمر في أي بيئة يكونوا موجودين فيها، في المدرسة وغيرها، بسبب المحتوى اللي هم انفرض عليهم، هم ما كان عندهم اختيار. فهي معتقدات خاطئة تكون عند أولياء الأمور في المجال التربوي بشكل عام، أنه أنا أريد أردم الفجوة اللي بيني وبين هذا الطفل، ما تكون بهذا الشكل. أنك تردم الفجوة أنك أنت تحاول تستوعب هذا الطفل، ما تحاول أنك تفرض عليه شيء معين. الجيل هذا إحنا كثير نسمع عبارة أنه جيل صعب وجيل ما يسمع الكلام ومن هذا المسميات. أنا بالعكس أشوف أنه هذا الجيل من أكثر الأجيال اللي مرت أكثر وعيا، لأنهم هم تعرضوا للوعي من فترات مبكرة جدا. يعني الأجيال السابقة كانت تتعرض لجزء من هذا الوعي في مراحل متقدمة جدا، يمكن تكون حتى بعد المدرسة. فهذول الأطفال واعين جدا، لذلك أن نردم هذا الفجوة ما يكون بالإجبار، يكون بالحوار. وأنا بضرب مثال، ممكن بعض التطبيقات اللي ينغمس فيها هذا الطفل من ألعاب إلكترونية وغيرها، إذا إحنا سلبناها فجأة ممكن أنها تصير عنده ردة فعل عكسية عند هذا الطفل، يعاند الموضوع، يستمر فيها، وممكن أنه أوكي لما تكون أنت موجود معي أنا ما بدخل هذه التطبيقات، لما تكون ما موجود أنا بخذ راحتي فيها. عكس أنه إحنا لما نفهم طبيعة هذا، تعال وش أكثر شيء أنت حبيته في التطبيق، ليش أنت يعني سمحت له أنه يأخذ من وقتك كثير، وأبدي أخذ في الحوار معه، أبدي أفهم هو كيف طريقة تفكيره. أحيانا بعض الأولياء الأمور لازم شوية يتخلوا عن الكبرياء اللي معهم، إني أنا فاهم كل شيء، ما لازم تكون فاهم كل شيء. يمكن هذا الطفل يكون عند يعني فاهم بعض الأشياء أكثر منك، فجميل جدا أنك أنت تصنع الثقة معه عن طريق أنك تسأله، يعني هذا وش فيه، ندخل مع بعض التطبيق ما مشكلة، اشرح لي. هو لما يشرح لك انت كذا تبنى جسر من الثقة، هو يفهمك انه والله انا شوف عندي كيان، عندي قيمة. يعني ولي الامر هذا لما يسألني ما يسألني عشان يفرض علي شيء او انه انا ما افهم، لا، هو جالس يشاركني، جالس يشوف اني انا فاهم في الموضوع. فالفجوة هذا تبدأ تتقلص أكثر وأكثر لين نوصل لدرجة من الوعي عند هذا الطفل يكون هو قادر أنه يحمي نفسه من هذه الأشياء.
3: يعني يكون الوالدين بصفة الصديق أكثر من أنه يكون والد في هذه الحالة، عشان أنه هو يقدر يوصل لعقلية الطفل إيش يفكر وإيش الأشياء اللي يحبها، وكيف أنه هو يحاول يقنن هذه الوسائل التواصل اللي يستخدمها في الاستخدام الجيد. يعني
5: بالضبط. وهنا أيضا يعني فرصة طيبة أن أنا أوضح موضوع، يعني كثير من أولياء الأمور يريدوا أنهم يكونوا أصدقاء لأبنائهم، والفكرة هذا جدا عظيمة، وصراحة يعني حتى في الميدان التربوي شفنا لها أثر كبير. لكن لازم نفهم شيء واحد، أن لما نطبق فكرة أني أنا صديق لابني ما معناته أنه أنا بخفي كل الحدود اللي بيني وبينه، لازم أنا أحتفظ بالحد الأبوي اللي بيني وبين هذا الطفل. يعني بعض أولياء الأمور أنت روح سوي اللي تريده، أغلط بتتعلم، بس أنا بشوفك من ناحية الزميل. ولو بنطبق هذا الشيء على حياتنا الاجتماعية، أنا في أشياء يعني أخذ راحتي لما أكون مع الشباب فيها، من سوالف، من أفكار، من غيرها، لكن لما أكون في البيت مع الوالد لا، أبدي أغير النمط. فليش؟ لأنه هو رسم لي حد معين، أنك هذا الحد يا أحمد لازم تلتزم فيه معي. أنت إذا باكر طحت في مشكلة لا تظن أني أنا بصفق لك لأنك سويت مشكلة، ولا تظن أني أنا بتخلى عنك، أنا بسندك وبكون معك، لكن أعرف أنك أنت لازم تكون جزء من الثمن اللي يندفع. كذا احنا نبني جيل صلب، جيل ما جالس ان احنا نشوفه بس من ناحية هو على مسرح واحنا المتفرجين.
2: نعم. أيضا أستاذ أحمد ذكرت موضوع أن الأطفال أصبحوا هم المحتوى، سواء هو بنفسه عنده صفحة أو الوالدين أو أحد الوالدين اتخذوا يعني من هذا الابن محتوى. ونحن نعلم أن في بعض الدول منعت هذا الأمر تماما، أكيد لما فيه صالح الطفل. أيضا الأطفال الآن منتشرة عندهم الهواتف، كيف ممكن نضع هذه الحدود؟ كيف ممكن يعني نحن نعيش صراحة يعني تناقضات كبيرة إذا تتفق معي، يعني نحرص عليهم، حريصين عليهم، في نفس الوقت لا يظهرون في وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا لا نعمم هنا، ما هي الحدود، ما هي الضوابط اللي ممكن نضعها لأنفسنا ولأطفالنا؟
5: هي كلمة تضادات، أنا بدخل منها المدخل.
2: نعم.
5: اليوم عندنا صارت تضادات كبيرة في السوشيال ميديا لعبت في إعدادات هذا الطفل كثير.
2: نعم.
5: أعطيش مثال، في مثلا بيتصفح الشورت اللي موجود مثلا في الانستغرام، بيطلع لشخص خبير في مجال معين ينصحه أن من طلب العلا سهر الليالي، في نفس اللحظة بينتقل للريل الثاني أو الشورت الثاني أنك عشان أنك تبدع لازم تنام بدري. هذا الطفل بيسأل نفسه، طيب من الصح الحين؟ هل أنا لازم أسهر عشان أنجح؟ ولا أنام بدري عشان أنجح؟ ولا وش الموضوع بالضبط؟
2: أنت لا تمسك تلفونك أساساً ولا إيش رأيك؟
5: لا تمسك تلفونك.
2: لا تمسك تلفونك في وقت متأخر، يعني نقول على سبيل المثال، أو نحدد ساعات استخدام الهاتف.
6: صحيح.
5: نعم، لكن هذا، شوف، هذا التضادات أصلاً موجودة مع الطفل، فما بالش مع ولي الأمر.
2: صحيح.
5: يعني ولي الأمر أنا أريد أحمي ولدي، بس أنا بعطيه تليفون في سن هو الفضول عند في أعلى المستويات، وبتركه بدون رقابة، بدون توجيه، بدون وعي. طيب أنا إيش أنتظر في المقابل من هذا الطفل؟ هو أصلا شركات ومؤسسات عملاقة تشوفه هو مجرد مادة إعلانية أو مادة تجارية. أنا أعرف كيف هو، وش اهتمامه، أنا بعرض عليه المحتوى اللي هو الإطار الخوارزمي هذا اللي ترسمه لنا أو ترسمه لهم السوشيال ميديا، أن أنا بطرح لك فكرة معينة أشوف مدى استجابتك كطفل فيها. هو بدافع الفضول أكيد أنه بيدخل فيها وبيتعمق فيها. التضاد الثاني، أنا كولي أمر أحيانا أنصح الطفل أنك قلل الاستخدام، بس أصلا أنا تليفوني أبدا ما ينزل من يدي. كيف أنه ممكن كذا؟ وإحنا، وأنا سمعت يعني عبارة جميلة أنه ما تنصح الابن بشيء إلا وأنت تطبقه على نفسك. وفي عبارة يتداولوها العرب كثير، لكي تطاع أمر بما يستطاع، ما تصير تفرض على الابن شيء أنت بنفسك ما رأي منك تطبقه.
2: إذا الضوابط تبدأ من الأهل أنفسهم،
5: تبدأ من الأهل وتنتقل تلقائيا إلى الأطفال.
2: نعم. هذا بالنسبة لاستخدام الهاتف. وماذا عن أولياء الأمور اللي يستخدموا الأطفال كمحتوى ويعني يشعرون أنه أمر عادي؟ بالعكس، يعني ونكون يعني واضحين أكثر، ممكن يكون كمصدر دخل أحيانا. يعني الطفل يقوم بعمل إعلانات.
5: والله أنا أتمنى بعض أولياء الأمور يسألوا نفسهم سؤال بعد 20 سنة لما يستوعب الحياة هذا الطفل، هل بيكون راضي عن المستوى اللي أنا كولي أمر فرضته عليه؟ الواقع اللي أنا اليوم خليت هذا الطفل بدون حتى ما أخذ رأيه فيه. حالات تنمر كثيرة تصير في المدارس لبعض الأطفال بسبب من؟ سبب ولي الأمر. هذا الطفل أصلا أنت اللي تعلمه الصح والغلط، فهو لما تفرض عليه واقع معين وتشجع عليه وتدعمه بكل ما أتيت من قوة، هو أكيد أنه بيشوف هذا المجال صحيح، أنه هذا الشيء هو الصح، لأن من وين حصلت الأمر؟ حصلته من من من المربي الأول لي. فأنا أتمنى أنهم يسألوا نفسهم هذا السؤال. الشيء الثاني، لازم نطلع من فقاعة المال شوي. في أشياء أثمن بكثير من الفلوس.
2: صحيح.
5: أنت اليوم بتشل هذا الطفل، بتعرضه لمحتوى يعني مشين نوعا ما، يعرضه إلى التنمر الاجتماعي، مستقبلا هو بيكون يمكن حتى ترى على المستقبل الوظيفي، في بعض الوظائف راح ترفض هذا الطفل كونه في النهاية أنت تمثل مؤسسة معينة، فأنا صعب أني أستوعبك.
2: صح.
5: فأتمنى أنهم يطلعوا شوية من الفقاعة المالية هذه. المال بنحصله بالطرق الصحيحة بيوصلنا، وهذا الأطفال بنعلمهم بالطرق الصحيحة وهم بيجيبون مادة. احنا شفنا أطفال في سن مبكر بدوا مشاريع منزلية، توجهات الحكومة تدعم هذا المجال بشكل كبير، وزارة التجارة حتى سوت اللي هي السجلات المنزلية وغيرها، في دعم كبير. لازم نوجه هذا الطفل يروح ذا المسار، ما نروح احنا نسلب طفولته مقابل مادة. يعني
4: أسلوب حياة.
3: طيب بما أننا نحن يعني أطفالنا معرضين لوسائل التواصل الاجتماعي بشكل مستمر، وربما قد يعني نغفل في بعض الأحيان عن مراقبتهم، مراقبة الأشياء اللي يتابعوها، فكيف نتعامل مع الأطفال في حال مثلا تعرضهم لمحتوى غير لائق، أو في حال مثلا تعرضوا للإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
5: هذا أنا أشوف أنه ممكن نقسمها إلى ثلاثة أشياء. القسم الوقائي في البداية، قبل لا يروح هذا الطفل ويتعرض لهذه المحتويات، أنا لازم أصنع له درع يحميه من هذه الأشياء. درع عبارة عن وعي، أنا أوضح له هذه الأشياء، أنك أنت مجرد وجودك في هذا الفضاء راح تواجه 1، 2، 3، في استعداد نفسي مسبق يكون عند هذا الطفل، يعني يقلل الأثر بنسبة كبيرة جدا. القسم الثاني اللي هو القسم الإنمائي، أنا أبدي أعطيه نماذج معينة، أبدي أعزز فيه مهارات معينة. أنت لما تتعرض للتنمر إيش يعني تنمر؟ كيف لازم تتعامل؟ أعطي نماذج معينة، قصص معينة. المرحلة الأخيرة المرحلة العلاجية، اللي هي خلاص هذا الطفل صار أمر واقع، اتعرض إلى هذه المحتويات، تعال أنا أبدي مع خطة علاجية. وأنا أشوف على رأسها، أنا ضد جدا الصدمة الأولى. الصدمة الأولى هي اللي تحدد مدى تقبل هذا الطفل واستيعابه للأفكار اللي أنت تريد تزرعها عنده. يعني البعض يشوف أن ولده تعرض لمحتوى غير أخلاقي، يروح مباشرة يهاجمه، وتغافل عن فكرة أنه هو أصلا في سن الاستكشاف، بفترة الطبيعية جذب لمحتوى معين يريد يفهم وش وراء هذا المحتوى. فالصدمة الأولى لازم تكون اللي هي الهدوء، ولي الأمر لازم يهدأ، تعال بأخذك معي في حوار، ليش أنت فتحت هذا الشيء؟ كيف وصل لك؟ أبدي أدخل معه في موضوع أعمق جدا. وأنا أتمنى أولياء الأمور يغيروا فكرتهم أو نظرتهم للطفل. البعض مثلا ينصح زميلك ولي أمر لا تناقش ولدك في أفكار كبيرة ما بيستوعبها، بالعكس الطفل هذا كل ما عرضته لأفكار أكبر من عمره في هالزمن مع كمية المدخلات هذه يستوعب أكثر، عنده كمية وعي كبيرة. فأدخل معه بالتدريج، أنت كيف وصلت لهذا المستوى؟ وش اللي تعرفه عن هذا الموضوع؟ فتخيل إحنا أصلا بدينا من المرحلة الأولى الوقائية وشكلنا مع الدرع، وصار عنده أصلا معرفة، عززنا المهارات في الجانب الإنمائي، يكون العلاج معنا أسهل ما يمكن. الشيء الأخير في هذا المحور والزاوية هذه، أنا ممكن أفرض على الطفل شيء كسلطة أبوية أسهل ما يكون، لكن إذا ما كان أخذ هذا الشيء بقناعة مستحيل يستمر عنده، مستحيل. يعني مرة أذكر مثال، واحد من الطلاب سألني ليش أستاذ أنتو تمنعونا من أن نشيل تليفوناتنا المدرسة، وش الهدف؟ وكان معصب، يعني في الجامعات عندهم تليفون، في الكليات عندهم تليفون، ليش إحنا بالذات تمنعونا؟ يا أخي نريد نشيل تليفوناتنا. تعال يا فلان، مسكت على صوب، تعال بخبرك، خلى نفسك مكاني أنا أو مكان المدير نفسه أو الوزير اللي يكون مسؤول عن الجانب التعليمي أو التربوي. وصلتك حالات أنه في طلاب تم استغلالهم بس لأنهم شلوا تليفون معهم، بتحس أنه درجة النرفزة اللي كان هو فيها بدأ شوية ياخذها بعقلانية أكثر. طيب وش رايك انه في بعض الطلاب يصوروك بدون علمك ويروحوا يشوهوا صورتك او ينشروها بدون علمك، هل انت ترضى ذا الشيء؟ لا طبعا. طيب ايش رايك انه في بعض الطلاب يسووا كذا كذا، وابدي اعطي الاشياء اللي تلامس قناعاتك كطفل. في النهايه انا هذا الموقف صار معي انا، رد الطالب كان علي والله صراحه استاذ معكم حق، اذا كان هذا فعلا يصير معكم حق. فكر شوي، طيب أستاذ ليش أنتوا ما تعطونا التليفونات بس ما تعطونا كلنا؟ طيب أسئلة منطقية يسألها هذا الطفل. لما يوصل لذي المرحلة أعرف أني أنا وصلت إلى عمق الوعي عنده. تعال أنا ما أعطيك لأني أنا أثق فيك أنت، بس أنت ممكن تخلي التليفون تنساه في الطاولة ويشله واحد ثاني ويستخدمه عنك. آه والله صح. فكلما لامست القناعات عند هذا الابن والله أسهل ما يكون. أنا ممكن هذا الجهاز فجأة أشوفه ماسكنا، طيب أنا ما منعتك بسحبه عنه، طيب وبعدين خلني أطلع برا على البيت، طيب خلني أسحب هذا الجهاز عنه بالكامل، هو بيروح بيوفر بطريقة ما جهاز آخر بيشتغل عليه. لكن لما يكون القناعة نابعة من داخله هو تلقائيا بيعرف كيف يتعامل.
2: جميل. وأيضا في سياق الإقناع والحوار ممكن نتكلم عن الآثار السلبية نوعا ما، يعني كثرة استخدام الهاتف خاصة في بيئة المدرسة، يعني صعب راح تقل قدراته الذهنية التعليمية
5: بالضبط.
2: التأثير على موضوع التركيز بشكل عام ممكن راح يخليه شخص منعزل قليل المشاركة الاجتماعية مع أسرته. إذا كيف نراقب هنا أستاذ أحمد؟ أنت كنت يعني ذكرت أيضا شيء ملفت، أن نعم نصادق أبنائنا لكن في جانب رقابي، أكيد في جانب رقابي، يعني إذا كيف نراقب ونصادق، كيف نحقق هذه المعادلة باتزان؟
5: نبدأ من خلال أن نغير قناعات عند أولياء الأمور بين مصطلح الثقة وبين مصطلح الرقابة. في خلطة كبير من خلال يعني حوارات كثيرة مع أولياء أمور كثيرين، يعني صار عندهم لخبطة بين هالمصطلحين.
2: لا.
5: الثقة أني أنا أثق فيك لكن أيضا أدرك أنك أنت في عمر لازم أنا أحميك، هذا الثقة. الرقابة لا، كلنا نعرف الرقابة أنه 1+1=2، أنا لازم أعطيك في فترة معينة، خلال هذه الفترة أكون جالس معك أو أنزل لك تطبيق أي حد من هذه. هذه كلها وسائل أنا بالنسبة لي أشوفها أشياء ما تمثل نسبة كبيرة، كثر ما أني أنا كيف أوصل لهذا الطفل أني أنا واثق فيك ترى، بس أنا من واجبي في هذه الفترة أني أحميك، من واجبي أني أوضح لك أنك أنت في حدود معينة أو أرسم لك أطر معينة لا تتجاوزها. حوار جميل صار بين ولي أمر وطفلة كلمني عنه، حلو أن يعني أنا أفتخر صراحة في هذه النماذج التربوية. كلم ولده كان يعني أنك أنت ليش دائما تشوف تليفوني، ليش دائما أنت تابع، ليش أنت رابط جهازك بجهازي؟ فشوف كيف تصرف تربوي الراقي جدا من ولي الأمر. تعال يا ولدي مسكف على جنب بهدوء بخصوصية تامة، بعطيك كيانك كرجل مهما كان عمرك صغير، أنا بحسسك بالكيان. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، طيب أنت بعدين لما تكبر بتصير عندك أسرة وتعطيهم تليفونات، بتخلي لهم كذا الفضاء مفتوح ولا لازم تتابعهم؟ يعني بتابعهم بس ما مثلك. طيب كيف ما مثلي؟ تعال أخبرك، أنت في خصائص المرحلة اللي أنت فيها عندك الفضول مرتفع، الله غرس فيك فطرة الاستكشاف عشان تنمو معك مهارات معينة، قدرات عقلية معينة وغيرها. طيب لازم أخليه يفهم هذا الشيء، فهو خلاه يفهم هالشيء، بعدين بعد حوار طويل فكر هذا الطفل، أيوة صحيح أنت لازم تتابعني في هذه الأشياء. مثلا أعطى مثال آخر، موضوع الاحتيال. تعرف أنه في طالب آخر أو طفل آخر دخل مثلا عالم الشات في الألعاب الإلكترونية وتم الاحتيال عليه؟ كيف تم الاحتيال عليه؟ طلبوا منه تصوير بطاقة الشخصية، بعدين طلبوا عشان أنه يرقوه إلى مستوى أو ليفل أعلى، بعدين طلبوا منه أنه يصور البطاقة البنكية مال والدته، واستغل أنه هو يعرف مكانه فراح وصورها فانسحبت الأشياء. فهذا الطفل تبادر إلى ذهنه سؤال، طيب يعني هو ما فكر الله يهدي يعطيه، أو مثلا طيب وعطاهم كيف بيستوي؟ ترى لازم، إذا هنا بدخل تعال لازم أوعيك من جانب تقني. فخلاص استوعب هذا الموضوع. وفي شيء مهم في هذا المحور، ولي الأمر لازم ما ينغلق في هذا الجانب من حجة أني أنا بدرأ عن نفسي الشر، بالعكس أنت لازم تثقف نفسك تقنيا، لازم تثقف نفسك اجتماعيا، تشوف العالم وين ساير،
2: تكون مطلع. أكيد
5: تكون مطلع، ما معقولة أنك باكر تصادف مشكلة مع ابنك وأنت ما عارف عن وش يتكلم. يعني في أولياء أمور يرددوا عبارة احنا ما نعرفهم حتى المصطلحات اللي يستخدموها، ترى كلنا يعني حتى اللي هم من الجيل نفسه ما شرط أنهم يعرفوا المصطلحات، بس أنت لازم تكون على وعي ودراية في هذا
2: مواكب.
5: الجانب مواكب.
4: أسلوب حياة.
3: طيب في الختام، إذا كان هناك من نصيحة تقدمها للوالدين في متابعة أطفالهم، توعيتهم عن مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، محاولة أيضا احتوائهم وفهمهم أكثر من موضوع الرقابة في هذا الموضوع.
5: والله أنا أقدس جدا موضوع الحوار ومبدأ الحوار مع الطفل. الطفل هذا مهما كان عمره لما يحس أنك أنت تعطيه قيمة، أني أنا بدخل معك في حوار، هو تلقائيا يسلم لك الوعي وتعال شكله على راحتك. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، لازم كولي أمر نفهمه كيف تشتغل السوشيال ميديا أصلاً؟ ليش وجدت السوشيال ميديا؟ سؤال بسيط لو ولي الأمر الحين رايح وسأل والده، ليش في تطبيقات مجانية؟ يعني شركة عملاقة جداً تقدم لي الكمية الهائلة من الخدمات بالمجان، ليش موجودة؟ فلما أبدي أعلمه أنه ما في شيء مجان، أنت راح تكون المستهدف إذا، وأنت راح تكون كذا إذا، راح يستوعب أني أنا تلقائياً لازم أحمي نفسي، فهو بيستوعب الموضوع. موضوع أيضا كيف يعمل الدوبامين، كيف يستغله، كيف يستغله موضوع حماسي انجذابي. سؤال بسيط، ليش أنت تنجذب لهذا المحتوى؟ لأنه والله حسيت أنه يلامسني أو في إطار اهتمامي. أبدأ أعلمه أنه ترى الدوبامين يشتغل بالطريقة الفلانية، هم يدخلوا بدراسات نفسية وغيرها، وأؤكد على مبدأ لا تستصغر عقلية هذا الطفل، لا تستكبر عليه المصطلحات. بالعكس كل ما دخلت مع مصطلحات وخصوصا هذا الجيل المطلع راح يكون معك أول بأول. أيضا لازم أعلمه الخوارزميات نفسها كيف تشتغل. يعني بسؤال بسيط، ليش احنا الحين نتكلم عن موضوع بعد شوي أفتح السوشيال ميديا أحصل بوست يتكلم عن نفس الموضوع؟ هل احنا فعلا مراقبين او غيره؟ بعيدا عن نظرية المؤامرة، هي خوارزميات جالسة تشتغل. انا كيف فكرت في الموضوع؟ بناء على اخر مدخلات كانت عبارة عن وش؟ عن محتوى شفته في واحد من مواقع التواصل الاجتماعي. لما انعرض لي في البرنامج الثاني الخوارزميات فهمت اني انا مهتم، اذا انا بضيف ضخ المحتوى هذا. باختصار شديد، الحوار اهم شيء يشكل وعي هذا الطفل أو يحميه من هذا الفقاعة اللي هو فيها. في آخر نقطة أريد أذكرها، لازم ندمج هذا الطفل مع الحياة الواقعية. هذا واحد من أنجح العلاجات لهذه التأثيرات كلها. ليش إحنا نعرض هذا الطفل للشاشات مع أنه في دراسات أثبتت أنه تعرضه ممكن أنه يسبب له ضمور في بعض مناطق الدماغ المسؤولة عن التفكير الإبداعي، مسؤولة عن اتخاذ القرار وغيره؟ طيب خلوا البعض، وين عادي أنا بعطيه جهاز بس ما يروح يوسخ ملابسه وبعدين يبليني، لا خلوا يروح يوسخ ملابسه، خلوا يندمج مع الطبيعة، خلوا يطلع يلعب مع ربعه مع أخوانه وكذا. فلازم أن إحنا نعالج الجانب الرقمي بالجانب الواقعي ونغلب الجانب الواقعي.
2: أستاذ أحمد، الموضوع مهم جدا، والموضوع يعني لا ينتهي يعني فقط بانتهاء لقاء، إنما هو موضوع مستمر. ومثل ما قلت، أولياء الأمور يجب أن يكونوا على اطلاع مستمر، على تواصل دائم، حوار منفتح مع أبنائهم بخصوص هذا الأمر دائما. لك جزيل الشكر على تواجدك معنا اليوم، وعلى أكيد يعني أعطائنا هذه الإضاءات الجميلة حول هذا الموضوع. على الأستاذ أحمد بن سيف العيسائي، متخصص في التربية والتطوير الشخصي ومهتم في قضايا المجتمع.
5: الشكر موصول لكم أنتم. مثل هذه المواضيع فعلا يحتاجها كثير أولياء الأمور، ويحتاجها حتى الأبناء نفسهم أنهم يكونوا على اطلاع بالمخاطر، بالإيجابيات، بالسلبيات. أنتم أيضا دوركم كإعلام تشكلوا هذا الوعي، تكونوا صناعة يعني أو تساهموا في صناعة هذا الوعي عند الطفل. أيضا شكر لأولياء الأمور الحريصين جدا متابعة هذه اللقاءات، اللي دائما يحاولوا أنهم يثقفوا نفسهم في مجال حماية الأبناء. هذا جانب مهم جدا، أصلا شعور الطفل بالأب أو الأم باهتمامهم في هذا الجانب يولد عنده رغبة في التعلم وغيره. يعني كثير من أولياء الأمور يظنوا نفسهم أنهم متأخرين عن ركب التقدم والتطور وكذا. أنت مجرد ما توصل رسالة ضمنية لهذا الأبن أني أنا ترى معك، أني أنا مهتم فيك، شوف أنا جالس أطور نفسي، جالس أواكب التطور عشانك، هو بنفسه تلقائيا راح يبادر بهذا الشيء. في شيء أتمنى أنهم يسووا أولياء الأمور بالشراكة مع أبنائهم، ليش ما يخصصوا لهم يوم من الأيام يصير عندهم صيام عن السوشيال ميديا ولا الديتوكس ولا هذه المصطلحات المنتشرة كثير. يخصصوا لهم يوم مفتوح مثل ما تسوي بعض المؤسسات يوم مفتوح، يكون للأسرة بعيدا عن أي مشتتات،
2: بعيدا عن الأجهزة،
5: مع الطبيعة البحتة، مع التفاعل الطبيعي، يجربوا الحياة، بيكتشفوا أنه في أشياء كثيرة كانت فايتتنها.
2: صح، وأهم من الهاتف،
5: أهم بكثير.
2: نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد.
5: العفو.
4: أسلوب حياة
0: من أجلك.
2: في فقرة من أجلك اليوم مستمعين الأكارم نعرفكم على منهج نبراس. منهج نبراس من المبادرات التعليمية الحديثة التي تهدف إلى بناء جيل واع ومبدع يجمع بين المعرفة والقيم والمهارات الحياتية.
3: نعم، كما أنه قفزة نوعية في التعليم المبكر، حيث أطلق كأول منهج وطني موحد ومتكامل يستهدف المدارس والمؤسسات التعليمية المعنية بتدريس القرآن الكريم والتربية الإسلامية للناشئة.
2: أيضا يحرص هذا المنهج على تعزيز التفكير الناقد، روح الابتكار، العمل الجماعي، وأيضا ترسيخ الهوية الوطنية والقيم العمانية الأصيلة.
3: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بالأستاذة نجمة بنت ناصر الجابري، مديرة مساعدة بدائرة التعليم المبكر في المديرية العامة للمؤسسات التعليمية الخاصة، لتحدثنا أكثر حول منهج نبراس. أهلا وسهلا بك أستاذة نجمة.
6: مرحبا بكم وجميع المستمعين، وجزيل الشكر على الاستضافة.
3: نعم، بداية أستاذة نجمة لو تعرفينا والمستمعين الكرام عن منهج نبراس.
6: بداية أتوجه بوافر الشكر والتقدير لكل من وضع بصمته في هذا المنهج. منهج نبراس هو أول منهج وزاري لمدارس التعليم المبكر المطبقة لبرنامج تعليم القرآن الكريم، وهو نتاج لجهود جبارة من قبل الفريق العمل، ويعتبر المنهج نقلة نوعية لتنظيم وتعزيز مخرجات تعليم القرآن الكريم بهذه المرحلة. وجاء المنهج كضرورة ملحة لخصوصية هذه المدارس بعدما تم نقل تبعيتها من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لتكون تحت مظلة وزارة التعليم، وهو منهج متكامل يشمل على كتاب المعلمة وكتاب الأنشطة للطالب، تم تصميمه طبعا بطريقة شيقة للأطفال، وسجل تحضير موحد ودليل المعلمة اللي يعتبر حقيبة تدريبية للمعلمة في تطبيق المنهج.
2: أكيد أستاذة نجمة هناك العديد من الجوانب التي ممكن أن تفيد الطالب من خلال هذا المنهج، وجيد أن توضحيها لنا وللمستمعين الأكارم.
6: نعم، إيمانا من وزارة التعليم بأهمية التربية القرآنية لبناء جيل متماسك بمكارم الأخلاق وبناء جيل قادر على تحقيق رؤى سلطنة عمان المستقبلية، حرصت الوزارة على إعداد منهج متكامل يرتكز على تعاليم القرآن الكريم وينمي لدى الأطفال مجموعة من المعارف والمهارات والقيم. وما يميز يمكن هذا المنهج أنه يتم فيه دمج المفاهيم المختلفة في عدد من المجالات الدينية، اللغوية، الاجتماعية والانفعالي، وحتى المفاهيم الفنية اللي تتمثل في سرد القصص والأناشيد والعاب الأصابع. كل هذه المجالات يتم تقديمها في قالب متكامل، يعني ما ركز فقط على الجانب المعرفي، وإنما ركز على جميع مجالات النمو الأساسية وتنميتها بشكل متوازي لتنمية جميع جوانب شخصية الطفل.
3: نعم، طيب نتحدث عن التغييرات السلوكية والمعرفية اللي من الممكن أنه نحن نشوفها في شخصية الطالب، وكيف سوف يجعل نبراس أكثر شغفاً بالتعلم؟
6: القرآن نهج حياة، وركز المنهج على ترسيخ القيم الإسلامية وتنمية المهارات الأساسية لدى الأطفال استناداً إلى محتوى المنهج ومعاييره ومخرجاته، يعني ويمكن يعني بيان الأثر المتوقع من خلال المؤشرات المعتمدة لقياس الأثر. فمنهج مثلا نبراس يغطي 83% من المفاهيم المختلفة، ولتقدم فيها المفاهيم في قالب متكامل القرآن وعلومه، المفاهيم الدينية اللغوية العلمية والرياضية وأيضا الاجتماعية. ممكن تلخيص هذه المؤشرات في مجالين: مؤشرات كمية اللي هي قياس قدرة الأطفال على تلاوة السور، ترديد الأحاديث، توظيف القيم في مواقف الحياة، وأيضا مؤشرات نوعية، يعني ملاحظة المعلمة للتغييرات السلوكية في الأطفال، وهذا طبعا يكون على المدى البعيد، وفي خطة للوزارة بهذا الشأن، مثل التزام الآداب الإسلامية، القيم، التعاون، احترام النظام. فمنهج نبراس يعني يجعل الأطفال أكثر شغفا بالتعلم من خلال تقديم المعارف هذه والمهارات كلها من خلال استراتيجيات تدريسية تتناسب مع هذه المرحلة، مثل التعلم النشط، التعلم باللعب، الاكتشاف، حل المشكلات، الأنشطة الحسية، وحتى الرحلات التعليمية واستخدام الأناشيد وأساليب سرد القصص.
2: نعم، أيضا واحدة من الأهداف اللي يعني ذكرناها في المقدمة أستاذة نجمة موضوع تحقيق أو غرس قيم الهوية الوطنية والتربية الإسلامية، كيف ممكن تحقيق هذا التوازن عن طريق منهج نبراس؟
6: نعم، بداية تم تأليف هذا المنهج وفق حزمة من الأطر الوطنية المعتمدة من وزارة التعليم وفق المعايير الدولية والأدبيات المتخصصة في تعليم القرآن الكريم، كما ارتكز على الاستراتيجية الوطنية للتعليم وفلسفة التعليم في سلطنة عمان، وكلها تؤكد على بناء الإنسان العماني المتمسك بالمبادئ والقيم الإسلامية والمعتز بهوية العمانية، ويتنسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 وبالأخص ضمن الأولويات المرتبطة بمحور الإنسان والمجتمع. وفي منهج نبراس يتم التركيز على غرس القيم الإسلامية من خلال المهارات المختلفة التي تم تقديمها للأطفال، وأهم شيء إدراك معانيها بطريقة مبسطة للأطفال وتكون يعني جزء من سلوكياتهم اليومية. أيضا ركز على غرس السلوكيات والأخلاق الحميدة في الحياة اليومية، بمعنى أنه منهج نبراس دمج ما بين ترسيخ القيم الإسلامية والهوية العمانية من خلال أيضا تقديم موضوعات تخص المواطنة مثل العلم، النشيد الوطني، معالم الوطن، المهن والحرف العمانية، وأيضا معرفة المناسبات الدينية والوطنية، وطبعا هي تطبق في المدارس من خلال المناشط والفعاليات.
3: نعم، إذن هو يركز في تحقيق التوازن في غرس كل هذه القيم لدى الطلاب. طيب، كيف تم إعداد وتدريب المعلمين عشان يكونوا مستعدين لهذا المنهج داخل الفصول؟ هل هناك مثلا أدوات معينة تفاعلية يستخدموها، تقنيات معينة مهمة تدعم تطبيق هذا المنهج؟
6: نعم، تم تطبيق المنهج بشكل تجريبي لمرحلة الروضة تحديدا، وكانت على 3 محافظات، محافظة مكة والداخلية وجنوب الباطنة، وتم تدريب المعلمات في المدارس المطبقة لهذا المنهج من قبل المشروعات الأوائل، وشمل التدريب على التعريف بالمنهج، مكوناته، آلية تطبيق على مدار 25 أسبوع، وما هي المفاهيم التي تضمنها المنهج. وأيضا تم تدريبهن على استراتيجيات سرد القصص، الأناشيد، والعاب الأصابع، طبعا هي الأساليب الممتعة والشيقة لتقديم المفاهيم المختلفة للأطفال. أما بالنسبة للأدوات التفاعلية والتقنية، حاليا يتم تطبيق كتاب الأنشطة للأطفال مع وجود رمز الاستجابة السريع QR code اللي يشمل فيها السورة القرآنية المتضمنة في المنهج، وأيضا سجل تحضير المعلمة، وأيضا استمارات تقييم مهارات الأطفال. أما الخطة المستقبلية في التطوير، سيتم التركيز على هذا الجانب تحديدا أكثر بإذن الله تعالى، وبعدما ناخذ التغذية الراجعة من التطبيق التجريبي من خلال تطبيق على المحافظات اللي تم التطرق لها.
2: أيضا موضوع مهم أستاذة نجمة، يعني إذا تتفقي معنا، موضوع الدور المنتظر من أولياء الأمور لدعم هذا المنهج، كيف راح يتم مد جسور التعاون بينكم وبين أولياء الأمور حتى يعني تضمنوا إن شاء الله تطبيق هذا المنهج إن شاء الله على أتم وجه؟
6: من المرتكزات الأساسية اللي تقوم عليها مناهج التعليم المبكر بشكل عام هي تعزيز الشراكة والتكامل بين الروضة والمنزل، لذلك هنا دور الأسرة مهم جدا ومكمل لدور المؤسسات التعليمية، يعني هي كأنها حلقة متكاملة لا يمكن لطرف أن يعمل بمنأى عن الآخر. والأهمية هذا الموضوع تم تدشين دليل العلاقة بين الروضة والبيت من قبل المديرية العامة للمؤسسات التعليم الخاصة المتمثلة في دائرة التعليم المبكر لتعزيز هذه الشراكة والدور المتبادل. أما بالنسبة لمنهج نبراس فهو يشمل على عدد من القيم مثل الاحترام والتعاون والمهارات الاجتماعية، هنا يأتي دور ولي الأمر أن يكون قدوة لما يتعلمه الطفل. وأيضا المنهج يتضمن عدد من الأدعية مثل الأدعية دعاء قبل الطعام، بعد الطعام، دعاء السفر، دعاء النوم، بطبيعة الأطفال يعني يطبقوا اللي تعلموا في المدرسة في البيت مع الأسرة ويرددوا هذه الأدعية. هنا يأتي أيضا دور الوالدين ودور الأسرة بشكل عام في تعزيز المخرجات التعليمية وتكون جزء من الحياة اليومية لأفراد الأسرة وليس للطفل فقط، وهذا كانت توصلنا أنه الطفل أحيانا يكون هو رسالة للأسرة في هذا مثل ترديد الأدعية، بعض القيم. فهنا الدور دور متكامل بين الأسرة والمنزل.
3: نعم.
6: والمدرسة عفوا.
3: طيب بالحديث أكثر عن منهج نبراس، أكيد يعني الطالب أمامه العديد من المراحل التعليمية، فكيف يساعد نبراس في أنه يمهد لهذه المراحل التعليمية الأعلى، وهل هناك خطط تطويرية لهذا المشروع مستقبلا بناء على التغذية الراجعة اللي ذكرتيها تم تطبيقها على فئة أطفال الروضة؟
6: نعم، مثل ما تطرقنا من قبل أن منهج نبراس يهدف إلى تطوير مهارات الأطفال في مجالات النمو المختلفة، وركز على عدد من الجوانب، فما ركز على جانب دون الجانب الآخر، ولكن ركز على جميع الجوانب بطريقة متوازية، وتقديم هذه المفاهيم أيضا بطريقة شيقة تتناسب مع هذه المرحلة أو الخصائص العمرية لهذه المرحلة. هنا أيضا يتم دور التكامل مع السلاسل أو المراحل التعليمية الأخرى من خلال تمهيد جسور الانتقال من خلال المفاهيم، كيف تكون مثلا هنا بطريقة مبسطة ينتقل المرحلة اللي بعدها بتكون بطريقة أعقد قليلا يعني إلى أن يصل إلى المفهوم النهائي. أيضا بالنسبة للخطط التطوير، تعتزم الوزارة بإذن الله بإجراء دراسة تقييمية بعد عام دراسي كامل من تطبيق المنهج من خلال المقابلات واستبانات طبعا تطبق مع مشرفين ومشرفات التعليم المبكر.

0: بإذن الله تعالى.
1: نعم. إذن في ختام حديثنا مستمعين الأكارم نؤكد كما تفضلت الأستاذة نجمة أن منهج نبراس إن شاء الله راح يكون رؤية تعليمية مستقبلية طموحة لمرحلة التعليم المبكر تجريبيا الآن، أو التطبيق التجريبي الآن بدأ على مرحلة الروضة، وإن شاء الله راح تكون نتائجه أكيد مشرفة ومرضية بإذن الله، وتنعكس بكل تأكيد على الطالب. كلمة أخيرة أستاذة نجمة قبل الختام.
0: أكرر الشكر والتقدير لفريق العمل اللي قام بتأليف هذا المنهج، وأيضا في إنتاج هذا الكتاب وفي تأليف الأنشطة. بأمانة جهد كبير إلى أن تم تدشين هذا المنهج ولله الحمد، ونأمل بإذن الله بعد التطبيق التجريبي وأخذ التغذية الراجعة من خلال المدارس التي طبقت هذا المنهج في التطوير والتحسين، إلى أن نصل بإذن الله إلى التطبيق الفعلي لمرحلتي الروضة والتمهيد بإذن الله تعالى، ودائما بيكون التقييم مستمر لتحسين وتطوير المنهج، وبشكل عام أيضا تطوير مرحلة التعليم المبكر بشكل عام، لأن الطفل أكيد هو محور التنمية المستدامة في كل بلد، ونسأل الله التوفيق والسداد بإذن الله تعالى.
2: نتمنى لكم كل التوفيق الأستاذة نجمة بنت ناصر الجابري، مديرة مساعدة بدائرة التعليم المبكر بالمديرية العامة للمؤسسات التعليمية الخاصة، وتحدثنا مع الأستاذة نجمة عن منهج نبراس. شكرا لك.
0: شكرا.
3: أسلوب حياة.
2: في الختام مستمعينا، من حق الطفل أن يعيش طفولته بعيدا عن الإدمان الإلكتروني. وسائل التواصل الاجتماعي قد تكون مفيدة إذا تم استخدامها بطريقة صحيحة، والرقابة الأسرية تساعد الأطفال على الاستخدام الآمن للإنترنت.
1: نتمنى أن تكون حلقتنا اليوم قد شكلت أو أضافت إلى وعيكم مستمعين الأكارم. حتى نلقاكم الأسبوع المقبل، تقبلوا تحيات فريق العمل في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
2: وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي،
1: وهذه تحيات مخرجتنا العزيزة ولا بنت ناصر الحسني.
2: إلى اللقاء.
4: أسلوب حياة.

كفايه كفايه كفايه للفرحه معاك.

0: إذاعة سلطنة عمان، إذاعة سلطنة عمان تقدم مسرحيات خالدة. بطولة رشا البلوشية، أحمد درويش، نجاة سعد، هلال الهلالي، نور البادية، زهى قادر، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، عائشة البلوشية، جنان العيسى، مريم الفارسية، بالاشتراك مع الفنان صالح القاسمي والفنان أنيس الحبيب. التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي. المخرج المساعد حمد الوردي. مسرحيات خالدة. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
1: طائر النورس أنطون تشيخوف.

0: مسرحية طائر النورس أول نجاح كبير حققه أنطون تشيكوف في إبداعه المسرحي، وقد قدمت المسرحية أول مرة في مدينة سانت بطرسبورغ عام 1896، وقد اعتبرت المسرحية تجديدا في شكل المسرح الروسي آنذاك، فهي تتضمن شخصيات عميقة يمتصها الحزن والفشل والإحساس بالنهاية. هذه الشخصيات سواء أحبت أم كرهت، أحلمت أم يئست، نراها تتصرف وكأن الوهم الذي أغرقها هو مركز هذا العالم الذي تعيش فيه. إن تشيكوف يرينا في مسرحيته كائنات يدمرها مثال أعلى تتطلع إليه غير مدركة أن حجم هذا المثال هو أكبر بكثير من حجم إمكاناتها أو قوتها. وحتى حين يحدث لواحدة من الشخصيات أن تنجح في أمر ما، فإنها سرعان ما تجد نفسها محطمة وسط شعور باللا جدوى والإحباط. والشخصيات الرئيسية في المسرحية هي أركادينا، هي ممثلة مشهورة وقد بدأ نجمها بالأفول، ولكنها مصرة على أن تبقى مركز اهتمام الناس بلباسها وزينتها، وهي تكثر من الحديث عن نفسها وتريد من الآخرين أن يتحدثوا عنها دائما، وهي لا تهتم إلا بنفسها ومسراتها، فتقيم علاقة مع كاتب مشهور هو تريغورين وتأتي به إلى ضيعة أخيها سورين، ولا تكتفي بذلك بل تسخر من ابنها قسطنطين ومن إمكاناته الأدبية وتبخل عليه بكل شيء. قسطنطين هو شاب وهو ابن أركادينا، يطمح أن يكون كاتبا مرموقا، ولكن الجميع يحبطه، وهو يحب الفتاة نينا ابنة إقطاعي غني وتبادله الحب في البداية، لكنه تقع في حب الكاتب الشهير تريغورين، ويقدم قسطنطين كتعبير عن إحباطه وغضبه ويأسه على قتل نورس بحري وتقديمه لمحبوبته نينا مهددا بالانتحار، ولكنها تزداد بعدا عنه فلها طموحات في الشهرة. نينا شابة تطمح كي تصبح ممثلة مشهورة رغم معارضة أهلها، وتسافر إلى المدن الكبرى لتعمل في الفرق المسرحية دون أن تحقق النجاح المطلوب، وتقع في شباك الكاتب الكبير تريغورين الذي يتخلى عنها في النهاية، ولكنها تصر على متابعة حياتها، فلا مكان لها الآن إلا المسرح. تريغورين كاتب مشهور ولكنه أناني، ويكره الشاب قسطنطين ويسخر أيضا من موهبته الأدبية، ويجبن عن تحدي قسطنطين ابن عشيقته أركادينا حين تحداه في المبارزة، ويستغل شهرته في إيقاع الفتاة نينا في شباكه ثم يتركها لمصيرها. سورين أخو أركادينا وخال قسطنطين كانت له طموحات كثيرة لم يستطع تحقيقها، وامتصت الوظيفة في المحاكم عمره شيئا فشيئا، فانتهى مريضا في مزرعته ينتظر الموت دون أن يحقق طموحاته. دورون طبيب ومثقف وهو صديق لسورين والأسرة، وهو يحب قسطنطين وينصحه دائما بتوضيح وتعميق أسلوبه في الكتابة، ويكثر من الفلسفة والكلام. ماشا ابنة مدير المزرعة تحب قسطنطين ولكنه لا يبادلها هذا الحب، فتضطر للزواج من المدرس الطيب الفقير مادفيدينكو. الحدث في هذه المسرحية لا يتحرك نحو ذروة معينة بقدر ما تتحرك الشخصيات الدرامية نحو إدراك الذات، ويتسم إدراك الذات هذا بقدر من المرارة بالنسبة لكل شخصيات المسرحية، وتستيقظ كل الشخصيات على فظاظة الواقع الذي عاشته والذي ستواصل الحياة فيه، وقد أيقن معظمهم أن من يعيش دون هدف محكوم عليه بأن يحيا حياة مليئة بخيبة الأمل والتعاسة. فقد تبددت خلال رحلة الذات في إدراكها لذاتها كل الأهداف الوهمية التي تصورت كل شخصية أنها عاشت من أجله. يفتتح المشهد الأول في المسرحية على حديقة في ضيعة العجوز سورين، فقد أقام ابن أخته قسطنطين مسرحا بسيطا وهو يطمح لتقديم مسرحية من تأليفه، وتقوم بالتمثيل فيه محبوبته الشابة نينا. في هذا المشهد الافتتاحي نرى كلا من المدرس الفقير مدفيدينكو وهو يتحاور مع ماشا ابنة مدير أعمال المزرعة،
1: لماذا ترتدين السواد دائما يا ماشا؟
2: حدادا على حياتي، أنا تعيسة.
1: لماذا؟ أنت صحيحة ووالدك ميسور. ماذا أقول أنا الذي أعيش حياة أصعب منك بكثير؟ أتقاضى 23 روبلا في الشهر وأنا مسؤول عن أبي وأمي وإخوتي.
2: ليست المسألة مسألة نقود، يمكن للفقير أن يكون سعيدا.
1: هذا كلام مثالي، الواقع غير ذلك.
2: اسكت الآن، بعد قليل سيبدأ عرض مسرحية كتبها قسطنطين وستقوم نينا بالتمثيل.
1: إنهما يعشقان بعضهما وسوف تتحد روحانا مثلهما في يوم ما.
2: روحي وروحك ليس بينهما نقاط التقاء،
1: ومع ذلك فأنا أحبك وأقطع كل يوم 6 كيلومترات في الذهاب ومثلها في الإياب كي أحظى برؤيتك، ومع ذلك فأنت لا تهتمين بي أبدا.
2: لا أستطيع مبادلتك الحب، هذا كل ما عندي.

0: ويستعد قسطنطين لتقديم المسرحية التي يعقد عليها الآمال، وهو ينتظر قدوم نينا من الضيعة المجاورة، ويخشى عدم قدومها بسبب ممانعة أهلها، وها هو يتحاور مع خاله حول المسرحية.
1: ليس هناك أي ديكورات يا خالي سورين.
2: ما هي مناظر المشهد إذن؟
1: المنظر سينكشف عن البحيرة والأفق، وسأرفع الستارة تماما في 8:30 عندما يطلع القمر فوق مياه البحيرة.
2: هذا رائع.
1: أخشى أن لا تتمكن نينا من الحضور، سيضيع كل شيء. أبوها وزوجته يحرسانها، وهروبها من السجن أسهل من هروبها من البيت.
2: نعم، أرى أمك معتلة المزاج، لماذا؟
1: إنها ضجرة دائما يا خالي، وخاصة إذا جاءت إلى الريف، وهي تقف ضدي وضد عرض مسرحيتي.
2: لكن لماذا؟
1: قد لا تروق مسرحيتي لصديقها الكاتب الكبير تريغورين الذي جلبته معها إلى هنا.
2: أنت تبالغ، أمك تحبك.
1: ربما تشعر بالغيرة لأن نينا سوف تقف على خشبة المسرح.
2: أمك ممثلة مشهورة وموهوبة وذكية.
1: هذا صحيح، ولكن جرب أن تذكر أمامها اسم ممثلة مشهورة أخرى فسوف يثور جنونها. إنها تحب أن تمدحها وحدها فقط، وتكتب عنها وتصرخ دائما معجبا بأدائها، وهي بخيلة يا خالي، لديها في البنك 70,000 روبل، أنا متأكد من ذلك، ولو سألتها أنا روبلا واحدا لبكت وشكت الفقر وسوء الحال.
2: أمك تحبك يا قسطنطين، وسوف تحب مسرحيتك، أنت واهم.
1: أمي لا تحب أحدا، إنها تريد أن تعيش وتحب أن ترتدي أجمل الثياب. أنا في 23، وربما كنت أذكرها بأنها قد صارت في 43، كما أنني أذكرها بوالدي الممثل المغمور الذي تزوجته وندمت على ذلك وأراحها الله منه بالموت، استراح منها واستراحت منه.
2: أمك تعشق المسرح، وهي تقدم رسالة للبشرية والفن.
1: أنا أعتبر هذا المسرح الذي تقدمه مملا ومتخلفا.
2: وما هو المطلوب؟
1: أشكال جديدة، فإذا لم يكن فالأفضل لا شيء.
2: أنت لا تحب أمك.
1: بل أحبها يا خالي، ولكن أمي تعيش حياة مضطربة، والصحف تلوك سمعتها. أنا أشعر بالأسى لأنها ممثلة مشهورة، يا ليتها كانت امرأة عادية. الحمد لله، لقد جاءت نينا.
2: سوف أترككما وحدكما.
1: أهلا يا ساحرتي، أهلا يا حلمي.
3: لم أتأخر أليس كذلك؟
1: كلا كلا، لم تتأخر يا نينا.
3: كنت قلقة طوال النهار، كم شعرت بالفزع من عدم القدوم، لكن من حسن حظي فقد غادر أبي المزرعة مع زوجته، فامتطيت الحصان وسرعت بالقدوم.
1: ولما أنت مضطربة هكذا وتتنفسين بصعوبة يا نينا؟
3: يا قسطنطين، يجب أن أرحل بعد ساعة. نعم، أرجوك لا تؤخرني، أبي وأمي لا يعلماني أني هنا ولا يسمحاني لي بالقدوم إلى هنا.
1: ولكن لماذا؟
3: يقولان إنه مكان موبوء وذو سمعة غير حسنة، كما يخشياني جدا أن أصبح ممثلة.
1: لا بس لا بس، هل أنت جاهزة للعرض؟
3: نعم، والدتك لا أخاف التمثيل أمامها، ولكن أخشى من التمثيل في حضور الكاتب تريغورين.
1: لا تأبهي له.
3: هل هو شاب؟
1: إنه في 40.
3: قصصه جميلة.
1: لم أقرأها.

0: ويقدم قسطنطين مسرحيته المليئة بالشاعرية والغموض فلا تعجب أمه، بل تقوم بتعليقات ساخرة، فيغضب قسطنطين ويوقف المسرحية وهو يصرخ:
1: ستار ستار ستار، انتهت المسرحية، كفى.
2: لماذا غضبت يا بني؟
1: ستار، لقد نسيت أن كتابة المسرحيات والتمثيل على المسرح لا يعرفه إلا القليلون. آسف آسف، لقد تطاولت على احتكاركم للفن. آسف، نعم أنا آسف آسف. ابتعدوا من طريقي أرجوكم، ابتعدوا.
2: ولكن ماذا به؟ أخبروني.
3: يا أختي العزيزة، لا يجوز معاملة الشبان بهذه الطريقة.
2: ماذا قلت له؟
3: أنت أهنتي.
2: يا له من صبي نزق مغرور.
3: لقد أراد أن يرضيك.
2: هذا ليس بمسرح، هذا جنون وهذيان، ويريد أن يجبرنا على سماعه، بل ويتوهم أنه يفتح عصرا جديدا في المسرح. ما رأيك يا عزيزي تروغورين؟
4: كل إنسان يكتب كما يريد وحسب مقدرته. لا تغضبي يا عزيزتي، لا تغضبي.
2: لست غاضبة، بل إنني أشعر بالأسى لهذا الشاب، فهو يقضي وقته بهذا الشيء الممل. أنا لم أقصد إهانته.

0: ويقوم الكاتب تريجورين بامتداح أداء الشابة نينا على المسرح رغم الدور القصير الذي قامت به، ويشجعها على ترك القرية والرحيل إلى موسكو والالتحاق بإحدى الفرق المسرحية، فتخبره بأن هذا حلمها، فلا أمل لها هنا بشيء بعد موت أمها واستيلاء زوجة أبيها على كل الثروة. ويعود الشاب قسطنطين إلى مسرحه الصغير بعد انصراف الجميع ما عدا الدكتور دورون، فيسأله بلهفة عن نينا، فيخبره بأنها قد عادت إلى قريتها، ويشجعه على متابعة الكتابة.
1: اسمع يا قسطنطين، لقد أعجبتني مسرحيتك مع أنني لم أرى نهايتها، إنها غريبة بشكل ما، ولكنها تترك في النفس انطباعا قويا. أنت شخص موهوب وعليك أن تواصل.
2: أحقا يا دكتور؟ أحقا تريدني أن أواصل؟
1: نعم نعم يا بني، ولكن اسمعني جيدا، اكتب فقط عن الهام والخالد في الحياة، كما أنه يجب أن يكون للعمل فكرة واضحة محددة. عليك أن تعرف لأي غرض تكتب، إذا سرت بلا هدف فسوف تضل الطريق وتقضي على موهبتك.

0: وبعد أيام تعود نينا إلى ضيعة سورين، وهي تطمع بلقاء الكاتب تريغورين الذي شجعها على ترك الحياة الريفية المملة والالتحاق بالمسرح. وبينما هي تنتظر تريغورين وحدها، يصل قسطنطين قادما من البحيرة القريبة وهو يحمل بندقية وطائر نورس مقتول.
1: أأنت وحدك يا نينا؟
2: نعم يا قسطنطين، لماذا؟
1: خذي خذي.
2: ما هذا؟
1: طائر نورس مقتول، أضعه عند قدميك.
2: يا إلهي، ما معنى هذا؟
1: ارتكبت اليوم وضاعة بقتل هذا النورس الجميل.
2: قسطنطين، ما بك؟ لماذا ترتعش هكذا؟
1: ربما سأقتل نفسي قريبا كما قتلت هذا الطائر.
2: قسطنطين، ما هذا الكلام؟ كأني لا أعرفك يا قسطنطين، لقد تغيرت كثيرا.
1: أنا من تغير؟ بل أنت من صار بارد المشاعر يا نينا، وحضوري يثقل عليك.
2: بل أنت من أصبح عصبيا، تتحدث بصورة غير مفهومة، ولا أدري إلى ما ترمز بهذا النورس القتيل.
1: بدأت مأساتي حين فشلت بتلك المسرحية الحمقاء. النساء لا يغفرن الفشل. لقد أحرقت كل ما كتبت، كل ما كتبت، ومشاعرك صارت باردة تجاهي، بل صارت رهيبة. لقد أصبحت إنسانا عاديا بالنسبة لك. ها هو كاتبك العظيم تريغورين قادم، يسير مثل هاملت، شكسبير. كلمات كلمات. عن إذنك سأتركك مع كاتبك العبقري الفهيم.
3: مرحبا يا آنسة نينا، من كان معي؟
2: قسطنطين.
3: لقد سمعت أنكما تحبان بعضكم.
2: هو يحبني، ولكنه يتصرف بغرابة شديدة أخيرا. دعنا منه الآن.
3: أنا لا يتسنى لي في الحقيقة مقابلة شابات جميلات في مثل سنك، ولا أستطيع الآن تصور أحاسيس من كانت في 18 مثلك. كم أتمنى لو أصبحت مكانك.
2: وأنا أتمنى أن أكون مكانك.
3: لماذا؟
2: كي أعرف إحساس الكاتب الموهوب بالشهرة.
3: لم أفكر في ذلك أبدا.
2: وإذا قرأت ما تكتبه الصحف عنك؟
3: أشعر بالسرور عندما يمتدحونني.
2: وإذا ذموك ظلما؟
3: أبقى معتل المزاج بضعة أيام.
2: أعلمكم أيها المشهورون ساحر، أنا مستعدة لتحمل الأذى والكراهية من أهلي والفقر أيضا كي أحظى بعالم الشهرة.
3: ما هذا الطائر الميت؟
2: نورس جميل قتله قسطنطين.
3: طائر جميل، لقد أوحى لي بقصة.
2: ما هي؟
3: على شاطئ بحيرة تعيش فتاة شابة مثلك، جميلة كالنورس، ولكن جاء شخص فرآها وسحره جمالها، ولكنه قضى عليها كهذا النورس.

0: ويقوم قسطنطين بمحاولة انتحار فاشلة، فيتم إنقاذه ويتحدى الكاتب تريغورين للمبارزة، لكنه يرفض، وتقرر أمه أركادينا ترك الضيعة والعودة إلى المدينة مع تريغورين.
1: حسنا، أنا أرحل يا أخي سورين، ولم أعرف لماذا أطلق ابني النار على نفسه. يبدو أنه يغار من موهبة تريغورين.
2: هناك أسباب أخرى يا أركاديا. ابنك شاب ذكي وموهوب، يعيش في قرية وفي مكان منعزل بلا نقود بلا مركز بلا مستقبل بعد أن ترك الجامعة دون عمل، يشعر أنه زائد عن الحاجة في هذا البيت. نفسه تمنعه من قبول هذا الواقع.
1: الأفضل أن يلتحق بوظيفة.
2: الأفضل أن تمنحيه بعض المال. هو بحاجة إلى ملابس تليق به كشاب. انظري، إنه لم يخلع هذه البدلة الحقيرة منذ 3 سنوات، وليس لديه معطف. وحبذا لو منحتيه بعض النقود كي يسافر في رحلة سياحية.
1: نعم، ليس معي نقود، كل ما أجنيه يذهب مصاريف على هذه المزرعة التي لا أجني منها شيء.
2: أنا واثق أن معك نقود.
1: نعم، لدي نقود، ولكن أنا ممثلة شهيرة، الأزياء وحدها تفلسني.
2: أهلا يا قسطنطين.
1: أرجوك يا بني لا تغضب، أنا مسافرة، لا تعد إلى مثل هذا العمل الأحمق ثانية. أتعاهدني يا حبيبي؟
3: أعاهدك، ولكن لماذا يقف هذا الرجل الذي اسمه تريغورين بيني وبينك؟
1: أنت لا تفهم، إنه رجل نبيل.
3: رجل نبيل؟ بل جبان، لقد دعوته للمبارزة وها هو يهرب من الضيعة كالأرنب.
1: أنا التي أردت إبعاده عنك، أطالبك باحترام حريتي.
3: أنا أحترم حريتك يا أمي، ولكني حر في النظر باحتقار إلى هذا الشخص.
1: إياك أن تتكلم عنه بسوء أمامي.
3: أرأيتي؟ ها نحن نتشاجر وهو يجلس الآن حتما في أحد أركان هذا البيت ويغازل نينا ويقنعها بأنه شخص عبقري.
1: هذا كذب وحسد، عليك أن تحترمه.
3: لا أحبه، وروحي تكره قصصه التافهة.
1: من يدعي الموهبة مثلك لا يحق لهم أن ينقدوا أصحاب المواهب الحقيقية.
3: أنا أكثر منكم موهبة، ولكنكم استوليتم على الفن وتخنقون بفنكم السخيف السطحي أي تجديد.
1: كلام تافه، أنت غير قادر على كتابة مسرحية خفيفة من فصل واحد أيها المتسكع الكسول.
3: وأنت أبخل أم على ظهر هذه الأرض.
1: وأنت شحاذ.
3: أنا شحاذ يا أمي. شكرا يا أمي.
1: أنا آسفة، أرجوك لا تبكي يا بني، إن أمك لبائسة تعيسة.
3: بل أنا التعيس يا أمي، لقد فقدت كل شيء. نينا لم تعد تحبني، ولم أعد قادرا على الكتابة.

0: وتتخذ نينا قرارا جريئا بالذهاب إلى موسكو رغم معارضة أسرتها والعمل في مجال التمثيل. وهذا ما يفرح كثيرا تريغورين، فيعطيها عنوانه في موسكو واعدا إياها بالمساعدة، وقد أدرك أنها قد تعلقت به. ويمضي عامان على الأحداث السابقة، ونرى قسطنطين قد حقق بعض الشهرة في الكتابة، فقد نشر له عدد من الأعمال. أما نينا فقد هجرها الكاتب تريغورين بعد أن أنجبت منه طفلا ومات الطفل، وعاد هذا الكاتب إلى محبوبته القديمة أركاديا. ولم تصب نينا نجاحا في عملها كممثلة، ويحاول قسطنطين مقابلتها مرارا ولكنها ترفض بشكل قاطع رغم بؤس حالها. وفي الفصل الأخير من المسرحية نرى الخالة سورين قد عاد إلى الضيعة بعد أن سافر في أوروبا، لكنه يعود مريضا. ويجري هذا الحوار العميق بين سورين والدكتور دورين وقسطنطين.
1: أتدري يا دكتور، أريد أن أقدم لابن أختي قسطنطين فكرة رواية وعنوانها الرجل الذي أراد.
2: ماذا تقصد يا سورين؟
1: في صبايا أردت أن أصبح أديبا فلم يتحقق ذلك، وأردت أن أتزوج فلم يتحقق هذا أيضا، وأردت أن أعيش في المدينة ولم يتحقق هذا، وها أنا أعود إلى القرية لأنهي فيها حياتي.
2: لا يجوز لك التذمر الآن وأنت في 62.
1: افهمني، أنا أود أن أعيش، أن أحقق حلما واحدا فقط.
2: حسب قوانين الطبيعة كل حياة ينبغي أن تكون لها نهاية.
3: ما بعد الموت شيء مجهول، والجميع يخاف هذا المجهول.
2: نعم. ما هي أخبار نينا يا قسطنطين؟
3: هربت من البيت. نعم هربت لتعمل في التمثيل، وعاشرت تريغورين، وكان لديها طفل ومات، ولم يعد تريغورين يحبها، وعاد إلى علاقاته السابقة.
2: هل حاولت مقابلتها؟
3: نعم، ولكنها كانت ترفض ذلك بإصرار. أعتقد أنها ما تزال تحب تريغورين رغم ما فعله بها، والأعجب من ذلك أنني تلقيت منها رسائل لم تشك فيها من شيء، ولكني أحسست أنها تعيسة جدا، خيالها مشوش ومختل، وكانت توقع الرسائل باسم النورس.
1: وأين هي الآن؟
3: في المدينة القريبة، تقيم في فندق رخيص.
2: ها؟ ولماذا لا تعود إلى البيت؟
3: أبوها وزوجته لا يريدان رؤيتها أبدا، وقد أمر الحراس بطردها.
1: كانت فتاة ساحرة. ما أسهل يا دكتور أن نكون فلاسفة على الورق.

0: وتزور نينا قسطنطين خلسة قادمة لوداعه من جديد، فيحاول إقناعها بالبقاء وبأنه ما زال يحبها، ولكنها مصممة على العودة إلى حياة التمثيل والشقاء.
1: لقد نحفت يا نينا وأصبحت عيناك واسعتان، لماذا لم تسمحي لي برؤيتك في السنوات السابقة؟ لماذا لم تعودي إلى هنا؟ منذ أن علمت أنك تقيمين في الفندق كنت أذهب كل يوم إلى هناك وأقف كالشحاذ تحت النافذة.
2: خشيت أن تكرهني. نعم، خشيت أن تكرهني. منذ أن وصلت وأنا آتي خلسة إلى هنا وأدور حول البحيرة لم أجرؤ أبدا على القدوم هنا. يا قسطنطين، أنا كالنورس.
1: المهم أنك قد عدت.
2: نعم، عدت مساء أمس. أتيت في الليل إلى هنا وذهبت إلى الحديقة ورأيت أن مسرحنا ما زال سليما. كم بكيت هناك.
1: هل تقرأين ما أكتبه يا نينا؟
2: نعم، أعرف أنك قد أصبحت كاتبا وأنا ممثلة. لقد وقعنا في دوامة عنيفة.
1: ألا تحبينني؟
2: كنت أحبك وأحلم بالشهرة مثل أمك، ولكن
1: ابقي هنا أرجوك.
2: لا أستطيع، لا أستطيع يا قسطنطين، سوف أسافر غدا في إحدى عربات الدرجة الثالثة.
1: ماذا؟ إلى أين؟
2: لقد وقعت عقدا لتمثيل موسم الشتاء القادم مع إحدى الفرق الريفية. سامحني.
1: لقد حاولت كرهك يا نينا، مزقت رسائلك، ولكنني كنت أشعر أن روحي مرتبطة بك إلى الأبد. أشعر الآن كأن روحي في قبو بارد، وكل ما أكتبه بارد خشن لا روح فيه. أتوسل إليك أن تبقي يا نينا.
2: مستحيل، مستحيل يا قسطنطين.
1: إذن اسمحي لي بالسفر معك.
2: لا أستطيع، أرجوك أرجوك يا قسطنطين، لا تودعني، سأنصرف وحدي، لقد تعبت. لو أستريع. أنا طائر نورس لا يتوقف عن التحليق رغم أنه متعبون وجريح، لكني لا أجد نفسي إلا على المسرح.
1: أنت وجدت طريقك يا نينا، أما أنا فما زلت أحلق فوق الأحلام ولا أعرف إلى الآن ما هو دوري في هذه الحياة.
2: الوداع يا قسطنطين، الوداع. عندما أصبح ممثلة مشهورة تعال لكي تراني. أتعدني؟ لا ترافقني الآن، أرجوك، سأذهب وحدي.

0: وبعد رحيل نينا يشعر قسطنطين أن حياته لم يعد لها أي معنى. وفي صالون البيت، وبينما كان الجميع يلهو ويلعب الورق ويثرثر ويضحك ويشرب، يسمعون صوت الطلقة النارية مدوية.
1: يا إلهي، ما هذا؟
2: لا شيء، يبدو أن زجاجة ما قد انفجرت بين أدوية مجموعتي، سأخرج لأراها. تريغورين.
3: نعم يا دكتور، ماذا حدث؟
2: خذ أركادينا بعيدا من هنا، لقد انتحر ابنها قسطنطين.
4: مسرحيات خالدة. الأسبوع القادم مسرحية جديدة. نور الدين الهاشمي، حمد الوردي، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري. حديث المؤتلف. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة عنوان الإنسان بين أثر العالم وحرية الاختيار، فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، يطرح الإنسان على نفسه سؤالا قديما متجددا: هل نحن نتاج الظروف التي أحاطت بنا، أم أننا نملك حرية اختيار من نكون؟ في عالم سريع التحول تتداخل العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في تشكيل مسارات الأفراد. تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يؤكد أن فرص التعليم والصحة والبيئة الاجتماعية تؤثر بعمق في خيارات الإنسان ومسارات حياته. هذا يعني أن الظروف ليست هامشية بل فاعلة، ومع ذلك لا يختزل الإنسان في بيئته بالكامل، فهو يملك قدرة على المراجعة وإعادة التوجيه. بين التأثير والاختيار تتشكل الذات الإنسانية، ومنهج المؤتلف الإنساني ينظر إلى هذا التوتر بوصفه مساحة مسؤولية، فالفرد يتأثر بسياقه لكنه ليس أسيرا له. والسؤال

0: كما يشير تقرير البنك الدولي عن رأس المال البشري إلى أن جودة التعليم والرعاية الصحية ترتبط ارتباطا مباشرا بإمكانات الأفراد المستقبلية. هذه المعطيات تؤكد أن الإنسان يتأثر بشبكة من العوامل المحيطة به منذ طفولته، الأسرة والمدرسة والبيئة الاجتماعية والاقتصادية، كلها تسهم في تكوين تصوراته عن العالم. لذلك قد يختلف مسار شخصين لا لاختلاف قدراتهما، بل لاختلاف السياق الذي نشأا فيه. غير أن الاعتراف بتأثير البيئة لا يعني الاستسلام لها، ففهم أثرها يمنحنا وعيا بحدودها. منهج المؤتلف الإنساني يشدد على ضرورة قراءة السياق قبل الحكم على الأفراد، لأن السلوك لا ينفصل عن شروطه. هذا الفهم يعزز التعاطف ويقلل من الأحكام السطحية. إدراك أثر البيئة يساعدنا أيضا على العمل لتحسينها، فإذا كانت الظروف تشكل جزءا من مصير الإنسان، فإن إصلاح هذه الظروف هو استثمار في الإنسان ذاته، وهكذا يتحول الوعي بالسياق إلى خطوة أولى نحو تمكين أوسع.
1: حديث المؤتلف.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، على الرغم من قوة التأثيرات الخارجية، تشير أبحاث علم النفس الإيجابي كأعمال أستاذة علم النفس في جامعة ستانفورد كارول دويك حول عقلية النمو إلى أن الإيمان بإمكانه التطور، وأنه يعزز قدرة الفرد على تجاوز قيود البيئة. الإنسان ليس مجرد نتيجة، هو فاعل قادر على التعلم وإعادة التوجيه. كما أظهرت دراسات في علم الأعصاب أن الدماغ يحتفظ بمرونة تعرف باللدون العصبية، هي قدرة الدماغ المذهلة على تغيير بنيته ووظيفته وروابطه العصبية استجابة للتعلم وللخبرات الجديدة أو التعافي من الإصابات. وهذه المرونة تعني أن الدماغ يعيد تنظيم نفسه باستمرار طوال الحياة، مما يسمح باكتساب مهارات جديدة وتشكيل مسارات عصبية جديدة، وليس فقط في مرحلة الطفولة، ما يعني أن الخبرات الجديدة قادرة على إعادة تشكيل الروابط العصبية. وهذه الحقيقة العلمية تؤكد أن التغيير ممكن وأن الاختيار ليس وهما. منهج المؤتلف الإنساني يرى أن الحرية ليست انفصالا عن السياق بل وعيا به، فحين يدرك الإنسان العوامل التي أثرت فيه يصبح أقدر على اتخاذ قرار واع بشأن مستقبله. الاختيار هنا لا يعني إنكار الماضي، وإنما الاستفادة منه. القدرة على المراجعة تمنح الإنسان كرامته، فهو قد يتأثر بظروفه لكنه قادر على إعادة تعريف ذاته عبر التعلم والحوار والتجربة. وهكذا يتضح أن الإنسان ليس مجرد نتاج، هو مشروع مستمر من الاختيار الواعي. أيها المستمعون والمستمعات، التحدي الحقيقي يكمن في إيجاد توازن بين الاعتراف بالتأثير الخارجي وتحمل المسؤولية الشخصية. فتقرير السعادة العالمية يبين أن الشعور بالقدرة على التحكم في مسار الحياة يرتبط بارتفاع مستوى الرضا. هذا يدل على أن الإحساس بالاختيار عنصر أساسي في الصحة النفسية. في المقابل، تحميل الفرد كامل المسؤولية دون اعتبار للظروف قد يؤدي إلى قسوة اجتماعية. وهنا يأتي دور الفهم المتوازن، الاعتراف بالسياق دون إنكار الإرادة. هذا التوازن يمنع التطرف في اتجاهين، فلا نبرر كل سلوك بالظروف ولا نحمل الإنسان ما لا يطيق. منهج المؤتلف الإنساني يقترح قراءة الإنسان في ضوء علاقته بالعالم، فهو ليس معزولا عن مجتمعه ولا ذائبا فيه. المسؤولية تمارس داخل إطار من الوعي بالتأثيرات المتبادلة، وحين تتبنى المجتمعات هذا الفهم تصبح أكثر عدلا في تقييم الأفراد وأكثر حرصا على توفير فرص حقيقية للاختيار. التوازن بين التأثير والمسؤولية.

0: مسؤولية يفتح أفقا إنسانيا أوسع، فهو يعترف بالواقع ويؤمن بإمكان تجاوزه، وهكذا تتشكل ذات واعية تدرك أنها جزء من سياق لكنها ليست حبيسة له.
1: حديث المؤتلف.
0: ختاما أيها المستمعون والمستمعات، بين أن نصاغ وأن نختار تتشكل إنسانيتنا. التقارير العالمية تؤكد أثر البيئة في رسم المسارات، كما تثبت الدراسات العلمية قدرة الإنسان على التغيير. منهج المؤتلف الإنساني يدعونا إلى رؤية متوازنة تجمع بين التعاطف والمسؤولية، بين فهم السياق وتمكين الاختيار. فحين نعي العوامل التي أثرت فينا ونؤمن بإمكان مراجعتها، نصبح أكثر قدرة على صياغة مستقبلنا بوعي. عندها لا يكون السؤال هل نحن نتاج أم صانعون، بل كيف يكون نحن الاثنين معا في انسجام يفتح باب النمو والتعايش. نقف عند هذا الحد في هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله. حتى ذلك الموعد نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع حديث المؤتلف.
2: حديث المؤتلف
1: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.